0: في نهاركم اسعد ايام. سلموا على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم. البارح بدات تحذيرات المنتخب التونسي المباراة ضد اوغندا، ان شاء الله المنتخب التونسي موفق، ان شاء الله يا ربي المنتخب التونسي يترشح لكاس افريقيا كما عودنا، ونكونوا ان شاء الله في الموعد ونصلحوا اللي تعدل كله ونعاودوا احنا مو المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبداو نعاودوا خامو في الكاس
1: سيل محسيل مهف وتمشي لك نايم
0: ان شاء الله
1: يا ربي بداية موافقة النايم.
0: امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
2: مخم يا ربي في نايم قلت الشباب كمان شكون نعيم هذا
1: ان شاء الله بداية موافقة المعين
3: معين نعيم يا نعيم هاي خلي ما قدم
0: ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله المنتخب التونسي يترشح
1: ان شاء الله يا ربي بالتوفيق للمعين الشعباني خدمة كبيرة على المستوى النفسي بالنسبة للملاعبية ملاعبية ممسوسة برشا من خيبة أمل المونديال جانب ملاعبية اللي كانوا ما حضروش في المونديال كما العيدوني كما الفرجاني كيف كيف خدمة على المستوى النفسي لأنه إعادة دخولهم للمجموعة ماهيش باش تكون حاجة سهلة إن شاء الله يا ربي الكرة تبع إن شاء الله يجي الربح في أول المقابلات خاطر ديما الخدمة في الربح يسهل كل شيء على الإطار الفني ملكة القيام باكرا سندريلا تبعها
4: الورد والفل والياسمين والله اللي نرقد بالكدي والله مش على حاجه اما بالعكس نجي ناشطه وحابه نجي رفماك سورتو باش نصبح على الوجوه النيره كل واحد عنده وجه بشوش اكثر من الاخر ان شاء الله نهاركم زين المستمعين ان شاء الله يا ربي تعدلكم نهاير مزيان وطريق سلامه اللي يسمعوا فينا الكل
1: جينا مغشش ما نعرفوش الاسباب ولكن ملي بدا الموسم تقريبا هو مغشش يهدد بالاستقاله والاقاله رغم غياب العروض رغم ولكن سيستقيل ما نعرفوش علاش يا حاتم يهديك يا حاتم هلا نسمع في كلامك لا سأستقيل هو كلام نرحبوا به لقروا
3: حاتم بونجور للناس الكل ان شاء الله نهاركم سعيد ومبروك على ذكر المي رفيق فما حاجه تبدلت في الكومبورتمون مستنسين نقعدوا في قهوه خلي منها الدبوزه
4: وتراها
3: واللي تنهز روح عامل كوليكسيون ولا ريفليكس
1: ما تنجمش خلي دبوزه
3: صحيح خاطر تفكرك ريت البشر يفهم كيف بالغسره الحاجه تطرا زاد في الكومبورتمون بتاع الضبط الناس بشوي بشوي تولي تفهم اللي ما يلزمش التبذير الى اخره سينا ولا يا رفيق اغزر الصحه راي مهمه وانت عملت لي الدرس
1: هذا انت قلت للبشر يفهم كيف بالغسره توكي تستقيل وتخسر وتفهم قيمة وعندك شهرية
3: نخسر بيش بالفلوق بدي أنا الحمد لله مستورة والحمد لله
1: اسمع يا سيدي
5: باقي ستر
3: شليه نشير
5: 70
1: عنده ورث حاجة وين 70
3: مين ورث بابا
1: ورث عمك ورث أي حد
5: شلت غادي ما نحبش نسمي البلاصة
3: شنو غاد
5: كلها سويني يا رفيق خل العالم في لها
1: عايش أنا مبروك عايش أنا مبروك
3: أبجب لكم الصابة
1: جيب شيء جنتي
5: شايتك بالدنيا
1: نجم النجوم رامي الفراتي صباح الفل
5: نهاركم اسعد الايام ان شاء الله يوم جميل وموفق للناس الكل والرفعه مناول كيما صار لامين يامال كتذكره والعام الوقت هذا عديناه على اللي معاه صاحبته كذا ويزي وصلي يعني بيتا وفينيسيوس اللي صاير قال ما ينقلت ما ينقلت بحذاه وجابت عيلتها الكل قال لك كرنفال كل ليله غديفه والجيران شاكيه والملاعب يعلم به ربي هو مورينو والدنيا ماكله بعضها ما هو اجواء البرازيل قال لك سهريات الاربعه نتاع الصباح كل يوم ان شاء الله ربي يبقى ستر على ملاعبيتنا نشوفوا راه قيمه ملاعبيتنا راه معقلين مهما نهملوا وهملوا مش نيجي في
4: شيء خاطر الامكانيات فلوس
5: جد في المهموم ان شاء الله ربي يبقى ستر علينا الناس الكل يا رب
1: شاول نسيتو مع فينيسيوس في علاقه بال الحاجات هذه معناها كاريرو تنجم تتمسي لكن عاود لسيدون الاول الثاني نجم نلقاه بحثينا في الرابطه الاولى في الفريق وسط الترتيب نسلموا عليكم الناس الكل طريق السلامه للجميع شرب النجاح شرب الفرحه شرب نهاركم مليان بالصحه بالرزق وبالحب رفمك حتى للتسعة ونص ولا بدايه كالعاده بالزابينج اليوم منفرش وصار في حلقه البارح قناص البرنامج في الموعد رامي الفراتي توب سويت الزابينج
6: زابينج
5: البارح يا عزيزي المستمع الراف جانا مخر شوي وبرعات وزياد والقاف يجي يشدو
3: ان شاء الله العباد ديما تكون في الوقت واحد في سيركيلاسيون من السبعه غير بعض قال لك واحد كل واحد وهو واحد سبعة غير بو عمري نسمع
2: صوت في الهليكوبتر
3: اي ما فهمتش تكونش
5: اوتو كار وعجبته هذا نتاع ادخل هاني جاي
3: هذا كلمت سبعة غير بو قال لي واحد اعطيني سبعة تطلب المرور تو قول لهم اعطيني نقطة في السيركيلاسيون سبعة غير بو

0: سبعة غير أربعة ما نعرفوش وانتو كا ربي معاه وكل شيء واحد في النصر في جبل ولا الله أعلم. إن شاء نهاركم زين.
1: يا زيزيات يا زيزيات سايب خوك بلك شون بوتياج براسمي الله غالب الفايدة جاءت أو هاو خلطة إيش
2: سرين. أعتذر على التأخير والله العظيم. أم بوتياج غير عادي نخرجت مخ السدري ولكن حاجة غير عادية يبدو أنه تونس تتبدل بعد عشرة دقائق الصباح ولا خمسة دقائق.
0: قلنا وقت تحب تخرج باش نقعدوا في ديارنا وتوصل بيان سور عادي العباد تتوكل على ربي وتمشي تخرج أب نورمال داخل الناس. قلنا أنت سيتك وقتاش تخرج تو نعملوا مطلب العباد تشد ديارها وأنت تتعدى ونخرجوا نحن وعادي السبع العباد تقصد
2: نعتذر
0: تركب تو على الحلقة
2: نعتذر
1: هاو قال لك زاد عمل كل شيء وخايفتي شديد في حكاية لومبوتياج قال لك رقدت بكري وموري مريقلة والله غالب
2: خلينا بالاسباب رقدنا بكري ما قول الله غالب انا حاس ربي
0: رقدت بكري فرش في كل جرايم رقدت بكري مع سعد عديد
3: أربعة
2: سفاحة البرد كملوا سفاحة قال
1: ربي معك أما كلكم يا خويا ورفيق والفورمة بسم الله ما شاء الله لا الأمور لغات يمهرك
2: مطالبين ناخذوا بوستة وبعد الأخبار
0: مش يجري ترتاح من الدرجة
3: كيراك المدير في الكاميرا
2: نشط ديميني
0: ذالي مش غلطة
3: مش غلطة ثقافتك حموم بالفرنسي ولا مسكينة بنتك تخري فيها تو فهمت
1: لا وزيدك زيادة انتي مالسي زيادة انتي ماشي في بالك مشكلة لغات وفرنسي لا يا بابا شوف لي في الأسامي انتي يا ودي صار ما وفي البرنامج كان ما صار فينا
2: عزيز في الإخراج وصديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي مرجي لسه مرغيب سمح لي وجدان ونص نهار صديقتنا في هنا تونس ابتسام سمحوني والله سمحوني يبدو أنه الكبر والله يبدو أنه الكبر ما عندي حتى تفسير معنا كل اسم من جنس سميه حاولوا شوفوا اليوم شو مع الناس نعملوا تشخيص طبي ونفهموا شنية حكاية المعلومات يلا نعود ما نعودش بعد شوية جعفور ركم أسعد الأيام باي باي تشاو
1: شو قولك ناسي زوز السامي وراجع عن بعد الميسيون ظهر اللي مش عاود يرجع يحكي خاطر جا مأخر ولا مش فاهمين حد شي بالليل الكريم موفاه البرنامج تم دخنا بالمعلومات الغالطة طبعا مش فاهمين شكون مع شكون واحنا وين الليل الكريم روعة يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
4: زابينج
2: تحية للمبدع رامينا الفراتي فاسر صغير ثم نواصل رف مايك للتسعة ونص
4: Soyez alerte, il barmge chutouya à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان افام وقت الليل يليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1 99.1

0: من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة وسبعة وعشرين دقيقة نهاركم أسعد الأيام ترتيحة العادة بالموسيقى. ثم لنا عودة مع الأخبار. نحكي على مدرب الترجي اللي رسميا تأكدت مغادرته للفريق ريغا كامف. نحكي على ما يحدث بين فرنسا وروسيا وتصريح إيمانويل ماكرون اللي قال فيه هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون رد. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا تيلة الساعتين ونص. واحدة من أحلى ما غنى سلطان الترب جورج وسوف اسم الأغنية سابر وراضي. هذه رفماك حتى لـ 9:30. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.

0: واش تقلي حقيقة ال
1: دغري فين
0: الفنان جورج وسوف سابر وراضي معنا خلتو لسبعة واثنين وثلاثين دقيقة تران دي جور بعد لحظات المخرج يقول لي فاصل فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيب وراجعين فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديك روك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكويت سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف بسكوي كيف كل واحد وكيفو
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
2: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاو فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اللي ماما مع كل صفحة نجاح جديد
4: كم في المستير والمهدية على 94.7
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 على 9:30 رفيق بوشناق وليرف ماجر
0: 34 دقيقة بعد السابعة صباحا تتسويت تراند باي أريدو
5: حصريا مع أريدو في الغونتخي انت وانترنتك ان موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار أكاهو
6: أريدو طور عالمك
0: تراند دي جور رياضيا تقريبا كان الأخبار الأبرز اللي نحكيو عليه تونس على مواقع التواصل الاجتماعي نحكيو على مدرب الترجي الريغي كانف اللي رسميا تأكد البارح في ساعة متأخرة من الليل مغادرته للترجي الرياضي التونسي الريغي كانف لن يكون اليوم المشرف على الحصة التدريبية لأكابر الترجي الرياضي التونسي اجتماع كان اجماع الهيئة المدير على رأس رئيس الترجي حمدي المدب بالمدرب الروماني ويبدو أنه وصلوا اتفاق صيغة الاتفاق ولا تفاصيل للأمانة معناش عليها برشا أخبار ولكن ريغي كانف يغادر الترجي ويعود إلى رومانيا لتدريب فريق استوا بوخارست الفريق اللي كان يعرفه ريغي كانف وعاش معه فترات زاهية اليوم الترجي بلا مدرب جرات العادة أنه ترجي يقيل مدربي ماهيش مع سب معنا تقريبا سبق هذه لو مدرب يغادر الترجي في وسط الموسم ما فماش برشا وقت أمام الترجي خاصة أمام المنافسات اللي تنتظر وعلى رأسها رابطة الأبطال الإفريقية نبدأ بك ناصر ريغي كانف غادر الترجي ويبدو أنه المدرب حسب ما تقال استبق زادة شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة حس وكأنه هي المديرة الترجي تدخل عليه في أي وقت دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا
7: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
0: مش كذبني في اللونتين معنا قلت نجم نأكد معنا نجم تكذب
7: لا سي رفيق ما النجم كان نأكد
0: شكرا لك
7: ولهذا بالنسبة لي أنا أنه المدرب اليوم يخرج من الترجي الرياضي التونسي وهو أي مدرب يتمنى بشيراني الترجي واليوم نحكي على الترجي باللي فيكتيف بالرمضان تاع الملاعبيه اللي ركريتمو اللي صار وتحت شرفه هو ظهر لي معناتها الامكانيات الكل تحطت لكن يمكن زاد كيف كيف وقت اللي مدرب مع يحس روحه مع اشليقي الراحه نتاعو او الفرصه تجي نجم يقول لك نقز عليها بتاتر اللي ما من مش حاس فما رغبه ولا فما راه وهي فما فيلينغ يتعدى فما حاجه تتحس فما
0: كل واحد يحس له جوه في النوتوراج
7: مش هي بيدها في الخطاب في الخطابه معاه بتاتر صارت في اجتماع على خاطر اوتوماتيكمون بعد المباريات فما اجتماعات تصير مع المدير الرياضي مع الرئيس
0: اجتماع خليني نقول في تونسيو بعد مقابله العمر
7: يعني نجم يكون هذوك كلهم معناتها حاجات خلاته يحس انه هو بتاتر في المرحله الجايه او الانسيدون اخر نجم يلقى روحه لبرا يمكن استبق هو الخروج نتاعو. لكن في نهايه الامر ان المشكل بالنسبه لي انا الترجي الرياضي التونسي انه تحكيوا على السيزون اول سيزون معناتها اول سيزون براتيكمون المدربين الباهيين الكل معناتهم عندهم الفرق نتاعها معناتها الترجي الرياضي التونسي لابد من اختيار معناتها مدرب باش تلقى شكون ليبر وشكون ما عندوش جمعيه وشكون معناتها لازم تعمل شوا كبير برشا خاصه اليوم الترجي تعرف انت طموحاته كبيره يحب يمشي بعيد تشامبيونز ليج بعد الريكروتمون اللي صار وكل يحب ينافس على البطوله مره اخرى كما العاده وكما عودنا الترجي وهذاك الكل معناتها باش يخلي الاختيار نتاع الترجي باش يكون صعيب ويكون دقيق على خاطر فانا ديما نعرفها واصعب حاجه هي وقت اللي يتنحالك المدرب اول الموسم يلزمك ما تغلطش في الشواء نتاع المدرب الثاني يلزمك 100% يكون صحيح باش نجم تنجح الموسم نتاعك
0: خاصه وانه المدرب اللي قبل زاد ما نحكيو على الفرنسي اللي كان في الترجي بومير كيف كيف ما مشيتش برشا الامور دونك في علاقه بالاطار الفني الترجي فما ضغط
7: اليوم
0: فما
7: في اليوم
0: طلعوا استاذ باش نكونوا واضحين وحسب كواليسي معلومه ثابته لن يكون جلال القادري معناها فما كلام تقال مع جلال فما اتصالات صارت مع جلال ولكن جلال القادري لن يكون المدرب الترجي الرياضي التونسي لانه مرتبط بعقد وغادي خلينا نقول جلال لقي راحته ولقي الحاجات اللي طلبهم الكل فماش علاش يغامر اليوم يجي للترجي ممكن في يوم اخر في تاريخ اخر ولكن اليوم لن يكون جلال القادري مدرب الترجي برنس مدرب تونسي مدرب اجنبي مصلحه الترجي اليوم تقتضي شنو لانه في السنوات الاخيره لو الترجي تقريبا عول بنسبه كبيره برشا على ابناء نبيل معلول رضي الجعادي ماهر الكنزاري قبلهم خالد بن يحيى ذكر كل الاسماء معين الشعباني معناها تعدى تقريبا كل الاسماء اللي انتمت ذات يوم للترجي كلاعبين اليوم شو الانسب بالنسبه لك في الظرف هذا
1: اللي احنا فيها توا الترجي ما عندوش 100,000 اختيار الترجي الخيار الوحيد هو يكون قريب ياسر الجمعية ولد الجمعية رينا في الجمعية قبل ولا ما ريناش أما ما فماش باش تلقى مدرب كبير يلزمك وقت اللي في الصيف الناس ليبر شوية تتصلب هذا وتشوف هذا أنا تو نحب نرجع للمدرب هذا أنا المدرب هذا
0: تحبه تورسي ولا أجنبي
1: لا تورسي أنا قلت لا خيار إلا واحد وقريب من الترجي زادة يعرف الترجي بالقداء ويعرف البطولة ويعرف ربيعة الأبطال الإفريقية وكل شيء فهمتني المدرب هذا انا عمري ما حبيته من اللي جاء من الاول ورئيس الجمعيه يعرف هذايا وكنت عبرت
0: حكيت مع رئيس
8: اللي جابوا شاوروا الحاج
0: وشو اللي عجبني فيه يا اخو بكلامك عاود رجعه معناها انت حكيت له
1: على نقول رجوع علاش رجع علاش نحيناه ومشى يا ربي توج خير مشى للسودان وكل شيء علاش نرجعوا فيه على اي اساس
0: لانه السيد هذا تظلم جاء في فتره خايبه في الترجي الترجي ما كانش عنده وقتها دفاع ركز ما مش عمل برشا غلط مريح وقتها مضروب وجاي من عرس هذا كيف كيف دونك قالوا انه الرجل هذا تظلم اوفنسيفمون ورا كاليتي باهيه بوتيتر كي نعطيوه فرصه اخرى في ظروف مخير وقتها ما اشرفش على التحذيرات ما اختارش الانتدابات
8: وربح بيراميدز وهي بيراميدز هذا الشامبيونز ليغ
0: دونك قال لك نعطيوه فرصه كاملة هذه للعودة جت في الإطار هذا اليوم مشى على روحه رجيكا فانتهيت التجربة وعاد إلى رومانيا بالنسبة ليك مدرب تونسي يقدر يتحمل ضغوطات الترجي اليوم
1: هو الوحيد اللي يقدر من ضغوطات لأنه هو عايش في الضغوطات
0: هات اسمك عطيني اسمك
1: يا أخوي فك عليا ما
8: نعطي
1: اسم خالد بن يحيى
8: كيف في تزاير
0: خالد بن يحيى
1: شفت ما فماش إجماع على حتى واحد
0: في تزاير
1: يلزم الهيئة المديرة وهيئة الحكمة يقعدوا عندنا الوقت مثالي يقعدوا جماعة من زمان ويختاروا الأنسب أنا أي اسم نعطيه لك زياد يتكلم ناصر يتكلم ما فماش اجماع حول أي مدرب
8: رفيق باه بار اكزومبل يحكيوا على الانترينور نتاع بيراميدز طلع قداش يخلص 150 ألف أورو وخرج من بيراميدز خاطر ما زادوهش أنا مع الحاج تونسي أما تونسي باش يتعرض برشا ضغط يا رفيق برح نتفرج في الجروبات وبرشا جروبات تنشط وحتى الممرنين ولات عندهم راهو نوعا ما خدمة صفحات من الفيسبوك المنقذ هاو جاء مش خدمة
7: ميسرة
8: حقني حتيت رفيق أنا برحقني عملت صفحة وبعتك أنا الأنسب ونعرف أجواء توا شوية اللي قريب الجوارات وحكي معاهم وكل
0: حكي مع جواريات
8: لا ما يحكي معاهم هو وقريب مجدي تراو وسامحني باش تقول لي شنية باش نقول لك نبيل معلول كي جا الاسبيرونس شنية شنية الألقاب نجح مع الاسبيرونس نبيل معلول وعملت معين شعبان شنية وهذوما ينبروا
0: هي مرينة قبل مدرب
8: لا معين سامحني كان دوزيام
0: كان مدرب في حمام نلف وبعد جاي
8: انا مجدي هراوي يا خويا ينجح انا عنده تجربة خدم ما شد ما فد ما شد جمع والله هو اللي
0: عملت وانت وان مع الرئيس حتى مع الرئيس عندي المدرب
8: يوريك ان كاب يذوري ما قعدش معانا
9: ربي جربت علينا
0: ما قعدتش مع
8: لا باش نهبط البارك ان شاء الله اليوم هو فارغ البارك باش نهبط وحدي هو بتبر باش ناخذ قرارات وحدي ننزل التراوى اليوم يطلعوا راه استاذ
0: حسيتك ما عادش قريب الهيئه برشا
8: خذيت خاطرني
9: سمعوا كلام
8: ناخذ لا هبطت نهبط السبت والله هبطت اتفرجت هوند وانتريمون اللي تحب
9: هو انا عندي مشكله صغيره في التعامل بتاع الفريق الروماني ولكن ما تجمش تفرق خاطر هما الاعلان على الواحد واللي ريجي كان في مازال مع الترجي قال لك لا هاوكا نحى التربص تاع تركيا وتفهمنا هو باش يجي هو مازال في عقد فما مشكله كيلكو بار لهنا ولكن انا عندي
0: فكره حتى التربص تركيا اختاروا ريجي كان
9: والمشكله وين قال لك بطل معناه الراجل عنده مده يخدم غاديكا فما مشكله في التعامل ولكن انا عندي قناعه اللي هو ساتومبيان في الاخر تحس الامور بدات تتعكر شويه هكا الاجواء بدات الامور ولكن عندي قناعة أنه الترجي لازم تجيب مدرب أجنبي على القليلة جاي يخدم وذنب سكرة ما يمشيش مع الضغط وكذا تونسي توا في البريسيون ذي في الجولة الخامسة مازلنا شامبيونز ليج الناس كل بشلومك على الإفكتيف على الانتدابات باش يقول لك أو الإفكتيف هذا يجيب له البارح نقرأ فيهم الاستاتيو بتاع أي مدرب تجيبه ثلاثة بلاش وأربعة بلاش دونك فما ضغط كبير جيب مدرب أجنبي يعرف شنو عنده يخدم على روحه وذنب سكرة ونتصور ذي الأنسب خير من أسامي وتاخذ الريسك
0: مدرب أجنبي مش سهل اليوم باش تلقى بروف اللي يستناها الترجي واللي يحب عليه الترجي بالامكانيات الماديه اللي يطلبوهم اللي حاجه اكسبت يعني كبيره برشا ولات وانك تلقاه ما عندوش جمعيه اليوم ويقبل يجي للترجي في وسط موسم هكا معناها الشواء ماهوش ياسر سهل بالنسبه للهيئه المديره للترجي
7: راه بعد ساعات الناس في النيغوسياسيون ما بينك وبين مدرب كبير راه مش مربوطه بالسالير برك راه بعد ساعات عندك تجيب مدرب كبير وخاصه بشيراني ترجي الراديو التونسي تنجم لي بريم دو ماتش نجم هما عاوزوا سالير او بارابورتاج نتاع تي سالير مش كبيره برشا وتجي تقول له انت تهزي الشامبيونز ليغ تاخذ ثلاث اربع مرات
0: تقدر هيك ماكش تجيب اونترينور مبتدئ كيما كان يحكي اسم انا بريم يقول لك اعطيني 200,000 يورو نتاعي بريم ولا مش بريم لا لا ماك جايب تونسي مبتدئ باش تطمعوا بالبريمات وكان مشى الربح
8: ما يخدوش تقول له قبلنا والله
0: ما يخدوش هذا اونترينور كونفيرمي ما تدخلش في نيغوسياسيون
7: يا رفيقي قاعد انا نيغوسيت انت نيغوسيت مع
8: الفريق في الكوره انت جاي لاعب هوك ترتيبك من الاول
0: وقت اللي كنت نيغوسي انت تلفزه بالكرش
7: لا لا لا سي بابري سي بابري غلط هذه غلط في الناس عندي 10 سنين التالي من خرجت من التسيير وكنت نسير واكثر واحد تيتري واكثر واحد هزيت تيتروات
0: اسمعني ما تجيش تحب تكلاشي طارق سالم على حسابي
7: لا لا طارق سالم مدير رياضي ناجح وربي يعينه ان شاء الله ربي يوفقه
0: سلموا علي وسلموا على اصدقائي
8: كمل احكي معاك لبس لونيت وتحلل في الكوره بتاع بتاحي راهو ريقلات ما تعرفوش مطر دينك من الزيتونة هون جناح ملحبش ليش بدل الفيديو جناح مكسر قال الراجل خزنة الزيتونة بيجو جاي تحكي توا في كذا وكذا ولبس لي لونات
0: نخرج فاصل
8: حشنا بيك
0: بعد جاك ميساج في معلومة قولها بربك
8: لا والله نقولها ورحمة الله بلا نقول
0: بيهم الترجي
8: معلومة على
9: عائلية عائلية
8: على دارنا
0: على دارنا ماكرون هجمات روسيا على فرنسا خطأ فادح ولن تبقى دون التفاصيل للموضوع نعرفه بعد شوية فاصل ثم نواصل
2: خليك قريب فيم وراجعين
3: تليفونك مهم برشا ستورياتك برشا وريلاتك برشا تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا والبرشا يحب البرشا مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600 زيد معهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات Soyez alerte, il barmja chutouya à la carte. Rajaïti chutouya! Mais les nids, le jour, et bien avec Mesbih al-Khir Tunis, mais

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: شيك تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من 10 لنص الليل.
1: صوتكم في جيبس على 99.1.

0: الجمعة من 7 لـ9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
1: السبعة وتسعة واربعين دقيقة احتد النقاش في البلاتو للأمانة ما كانش نقاش في برشا احترام الحمد لله الفاصل الحمد لله الحمد لله ضغط كبير يبدو أنه زياد جاء الاسم ولكن قال حلف للعبد ما حبش يقول ما حبش يعطينا التفاصيل شاء الفاصل الأخبار عندنا الوقت نحسروه البرة ونأخذ أن معلومة في علاقة بالمدرب الترجي اللي قريب من
2: الكاميرا مع عائلتي عندنا فويت تعمل
1: يلا نمشيو نحكيو على فرنسا وروسيا مانويل ماكرون نسمعوا شو قال الرئيس الفرنسي.
3: Ensuite sur la riposte, le propre de la dissuasion c'est de ne pas donner de la visibilité sur ce qu'on fera, mais ça ne restera pas sans réponse. Et je pense que ce serait une erreur de la part de la Russie de continuer d'agir à l'égard des Européens de cette manière. La volonté qu'il y a derrière, c'est nous intimider et c'est casser l'effort de soutien aux Ukrainiens. La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que se joue en Ukraine notre sécurité d'aujourd'hui et de demain. Et tous ceux qui pensaient que la Russie était prête à trouver des compromis faciles et de court terme savent très clairement ce que c'est que d'avoir une puissance désinhibée à nos frontières. Donc si on veut une paix et une sécurité durable, il faut faire ce qu'on est en train de faire en Ukraine, continuer nos efforts de défense et de sécurité comme nous l'avons fait avec nos lois de programmation militaire successives et accroître notre résilience nationale, y compris civile, sur nos emprises.
1: لو تلخص زيد شقال
2: والله يا رفيق لا في بالي صارت حرب
1: شقال
2: والله لا سمعت يا رفيق للأمانة سامحني قال ربي يمكن قرر
1: نعود لك سري
2: ربي جريها على السلاح أنا في بالي صارت حرب هي بين روسيا والله يتفرجت عاد البولية البارح شوية ترجل وشوية سفاقس
1: حتى شو اللي ساير علاش ما كروح كي بالحدة هذه
4: خطر التطورات ولت مخترة عام معناها العام اللي تعدى قدم الأوروب معناها تعاون في أوكرانيا وتعاون فيها بالقدية كان الإجابة متاع ماكرون هاي البارحة عملتها أوكرانيا 1600 درون على روسيا منهم 450 على موسكو برك وضربوا لت 3/4 جراند رافينيري متاع ديزل معناها الديزل أزمة عالمية راهو المزبوط في العالم أجمع
1: صبيت البارحة
4: يا ولدي يردوا بالك توا أزمة كبيرة في المزبوط اللي ولا أغلى من الليسانس في الأوروب في أمريكا دوك فينالمو اللي صاير كونه روسيا قاعدة دغدغ فيهم فالطرق الحرب وفات تو كما تو مثلا بولونيا فما تهديدات على بولونيا عاملين اون ليني معناها كلها بيتون باش كان يجي دبابات ما عادش فما حروبات بالدبابات الدرون هو مستقبل الحروبات يمكن 20-30 سنه القدام وسيسكا كومبري لوكرين خاطر لوكرانيا معناها الحل الوحيد كانت هي باش تعمل معناها باش تدافع على روحها خاطر امريكا ما عادش تعطي فيها في لي زانترسبتور دو ميسيل
1: التهديدات أنه الحرب تنجم دخلت ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي والكل ضد الكل ولا تتخذوا سيري
4: ولا لا أغزر تعرف خاطر الحرب ما عادش علاش قلت لك الحرب ما عادش يقبل الحرب ما عادش جيوش تتقابل الحرب ولات بالسيبرنيتيك معناها رد فرنسا البارح مثلا عملوا لهم تشويش على الانتخابات خاطر فما انتخابات إلكترونية في روسيا
1: عملوا تشويش كبير
4: ليه البارح ما جابش برشا 58 اما سسمو كاديروف جاب 98.90% معناها اللعب اللي في تشيشين دونك فينالمون المستقبل توا العوام اللي جايه هذيا فما حرب تكنولوجيه فما حرب معناها غير مباشره داير الحرب ولا يسميو فيها لاغير ايبريد كيما السيستم معناها نتاع الكراهب معناها ماهيش 100% باليستيك مي الي 50% زاد الكترونيك وفما عقد تعقيدات اخرى في العلاقة. هذا الكل خاطر انجلترا والمانيا وفرنسا يعاونوا هما اللي يعاونوا في اوكرانيا ويعمل فيها ذي الكل بوتين علاش خاطر ريت لا توندونس الكلها فيغ الاكستريم دروات والاكستريم دروات حتى كان ماهيش مع روسيا ضد الاعانات لاوكرانيا يقول لك انا المليارات اللي تعطي فيهم لاوكرانيا اعطيهم انا اعمل لي دعم للليسانس وعمل لي دعم للغذاء الى اخره دونك هو توا فما انتخابات في المانيا قاعده تدور كل مره راهو توا ديجا 3 فيديراسيون منهم واحده رجعت للجوش كيما مليون شو في المانيا وزوز ولاو تابعين لإكستريم دروات اللي هي ما صارت في ألمانيا من عام 39. دونك فينا الما قاعد يعمل في حاجة كمن هكا بشي يحسس المواطنين الأوروبيين اللي هما في خطر واللي تونك هما يدعموا أوكرانيا دونك بش يكون ديما فما الخطر. دونك اللي يعمل فيه بلوتو دو لا بوليتيك با دو ميليتير. اما الرد نتاع ماكرون مازالو 6 اشهر يحب يخرج مش يعمل ريونيون وجاب المعارضه الكل ودخلوا في سوسول وجاب المخابرات ووري فيهم في تساور والتهديدات. هو التهديد على منين جاي التهديد؟ خاطر روسيا قاعده ريكروتي في جماعه في بطاله في فرنسيس. تعرف قداش عملوا في الاوروب الكل العمناول؟ يمكن 800 ولا 900 اوبيراسيون دو سابوتاج. يسابوتي لك سكه نتاع تران، يسابوتي لك واحد نتاع تريسيتي كبير. فما درون شعل ضرب طياره في لايبسيج الجمعه اللي فاتت اللي كان هز اعانات الاوكرانيا. دونك سخونه الاوروب، سخونه حاجه معناها كما يقولوا على صفيح من النار، كما عاشت اوروبا في العام 33.
1: لو تلخص
2: والله
1: فهمت من
2: اللي قال الديزل مفخوت فهمت قال والمزود بالشغل. قال لك عمك بوتين حاطت في فرنسا والاوروب الكل يمر لهم في عيشتهم ما يوقف في السكه وكذا. وربي قد الخير يا رفيق، هذا اللي فهمته. ما علينا كان الدعاء والاستغفار ونشدوا في ربي سبحانه وتعالى.
1: فهمت وين؟
5: فهمت اللي ماكله بعضها بين روسيا واوكرانيا وماكرون تخلى على الخط وبتبيعها مع
2: زلينسكي. والله تبشعت حاتم، لا عندك خبر به تحكي على العالم يا ولدي يجيب لك الغمه على القلب. شفتوا ثمانية غير درجة تحس العالم بشوفه.
6: المشكله فرحان هو يحلل
2: صحيح وهو حاتم اي خبر فيه النكس يبدا يحكي فيه
5: شيء
2: حاجه فيها بهجه حب يقول لك سي با سا ولا من بالحب.
1: احكيوا عليه انتم، احكيوا عليه انتم. وتك ربي قدر خير في علاقة بما يحدث في العالم. برشا حديث ولو انه واحد من الناس لا اتبناه انه فما بوادر بتاع حرب كبيره قاعده تحرق مع شكون ضد شكون وقتاش نجم تنطلق. ما فماش كونفيرماسيون، ولكن انه كل شيء قاعد يتهيأ اليوم. الحرب كبيره قد تتغير على اثرها موازين القوى.
6: اما ليله الشعوب ماهيش برشا تبع البارح في حمله في امريكا ما نعرفش خاطر ما ترامب خرج قال هو كان تحبوا على ريليسونس شغله كان تحبوا على ايران عندها نووي امريكي. المشكله مين حامله توا؟ الناس كل في الكيوسك يصوروا يصبوا ليسونس ما بغلاه وكذا يقول لك ايش المشكله ايران عندها نووي ما انا دفعت البلاء. حاجه بعيده علينا. دونك شعوب بيدها توا امريكا بالذات بداوا يميلوا انه مش مشكله اللي صاير في الميدل ايست واللي صاير غاديكا في الشرق وكذا، خلي يصير واحنا ما يهمناش. كل عاده نفس السيستم تاع امريكا ونفس التخمين تاع الشعوب، خلي يصير اللي باش يصير. ولكن اللي شفته البارح والله تبعت شويه ماكرون في بالي يحكي على انه عوده المفاوضات وكذا ونوقفوا نعملوا هدنه في علاقه قبل نتاع النفط وكذا معناها القذف هذيك ليه. دونك مازال ما نتصورش انه فما حرب عالميه الحق. انا ضد حد جمله.
1: ربي يحفظنا ويحفظ بلادنا ويحفظ الجميع. بعد الاخبار نرجعوا نحكيوا مع السندريلا في البوكس نيوز. بعد الاخبار نرجعوا نحكيوا على جرعه الامل اليوميه في غدوة خير، صوره جميله وتفاصيل حكايه تعمل الكيف. جينا بعد شويه في غدوة خير. بقيه الاخبار تعرفوهم تباعا في الساعه الثانيه. هذه في مايك حتى للتسعة ونص. والحديث على مدرب يبدو أنه إسباني الترجي في مفاوضات مع
6: المغرب الفاسي.
1: مدرب إسباني
6: المغرب الفاسي لهذا الشامبيون عامني ولا في بلاصة معين شعبين.
1: دونك هذا الاسم توا يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وباش يكون أمين زيد على صفحات أصدقائنا في موزايك. هذا الاسم اللي تقرأ توا ويبدو أنه في اتصالات مع الترجي الرياضي التونسي. مدكم بآخر الأخبار ما صار في تونس والعالم في الساعة الثانية. رف مايك للتسعة ونص ما تبعدوش.
7: حصريا مع اريدو في الغونتري انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسونس نتاع الميفي 5 جي ومعاه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهاو.
8: اريدو طور عالمك.
9: خليك قريب فيم وراجعين.
10: تدلل تدلل
11: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفاريات وبعز لسوام. ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
10: تدلل
12: جيان إيام دللنا. الصيف وفاء وجات الغونتخي وجابت معاها دي زوبورتونيتي ا نباراتي. من 1 سبتمبر ل 31 اكتوبر ستافيم بالشراكه مع التجاري ليزينغ تقدم لكم عروض استثنائيه على سيارات اوبل بيجو وسيتروين 0% اوتو فينانسمون رميز اكسيبسيونيل ديسپونيبيليتي ايميديات اوفر فالابل شي ستافيم اي سون ريزو سو ريزيرف داكسبتاسيون دو دوسيي بار التجاري ليزينغ.
13: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أدابت إنفيست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى ل 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
14: فما ناس كيف تجي الغونتخي يدي حلها الكيف، اما احنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف تحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغونتخي مش الناس الكل كيف كيف.
15: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
1: صعيبة أنا واحد الإنسان يكره أنه يقوم الصباح يصلي الفجر متعبة معناه، ولكن يتقوى على روحه ويقوم، فهذا كاش معناه مكاره حاجة متعبة.
4: فرد وزن؟
1: لا لا مش وزن، لا مش فرد وزن.
4: شهوات؟
1: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات زياد.
2: شهوات اللي هي تزك للمهلك.
1: جواب صحيح حاتم زياد المكي.
2: ما يبتوش يا عادي أنا في حد أخسر
5: لي عملها بسرعة رفيق، عمل لهم جيستيون تاع سرعة خاطر هكا
4: شدا
5: يعاند فيه هو يقول
4: ولا يبدأ بيه هو
1: زيدون. أي عاد أي حاتم، أي واحد فيكم يربح خلنا
4: واحد فيكم يخسر
1: واحد فيكم يخسر أي فيكم يدوش في سؤال
4: أي حتى أنا مزروب.
1: ما هي مش نسألك لك سؤال ما فيش منطق. ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة، ما يتكلم حد. ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة زياد.
2: نيجيريا.
1: نيجيريا.
4: نيجيريا. الجزائر.
1: الجزائر الأولى.
4: السودان.
2: مصر.
1: السودان الثالثة.
2: كامرون.
1: لا.
4: لا صغار. يلا. أفريقيا الجنوبية.
2: كوت ديفوار.
1: يلا.
4: لا صغار. كامرون.
1: كامرون لا.
2: ليبيا.
1: ليبيا الرابعة.
2: مالي.
1: لا.
2: كونغو.
1: كونغو ديمقراطية. الجواب صحيح. الكونغو الجزائر الأولى، الكونغو ديمقراطية الثانية، الثالثة السودان، الرابعة ليبيا، والخامسة تشاد. في التوب 5
4: ما فماش نيجيريا
1: في البوبولاسيون.
4: اه في البوبولاسيون ديما نعملو
1: كونفيزيون. المساحة. برافو زياد، شكرا لكامل الفريق، البرنس السندريلا حاتم ناصر رامي زياد. كلمة للأنصار نتاعك المحبين.
2: الحمد لله شكرا لله.
1: الحمد لله هذا رزق حلال فاللهم بارك.
2: مش حلال برشا.
1: شكرا صديقنا عزيز في الإخراج، ريم مخبي في الإعداد، جيان سليني في الإعداد، صديقتنا وجدال في الإخراج الرقمي، جعفور ساعة سعيدة، نص نهار ابتسام في هنا تونس. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.

كل خميس وجمعة. تم بعد تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: حتى ترند مع جوان ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على جوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: خليك قريب فيم وراجعين ديوان فيم صوتكم في جيبس على 99.1 خليك قريب فيم وراجعين. برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقلو يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
2: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راه في مايك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنس زياد المكي، السندريلا حاتم الحاج ناصر البدوي ورامي الفراتي. بعد شوية غدوة خير، وبعد شوية لبوكس نيوز بصوت السندريلا، ولكن قبل هذا سعداء باستقبال وبحذانا يحضر معنا اليوم الأستاذ رياض قوبة صاحب السلسلة التعليمية الأولى في تونس في اللغة الإنجليزية Learn English with رياض، المتحصل على الجائزة الوطنية في الإنتاج الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية. صديقنا رياض قوبة الأستاذ السابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا. رياض صباح النور، مرحبا في الرف مايك.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، صباح للناس المتابعين ديوان اف.
0: شكرا لك، مرحبا بحذانا رياض، هذه ثالث مره تحضر فيها بحذانا وتنورنا، وما شاء الله كل مره جينا بالجديد. خلينا نبداو بالجديد نتاع العام هذا، نحكيو على جديدك، شنو جديد في السلسله Learn English with رياض؟
1: شكرا. الجديد السنه انه الكتب نتاع اللغه الانجليزيه ولات ثم زوز انواع. النوع الاول هو كتاب موازي، يعني الكونسيبت نتاعو التلميذ يقرا الكور في القسم ومن بعد يخدم لي زابليكاسيون في الكتاب. هذه هي الفيرسيون سميها فيرسيون طياره باتم معنى الكلمه، ما نقصها حتى شيء من فيديوهات من صوتيات امتحانات، كل ما يستحقه التلميذ باش يتميز في اللغه الانجليزيه. دونك هذا الكونسيبت بدينا بها في الاول. الكونسيبت الجديد هو بريميوم اديشن، يعني نسخه مميزه فيها اكثر من محتوى. المحتوى الاول ينجم يكون 3 في 1 4 في 1 5 في 1 حسب السنه الدراسيه. المحتوى الاول هو جزء مراجعه للسنوات السابقه بيان ديتاي، يعني مثلا تلميذ باش يعدي مناظره مش يلقى ريفيزيون تاع السابعه والثامنه القواعد اللي مش يستحقهم العام هذاك. مع هذا تفسير الدروس نتاع القسم، علاش مهم هذا؟ خاطر التلميذ ساعات كيجي يخدم الباراسكولير اذا كانوا ماهوش فاهم الدرس، اذا كانوا غايب او الاستاذ غايب ولا اي حاجه في الدرس
0: ولا ما فهمش في وسط الكور
1: ما ينجمش يخدم لي زابليكاسيون. دونك زدنا البارتي نتاع تحضير الدروس نتاع القسم كيما نقريوهم احنا الاساتذه في القسم بالفيديوهات نتاعهم بالليزوديو بالبرونونسياسيون بالفوكابولير. مع هذا باش يلقى الباراسكولير اللي هو الكونتينيو الاول والتحسين المستوى. انا الاوبجيكتيف نتاعي ماهوش اني نطلع بالتلميذ من 2 ل 10، الاوبجيكتيف نتاعي نحبه يطلع من 2 ل 18، يعني في كل درس باش يلقى على الاقل اربع صفحات اضافيه بعد ما يتشبع بهذا الدرس باش يزيد يطلع بالنيفو نتاعو. مع هذايا اذا كانوا يعدي في المناظره اكيد باش يلقى جزء مخصص للتحضير للمناظره الوطنيه كسوا سنه سادسه او سنه تاسعه او بكالوريا.
0: صار هذا كونكريتمون على ارض الواقع 2018 اكيد لو تبع في تلاميذ
1: الامثله الموجوده عشرات نقولوا. معناها عندي بار اكزومبل تلميذ سنه ثالثه ثانوي بدا السنه الدراسيه باثنين اخر السنه الدراسيه، وعندي حتى الكابتور نتاعو بعث لي ديفور دو سانتيز والله العظيم 19 على 10
0: من
1: في
0: 9
1: شهور فقط. احنا اساتذه نقولوا تروزيام اني سكوندير يبدا باثنين، براتيكمون فات عليه الفوت. اما هذا معناها كان من الانجازات الحمد لله بفضل الله نتاع الكتب.
0: والحمد لله فيديوهات صوتيات ووريتني حاجه اكسبسيونيل مخدومه بالذكاء الاصطناعي في علاقه بكل جمله تقريبا موجوده في الكتاب.
1: انا الحمد لله نلت جائزه وطنيه في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي. ملي خرج الذكاء الاصطناعي خدمت عليه بالباهي، وخاصه تو الكرياسيون تاع لي فيديو كما قاعدين نشوفوا، انه الحاجه الباهي انه لي فيديو هذوما اللي بالذكاء الاصطناعي بيرسوناليزي. اش معناها؟ يعني كل تمرين التلميذ باش يلقاه في الكتاب يخرج من انه باش يخدم التمرين ويمشي يشوف الاصلاح فقط الى انه يولي يشوفه ويسمعوا. دونك ولا كتاب تفاعلي بامتياز سمعي بصري. خرجنا من الكونسيبت العادي الى كونسيبت تفاعلي، واحنا نعرفوا اللغه الانجليزيه اذا كانك ما تسمعهاش واذا كانك ما تشوفهاش مستحيل تجم تتكلمها ولا تجم تتحسن فيها. وابسط اكزامبل نجم نقولوا انه البيبي الصغير كيفاش يتعلم اللغه، اول انبوت يكون له شنو؟ انه يسمع لي بارون يتكلموا باي لغه وبعد
0: يخرج اللغه صحيح
1: ينطق. دونك اذا كان احنا نبداو معاه من الصغرى من السنه الخامسه ابتدائي يبدا يتعلم لين يكبر، كل كتاب يعطيه كل تمرين في كتاب في الكتاب تعطيه فرصه باش يسمع والا مش يتفرج عليه اوتوماتيكمون ما تنجمش تكون النتيجه كان انه مش يتميز. وانا ديما عندي جمله ديما نقولها حتى كي نتواصل مع التلامذه والاولياء، مستحيل والله مستحيل تلميذ يخدم الكتاب من الاول للاخر وما يوليش ممتاز، مش يتحسن راهو يولي ممتاز الى اقصى درجه. وديجا ليكزومبل اللي قلت لك من 2 ل 19.
0: ثقتك في الخدمه نتاعك تعجبني برشا. مش اول مره تجيب حذانا رياض، ولكن انسان يخدم في خدمته بحب كبير، بشغف كبير، بغرامه كبير، ومتاكد من النتائج اللي الكتاب نتاعو يعطيها لي.

0: Je maîtrise, si je redoue l'interview, l'entretien, ou je maîtrise la langue bitarika, t'aimes le kiff.
1: C'est une des choses que j'ai fait dans les livres, c'est qu'il y a des entraînements chifahiers qui sont dans la classe. Je vous dis que c'est un livre qui est un livre de plateforme, منصة تعليمية تخيل أنت كونسيبت متاع بلاتفورم أما موجود في كتاب من تمارين شفاهية كتابية سمعية برونوساسيون فوكابولير فيديوهات بالذكاء الاصطناعي باش تخلي التلميذ وأنه يفهم المحتوى وحده من غير حتى أستاذ يعمل على روحه 100% ويضمن النتائج الممتازة.
0: الكيوير كود اللي يهزك في كل اكزرسيس في كل جملة تقريبا اللي يوتيوب فيديو والفيديو تقعد ديسبونيبل مش سيزون واحدة اللي فوق اشتريت الكتاب
1: دونك الكتاب موجود ديما
0: افكتيفمون دونك هو ديما موجود وتنجم تبع تنجم تقرا به انت ونجم يقرا به خوك غدوة اذا كان خلت عليك لنفس المستوى. شو المستويات والكتب المتوفرة اليوم حاليا في السوق فين موجودين بالضبط؟ خلينا ناخذ فكرة.
1: دونك احنا قلنا ثم زوز انواع الكل موجودين من السنة الخامسة ابتدائي الى البكالوريا وزوز كتب تحسين مهارة التواصل والمحادثة للكبار للزيتوديون وحتى لبارون اللي يحبوا يتعلموا اللغة الإنجليزية ويتبعوا صغارهم. النسخ المميزة اللي حكينا عليها احنا قلنا ثم دو فيرسيون، فيرسيون طيارة والأخرى نسميها فيرسيون صاروخ بأتم معنى الكلمة من محتوى اللي هي فيها حاليا سادسة، سابعة، ثامنة، تاسعة، أولى ثانوي وبكالوريا وزوز كتب نتاع تحسين الكوميونيكاسيون.
0: كي نحب ناخذ الكتاب منين ناخذ رياض؟
1: سهل برشا، تتواصل معنا على الصفحه نتاعنا ليرن انجلش وذ رياض او الاتصال على الارقام التاليه 23 324 000. يوصلك الباب الدار في 48 ساعه.
0: 23 324 000 والا ليرن انجلش وذ رياض على مواقع التواصل الاجتماعي. ثم نقطه وقتها حكينا فيها برشا وما نعرفش ما زلت مكمله ولا ما زلت حاله سيرفيس بريفونت ونمروك عند
1: الذات الى يومنا هذا. من بديت أول كتاب ليومنا هذا أي تلميذ ياخذ كتاب يلقى صعوبة يتواصل معي على الصفحة، نكلمه شخصيا بالتليفون مش حتى هو يكلمني، نكلمه أنا ونفسر له. وهذه ملي بوان فور نتاع الكتب وراني نخدم في الحاجة راني نحبها مش نبيع لك كتاب وبعش نعرفك.
0: هذا أنا نحس فيه وللأمانة معناه حاجة تتعدى معناه دونك نقوله في كلام نحسه فيه. برشا غرام في الخدمة متاعك رياض، شاء الله ربي يعطيك الحاجات الباهية الكل، شاء الله بالتوفيق لوليداتنا. دونك اللي يتصلوا بيك يحكي معك صباح ليل عشية وقت اللي تقرأ المساج انت
1: تكلمه حتى كان في الصيف ديسبونيبل نحب نكلمه ماضي ساعة وكلمني نكلمه ما ثم حتى مشكل.
0: بالتوفيق، شكرا لك صديقنا رياض قوبع. خلي كلمة الختام للناس اللي تسمع فينا ونذكروا في الأثناء بالرقم 23 324 000 نحكيه على Learn English with رياض. الكتاب بين ظفرين اللي هو بلاتفورم في وسط كتاب معناه اللي نجم يهزك لبعيد في لغة مهمة جدا اسمها الإنجليزية. كلمة الختام رياض ومالوكرا، شكرا على الحضور.
1: نشكر كل إنسان علمني حرف ونحب نشكر الوالدة متاعي أول من علمتني اللغة الإنجليزية، المعلمين الأساتذة وخاصة أيضا زوجتي اللي تعب معايا باش وصلت للمرحلة هذه والحمد لله.
0: ربي يدوم عشرتكم وبسرفيسة بريفونت اللي حاله تعب برشا نتصور أكيد. ربي قويها إن شاء الله وربي قويك. شكرا ليك صديقنا رياض قوبع. نذكر صاحب السلسلة التعليمية الأولى في تونس في الإنجليزية Learn English with رياض، المتحصل على الجائزة الوطنية في الإنتاج الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة الإنجليزية اللي وقت اللي راهو معناها بدل الانتليجنس ارتيفيسيل والذكاء الاصطناعي رياض ما كان عنده به حتى علاقه معنا كان اختصاصه الانجليزي
1: موش
0: تابع اختصاصه كي جاء وفهم انه العالم ماشي الغادي تحصل كما قال على الجائزه الوطنيه في الانتاج الرقمي وادماج الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغه الانجليزيه. كي وراني تو بالكيو ار كود ودخلت في الليليا مانيش مصدق اللي ذاك كل ما فهم منه حتى شيء صحيح، كله ذكاء اصطناعي
1: شخصيات كل وهميه
0: ما فهم حتى حاجه معناها تنتمي لعالمنا هذا كونكريتمون. استاذ سابق بجامعة كاليفورنيا سانتا باربرا، شكرا لك رياض قوبع وبالتوفيق. 23 324 000 إذا كان تحبوا تكلموا باش تحصلوا على الكتاب. وللأمانة الكلام اللي تقال وطريقة القسم نتاع رياض خلي واحد يلي تونتي باش يشتري ويشوف النتيجة إن شاء الله على أرض الواقع. بالتوفيق، شكرا لك صديقنا رياض قوبع. فاصل صغير ثم نعود للرف معك.
1: شكرا.
2: Soyez alerte. Il barbe chatouille à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7 وكمل مع الراف ماج للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص نهار. أهم الأخبار في هنا

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد. ناس ديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة. تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للـ9. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: اساطير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوا في ساريه كل حد من العشرة نص الليل
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: التقريب. فيم وراجعين.
1: تروبيكو كوكو
2: وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
3: عام دراسي جديد، اليمامة زادة عندها جديد. باراسكولير أجنحتي للنجاح، معه القراية تولي أسهل، الفهم أسرع والنجاح أضمن. تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل، مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة. تحب صغيرك متفوق ويطير تيران؟ عليك بأجنحتي للنجاح. اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد.

0: sport.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 ل 9:30 رفيق وشناق ولي رف مقار
2: 8:32 دقيقة بصوت سندريلا البوكس نيوز توت سويت
1: بوكس نيوز
2: ما كفلش الوقت باش نحكيوا عليها البارح ولكن البادرة حلوة برشا تقوم بها أسبوعيا تقريبا الهامها من نادي الرياضي بحمام نلف التفاصيل تتسويت مع سندريلا
3: صفحة الخاصة للنادي الرياضي لحمام نلف كل مرة يكون عندهم مباراة مع جمعية رياضية يحكيوا على المنطقة ويعملوا فلاش باك على يمكن موعد أو تاريخ خاص بالمنطقة ذي كما اللي صار مع بن قردين من هبط تدوينة طويلة وعريضة يقولوا فيها في كرة القدم التنافس يكون داخل الميدان وفي إطار الروح الرياضية لكن قبل كل شيء يجمعنا وطن واحد وحب لا يتجزأ لتونس العزيزة في مباراتنا اليوم ضد الاتحاد الرياضي ببن قردين لا يمكننا أن نمر دون أن نقف إجلالا وتكبيرا للذكرى الخالدة لملحمة بن قردين تلك الملحمة التي كتب فيها أهالي بن قردين الأبطال بدمائهم وشجاعتهم أجمل صور التلاحم الوطني ومن بعد في الأخير يكتبوا من حمام نلف نرسل تحية إجلال وإكبار لأهالي بن قردين ولأرواح شهدائنا الأبرار ولمؤسستنا العسكرية والأمنية التي تسهر على حماية الوطن ومن بعد يحطوا توقيت المباراة
2: محلها الفكرة وقت اللي احنا ولينا قاعدين مالوروزمون نستنسوا بثقافة الكلاشيت على صفحات الجمعيات الرسمية راولات معنا كل مرة أدمين يهبط يكلاشي الجمعية اللي باش يلعب كونترها الجمعة ذي ولا يلعب كونترها الجمعة اللي فات اليوم حمنلف تخرج بالفكرة ذي حاتم بتاعنا كي باش نمشي نلعب اليوم نحكي على بن قردين نحكي على الملحمة غدوة نمشي نلعب كونتر السيابي نحكي على الجلاء وغيره كل مرة نلقى حاجة سمبوليك في كل جهة نحكي عليها وقول لهم راني جايكم ضيف أنا توا ورانا بلاد واحدة ورانا دم واحد وعالم واحد حاتم
4: أغزر ريت كي تاخو أدمين ولا كوميونيتي مانجر ذكي وفايق وماهوش متهور ومش مش تاخو واحد فاناتيك خاطر الفاناتيك باش يزيد يصعد مع الفاناتيك تاع الباجة الأخرى وكل شيء هذه الحاجة الأولى
2: أنشير تولي شكون يتم أكثر
4: دونك ليه انا عجبتني الجمله الاولى يقول الوطن معناها بتحسوا فما وعي واصلاح من في العمق في العلاقه بين الجماهير اللي هي حاجه راهي مخطره في تونس معناها بعد ساعات راهو ماتشويت سانز انجو وتسي سير حرك نحن يمكن بلد
2: ماتش ميكال باسكيت
4: ماتش ميكال باسكيت معناها قريبه تاع روح معناها ذاك والحاجه الثانيه اللي زاد هكا عجبتني بن قردين وليت متسمي على الملحمه معناها اللي عشناه واللي صار في بن قردين معترفين به نحن معناها عندنا جميل كبير الاهالينا غادي خاطر كانت صدمه للقوى اللي تحب هكا تستثمر في الفوضى في تونس وقتها خاطر كان نرجعوا تاريخيا كانت في مرحله صعيبه دونك فينالمون اتر ريكونيسون سا كومونس بار سا كي تبدا ريكونيسون للجهه وكي تبدا ريكونيسون للاهالي المنطقه ذيك دونك انت كفريق كي تمشي الغادي بالطبيعه باش يرحبوا بيك
2: يصعب جدا غدوه باش تصير انسيدون
4: ولا يضربوا لك الكار بالحجر
2: افكتيفمون مع ناس اعطتني
4: عطتني قيمتي وقدري
2: قدري وكبرت بيا سورتو
4: خاطر اوفيت
2: كبرت بيا وبن قردين حاتم راهو للامانه من الحاجات اللي تغيظك حاجات اقل برشا في العالم اي بلاد عملوا عليها مسلسل وفيلم وكور متراج ولون متراج اللي صار في بن قردين يستحق فريمون حاجه كبيره تتعمل باش تتوثق مي مالوريزمون ما صارتش حاجه بالكبر اللي انا نستنى فيه
4: اغزر القوات الامنيه انا اتصلوا بي عمنيو راهم يحبوا يعملوا حاجه هكاك فما تلما وثائق وراه صعيبه انا بدي عمنيو ما نجمتش خاطر ما بين الفيكسيون بالرياليتي معناها سي ديفيسير ديكرير ديك ليه مش حتى امكانيات حتى طريقه الطرح والكتابه وكل شيء سي با فاسيل
2: تلقى لها حل تلقى لها باش توثقها حاتم باش تحكيها
4: والله انا عمنيو هيك تخفت
2: بتتر مسؤوليه على خاطر
4: مسؤوليه ودي ما نجمتش
2: خاطر في وسط حكايه زاد تخاف لتظلم برشا ابطال ابطال من المؤسسه العسكريه من المؤسسه الامنيه من المواطنين اللي في بنغردين ثم عباد غاديك كل واحد حكايته معناه هو وحده يستحق يكون بطل على
4: ذلك الكتابه الكتابه اخذ الكتابه التاريخيه بتعدي 20 سنه ما تنجمش تكتب حاجه على
2: اكزاجيري
4: تنجم تعمل حاجه على بورقيبه
2: اكزاجيري
4: تنجم تعمل مسلسل على بورقيبه
2: 20 سنه برشا
4: ليه تعرف عليه خاطر اللي غا توجور جماعه الكيلون كوتويي اللي عاشوا معاه اللي هما باش يناقشوك في مواضيع خاطر فماش اجماع على اي شخصيه
2: هي ما هذه هذيك الشخصيه ما هذه اليوم باش نحكي على حاجه صارت ملحمه اليوم عندك الاجهزه الامنيه تعطيك المعلومات وكيفاش صاروا من الاول وغيره وكذا والفيديوهات يسهلوا بعد الشهادات وتعمل لي ركوبمون والناس اللي استشهدت والناس اللي عاشت والناس اللي تجرحت وكذا بتيتا بتيتا تبدا تركب في البوزل بالاوردر كرونولوجيك وبعد يخرج للعمل تختار انت مسلسل 7 حلقات 6 حلقات 15 حلقه
4: في بلاست في بلاست
2: هو انت عايش
5: هو يحكي معاك وعنده تجربه وكاتب ياك انت تفهم معناتها هو يقول
4: 7 حلقات
5: 7 حلقات تو نعملوها في حلقتين
2: برسك لك
5: معاك
3: في بالي لحظه
5: شكرا لك على التفاهم
3: حسب معلوماتي في بالي عمي وربيع تكيلي المسلسل خاص بملحمه بنغردين معناها هذاك المسلسل باش يحكي على الفتره هذيك وشنو صار في بنغردين ويمكن تاجل العام الجاي خاطر حسب ما تقال انه في رمضان عم جاي باش يكون موجود على التلفزه الوطني
2: حاجه جرانديوز
3: ان شاء الله سينو نحب نرجع لصاحب فكره حمام نلف حمام نلف ديما يقولوا لي يقول حمام نلف مش حمام نلف دونك بالحق يعطي الصحه صاحب الفكره على خاطر تو سامبلومون احنا في وقت نستحق اليوم ان نبثوا المحبه نبثوا اللي احنا بالحق مع بعضنا يد واحده نحيو من مخاخنا الكراهيه خاصه في لي ريزو سوسيو على خاطر قاعدين نشوفوا في كم كبير من الكلام اللي يوجع من الكلام اللي فيه شتم فيه سب دونك ان نبثوا حاجه باهيه بوزيتيف تكون ايجابيه من خلال جمعيه نتاع كوره اللي حبينا ولا كرهنا في تونس الجمعيه نتاع الكوره الكل بدون استثناء باش ما نقولش هذا وهذا وهذا راهو ديما معناها مربوطه بالمشاكل وبالكلام الخايب وهذا يسب في هذا دونك حاجه ياسر تحسب لهم يعطيهم صحه برافو
5: والله سامحني شكرا لك رفيق زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي ليعمل فيه ويبث في محبه كبيره برشا وهبطوا مره بوست على الباج نتاعهم كل فرقه تونسيه ترشحت معناتها الكومبيتيسيون نتاع افريكان قال مبروك وكلنا تونس وكل والله اللي يعمل فيه زاد رئيس الترجي الرياضي الجرجسي حاجه باهيه وراك المسؤول يبث المحبه اوتوماتيكمون معناتها تتسربى عند الجماهير وتطيح التونسيون تتسربة معناتها تتعدى ولا تتسربة هو سيتم فهمت تتسربة ولا تتعدى حاجة باهية برشا وإن شاء الله ديما راهو في الجمعيات
2: نتمنى أن الجمعيات تتخذ هذا مش لازم حتى تعمل كيفه مي على الأقل نوليو نحشمو أنه أنا عندي جمعية كيلا ماما تعمل هكا ونجي أنا في باجي نكلاشي الجمعية الأخرى ونهب التصوير على الفريق الفلاني كل عام خسر 20 والآخر خسر 8 والآخر خسر 5 والآخر خسر 7 هذه معناها أنا الراه لا يليق بصفحة رسمية نتاع الفرق الكل برافو للهمهامة وللمشرفين على الصفحة نمشيو للخبر الموالي نحكيو على أحمد العوذي النجم المصري يحضر برشا في لي بودكاست وديما الموضوع كاريرو واللي فيلم أكسيون وغيره والعودة مرة أخرى على ياسمين عبد العزيز
3: هو يمكن في اللقاء هذا مع محمد قيس أو قيس كان أعلن رسميا أنه هو على علاقة حب مع يار السكري اللي شفناها في مسلسله الأخير في رمضان ولكن من بين التصريحات اللي أثارت جدل كبير هو التصريح هذا خلنا نسمع
6: الحب انتهى لما بيجي حب جديد بنسى هالذكريات ولا بتبقى مرفقتني طول العمر
7: أقول لك كلام صادم شوية النهاردة أنا لو جبت ما جبت عربية أول عربية جبتها في حياتي كانت عربية لانسر
6: متسوبيش
7: أنا بالنسبة لي العربية دي كانت عاملة إيه سعادة غامرة لما ربنا كرمني وركبت مرسيدس فحسيت احساس سعيد جدا وانا راكب المرسيدس
6: بس ما نسيتك الميتسوبيشي
7: لا ما انا لسه انا بكلمك على المرسيدس ففاكر الذكريات
6: بس ممكن ترجع للميتسوبيشي لا
7: خلاص
2: هذا الكلام اللي قالوا أحمد العوذي برشا انتقدوا التشبيه. كنت عندك ميتسوبيشي أول ما بديت على ذاك فرحان وبعد كتجيك مرسيدس
4: سيبا إليغان
2: فوالا سيبا إليغان بالفرنسي كل باش تحلو سيبا إليغان سيبا
8: إليغان
5: It's not very good.
2: It's not very good.
8: مش حلو مش حلو انك اليوم تشبه معناتها زوجتك ولا الانسان اللي كانت معاك معناتها بالكرهبه
2: بالكرهبه الاولى اللي خذيتها في حياتك
8: معناتها الكرهبه الاولى والثانيه ما عنده حتى معنى حق ظهر لي تعدى بجنب الحدث قال
4: الرئيس هذا عنده مظهر عنده عقده نفسيه مع المراه وعقده نفسيه مع السيارات
2: قول لي فرويد
4: تشبه في المراه بال ايه فرويد ونص تشبه زوجتك عشيرتك الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ما عندهم الحق في رب تشبه فيها بكهرباء الكهرباء تعمل اكسيدان وتعمل كذا وتتشوه اما المراه تقعد ديما مراه زوجتك وعشيرتك يا
2: معلم
9: هو ذيك المشكله انه العلاقات توفى بمشاكل تولي توصل المرحله اللي تحب توجع كوت كوت معناه هو حب يوجعها لا معاه يخمم فينا لا احنا شنو ذيك المشكله
2: حتى ياسمين عبد العزيز نفس
9: نفس المدرسه معناه هو مزوز وكذا وكمل البريود هذا سخونه شويه خطر هي ذي يارا اعلنت وحدها ما غير ما تقول له في كونفرنس قالت لي انا روينا واحمد العوضي مع بعضنا يا سكري دونك هو القاروحه داخل في الدفاع هذاك يحب يبهر اللي هو انت ما مبدلكش وانت كل شيء والاخرى بيان سور مشاكل بيناتهم يحب يزيد يوجعها وذيك اخي بحاجه انك البارتنير اللي كان معاك في الاخر في الاخر تعاشرتوا كذا بالباهي وفي مرحله من المراحل في حياتكم تحبوا ولا تكره كنتوا في صحفه العسل وغاديك من صحفه العسل توا تسميع الكلام هذا ما عنده حتى مبرر حتى في حياتنا
2: العاديه شفتوا انه اليوتيوب ما يكذبش معناها توا انت كي نرجع بيك اربع سنين التالي تقول كلام على ياسين عبد العزيز وهي تقول عليه في كلام حاجه لا تصدق معناها من وراء الخيال ومن بعد تجي انت نفس العبد تولي تحكي في كلام اخر ما انا ما عادش نصدقك لا اليوم لا غدوه لا بعد غدوه العباد يقولوا ما عادش ياخذوا سيريو هالكلام نتاع الحب وغيره في المشاهير
4: مش
2: حتى للي معاها ايفيكتيفمون ديما هالاصرار على انه الحياه الخاصه تخرج والانتقام يكون اترافير لي بودكاست ولا لي انترفيو حاجه مخي ما يستوعبهاش ولكن يبدو انها التوندوس وحنا نحكيوا على الحب والحكايات هذوما سامحوني على الصوت اليوم ماشي ويهرب بشوية يبدو أنه أتعرض لوعك وأنا ما في
5: بليش من اللي عرفتك من اللي عرفتك حافظ قلب السلولين طبعا إن شاء الله تبرى شوي
2: شو أخبار القلب والحب
5: الحمد لله الحمد لله هاي ربي معك لو أنت يهد الله الحمد لله نعيش بالحب وأنا بث الحب والله هو الحب والحياة
2: الحب والجمال
5: وكذلك الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر
2: أنت إن لوفتو
5: ما انت ديما ان لوف انا معاكم ان لوف
9: بحبتكم
2: لا نحكي على الحب الحب
5: ما فماش حب حب رفيق مع امي فما حب مع الناصر مع امي
2: فما حب في حياتك فما مرا في حياتك
5: ربي سهل ربي سمعنا يا بعدني احترم روحك يا تحب التجربيه واحاسيسي برا ربي معاك
4: الامن
5: برا ربي معاك تحب يتجرب الامك بحبك ما نكشف لك شيء فهمتني ربي معاك
2: سيف كامل ما تجيش تحكي لي نسمع من البراني
5: للامانه راه سيف كامل فما في بالك فترات يجي عم بحذايا ما نمشيش لانه جو تقليدي روتيني ركيك للغايه
2: والله نعم بحذايا 500 متر
5: فهمت ما مشيتوش والحمد لله لانه البشر ونحن نحب نطوروا في السياحة رفيق برك هالسياحة
2: شنو المشهد عليك
5: المشهد ما تفهم الجو تعوم برشا
9: سباحة
5: تورد برشا عندك سباحة حر يخسي بروحه الملول وعرفت يدخل بين التوريست عرفت يبدأ بشرقة المشهد يزم يجي الأمن السياحي الوقت يخرج والله يبدأ على ظهر يعوم ويدخل بين توريست كل يقلق يبدأ شبلق
4: اسمع والشومبرير جديد للشريحة
5: كل هذيك
4: بالكوسة
2: وماي ماي ننهي ايه
3: والله أنا نشوف النهايات أخلاق سواء في العلاقات الحب ولا حتى في الصداقة زادة كيف كيف يعني تشوف حتى في الصداقة تلقى شكون تكون أنت وياه معناها راسين في شاشية كيف ما يقولوا أصحاب مقربين يسوفي يصير مشكل وإلا خلاف وكل واحد يمشي يختار ثنيته كل واحد فيهم ينجم يخرج أخيب ما فيه دونك بالعكس أنت إنسان كليت مع الماء والملح يمكن أنت تينتك وأخلاقك الحقيقية تظهر وقت اللي توفى العلاقات سواء علاقات حب أو علاقة صديقة أو علاقة مهنية إنك تحفظ أسرار الشخص ذاك اللي في يوم ما كنتوا مقربين مش لازم راو ما تخرج في صورة باهية إذا أنت تخرج تحكي أسرار غيرك اللي أنت كانوا يشوفوك كنتوا مع أصحاب ولا كنتوا أزواج ولا كنتوا على علاقة عمل راو الشخص اللي يسمعك راو في قرارة نفسه من الداخل ما هوش بشي سيرك وما هوش بشي يعطيك فيك الأمان في الأخر.
2: وفي الانترفيو ولا في الدنيا عموما قاعدة متأكدة بنسبة خليني أقول 98% جنرال مول عبد يندم كي يقول الكلام وعمره ما يندم كي يسكت. معناه كي تسكت تلقى روحك أوكي ما قلتش ما غلطتش. باركودر شك فوا تتكلم تلقى روحك نجم تكون غلطت. على ذلك حتى في الإميسيون حاول نكون ساكت ما نحكيش وريفيتي ال
5: بارك الله بربي يخرج فاصل. خد عندي ملاحظة ما متعدل
2: فاصل ثم نواصل.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم ديزابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
1: صوتكم في جيبس على 99.1

0: سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتيكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم زغوان القيروان بيجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوانا فام هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: احنا صوتكم في سفيرقس
1: على 91.2 ديوان اف ام. ديوان اف ام
0: صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق وشناق وليرف مقار.
2: 58 دقيقة نحكيه على مو صلاح محمد صلاح وانتقاله للبطولة التركية اللي عمل برشا حسوية
3: مو على الأخبار في نفس الأخبار
2: تتخص عليه وين القدر
3: ليه وريك حبيتك نوري فيك في الفيديو
2: مش عارف عندي دوز إكران بلوس لوني
3: لونيت لا تصلح تي وريتك مش تعرف
2: يلا سندري الله
4: والله باش نحكيو على ظاهرة تعكس الشعبية الكبيرة للنجم المصري محمد صلاح محترف نادي طرابزون سبور التركي لكرة القدم اللي تحولت مجرد حجرة أو صخرة قعد عليها خلال رحلته وهو يحوس في مزار سياحي تحولت إلى مزار سياحي في طرابزون. الحكاية بدأت وقت اللي هبط صلاح صور وهو قاعد على الصخرة هذه خلال زيارته الشيء اللي خلى الزوار ومحبي محمد صلاح يمشي وبالذمة للصخرة ذيك ويقعدوا نفس القاعدة وياخذوا تصاور
3: يبوسوا فيها الحجر.
2: الإقبال صار رهيب معناها كان عنا التصويرة فولا نتاع الصف الناس ولات تبوس في الحجر الناس تتصور بحذا الحجر المكان ولا القرية عاش انت عاش عمره ما عاش في حياته معناها ولا سبب مرور محمد صلاح بالمنطقة ذي حتى انه تعملت بلاكة مكتوب عليها بالتركي صخرة صلاح معناها البلاصة تسميت باسم محمد صلاح وهذا يوري انه ساعات احنا نتسألوا علاش وبرشا فلوس وكذا نوعية اللاعبين اللي كيمشي لبلاد ينجم يحرك وراه ايكونومي توريزم غير وكذا مسار رونالدو مع السعودية ومساير اليوم مع محمد صلاح اللي عنده استدعاء رسمي من رجب طيب أردوغان الرئيس التركي وهو قال له اختار وقتاش تحب تجي تقضي نهار في القصر بحذي. هذا اش معناها ملاعبي معاش نحكي كورة نحكي على حاجة اخرى شكون يحب يعلق
5: هذا علاش الملاعبية مثل صلاح غاليين وغاليين برشا ماهوش جاب وراهم لاعبي وبر ينجم يكون مركز هذا بونتو يقعد شهرين اخرين ما يمركي حتى شيء هذا اسم كبير تلانصح برشا في انجلترا باش يبيع لهم المراه والصبابط وكذا حتى وصلنا الى درجه وان الحجره اللي قعد عليها اغزروا لهم ولاو يبوسوا فيها ويعنقوا فيها كل شيء هذا هو الماركتينج الصحيح يا ودي
2: هذا جنون الكوره هذا جنون الكوره اللي الناس نجم تعرف تستغله معناها تعرف تخمم يقول لك انا اوكي مئات المليارات صلاح اما المري والبش تعوض ومن بعد
6: اما اللي ريزلتاي تبعوا في خاطر ماركه 3 بونتويت مارك كونتر
2: مهم انه الريزلتاي تبع حتى شويه مش مطالبه ترابز باش تهز ولكن مينيموم
6: دي مومون
2: يعمل لك صحيح كل مومون كل بونت وكل جيست من صلاح يعطي تنفيذ
7: هو عمل ماتش باهي معناه الواحد وبلوس ترابزونسبور هي عندك العقده نتاع عندهم 3 جمعيات كبيره هم يحبوا يوليوا الجمعيه الرابعه بالضبط دونك خدمه كبيره وخدموا برشا على الميدل ايست راهو تحبوا لا تكره صلاح مصري راهو نحكيوا على 100 مليون ابار التاثير نتاع المسار على الشرق الاوسط دونك فريق ما يعرفوا حتى حد ولا تو ترابزونسبور كذا واحد معروف رغم ان الولايه كبيره ومعروفه ولكن يقعد فريق كما قلنا معناه هو ماهوش من الكبار ولكنه على حافه انه يكون من الكبار
2: في تركيا
7: بيان سور بخلاف هذا هو رغم اللي هو قلت لك يعمل في بوليميك كبيره ولا حكايه تحكي كان عليه هو محمد صلاح في تركيا رغم اللي عامل ماتش ماركه به باش يوريك مدى تاثيره عامل ماتش ماركه فيها هاتريك واسيست الباقي الكل خسروا في الاوروبا ليج طاحوا للكونفرنس ليج دونك الامور ماهيش ماشيه لك درجه ولكن تاثيره في المنطقه ككل بدل الولايه وبدل سمعه فريق مش توا بركه مش توا الايامات في صلاح حتى في المستقبل في جبال الملاعبيه الاخرين وقاعده توا حتى في علاقه بالانتدابات اللي موجودين توا
8: هو راهو بالنسبه لي انا التصويره الاولانيه بالكل منذ قدوم محمد صلاح للفريق معناتها تشوف التصويره والامباكت والحضور الجماهيري اللي كان معناتها محمد صلاح نهار تدي صح في الفريق هذا معناتها اليوم اي بالطبيعه معناتها الحاجات اللي صارت الكل هذوك ياكد ان اليوم محمد صلاح عنده حظوه كبيره وهو باش يكون في مستوى الثقه هذيك على خاطر محمد صلاح جاي بالتاريخ الرياضي نتاعو زاد كيف بالنسبه اللي هو
2: كان هو مانفستين في تاريخ مانفستين في هذاك
8: صحيح وهذاك علاش قاعدين يسوقوا فيه كما يلزم وزاد كيف هو بيدو عطاهم الحاجات اللي يحبوها ما خاطر راه هما بعد ساعات يقول لك الانتيغراسيون نتاع لاعبي وقت اللي يمشي لبلاد اخرى وقت اللي تبدا الحظوه كبيرة كبيره ويحس كل قدر والدار اللي باهيه وانستالي وعائلته بالقدا وهو يلقى روحه اونديرين عايش عنده فيها قداش من عام البلاد هذيك بالطبيعه معناتها باش تكون الريتور ما نجم يكون هناك.
2: محمد صلاح لليوم ولينا كي نلقاو ماتش في ترابزون حتى مع كيب ما نعرفهاش في تركيا مش مثل نعرفوا احنا في نرباتشي قال هذا
7: صلاح
2: لا اليوم فوالا وبشكتاس اليوم تلقى ترابزون معي فريق اخر
8: تمشي تفرج
2: ولتصور هذا الرفليكس نتاع اي تونسي اي مصري بيان سور اي مصري تجيري مغربي العرب الكل ولينا لو جو نلقاو صلاح نتفرجوا
7: فيه والبي نشرت شامبيونات زي معناها هي بدا تعرف مدى تاثير هذاك واللي فما روتور تحب ولا تكره
2: انفستي تجري الشامبيونات خاطر محمد صلاح تحول الغادي تعرف الامباكت نتاع مليابي كيما محمد صلاح علاش عمرك ما جيت صورت مع الكرسي هذا اللي نقعدنا عليه مثلا
7: خاطر مكسر خاطر هو ديجا كرسي
2: خاطر انا كي خرجت من يافام جيت للديوان زيد كمان انا سيتي
7: اما فما قال لي ناس فما زوار جيت تصور مع الكرسي
6: فما في تبرقه حجره اللي قاعد عليها ابو قاسم الشابي كي نمشي كي تمشي لتبرقه بحذا وتيل كي تصل عليها فما الحجره تمشي تقعد مشي تقعد فيها وتصور ما فيهاش لونغومو خاطر اني با ميزون فالور
7: ما نعرفوهاش اول
6: مره بالحق الحجر كان قاعد معني خاطر هو كان مريض راهو مشى لتبرقه باش الاستجمام على الهواء نتاع تبرقه وكان يقعد في الشجره هذه على الحجر ذيك وكان يكتب وكل شيء فهم برشا قصائد كتبهم غاديك دونك يعرفوها سكان عندها مش تبرقه سامحوني يعرفوها كان سكان الجهه غادي خاطر انا كي مشيت لوتيل قال لي ذيك خاطر راني سيناريست قال شرما يحب الحجره قلت له ليه فماش حجر نتاع سيناريست اخر قال لي ليه فما كان عندنا حجر
7: ما نعرفوش
2: بالجسم عندنا برشا حاجات مانيش
6: حاطينهم
2: ساعات نسمع حكايات تأصيل تاريخي لتفصيله صار في تونس في عهد من العهود في حضارة من الحضارات تقول الحكاية ذي تتباع الحكاية ذي تجيب سو لو كان نعرفه سفولة بما نورزمه عنا برشا حاجات منش مسلطين عليهم الضوء كما يجب انتوكا كي تشوف السبوت متاع وصول محمد صلاح ولا لترابز الكور متراج معناه كور متراج
7: مسلسل
2: حكاية من الأول حتى يخلط صلاح يفتل الأخر يقول كلمة
7: مش يقول لا يدرش ليه نتقابل إلى لقاء بالتركي
2: كان حدث انا واحد من الناس قعدت بيت في الشوام تاع محمد صلاح علاش اختار
8: ترابزون
2: برشا فلوس ما عرف يختار يتحكي فيه يتحكي فيه ولكن انتوكا هما عرفوا يختاروا ساسيسيور هما بالنسبه لترابزون الكنادي كمنطقه كذا
6: كيما عملوا السعوديه مع رونالدو ولاو يمتد فيه الفوق باش تتلانسي الشامبيونان نتاعك باش يوليو يجيوك جوارات من برا خاطر تركيا تحب ولا تكره يمشيو لها ما يمشيولش جوارات معناها الكبار برشا يمشي لها فاند كارير يمشي لها وسط كارير ما مش كيما زيش معناها يمكن من احسن اللي يمشي للغاديك دونك فينالمون هذايا تتسمى لوكوموتيف كوميرسيال وفي تو تان بروجي عادك بيه تركة تطلب تنظيم كأس العالم دون 20 عام
2: وينجم ورا صلاح يكون بروجي جديد نتاع انتدابات لعرش رامي يتبع اسكو فما اسامي مرشحة تنجم تلتحق بالدوري التركي
7: فما اسامي
2: جالاتا سراي وغيره
7: هما يجيبوا راه وهما الحاكم تاع ربي امور امكانيات الجمعيات الكبيرة كما جالاتا سراي بشكتاش وفينرباتشي عندهم فلوس وعندهم فلوس برشا معناها كرجال اعمال شادين الفرق خاطر غادي كستار بريفي ستار معناها كيف نحن اما كي شوية كالاوروب فما انتدابات كبيرة حتى في علاقة باش اسمه بترابزون سبورت عندها زوز انتدابات ولا نسيت شكون لاتاكون اللي جابوه منهم زاد بيحبوا يجيبوا بونيفيس اللي كان يكاور في ليفركوزن معناها فما انتدابات وفما فلوس وفما انفستيسمون حتى كان اقل فلوس من السعوديه اما عارفين كيفاش يستثمروا معناها توا محمد صلاح كينا المره اللي فات عنده 40% مبيع المريابل معناها شفته كله معناها 20% معناها عنده كله حاجات فلوس داخله ما عطيت وقت انت غايب ونسيت قلت بالك شي زاد 20% دونك فما حاجات هكا باهين ويخليوك نجم تنفستي وتدور الفلوس
2: كلمه زياد حلل الاخبار
7: يعني حلل قلت باه يعطيهم الصحة وكذا والكلام تقال معناته تبارك الله عليكم هاكم توما عندكم الباتين ده 20-40 فجأتوني بالأرقام
2: حتى إضافة
7: حتى إضافة ما كي موضوع تقالت فيه حاجة نسكت مش لازم نتكلم حلو
2: شكون يعمل غلطة ذي مثلا
7: أنا عارش ما نعرش ربي معهم وخلينا خارجي
2: ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص برشا يتفعلوا يقول لي دروغبا مشى وصلي شنايدر مشى افكتيفون احكيوا على ملعبية كاليبر كبير أما مشيوا الكل فاند كارير اليوم حاجة تسهل تركيا البروجي بارابور للسعودية أنه تركيا في الأوروبا
6: في الأوروبا
2: تشامبيونز ليغ الأوروبية باش تقعد ديما تغري الناس اللي باش تمشي دونك ينجم يكون أسهل بالنسبة للأتراك إذا كانت تتوفر الأموال أنهم يجيبوا دي ستار مازالوا عندهم 4-5 سنين كورة في ساقيهم
7: لياو في طمكم شان جالتا ساراي ساني لألمانيا ذاك اللي هو مازال الديس متاع ألمانيا تو في جالتا ساراي معناه تو يجيبوا فيهم ويجيبوا فيهم معناه في العمر ماهوش خايب حتى جارديان فينرباتشي في بيلي ادرسون معناه جارديانات كل بهي
2: واضح شبيك زيد تقلقت اللي قمت ورجعت جاتني فكرة قلت
7: خلي الأخبار يستنوا
2: أنا أخبار ثم نعود
1: خليك قريب فيم وراجعين
9: حتى 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم أقوى لفريات وبعز لسوام ملا زورونا في أقرب إيبير مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش
1: تدلل
10: جيان إيام دللنا

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم، مباشرة اختبار العادة وتوتسويت لكويز. كويز السؤال رقم واحد، في أحد التقرير لليونيسيف، أي شعب يملك الأطفال الأكثر سعادة في العالم؟ ناصر،
1: هولندا،
0: برنسة،
2: فنلندا،
0: فنلندا، فنلندا، زيد،
3: هولندا،
0: رامي،
4: هولندا،
0: أميمة،
5: هولندا،
0: حاتم،
6: بيبا،

0: قلناها. من يحتل المركز الثاني؟
1: نلغي
0: السؤال. يلا
1: يا باش تلعب يا فك علينا بلا لا.
2: وفنلندا يبدا موانزها
0: المركز الثاني. يلا
3: فنلندا.
0: فنلندا
4: فنلندا سويد.
5: لا فنلندا خضر سخبيله خضر
0: سندريلا.
5: فين
6: فنلندا؟
7: لوكسمبورغ.
0: المركز العاشر المجر، رومانيا، اسبانيا، ليتوانيا، ايرلندا، سويسرا، البرتغال،
1: دنمارك.
0: ثالث فرنسا،
1: دنمارك.
0: ثاني الدنمارك. والاول هولندا. الدنمارك كل الاجوبه خاطئه.
6: بعد ايه
0: لي راف ماجور 87% من الاطفال في هولندا، اقل شويه في الدنمارك، عمر دون 15 سنه، يقول انهم يقولوا انهم راضين تماما على حياتهم، وهي اعلى نسبه في الدول 43 اللي شملها التقرير. والبلدان الاكثر سعاده في الكبار مش هما الاكثر سعاده في الصغار، لانه الكبار يحسبوها مثلا بالحيطه الاجتماعيه للمساعدات متعدة، ولا الصغار عندهم الكريتير الاخرين معناها اللي يحسب بهم مخه باش يعطي. انتوكا الاول في العالم هولندا، ثم الدنمارك، ثم فرنسا. يلا السؤال.
7: هي جميلة هولندا، راهو معناها في فيها برشا نوار، معناها في الشارع في الحق اللي خاطر ما فيهاش كان لو كارتيروج، فيها بلايص اخرين راهو كي تمشي ولي مولا فون معناها مزيانه برشا، سورتو وقت في الربيع وقت فما لي توليب
0: معناها يعجب الصغار.
7: يعجب لي كولور، لي كولور مزيانه برشا. حتى الديار ما يبنيو، ما فماش ابيض، فما احمر، فما الالوان هذوك
4: الورد بارتور.
7: الورد بارتور.
0: السؤال الثاني.
3: اخرك الورد بارتور.
4: لا بالحق والله البريكن في الدنيا
0: نبات البريكن
4: نبات اكثر من البلدان.
0: السؤال الموالي وي ومين
6: حبيت تقول؟ ولا احنا زيد نتصور عشنا طفولة سعيدة، كنا سعداء احنا معنا على خاطر الصغير يتربط بالنصور السعادة متاعه بقدش يلعب. احنا كنا نلعبه، كنا نلعبه في الشارع، نلعبه مع لي كوزان، نلعبه.
0: مش هذا اللي تحكيه لنا في الأوف وما يمكن تحكي على طفولة
3: وانت تعمل بيان سيوتو
0: وابوها يسمع ترى
3: انت السعيدة كان ما يتربط في بنك اخواته قالوا
0: وكل تعمل اعمال وكنت
6: عاقب. شوف عميل رامي، رامي احكي لي عميل ويا رفيق عميل راهو تعرف من مرة تشعبت فوق ثريا وهبت ثريا ودخل مسيك في عين وعمل
0: يا ومي ما راديو ماليش في السالة يا ومي ما في راديو ماليش في السالة. السؤال الموالي زيدون، اكمل البيت. ما بال قلبك بالظنون مروع، شبيك خايف ومهلوس من المستقبل، ويظل بعد سجوده يتوجع، أولست تسمع كل ما تدعو به؟ سمع الذي أعطاك سمعك أوسع، ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، معناها وقت اللي كنت باهي كنت بلوتو باهي ناسي وبعيد على ربي، ربي ما ضايقكش. ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، أتخيب حين أتيته، ربي معناها على وزن يتوجع أوسع على الوزن ذاك.
4: ضعنا
3: انت باكي يعني.
4: احنا
0: انت باكي يا ناصر
4: حزينا
0: يودي على وزن يتوجع اوسع ناصر
5: وانت تتذرع
0: تتذرع
8: وانت تدمع
0: تدمع سندريلا
6: وانت تتالم
0: تتالم حاتم
7: وانت تتذرع.
0: ما خبت حين غفلت في زمن الرخاء، اتخيب حين أتيته تتذرع. برنس هذا الجواب صحيح.
6: مش كنت
0: حزينة ليه؟ الجواب صحيح. حزينة ليه؟
7: شعر
0: حزينة لا ما عنديش الاسم، ولكن ربي معانا بإذن الله. معنا ربي ما ضيعناش وقت اللي احنا بعد، خليك تقرب له زياد وتمشي تدعي.
6: صحيح.
3: تعرف بارح نسمع فيها على قصة سيدنا موسى، كان من شغالتك الراجل اللي معاه في القبيلة 40 سنة معناتها يعمل في حاجات خايبة وكل وربي ما نزلش المطر. يا أخي ربي أو حاله قالوا ما صبيش المطر وما رحمتكمش، خاطر فما واحد 40 سنة هذاك خرجوا من القرية تنصب. يا أخي اجتمع بهم سيدنا موسى وكل قالهم فيكم واحد عاصي ربي نطلب منه باش يخرج. يا أخي جدعاش شخص قال يا ربي أنت استرتني 40 سنة وأنا نعم في المعاصي
0: ما تفضحنيش تو
3: يا أخي ربي أمطر سايب الامطار اش قالوا في الحكايه ندوخك انا
0: هي مش هكا مش فهمتش هي هي غادي توصف الحكايه هكاك كي بعد سيدنا موسى قالهم اللي يعمل في المعاصي يخرج باش ربي يرحمنا ما خرجش حتى حد وشتا ثبت يا اخي سيدنا موسى قال للربي قالوا يا ربي قلت لي خرجوا ما خرجش حد ورغم ذا هبط يا اخي قالوا راهو دعاني أسترته هيدا كان يعصي صحيت وقت اللي كان يعصي فيه واليوم كي رجع لي باش نفتحوا هذه الشابيتر
3: والكونيكسيون تحت
6: محلي ربي
0: اوكي نقطع الموضوع
7: هم كيفاش
0: قاعد بعث له اليوم تاع كساس لمبيان وريهم خديجه دونك ولا يسهر بهم في الليل
7: شنو ذنبهم الاخرين اللي معاه
3: اي صلي علي في يا ربي
0: يا داوب يا داوب السؤال الموالي يلا زيدونا
6: ولا محلى الحكايه ما نعرفيش
0: ناصر
4: يا اخوي
0: ايش عملنا لنا حكايه رمضان والله ابدا تو والله يا ريت
7: ابدا
0: والله العظيم مينيموم ديفور وعند ربي تلقاها الكل ثواب اذا كانك تحاول تدعو الناس
3: اما صيغه رفيقنا القى ركيك معك
0: ركيك هو ركيك
3: والله كانت تعطيني تمنحني الفرصه تو نعمل
6: المساحه
0: الموالي زيدونا
3: عنا فويت راه في الراديو جست نعلم
8: من البارح
3: من البارح سقف باش يتيح بربي
7: كل فويت نتاع مي خاطر فويت في راديو تخرج
0: شكرا يلا زيدون من هو الفيلسوف الذي كتب كتاب الجمهورية
3: فرويد
0: فرويد برنس
5: جون بول سارتر
0: سندريلا
6: سارتر
4: فرويد
3: جابرييل غارسيا ماركيز
0: حاتم
7: هو أفلاطون على ذلك يقولوا الجمهورية بلاتونيك
0: جواب صحيح حاتم بالحاج هو أفلاطون والجواب الصحيح القادم تجي من عند حاتم كيف كيف من هو صاحب كتاب ونظرية العقد الاجتماعي لأثر الثورة الفرنسية زيادة
3: شنية رفيق
5: العقد الاجتماعي
0: كتاب ونظرية العقد الاجتماعي كونترا سوسيالة يلا زيد
3: والله نسيته يا رفيق والله لا اله الا الله
0: برنس
5: السوسياليست
0: ناصر عرفته قلت
4: لا
0: قلت عرفته رامي
3: مونتيسكيو
0: مونتيسكيو
6: مونتيسكيو
0: حاتم
7: جون جاك روسو
0: جواب صحيح حاتم بالحاج رامي انتق
7: جيب جون جاك روسو
0: الجواب صحيح جون جاك روسو نقطة حاتم بالحاجة السؤال الموالي من هي أول امرأة شغلت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ما يتكلم حد كان هذا من 97 ل 2001 زيدونا
3: سوزانا شاور
0: سوزانا شاور يلا
4: مارتي كلينتون
0: مارت كلينتون
5: اي مارت كلينتون اي
0: سندريلا هيلاري
6: هيلاري كلينتون
3: ما دام عطيتهم الاسم غلط مارت اوباما
0: نعطيكم انديس
7: يعني انا لحظه
3: انديس انت تعرفها سوي يا طفوله
0: يا طفوله
6: انا
0: يا طفل
3: اطفال هولندا
0: كوليك خديجه
7: شكون يا مومو
0: نعطي الانديس
7: تتاكل الصباح
0: كيك
7: تاكل
0: كيك
3: كيك
0: مافنز ناكلو كيك والا ساعات حاجه تشبه للكيك
3: كرواسون مادلين ار بريت
0: مادلين اول بريت جواب صحيح حاتم
3: سيف صديقي يا رفيق
0: خلينا نتكلم شكرا حاتم نقطة شكرا زياد مادلين اول بريت 97 2001 كانت وزيرة خارجية امريكا لك الكلمة تو قول ايش حاب تقول
3: تحيل صديقي سيف اللي بعث
0: نسلموا عليه برشا برشا برشا يلا السؤال الموالي زيدونا ناصر
4: باترا
0: ما هي عاصمة أوغندا
3: أوغال
0: أوغال لا حاتم خليك برنس
5: لا ما عندي شرف
6: يقول أي حاجة
0: سندريلا
6: أوغندا
0: ناصر
4: أوغندا أما نعرفها والله أنا
5: أوغندا
0: رامي
3: أوماندو
0: أومان دو
5: يا اندر شنو
0: عندك
7: ها ماسين حاجه
0: لا
3: سهل لنا رفيق قربنا قربنا
7: لا عنده اجابه
0: سهل لنا نعطي انديس
3: اه يعطيني
0: نعطي انديس زرافه
3: كامبالا
4: ظهره والله
6: كل شيء فيه
0: صحيح زياد المكي كامبالا اما على الزرافة
6: عليه
3: خاطر هما رفيق في
0: حبيت نعرفك فاسكي ولا
3: في الطقوس نتاعهم قبل كانت قبيلة عن تستغفر الله يعبدوا فيها
0: زرافة كيفاش عرفت الاسم كامبالا
3: خاطر تفرجت
7: هو اسم حيوان
3: نعرف المعلومة ما
0: كامبالا انتو كان نكتة مستحقة زيدون السؤال الموالي
7: يدي فسرنا شنو الزرافة والكامبالا
0: هنا بنعرف ويعرفوا فاسكي نعطي لمبورد كلانديس
7: خاطر فما حاجة اسمها امبالا تشبه الزرافة
0: انتو كامبالا ولانديس لاتيتو ما عنده حتى علاقة بالعاصمة لانديس السؤال الموالي زيدون لا تريبانوفوبي لا تريبانوفوبي هي الخوف من ماذا برشا عباد عندهم الحكايه دي صغار وكبار لا تريبانوفوبي
3: اللي يعلقوا بانوات رفيق بانو
0: يخاف من البانو
3: حاجه
0: برنس
5: ما يحبش تو ماني ثينكس ات وانس يقولوا بالانجليزي موضوع برك ما تعدلوش زوج ثلاثه مواضيع موضوع برك
0: سندريلا
6: يطلع في بلاصه فيها ثلاثه عباد ولا اربع عباد ولا معناها فيها فول متاع عباد أكثر من شخص
0: ناس
4: طلوع الكرهبة
8: الخوف من الامتحانات
0: الخوف من الامتحانات للتريبانوفوبي حات
7: ما نعرفهش نظلي الوحدة ولا الفراغ
3: قربنا رفيق أرجوك
8: أرجوك أنت ناحي التليفون
0: أرجوك ناحي التليفون أرجوك
7: تريبانوفوبي
3: ما أنا ميدان رفيق فما خوف منين
0: نعطيك انديس
3: خضر ذو اللي جاتني الحالة هذا يعني
0: خلنا نعطيك انديس
8: قولوا زرافة مرة أخرى
7: تنشوف
0: بانوفوبي نعطي انديس مثلا ونقول نادي القطن الكاميروني
3: الخوف من الزرق
0: جواب صحيح زياد المكي هو الخوف من الإبر والحقنة الطبية فما كبار كريس معنا كيرا إبرة معنا باش يزرق صغار بو مفهوم شوية ولكن فما كبار يدخلوا في حالة من الهستيريا وقت اللي باش يزرق السؤال الأخير أعطينا نتائج قبل ما نمشيوا للسؤال الحاسم حاتم أربعة
6: صفر
0: زياد ثلاثة
8: كلها
0: حاج واحد
5: برحب
0: يلا السؤال الموالي زيدونا من هو أول لاعب
8: ما تدنيش الصفر بتاعنا ناسق اليوسك توسك تفيدي متذكر
0: من هو أول لاعب إنجليزي نتصور نسبة منكم تستحضر الاسم شوي فاز بلقب الدوري في أربعة دول مختلفة متكلم حد هز الشامبيونا ولا سؤال ما بين زياد وحاتم انتوا ما خرجتوا الاسفار هز الشامبيونا في أربعة دول مختلفة الاسم يقعد في الذاكرة يقعد في الذاكرة حاتم محاولة
7: فما واحد اسمه كريس وادول
0: كريس وادول
7: وإلا جاسكوين واحد منهم اللي يلعبوا البارة
0: بول جاسكوين ركز
7: فيبر
0: يلا
3: على ما اظن رفيق تو انا مشيت الروني لعب برشا في مانشستر لومبارد الاسامي المشهوره هذوما بيكام تصور ما ينجم يكون كان بيكام
0: لعب في لانجلتير هز مع مانشستر
3: وامريكا
0: هز مع الريال
7: لا ظالم هز مع
8: هز مع ريال دوميسيت
0: هز مع الميلان
8: هز مع الميلان وريال دوميسيت والي
0: كيمانش هز
8: بيجي هز مع
0: دافيد بيكام جواب صحيح المكي
6: برافو
0: الجواب صحيح ما نعرفش مع الميلان ليه ولا هز ولا اما مغزى هز مع مانشستر والريال لوس انجلوس في امريكا ولا بيجي هذوما ثابتين مع الميلان يظهر لي ما هزش انتوكا نقطة زياد تعدل النتيجة السؤال الفاصل
3: يلا
6: زيدون
0: عمل ناحية تليفون اكبر التليفون عملية حسابية الأسرع سهلة كل واحد يعطي محاولة خمسة على صفر فاصل خمسة
7: عشر
3: عشر
7: ما تجيش بالمحاولة شكون يجي الأول هذاك خير
0: حبيت يحاول واحد وين حبيت يعطينا
7: حاجة بديت بيه ولا
0: حقني بديت بيه السؤال الموالي
7: عملها صفر ستة
0: ما هذاش مع الميلان ياكد لنا صديقنا دونك جاء الثاني والثالث مع الميلان نحكيوا على دافيد بيكام. زياد اكمل الحديث ركز. حفت الجنه بالمكاره معناها الجنه احيطت بالمكاره باش تدخل الجنه يزمك تتعدى فك المكاره تتعب معناها وتصوم تصلي تشد روحك على حاجات وكذا. وحفت النار بماذا؟ النار باش حفت الجنة بالمكاره النار بماذا؟
3: مكاره رفيق
0: مكاره الحاجات الخايبة حاجات صعيبة مش خايبة صعيبة أنا واحد الإنسان يكره أنه يقوم الصباح يصلي الفجر متعبة معناه ولكن يتقوى على روحه ويقوم فهذاك اش معناه مكاره حاجة متعبة
7: فرد وزن
0: لا لا مش وزن لا مش فرد وزن
7: شهوات
0: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات زياد
3: شهوات اللي هي تهزك للمهالك
0: جواب صحيح حاتم زياد المكي
3: ما يفتوش يا عادي رفيق حد أخسر
6: لي عملها بسرعة رفيق عمل لهم جيسيون تاع سرعة خاطر هكا
3: شي
6: بدا يعاند فيه هو يقول
7: ولا يبدا بيه هو
0: زيدون اي عاد اي حاتم اي واحد فيكم يربح خلنا
7: واحد فيكم يخسر
0: واحد فيكم يخسر اي فيكم يدوش في سؤال
7: اي اي حتى انا مزروم
0: ما هي باش نسألك هكا سؤال ما فيهش منطق ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة ما يتكلم حد ثاني دولة إفريقية من حيث المساحة زياد
3: نيجيريا
0: نيجيريا
7: نيجيريا الجزائر
0: الجزائر الأولى
7: السودان
3: مصر
0: السودان الثالثة
3: كامرون
0: لا
5: لا صغار
0: يلا
7: أفريقيا الجنوبية
3: كوت ديفوار
0: يلا
3: لا صغار
7: كامرون
0: كامرون لا
3: ليبيا
0: ليبيا الرابعة
3: مالي
0: لا
3: كونغو
0: كونغو ديمقراطية الجواب صحيح الكونغو الجزائر الأولى الكونغو ديمقراطية الثانية
7: نيجيريا
0: الثالثة السودان الرابعة ليبيا الخامسة تشاد في التوب فايف
7: ديما تخلصنا نيجيريا
0: في البوبولاسيون
7: ها في البوبولاسيون ديما نعمل
0: المساحة برافو زياد شكرا لكامل الفريق البرنس السندريلا حاتم ناصر رامي زياد كلمة للأنصار متاعك
3: المحبين الحمد لله
0: الحمد لله هذا رزق حلال فاللهم بارك
3: مش حلال برشا
0: شكرا صديقنا عزيز في الإخراج ريم مخبي في الأعداد جيان سليني في الأعداد صديقتنا وجدير في الإخراج الرقمي جعفور ساعة سعيدة نص نهار ابتسام في هنا تونس ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو
9: راف ماج غديف في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
10: على 103.2
9: دي وين فاهمه

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى

الذي كفر والله لا

0: بس مصباح الخير تونس كل نهار من 6 ل 7 سياحة خفيفة تبدأوا بها النهار في فورمة مع إيماد السكوحي.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب في مطمئن. صباح الخيرات والبركات لكل مستمعين الغاليين على موجات ديوان فام. نهاركم أسعد الأيامات، نهاركم طاقة مزيانة، نهاركم رزق وبركة وصحة يا رب. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال الناس اللي تسمع فينا في تونس أو تسمع فينا خارج تونس. إن شاء الله تعدي وقيت مزيان معنا في برنامج صباح الخير تونس من توا حتى لسبعة متاع صباح. إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجدان عوني في الإخراج الرقمي، وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم لك الحمد والشكر، أطعمت وسقيت وكفيت وأغنيت، فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت. اللهم منحنا سترا يحجب ما اقترفناه، وعلما يزيل ما جهلناه، ورزقا يفوق ما تمنيناه. اللهم ارزقنا بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق. واصرف عنا كل سوء ومرض يا الله. يا رب ارض عنا رضا لا نشقى بعده أبدا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد شفيع الخلق وعلى آله وصحبه. اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

0: شهلولة لكن قتالة. هذه موزيكتنا على ديوان فام، توصلنا لستة واثناشن دقيقة. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، تحياتنا لأصدقائنا خاصة اللي يتفاعلوا معنا على شين يوتيوب ديوان فام، ومرحبا بصديقتنا جوهرة الحناشي ديوانتا منورة الشات، ومحلى طلتك ومحلى لمتكم كيف العادة. لا ينحي منكم واحد الله غالب، استنست بكم كي تغيبوا علي نفقدكم، فتحياتي لكم وإن شاء الله يربي ديما ملمومين في الخير. سينو اليوم قررنا أنه رقم واحد في الشات هو اللي باش يخلص الجواز، على اعتبار أنه البارح ما ثبتش شكون اللي في المرتبة الثالثة، باش تقعد القوانين كل يوم مربوطة برقم الأرقام. دونك شكون رقم واحد حاليا اللي هو مهدي المحب، رقم واحد لصباح الخير تونس. تحيتنا لكل الناس، كيفاش باش تكون حالة الطقس تسويت في الميتيو. ميتيو يتواصل الوضع الجوي اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026 ملائم لنزول أمطار متفرقة بالمناطق الساحلية، سحب عابرة ببقية الجهات، وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار، تتراوح ما بين 27 و 35 درجة. أوقات الصلاة 3 الصبح كانت مع 4 41 دقيقة، ظهر نص نهار 19 دقيقة، صلاة العصر مع ماضي 3 و39 دقيقة، صلاة المغرب مع 6 و17 دقيقة، صلاة العشاء مع 7 و42 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشي مباشرة لنصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم،
0: نصيحتنا مربوطة بفيلم البارح تقريبا. عندي نهارين وانا قاعدة انرى في تدوينات مكتوب فيهم التنين الوردي. شنية حكاية التنين الوردي؟ قعدت نبحث ونشوف شنية الحكاية، لقيتها انه هي قصة خيالية تراند في الفترة هذية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصنوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، عنوانها The Mother Monster. انتشرت بشكل واسع وخليت برشا ناس يتأثروا بقصة غريبة تجمع ما بين الأمومة، الخوف، الوفاء والانتقام. القصة تبدأ في قرية جبلية وين تولد امرأة شابة اطفل، لكن المفاجأة أنه المولود ما هوش إنسان ولكن تنين صغير. أهل القرية اعتبروه وحش وخطير يلزم يتخلصوا منه، لكن الأم تشوف فيه حاجة مختلفة تماما، تشوف فيها ولدها، سميته أمبر، تخبيه على أهل القرية وتحاول أنها تربيه وتحميه. لكن مع مرور الوقت يكبر هكا التنين وتبدأ شكوك السكان، وفي نهار من نهارات يجيوا هما هزين الحجر والنار يحبوا يقضيوا عليه. الأم تقف قدامهم وتحاول أنها تحميه، على خاطر ما هيش قاعدة ترى في وحش، قاعدة ترى في طفل ربيته وحبته. من خلال المواجهة هذه تحاول أنها الأم تمنع ولدها من الانتقام وتطلب منه أنه يهرب وما يؤذي حتى واحد، ولكن في المقابل هي تتعرض للاعتداء وتموت. يرجع من بعد أمبر يلقى والدته توفيت، يدفنها ويرجع للقرية وينتقم من الناس اللي تسبوا في الموت متاع أمه. ولهنا الحكاية الأصلية متاعنا، شكون الوحش الحقيقي؟ هل هو التنين اللي انتقم الأم أو البشر اللي حكموا عليه بالموت فقط لأنه مختلف؟ طبعا الحكاية خيالية، ولكن الرسالة الإنسانية اللي خليت الناس تتفاعل معاه بشكل واضح. الحب ما يرتبطش ديما بالشكل أو النوع، والوفاء ممكن يظهر في أبسط الكائنات وأكثرها اختلاف. كيف كيف زيدة القصة تنجم تحل سؤال مهم، علاش نخافوا من كل حاجة ما نفهموهاش؟ علاش نطلقوا أحيانا حكم وحش على شخص أو كائن لأنه فقط مختلف علينا؟ ربما زيدة لأثر في القصة هذية أنه الأم ما شافتش في التنين هذية وحش، شافت فيها ولدها وهو بدوره ما شافهاش مجرد إنسانة، شافها أمه. الرسالة الأعمق أنه الاختلاف ما يخليش الآخر وحش، وأنه الحكم قبل ما نفهمه ممكن يدفعنا أنه نرتكب أخطاء ما يمكنش إصلاحها. كيف يذكرنا أنه الوفاء ما هوش حكر على البشر فقط، وأنه العلاقة اللي تتبنى على الرعاية والحب ممكن تخلق ارتباط يتجاوز الخوف والاختلاف. نصيحة اللي ممكن نخرج بها لهنا قبل ما نحكم على إنسان أو حتى كائن مختلف، علينا نحاولوا نفهمه أولا، لأنه الخوف من المجهول أحيانا هو اللي يصنع الوحش. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
1: نصيحة اليوم.
0: صدقوني ولا نتبع في حكاية التنين الوردي، قعدت هكا نتفرج وصدقا معناها اليوم الأفلام اللي مصنوعة بالذكاء الاصطناعي عندها سحرها الخاص، ولكن الرسائل اللي قاعدة تبث من خلال الأفلام هذه هي اللي مهم جدا نركز فيها، خاصة نوعية الأفلام اللي تفرجوا فيها صغيراتنا واللي هما مش قادرين يفكوا أو يفكوا الرسائل المشفرة اللي ممكن تتعدى من خلال الأفلام هذه. دي ما نحاول ننبه أنه ننتبه لكل المحتوى اللي قاعدين يتفرجوا فيه صغارنا، احنا ساعات كبار ونتأثروا بنوعية المحتويات هذية، فما بالك صغير مازال في طور النمو. نكملوا احنا بالموزيكا في صباح الخير تونس، نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام.

وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

ويكند مع ديو ترانس ميكس نورمال. وعندكم على حكايات البغا نورمال ملك ابا ابو العريف كل سبت وحد ابغتيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في ساريه كل حد من العشره نص الليل.

0: شكرا للناس اللي تهون علينا أصعب محنة، شكرا للناس اللي ديما موجودين في حياتنا، شكرا للناس اللي ما تبخلش علينا بالكلمة الباهية، شكرا للناس اللي تقول لنا ديما معاك حتى لو كان أنت ما تطلبش المساعدة، شكرا للناس اللي تعمل في الخير، شكرا للناس اللي تنشر في المحبة، شكرا للناس اللي تحاول رغم اللي موجود ورغم اللي قاعدين نعيشوا فيه إنها تنشر رسالة تفاؤل ورسالة أمل، شكرا للناس اللي يحبونا، شكرا للناس اللي نحبوهم، شكرا للناس اللي موجودين في حياتنا لا ينحيكم علينا، شكرا الأحلى متابعين أو في لبرنامج صباح الخير تونس، أكثر ناس نشكركم في كل الصبحيات إنكم موجودين معايا، رب يعطيكم على قد قلوبكم يا رب، ويا رب يبعث لكم كين الناس الباهية الناس الطيبة اللي تنور حياتكم. خلينا توا نمشي والدراسة جديدة في فقرة شات ماتان.
1: شات ماتان،
0: في شات ماتان باش نحكيو على الناس اللي ما تنجم ترقد كان على صوت التلفزة. اكيد عندكم شخص في العائلة ما يرقد كان والتلفزة محلولة. الغريب انه مش بالضرورة هو يحب يتفرج في التلفزة قبل ما يرقد، ولكن الحكاية راهي مرتبطة بطريقة عمل الدماغ وعادات النوم. تشير أبحاث في علم النوم أنه الأصوات المستمرة والمتوقعة ممكن تساعد بعض الأشخاص على الاسترخاء، لأنها تقلل من تأثير الأصوات المفاجئة كما صوت كهرباء في الشارع وإلا باب تسكر وإلا صوت عبد آخر يتحرك في الدار. لهنا يولي صوت التلفزة نوع من الضوضاء الخلفية اللي تمنح الدماغ بيئة صوتية ثابتة. كيف كيف بعض الأشخاص يحسوا براحة نفسية أكبر وقت اللي يكون وقت اللي المكان ما يكونش هادئ تماما، وقت اللي يكون فما حس علاش على خاطر هكا الهدوء وكالسكوت وكالصمت ممكن يخليهم أكثر انتباه لأفكارهم والقلق متاعهم، خاصة وقت اللي واحد يتمد ويحب يرقد وتكثر وقتها الأفكار اللي تجينا. هذاك علاش ممكن نصوت متاع حوار برنامج وإلا مسلسل معين ينجم يشغل جزء من الانتباه ويقلل مساحة التفكير الزائد. فما عامل آخر مهم اللي هي العادة، إذا اعتاد الشخص لسنوات على النوم والتلفزة تخدم ممكن يربط دماغه بين صوت التلفزة ووقت النوم، مع التكرار يصبح وجود الصوت هذي جزء من روتين النوم. مش معناه أنه كيف نخليه التلفزة تخدم على طول الليل، فكرة راهي باهية، الضوء اللي منبعث من الشاشة وتغير الأصوات وارتفاعها وانخفاضها ممكن يخلي النوم امتعنا مش مريح ويزعج بعض الأشخاص. هذيك علاش إذا كنت تحتاج إلى صوت باش ترقد ممكن يكون الأفضل تجربة صوت ثابت منخفض كيما الضوضاء البيضاء، أصوات المطر، صوت القرآن. مهم جدا أنه نطفي الشاشة وأحنا قاعدين نسمع الأصوات هذية. وكانت هذه شات ماتان لليوم.
1: شات ماتان
0: فدوى قالت لكم أين الأفكار والمشاكل الكل تجيني كيف نجي نرقد. اسم الله عليك يا فدوى، برشا ناس اللي وقت النوم على غالب تحاول أنه تبعد عليه الأفكار الخايبة باش نجم ترقد مرتاحة، ولكن للأسف كمشاكل النهار كامل نتفكروها كين في اللحظة هذيك. دونك ديما مهم جدا أذكار النوم، التسبيح، الاستغفار، أنه نسمع شوية قرآن، نسمع أصوات هكية هادئة في لحظات النوم ممكن تشغل التفكير امتاعنا. اسم الله عليكم الكل، نعرف انه التعب على امتداد النهار، المشاغل اللي تشغلنا على امتداد النهار، التحديات، المشاكل اللي هزوها على اكتافنا وتلقانا نهار كامل نجري، صوت العقل يتحرك كان وقت اللي تهدى الدنيا الكل، وقتها تبدأ تقيم في نهارك وتبدأ تتفكر في امورك الكل. اسم الله عليكم الكل، ان شاء الله ربي يجبر خواطركم، ان شاء الله ربي يحل البيبان في وجوهكم، يهدي بالكم ويسهل لكم بكل طريق انتم ماشيين فيه. خلينا نكملوا احنا بالموزيكا، نرجع بعد شوية كوتش سيدة جلاسي تلتحق بينا في فقرة دوبامين. خليكم في الاستماع لديوان فهم صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فهم.

0: صباح الخير تونس، صباح الفل للتوانسه الكل. صديقتنا وداد تقول لكم صحه ليهم اللي دوبا يحطوا روسهم على المخده يهزهم النوم راحه البال. نعمه ربي يرزقكم الناس الكل راحه البال. تحياتنا لكل اصدقائنا اللي يتفاعلوا معنا، نهاركم اسعد الايامات. التحقت بينا في استوديو الصوت اللي نستناوه ولينا كل 15 يوم، ما عادش كل جمعه، ولكن نفرحوا كي تطلع علينا بطاقتها المزيانه ودوبامين اللي تجيبوا معها. كوتش سيده جلاسي، صباح الخيرات سيدوده.
1: إيمان، صباح النور، صباح الياسمين للناس اللي تسمع فينا الكل وتشوف فينا الكل زيدا.
0: مرحبا بك سيدودة. خلينا نمشي مباشرة لفقرة دوبامين. دوبامين في دوبامين، فما جملة نسمعوها برشا في العلاقات، وليت حتى محل تندر على مواقع التواصل الاجتماعي. إيش بيك يا مرأة؟ إيش بيك يا بنية؟ إيش بيك؟ كان جيت تحبني أراك تفهمني. الربط ما بين الفهم والمحبة في العلاقات، هل أنه اليوم ما عادش فقط محتاجين كلمة نحبك؟ هل أنه شخص يفهم سكوتنا، يفهم الحزن متاعنا، يفهم خوفنا، الحاجات اللي ممكن ما نعرفوش نعبروا بها بالكلام، الطرف المقابل يلزمه يعرف يعمل الدكريبتاج متاع الحاجات اللي في دماغ المرأة. هذا الكل باش نفهموه معاك يا سيدة، وخلينا نحب نفهم شنية الفرق بين عبد يحبك وعبد يفهمك سيد.
1: اي ذولي احسن حاجه هو نبداو بخاطر فما فرق فرق كبير
0: بين اللي يحبك ويفهمك.
1: الحب هو يلبي لك عاده احساس بانك مرغوب، بانك مختار، بانك مهم نوعا ما لانه الشخص هذاك حبك. لكن الفهم يلبي لنا حاجات اخرى ويعطينا حاسيس اخرى، هي انك تكون مرئي، تكون مسموع. يعني الحاجتين راه ماهمش كيف كيف، هو حب ذا لو كان عندنا زوز
0: اللي يحبك واللي يفهمك.
1: شخص يا ربي شخص معناتها كان فما حاجه معناتها نتمنيها من كل قلبي معناتها للناس اللي مازالت ما لقاتش طرف الاخر، هي نتمنى لها انها تكون محبوبه ومفهومه، انه يحبك ويفهمك. لكن كما توا كنا نقولوا انه الفرق فما فرق ما بين كلمه مفهوم الحب ومفهوم الفهم.
0: هذا في علاقه،
1: وهنا زيد تقول لي انت كان باش نخلطهم بعد مثلا الاختيار تاع نشوفهم بعد، علاش قلت لك الفرق يكون في الحاجيات، في تلبيه الحاجيات وفي الاحاسيس كو بروكور معناتها اللي توصلهم لنا. دونك انت وحاجياتك فيه، انت وشنو تحب؟
0: معناها الحب مش بالضرورة يخلي الإنسان يفهم احتياجات متاع الشريك متاعه سيدي.
1: لا ومن هنا يجي نتصور اللي احنا حكينا فيه زادة مرة أنا وياك، المفهوم تاع العلاقات المتعبة. تقام يحبوا بعضهم أما تعبي، تقام تحبوا أما تبكي كل يوم، ولا تلقاه يحبها أما معذبة معاها، يقول لك ما تفهمنيش، الموضوع نحكي فيه مرة واثنين وثلاثة داخل منا خارج منا، ولا تقول لك هي أنا نحبه أما ما عادش النجم نقعد معاها على ما عذبني، أراني نبكي كل يوم، ما يفهمنيش، ما يحسش بيا. وهنا الجملة معناتها اللي يلزمها تتقال، وشو نعم بيه أنا الحب كان أنت ما تفهمنيش؟ شو نعمل بيه مثلا أنا الحب كان أنت ما تسمعنيش؟ شو نعمل به الحب لو كان انت ما تحسش بيا؟ هل كلمة نحبك تكفي كل يوم؟ شكون باش يمسح لي دموعي؟ شكون باش يقف معايا؟ شكون باش يكون لي سند؟ شكون باش يفهمني عرمش؟ هل كلمة نحبك تكفي؟ لا تكفي. من هنا يظهر لي يا إيمان مجبورين ان ما نجموش نتعديو من غير ما نحكيو على المفهوم النفسي اللي هو لا بيرسيبسيون دو لا ريسيبتيفيتي دو بارتنير. هو الاكثر مفهوم انجليزي معناتها، ما هوش لا عربي لا فرنسي. لكن في المفهوم النفسي هذايا هو كي سلم احنا نحكيو عليه وينجم يكون راهو فيه معناتها ديتيست وفيه اعداد معناتها، باش تشوف قداش البارتنير نتاعك إلي ريسيبتيف بالنسبة لك أنت ولا لا، يعني شريكك قاعد يفهم فيك بالبهي ولا لا. فهمت على مستوى شخصية معناتها. ممكن كنت تصور أنا ما فركستش الحقيقة البارح نسيت، لكن تصور كان نفركسه على جوجل ممكن نلقاه حتى ديتيست معناتها
0: بسيكولوجي
1: معناتها مفهوم نفسي معروف جدا معناتها، باش تتفهم أنت اللي الحب ما هوش كل شيء. معناتها كان جاي الحب هو كل شيء ما تلقاش نوع من هذه النظريات النفسية ولا المفاهيم النفسية. يعني تنجم تكون نحبك وما نفهمكش نحبك وما نسمعكش.
0: وبش نسألك لهنا سيدة، هل أنه فم مشكل في طريقة التعبير على احتياجاتنا؟ هل أنه احنا ما نعرفوش نعبروا على احتياجاتنا، ولا مشكل في الاستماع؟ زاد الشخص المقابل ما يعرفش يسمعنا، ما يعرفش ينجم يفهم وإلا يحدد لي بزوان متاعنا احنا.
1: نقول لك حاجة مش علمية من قلبي نقولها ونتحمل مسؤوليتي فيها.
0: الحاجات اللي من قلبك نخاف منهم سيدة.
1: ليه ليه والله ليه؟ الحق إيمانة باش تقولي أنت حاجة للتعبير ما نعرفش، أما أنا نحس اللي يحبك يحبك بطريقة صحيحة روا، بطريقة صحيحة، مش مثلا حب باش يكون فيها وس ولا يحبك بطريقة صحيحة
0: صحية
1: من قلبه يفهمك حتى بالعينين يا إيمان. معناتها نشوف ساعات كوبلويت ولا حتى أنا شخصيا ولا يمكن أنت زيدة معناتها تعيشها ولا عشتها، ولا كي تبدأ متقلقة ويبدأ العبد يحبك، را مش نحكي كان على حب مرأة الراجل را فهمتني إيمان، مع
0: تنازم نحكي في الأخوة في
1: نازم أنا تو نكون نحكي حتى على علاقة صديقة، معناتها يبدأ صديق يحبك من أعماق قلبه، والله ما تستحق يعبر تعبر باش يفهمك من عينيك، يبدأ يغزلك يقولك حاسس بيك سفابا. معناتها ساعات حتى صديق أو صديقة بستوري بستوري تكلمك تقول لك وجهك ما عجبنيش في ستوري، عينيك تغلي بالكلام، قلبي تقبض كي ريت وجهك، أحكي أحكي هيتش فما، ولا ساعات من نبرة صوتك أنت تهز تليفو وتقول ألو، وأنت ما تحاول تتماسك معنا تراوة يقول لك شبي الزين شبي أختي ماما شبي صوتك هكا تكلم شبيك. يعني ما اللي يحبك بطريقة كما قلت أنت صحية وصحيحة بش يحاول يوصلك، بش يحاول يفهمك، بش يحس بيك من نبرة صوتك من عينيك من كلامك من مشيتك من قاعدتك. يعني فما أحيانا عبيد تحب الحق من قلب عبيد تبدأ توصف لك في عبد تقول ما حطوا في كسمي بالتونسي يقولوا احنا وشربوا حفظوا حفظوا، يقول لك كي تعمل شعرها هكا راهي مغشة، كنت بديت تمشي وتنطر بساقيها اعرف راه سيئة جيج لك حل داير بها سيئة، بديت تتكلم برشا على عصاب هذيك توكي توفى المشكلة تو تسكت.
0: العبد يعني اللي يركز على التفاصيل هذه التفاصيل اللي هي مهمة واللي تعني سواء الراجل سواء المرأة في عالم العلاقات الكل، قديش في الزمن هذية محتاجين الشخص يفهمنا ويحبنا في نفس الـ الوقت. حكيت بكري على العلاقات اللي المراهقة سيدة اللي نهار كامل والمرأة تقول هو مش قاعد يفهم فيها، ما اللي قاعدة نوصل فيه وإلا أفكاري الكل قاعدة توصله بطريقة غلطة، والعكس بالعكس هو زيدا يقولك قد ما أنا نقولها راو الحاجات هذوما اللي نحبهم، الحاجات اللي ما نحبهمش هي قاعدة تعمل العكس المالونتوندو اللي يصير هذية، خاصة بين الـ الأزواج تقام سنوات عايشين مع بعضهم ولكن يعانيوا في نفس الإشكال، كيفاش نجموا نحلوا الإشكال هذية سيدة؟
1: اي جوست باش نرجع على كلمة قلتها أنت باش نثبت أهمية اللي قلته أنت، قلت لي قديش الكلنا مستحقين شخص يكون يفهمنا ويقف معانا، مهوني كيف كيف ما نجموش معناتها ما نعرجوش على نظريه لا تيوري دو لا دو لا باز سوسيال. يعني اهميه انك تكون عندك شخص او اشخاص في حياتك نفهموك يفهموك على المستوى النفسي. يعني قديش كان نرجع نقولها بطريقه عكسيه، الانسان اللي ما عنده حتى حد في حياته يفهمه او يحس به يتعب برشا، على عكس يعني هذه مثبت رو علميا معناتها ب يعني بالاف معينه معناتها من الاشخاص اللي عملوا عليهم دي تيست، وقديش على قد ما يكثروا الاشخاص هذوكم في حياتك اللي يفهموك واللي تحس روحك مرئي ومسموع ومفهوم معاهم، قديش الكاليتي دو في جوده الحياه النفسيه عندك وبالتالي حياتك كلها بجوانبها الكل تتحسن
0: هذية
1: قد ما العدد يكثر.
0: أي.
1: مثلا كانت أمك ربي فضلها بعد نضاف لها أبوك ولا يفهمك أكثر، بعد بنتك وبعد صديقتك، قد ما العدد يكثر متاع العبيد اللي تفهمك
0: دائرة الدعم هذية صحيح. في حياتنا مهمة
1: اسمها social baseline بالانجليزية وبالفرنسية نقولوا لها لا ليني دو لا باس سوسيال، هذيك مهمة تعطيك الأريحية النفسية وتخليك بتبيع بعد أنك تقدم وتعطي وانت مرتاح هذا هو.
0: نرجع للسؤال متاعي سيدة في علاقة بالمشاكل هذية اللي تصير ما بين الكوبل في العلاقات بصفة عامة، مسألة الفهم متاع الآخر، كيفاش نجموا نحلوها؟
1: هي تتحل في في في في أغلب الأحيان، وهذا معناتها اللي نخدم عليه هنا بخاتيكما، معناتها نشوفه كل عام وكل أسبوع. احيانا تبدا سهله ايمان، احيانا مثلا تبدا مقتصره كما قلت انت قبيلك يعطيك الصحه على طريقه التعبير غلطه ما هيش هي، فهمت؟ زعما دونك نخدموا مثلا على طريقه التعبير، مثلا ساعات تلقى محنا ندغشوا في ساعه، يعني احيانا تبدا طريقه التعبير فيها شويه قسوه والا فيها شويه اغريسيفيتي معناتها بالعياط، ولا وتلقى مثلا لو بارتنير نتاعك شريك حياتك المقابلك ما يحبش هكاكا، ما يحبش الصوت اللي يعلى، ما يحبش مثلا النبره اللي فيها التهديد، دونك يقطع التواصل، يقول لك انت تحكي بالطريقه هذه انا ما نسمعكش. دونك هنا نخدموا على طريقه التعبير. ساعات الراجل يكون رافض مثلا الافكار نتاع المراه مع طريقه تفكيرها الكلها، رافضها، يقول لك لا نرفضها طريقه التفكير هذيك، مثلا انا نرفضها، يعني الاسباب متعدده ايمان، فما برشا حاجات نجموا نخدموا عليها.
0: أوكي.
1: ساعات للأسف نقولها معناتها للأسف باش نكون صريحة، ساعات نخلطوا إلى نفق مغلق، يعني الآراء تبقى متشتة وتبقى مختلفة وما تتلاقاش في حتى نقطة في الوسط. يعني تكون أنت عندك فكرة وأنا عندي فكرة، أنت تتشبث للأخر بالفكرة متاعك وأنا نتشبث للأخر بالفكرة متاعي، واللي هي حاجة تكون حياتية مفصلية. ما نجموش نكملوا
0: كيما الستة والتسعة زاوية النظر للحكاية تكون مختلفة، وشخص اللي مقابلك ما هوش يخزر من نفس الزاوية، مستحيل تنجموا تجتمعوا وعلى انكم تعدلوا الفكرة متاعكم. سيدة ممكن الموضوع هذايا باش يرجعني الحاجة حكينا فيها ولكن مهم جدا انه زيدا نذكروا بها، اللي هي الاحتياجات العاطفية والنفسية سواء للراجل وسواء للمرأة. وقت اللي نفهموا احتياجات كل طرف وقتها الفهم يكون اسهل، نتخيل سيدة. دونك لهنا نرجع شويه، شنو هما لي بيزوان نتاع المراه؟ سهلين اللي كل راجل يلزم يعرفهم، والعكس بالعكس، لي بيزوان نتاع كل راجل اللي مهم كل مراه تعرفهم، هذوك من الحاجات البازيك اللي على الاقل باش تبدا العلاقه من الاول فيها نوع من التوازن قبل ما يدخلوا دي فاكتور اخرى.
1: انا ديما نقول ايمان التوازن اختل، باش ما نقولوها معناتها بكل صراحه، التوازن في العلاقات العاطفيه نتاعنا هاك، العلاقات العاطفيه مش العلاقات الكل، العلاقات العاطفيه التوازن اختل، العلاقات بين المراه والراجل التوازن اختل، لانه نوعا ما فما حاجيات تبدلت صارت جديده، من ممكن تقنع من البعض ممكن ما تقنعش، والنظره معناتها النظره للعلاقات من زاويه النظر مختلفه جدا معناتها على هي اصلها تكون. يعني احنا قلنا قبل حاجيه المراه، حاجيه المراه شنو حاجيه المراه؟ اللي هي السند، اولا السند الجسدي، السند المعنوي، السند المادي، ولما نقول السند راهي تشمل برشا حاجات.
0: أوكي.
1: سند راهو في حمايه، سند مثلا في حمايه، سند الحمايه هذوما مثلا اولا يعني ما تنجمش راك تعيش مع امراه تحترمك وتقدرك وتغزر لك بعين كبيرة وانت مثلا لست تحميها وإلا انت ماكش سند له. إذا كان هي اضطرت انها تحمي روحها ولا تولي سند روحها، نأسف جدا على الكلمة معناتها اللي باش نقول لك، مش تولي صغير في عينه، معاش باش تختارك. دونك بالنسبة للمرأة هذا هو يأتي بعد الدلال والاهتمام، باقي نقعد نقول راي المرأة كي طفلة صغيرة، كي طفلة صغيرة راي تحب برشا الاهتمام وتحب الكلمة حلوة وينك وصفا وش حوالك وتوحشتك وصحة صحة صحة صحة صحة صحة، هذيك مسمح لي ليه صحة صحة الاهتمام والكلام الحول. الراجل حاجة أخرى إيمان، حاجات الراجل الأولية رو أنا معتها قاعدة نقول معتها بطريقة علمية طبيعية، لكن بعد رو الحاجات فما استثناءات والحاجات تختلف من بشر إلى آخر
0: حسب البيئة، حسب الـ الـ الـ الـ الـ الـ التاريخ
1: متاعه، لكن نقولك معناتها طبيعيا علميا طبيعيا شنو اللي نحتاجه. الراجل يحتاج إلى هدوء وإلى احتواء الأنثى.
0: هدوء شمعني
1: هدوء
0: متحكيش
1: على لا مش متحكيش برشا كل هدوءك الانثوي اللي محلاه اللي مثلا كي يروح هو متقلق بك الهدوء نتاعك بك التعنيقه هذيك نتاعنا نحنا اللي فيها كلها حنيه نتاع المراه تصير عمليه الاحتواء الهدوء معناتها حتى كي نبدا ندوه على الاعصاب وتحتويه الانثى بالهدوء لطف عليك عزيزي ان شاء الله في القطوسه وان شاء الله مش فيك ان شاء الله فيا مش فيك ربي فضلك ليا دونك هذا هو معناتها نفسيا اكثر الـ الاشياء وفما برشا حاجه معناتها نساء ما ما ما, ما تعرفهاش هي يحتاجوها طرفين معناتها لكن ديما نساء ما تتخيلش انه راجل يحتاجها يقولوا المراه تحب ياسر احساس انها مختاره اوكي لكن مرغوب فيها هي احسن وحده في عيني هي ازين وحده في عيني لكن حتى الراجل نقرا في كتاب مؤخرا نفسي على معناتها كاتب بسيكياتر انجليزي يقول لك الاحتياج هذايا 50% عند المراه و 50%
0: والمراه ما يجيش لبالها انه الراجل يحتاج نوع من
1: الاحاسيس اما ما كنتش نعرف اللي هذه مثلا حاجه مهمه برشا مع انه الراجل يحس روحه انه مرغوب فيه معناتها حتى الراجل معناتها كيما يقول لك انت صحه وصحه شعر ويا لله يا لله حتى هو ماذا بينا معناتها كي يلبسك سوريك المزيانه نقول له محلى زينك ملا حتى والله ما كيفك حتى وقال لك السبيدري ذا يسري واتيك ولا صحه الحجامه انا غير عليك راه هكا فهمت حاجه باهي ما انا نعرف لي هذه الكل في اطار كلام الحلو محلاه كان واحد يقوله لكن طلع مهم على المستوى النفسي مهم مهم جدا
0: هذه في علاقة بالاحتياجات موضوع العلاقات مواضيع كبيرة راهي اللي تحلنا من باب الباب ولكن موضوع الفهم من أكثر الحاجات اللي حبيت نحكي عليها على خاطر الفترة هذه ديما تقاها معناها حتى قلت لك في لي ريزو سوسيو تقاها ساكتة ساكتة ساكتة هو يقولها إيش بيك وهي تبعث له هكا البودكاست الفوكال نتاع ثلاثة سوايع باش تفرغ قلبها على الحاجات اللي تقريبا ما فهمهمش هو على مدة أشهر وإلا سنين
1: فما بروفير بيويتي قبل ما نكمل يويتي برشا موضوع الحصة باش نقوله بالدارجة نتاعنا مش نقوله بالفرنسية يقول ممكن تكون وسط مئات من الأشخاص مئات من الأشخاص وتحس روحك وحدك مئات يبدأوا دايرين بيك وتحس روحك وحدك لكن يكفي انك تكون مع الشخص المناسب ينجم يكون واحد فقط باش تحس روحك مفهوم
0: محليها الكلمات هذه
1: الفهم على فكرة
0: الفهم على الحب
1: دي عادي ما نحس مقتنعة جدا انه الفهم يمكن يولد الحب لكن الحب بدون فهم
0: يعمل برشا مشاكل في الكوبل يعطيك الف صحه كوتش سيده الاجلاسي كل شكر ليك على المصافحه الجميله هذه كانت فقره دوبامين لليوم وهكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس ميرسي عزيز ميرسي وجدان عوني في الإخراج والإخراج الرقمي ملتقانا إن شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت كل الشكر للناس اللي رافقونا من 6 متاع صباح ما بقى لي كنقول لكم أجمل تحيات إيمان سكوحي
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس على ديوان فام هكا يبدا الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 للـ 9:30 من 7 للـ 9:30 ديوان فام صوتكم
3: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدا نهارك بصباح الخير تونس من 6

0: ترند مع ديوان ترانز ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل ثبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز السابعة صباحا ديوان فم صباح الخير. وزير التربية نور الدين النوري أذن خلال زيارة عمل ميدانية أداها أمس إلى ولاية صفاقس بجملة من الإجراءات العملية لتسريع نسق تدخلات وصيانة وتجهيز عدد من المؤسسات التربوية واستكمال المشاريع الجديدة بما من شأنه تحسين ظروف استقبال التلاميذ وتذليل الصعوبات المطروحة. والنور يؤكد حرص الوزارة على تسريع نسق إنجاز المشاريع التربوية والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف المتدخلين على جودة انطلاقة السنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية تحفظ كرامة المتعلم والمربي.
3: الحمد لله ثم سير طبيعي، ثم إشكاليات تعيق العودة المدرسية سواء ما تعلق منها من داخل المؤسسة التربوية أو في الأطراف المتعلقة بها كالنقل المدرسي أو غيره. جاري العمل على حل كل الإشكاليات بالتعاون مع كل الوزارات في لحظتها بتدخل مباشر وبسعي مباشر. بعض المؤسسات القديمة اللي تستحق تدخل وتستحق صيانة تستحق دفع لمشاريع الإنجاز في مستوى صيانتها في مستوى تأهيلها. حقيقة التلاميذ والأسرة التربوية تحتاج إلى تعجيل بإنجاز مشاريع الصيانة، ملاعب رياضية عصرية، قاعات مراجعة، هذا كله أذن به للتعجيل بهذه المشاريع التي ستنطلق قريبا إن شاء الله من أجل تهيئة هذه المؤسسات التربوية.
2: وزير النقل رشيد عمري يؤكد سعي تونس إلى مزيد الارتقاء بقطاع النقل البحري والموانئ وفق مقاربة تستجيب للتوجهات الدولية في مجال السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة تكريسا للتوجه الوطني نحو جعل تونس قطبا لوجستيا إقليميا في البحر الأبيض المتوسط وبوابة نحو القارة الأفريقية. والوزير يشير إلى أن هذا التمشي يتجسد من خلال تنفيذ برنامج هام لتطوير البنية التحتية للموانئ ولا سيما إنجاز قطب مينائي بالمياه العميقة ومنطقة خدمات لوجستية تمتد على ما يفوق 2000 هكتار وتعزيز ربطها بشبكات النقل الحديدي وطرقات السيارة مع شروع في إعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني من خلال تأهيل السفن الحالية وبرمجة اقتناء سفن جديدة تستجيب لمعايير النقل البحري. رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معز بن زغدان يقول إن التغيرات المناخية أصبحت من أبرز العوامل المؤثرة في مردودية الحبوب واستقرار الإنتاج بما يفرض دعم البحث العلمي وتطوير أصناف ملائمة للظروف المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج في الأجل المناسبة. وبن زغدان يشدد على أهمية أن ترتبط نتائج البحوث والدراسات العلمية بالحاجيات الفعلية للفلاحين وأن تترجم إلى حلول فنية تساعد على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتحسين مردودية الزراعات الكبرى مؤكدا مواصلة الاتحاد طرح مشاغل الفلاحين والدفع نحو معالجتها مع مختلف الأطراف المتدخلة وفق بلاغ صادر عن اتحاد الفلاحة. وفي الشأن الدولي وسائل إعلام رسمية إيرانية تؤكد وصول الرئيس الإيراني مسعود بشكيان إلى مدينة نيويورك الأمريكية حيث من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. انسحاب الوفد الكوبي خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك على خلفية حديثه عن دولتهم ووصفها بالفاشلة. وقال ترامب خلال كلماته إن كوبا الخاضعة لحصار أمريكي ستسقط مؤكدا رغبة إدارته في رؤية تغيير جذري في الجزيرة ذات الحكم الشيوعي.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: نسودكم في ساقس
1: على 91.9.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

0: عريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين Old Gold ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: في جيبس على 99.1

0: صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في ريف ماغ 3/4 23 سبتمبر 2026 من توا للتسعة ونص. نرجو لحسيلة مسار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. نحكيه على الإضراب في علاقة بالمحروقات بعد شوية، نحكيه على الترجي واسم المدرب اللي قاعد يقترب بصفة كبيرة من تدريب الأحمر والأصفر، نحكيه على أخبار أخرى نكتشفها تباعا تيلة الساعتين ونص. فقرات العادة في الانتظار بعد شوية، التراند بعد شوية، غدو خير بعد شوية، البطاقات، الكويز، البوكس نيوز بصوت السندريلا. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وطريق السلامة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ كل من هو في الاستماع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا البرنس ويقود الفريق في غياب القائد الأسطوري للفريق لوغران الكابيتانو يتابعها الأرواح.
1: موجود نهاركم مبروك. يزمك ترى ناصر العشية رفيق تسمعوا في السبور بالحق حاجة تعمل 66 كيف. أنا بارح قاعد نستنى في الباساج متاع الانترينور الجديد هذي اللي قالوا عليه في الاسبيرونس وقيموه كل اللي زيكو باهين برشا، والناصر يسيح وكذا معاك انت رفيق الكل نبداو دراكي في سافابا
2: خدرين
1: ولا امبارح الناصر في اوج العطاء نتاعو.
0: المشكله في شكون؟
1: المشكله فيك انت، خلي تليفونه ونوقص نروح في الدار. رونالدو على حال والله يا رفيق، بربي تحيه لجاسبار وتحيه ليكيب الكل نتاع سبور. بالحق بالحق امبارح جبدوا زاد موضوع مهم، هو كيفاش ليزيكيب ونحن ما عادش نصبروا على ليزونترينور. والله مواضيع حلوه، ان شاء الله بالتوفيق خويا الناصر، ان شاء الله نشوفني بلاصه معاكم كل عشية. وقت باهي وقت
0: تحت
1: عشية وسيركولاسيون في تضيعة وقت
0: قيلولة
1: حاجة باهية برشا. نهار ان شاء الله نهاركم زين وربي يحلها في وجوه.
0: سلموا لي صديقنا جاسبار على كل اصدقائنا في قسم الرياضة، حاجة تعمل كيف نرحبوا به. يرسلنا بعد غياب حذرة المايسترو والنقيب مقتدى سيلي. بونجور
3: صباح النور، صباح الانوار، طقس جميل وجميل جدا. حاجة نحس بها رفيق من العرش، كان انتم تحسوا كيفي، نحس بسرعة الوقت. ما عندكش فكرة يا ولدي، ستة بتاع السباحة الأول ستة بتاع العشية، ستة بتاع العشية عشرة بتاع الليل، راهو تعش نفيق نقول يا أخي شبيه الوقت معناتها ونبدأ عندي خدمة.
0: علامات الساعة نحكي بالبركة كتير
3: والله العظيم، السرعة بتاع وقتك سينا. أنا فرحان ياسر ياسر للفنانة الكبيرة لطيفة القفصي في التكريم نتاعها في الحفلة نتاع الأسبوع. يا خويا فما أبياج جديد في كارتاج، حاجة تعمل كيف، حاجة تعمل كيف فريمون، معناتها على كبر السين، خاطر سين كارتاج تعرف حتومها اللي سين كبيرة ياسر في كارتاج. سكروها، كنا قبل نسكروا فيها بالضو باش تلقاو حل، فرقة صغيرة كل شيء توا لا ولاو يسكروا بالبياج هذا جديد، وحاجة تعمل ألف كيف. سيسر واحكم ربعينكم.
0: تحية للفنانة الكبيرة لطيفة القفصي، مبروك التكريم اللي تحصلت عليه. نحكي في هذا بعد شوية مع السندريلا في البوكس نيوز. في الأثناء نرحبوا بخبير التحاليل الرياضي مسيو ناصر البدوي. صباح الفل،
4: مرحبا بالحضور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نسلموا على التوانسة في تونس، خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل. البارح عبارة رفيق مشيت نعوم الستة وأربعة، وكأني معناتها واحد يقول الستة
0: ستة
4: وأربعة مشيت نعوم، قلت هي الدنيا ظلام نمشي ما نمشيش. إبان البارح لقيت البحر في الصيف، موش هكاك البحر وش عليه بيسين، الماء دافي، عومة محلاها بالحق والله، تونس محلاها بالحق.
0: تعمل سويعة
4: نعمل انت والوقت البارح الحق بتاع ربي عملت شويه غير بو، نعمل سبور ونعمل سيونس انتريمون
0: وحدك ما معك حاجه
1: وحدي كبش نتيح
4: اشوف صديق
0: وحدي تاع روكي معني روكي حب حتى الانتقام تاعو.
4: يا ودي كي تلقاو فرصه باش تجمو تعوموا برا عمر، راهو الصيف ما يوفاش في اوت، راهو الصيف يوفى بعد اوت، وبالناس الكل استغلوا البحر كيما يلزم.
0: صح اخويا، صح العومه، صح الساعه نشاط ورياضه، وان شاء الله اخويا ننزلوا على من ملك والله العظيم، ان شاء الله واحد يمشي يعمل عومه حتى مرتين ثلاثه في الجمعه عن 10 سنين نقولوا ان شاء الله. ولكن انا ندعي وان شاء الله ربي يستجيب. رامي الفراتي رامرون بوجور
1: يا رامي، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. والله يخمم في الصورة كان يدخل شتاش باش يعمل دخله معناها خاطر العمير هذا طبعا عنده جمعتين كل يوم انا مشيت عملت عمره 64 65 22
4: فوتين
1: طيب دبر جاري. ان شاء الله نهاركم زين. والله البارح نتابع شويه الاجواء في امريكا وحتوم اجواء سخونه برشا. رئيس ايران غاديكا قال لك هبطوا قرار راف نص الليل بالضبط. والرئيس ايران غاديكا قال لك ما عادش تهبط حتى طياره وما عادش حتى طياره تصب كيروزين في امريكا. دونك مش عارفين الرجل كيف باش يروح وكذا. دونك دخلنا في مرحله نتلكش على
0: حرب العصاب.
1: صحيت يا ايران تقول لك هاني مروح شوف كيفاش توقفني في الهواء والا يوقفوا غاديكا. دونك اجواء سخونه في العالم واجواء احتفاليه. ربي بقى علينا ستر وكرم.
0: ربي يحفظنا ويحفظ الجميع. سندريلا جميله الجميلات بونجور.
5: والكل والياسمين ان شاء الله نهاركم زين. ان شاء الله نهاركم مبروك. تحية للتونس الكل وين ما كانوا يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. يسمعوا فينا في الكياسات ولا زادة في الترانسبور. رفيق برشا بداو حاطين الكيت ويسمعوا في الرفمان. قولوا لهم طريق السلامة. ان شاء الله نهاركم زين. وميرسي ناصر اللي كل عام يقول لنا مشي وعوموا مشي وعوموا. لا سهل ربي تو رفيق شاري التوني كاملة للسبور
0: ومخلص
5: عبد الدمام والدنيا وما مشيش للسبور. دونك ان شاء الله ربي يعطينا القوة خاطر انا بيدي نحب نعمل ريجيم نحب نعمل سبور. لحب ربي سهل ان شاء الله ربي سهل ويعطيني ربي الكوغاج.
0: امين يا ربي ان شاء الله بالتوفيق للجميع. لو ميور بور لا فوا الجولدن بوي حاتم الحاتم.
4: بونجور بونجور الناس الكل. ان شاء الله نهاركم مبروك. هو راو ناصر يعوم التوا خاطر البحر لي تمبيراتور موين طلعوا برشا في الميديترانين الكل. بلي بوم مش سيد مظهرلي لكن ولا يقعد اكثر دافي خاطر الاحتباس الحراري واللي قاعدين
0: حسيناه السنه في الصيف ما اسخر من عادي.
4: اول عام تحس اللي البحر ما عادش يفرشك
0: ايفيكتيفمون
4: كي تدخل حتى كي تدخل الغريق باقي معناها باقي دافي. سينو البلاصه انا وريتيلو دارنا يتشكي وقالوا نمشي ونحن باش نقعد
0: نلقى مواطن هما
4: واحد هاو تعدى والرمل هاو جري هاو رجع هاو يلعب وعمل شاتو ودر شنو يعمل في شاتوات.
0: سامحني والبحر نتاع داركم معناها البحر نتاع تونس الكل هكا شنو نتاع دارنا نتاع تونس الكل.
4: إيه
0: أنا جايين عشية
4: التهديد قضي عنا باش تقابلوا نتعشيو
0: ثلاث سنين مينيموم. سلموا عليكم الناس اللي ناكل ما نحبش نراكم. سلموا على الناس الكل
1: ربي سامحني ما نحبش نراكم تحسسني معناتها بدخلي عادي
0: ما نحبش نراكم أنا حر.
1: إيش تحب تحط تاتور كذاك
0: تاتور. السلام عليكم وين ما كنتم. بعد شويه الاخبار بعد شويه الترند بعد شويه ترتيحه العاده بالموسيقى طريق السلامه للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا. بعد شويه الاخبار كما قلت والترند ولكن قبل هذا الزابينغ شو صار في حلقه البارح. سنايبر رامي الفراتي في الموعد تسويت الزابينغ
6: زابينغ.
1: البرنامج هذا يا عزيزي المستمع مبني سبحان الله على التركيز. اي لا امور تركيز امور اسامي امور كذا يبهروك خاصة في القيادة رفيق. اعطيني في الاسامي يا بابا.
4: المنتخب التونسي نتغشوا كل شهر شهر ونص شهرين وبعد نبداو نعاودوا خمو في الكذا
0: سيلم سيلم هف ونجيبوا تمشي الاغنام
4: والجو هذاك
0: ان شاء الله يا ربي بدا موافق النايم.
4: امين يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
1: مخ يا في نعيم قلت الشباب كمال شكون نعيم هذا
0: اللهم
1: صل يعني بلال سيسوا بعضنا يا جماعة سيسوا بعضنا ماك تعرف صباح وكذا ودبا دبا وفيقوا مع بعضنا يا عاد نسعسوا
4: العباد اللي قاس ربي الخدمة ومحلا يقوم تسباح يا رفيق بالحق واحد يقوم ناشط يقوم فرحان شرتو كي ترى الوجه البشوش متاع أميمة عندها دخلة صباحية اشتبث
0: البهجة
4: البهجة بالحق بالحق هنيئا لفؤاد لعائلتك هنيئا لآلاء على الفرحة هذية وكل بالحق رفيق مهم برشا رواعك كي ترى أصدقاء تسباح البهجة ولا حاتم ليه دخلت حاتم اليوم ما خالص باقي قعد وحده في تركين تقول معاك
0: وديميسيون راديو تلفزيون
4: راديو ليه وتصور رمارك فيها دابوس سخونة شبيه تاع رامي دابو زبيد باش تفهم وين وصلنا.
0: نسى الاعصاب
4: نسى الاعصاب ان شاء الله.
1: هاي له هو في حكايه هذه نسى الاعصاب مش غلط راهي رفيق يقول شي ربعه كلمه طول يدوروا عليه
0: واش تقلي هكي قال
4: دغري فين
0: الفنان جورج وسوف
1: لا ونزيد نوريك اللي هما الاعصابهم هاي مره تفرج رفيق بيدو على اعصاب اصابو
0: شاف ردة فعل ما عجبتوش بعد مقابلة العمران، ما عادش فما ثقة بينه وبين الهيئة المديرة، حس وكأنه هي المديرة ترجتش تخلى عليه في أي وقت، دونك اختار العرض وعاد إلى رومانيا.
4: أنا نجم نأكد الكلام اللي كنت تحكي فيه رفيق على خاطر المدرب
0: مش كذبني في الأنتين معنى قلت نجم نأكد معنى نجم تكذب
4: لا سي رفيق ما النجم كان أكد
0: شكرا لك
4: ولهذا
7: يا ولدي ما شاء الله ما شاء الله على الأجواء الهادئة أي لا لا حتى الناصر ما شاء الله بركان هادئ
1: ما
0: يخذوش هذي انترنور كونفيرمي ما يدخلش في نيجوسياسيون
4: يا رفيق عاد أنا نيجوسيت أنت نيجوسيت
1: مع جاي لعب هوك مفترضينك من الزيتون ونعرف التاريخ
3: ساعد روحك
0: ناس وقت اللي كنت نيجوسي أنت تلفزة بالكرش
4: لا لا لا سيبابري سيبابري غلط هذي غلط في الناس عندي 10 سنين التالي من خرجت من تسير وكنت نسير وأكثر واحد تيتري وأكثر واحد هزي تيترويت
0: اسمعني ما تجيش تحب تكلاشي طارق سالم على حسين
4: لا لا طارق سالم مدير رياضي ناجح وربي عينه إن شاء الله ربي يوفقه
0: سلموا على أصدقائي
1: كمل أحكي معك لبس لونات وتحلل في الكورة بتاع بتاحي راه وريقاته ما تعرفوه مطردينك من الزيتونة هون جناح ما نحبش ليش بدل الفيديو
0: جناح
1: مكسر قال الرجل غزرة الزيتونة بيجو جاي تحكي توا في كذا وكذا
0: نخرج
1: ولابس لي لونات
0: نخرج فاسر
1: حشنا بيك
0: بعد
7: هاي باش قابلك دخلنا في المرحلة ذي احنا توا هاي سايب وكذا واخرج لنا البر حشنا بيك اي لا لا لا الامور قاعدة تكبر هذا كل مازلنا في اول شهر الله مصلي على النبي لا شيخة
1: يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للقناة رامي ألف وراتي سلموا على أصدقاء الكل في الاستماع صديقتنا فدود لسارة الرئيس الواتسولي صديقنا محمد الهميسي مهدي يوسف ماذي يوسف عفوا صديقنا محمد علي بن شرقة محمد علي بن شرقة سلوى بن سعيد قمر الهجري كل الأصدقاء دمتم أوفياء للرفماق إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يلا سيدي ترتيحة العادة بالموزيكا ولنا عودة بعد لحظات فضل شاكر يسأل ويتساءل غايب عني ليه هذه رفماق حتى للتسعة ونص بتاع الصباح إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام

0: يا حبيبي ملكتني هكا قال فضل الشاكر غايب عني ليه رتح تليفونك رتح سويبك رتح يمين ارتاح امك سبعة ونص شبيها
1: شبيها ما تفيق سبعة ونص على المفتاح انا ما خليتش المفتاح
0: ليه انتوا عاملين مفتاح واحد الناس كل تدخلوا
1: فيه لا ضيعت المفتاح
0: ما نقول لك كيما توزع كل تحطوا لك في مقهلة الضاوية تحت
1: هكا باش نتسرقوا على المباشر
0: ولا تحت الوحده اللي قدام الباب
1: هاي جاو سرقونا جاو سرقونا هاك تحب
0: توين سكول تخبي كيك
1: اي هاك تو شفت المكان
0: اي ومن شو خايف
1: مش
0: يطلع يسرقوا لك سيرفيت مول كاب
1: ها باش نرجع بها ان شاء الله
0: مازال باش كمل السنين
1: والله بالحق مسحها اربع سنين تضحك على امي
2: انا ولا لا
0: اوكي نضحك على الكاب الكاب بالحق والله نشتري لك سيرفيت مول ما تجيبش تأزمنا ولا
1: معاهم
0: صحح لك
1: عندي
0: هذه قيمه عقدك نعطيك بعد الفاصل بعد قاموا كلمتكين هذاك قاموا ولاو يمشيوا يلا بعد الفاصل نرجع نحكيو في الاخبار ان شاء الله نهاركم اسعد الايام نسلموا على كل الناس اللي في الاستماع نقول لهم ان شاء الله نهاركم اسعد الايام ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله طريق السلامه وان شاء الله بالنجاح لصغيراتنا صديقنا محمد ثابت برنامج ما نستفادش منه لنسمع منهم من يذكر الله لو واحد فيهم يقول بسم الله ولا يقول توكلنا على الله حسبي الله هذاك واحد شيخو بسم الله توكلنا على الله يلا سيدي فاصل
1: والله علوم ونفسي حسب على مستبع بريد والله بريد
0: تو معناه سامحني
1: وراه ما يعرفوش جبل راه هذاك مش عادي نهار كيف
0: ايه معناه
1: يكلم اخواته وريت ديما
0: لا لا والله
1: انا الشيخ الكوكي
0: تحيه لي والله اللي بعيد عاد فليك تو جاتك هيك قلت الامل اما بالحق ماني غلط اللي يقول فيه ماني علاش ما نقولوش بسم الله وتوكلنا على الله سي جراف
1: ماني شفت تمرين زياد قالوا ما راه الشيخ كوكي اسمعوا الجمعه
0: عندنا الشيخ الكوكي
1: جوكير
0: جوكير مش بدوه جوكير ذاك يلا ربي يهدينا على بعض الناس كل فاصل ثم نواصل
3: خليك قريب وراجعين برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومنين تعيش هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسقله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل
4: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
5: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو
4: قداش انتوما في العائلة
6: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
4: بطبيعة يا مدام عدد افراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك
5: فماش حاجة اخرى تنصحنا بها
4: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على اي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة عادها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
5: يعطيك الصحة خويا
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
8: ما فاتك شيء نجاحك ومستقبلك بميديك اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي في الايتي في التكنولوجي في الجيسيون اي سيرفيس وفي اللاغي ديزاين وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوجي إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس لقيت روحي في إمسات 71 796 679
9: Soyez alerte. Le barmage est chatouillé à la carte. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس

السبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: البرهان يكمل معاك النص النهار أستاخ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان أفام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام. كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
3: 7:36 دقيقة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. توت سويت التران دو جور باي أريدو.
4: حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
5: أريدو طور عالمك.
6: تران دو جور.
3: التران دو جور ونحكيه على الإضراب في قطاع المحروقات. الإضراب اللي كان مقرر تقريبا 3 أسابيع ولا 4 أسابيع اللي أعلن عليه الاتحاد اليوم يفعل الإضراب. هذا ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان ليه البارح الثلاثة. وسيكون الإضراب حسب الاتحاد بتبيعة من الساعة منتصف الليل يوم الأربعاء 23 سبتمبر من البارح معناه إلى غاية الساعة 23:59 يوم الخميس 24 سبتمبر 2026. إضراب بيومين في علاقة بقطاع المحروقات. بالنسبة لسواق المحروقات باش نكونوا واضحين أكثر في الكلام. نقل المحروقات ولا فتحي الزويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخاطرة كان تكلم في تصريح ليه على ديوان فهم. نسمعوه شنو قال.
7: على أساس اللي السواق رابين الأزراق ويحبوا يخدموا على روحهم وبالنسبة للغدوة هو يوم عمل عادي على أساس اللي يصير تأمين مسار الشاحنات تأمين سير الشاحنات لدخول المنطقة البترولية والخروج منها خاطر المشاكل تصير او نيفو دو لاكسين تاع الزون بترولير هذا تم الاخيان اللي يحبوا يقربوا شي سكروا كياس. نطلبنا مسؤولات باش يامنوا لنا الطريق والعمال نتاعنا مستعدين باش يخدموا على روحهم. يوم عمل عادي خطر ثم سواق اللي هما متشبثين بالأزراق وثم سواق هورين يحبوا يخطوا على واحد
8: النسبة الكبرى.
7: احنا علمنا السلطة الوطنية على أساس اللي عندنا فئة من السواق تحب تخدم على روحها. أعطيناهم أساميهم أعطيناهم عدد أرقام الشاحنات اللي بشي سوقها وطلبنا منهم بشي يأمنوا المسار.
8: معناتها غدوة التوانسة ما يخافوش فما محروقات في المحطات.
7: منطقيا صحيح.
3: منطقيا صحيحة كقال فتحي الزويري رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة في تداخله البارح على الديوان. دونك الحديث على اليوم كي تقولوا غدوة فما محروقات دونك تحكي على اليوم في علاقة دونك بالإضراب. هذا كلام فتحي الزويري اللي يقول فما نسبة كبيرة من السواق تحب تخدم وطلبنا تأمين المسار باش اللي يحب يقوم بإضراب وهذا حقه ما يعطلش خدمة الناس الآخرين. وهذا ديما نطلبوا به. واحد يحب يضرب هو حر إذا كان إضراب قانوني وغيره فولا. وإذا كان الآخر يحب يخدم فماش واحد علاش باش يجبر الطرف الآخر باش أنه يقوم بالإضراب. تو تقريبا شهر وتم الإعلان على الإضراب هذا وما له لزمهم ما لقيناش حل. احنا سمعنا وقتها أطراف نقابية تحكي على سوق شاحنات يقول لك شركاتهم نسبة من شركاتهم ما صبتش عليهم سينسيس كي مشاو يداويو وما لقاش الكارت نتاعو ولا ديزاكتيف اكتيفي كيما نقولوا احنا بالشداوي فوالا ماهيش مفعله. هذا واحد من الاسباب. فما زاد يظهر لي اتفاقيه على منحه من مده تم الاتفاق عليها ولم يتم تفعيلها. هذه مطالب النقابه عموما واللي تحكي عليها في اكثر من وسيله اعلاميه. لم يكن من الاجدر ان نلقاو حل، مع العلم انه في الاثناء في الايامات هذوما فما شركات تفاعلت وخلصت معناها المونتون تاع السي ان اس اس فوالا. دونك نسبه من العمال هذوما رجعت لهم السي ان اس اس نتاعهم، رجعت لهم ينجموا يداوي والقدره انه يداوي بالبطاقه نتاعو. في وسط هذا كل الامور كل ما تفضتش حاتم ما كناش نجمو نلقاو حل، ما نخلطوش لهنا، خاصة وانه التاريخ تم الاعلان عليه تقريبا توا ثلاثة اسابيع ولا شهر معناه.
6: وزيد البارح في اخر وقت راهو زادوا اكدوا، خاطر قبل بنهارين فما خرج كلام وبرشا معناه مسؤولين ولا معنيين بالقضية هذية قالوا اللي ماهوش باش يصير الاضراب واللي التزويد باش يكون بصفه عاديه. انا البارح الحق
3: اكدوا حتى للبارح فتح الزويري،
6: انا نص الليل البارح خرجت ما فماش عمل دوره صغيره، ما فماش صفوف على الكيوسك. الصباح دو كيوسك اللي في ثنيتي ما فماش صفوف كبيره عاديه كمام ستة متاع الصباح. دونك هذوما مؤشرات اللي كنا نجم نلقاو حل، معني اذا تقعد النيغوسياسيون لاخر وقت سيكو فما حاجه ما تعدتش، وفما حاجه اللي هي المشكله زاد المره هذه مش القطاع الكل عنده نفس المشاكل. معناها اون بارتي من سائق الشاحنات عندهم مشكله نتاع سي ان اس اس ولا مشاكل تفعيل مثلا وعود، خاطر كان فما راهو صار مره جريف نتفكرش وقتاش كبير والتحل بالوعود ببرشا وعود وقالوا باش نعطيكم
3: منحه
6: اتفاقية ممضات وكل شيء لكن لم يقع تفعيلها. دوك في انا في رايي المشكل صحيح فما ناس راهو من حقها زادة تكون عندها سي ان اس اس متاحة، خاصة شوفير متاع مواد خطيرة. تصور معنا واحد شوفير متاع مواد خطيرة يبدأ متهني أكثر كي يبدأ أسوغي، وتبدأ حتى في كان صارت حاجة لقدر الله عائلته أسوري خد سي ان اس اس راه تشمل العائلة الكل. دونك سي امبورتون باش واحد يخدم ويسوق في كاميونة وينقل في مواد بالخطورة هذيك يكون هو نفسانيا ومؤمن وكل شيء. دونك نحن نفهموا العبد الكل وديما نعاود راهو في المشاكل هذه تصير وتصير في برشا بلايص تصير في برشا بلدان، راهو معناها علاش العبيد ديما يقعدوا يمشوا للحل الاقصى؟ معناها راهو قبل بجمعه قبل بجمعتين طمن الاطراف الكل وما ظهر لي كان السواق اللي نحن توا المواطنين التوانسه اللي يستعملوا في الليسانس واللي فدوا من مشدين الصف، راهو كي تشد الصف على الليسانس نجم تعدي بعد ساعات ساعتين ثلاثه، وريناهم وعشناهم الحاجات هذيا. ما ظهر لي كان فما سائق في تونس ضد كونه تكون وضعيتهم معناها يقع تسويه الوضعيه، وراهو الحوار هو الكل راهو في الحكايه ذمه. معناها المكاسب اللي يتحصلوا عليهم العمال واللي يتحصلوا عليهم الخدامه راهو الوقت تبدل، راهو لا نيغوسياسيون ان يا با دوتر شوا كو لا نيغوسياسيون.
3: لي سورتو كو سالكي على قطاع حساس مس حياه المواطنين الكل. هذا باش نكونوا امناء، اللي عندي معلومات انه الاضراب باش ياخذ بعين الاعتبار الحاجات الأكيدة بمعنى السبيطارات الكلينيكات وغيره، تعرف حاجاتهم في الأكسجين وكل ذلك سيتم تأمينه الكل. إذاش عندي معلومات وإن شاء الله يتأكد في 24 ساعة اللي باش نعيشوها اليوم. كما قلت لك حاتم بتدر الأمور أعقد شوية من اللي أنا نتصورها، ولكن في الأخر نقول هذه مطالب فيها نسبة من المشروعي والأخرين أعراف عندهم شركات عندهم إكراهاتهم وكذا. أنا نعرف أرقامك أنت تعرف أرقامي الحالة الوضعية الاجتماعية متاع الخدامة، أنا نعرف أبابري شريكة ذيك تشفري في قداش ناس كل تعرف معناش هذي الشيء ما يتخبش. نجم نقعد على طاولة ونلقاو كومبرومي، حتى كان كانت الاتفاقية مثلا عندها من عرش قداش يا سيدي نخلطوا لجوست مليو اللي تسحها قبل النجم السي ان اس اس حاجة لازم تتسبع للخدامة الكل. في الاخر لو تتوفر الرغبه من زوز اطراف نجموا نقعدوا على طاوله حوار ونلقاو الحل. احنا خلنا انه الاضراب ماهوش باش يسير لانه عنده مده تم الاعلان عليه، ولكن خلطنا له الاضراب. اقروا اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل، وكما كنا نسمعوا رئيس الغرفه الوطنيه لنقل المواد الخطر يقول فما نسبه من العمال نسبه من السواق، نسبه كبيره يقول هو باش تخدم اليوم باش يتم تامين المسالك والمسارات العاديه للتوزيع، وهذا حق كل واحد انه يضرب والا انه
6: فما حاجه تبدلت في الكومبورتمون مره اخرى نتاع التونسي. العبيد برشا عبيد ولاو ديما يصبوا البلان، ولا وقت يهبط للكار يمشي يصب البلان، يقعد هكا النسبه ما يدفعش برشا. اما برشا خاطر السلطن الكيوسك خاطر انا بيدي عندي توا يكون 5-6 سنين صب في البلان، دونك كي ينقص الكار نصب بلان. دونك هما قالوا لي راهو فما اون فاك 3 جمعات الاخرانيين لعبت كل صوب في البلان، معناها اللي يجي ما عادش يقول 20-30 لعبت كل بلان، ومعناها ولا حتى في الكومبورتمون تبدل نتاع تونس محضرين رواحهم
3: لليفونتواليتي نتاع الامكانيه نتاع الاضراب. وانتو كان ننتظروا قادم الساعات لو فما جديد، ونتمنى الامور تتحل في قادم الساعات. نمدوكم به بعد الفاصل، نخرجوا نحكيوا ونرجعوا نحكيوا في الاخبار. ديما مكملين معاكم عرف معاك
1: خليك قريب فيم وراجعين.
9: عندك مشروع مستدام في الفلاحة، الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية؟ مع لو فون دابوي أداب إنفست استثمارك ينجم يستفيد بسوبونسيون توصل حتى 20% من قيمة القرض. باب الترشحات مفتوح، سجل توا على adapt-tunisie.org. أدابت برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي، تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالتعاون مع وزارة الفلاحة.
10: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا ب 29 دينار و 600، زيد معهم ديزابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.

0: النهار من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9:30 رفيق وشناق وليرف ماجر.
1: 57 دقيقة رفماك حتى للتسعة ونص متاع صباح. مواصلين معاكم في الأخبار ومواصلين معاكم في الترند. نحكيه على التونسي والعزوف عن طلب القروض. نحكيه على الشباب والنساء. نسمعوا الإكستري ونرجو نحكيه في البلاد.
2: الدراسة زادة اشتعلت على طلب القروض وحبينا نفهموا عليه جوستمون ان فما عزوف على طلب القروض هذوما. بالنسبه للشباب 75% من الشباب عمرهم لا قدموا طلب في قرض ولا يخموا انهم يقدموا طلب. يقول لك مره اخرى علاش، معناها شنو باش نربح منه ولا شنو باش نجمع به. من بعد بالنسبه للنساء الرقم اقل شويه مي يقعد كمان تري امبورطون اللي هو 67%. 67% من النساء اللي شاركوا في الدراسة هذه ما طالبوش حتى مرة بمطلب قرض، معناها ما قدموش مطلب في قرض. العزوف هذا يفسروا أساسا يفسروا غياب الحاجة للقرض، ولكن زادا يفسروا المداخيل المحدودة للنساء والشباب. يقولك أنا ما عنديش دي روفوني كبار باش نطلب قرض، كيفاش من بعد باش نجم نخلصه. دونك لهنا فما صعوبات متاع خلاص مثلا وإلا ترجيع القرض، ويقولوا فما زادا أسباب أخرى.
1: عزوف بالنسبة للشباب، عزوف بالنسبة للنساء. نحكي على 75% للشباب 67% للنساء. المعلومات أعطتهم مدام نادية قوتا هكا كمان يشغلت في اللقب رئيس برنامج النمو الشامل والتنمية البشرية برنامج الأمم المتحدة في تونس. من الأسباب يقول لك الشهرية ولت شوية مقارنة بالكريدي كي باش ناخذك فباش يخلص مني باش يخلص زياد. وأنت
3: التو غالي أولاً، التو غالي وباش تعمل كريدي في بنك أخويا. إذا كان باش تعمل مشروع ساعة يقول لك هيت رهنية ولازم المشروع بمية بالمية، معناتها البنك ما تدخلش معاك في الريسك. وإذا البنك ما تدخلش معاك في الريسك شنو كيفاش باش تطور انت المجتمع نتاعك؟ البنك لازمها تاخذ شويه ريسك، معناتها انت البنك البروجي اللي باش تجيبه لها تطلب عليك نفس الرهنيه بنفس المونطون هذاك. وساعات معناتها ترى البرة انت ومش ساعات البرة ترى مشاريع البنك تمشي معاك ما غير رهنيه. وثاني حاجه التو ياسر غالي، وبرا في هذا الكل يطلبوا عليك اوراق جد كلول وجدك كيفاش طلع معناتها ترسانه من الاوراق. الشاب يمكن يقول لازم يعدي شهرين
1: ترسانه
3: اي يحضر بلديه بلديه كذا امشي صحه وكل شيء. هو حتى لي كونترا نتاع القروض لعبه تبدا مسحه باش تشري كهرباء وكل تكي تصحح الكونترا شوف الكونترا هذيك قداش تدفع فيه ساعة. فهمت؟
1: لا
3: بالحق يا رفيق تاخذ كهرباء ولا حاجه
1: منخليكش
3: التسجيل نتاعه كذا كل شيء عليك انت.
1: اللي قلته صحيح وفي عارضه مشكله كبيره ياسر بالحق. لازم هذا نلقاو لها حل، انه اليوم ان جون عنده فكره نتاع بروجي باستثناء بعض المؤسسات اللي تمول اللي يجيو بحثين هنا اصدقاء هنا للراديو ساعات باستثناء بنك معناه الدوله حطته باش يمول الشباب في المشاريع نتاعهم
4: بنك استثمار
1: ولا البنوك الاخرى عموما ما تدخلش معاك في البريز دو ريسك. معناه نجم تجيب اقوى بروجي باقوى فكره
4: باقوى ايتود
1: نتاع مشروع ما يدخلش معك. عندك مثلا عندك ارض عندك دار عندك كذا. دونك هذا اللي يخلي من الاسباب اللي تخلي الشباب ما يبدرش في المبادرة الشخصية المبادرة الذاتية اللي حبي يمشي هو يعمل المشروع خاطر يلقى بين ظفرين نجوانه مقصوصة. حتى كان عنده فكرة يصعب جدا التمويل، فما كما قلنا مؤسسة تمويلية أخرى وغيره، ولكن ما ينجموش ياخذوا أنشارج العدد الكبير نتاع الشباب اللي نجم يحلم ويمشي يقرر. وحتى في المونطون البلافون ماهوش كما البلافون اللي تنجم تعطيه لبنك ويزي
3: ما زدتش حاجة ما زدت شيء على قلته أنا
5: نظف كلامك
3: نظفت كلامي وكل. وفما حاجة أخرى رفيق لازم نعرف يصير قانون من الدولة تشجع معناتها ما نعرفش أنا تقول البنك أخويا المرابيح متاحة أخويا يزم 20% تمشي للمشاريع هذي اللي ما عندوش فهمتي مشاريع ناجحة وترقى الشباب ما عندوش فاشيرها
1: كشاب لماذا لا تاخذ
5: انا الحق بخلاف زاد حتى المشاريع حتى كشاب عادي ما عندوش ماهوش يرى انه باش يعمل مشروع ولكن يرى انه يحب ياخذ قرض صغير يحسن بيه حاجه ولا يحب يشري كهرباء ولا يحب يشري دار فما مشكله زاده في الانسيكوريتي ولا يحسوا فيها الشباب في علاقه بالخدم الخدم ولات ما عادش مضمونه مش كيما قبل كان يرى روحه 30 سنه القدام الروتريت انا مازلت في بلاستي باش نتطور ونترقى وكذا وشهريتي تزيد دونك مازلت نجم ناخذ قرض ب 20 و15 و10 سنين تو دخلنا في مرحله اللي كل عام وعامه كل 6 اشهر وشهر كل نهار وانت والمود نتاع عارفك كل نهار والمود نتاع الاقتصاد العالمي
3: وانا نفرتك وانا
5: دونك هذه مشكله كبيره زاده ما تخليكش فهم مشكله فيزيبيليتي اهم من هذا كل بالنسبه للشباب ها وانا معرس ومرتي كذا وكوب الشاب وكذا مشكلتنا في الفيزيبيليتي نتاع 5 و6 و7 سنين القدام ماكش فاهم شنية نجم تعمل لازمك تطلع غالب كيما الكوره عرفت كل نهار ونهار وكل تروح وتلعبوا وتحاول انك تمرش باللي فما معناه
1: وهذا يمشي ويزيد على خاطر التوندونس اكثر عند لي جون توا انه نخدموا في البريفي دونك ما عادش فما دخول برشا للاتاتيك والبريفي يقول لك يا خويا ما نعرفش اليوم شركه الفوق غدوه لطف شركه لوتا السيكتور غدوه يتمسك كذا دونك هذا اللي يخلي زاد الناس تحسبها الى جانب حكايه التو الى جانب زاد الكلام اللي قالوا زياد في علاقه باللي جون اللي يبدا عنده فكره وما عندوش ما يرهن هذا الكل يخلي الاقبال على الكريديات حاجه قاعده تنقص
4: فينا هو هذا يرف خرج بوضوح في بيان البنك المركزي التونسي اللي فما تراجع واضح في حكايه القروض معناتها بالنسبه للشباب عاتك اللي الخبر من الاول اللي يفرح ايش اخذ 15 مليون من بعد كي يدخل بالصحه اوراقه ويشوف كل شيء يلقى روحه في ريسك معناتها باهي باش ناخذ وانا 15 مليون اما كيش باش نرجعوا معناتها كما قال رامي معناتها خدمه سي با غارونتي معناتها حتى في لي كونترا والناس ولا تخدم
1: كي باش ياخذ كريدي لازمك تقرا حسابك باش ترجعوا زاد ولكن نحكيوا على الظروف الكونجونكتور الكل اليوم تخلي لو جون يحسبها وما نعرفش علاش النساء زاد سبيسيالمون 67%
4: سون بلوز ريزونابل
1: بوتيتر ما تاخذش الريسك كيما الراجل
4: كيما الراجل معناها ما عندهاش الهبال تقول اي برا اي
1: حاله سونتر دو فورماسيون اي بكلاوه
3: تذكر مشروع البكلاوه
1: قري انجلي وبعد بكلاوه وبعد كاين مشروع جاي
4: فما حاجه اخرى زاد راهو في باش نصحح شويه حاجه لزياد راهو حتى امريكا حتى البرا راهو اللي عنده فكره الشباب راهو رؤوس اموال هي اللي تبنيها البنك عمرها ما تعطيك
1: لا تتبنى
4: استنى معني نحكي لك اون ايتود دو مارشي مضروبه بالسافوت كل شيء وحتى كي تعطيك البرا كي تعطيك البنكه راهي ترهن لك البروجي معناها تقعد هي تتحكم فيه معناها
1: تو ابر لو بروجي خذ البروجي نتاعي ونتاعك نولي احنا شركه ولولا قدر الله ما مشاتش الامور انت تتصرف ولكن نحكي انا على الامكانيه اني نعمل الخطوه الاولى ما نعمل الخطوه الاولى كان ما يبدا عندي ارض ولا دار ولا فلوس
4: ما تو عندنا اعوام حتى البرا راهو ريت لي ستارت اب لو كونسيبت دو ستارت اب سكو انت تبدا عندك فكره ويجيك تمويل يا اخي اللي بداوا الكل واللي عملوا شركات وحتى التوانسه اللي البرا وكل شيء انستخدموا الى ليدي خاطر فما ديما الفكره وفما التمويل نتاعها لو ديفلوبمون نتاعها وديما نحن نعديو برشا واحد يرقى مثلا اللي حكينا عليه لا بوبيل كونيكتي اكسيترا مش البنك حتى كي تراه فيزيبل نبرون با لو ريسك بالحق كان ما عندوش ما يرهن كلهم يرهنوا وعلاش نحن الاقتصاد نتاعنا مثلا انا نعطيك معني الاقتصاد نتاعنا العباد اللي كي اون ديفلوبي دي بروجي تلقاهم كل ديجا لابس عليهم خاطر هو عنده ما يرن البنكة في تونس معناها أما ليه الطريقة تمويل أخرى مغاية لزم عقلية جديدة يلزم ديزوم دافير مثلا أنت عندك
1: خليني حتى من لوم دافير الاكتيفيتي الأولى متاع بنكة هي البريز دو ريسك
4: والكالكول
1: لا لا أتقل.
4: تعيش بالكريدي
1: نتاعك لحظه عاد انت دوله عطيتك رخصه زاده مش باش تبيع الفلوس لا لا عطيتك دخر رخصه اون كيلك سور باش تساهم في بناء النسيج الاقتصادي اترافير شنو اترافير القروض الصغرى المتوسطه والكبرى يلزم يتراجع شويه هذا باش لي جون اللي عندهم افكار يلقى شكون يمولهم اليوم لو قلناها ونعاودوها لو جاء مارك زوكربيرغ عنده البروجي نتاعو فاندي فيسبوك راهو ما لقى حتى بنك تمولو راهو ما عملوش في تونس باركونتر في امريكا يمشي معاك في الريسك ما انا تو علاش عامل سيلول دو ريسك وتكلكل في الريسك والامكانيه وكذا باش في الاخر هذاك الكل ويقول لك ارهن لي دي ما ارهن دار وهات الكريدي وكان الكريدي المشروع ما مشاش بيع لي الدار وخذ معناه في الاخر يلزم البنكة تدخل شويه في الريسك. كيما تنجم تخسر مع اكس كيما تنجم تربح برشا مع بروجي ويتقاسموا المرابيح، وهذه هذا النشاط الرئيسي.
3: مثال صغير، كندا وامريكا يعطيك كريدي راهو ما غير حتى رهنيه، اشني الاتفاق يا اخوي؟ من اخذت ما نعرفش 40 مليون، اذا خلصت اوتوماتيكمون القرض الثاني عندك اوغمونتاسيون 30%، مي لا قد الله ما تخلصش يبلوكيك، معناتها حتى تصور ما عادش عندك الحق تكري دار كل تتبلوك، ولكن يعطيك الفرصه الاولى اخويا والفرصه، وحتى كان ما نجحتش يعرف كيفاش يرق هوني الريسك. يعني ليه رفيق عندك رهنيه ما كانش ليه
1: بعيدا؟ هذا عندك فكره نتاع مشروع؟
3: ما عنديش انا
1: اي دونك
3: عندي سلطة فرح، فماشي باك تمشي معايا في سلطة فرح
5: شويه بفلويت
3: على ما يمشيش معايا في سلطة فرح شويه بفلويت، عندي ديريكتور ارتستيك
1: لا هي بالفنانيه
3: علي ما يمشيش معايا
1: الناس
3: شو باش تلاف
1: امن القاع امن القاع
3: ولا علي مشيش معايا. وانتي وجه الخير تبارك ربي يا رفيق.
1: الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعدوش.
0: خليك قريب فيب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يتيح لها الكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون، حللها باكو ديكروك سيترون، التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل، غسره الكار معروفه عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى؟ جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
6: تدلل تدلل حتى ل 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز الاسوام، مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
7: تدلل
8: جيان ايام دللنا.

0: de l'info. Flash News.
1: موجز الثامنة صباحا ديوان فم. صباح الخير. قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل يعلن دخول أعوان نقل المحروقات في إضراب بيومين بداية من منتصف الليلة الماضية وإلى غاية منتصف ليلة الغد الخميس، وذلك على خلفية مطالب مهنية ومالية. واتحاد الشغل يدعو كافة الأعوان إلى الامتناع عن أداء المهام والأنشطة المهنية خلال فترة الإضراب وفق ما تقتضيه التراتيب القانونية الجاري بها العمل، مع المحافظة على سلامة الأشخاص والمعدات والمؤسسات وعدم القيام بأي عمل من شأنه تعطيل حرية العمل أو الإضرار بالممتلكات. كما طالب بضمان الحد الأدنى من الأعمال التي يفرضها القانون إن وجدت، والالتزام بترتيب السلامة والأمن داخل مواقع العمل مع تأمين الحاجيات الضرورية، ولا سيما ما يتعلق بتزويد المستشفيات والمصحات بقوارير الأكسجين بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية ويحافظ على سلامة المرضى. وفي المقابل أكدت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة والجامعة الوطنية للنقل التابعتان لمنظمة العرف تجنّد شركة توزيع النفط وشركة نقل المحروقات لتزويد المحطات بالكميات اللازمة ومواصلة النشاط بصفة عادية اليوم وغدا. ورئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة فتح زواري يؤكد أن الشركات عقدت مؤخرا جلسات مع سواق شاحنات نقل المحروقات، حيث تبين أن غالبيتهم غير مهتمين بالمشاركة في الإضراب، كما طالبوا بتأمين مسارات دخول وخروج الشاحنات من وإلى مناطق التزويد لحمايتهم من أي ضغوطات قد يتعرضون لها من قبل بعض الأطراف النقابية، ولضمان سير العمل بشكل طبيعي وفق قوله في تصريح لديوان فهم.
2: برقية الإضراب ما وصلتش للشركات المعنية بالأمر. برقية الإضراب مشات الوزارة، مشات سنترال تيكا، من المعنيين بالأمر هما شركات نقل، ما وصلتهم حتى برقية، ووصلتهم البرقية على طريق الفيسبوك. هو مخالف لأحكام الفصل 376 من مجال الشغل، اللي اعتبروا اللي ما صارش إعلام بالبرقية، هو مخالف للقانون، وإضراب نشوفوه اللي هو غير قانوني. الشركات قامت سلسلة اجتماعات مع السواقة، ولاحظوا اللي كونوا العديد من السواق وهم مش مهتمين بالأضراب ويحبوا يخدموا يعني شكل غالبية فعلا ما في الأمر، طلبوا تأمين المسارات باش ما تعرضوش ضغوطات من طرف النقابيين ولا حاجة معك. دونك علمنا السلطة المعنية بهذا، وإن شاء الله يصير تأمين الدخول والخروج من مناطق التزويد وتمشي الأمور كما ينبغي.
1: وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح زواري يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة تنفيذ مكونات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا الماد وفق الرزنامة المحددة. والوزير يشدد خلال إشرافه أمس على الاجتماع الأول للجنة القيادة المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع إلماد على مزيد العمل على تذليل الصعوبات التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل الإنجاز وتوفير أفضل الظروف. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تقرر بإجماع أعضائها الحاضرين عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب التأخير في مد اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسية الأول من سنة 26 و2000 والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، ومدى احترام الأجل والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة، هذا إلى جانب توضيح إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تذبذب سعر البترول. كما تشمل جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 26 و2000 والوقوف على مدى إصدارها وأسباب تأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية. وفي الشان الدولي، حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني تدخل اليوم حيز التنفيذ بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. ونقلت وكالة تسنيم وإسنا الإيرانيتان للأنباء عن هيئة الطيران المدنية الإيرانية أن مطاري بغداد ومسقط لن يستقبل بعد الآن رحلات إيرانية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية. وقال المتحدث باسم هيئة الطيران للوكالتين إن مفاوضات جارية لتحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد إلى مطار النجف.
0: الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات. معنا ما يفوتك شيء، تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم.
4: عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
5: عاجل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

الساعة الترجي يعاين غياب برج كامف على ستاج عين دراهم ويجهز في ملف للفيفا على اعتبار أنه فما ضرر رياضي كبير قاعد يصير له من المدرب هذا. في المقابل برج كامف يقول أنه مش خالص في 3 شهور وما عندوش إقامة قبلها بنهارين في رومانيا. نقلوا عليه كلام يقول فيه أنه مش خالص في شهرين, دونك مش يعطي 50,000 أورو ويغادر بين شهرين أو 3. مش خالص للرسمي أنه قرر للرحيل مهما كانت الطريقة. إلى حدود البارح الاتفاق المالي بين الأطراف مازال مش موجود. الترجي طالب بكامل العقد نتاعو 1.2 مليون يورو. رجي كامف يقول أنه فقط يدفع 150,000 أورو ويغادر, مع العلم أنه عنده مستحقات قديمة ب 600,000 أورو ونجم يكونوا موجودين في الاتفاق نتاع فسخ العقد. موضوع أكيد يبقى للمتابعة, لأنه حسب ما أكدوا مالك الفريق الروماني اليوم الصباح بقال يقول أنه مهما صار بين اليوم وغدوة في تونس رجي كامف لازم يكون في رومانيا حسب الاتفاق بين الزوز أطراف. نادي أمل حمام سوسة انطلق رحلة البحث عن مدرب جديد بعد انسحاب يوسف المهيبي من مهام, وأبرز الأسماء المطروحة حاليا لطفي السليمي.

0: kilomètres et 6 kilomètres. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition Running Carthage. Nahar Lahad, 4 octobre, 8 nta sbah. Et départ, mon قدام المسرح الاثري بكارتاج. Ou le parcours magnifique à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه. ما لا ما تفلتوش الرونديفو Running Carthage, nahar 4 octobre. Et inscrivez-vous à la www.runningcarthage.com. Biriayet, Biat, Vitale, Clinique El Marsa et Diwan FM.
1: عام دراسي جديد اللي ماما زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحتي للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحتي للنجاح اللي ماما مع كل صفحة نجاح جديد

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي. من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك. تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معهم دي زابيل اون ليميتي بيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع اصحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
2: وحده في الكادوات كان يباكو تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون بلاي 5 تروتينات إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.

0: مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة زياد المكي نقيبة السندريلا ناصر البدوي حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي البوكس نيوز بصوت السندريلا بعد لحظات. ولكن قبل هذا جرعة الأمل اليومية، غدوة خير، تفاصيل الحكايات وتسويتها.
1: غدوة خير. في لحظات الوداع سعاد الكلمات ما تكفيش باش تعبر على قيمة الإنسان وعلى الأثر اللي خلاه في قلوب الناس، وهذا بالضبط اللي صار في إعدادية التويرف بالكيف، وينظم الإطار التربوي والتلامذة حفل توديع خاص لمدير المؤسسة، وهذا بعد ما أنهى مسيرته فيها وانتقل لمؤسسة تربوية أخرى. لكن الوداع ما كانش عادي، وتوثق في فيديو مؤثر دار برش على مواقع التواصل الاجتماعي. شفنا فيه التلامذة والإطار التربوي كيفاش اختاروا يعبروا على امتنانهم بطريقة تختصر سنوات من التعب والمحبة وال خلاص، ووقفوا في زوز صفوف على الأجناب وقعدوا يصفقوا. التصفيق تواصل في مشهد مؤثر فيه برشا مشاعر راقية، مشهد يبين أنه فما مدير ما كانش مجرد مسؤول على المؤسسة، أما كان إنسان قريب من تلمذته، وتبين أنه المدير خلى أثر طيب وذكريات مش تبقى خالدة عندهم. وساعات الإنسان يعرف قيمة المسيرة متاعه مش وقت اللي يخدم، أما وقت اللي غادر ويكتشف أنه الناس اختارت تودعه بالمحبة والوفاء، وترد له ولو جزء صغير من الجميل متاعه، الجميل اللي قدمه على طيلة سنوات العمل. حفل التوديع هذا ما كانش مجرد لحظة فراق، كان لحظة امتنان واعتراف بمسيرة كبيرة من العطاء. مشهد يثبت انه التربية مش كان دروس وامتحانات، التربية زاد اخلاق انسانية، محبة واخلاص قبل كل شيء. واجمل تكريم ينجم يتحصل عليه المربي هو المشهد المؤثر هذا. شكرا لكافة الاطار التربوي، والاكيد انه بفضلكم مستقبل تلامذتنا غدوة خير.
0: غدوة خير. تحية من القلب الكل من خمم في الفكرة، الكل من سوق للصورة الجميلة هذه، والحمد لله صارت من عاداتنا في بعض المدارس ولا معها طريقة التكريم هذه، أنه يخرج مربي، أنه يخرج مدير بالطريقة هذه، تلامذة صف تعمل زوز صفوف معناها ناس كل صفق، ناس كل تعطي أوماج للسيد اللي يعطى عمره، اللي يعطى 30 و40 سنة، فك المكتب فك المدرسة مع الصغيرات، مع يمكن جيل منهم اللي ولا اليوم طبيب، اللي ولا مهندس، اللي ولا بيلوت. دونك فماش حاجة تجم تفرح إنسان خدم واعطى وقرى وربى أكثر من حاجة كيما هذه، وكي تكون خاصة الركونيسونس من الصغيرات، من الوليدات الصغار اللي ساعات يبدأوا مخموش الحكايات هذوما، بالنسبة ليهم يجي يقرأ ويمشي، ولكن كي تغرس حاجة باهية تلقى حاجة باهية. تحية ليه وتحية لكل من ساهم في هذه الصورة الجميلة اللي نتمنى تولي ثقافة في كل شيء. احنا بدو ساعات متأثرين من برا البلدان الغربية وغيره، لقطات كيما هذه effectivement des gestes كيما هكا يبنيو ساعات حالة متاع وعي عند الناس بأنه يزمني قدر قيمة العمل، نرد الجميل للناس اللي اعطات، نحترم الناس اللي اعطات عمرها على خاطري انا، مهما كان الميدان، مهما كان القطاع، مهما كان شو اللي تعمل. هي ثقافة نتمنى أنها تترسخ في عقولنا الناس الكل. ومرة أخرى نقول برافو لكل من ساهم وكان فعالا باش خرجت لنا الصورة الجميلة هذه اللي حكينا عليها. البوكس نيوز توتسويت بصوت السندريلا. نمشيو للأخبار. رامي فاش تقرأ؟
2: في بابلو فرانكو.
0: بابلو فرانكو المدرب الجديد اللي احنا باش نحكي عليه توا في البوكس نيوز. بوكس نيوز. بابلو قد يكون المدرب الجديد للترجي. نحكي ولا بابلو فرانكو بعد أن تأكد رحيل الروماني ريجيكا في على سندر الله.
3: والله حسب زملائنا في موزايكا فهم يقولوا أنه إدارة الترجي الرياضي التونسي شرعت في مفاوضات مع عدة أسماء لتدريب الفريق، وحسب معلوماتهم أنه هيئة الترجي الرياضي التونسي انطلقت في مفاوضات مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو، واللي قاد الموسم الماضي نادي المغرب الفاسي إلى تتويج ببطولة المغرب.
0: بابلو فرانكو قد يكون هو مدرب الترجي. رامي، الجنسية؟
4: إسباني.
0: العمر؟
4: العمر 36. ليه والله ما نعرف.
0: 36 45
4: 46
0: طول
4: القامة 176.
0: شوفك تحضر ولا لا.
4: الوزن.
0: يتحدث اللغة إلى جانب الإسبانية؟
4: اللغة البرتغالية.
0: الإنجليزية؟
4: إيه الإنجليزية كنا نحكيها.
0: شو كلنا نحكيها؟ هو لغته الأولى في العالم كيراني الإنجليزية، وهو كان محلل أداء في أنا فريق
5: كلام حد.
6: لا ريال مدريد.
0: ريال مدريد.
6: اخرج. جيب لي ولي.
0: جيب ولدك ويجاوب. نحكي ولا المدرب ولا الاسباني. بابلو وفرانكو. نتاع اسمه ما يتنساش انطوكا. بابلو فرانكو ولا مدرب فرحان بالقرار بتاع جمعيتك اللي لحد الان لم يتاكد ولكن الاتصالات خليني نقول متقدمه بدرجه كبيره في انتظار شكر لوي اللي روح الساعات هذيا من امريكا يخلط تونس باش يكمل كل شيء.
6: انا اللي سمعته بارح من الديوان وسمعته من بعض المحللين البالماريس نتاعو باهي والجمعيه اللي يمشي لها يخلي فيها بصمه نتاع لاعب وستريز امبورتون ممرن يبدا عنده فكره كل ممرن عنده فكره دونك انا بارح حتى اللي يخدم معاه الناصر معاكم
7: كريم
6: سامحني يقول لك حتى علاقته مع الملاعبيه باهيه في السير ونظيف يخلي كاليتي العلاقات نتاعو وما برشا وجوارات تتعلق به والفكره نتاعو يوصلها بالسير يبقى رفيق في الميدان نتاعنا والميدان التونسي يختلف نحن باقي نخافوا ترقى ممرن ينجح في بلاد وما ينجحش في بلاد الوقت باش يورينا اندرا باش ينجح ولا اون توكا واحد كي بشير ركروتي ممرن هكا كي ترى السي في نتاعو ما تنجمش ترفضه ان شاء الله الكره تمشي معاه وان شاء الله النتائج تمشي معاه وان شاء الله في الكوب دافريك تمشي معاه خاطر كيما قال رامي بارح اليوم في الكوب دافريك عندك فرق جديده فرق حتى الباكو بين قوسين دونك ان شاء الله خدمته توصل والحاجه الباهيه باش يجي في بيريود يرقى وقتاش يخدم عندك شهر راحه ينجم يحضر ينجم يراني وكا وان شاء الله بالتوفيق للممرن الجديد
0: ناصر
7: بالنسبة لي أنا المدرب معناتها المؤشرات الأولانية وخاصة البارح كريم أكد أنه المدرب هذا يعرفه بالقدام مدرب هجومه مدرب يتماشى مع كاليتي نتاع اللاعبية نتاع الترجي هذا الحاجات اللي حكى لهم كريم خاطر مهم برشا أنه وقت اللي يبدأ واحد يحكي لك على مدرب ديجا عاش معاه ويعرفه ويعرف طريقة تفكيره ومن الحاجات اللي احنا ديما عادة نقولها زعمة مزاجه كيفاش ينجم يكون
0: حتى مع الإفكتيف معناها كي تبدأ أنت جو أونترنور تحب مثلا 4-3-3 4-2-3-1 كيبدأ عندك جوار دو كولوار كيما اليوم البلايلي وريبيرو يعاونك مش كيما ملاعبي مثلا انترنور يحب 4-4-2 يزم عنده نوعية أخرى متاع جوارات في وسط الميدان دوك يبدو أنه البروفيل على حسب الناس اللي تبع يقولوا يمشي مع الترجي و ملاعبية الترجي الموجودين
7: وحتى تجاربه معناتها القديمة في الجمعيات اللي رنا المغرب الفاسي هز معاه بطولة رنا سيمبا رنا القادسية رنا الفيصلي معناتها من الجمعيات اللي رنا كلها وينتعدى معناتها هذا اللي نجح إن شاء الله معناتها بالنسبة للترجي على خاطر راهو نقولك أصعب مهمة وأصعب حاجة أنك تغير المدرب متاعك في مرحلة دقيقة بالنسبة للترجي التونسي تعرف أكثر حاجات يخمم فيها ترجي هي الشامبيونز ليج وأنت اليوم جاب ربي جات التريفة ذي على الأقل وقت اللي خرج المدرب يلقى أسبوعين ولا ثلاثة باش ينجم يحط لي شوز أون بلاس وينجم يخدم ويحط أموال لي زومبرانت نتاعو الأولانيين باش ينجم يواجه المباراة الأولانية في الشامبيونز ليج
0: وهنا تعرف من الحاجات اللي تو مثلا صعيبة ياسر في النيغوسياسيون بون اوبليجي جماهير الترجي ولا الهيئه المديره نتاع الترجي يعني تتعامل معها اليوم ما تنجمش تجيب اونترنور كونفيرمي كيما هذا وتحط مشروعه رهينه المرور أيوة. من مسويح لليبي حلم جماهير الترجي والتوانسه الكل يحبوا الترجي يمشي لبعيد لو لا قدر الله صار فوبا زاد ما ينجمش يتحمل المسؤوليه فوالا دونك باش يكون رهان مهم جدا ولكن ما ينجمش يدفع فاتورته لو لا قدر الله الترجي ما تعداش المدرب
7: هذا تصديق كلامك وهذه معلومه ثابته الترجي علاش حاول في اسرع وقت ممكن يتم انتداب مدرب يقول لك انا بالنسبه لي انا باش نعطيه اكثر مجال باش ينجم يخدم بالكدا نظرا للكلام باش يعطيه امكانيه باش ينجم ينجح المباراه الاولى خاطر الترجي من ضمن اهدافه هي الشامبيونز ليج
0: ويزيد حبيت تقول معلومه قولها
6: لا على شكري
0: ما
6: خاطر تو نبدا نحكي معك تقول لي اسكت وبيدي كان اعطيتك شكري راه روح لتونس
7: روح البارح
0: سامحني اجون ديسكال شكري في امريكا روح في الليل
6: قلت نزل ما روحش وانت شو هكا عندك قلت لي روح ما عندها سايب
0: عندك المعلومه
6: نورمالمون
8: اما ما عندوش
0: انا قلت روح الساعات هذه ما يبدل حتى شيء كلمه على المدرب
6: كلمه صغيره انه مهم برشا السي في نتاع المدرب ولكن انا واحد من الناس ما يهمنيش 5-10 سنين
5: التالي معناها حتى اللموشي راه كي جبناه كان يراني في نوتنغهام فورست وقال شنو هو بريمير ليغ وكذا، ولكن الباهي في كاريرو كي تشوفها تاول هي في ريتم اسوندو معناها بلوز او موا قاعد يمشي وطالع للبيك. المغرب الفاسي من عام 85 ما هزش بطوله معاه هزت بطوله، دونك المدرب قاعد يستانس بالربح وكذا ويستانس بالبطولات وجو الافريق خاصه تو عنده كارينا في جنوب افريقيا ورينا في سيمبا، دونك زاد عنده لوبجيكتيف خبره وعنده لوبجيكتيف انه يزيد اسمه يطلع باليه. معناها تحب ولا تكره المغرب الفاسي سيمبا ولا امازول وذي من جنوب افريقيا ما همش شكل فرق الكبيره، دونك هو في ريتم اسوندون اكثر من هكا فرصته زاد تو لوبجيكتيف نتاعو انه يولي اسم كبير. حتى ريجي كان فراو كي جا لهنا عمل شهرين ولا هلال السوداني وكذا واحد دونك عمل الاسم، دونك مهم برشا
0: هنا عندي سؤال مهم جدا زاد انا بالنسبه لي مثلا نحب برشا لي زونترنور اللي في الاربعينات من عمره 45 47 يبدا جون ديناميك عنده الميزاجور لانه العالم يتطور. واحنا نحكيو في كلام من عام 70 ما بدلناش، ولكن راهو في علاقه بالتكتيك والتكنيك،
5: الكوره
0: تبدلت وناس تسير في تطورات رهيبه وسريعه في عالم كره القدم. كي يبدا 45 سنه يبدا جينيرالمون عموما منطقيا إين على باج، وهذا مهم جدا. إلى جانب اليوم أنه يجي من مدرسة اسمها إسبانيالي قاعدة اليوم تهيمن على الكرة، واللي الكرة الشبابة اليوم في العالم كلها جاية من أصول إسبانية كسوا مدربين ولا لعيبة
5: فوق الميدان.
7: لا توش
5: ليونات وأحلى
3: رسمة.
7: أنت البارح في بالك اللي زياد عنده اسم فرانكو من الليميسيون وما عطناش الاسم
0: ولاء ولا الترجي اخو من ولاء ولا هاك
5: انا ما نعطيش يا خويا ما نعطيش على روحي ما نعطيش كواليس يعجبك شنو تدخل تمشي تعرف كواليس وكل تعطي مانيش لا صحه
7: جاك مساج
0: زين هي المديره نتاع الترجي تستثق اكثر من عندنا ثقه فيه. يلا بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار ما تبعدوش.
8: خليك قريب فيم وراجعين
9: تدلل حتى ال 27 سبتمبر جيان يزيد يدللكم ويحط على ذمتكم اقوى لفاريات وبعز لسوام. مالا زورونا في اقرب ايبر مارشي جيان ليكم وتمتعوا بتخفيضات ما يتفلتوش.
8: تدلل
5: جيان ايام دللنا.
9: تليفونك مهم برشا، ستورياتك برشا، وريلاتك برشا، تيك توكك فيديوهاتك على جروباتك برشا، وحكاياتك وتليفوناتك زادا برشا، والبرشا يحب البرشا. مع تي تي فانسي خو 29 جيجا 29 دينار و600، زيد معاهم دي زابيل اون ليميتي فيغ تو لي ريزو باش تحكي قد ما تحب مع صحابك احبابك وعائلتك. لوفر فانسي تاع تي تي برشا انترنت وبرشا مكالمات.
10: فما ناس كيف تجي الغانتري يتيحلها الكيف، أما أحنا جماعة البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو دي كروك سيتران التركيز في الانفي لازمو تقرمش تقوفي وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل غسرة الكار معروفة عديها باكو ستار وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو وعندك في الغيكري ديما فما فوري وانتي فيش تستنى جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف
11: بسكوي كيف كل واحد وكيفو.
12: سوايي اليرت البرمجة الشتوية على كارت من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

بالك تحل راديو الرونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعاء مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع دتفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من الخمسة للسبعة في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: تراند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو ان افام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7
2: كل نهار من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9:30 رفيق بوشناق ولي رف مقار
3: 34 دقيقة بعد الثامنة صباح نهاركم أسعد الأيام مش نهاركم كله حب ورزق وفرح وصحة والحاجات الباهية الكل ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع ناصر يطلب الكلمة قبل ما نمشيو للسندريلا منطقيا فما شكون في لوتروت يسمع فينا
4: صحيح حروس في قلبي كيفاش ما نسلمش عليه يا حروس مرحبا بيك أخويا جيل تونس محس فخفاخ إن شاء الله خنية سالمة غانمة أنت واللي يسمعوا فينا كل إن شاء الله نهاركم زين
3: إن شاء الله نهارك زين يا حروس وطريق السلامة نمشيو للأخبار ونرجعوا لأخبار السندريلا والبوكس نيوز اسمعوا مليح نحكي خطر فريمو كان
5: تطبق هون
3: تطبق في تونس مشكلة كبيرة كبيرة خلينا نقول خبر تحت شعار الله لا يفضحنا تفاصيل الحكاية
6: هي الحادثة والحكاية جينا من فرنسا تحديدا شفنا فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فيها قيام عناصر من الشرطة في منطقة جيراند بفرنسا بتوقيف شاب في وسط الشارع ومصادرة قميصه كان عنده علامة لوي فيتون والتهمة انه لابس قميص مقلد وهذا مخالف للقانون
7: لا بوليس accuse un homme de porter un faux t-shirt Louis Vuitton et lui retire en pleine rue.
8: C'est un vrai votre t-shirt Louis Vuitton ?
9: Non, non, c'est un Louis Bidon.
8: D'accord, très bien.
9: Ah, c'est une contrefaçon.
8: Mais on peut vous faire une procédure pour ça. Est-ce que vous pouvez nous donner votre t-shirt, s'il vous plaît ?
9: Non.
8: D'accord, pas de souci.
10: Les messieurs, ils m'ont pris mon t-shirt.
7: Lorsqu'il finit par retirer son t-shirt pour montrer l'étiquette, les policiers saisissent finalement le vêtement, laissant le jeune homme torse nu. Ils expliquent alors qu'ils vont contacter Louis Vuitton afin de vérifier son authenticité. Si le t-shirt est bien authentique, ils lui promettent de lui rendre. En revanche, s'il s'agit d'une contrefaçon, il sera convoqué au commissariat. Après vérification, la marque aurait confirmé que le t-shirt était bien une contrefaçon. Attila Jess a été convoqué devant le tribunal pour le mois d'octobre. Il devra désormais s'acquitter d'une amende de 600 euros.
3: القوة انه بعثوا معناها بعثوا ثبتوا مع لوي فيتون واستناوا قانونيا قالوا له هذا لوي فيتون قالوا له لوي بيدون مستعرف معناها لسيف ما نعرفش
6: هما برشا استنكروا رفيق اللي صار يقولوا انه مصادرة السلع المقلدة من المرة في الشارع هي من صلاحية الجمارك الفرنسية ومش الشرطة البلدية ونحب نقول لكم اللي فرنسا مجرد ارتداء لباس مقلد ليس بالضرورة نفس وضع يعني بيعه او الاتجار به يعني ما كش مش تبيعه هو حيازته تتسمى تداول منتجات مقلدة نجم تعرضك للغرامة والتشريع الفرنسي يعتبر انه التقليد مخالفة لحقوق الملكية الفكرية
3: منطقي أنه واحد يحارب الكونترفاسون وكله
5: وراه القانون موجود
3: الطريقة ما نعرفش أنه جيت نحيله مريوله في الشارع يستقيم هذا توابريتو تنجم تثبت وسيدي نمشي معاك وتوقفه وتثبت وتخطيه وبعده يمشي نحي مريوله في اعتداء كمان شوية على حرمة الرجل
5: يعني تقولي خطر هو الإجابة متاعه كانت
3: أمني ما يزموش يمشي في البروفوكاسيون والإجابة
5: ينجم يهزه للمركز ونحي في المركز ويجيبه له مريول
3: إذا ما معنا سيكو عنده الحق يلي بروتيجي خطر مسجلين بالكاميرا حتى
5: أغزر أم بلوس برفارة ويعملوا حاجتك من هكا لتعمل الفائدة على الجميع حتى برش عبيد باش يولي ترد بال هو راه حتى نحن هنا الكونترفاسون ممنوع راهي اما ليه معناها ماهيش تطبق بطريقة معناها كما نقولوا ستريكت تصور نحن كان يعملونا بريغاد هكا العبيد دور زناد ونحن عنك الكونترفاسون ما نجيش على بالك أكشيشة سيني إيف سان لوران وأداداس وكل الجو ذيك معنى يهبل تصور يبعثوا أداداس أداداس يقولوا بتاعكم أنا مش
11: زين هما سمرة في أونفوي سبيسيال في فرنسا عملوا على حلقة على الكونترفاسون هذوما وهبلين خاطر وليوا فما دي جون في فرنسا يعيشوا في الشين ويبعثوا في السلع هذي لفرنسا وكيفاش يدخلوها رفيق يدخلوها أترافير رومانيا ومن رومانيا تتعدى لفرنسا ويقول لك طيحت لنا في معناتها في الشيفر دافير
3: كان نجم يكون ريجي كانف قضية بقضية
11: بقضية توا النار مفتوحة يا
3: نار مفتوحة مع الديكان صحيح
11: فهمتني ولا دونك هما الفرنسيس ولاو عاملين حملة هكا وكما قال حاتم عملوا الفيديو هذا باش العباد الكل تخاف وما عادش تلبس أما
3: فما حتى البعض شكون شاف انه فيديو تمثيلي ماهوش واقعي ولكن الطريقة والكلام الكل يدل على انه فيديو حقيقي وانتو كان محاربة الكونترفاسون في فرنسا في بلدان الاتحاد الاوروبية راهو حاجة لا تخطر على بال راهو ساعات اصحابي يجيو مروحين مثلا باش يهز سي دي فيها افلام ولا كلام كانه هز معاك كوكايين ما يهزوش معناها قول لي لا ما نخوش المخاطر ترى خطر اختي كبيره برشا ما نام بعد دونك جو برون با لو ريسك يوم
6: ممكن يجي يشوفوا في تونس معناها تلقى سجاده لوي فيتون وقفه لوي فيتون والحقيقه انا بالنسبه لي ما فهمش علاش فما ساعات تلقى دي مارك تونيزيان مزيانين واحلى برشا معناها من دي مارك اخرين يبداو معناها مقلدين ماهمش فري ما نفهمش شنو المعنى انه انا مثلا نلبس قفه لوي فيتون وهي مش لوي فيتون انا نجم نلبسها ماركه تونسيه وتكون مخدومه خير واحسن وافضل وهي بالحق معناها تبدا مصنوعه
3: دوك معناها عمرك ما شريت حاجه ايميتاسيون
6: والله عمري ما شريت حاجه
3: لا مريول لا سوريه لا جين لا 62 حتى شيء
6: جامي ما فهميش علاش تو انا مثلا ظاهره معناها ظاهره باغ اكزومبل داش دي شاك ساك شانيل معناها ما نعرفش قداش سومه وانا معناها فما
3: ليه ما تمشيش للافوار معناها ما تمشيش لساك شانيل خاطر ساك شانيل نعرفوا ثلاث اربع من الناس نجموا يشريوهم معناها عنده ريفوني هذاك ولكن نحكي حتى في حاجات اخرين ثم ماركات مثلا مريول سوري يبدا السومه في الماركه الاصليه 500 دينار وفي المقلده مثلا 100 دينار بارفوا العباد تشري هذا وهذا وانت ما تفرقش بالعين معناها مستحيل
6: نجم
3: تفرق
6: نجم ناخو حاجه من غير حتى معناها سيجل ولا حاجه معناها توري لا ماركه ما تنجم تكون تشبه لها نفس الموديل وكل شيء
3: ما تلبش ليميتاسيون واعيه برشا
12: هو راهو في الحكايه هذه ما تعرف عاد السوق الكبيره العالميه معروفه اللي هي الصين معناتها ساك لوي فيتون ياخذ منه خمس دقائق بالضبط باش يعمل لك كعيبه هي بالضبط راهو هي بالضبط اللي تغلط معناها قد قداش بعشرة دولارات هز بركة يا ولدي عاد سوق الكبيرة كان يحبوا بوليسية ذوما يخدموا يتفضلوا هكا قدامهم من الصين ويتفرج
3: وقوة التقليد رهيبة ورهيبة جدا ويا
11: هذاك علاش هو راهو ذوما اللي كنا نحكيو عليهم هكا اللي يبدا بدل حرف من الكلمة راهو ذوكم ما يتحاسبوش عليهم راهو معناها تيتاس واتيتاس وواحد هذوك ما يتحاسبوش يتحاسبوا كان على اللي يعمل لك ايدونتيك ويسرق حتى الكيو ار كود خاطر فما كان اللي سوا ديزور يبدا يبيع لك اسهل حاجة اللي هي الكيو ار كود تسكاني تدخل السيت ما هذيك دليل على انك
3: سهلة باش
11: لا انت تعمل كيو ار كود نتاع سيتي هزك طول الايام تاع الواحد ويهزك حتى كان القطعه اسهل حاجه معناها المشكله وين هذاك دليل على انك تسرق معناها كان تعملها انت اتيتاس معناها تبدل حرف وتظهر يبدا فلاجرون الواحد خير برشا وما تتحاسبش عليه بارابول الواحد خاطر هذاك يقول لك انا عامل ماركه تخاطر افكار في الموديل انا ظهر لي باش نعمل تروا بوند هكاك ما شنيا هكا الاسم متبدل ولكن انك تحاول تسرق وتعمل الحاجه كوبي كولي نفسها هذاك اللي تحاسب عليه هو كان يسمعوا بالبي تي في تي ودي تصير فيهم اللي ما يصير غاديك
3: على ذكر البي تي في جات عام في لونجلتيري يهدوا على الديار
5: معناها في فرنسا
3: تو البريغاد سبيسيال معناها يحل باش يدخل يشوف شكون عنده قنوات مقرصنه ولا لا احنا الوحيد اللي منعنا حاتم الحكايه زي الناس كل سينو تلقى مشاكل
5: هو هو الايحاء زاد راهو ممنوع رامي اتيتاس كي تبدا فرد اللوجو انا حكيت لي تعرف علاش ليميتاسيون اللي تمعش تطلعها برشا خاطر يعملوا في السو تريتونس تو لي غروند مارك يعملوا في السو تريتونس في الصين في بنغلاديش Donc ils ont les modèles. Ils ont aussi ce qu'on appelle le patron. Tarfou, le patron, les pisoubis. Ou ont la même qualité. Donc, Zayn, il y a la signature qui coûte de l'argent. Ou حكيت لي أمي ما حكي يمتع واحد يقرب لنا الزوز هو لبس عليه أما ما عنده رولكس مضروب ويلبس لبس عليه خطر كرهابته تسوى برش
3: حتى حد ما يشك فيه
5: ذاك ايش نحكيه يقولوا علاش أنا نكسر
3: فيه حكيت لي عليه زاد أمي فتحته الرأس
5: يقرب لي
11: حتى حكيت لي عليه وخذت كيب أخويا ونحبه ونحب العائل دي فضحته
3: وتحكي كيفاش ما يصرفش على عائلته ودرجه كذا ما كل شيء مانا ان شاء الله يطلع يسمع فينا يعرف روح خاطر احنا ما نعرفوش الامان نمشيو الاخبار المولي نحكيو على نحكيو على نمبر 1 محمد رمضان
6: نحكيو على الناقد الفني طارق الشناوي اللي حكي على محمد رمضان وتصريحاته اثارت جدل وين حكي انه واكد انه النجوميه ما تتوقفش فقط على تصدر الايرادات السينمائيه يقول ان النموذج الصحيح النجومية هو محمد رمضان خلنا نسمع
13: محمد رمضان لما تكلم عن النجومية ممكن يبقى النموذج الصحيح لها محمد رمضان يعني ايه نجومية يعني قدرة على الجذب حتى في الهزيمة بمعنى ان رمضان مش الاول في الايرادات في السينما، دي حاجه ما هياش يعني سر
14: صحيح،
13: ممكن رقم 3 رقم 4
14: اه،
13: لكن بتلاقيه الاول في الطلب والاول في الاجر. معناها ايه؟ انه برغم الهزيمه، هي الهزيمه اول حاجه تعملها بتقلل اجرك يعني. طيب هو متغلب على الهزائم،
14: حتى لو ما تصدرش الايرادات هو بيتصدر الاجر ما شاء الله طبعا.
13: ليه؟ عشان النجوميه.
14: اوكي،
13: وتلاقيه مطلوب اكتر في الاعلانات.
6: يقول طارق الشناوي أنه محمد رمضان تصدر نمبر 1 في الأجر والطلب رغم عدم تصدر المركز الأول في الإيرادات السينمائية. محمد رمضان كان جاوبه وكتب مدام نمبر 1 في الأجر يبقى كده رضا. الحمد لله، أنا مش طماع، أنا عشماوي.
3: أنا مش طماع،
4: عشماوي خنوع معنا،
3: ما نعرفش عشماوي معنا قانون
4: ما كانش العشم يعني.
3: نخيب النجومية مربوطة بالأجر، فما ارتباط مع الأجر وإلى ليه كونتونيو شنو تقدم بعد الأجر؟ صناعة نجم يكون وجهك يبيع، تصاريحك تبيع، المودو في متاعك، طيارات الدنيا كذا، ذلك اللي يخلي العبيد تقبل عليك. ولكن إذا كان ما فماش كونتونيو يبقى للتاريخ، ما نجموش نحكيه على نجم.
12: هو لو تحب وإلا تكره بالكمبيتانس بتاعك أنت، بالتالون، تكون أنت عندك تالون قوي وإلا تالون متوسط وإلا حاجة ما عنده حتى علاقة بالنجومية اللي موجودة داخل العجلة، قال الراجل الاقتصادية الفنية، فهمتني؟ إذا كان أنت نجم خويا تخلص بالقداء، معناتها الأجر زادة هو عنصر أساسي من عناصر النجومية، مدامه يخلص الأولاني معناتها مش برازار، معناتها نجم، معناتها نجم شباك، معناتها بيه هو الفيلم يتحل.
3: هي ما انت تستعرف بيه هذا، خاطر فما حتى مغنيين نجوم معناها ويدخلوا لهم بالالاف.
12: انا ما نستعرفش، ما تستعرفش
3: بال،
12: لا لا نستعرف بالنجوميه كومبيتونس. احمد زكي خويا نجم، نجم يسكر ويحل الشباك، ما يحلش اقوى اجر.
3: هذا هو معناها اليوم بوتيتر كان احمد زكي الجاي يمثل في الزمن نتاع محمد رمضان، بوتيتر لو كان يمثل هو ويمثل محمد رمضان، نجم محمد رمضان ياخو اجر اكثر من احمد زكي.
12: هذا هذا اللي احمد زكي ياخو اجر اللي يحبه هو. احمد زكي سيلو تالون، انا نمن بالتالون، نمن بالقدره، نمن بالابهار، نمن بقوه الممثل. تحبتي تخلص ياسر، اعطاك ربي تخلص. قداش من فنان حتى في الموسيقى يخلص على الاخر وهو حتى طرف.
4: اي علاش؟ شنو هي الفينومين هذا؟
12: فينومين ماكينه زياده، فينومين
4: ماكينه.
12: شبيك ثم انسان يخلص اكثر من عمرو دياب؟ شبيك انت تلعب بفضلك؟ عمرو دياب حاجه كبيره ياسر ويخلص. ما بالنسبه لي انا حسب ما يعني لي حد شيء
3: جمله،
12: حد شيء،
3: حد كل عام نفس الموضوع، مستحيل
4: تبان خمس سنين برج الحوت. ما تعجبكش الاغنيه؟
12: لا يعجبني برج الحملا،
3: اغنيته بالحق تسمعهم الجمله. نقي حتى الدندينه في الكهرباء هكا،
12: لا حتى شيء بتحكي فارغه، كان واحد يقشر في القلوب معناها.
3: لا
12: لا جمله،
3: وهي عامله ايه دلوقتي وايه عامل معاها الوقت
12: يطلع لي من غديك اخويا فضل شاكر يقول له اشتر جمله يسكتوا جمله
3: في انتظار الحفله الاولى لفضل شاكر. زيد وانت فنان مستقيل معناها من التمثيل، اخترت تبعد على الميدان وقناعه شخصيه مش المنجين طفيو
5: ماشي نجمو يخلصوه.
3: شنو ترى في الموضوع؟
4: كما قال النقيب يا اخويا محمد
3: رمضان، البريود اللي انت تمثل كنت من نوع الاجر عالي ولا اللي الكونتينيو نتاعو مهم ولا لهذا
4: ولا كنت ممثل؟ هذا وبالعكس كنت ان شاء الله نخلص وما اعمال قلبوني. وانت تعرف اخويا رفيق من مره حبيت نشكي قلت لي ولو ونتبع جرتك ديما ما فما شيء
3: شكي تدخل منتش الحبس.
4: لا ليش تدخل الاخر؟ شويه ضغوط شويه اموال وكل، ولكن رفيق يهبط عليك بالحكمه ومن بعد ريتو راه هذاك المنتج ب 4 فوكات والله ريتو جمع على فاك على
3: ربحت انت سامحته.
4: اي وركات فوكات هو
5: ربحها هو
4: ربحها هو
3: انت تجرت مع ربي.
4: هاي
5: تجر معك
3: وهو تجر معك.
4: هاي برافو عليك وكاو. وريكن محمد رمضان يا اخوي تسب ولا يا اخوي اغنيته ناجحه بالحق يا رفيق، يعمل اغنيه كوميرسيال تو كيما اخر مره هذيا ما فيش حب باريس وكذا. يا ودي افكار بسيطه ولكن قريبة وحاجة إيه وتخليك تتفرج.
3: هذه اللي تجيبوا الماكينة، ذيك إيش معنى الماكينة؟ الماكينة ما تخليكش بلاش برودوي، بلاش ديكلاراسيون، بلاش حاجة، كل شهرين ثلاثة لازمك حكاية، حتى من غير إنتاج فني، حتى من غير حاجة. نختم على سندريلا.
6: هو طول الوقت متاع طول النجومية معناها عندها مفهوم آخر، النجومية الأكثر جدل، النجومية إنك أنت تكون تعمل شو، النجومية إنك أنت تعمل نسب. مثلا أنا محمد رمضان نشوفه كل ما يعمل مسلسل يكون من على مشاهدة معناه من عشر سينمائية الحقيقة ما انتبعش أفلامه. أما مثلا آخر مسلسل هو جعفر العمدة كان معناه من أكثر المسلسلات متابعة، دونك هو ناجح حتى في المتابعة معناه. ماهوش أنا راه ممثل باهي باكزومبل، راه ممثل باهي، ماهوش
3: ممثل فارغ. أما زادة ماهوش ممثل فلتة، معناه لا لا يتقارن لا تتقارن نجوميته والحظوة اللي عنده والطريقة اللي
5: كاميرات
3: الزربيه الحمراء وين ما يمشي وكذا مقارنه بالكومبيتونس. معناها كيما قلنا ما تقارنوش باحمد زكي بنور الشريف كذا في
6: نحكي كومبيتونس بقامات كبيره كيما احمد زكي. اما كممثل كي يعمل مسلسل ينجح النجوميه اليوم راهي تبدلت، راهو فما ناس حتى تلوج نجوميه باش تتسبر، راهو معناها تعمل لك حاجات تجيب تسبر روحها بالنسبه ليها انها هي تكون ترند وان هو اكثر الناس تتعلق عليها، ما يهمهاش تعلق عليها ايجاب. مثلا احنا ما نعرفش نصور كيف انا مثلا ما نحبش تعليق قد تكون الأكثر إنه الناس تسبني وقتها أنا نطرح سؤال روح يقول فيش نوع عملت أنا غلط. باغ كونتر فما ناس تفرح وتحط ساق على ساق وتعمل جو كي الناس تسبها.
3: بعد الفاصل نرجعوا نواصلوا معاكم في الأخبار، ما تبعدوش.
2: في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم في الزهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
2: ديوانا فام.

والتوبيع على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جابس على 99.1

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: ديوان فام
2: صوتكم
1: في تونس الكبرى
2: على 93.5
1: على 93.5.
3: سوايي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت.
4: رجعت الشتوية
3: من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

كل خميس وجمعة. تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل ثبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسموهم شاك سمدي على ديو نفام. وقت الليل ليل تحل الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل.
1: كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة لتسعة ونص رفيق وشناق وليرف ماجر.
2: ويلكم ايفريبادي، مرحبا بالجميع. 58 دقيقة كملوا الأخبار مع السندريلا. نحب كل دخلة وخرجة بتاع ميكروب لغة
3: باش توصل للعالم.
4: نستنى في الإسبانيول، دخلة الإسبانيول.
2: يلا سندريلا، نحكيو على جنون الكورة يجبر المسؤولين في مدرسة في فرنسا على اتخاذ قرار ينجم يكون فيه منطق. تفاصيل
5: المدرسة الإعدادية بفرنسا اللي موجودة في نيمور أونوري دو بالزاك اللي قررت واخذت القرار الإدارة متاعها أنه تمنع أقمصة الأندية الكروية التفادية للعراك بين التلامذة، ومن لحظة إدارة المدرسة والمشرفين تكرار المشاحنات والشجارات يعني العرك بين الطلاب في ساحة الاستراحة، والسبب أنه اختلافاتهم الكروية أنه كل تلميذ يحب جمعية معينة. خلينا نسمع.
6: Ce collège interdit à ses élèves de porter des maillots de football. Cela aurait provoqué des bagarres entre ados. On vous raconte. C'est au collège Honoré de Balzac à Nemours en Seine-et-Marne que cela se passe. En fin d'année scolaire 2025-2026, l'établissement recense de plus en plus d'altercations entre élèves d'après 20 minutes. En cause des rivalités entre les équipes de football qu'ils soutiennent, une professeure confirme avoir été témoin de conflits dans la cour. Auprès de RMC, un élève rapporte ainsi qu'une bagarre avait éclaté au printemps, juste après la victoire du PSG en Ligue des Champions. Elle opposait un jeune supporter du club parisien à un fan d'Auxerre, maillot sur le dos. La CPE propose alors d'interdire le port des maillots. Cette mesure est donc adoptée lors du tout dernier conseil d'administration de l'année scolaire. Cette phrase est ajoutée au règlement intérieur.
7: Le port d'un maillot soutenant une équipe sportive est interdit.
6: En cette rentrée scolaire, elle figure à présent dans tous les carnets de liaison du collège Honoré de Balzac.
5: مش نعطيك ردود الفعل بين الطلاب وأولياء الأمور، وين فما اللي يعتبروا أنه هذا تقييد للحرية متاعهم، وفما اللي يعتبروا ليه أنه هذا القرار يساهم في فرض الهدوء والأمان بين الطلاب.
2: تبغى نحكيو على رواحنا ونبداو في ساعات نمشيو في جلد الذات برابور للتعصب وغيره في الكوره. هو حاجه غلطه، ولكن مالوريزمون سي فينومين اللي العالم الكل يعاني منه، لدرجه اليوم مدرسه اعداديه معناها كمام صغار في العمر نمنعوهم باش يلبسوا مراوي للجمعيات يجيو يقراو بهم، لانه في كل مره يصير انسيدون ونمشيو لحوادث العنف. ناصر،
8: وهذا ما تاكد اللي العقليه هي بيدها، معناتها في تونس ولا البرة ولا فرنسا العقل نتاع العقليه نتاع جمعيه انتماء حب
2: هوس،
8: معناتها هوس بتاع الكره ينجم يوصلك حتى وين كنك تكون صغير في العمر، تقعد ديما كل هكا نقولوا احنا تكلاشي فيا ونكلاشي فيك، هكا تنجم توصل العركة. وظهر لي التمشي اللي مشاو فيه نعتبره هو صحيح اكثر حاجه باش ينجم اخويا فما تجاذبات ولا فما عرك، خليه برا من المدرسه، ما ينجموش يصير في المدرسه ناس كل تلبس لبسه واحده وتخرج على الكره، وانا نعتبرها حاجه مهمه برا.
9: هو راهو فما معناه الحاجه اللي تولي مشكله وقت يولي الانتماء فيه تعصب. راهو من حقك تحب كيب، من حقك تحب مغني، وقبل ما راهو كانت اقل وطئه يظل توا بالزالغوريتم والتورا. البارح زاد عرضتني فيديو في تونس، واحد لابس مريول وعرض واحد اخر نحاله المريول وبدل هول، معناها المريول انسخت ماما يولي كدرابو نتاع
2: الادوليسون يسمع الكلام هذا كي تقولوا راه حب جمعيتك ولكن مش لازم التعصب يسمع الادوليسون.
9: انت انت وكيفاش يراف في الدار اذا يرابوه معناها يتعصب ويرابوه مثلا يسمع الكلام يطلع فيه التعصب يورث التعصب. اما كي تبدا الحاجه كول وتتربي ولدك اللي بعد الماتش، انا مثلا في عائلتي عندي ان كوزا وقت اللي تخسر الكيب نتاعو راهو حتى امه معناها ما يدور بيه حد، يسكر على روحه ما عادش يحكي مع حتى حد وينجم يعطي تريحه لولاده. معناها هذا معناها مره نحن وصلت
2: في علاقه بالغش اللي نجم
9: بالغش خاطر ولده ما يحبش نفس الكيب.
2: انا اللي ما نفهموش انه الحاله هذه تدوم مع السن، انا دوليسون مازال صغير نقولوا احنا
8: يحب يوري روحه
2: يحب يوري روحه يحب يوري ابارتونونس لمجموعه معينه نوع من اثبات ذات شخصيه مش نبرر بيسير غلط حاولوا ديما نوعي اولادنا واخواتنا ولكن فما منه في العالم اللي ما نفهموش انا انه هذا يكبر مع العبد ويخلط عمره 45 و50 وحياته كان جمعيته وسبين على الفيسبوك وهكا مشكور صدقوني صدقوني يوميا من الجمعية هذه والجمعية الأخرى كل يوم ثم مينيموم 10-12 ستاتيو في علاقة بالجمعية وإلا سبين الناس اللي في الجمعية الأخرى وإلا سبين أي واحد في بلاتو قال أي كلمة أتسائل قول هذا سيد مريض نفسي والا والا ولا حياته منعدمه لدرجه انه الباستون تاعو سبيل العباد العنف اللفظي
9: وفيت ستان انستان دو سيرفي موجود مع البشر من اللي تخلقوا البشر على ذاك وقت اللي ولاو يتجمعوا البشر القبيله الافراط الحب للجمعيه هو عوض القبليه اللي كانت عندنا قبل راهو دونك الانتماء علاش المراول علاش يلبسوا المراول المراول كيما لي توندار كيما الدراب وكيما الحاجة اللي تعبر رانا نحنا هذية نحنا مع بعضنا وندافع على بعضنا وننصروا أخواتنا ما ظالمين ولا مظلومين ونضرب عليك بالبونية ونتلكش مع اللي مش من فريقي وراهو بعد ساعات ترقاهم ريت مثلا واحد متعصب بتاع فريق مثلا الفريق الخصم اللي ديريكتومون كيما عندنا لا ريفاليتي اونتر ليسبيرونس خاطر يغروند فيل والفريق باغ اكزومبل تلقى اقل تعصب مع الاولمبي البيجي اقل تعصب مع فما
2: بينات بعضهم اكثر ريفاليتي
9: صحيح خاطر كونتيليا لي زانتيري يوليو تولي فما انا ستاند سيرفي نحب انا الاقوى وانا اللي ديما عندي تيتروات وانا اللي عندي الاكثر ناس تتبع
2: ربي يهدينا على بعضنا الناس الكل ويهدي صغيرات انا اللي نرفزني ويخوفني ويقلقني انه كي لي زانسي اللي يسيروا لساعات واحد عمره 17-16 هكا في طرح صخور في تخميرة في الحومة في الفيراج في استاد يعمل عمل يلقى روحه موقف الحبس ساعات يضيع عام وعامين قراية متأكد بنسبة 90% بعد 10 سنين و15 سنة مش يضحك على روحه وش يقول شو عملت في روحي وإن شاء الله ما تكونش الفاتورة غالية الأخبار ثم نعود
1: خليك قريب فيم ورجعين عام دراسي جديد اليمامة زيدة عندها جديد باراسكولير أجنحة للنجاح معه القراية تولي أسهل الفهم أسرع والنجاح أضمن تلقاه فيه ملخصات وتمارين في المواد الكل مطابقة للبرامج الرسمية من السنة الأولى للسادسة تحب صغيرك متفوق ويطير تيران عليك بأجنحة للنجاح اليمامة مع كل صفحة نجاح جديد

0: الموجز التاسعة صباحا ديوان فم. صباح الخير. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن تعليق الإضراب العام الذي كان من المزمع تنفيذه اليوم ببنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة للبنك بشأن عدد من المطالب النقابية، ومن بينها تسوية وضعية المحالين على شرف المهنة وتمكينهم من مستحقاتهم المالية ومواصلة المتقاعدين الانتفاع بتأمين الجماعي عن المرض، مع إحداث لجنة الصحة والسلامة المهنية وإقرار لجنة داخلية للنظر في ملفات العمل عن بعد. محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري يدعو إلى ضرورة بناء اتحاد إفريقي للصمود النقدي والمالي باعتباره مرحلة تمهيدية وضرورية لإرساء اتحاد نقدي مستديم في القارة. والنوري يفيد في مداخلته أمام مجلس المحافظين في الاجتماعات السنوية 48 لجامعة البنوك المركزية الأفريقية بأن هذا التوجه يرتكز على تعزيز القدرة الجماعية للاقتصادات الأفريقية على مواجهة الصدمات وتوطيد استقرارها النقدي والمالي تمهيدا للانتقال إلى مستوى أكثر تقدما من التكامل النقدي. المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى بولاية زغوان تتراوح بين 82 و 87 ألف هكتار أغلبها أراض دولية، وتستحوذ زراعة الحبوب على نحو 65% من المساحات المبرمجة للزراعات الكبرى والبقية أعلاف وبقوليات وفق رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري فتحي الأبيض. والمصدر ذاته يشير إلى نقص في عدد من المستلزمات الأساسية وفي مقدمتها ديابي ولامونيتر، وأيضا نقص في بذور القمح اللين، ما يثير مخاوف من تأثير ذلك على سير موسم الإنتاج وفق قوله.
1: الزراعة الكبرى عنا تقريبا المبرمجين ما بين 82 ألف و 87 ألف هكتار، وخاصين الزراعة الكبرى في ولاية زغوان وأغلبهم أراضي دولية. الحبوب تقريبا ما بين 60-65% من المساحة، والبقية أعلاف الفول وجلبانة وحمص وقر، هذو المبرمجين. النقائص اللي موجودة بالنسبة للزراعة الكبرى أنه في المطار اللي جات القرنية هذه استبشرت الفلاحة الحمد لله رب ينعم عليها بالمطر، تحسنت أمور خاصة الزيتين، الناس بدأت تحرث واللي حارث الحرث العميق يعني يعاود، وقاعدين يحضروا اللي ناقص. هو ناقص لأهم شيء هو الديابي، ديابي ما ثماش بالنسبة للفلاح، وطو وقت الديابي إذا كان ما يكونش ثم ديابي راه ما ثماش صاب، ملي تصب المطر ثم صاب. هي ولا مونيت. الحاجة الثانية أنه في الحبوب زراعة القمح موجودة والحمد لله، إلا الفرينة ناقصة القمح الليل، والشعير موجود، الزراعة بتاع الشعير موجود.
0: وفي شأن الدولي، قوة الاحتلال تقتحم اليوم عدة بلدات ومدن ومخيمات في الضفة الغربية المحتلة، كما داهمت منازل واعتقلت فلسطينيين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية. الرئيس السوري أحمد الشرع يقول لموقع أكسيوس أنه على كيان المحتل تغيير سياسته، معتبرا أنه يخلق مزيدا من المشكلات في المنطقة باسم أمنه، ومشيرا إلى أن الاحترام المتبادل والتعاون الاقتصادي والتجاري يمثلان أفضل مسار لبناء علاقات مستقرة مع الجيران وفق قوله.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوتليكي اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم.

وكل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: ترند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد ابارتير من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبة اما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب اللمة ما تحلى كان بيكم ديوانا فام صوتكم

0: تعودتوا بيه على ديوان فام، كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام صوتكم. الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان فام. في ساعة سعيدة صحصح وزيدها كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 لنص نهار مع جعفر وتوت ليكيب. اللمة ما تحلى كان بيكم. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
2: صوتكم
0: في تونس الكبرى
2: على 93.5،
0: على 93.5.

0: نهارها. مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم بعد شوية الكويز، ولكن قبل هذا غدوة إن شاء الله بشكروا معنا تقريبا 20 تذكرة ربحوهم لأحباء المنتخب منتخبنا اللي بشواجه المنتخب الأوغندي في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا، أول مقابلة رسمية لمعين الشعباني على رأس المنتخب. إن شاء الله بالتوفيق يا ربي، إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالانتصار للمنتخب والمعين، إن شاء الله ترجع بشوية بشوية ديناميكية الفوز والانتصار.
1: وصعيبة تصفية المرة ذي خاطر من الأربعة يترشح حظوظ، ولكن معانا منتخب منظم اللي هو أوغندا، دونك ترشح منتخب بركة. معناه أوغندا كانت جي الرابعة راهي مش تترشح، واحد من ثلاثة. احنا وليبيا صعيب، معناه مستحيل ان نشوف واحد وليبيا في الكوب دافريك.
0: دونك احنا يا ليبيا
1: يا بوتسوانا،
0: يا بوتسوانا المقابلة الأولى كما قلنا مع أوغندا. صديقنا محمد علي قل ماتش في تونس ولا في أوغندا؟ باش نربحكم الأوغندا الماتش صعيب شوية، 20 رحلة معناه صعيب شوية إن شاء الله يا ربي، ولكن الماتش في تونس. نمشي وتلسويت للكويز. كويز السؤال رقم واحد، 4 جويلة اللي فات احتفلت الولايات المتحدة بمرور قديش من عام على استقلالها، وإلا في أنا عام استقلت الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكم الحرية في الإجابة. نقيبة
2: 70 سنة.
0: 70 سنة استقلال، معنا هنا عام 50 استقلت أمريكا.
1: معنا
0: 250 سنة. ناصر
3: 170.
0: سندريلا
4: 90 سنة.
0: حاتم
1: 150.
0: 4 جويلية 1776. 250 عام زياد. حاتم جواب صحيح.
3: أمور أمريكا
0: تقرأ نفس الكتب.
5: أنا أمريكا
0: الريفيرونس متاعك في كتب التاريخ، التيتر اللي ما تنساش في كتب التاريخ اللي خريتهم الكل. العنوين
5: الليستوار
0: الكل. قداش معطوهم؟
5: تلقى كات تلقى في المكتب.
0: قريتو حاتم؟
3: قريت الطوم شكوتو.
0: يلا السؤال الموالي زيدون حاتم بقية الفريق. ريفليكسيون، من هو أول رئيس للريفليكسيون؟ من هو أول رئيس للجمهورية الجزائرية؟
5: بومدين.
3: هواري بومدين.
6: لا
0: ليه
1: بسرعة؟
2: لا
1: هذا كي تخلينا نجيب مستيزة.
0: واحد صفر ناصر.
2: بمبلة.
0: جواب صحيح كان الأسرع. النقيب أحمد بن 1963 نقطة للنقيب زيدون. أقسم الله تعالى في كتابه العزيز بالعاديات، ما يتكلم حد، وقال والعاديات ضبحا. ما معنى العاديات؟ بماذا أقسم رب العزة؟ ناصر.
3: الملائكة.
0: سندريلا.
4: عاديات بكشي بال مويشي معناها، والحاجة تكتر ذبحا. مش
0: لا ذبحا بالضاد.
3: مش معناها ذبحا بالضاد.
0: عاني جيتك
4: ملائكة.
0: ملائكة. ناس
3: قلت الملائكة.
0: زياد تعرفها؟
5: نعرفها.
0: خليك رامي.
1: العواصف، الريح العاتية.
0: الريح العاتية. حاتم.
3: ظهر للنجوم الشهب.
0: النجوم. شكون مازال؟ زياد.
5: على الحصان رفيق.
4: زياد بلا تنقيب.
0: العاديات. نقيب.
2: الخيول.
0: هي الخيل، والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري. الخيل المسرعة. برافو فدوى رورو عيادي صديقتنا أم عبيد الله. نقيب. زياد جواب صحيح. هي الخيل المسرعة، والذبح هو صوت أنفاسها الذي يسمع من شدة الجري. يلا السؤال الموالي زيدونا. ما معنى ثاناتوفوبي؟
5: حتى تنطقها بالصحيح أنت.
0: ثاناتوفوبي. T H A N A T O P H O B Y E A.
1: تا تنف وتوتي
0: تنف وفو... لا ما يسالش قول
1: لي
0: عربي عندي انا ما تنطق بالثاء ومسطرين لي على الثاء دونك ما نعرفش
3: بالي بالثاء
0: ما يسالش نثبتوها ما يسالش ثبتوا لي نطق كيف زيد وانتو كان تقرا تي هاش بتتر انجلي حاجه على الفرنسي
3: ما من نقله من الانجلي
0: فريق عدد من لندن
5: تنافوبي
0: تنافوبي
5: يظهر لي رفيق من
0: تناتوفوبي
1: تناتوفوبي
5: يظهر لي حس
0: الحس نقيب
2: يظهر لي الخوف من العلو
0: العلو
4: من الماء
0: ماء
3: مرض
0: مرض
1: قطط
0: حتى مدام صلحت نسيكو عندك
1: لا يصلحوا برا
3: ظهر لي
0: قسم
3: مبدا لا خطر كلمة نعرفها ما نسي ذلي من نميلة
0: نميلة
3: خطر التناتو فما لون غريك قديم
0: تناتوفوبي يظهر لي بالفرنسية تياش تقرأ
3: تناتو بالفرنسية تناتوفوبيا
0: بالإنجليزية هي والكلنا نتصور عنا منها بدرجات
4: قربا
1: الخوف من الغد
0: أنا مش أقول كلمة واللي طلع يا اخو النقطة لانديس الحقيقة
1: المرة
2: المرة
1: المرارة الحقيقة الموجعة الوجيعة
5: حقيقة الإنسان
1: صراحة
0: الموت جواب صحيح للسندريلا هو الخوف من الموت إن شاء الله ربي يرحمنا ويرزقنا شهادة عند الموت قول امين يا زين
5: امين اني ندعي حسن الخاتمه
0: امين يا رب امين شو يضحك النقي
5: حسن الخاتمه
0: حسن الخاتمه ضحك النقي
2: طريقه التعبير تاع زين دي
5: طريقه الالقاء رفيق
2: طريقه الالقاء حلوه
0: دفع نقي
5: معلم
2: نامر ديب
3: وي
0: متى تاسس في انا عام الاتحاد الاوروبي زيدون
5: اوروبي 2000
3: اليوفا
0: ناصر
5: 1890
3: استنى اليوفا ولا اليونيو اوروبي
0: الاتحاد الاوروبي
1: مش كره القدم 98
0: سندريلا
4: 96
0: نقيب
2: 97
0: 1 نوفمبر
3: فما زوز ظهر لي في 76 ولا 74 بعد لاكول دو روم حاجه هكا
5: الاتحاد الأوروبي
0: 1 نوفمبر صديقتنا فدوى الدالي صحيح
3: 48
0: عبيدي صحيح لا يوديش بيك
3: الاتحاد الأوروبي هي نفكر
0: 48
3: ليه نتفكر 72 فما صار لكورم تاع
1: 85
0: صديقنا ماذي يوسف صحيح
3: 99
0: صديقنا مليك مليكة بن سالح 1993 أجوبة خاطئة أكمل ال
3: كنت اسمه سي ذاك اللي غلط
0: أكمل المثل حلو المثل ما يتكلم حد لما نسألكم اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره زيد
5: اللي يمد سره يتشنق به
0: يتشنق به ناس
5: يواجهك به
0: لا منطق نواجهك بيه نواجهك بسري شو جي نفضحك بسري نقيب
2: يتفضح بيه
4: يتهدد بيه نزيد لك نقطة ضعف
0: حد
3: بو يتفضح بيه سي ترو بيفيدا ما يظهر لي كيما هكا حاجة تشنق بيه
5: يتخدر بيه
3: يتخنق به
0: النجم نعتمد راه المعنى اذا كان الكلمه
3: يتفضح به
0: يتفضح
1: يتمرمد به
5: يتغدر
0: اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به اجوبه صحيحه نقيب حاتم زياد وميمام اللي يمد سلاحه يموت به واللي يمد سره يتعاير به واللي شد قدره واحد ما يدور به هذه الأمثال اللي قالوا جدادنا من السنوات اللي شد قدره حد ما يدور به زيدونا
1: يا أخوي تفضل بربي تعيط لي مشيت الكوجينة هذي يعني بعدك
3: ما انت عندك الفلتيت جيهن جيهن
0: متى نقولوا متى
4: ماتينات
0: سواغي زيدون
5: سواري بابا
0: اغيت دو فير لو كلون
5: اي اوكي
3: ماني لادجكتيف
0: يلا زيد
5: سواري يا رفيق شو نقول
1: ماتينال قال لك
5: ماتينال
4: سواغي
5: نعرف سواغي
0: متى ماتينال سوار نقيب على وزن ماتينال يلا
2: سوارال
0: سوارال ناصر
5: سوارال
0: سوارال
1: سوريال
0: سوريال
5: سريال خير انت
1: تحس قريب
0: يلا
4: سوارينال
0: سوارينال حاتم
5: نويتال
3: ليه نكتور مش على الوزن
0: على وزن ماتينال
3: سير
0: اي
5: نعرف
0: خلت جوجليتها معناها بالذات
1: نرقدوا بكري
0: ديزيني برينسيبالمون ان ادجكتيف ليتيرور ريلاتيف او سوار ainsi qu'un nom pour un livre de prière catholique du soir.
3: Prière catholique.
0: Mais en tout cas, principalement, c'est un adjectif littéraire relatif au soir. Qui m'a
3: dit
0: c'est un V. بعد un E.
1: Véritable.
0: بعد un S. Et qu'est-ce que
1: Vestal.
0: Ves.
3: فيسبال
0: فيسبيرال
6: اول مره بربي يجيك يا رفيق حتى واحد تي الفرنسيس ما يعرفوهاش
3: والله عمري ما سمعت
0: الكلمه هاي فرصه نعرف
3: لا لا بيت تعلمنا
6: والله فرصه حلوه انت ما تعرفهاش
3: رزمه
0: نشتغل
3: قال لك
0: فيسبيرال انا قلت لك نعرف معقد انا اشتغل الحاجات اللي انا ما نعرفهمش
3: يا ولدي يعطيه شد عليك حاجه
6: يا معقد وحسبي الله ونعم الوكيل على المستمع تي مالاد تي دي
0: فري مالاد الكوري يقول
6: الانترنور على بابلو وي على الانترنور بربي معاك يكون ندعي لك بالهدايه حسبا على المستمع وتو تقول لي يا معقد
0: المستمع كفرنا المستمع كفرنا يلا السؤال
6: ما هي معقد هذه ما
1: صرتي حتى تجري في حركه
0: شطار نو مونك بلو دو ريسبي سيل تو
6: اريت مي دو دو اريتي
0: اريتي دو كوا فير
2: تيجي فو تكمل كلها اون فرونسي
0: اي زيت النقيب
2: اي
5: والله ماشي بس
0: فيسبيرال
6: اما كيفاش تتحط سياقها في جمله رفيق
1: جو سوي ان فيسبيرال
6: لا بالحق اعطيني حاتم جمله تتحط
1: مش خفيفه مش خفيفه
0: صباح عندكم تسمعوا راف ماك ماتينال ولا شيء تسمعوا فيسبيرال فيسبيرال سي حاجه مربوطه بالسوار اعطيني سكور يلا 3-2-1 سكور مقدد وزياد 3 وميمة حاتم 2 ناصر ورامي معفى من
1: النتيجة
0: ناصر ورامي تروحوا وانتوما يا واحد فيكم يربح شكون احنا مقدد وميمة مقدد وزياد اوكي مرة اخرى زياد في الدربي دوك وميمة حاتم ترتاحوا مقدد زياد السؤال الموالي زيدون تعرفوا نرمو اكيد راني سألته مرة في رمضان رفع القلم عن 3 زي انا رامي
3: شوف رامي معاهم رامي معاهم
0: رفع القلم وعن رابحهم رامي
4: تفكرها بالليل
6: لحظه رامي بابا يسمع
4: تفكرها وقت ان اجيبتي قلت الحبله قلت عليها انت
0: نقي باي رفع القلم وعن 3 شكونهم
2: ما يتحسبش معناه
0: ايه
2: الشهيد
0: ايه
2: الشهيد
0: سمي اللي سمي اكثر يربح
2: به الشهيد كيف اليتيم
0: كيف اليتيم يتحسب الجمله راهو نحكيو رفع القلم عنه معناها تاش معناها رفع القلم معناها لا يؤاخذ عما يفعل له اميم عندك 10 ثواني 9 7 5
1: 1
0: 3 2 1 طب الشهيد وكيف اليتيم زيدون
5: ربي يشفينا المجنون
0: ايه
5: الرضيع
0: ايه
5: واحد راقد رفيق نعرف زوز هذوما
0: راقد قلت لي الصبي حتى يبلغ حتى الصغير صغير ما يعرفش حتى يبلغ باش يبدا يتحاسب
5: المجنون
0: رفع القلم كذلك لطف ربي يعافينا ويعافيكم على المجنون حتى يفيق او يعقل أنا يبرا نقولوا احنا ربي يحفظنا ويشفي الناس الكل والثالث النائم
5: بالله.
0: حتى معناها وانسان راقد
3: يعمل عمله سومنومبيل
0: بساقه فوالا جاء طاح عبد مات ربي باش يسالوا عليها النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق 3-3 الفائز زياد المكي لليوم الثاني على التوالي يتربع على عرش الكويس يا المزيد
6: وحشناكم يا خبزتنا هكا وش شنو
2: هذا هو
6: عييت من ربح رفيق
0: كيف اليتيم
6: كيف اليتيم
0: يعني كيف اليتيم يا خو برشا حسنات ما يتحاسب
2: انا راني موجود هنا قاعد نتعلم منكم
0: واضح
2: قاعد نتعلم
6: انت كيف اليتيم واختار روح
0: ايش عملنا فيها
6: ولا استم على باكا ولا كيف اليتيم
2: مش يقفل
0: سهلك يا كتولي الحكيم شكرا لكامل الفريق مرسي حاتم نقيب سندريلا ناصر رامي زياد صديقنا عزيز في الاخراج وجلال في الاخراج الرقمي ريم مخبي في الاعداد جيهان السليني في الاعداد بعد شويه جعفر الساعه سعيده ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع تحيه لكم من ما كنتوا شكرا على التفاعلات على المساجات شكرا على الحاجات الباهيه الكل اللي تكتبوهم لنا كل يوم على اليوتيوب وعلى الفيسبوك دمتم اوفياء للرافماك شكرا نهاركم اسعد الايام قبل ما اقول لكم باي باي كلمه ختام زيد يلا
6: ان شاء الله نهاركم زين وملتقانا غدوه عنا تساكر الربح وكذا
0: شكرا لك يلا ملتقانا غدوه ان شاء الله شو تحب تقول للناس اللي باش تتبع الماتش غدوه ان شاء الله
6: ان شاء الله نتفرجوا في لعب مزيان هاي قاعد معك
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام باي باي تشاو تشاو

0: الشهوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: سعيد. صباح النور صباح النور صباح النور زينو بيت صباح النور ربيب صباح النور ريم صباح النور رفع صباح النور. اليوم السادة المستمعين قررنا أنه باش نصبح عليكم بالغناء، معناتها ناخذوا لحن مميز معروف فهمني والله، ومن خلال هذاك اللحن فهمني والله نبدلوا الكلمات فهمني، ففريق حاضر كامل متكامل طبعا فهمني والله، باش كل واحد يصبح على المستمعين ونختاروا احسن اغنيه تاع الصباح
1: ونختاروا احسن
2: طبعا. نختاروا احسن اغنيه. اسمعني ما فهمت اللعبه بالغلط.

0: مش لحن معروف رواه
1: مش مشكل مش
2: لحن لحن واحد ما شاء الله
0: ايه مش واحد يعطيت الاي بالذكاء الاصطناعي عطيته لا لا لا لا لا انا بطريقتي انا يا اخي هو خدمها لي لا لا لا لا لو رجعها لي
1: مش تغنيها مباشره انت
0: بصير مباشره لايف لايف انا ملحم بركات انا غني كان لايف
1: حلو حلو تفضل توكلنا على الله نصبح عليكم بالغناء سيدي المستمعين فهمني ولا باش نحاولوا يعني نجدوا شويه في طريقه الصباح الجميله دي باش نبداو كالعاده زينب
0: ان شاء الله ربي معنا
1: حسن الحظ ولا سوء الحظ شدوه بزينب
2: يلا ما نعرفش حسن الحظ ولا سوء الحظ على كل انا خممت برشا لقيت اني نجمو نعملوا محاكاه الاغنيه تتغنى بالصباح لكن نبدل هكا شويه جوست حاجه
1: مثلا
2: نقولوا تنجموا تغنيوا معايا
1: عزيز عزيز
2: ميرسي والله
1: عايش عزيز
2: مستمعين قداش متعاونين صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا مستمعي صباح الخير يا مستمعي
0: هيدا فما فما اوريجيناليتي فما نوع من ال
3: تحيلت علينا
0: ما فماش جمله تحيل
2: اسمع لكن جمله تحيل جونتي جميل محلاه
1: ونعمل مالك ولد صابر خويا يعملها بس يقول لي صار
2: صبع الصيف انا نحب نكون كيما مالك
0: ربي صباح وكيف فك عندي
2: اغنيه اخرى الاغنيه الاصليه اسمها نهار كزين فما فرق
3: برافو
1: انت غنيها بنهاركم مبروك
3: نهار كزين جعفور صباح النور صباح النور
2: مين اهلا وسهلا
4: انا قلت بما انه اصدقائي ما شاء الله عليهم عندهم الصوت وعندهم الكلمات اما ما عندهمش الفرقه الموسيقيه فقررت نقول انا الفرقه الموسيقيه اليوم اللي تحب انت ضبط ايقاع
3: تحيه لرقم 2
1: برشا تحيه على الصباح
4: والله العظيم نسيت
2: امان وين الدعم فريق
4: الدعم
1: مش مشكل مش
0: وين الدعم
4: شوي
0: دعم في الخبز كهو
1: لوليت زميله ريم
3: زميله ريم
1: ولادك تحضري في الكرتابة وماشي يقرأ ومحضرت الأغنية
2: عندها أغنية
3: شنية هي وانا ضيعت اللحن صباح الخير يا باهين وان شاء الله نهاركم زين
2: يا ربي

0: تنوع
1: فيها مجهود فيها مجهود
0: فيها برشا مجهود
2: مش غريب على عائلة نورديين معروفين
0: الحمد لله الحمد لله
1: هل أنا المهزر
2: لا بشوية بشوية بشوية قبل ما
0: الحمد لله
2: خدمت كتبت تعبت وشقيت وترانيت وعملت لها كوريغرافيا كانت تحبهم بعد نعملها لكم حاضرين
0: بالصفحة
2: 3 2 1 go زيدني زيدني زيدني في الصوت زيد في الصوت زيد في الصوت زيد على الاخر هذا زيدني زيدني زيدني زيدني لا لا لا لا ما بعدنا ما بعدنا ما بعدنا

0: Bueno, allez.
1: اكسكلوزيف ديال
2: برافو
1: ما كان مجهود البارح في الصاله وانا زيدوني ساعه في النوم الجيران والدنيا
2: حلو والله برافو الاكزرسيس المناسب تبارك الله
1: باش نسجلها في استوديو
0: حلوه
1: افريكا كاسيت ان شاء الله
0: هذيك صحيح ثوم حلو حلو في الثوم ولا في النوم
2: وعارفي مازال في الدار
0: حلو والكالسيتا هذيك هي فجعتني انا اخويا قلبي طاح
1: عليه عمرك ما ريت كالسيتا سي رونتين
0: مش لا مش كالسيتا تو
3: نحكي من بعد
0: اخويا انا ما كيف يتحشت حضرت كلمات شو تقول تو فهمني ولا
2: اي طيح عليك ميسيل شو تعرف له
3: يا حلو ليه
4: والله يجيك شو كامل ابدع
3: والله انت ايش كامل
4: بغض اسمعني كمل فيهم هذوما فزت
0: انا حضرت كلمات ولكن بصات بعد كيما زميلتي زينب وريم باش نحاول نلقيهم عليكم فهمني ولا
3: بالسياسه
0: وبربي سامحونا مستمعين على يعني مستمعين نهاركم زين على عالي متوكلين هو اللي جلي الغمه نهاركم سعد نهاركم خير نهار نجاح مهما يصير نهار محبه ولما
1: رضة البلابل
0: لحظه ربيب جامد ربيب جامد مكحله دق دق دق دق زينب بجنبها تسالني ملا وحل
2: دق دق دق دق
0: ها حسيلو كلمات ما زلت مكمل فيها
3: انا عندي سؤال شبيك مش مقتنعة
0: مش مقتنعة باش بعد اسحب ثومة
2: اسحبها
0: نحيلي خويا صوتي نحيلي
3: مشكلة عمري اللي عملتك حلوة
0: احسن وحدة في الحياة اليوم فايقة باللعبة هي رباب
4: برافو
0: رباب
4: ميرسي ميرسي
0: بطل اليوم الصباح هو رافع
1: بيوم
3: كان
2: فما إمكانية نسجلوه تك تك بعد خطر متعب
0: والله حلوة
1: لابس سجلها في استوديو إن شاء الله إن شاء الله عندي شوية اقتراحات من عندي بروديوسر
0: ربيب باش عزيز باش يهدي لك
5: يا فاشل يا
0: فاشل ولي أنا ينطبق يا فاشل توكلنا على الله الغنية هذه باش نسجلوها فهمني ولا باش كون المساند الرسمي للبرنامج والإنرجي برج ولي غنية غير عادية بالمرة ولا الناس قاعدين يردوا فيها زيدوني سويعة في النوم فهمني ولا سويعة حلوة حلوة حلوة ضربت الغنية مبروك مبروك خويا رفع
1: شكرا مبروك شكرا, شكرا, شكرا
0: نعملوا فاصل بعد شوية خويا باش نرجع للأسامي اليوم اخترت اسم نتاع
3: وليد
0: وليد اسمه أحمد
3: أهلا
0: وليد وليد اسمه أحمد بحميد ولا حمودة فهمني ولا اسمعونا بعد دقائق معدودة حلوة
3: حلوة
6: ساعة سعيدة ساعة سعيدة خليك قريب وراجعين. 1 كيلومتر ا بيي سا يوز دي سوليي 18 كيلومتر ا بيي مع راني كارتاج تربحكم بري قيمته 10000 دينار وكالعاده فما دو باركور 18 كيلومتر اي 6 كيلومتر سي بارتي بور ليفينمون انترناسيونال لا 10ايام اديسيون راني كارتاج نهار الاحد 4 اكتوبر 8 متاع الصباح الديبار من قدام المسرح الاثري بكارتاج والباركور مانيفيك اترافير لا بونليو نور دو تونس يخليكم تتمتعوا باحلى المناظر الطبيعيه والاثار العريقه ما لا ما تفلتوش الرونديفو راني كارتاج نهار 4 اكتوبر اي انسكريفو على www.raninkartage.com برعايه

0: حصريا مع أريدو في الغونتخي أنت وإنترنتك أون موبيليتي. تمتع أون إكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريدو طور عالمك.
2: ديجيتال ويفز. ديجيتال ويفز.
3: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز، votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان FM. عند مراجع ركور لوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركة ميتا ميوز، واللي عرف يسبق ويتفوق على بداية شات جي بي تي ومتير دو بوبولاريتي دو تيليشارجمون. إذن وبعد أسبوعين من إطلاق تطبيق ميوز صار أكثر من مليون تحميل.

0: إلا في الولايات المتحدة الأمريكية في ظرف 6 أيام فقط، وتحولت الابليكاسيون لرقم 1 في الأب ستور والجوجل بلاي ستور، وعملت أن بون دو بلوس دو 11% pour l'action de Meta في وول ستريت بعد الإطلاق مباشرة. على عكس شات جي بي تي اللي يعتبر وقت بدايته عن شات بوت كلاسيك ويجاوب على الأسئلة بار تكست أو يولد صور، فإنه ميوزي يعتبر أن أجون أوتونوم يتصرف في مكان المستعمل، لأنه ينجم يبعث رسائل رقمية ويحجز مكان في المطعم ويحول مقطع فيديو خاص بالطبخ مثلا لأون ليست دو كورس نلقاو فيها لي زانغريديون الموجودين الكل في الوصفة. ميوزي زاد يخدم على طول حتى لو كان سمارت فون مسكر ويكمل ليكزيكوت لي تاش اون ايير بلان. ميوزي يرتكز على اخر التطويرات دي زارشيتكتور ريسانت كيما نماذج ميوز سباركس واللي يتواجدوا اليوم في قمه لي كلاسمون دو بيرفورمانس. مشكله ميوز الوحيده هي اليوم الثقه في شريكته الام وطريقه حصوله على معلوماتنا الشخصيه وادارتها بمعرفته وتصرفه فيها كيما يحب وتحب متى. ميوز متوفر الان كان في الولايات المتحده الامريكيه وكندا، وكل من يريد تجربته فلازم يلتجئ لان في بي ان لوكاليزي aux USA. تجربة فريدة من نوعها ومهمة جدا قاموا بها باحثين من جامعة كارنيجي ميلو في خلق شركة وهمية لكنها تحتوي على موظفين في صورة ديزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيال لمراقبتهم ومعرفة طريقتهم في العمل، ونتيجة باش تنقص من مخاوف كل من يخشى انه يفقد موطن شغله بسبب الذكاء الاصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي باش يخلينا في يوم من الايام دون عمل وياخذ كل السوق وحده؟ ما نتصورش. هذا حسب اخر مقال تم نشره في RXEV فيما يخص هذه التجربة، لانه العملاء الكل كانوا بازي على كلود انثروبيك جي بي تي 4.0 وغوغل جيميناي امازون نوفا ميتا LLMA واخيرا كوين دالي بابا. خذوا ديفيرون بوست في الشركه كيما شيف دو بروجي انجينيور لوجيسيال واناليست فينانسي وغيرهما من العملاء اللي واجهوا صعوبات لما لقاو رواحهم امام كميه شغل كبيره وديفيرون تاش او ميم طون. احسن ذكاء صناعي نجم يتحصل على اعلى سكور في التجربه كان كلود اللي كمل كان 24% فقط من مهامه. غوغل جيميناي 2.0 فلاش جاء في المرتبه الثانيه وكمل 11.4% من 16 بعد ما فما حتى وصل 10% من جملة المهمات. الخبراء يقولوا أن الذكاء الاصطناعي مازال ما يعرفش كيفاش يفهم ويطبق لي زاستركسيون كما هي بطريقة ناجعة ويخفق في إنجاح سيغتان تاش، وهذه النتائج تبين أنه حتى لو كان الذكاء الاصطناعي يتميز في بعض الأعمال فإنه لحد هذه الساعة مازال بعيدا جدا على الفونكسيونمون أوتونوم. تجربة أخرى غريبة قاموا بها ديز انترنت بعد ما نشرت شركة جوجل ريسيرش في أول الشهر الحالي لو كونيكتون كومبلي دون موج، أي لكارت نوميريك انتيغرال 166700 نورون ومعهم 6 مليون دو كونيكسيون. بعد الببليكاسيون هذه المطورين خذوا سيت ستركتور نورونال بيولوجيك وقاموا بعدة تجارب، والمهندس ماكسيم لابون عمل اون كونيكسيون دو سو سيرفو فيرتوال افيك ان سيستيم داناليز ديشيك وخلاه يتدرب على دي مليون دو بوزيسيون ليتشاس. المرحلة اللي بعد حط مخ ذباب الافتراضي في مواجهة مباشرة ضد ذكاء أنثروبيك الاصطناعي كلود 5 أوبوس، واحد من النماذج الأكثر تطورا في السوق. النتيجة فاجأت الجميع على نت، لأنه لا سيمولاسيون دو سيرفو دو لاموش سحقت الانتليجنس ارتيفيسيال كلود 5 في 11 تحرك فقط. حقيقة هذه التجربة تكمن في أنه سيستم اللي اسمه تشيس فلاي عنده قوة تقدر ب 700 إيلو في لعبة الشطرنج، أي أنه يلعب كجوار أومان ديبيوتون. ولو أنه ربح كلود بسرعة فهذا راجع لأنه النوعية هذه من لي شات بوت يغلطوا بأخطاء منطق كبيرة وقت ما يلعبوا تكستويلمون أو زيشيك. وفي تجربة أخرى نفس مخ ذباب الفيرتوال تم تجربته على لعب دي جو فيديو كيما الاف بي اس دوم ولو جو دو بلاتفورم سوبر ماريو 64 ولعبة البوكير الشهيرة بالاترو. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميز اجور تكنولوجيك على دي وانا فام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
1: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز حصرياً مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
2: أريدو، طور عالمك.
3: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوت ليكيب.
4: هاي سيدي صباح النور مجددا، 9:57 دقيقة. تحية للسادة المستمعين اللي سمعوا فينا بعد الأخبار مباشرة. بعد باش نعطيكم سؤال لبسي وباش نرجعوا على وضعية الناس بالناس. بعد الأخبار زادة باش نحكيوا أكمل العبارة مع رباب عنا اليوم، زادة ستي ريم في سين جيم، عنا رافع ولد الدار اليوم فهمني ولا أجواء كبيرة برشا، وعنا سامحني دقيقة مع زين وبات يودي جو مش نورمال، جو مش نورمال مش نورمال مش نورمال، وعنا مفاجأة فهمني ولا قالوا لي الزملاء في الحافلة عنا فاش ام النجموش نقولوها توا، انتظرونا بعض لحظات. ولكن كما اقترحت عليكم بكري فهمني ولا اسم اليوم لو كان تعرفوه فهمني ولا احمد بحميد حموده بحميد دودو فهمني ولا المفيد الاسم متاع اليوم هو احمد حمد حموده حاضرين
5: حاضرين.
4: هاي تاكي ابو حميد تاكي حموده. اسم اليوم احمد احمد حموده اليد الممدوده
5: حموده يا
4: علي يصدم ما يعرف ثنيه مسدوده
5: حموده
4: احمد حموده راجل شدد ثنيه ولديه ثنيه جدوده احمد حموده يعرف قوته ويعرف حدوده ضامر يعطي هدوده احمد حموده عاقل اذا ظلمت المتسلفه مردوده عنده ديما لك موته تحت المخده مرفوده احمد حموده حموده ثنيته زينه مسعوده يعشق المزود ونوبتو نيران جيش الشاعر
5: ميرودة نيران جيش الشاعر
4: أحمد أحمد أحمد أحمد راجل تلقاه وقت الجد أحمد طفل عسل طفل شهد أحمد ديما القدام ليكل ليفد أحمد كريم ديما يعطي ديما يمد أحمد أحمد أحمد ما يحسبش عمره ما يعد يسامح البغض ما يشد ديما عنده حكايات جدد ما ينفقش ساعاتي واللي يضد
5: أحمد أحمد
4: لا يكافي في حياته ولا يرد أحمد منظم يمشي قد قد
5: أحمد
4: وقت الشدة يهد
5: أحمد
4: قليل كلام يفعل ويقد
5: أحمد
4: بحميد راجل صنديد كي يظهر تقول الصيد يسخف ويحن أما القلب كاسع حديد مشكلته يفيق مخر نهارة العيد
6: بحميد ما تعمل إيش
4: يعشق البلابي والعجب القديد تاقي أحمد أحمد بحميد
5: تحيه يلا
4: مودة. أنا نعرف أحمد العجيني
5: أيه حمودة
4: نعرف أحمد بن حسين كوما ولد فتاة اللي هو تاتا زرك
5: حمودة
4: حمودة
5: حمودة
4: كندا
7: وبالليل كوزان تاعي حمودة زاد أحمد
4: حمودة
7: ظامر مش نورمال
4: تاقيه تاقيه أي واحد يعرف أحمد يعطي دودة نمشيو زملائنا في قسم الأخبار بعد شوية هنا راجعين
3: ساعة سعيدة ساعة سعيدة أحنا صوتكم في الساقس على 91.2 ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
8: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير. الاعتدال الخريفي لسنة 26 و2000 يحل اليوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر حسب تأكيد لجنة البحث والحسابات الفلكية التابعة للجمعية التونسية لعلوم الفلك. ويمثل هذا الحدث الفلكي بداية فصل الخريف فلكيا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث تعبر الشمس خط الاستواء السماوي متجهة من النصف الشمالي نحو النصف الجنوبي. وفي سياق متصل الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عمرو بحبة يتوقع تواصل هطول الأمطار اليوم وخلال الفترة القادمة مشيرا إلى أنها لن تكون أمطارا عامة أو شاملة لكافة المناطق بل ستتخذ طابعا محليا وتتكون على عين المكان في مناطق دون أخرى مضيفا أن هذه الأمطار قد تكون غزيرة في أوقات وجيزة وعلى شكل عوارض رعدية سريعة ومحدودة في الزمن لا تدعو للقلق وفق قوله. ومن جهتي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات للحماية المدنية المقدم خليل المشري يؤكد أن وحدات الحماية المدنية على أتم الاستعداد لمجابهة التقلبات الجوية المتوقعة بداية من اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي مؤكدا أن الوضعية العامة مطمئنة ولا تدعو للقلق. والمشري يوضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تشير إلى أن تساقط الأمطار بمختلف ولايات الجمهورية سيكون أقل حدة من التقلبات الأخيرة مبينا أن الخطة التي وضعها ديوان الوطني للحماية المدنية ستتواصل وأن الأهبة العملياتية للوحدات الميدانية للحماية في أعلى مستوياتها. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والمديرة العامة المساعدة لمكتب البنك الأفريقي للتنمية بتونس مالين بلومبرغ يوقعان أمس على اتفاقية ضمان تمويل لفائدة كل من الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والمجمع الكيميائي التونسي. وسيخصص التمويل الأول للمساهمة في مشروع تحسين المردودية الفنية والطاقية لشبكة الماء الصالح للشرب بتونس الكبرى بمبلغ قيمته 377 مليون دينار أما التمويل الثاني والبالغ قيمته حوالي 321 مليون دينار فسيخصص للمساهمة في إنجاز مشروع دعم تأهيل البيئي وتعصير وحدات إنتاج المجمع الكيميائي التونسي. وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط مصادر في مستشفيات قطاع غزة تؤكد استشهاد 4 فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال وقصفها وسط وجنوب القطاع. والمصادر ذاتها تشير إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 73,920 شهيدا والمصابين إلى 174,980 مصابا منذ بدء العدوان على القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال تقتحم اليوم عدة بلدات ومدن ومخيمات كما داهمت منازل واعتقلت فلسطينيين وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
9: احنا صوتكم في سفاقس
3: على 91.2 ديوان فام.

0: هيا بابا هيا بابا هيا بابا يا فتاح يا رزق يا عليم. هيا رجعنا لكم سيد المستمعين, ان شاء الله نهاركم مبروك, ان شاء الله نهار السعد, ان شاء الله نهار النجاحات, ان شاء الله نهار اخبار طيبه, ان شاء الله نهار الشفاء, تمشي للتحليل وكذا يقولك طبيب خويا لاباس صح سطر روح. هيا هيا
1: بالله صاحبي حمدي مش يعمل في عمليه جراحيه صغيره,
2: ان شاء الله لاباس يا حمدي,
1: لا جست حبه صغيره عنده حبه,
2: ان شاء الله باللطف يا حبيبي,
0: حبه من حبه وكره ما كره,
2: يمشي للفرمل
1: يعني
2: هذا حمدي,
1: يعني ان شاء الله ان شاء الله حبه وطارت يا حمدي, وان شاء الله اخر حبه
0: ان شاء الله, ان شاء الله
1: حبه ما بعدها حبه,
0: بربي بربي بربي سي لطفي يسمع فيكم,
2: سي لطفي
0: صديق البرنامج,
2: سي لطفي تحيه لي, تعرف ما عمري ما قبلته سي لطفي, والله تحيه ليك وربي يوصلك بالسيل,
0: استدعاني للقهوة وقت
2: والله ما تقبلنيش ديما نسمع ليك كل خير,
0: مش عاد
1: سي لطفي متاع النزل
0: ليه سيرت في ذي صديق البرنامج ديما
2: صديق البرنامج, ان شاء الله ربي يبارك له ويرحمه,
0: ان شاء الله ربي يبارك سي لطفي ومعاه صديقه دي كابوتابل كيف انا بالضبط, حلوا الكاميرا وكذا يسمعوا فينا, وبن محاسن الصدف
2: اسمه احمد
0: ولده شنو اسمه
2: احمد.

0: Fenno.
1: Allez, très bien, merci. Bien. Et le refrain.
2: Bien.
3: Mella غفيه.
2: ولا حلوة برشا. هاي سيدي حاضرين للبسي سؤال اليوم حب الصراحة
4: دائما
1: ان شاء الله
2: حاضرين
1: حاضرين
2: ريم حاضر اختي
3: اعطيني حبرت
2: نمشيو للبسي مباشرة اللطف خويا ركز معايا
5: البسي
2: لو فلنفترض لو بتقوليش معرس ومنش معرس
3: بكل تجرد
2: لو كنت باش تختار شريك حياتك السؤال هذا حتى لي انا لو ماكش معرس مثلا وباش تختار شريك حياتك بين زوز هل تفضل رجل او امرأة ثرية جدا جدا جدا جدا جدا او رجل ثري جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا على بويسونس ان ولكنه عبوس قمطرير ما يضحكش والا رجل او امرأة ما تملك شيء فرانك لا على الحديدة ولكنه ضحوك او ضحوك مشره نحب الاجابات يا البنات يا لطفي نحب الاجابات حتى في السياره ركزوا مليح منين تحبوا نبداو اللي يحب اللي حاضر يقول زينب اخويتي ديما تحبي ريم ريم تفضلي
3: شوف اي كل
2: لو قلنا
3: لو اي بيان سور لو بالطبيعه فرضا
2: حسي لا خاطر ما في الصدور انا وياك
3: لا اخويا العزيز حسي لا الغالب اللي ما اكلي ما يكسب حتى فرانك واما ديما بشوش ووجهه سمح ويضحك وكل شيء كيف باش يتزوج كيف باش يعرس بالمصروف بالمسؤوليات بالمشاكل بالتقنقين بالدنيا هذيك الكل بشوية باش يولي عبوس بشي يقلق بشي يتكدر معناها هذه حاجة باب من أبواب الزواج الحقيقة الحياة اليومية هذيك بش فهمت معناها هكا ولا هكا تحسوا بشي ولي عبوس بالضرورة معناها هذا شكين علينا
4: والله ذا كرسي
3: كيف العبوس والوجه القمطرير جايين وجايين واحد هذا يا معلم يا حبذين قوموه باللوكس بالفياجات بالكراهب هو عبوس سيكا. عبوس ها لويس يظهر لي هكا
1: عبوس عبوس بس رياضي
3: مانيش مغرومة بالسيكانة ما عندك حق
4: استراتيجية
3: الحقيقة يظهر لي هكا باش نعبسوا في الاخر مش نقعدوا نضحكوا كل نهار صعيب شوية
2: دونك تختاري عبوس ولكن عنده أموال طائلة صحيح كل احنا فهمني ولا
3: تو نتفرهد
2: لوجيك زينب
4: متحمس حسيت
2: متحمس
4: لا انا ما نجمش عبوس اقسم بالله لا استطيع نمر
2: انا عارفك
4: هابش نقول
2: من اي فهم
4: ما نجمش عبوس على خطر هذيك حاجه ما تبدلش مش انا قاعدين غويا كيك اما شنو الحكايه بالنسبه لي انا الفلوس قاعده انا نجيب فيها ما نستناش شكون يجيب لي فلوس ديجا بور كومونسي قاعده نخدم على روحي قاعده مكفيه روحي ما نحتاجش انه حد لا يقلب علي وجهه لا يعبس في وجهي باش انا نعيش معاه ونتحمل ونسكت على حياه صعبه بما فيها الكفايه باش واحد يبارطاجي حياته مع حد عبوس
1: طلقت قبل ما تعرس
4: اي هذاك هو مهم جدا انك انت تعرف شنو تختار وتعرف شنو تحب خير ملي تعرس ومن بعد الامور زاده ما تمشيش المهم انا بالنسبه لي الحاجه المهمه جدا جدا جدا انه الضحكه ما تتشريش بالفلوس القلب الباهي ما يتشريش بالفلوس انك تقوم مع حد وقت اللي يراك يفرح بيك قام من النوم راك فرح جيت من الخدمه راك فرح خرج باش يحوس معاك ولا باش يتعشى ولا باش ياكلوا حاجه يا خويا ما يصيرش قولوا خلينا نشوف المستمعين شنو
2: لطفي في الكرب يقول
4: يا سي لطفي مرحبا بيك اما انا نرى اللي اهم حاجه في العشره الباهيه انه العبد يهون عليك منها بالضحكه الباهيه
2: شكرا زينب ولو انه السؤال هذا راني عامله لزوز اشخاص
4: هم جايين خويا هم جايين
2: اللي هم هام جايين
4: أيه؟
2: وخاصة الشخصة إذن نفهم وضعيتنا بنتنا سنارة وعامة حليت البرجن إذن نفهم
1: وقيت
2: نفهم عام سابر عام سابر
3: والله نشوفها سترونج اندبندنت حتى هي ولا لا
6: به السؤال يقول كنت باش تختار شريك حياتك تفضل إنسان ثري وعبوس ولا إنسان شنو ما يملك حتى شيء وضحوك
2: مش ثري وعبوس ثري جدا
6: ثري جدا والله يا جعفورة شو باش نحكي معك بكل
2: أقوى من رمضان
6: بالحق نجيب سويرس
2: امشي
4: حلو
6: والله يا جعفور شوف بكل قلة التواضع

0: العالم انا انسانة ياسر فرفوشة ونسينا ياسر ضحك ونسينا ياسر نحب الخرجات والدخلات ونحب ريحة بالي ونحب الجو والحياة وردية مهما صار ما عرفت مهما ظلمت الدنيا فما الضحكة. فأنا سأكتفي بنفسي بالجو اللي هنا فيه بيان سور نختاروا ثري وعبوس مش مشكل
1: مش مشكل
2: العربي
0: ثري وعبوس
1: اسمع اللي عامل علي نمزية
2: نضحك الروحي معناها
0: هو أنا فرد روحي في دبي فرد روحي في لندن فرد روحي في تايلاند
3: خيانة
0: نتفرد والله لا أنا أعتقد الثري والعبوس هذي ما لقاش الشخص المناسب بشيء
1: لن يتغير
0: فمش إنسان ما يتغير
2: زيادها طول
0: شوف الإنسان العبوس هذي بس راهو فيه جانب محليه ما يملقاش الشخص المناسب باش يوري
1: نسيت نقول لكش ما في حتى جانب محليه هاي
0: مش عارف رش بيك
1: لا خطر هذه تيالة
0: فيه ليه باز راهو فيه هكا دخلة طن صرف خلي علي ايه
2: تضحك
0: اما ثري وعبوس مش اوكي
1: خويا رافع
3: اهلا وسهلا مرحبا
1: ثرية جدا جدا جدا وعبوسة ما تضحكش وإلا بشوشة جدا جدا ضحاكة محليها
3: وترفر
2: وتقريل
3: وترفر والله يا سي جعفر انا نعرف فيو الزهر متاعي انت على البريود دي الاخرانية مش جيني عبوسة وما غير فلوس زوزة وانا من اخرية فات لي زوزة اختاروا مش جيني عبوسة وما غير فلوس وحتى كان قلت لي رأيها عبوسة وعندها الفلوس تطلع متحيلة تطلع ما غير فلوس في الاخر هذا هو الزهر متاعي اللي امات انا لذا سألتم الله فاسألوا البخت لذا انا نكرم لحيتي بيدي
0: وتختارها
3: وناخذها يا اخويا بشوشة بشوشة ثانية بشوشة وترفر ناخذها بشوشة وترفر من المان وانا داخل ونحاول نحلو مشروع مع بعضنا ونبنيه يا اخويا نحاول نشلمه الفلوس مع بعضنا وذيك هي الحياة خذ بيدي هات بيدك نبني معان صبح الغدي نبني معان صبح هات يدك خذ بيدي نبني معان صبح الغدي
1: ضع يدك يديك ساسوكي
3: نشوفه كري رخيص ونشوفه أنا نطلع مع بعضنا بشوية بشوية حبة مع حبة وكاو المسكن الأول على سيارة شعبية يعني نبدأ بشوية وكاو كي حاشنا بشوية ضحك ودنيا فنشوفه عنده واحدة من ديار الزميلات نتعدي بحذيهم
0: مرحبا بك بحذ الثاني والعبوس
3: كان زينب نجم تعطينا الجراج متاع من الفيلا تمدنا جراج صغير نكري معاك
2: نور الدنيا الكل هذا شو كلام
3: أما والله نعرف كيفش نختار عبوسة وبدون فلوس
0: تو نحكي مع زوجي الثري والعبوس خلص عليكم شهر العسل
3: بس علينا
0: خلقني
3: شهر العسل في جربة نحن
2: أنت عندك تصور جعفور للمسألة
1: بطبيعة الحال أنا طرحت السؤال على نفسي قبل ما أطرحه عليكم أنتم أنا أخويا ثري وعبوسة
2: والله
1: ما ندخلش في التفاصيل تو
2: ليه عاد كيف احنا قلنا انت تقول
1: ثرية وعبوس تندخل عليها باللي ريل تذوق من فيهم السلام نتاع الحياة واستهدي بالله وخمي في غدوة والاخوات واللحمة وكذا فهمني ولا احمد بوحميد حمودة
2: لحمية
1: والجو... نمشي في التريب هذاك ما عادش مش لازم كنا كيك نوليو كي الروبوات وياها اما كيما قالت الزميلة يعني ريم نور الدين واشاطيرها في الرأي احنا فرد جينيراسيون بريسك فهمني ولا
0: شتولي عبوسة بعدين بعد
1: هي بطبيعتها الحياة صعبها
2: صحيح ماشي يا غادي
1: صعبها
0: على روحي
2: والله يا جعفر
1: ريتي صعبها وخيتي فهمني عاد صعبها على العديدة وإلا هي
0: عرفتك علاش كنت تحكي
1: ريتي صعبها
0: رجل روحك
1: فهمتي معناتها ما عندها الأموال الشرط الوحيد يلزمني نثبت لنا في الديتاي اسكو تعطيني فلوس ولا كي نطلب
0: تعطيك بيان
1: سور عبوسه
2: والله
4: بريم دو سيناتور من الاول
1: يوتي عبوسه
2: والله نحكيو فيه مش في سال دو ريونيون ويحكي وتولي عنده حاجه يولي لوجه على حاجه اخرى اي خذيتها ثريه وعبوس مش وقت في وقت ما الثرات وجد ما العبوس شو عملنا فيه
1: العبوس نمشي لدار شمس لهنا في المهدية وحدي انا نعبس وحدي وهي تعبس من شيرة
2: وهالكرفي
1: انا جوي نصنع جوي ريتي لحكيها رافع نصنع اي سامحوني نصنع جوي وحدي خليها قديش نعيش معها 7 أيام في الاسبوع ديما نقولك الساعة ديما عندي سيمينير
2: جماعة سيمينير
1: ناحية العبسة
4: في المهدية مش في الحمامات
1: لا في المهدية شمس غادي بيسين نغطس كذا نتفرش في طيار حمام
0: انت باش تقولي عندك فيلا في المهدية
3: عندي سيمينير
0: تقولي عندك فيلا في المهدية
1: يرحم والديك والله يسير
0: يستبشر لك بالخير
1: يرحم والديكم يرحم والديكم وتجيو بحذايا الكل ونجيب الناس اللي عندهم هكا الابتسامه وكذا ونجيبك يا رفع والله
3: والله نجي ونجيب عبوستي معايا نجيب عبوستي معايا ونجي
1: لا نجيبهاش
3: عبوسه اكزيجي عبوسه اكزيجي لازم
1: يا رف مش الساري اسمعني
3: تفضل
1: قص الموسيقى خويا تعرف اش نعمل اش نضحك نجيبك انت في الويكاند ثلاثة ايام تعدي بعدين ثلاثة ايام في القصر العابس نتاعي لحظه اسمعني وتحط لك الغنيه اللي خرجت بها تونس من المغرب هذيك بتاع كوب دافريك اللي
3: خليتها انت بغيتي ولا ما بغيتي
1: بغيتي ولا ما بغيتي هذيك نحطها اون بوكل والله لما نبدا نضحك والغنيه هذه زاده قلت الغنيه هذه يا اما باش تدمرها هذه الزوجه المستقبليه بتاعي انا بالغنيه باش نقول باش نحط لك غنيه يا تولي ما عادش عبوسه فهمني ولا تولي عبوسه بدل عايش تكمل كيك والله يا
3: غنيتي انا
1: ضحك ياسر غنيتك يضحكوا ياسر
3: يعيشك يا سي جعفر والله يا ربي فضلك ان شاء الله يعني الأكل متوفر في الدار وكل شيء متوفر وكاو
1: بربي العبوس هذه بفرنا هاي
5: هاي نتاعتي وهذا الكوب في ثنيتي
2: يا حسرة

0: عندنا مات غدا يا حوانتي بسم الله أن الرقية شرعية ويا ربي وأولا ذيك المشكلة
1: مش بالله
0: شمشيو مع بعضنا
1: سي قيس كان يسمع فينا
0: اسكت اسكت مش لازم
1: حب نمشي غد
2: ليه
3: يا ولدي
2: ودي تغنيت كنت فيك خرجت
1: حب نمشي عمري ما والله عمري ما تفرجت من اللوج
2: وقتاش الماتش هو غد
0: 8 تاع الليل غد
2: 8 تاع الليل
0: الخميس غدا
2: لحظة لا لا لا الجامعة متاع كرة القدم قيس
1: قيس رقيس قيس
0: قيس
2: قيس قيس بجربي والجامعة اعطيونا خويا تساكر نحبوا نمشيو نحضروا نتفرجوا
3: وعلاش وحدنا ما هنا استدعاه الجمهور زيد الناس اللي تسمع فينا
0: حبوس
3: والله زيد
0: حبوس
3: عليه وحدنا يا خويا نمشيو
1: لا زينب باللوج ما تهزش
2: لا لا لا بربر لا اسمعوا خلنا احنا تو استدعينا الرجل
3: تو انا مشيت مرشا مرات
2: لا لا تو كلمنا قيس رقيس فكرة سي رافع لو كان هو جاوبنا تو فهمني ولا ويعطينا تذاكر فهمني نستدعاو اصدقائنا من المستمعين نمشيو فهمني ولا
0: ضربوا كذا عبوسين المستمعين ولا
2: لا لا لا
0: ضحوكين
2: ضحوكين ضحوكين
0: لا محليهم مستمعين
2: باهي ان شاء الله مربوحه غدوه للمنتخب الوطني التونسي بربي يعطينا اكثر ديتاي باش نحكيو عليه الماتش فهمني ولا ان شاء الله مربوحه ان شاء الله خويا يتبدل الجو الاتموسفير فهمني
3: كل المساند
2: ان شاء الله كوره ان شاء الله كوره وان شاء الله فرجه ان شاء الله ترجع ثقه اول مباراه في التصفيات تاع الكان فهمني ولا ضد اوغندا غدوة فهمني ولا ان شاء الله مربوح نعملوا فاصل صغير ثم نواصل
4: ساعه سعيده ساعه سعيده
5: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت جريمه ماشيه وجريمه جايه والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
4: ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار مع جعفر وتوت ليكيب
2: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة 10:24 ساعة سبانس عنا لكم خبر سعيد برجولية خبر سعيد
3: جميل
2: يا سادة يا مادة يدلنا ويدلكم لطريق الشهادة للي تتبعوا فينا من اللي بدينا للي تتبعوا فينا في الحلقات الأولى من ساعة سعيدة لحظة بلحظة شكرا لكل المستمعين الأوفياء وحتى المستمعين اللي يسمعوا فينا ساعات وساعات ما يسمعوناش وحتى اللي ممش يسمعوا فينا ويسمعوا في بقية الإذاعات مرحبا بيكم الناس الكل خارج حدود الوطن ولا داخل حدود الوطن تحضر بعدنا الشدلية وجه الخير الشدلية صباح النور صباح النور صباح النور بونجور
0: بونجور
2: على الشدلية
3: أهلا
0: صباح النور جعفر صباح النور نهار اثنين نذكروا 21 سبتمبر كان ضيفنا بديع الريسبونسابل كوم اللي هو الريسبونسابل كوم في بلاك شارك
2: أي.
0: اللي هما باش يطلعوا البطولة العالم للروبوتات القتاليه وزن 110
2: نذكروا
0: في روسيا طبعا
2: روسيا ماشيين ثلاثه من الناس
0: ونذكر وقت اللي كان بحذينا وكان ضيفنا قال اللي هما ناقصهم تذاكر الطائره وما عندهمش باش ينجموا يطلعوا ثلاثه بالناس هذوما
2: نعم
0: عنا تليفون صغير
2: عنا تليفون صغير مفاجئ سي نجيب الطبال اللي هو مواطن تونسي مقيم بفرنسا سي نجيب صباح النور
6: صباح الورد
2: والياسمين وصباحكم بكره وعسل وينك سي نجيب
3: سي نجيب
2: لاباس عليك
6: الحمد لله
2: العائله لاباس
6: الحمد لله
2: لا فامي لاباس
6: لا فامي الاولى
2: اسمعني نجيب انت وين تعيش في فرنسا ومنين من تونس
6: والله نعيش في الكوت دازور في فرنسا
3: جميلة
6: ولاية قبلي
2: ولاية قبلي يا بابا
3: جميلة جدا جميلة
2: يا بابا في نيس
6: قريب من نيس بحذات ولون
2: بحذات ولون نجيب شنسألك سؤال ونعرف أهالي قبلي كرماء جدا ثمش امكانيه تبعث لنا انفيتاسيون تستدعانا شهر بعديك
3: يا سينجي
2: الفريق الكل
3: يا
2: مش وحدي
3: لو جي نوري يا سينجي
6: بفضل ماني قريب نروح
0: مرحبا بيك
2: قبلي
6: اي
2: لا لا لا لا لحظة سينجيب
6: الجنوب
3: لا لا لا سينجيب لا هي لا هي
2: ناش كل جنوب خوي أما خف أسألك حاجة سينجيب
6: أما تحب جنوب فرنسا
2: سينجيب خف أسألك حاجة والله أنت توتختني في موضوع مهم سينجيب احنا نحب نروحوا معاك أنت ونعاونوك كان عندك في الجيت تهزم وكذا خوي يسر عليك
6: مرحبا بكم
2: ربي يبارك لك يا نجيب
3: ربي يفضلك
2: سي نجيب سيد نجيب نفضلكوا عليك خويا مرحبا شرفتنا بالحضور سي نجيب طلبت التدخل
6: نعم
2: اي سيدي قول لنا سيدي
6: والله سمعت الحكايه تاع الاولاد في الشطر وروسيا باش يمثلوا تونس في التظاهره العالميه تاع تاع لي
3: روبو
6: والله حاسيلو وقتاش فريمون قررت اني نعاون وقت اللي قلت انت الاولاد واقفه على المشاكل تاعهم على دي وقتها ولا شعرت شوي اني لازم نعاونهم باش وراي في البلاد وراي تونس وانا بطبيعتي خريج الهندسه الوطنيه في مجالي في انجينيور دو فورماسيون وصاحب شركة تاع الإلكتريسيتي هنا في فرنسا حبيت نعاونهم وباش يهزوا راية البلاد وكاهو
2: كيفاش باش تعاونهم سي نجيب انت
6: باش تخلص نخلط لهم التذاكر نتاع الطيارة باذن الله
2: يا
3: سي نجيب يعطيك الصحة اسمع كالينيشاتيف انا الحقيقة نحب نحييك سي نجيب ونحب نقول لك بارك الله فيك وانا متاكده للاولاد والليكيب نتاع بلاك شارك وبرشا اولاد اخرين وبنات اخرين يسمعوا فيك اللي عندهم امل يفهم شكون من بيهم وينجم يعاونهم وينجم يقف معهم دونك ميرسي بور سا يعطيك الصحه انا واحده من الناس اليوم بدلت نهاري الكل على خاطر ساهمت في انك تفرح ناس اخرين فبارك الله فيك محلي
2: نجيب باش نقول لك حاجه باسمي وباسم الفريق وباسم الناس اللي يسمعوا فينا الكل ساعات يجينا إنسان باش يعمل عملية جراحية والناس تعاونوا وهذا طبيعي ساعات يجينا إنسان بلا كراب بلا ماء بلا ذو فمن ولا وباش يخرجوه من الدار والناس تعاونوا وهذا طبيعي ساعات يجينا إنسان فمتني ولا عنده برشا صغيرات وما نجمش يقيم بيهم لا كوش لا ماكلة لا قراية لا كرتابة وعاونوا برشا وهذا طبيعي تدخلك اليوم تدخل بالنسبة لي أنا أن أعتبره فارق جدا في تاريخ البرنامج لأنه اللي عملته أنت أنك حسيت بجون تونسي قال رانا نحب نمثل تونس ونرفع راية تونس في روسيا ونقصنا تذاكر طائرة يتكلم مواطن فهمني ولا من فرنسا ويقول التذاكر من عندي لا تعرف الطفل لا تعرف الزوز اللي مشاركين معاه لا تعرف شير بحوه ولا لا لا تعرف حتى شيء أنا نحب أقول لك شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا ونحب الناس الكل ترحم لك على والديك إن شاء الله ربي يبارك لك وهذا مش غريب على أهالينا في قبلي وتوانسة بصفة عامة بربي تصفقوا عليه
3: مرسي
2: يا نجيب
3: مرسي
2: يا نجيب بجاه ربي كي تجي لتونس نتقابله
6: ان شاء الله باذن الله
3: خلينا زاد نفرحوا بيك
2: يا نفرحوا بيك
6: ديتين
3: سمعنا
6: نروح
3: مرحبا مرحبا
2: قابلوا نجيب خويا باش نخلص عليك كعبه كريب باش دوخ
1: يا نجيب
2: نجيب
6: جاني
1: لقبلي
6: نخلص عليك
2: كعبه كعبه
6: مطبقه
2: مطبقه يا بابا
1: يا نجيب عندك من عندي انا زوز كيلو دقله
3: ما قبلني وانت تاكلوا
1: زوز كيلو دقله
3: وتوكل على الله انتج ولاد بنعرف
1: وي سي نجيب
6: وي. انا نسمع فيكم دونك نعرف الكل كل والله يسمع نبدا نخدم شو شونتي نسمع فيكم نضحك وحدي جماعه والله تقول ايش بيه هذا مهبول
3: بسم الله
6: احنا في دبلي خويا راكم ما نحكوش بالصندوق نحكو بالكهرباء
3: صحيح مش بالكيلو يا شاء الله يا شاء الله
1: ربي يديم
3: عليك انصح تذكرها
1: جد الفقير بما
2: ان شاء الله ربي يبارك لك يا نجيب ان شاء الله ربي يبارك
6: لك
2: بيان سور بيان سور ان شاء الله ربي يبارك لك وياخذ خاطرك ويرحم الام اللي جابت وربي يفضل لك ما عندك خويا فرحتنا الله يفرحك فرحتنا الله يفرحك مبروك مبروك مبروك في بالو الوليد ولا في بالوش
0: في بالو هو من نهار الاثنين راه اتصل بنا سي نجيب
2: اوكي
3: انا في وقتها
0: في وقتها بالوقت اتصل بنا وحطيتهم اون كونتاكت هو وبديع والفلوس وصلوا البارح في الليل. أوه. عملهم على هذاك اليوم تكلم رانا خاطر ديما نعرفوا فما وعود فما
2: اطلبوا لي الصبي معاد اطلبوا لي باش نقول اخويا
0: يقرا يقرا على ذاك حبيت نطلبوا تويك
2: نجيو العشيه نطلبوا من هنا زاد
3: والله ان شاء الله ربي يوفقكم
2: ان شاء الله ربي يبارك ونجيب وي بابا
6: حصيل ويزم انا باش نعمل جوست مداخله صغيره
2: تفضل
6: يزمنا نؤمنوا بالشباب نتاعنا في تونس واحنا خاطر في الخارج لا اوبليجي ان انا نخدمه خاطر ما يعطيك حد فهمت ما يجيك حد ما يعاونك حد اوني اوبليجي نخدمه فما عباد في تونس تحب تخدم مش لاقي معناتها البوسيبيليتي ولا الفرصه باش تبرز المواهب نتاعها انا من المنبر نتاعي نحاول نعاون الناس في شيء يلزم في تونس نؤمنوا زادة بالخدمة ونؤمنوا اللي الشباب نتاعنا هو المخرج نتاعنا من الوضع اللي عايشين فيه في البلاد وتحية تونس
2: عزيز سيد قال تحية تونس اللي هو نفس الشيء اللي قلتولي انت توفي وذني سمعوا بالله اقعد اسمع مش عملوا فاصل اقعد اسمع تسمع فيه
6: نسمع فيك
2: الغنية دي اللي كنت لأي إنسان متغرب يسمع فينا لأي إنسان متغرب حط له الغنية قوي الوقت

0: الجرايم هي هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط، وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد أربع مواسم التشويق والإثارة، نرجع لكم اليوم في موسم خامس من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة.
2: ساعة سعيدة.
3: رجعني لكم واصل معكم حتىش ليل نص نهار باش نربحوا الوقت اليوم. مشيو تسويت الاكمل العبارة.
4: اكمل العبارة.
3: مازلتوا محافظين على اسماء الفرق نتاعكم؟
5: لا لا لا لا،
3: كل يوم تبدلوا. تفضلوا.
6: انتم شنو اليوم الاولاد؟
5: لان عايشة في جلبابي ابي.
3: أبي وجلباب
6: ورد وشوكولاتة.
3: أوكي، شفت الرقي،
5: زينة ونحول.
3: زينة ونحول. أي شباب، عنا ثلاثة مقاطع كما العادة.
5: نعم.
3: اليوم اخترنا زيادة فما اللي جينيريك موجودين، تحاولوا تطلعوا شنو العمل. وبيان سور عن أكمل العبارة، نبدأ بالجينيريك الأول.

0: رفع المجدي ما اسم هذا العمل؟
1: كبر في بلجيكا رفع ما يرش.
2: والله يا اختي رباب
0: خويا رفع
2: الراء انه ينجم يكون كان صحيح تونسي يعني ما بكر
0: يا رب شكون يعرف قلت سبحان الله
2: يعني ما نجمش كون كفتيجي ولا
0: شكون الممثلين الرئيسيين لهذا العمل؟
2: والله هكا توا منجرعوني منجرعوني نور الدين بن عيد الله يرحمه ويعني قامات في الكوميديا في تونس وتحيه لسي منجرعوني نحبه برشا
0: مشكور عندكم نقطه كامله
3: جلباب ابي
0: مازلتوا تنجموا زدنا في النقاط فما اكثر مقاطع فما اكثر نقاط فما مقطع شنو سمعوه وبيان سور ما نعلقوش الا بعد ما يوفى الاكستري وتكملوا لي شنو هو البارتو يلا
4: بيان سور لا هذيك درني كليرة هكا تشوف معناتها كلهم ذهب دوغي هذيك عادرني كلي اخر صيحة من لندرة جابهم من مريض وكما صيحة تقتل زيدا ماركا كي تلبس وتسمع كان
5: شوف يلا الروبة ذيك في لندرة الدنيا كل تقلبت بالصيحة للصيحة ذيك ديانا كي جايب الروبة الكل معاها هي على البسكليت الناس كل تقلبت بالصيحة الصيحة ذي يلا
6: من لندرة على البسكليت
3: من لندرة على البسكليت
0: شنو تتصوروا كانت الريبونس كنت فكرت المشهد شنو هو
3: لا صعيب نفكر المشهد أمل
0: هو مشي خذيت باش من الفريب زعما هو جايبينه من الخارج قلت هو زلق لاريني وكان يطلع بيني على البسكليت قلت له واه من لندرة على البسكليت شنو كانت الريبونس
3: مالت حبينا نجيبو على طيارة ويمش حطوهم
7: من نشير على لندرة
2: هكا تاو يشبه البسكليت
0: رجلي سمباتيك فانتاستيك نجم تكون وعلي

0: فضحتنا قدام المرأة
1: ولا
0: ولا ما تاخوش عليه راهو هتر وما عادش يعرف شنو يقول.
2: لا تاخوش عليه
3: راهي سمباتيك
4: فانتاستيك
0: فانتاستيك حشكي هكا
3: هيا بابا
0: فما الكلمات هذيا في الاكستري
3: يا بابا يا بابا
5: يدينا فابليك شهدك والله يتجوغ سمباتيك انفرماتيك
0: قدير
5: فهم قديش سي با لو بروبليم دو بري ولا حاجه تعرف انت بالمو هذيا 450 دينار كان لا بالكدا
0: 450
6: دينار مسح مدمازيل عايشك هذيك
0: نقطتين جلباب وابي
3: نقطتين
0: صفر من نقاط ورد وشوكولاته
1: ورد وشوكولاته
0: جعفور
3: سيري ممتاز ثنائي ممتاز
0: اكيد جدا
3: صحيين تونسي وخاتيني يعني بالنسبه لي انا خليني نقول حقيقه لو كان ثم هو الفضل ربي اني انا تغرمت بالفن وبالتمثيل ولكن الفضل الاول حليت عيني الاول فهمني ولا على منجي العوني ندي من عياده هذا نتفرج في السيري هذيك فهمتني ولا تغرمت بهم لدرجه لا توصف وليت نقلت المنجي العوني وقلت في نوردي بن عياد وانا صغير نحكي لك رواه فهمتني ومن بعد عبد القادر مقداد وكذا الحقيقه كما قلت ان شاء الله ربي يرحم نوردي بن عياد فهمتني ولا وربي يفضل المنجي العوني كما قال رافع قامه كبيره برشا في الكوميديا وفي التمثيل
0: يعطيك صحة جعفر ومتفوق زيادة في
3: بيسير
0: ولا برافو أما أنا شوف اللعبة هذه راهي مجموعات دونك معناها تتشاوروا مع بعضكم تقولوا كلمة

0: حافظهم
1: لي.
2: توكل على الله.
1: نسيت جعفر.
2: حافظهم لي. رغم اللي مثلت فيه.
3: إيه وي وي وي.
2: نسيت
3: جعفر.
2: كان في المنتج.
3: كان جيست.
1: أوكي أوكي بي. عندكم نقطة.
3: شكرا.
1: إلى أنكم تاخذوا النقطة الثانية اللي كما تجيبوا. يلا الإكستري المقطع الأولاني. إيش بك ريم نور الدين؟
4: يدعي بينا باش الشوكولاتة تذوب قال ربي يوفقهم برا.
1: يلا.
5: باقينا حتى شيء. نلقاو الخلاص صار اتخافير ان فيرمون في كونت في سويسرا ومولاه اوكراني اسمه فلاديمير سلافي.
6: اي قبل ما تعملوا هذا الكل خذيتوش الاخر نمر الكرب؟
5: خذينا
7: كيف كيف لقينا شيء.
2: المعلم كمال تويتي
3: كمال تويتي
1: ريم بن مسعود
3: وجميل نجار.
1: تتفكروش المشهد هذيك شنو تصار بعد شنو قال هنا وما باش يعملوا
3: ديسونت
1: صحيح
3: يعملوا ديسونت على البنك
1: صحيح. فما جمله شهيره تقالت لهنا
2: جملة يظلي باللونجلي
3: قالها شي اللي عارفه ويظهر
2: يظلي باللونجلي
8: سلافي على لقب الرجل سلافي
3: اللي قالوا شنو عملوا ديسونت قالوا
2: يا ربي نسيتها والله ذكرها على ترتش
3: نعملوا زطبه نعملوا هجمه نعملوا تنديزه
1: وقتها قالت ايزي درا شنو ايزي كول حاجكي هكا يا اخي رجبش قال رجب
8: ناكلو تو
1: جاوبين على الاكستريم
4: فما ماكل
3: بالكول كم ايزي
2: كول وكل حاجه
4: فما فما ماكل
1: فما ماكله
4: هو كول فهمها انه ماكله
1: تاع اون في كوم سا ولا قالوا نعرفها الماكله هذيه بنينه ولا ناكلو قبل
3: ناكلو قبل
8: ناكلو قبل ناكلو
3: قبل. قبل
6: نعرف الماكله هذيه
1: على فوجا
6: خو امشي
1: برافو
8: برافو والله
9: خاصه يبدا دوبل تشيز يدخل له رجب بيقنعه على اساس يرجع الكهرباء كانه ما صار شيء ونحن نمشيو للباركينج نعسو
6: باهي اون في كوم سا
10: باهي خلينا ندخل نطيبوا شويه وتو نحكي اوكي هاي هاي فخرت عليه
1: قعدوا يغزروا له يحكيوا على صدمة خلوهوش خلوك نعرفه خاصة بلي نقطة فقط عند الفتيات الثالث نقطة عند جعفر
6: لذا نقاط
1: والله نقاط
8: والله
1: متفوق
6: حجب علينا
8: ربي حجب
6: علينا
1: بركلا عليك جعفر بركلا عليك نمشي طويقة للمقطع الثالث مختلف شوية مش سهل عليكم برشا ما هوش سيت كوم ما هوش مسلسل ما هيت نسمعكم الجزء الأول تكون طويل شوية على الأقل طلعوا لي شنو نعمل
2: تفضل
11: أنا صباح خير
12: صباح خير أختي
11: تفضل
12: لاباس
11: الحمد لله
12: مانيش نسمع فيك بنيتي راني رجل كبير وصوتي ناقص شوي
11: تفضل
12: بالله راهو طلع شي بنيتي طلع طماطم راهو
11: شنو طلع طماطم
12: قلت لك طلع طماطم بنيتي
11: شنو
12: قلت لك طلع لي طماطم طلع لي طماطم
11: شنو هو
12: أختي ماكش معانا أنت ماكش معايا
11: شكون معايا سامحني؟
12: قلت لك انا اسمي صالح
11: اي
12: طلع لي طماطم
3: مواطن صالح
2: مواطن صالح
3: مواطن صالح سعد زيداني الله يرحمه وينعمه
2: الله يرحمه وينعمه
3: مواطن صالح
12: اولا سعد خديت مع انت مزرعه تاع فلفل
8: اولا سعد
12: يا اخي كزرعتها طلعت لي طماطم
3: سلك البوسي
11: كيف وقتاش زرعتها يا اخي انت ايش عندك ملي خذيتها
12: عندها يمكن حكايه 4 شهور مدام نقص فرد شويه التهابيه
11: لا لا
12: شنو لا لا
11: ما نعرف شكون انا شكون مكلم انت شركة شكون
1: تحليلك صح. وتوكا وبعد دخل سي توفيق وصار صار ما صار في
3: الحسره الله
1: يرحمه وينام
8: لا ربيب ربيب قبل ما نطلعوا الاكستري هذا انا فما فاز عملها سعد الزيداني في مواطن صالح نقعد ذكر حياتي كامله كي كلم السوناد قال لهم المال يجيني ما يرغيش ولا يجي جاري راه يرغي هذيك نقعد نذكرها حياتي فكر رجع
2: اقوى وحده لي
8: قال له المال يجيني يكلم السوناد قال لهم المال يجيني ما يرغيش وعن جاري يرغي وقتها قال له نعمل في التيست بالصابون يدي تعرف والله
2: أنا مش اختني بالضبط انا اقوى وحده عملها السعدي كلم ستيك قال لهم الضو ما يمشيش كيفاش قالوا الضو ما يمشيش قالوا الضو ما يمشيش يا خويا الضو قاص ما يمشيش يا ودي كيفاش وين تسكن الضو ما يمشيش شد يجي درجين قالوا بي برا شوف المونجيلا قالوا انا مونجيلا ما عنديش مونجيلا انا اصلا انا تو مازلت بنيه سيمان مازلنا ما دخلناش الضو الضو ما يمشي عمل حلقات
8: مش نورمال
2: والله يرحمه وينار
8: الله يرحمه وينار
1: قداش يكمل التليفون للاخر وخلى برشا حاجات فما تاع خويا ولد عمارة زيد كيف كيف
2: ولد عمارة قال له عم صالح قال له طلعتي كفة عم صالح والله قال له مش نجم نكملها عمل الحلقة مع توفيق بن بريك زين حلقة مع توفيق بن بريك قلت ايش تعديت ولا تن تن تن تن تن تن وعديناها راه تن كلها تن تن تن شوف السعدي قصة عظيمة ياسر السعدي رجل ممتاز جدا ضامر ياسر ياسر ياسر ياسر ياسر السعدي خلينا نحكيك طوى تاريخ التليفون هذا زين بتعرف رفيق باش

0: يعرف وزياد والأولاد اللي خدموا في فزت اسمع العز. أول اجتماع فمني ولا كان ثم ظاهرة في تونس اسمها ميغالو
1: صحيح
0: في موزايك وقتها 8 غير درجين فهمتني. فاحنا نحضر في فيست اسمع العز فالسعدي زيداني فمني ولا قلت له أنا السعدي أنت راني بجي نحطك فمني ولا تحصر ميغالو يضحك قال ليش كن نحصر يا دي سيبني قال لي حصروا أنت ميغالو فمني قلت له ليه ليه نحطه مواطن صالح فهمني ولا في نفس التوقيت هذاك. قل لك حاجة صدقني التلقائية اللي عند السعدي تلقائية رأي مواطن صالح ضربت الدرجة لا توصف
1: فينومين فينومين كبير
0: درجة لا توصف فهمني ولا. ومن بعد عمله على السعدي زاد فهمني ولا السعدي عنده قدرة على الاستدراج فهمني في المكالمة هذيك وضامر وقاعدة خويا تاريخ إن شاء الله ربي يرحمه عنده ميزة أخرى السعدي زيدان عنده العائلة متاعه أبنائه فهمني ولا والنادي الإفريقي أنا عمري عندي أصدقاء وكذا وعمري في حياتي مريت إنسان يحب النادي الإفريقي كيما السعدي زيدان مع تاريخ أكل يقول لك الإفريقي تخسر نمرض يمرض يمرض
2: بالحق صحيح
0: يمرض بالحق
1: عديد فرش مخدر
2: معنا سبع على الأخر بالفرش مخدر
0: نعطيك حاجة أخرى ما تعرفها السعدي عمره ما يعطيك رونديفو والكلوب تكور مستحيل
1: لم يتقف
3: كان أتكره بالجي
0: يجي الكلوب تكور فهمني ولا ما يقول لك مثلا نتقابلوا نهار اثنين نهار السبت كذا فهمتني. ان شاء الله ربي يرحمه
1: امين
0: ان شاء الله ربي يحفظ وليداته ويحفظ له زوجته ان شاء الله.
2: يعطيكم الصحه ميرسي شباب
0: يعطيك الصحه ربيب
2: يعطيك الصحه انت جعفور اللي ربح 3 نقاط
1: ما شاء الله
2: والله تعرف كنت تلعبوا كل واحد وحده جعفر يظهر لي لهنا باش يربح يتصدق
0: هذا طبيعي
2: لوجيك كذا. ميرسي شباب احنا مكملين معكم حتى شلل نص نهار
0: ربي زميلة يا ربي قبل ما كملوا نص النهار ثم صديق كلمني من الكوت دازيور
1: فهمني ولا من طولون
0: شوف ربي سبحانه شو اسمه
1: قولي
0: اللي كلمه في التليفون شو اسمه
2: سي نجيب
0: واللي كلمني انا في التليفون شو اسمه
2: نجيب
0: واحد اخر قال لي جعفر
1: نجيب
0: نجيب قال لي اجاوا للكوت دازيور مرحبا بكم الناس الكل
1: وكذا
0: فهمني ولا حضروا شهادة حضور وشهادة
3: ان شاء الله يرفع
2: اوراقكم
1: عايشك يا نجيب
0: جميل ترونت خلكم مرحبا
2: يعطيكم الصحة يلا اخبار ورجعين يلا
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
5: الجرايم هي والضحايا تغيرت جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت في كل زنقة فما حكاية في كل حكاية فما سر وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها وعلى هذاك بعد 4 مواسم التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل كل حلقة حكاية من الواقع فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبيونال والدريبة وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام
4: ديوان فام
5: صوتكم
4: في تونس الكبرى
5: على 93.5
4: على 93.5 Essentiel de l'info. Flash News.
6: موجز الحادية عشرة ديوان فام عسلمة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية صفاقس أن الوزارة تشجع على اعتماد توقيت المرن ونظام الحصة الواحدة في المدارس والإعداديات والمعاهد التي تسمح فضاءتها وإمكانيتها بذلك موضحا أن تطبيق نظام الحصة الواحدة يظل مرتبطا بمدى توفر الإمكانيات اللوجستية والتقنية لكل مؤسسة تعليمية. تونس توجه أمس بتعليمات من رئيس الجمهورية قيس سعيد شحنة من المساعدات العينية إلى جمهورية كونغو الديمقراطية، وذلك بالتنسيق بين وزارات شؤون الخارجية والدفاع الوطني والصحة والشؤون الاجتماعية ومنظمتي الهلال الأحمر التونسي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وتأتي هذه البادرة التونسية تلبية للنداء الذي وجهه الاتحاد الإفريقي للدول الأعضاء قصد دعم الجهود التي تبذلها السلطات الكونغولية من أجل تعزيز قدرة منظومتها الصحية على مواجهة انتشار فيروس إيبولا. وتضم شحنة المساعدات التي تولت مصالح وزارة الدفاع الوطني الإشراف على عملية شحنها ونقلها عن طريق طائرة عسكرية من تونس إلى مطار كينشاسا الدولي، تضم كمية هامة من الأدوية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية اللازمة لدعم جهود السلطات الكونغولية لمواجهة تفشي هذا الوباء. وستتولى سفارة تونس بكينشاسا الإشراف على عملية تسليم هذه الشحنة إلى السلطات المختصة بجمهورية الكونغو الديمقراطية. تأمين العودة الطوعية لفائدة 5077 مهاجرا غير نظامي في تونس منذ الأول من جانفي 26 و2000، وليرتفع بذلك العدد الجملي للمستفيدين من هذه الآلية إلى 25351 مهاجرا غير نظامي منذ أحداثها، فضلا عن عدد العائدين بصفة طوعية عبر الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. وتم استعراض هذه النتائج أثر لقاء جمع أمس الوزير محمد علي النفطي على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى لدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة أمي بوب. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية فقد تم تثمين الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال، وتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق بين كافة الأطراف من أجل التسريع في نسق عملية العودة الطوعية، وكذلك تأمين إعادة إدماج مستدامة للمستفيدين في بلدانهم الأصلية. وفي الشأن الدولي، موقع أكسيوس يفيد اليوم بأن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن خطة لتعافي قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار، تتضمن 66 مشروعا يفترض تنفيذها خلال الأشهر الست الأولى من مرحلة ما بعد الحرب. وأوضح الموقع أن الخطة أعدت على مدى عام كامل بمشاركة عشرات الأشخاص من مجلس السلام الذي يضم 28 دولة ومن الحكومة الفلسطينية، وتشمل الإسكان المؤقت وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات وإنعاش الاقتصاد ونشر قوة أمنية متعددة الجنسيات. بيانات شحن أولية تظهر اليوم أن 3 سفن تحمل سلعا أولية عبرت مضيق هرمز أمس الثلاثاء بانخفاض من 4 سفن في اليوم السابق وأقل من المتوسط المتحرك لعشرة أيام البالغ نحو 15 سفينة.
4: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت

0: تسمعوا بالحس.
1: الله
0: تسمعوا بالحس. حل يديك تسمعوا بالحس.
2: انا كارتاجي واصلي نتحدى اصلي محارب هم الله وهلا.
0: هاي سيدي روبي روت باش كيعاود ان شاء الله يا خويا الثقه كل الثقه المنتخب الوطني التونسي نتغشوا فهمني ولا نطلعوا نهبطوا فهمني ولا
1: نتفرجوا
0: نقول معكم متفرجين في اللي ما بعادش باش نتفرجوا وراك نلقاو روحنا نتفرجوا فهمني ولا
3: نقرانا نمشي للاستاد
0: وانا كذاك ما زلت كذا وكذا باش نتفرجوا خويا غدوه
1: نرجع لك
0: فهمني ولا. واتصل بينا سيد قيصر قاز عزيز
1: المستمع. اهلا وسهلا.
0: عندنا 20 تذكرة. 20 تذكرة للحضور.
1: جميل.
0: قيد اسمك خويا تنسقم عشر ليه. كلمونا على 50 285 285. ابعث ميساج قول حب نمشي نشجع 50 285 285. للي يحب يقول حب نمشي نشجع
4: ابعث ميساج على الواتساب.
0: ابعث ميساج على الواتساب 50 285 285. نحب نمشي نشجع اكاو معلكم شو في البقية. تحية قيصر قيز.
1: يلا ابعثوا ميساجاتكم. ابعثوا ميساجاتكم
4: يلا بفضلك.
0: 50 285 285.
1: المريو الاحمر هنا
3: الازرق هنا
1: الاحمر خويا
0: داكوردو
3: ان شاء الله كون
0: لا بيدانا
3: مش نمشي جعفر بالحق
0: نمشي ما نمشي وقتاش الماتش
3: غدوة الثمانية كان مش نتفقوا نمشي والناس الكلها كان من بعد مش نجي ونبدأ نقرب الثمانية كل واحد يبدأ عنده ما يعمل
0: عمريش أعطيتك كلمة وخلفت بوعد
4: شي مشكلة عندي وربيبك
0: مش خليك ديما ساعات
4: شنو المشكلة أنت وربيبك هاو شنو المشكلة زملاء
3: ليه هذا استاد انا وربيبك هاو مثلا على باقة فارسي في بلاصة في استاد ماذا بينا نكون
1: مجموعة هكا وجو
0: مش مشكلة
1: هو تفيت
0: مش مشكلة ان شاء الله تنظمه تنظمه المفيد تو واحد دبرنا 20 تذكرة لدخول الملعب
1: مش
0: فهمني ولا شكرا القيصر جاي يعطيكم الصحة والجامعة زادة يعطيهم الصحة فهمني ولا وفرت لنا الاي سي دي تويك عندنا تحدي ان شاء الله غدوة الانتصار وان شاء الله نحن نات الجمعة الانتصار ولا غير الانتصار لأن الوضعية نتاع الجمعة هذه لاحظتوا اللي احنا ما صورناش وما هبطناش فيديو نهار الاثنين تحضر بحذانا مجددا شادلية شادلية صباح النور باش نسميك وجه الخير شادلية صباح النور
4: صباح النور
0: صباح الخير صباح الخير
4: ان شاء الله نكون وجه الخير
0: ان شاء الله تواضع برشا تواضع
4: ليه خاطر مش خير برشا الحق كنا نتفكروا الحلقة اللي تعديت نهار 5 جوان 2026 عام ناول
0: 5 جوان
4: الحلقة اللي كانت بالشراكة مع جمعية أطفال تونس لذوي الحاجيات الخصوصية والتوحد الهدف الهدف من الحلقة وقتها كان جمع مبلغ مالي لشراء حافلة للصغار هذوما باش ينجموا يتنقلوا من ديارهم للمدرسة وزيدا باش ينجموا يتنقلوا لكافة الولايات معناها باش يتفرهدوا وباش زيدا يشاركوا في المسابقات.
0: نعم
4: خلينا نسمع شوية إكستريم من الحلقة.
0: نعم تفضل إكستريم الحلقة نذكرها بالقدا بالقدا اللي هذي عملناها في سفاقس وقت تنقلت أنا على عين المكان. نسمعوا إكستريم من الحلقة. حاضر الإكستريم تفضل. خلطنا 127 مليون اللي هو رقم أعتقد أنه رقم قياسي
4: مع التخفيضات
0: مشرف جدا جدا جدا جدا صحيح فشلت أني بشلم 127 مليون هذه كانت وعود
4: وعود
0: صحيح
4: وبعديك وصلنا زدنا بعد التليفون هذيك فما
0: 149 مليون نذكرها الحلقة بالملي اللي هي كانت في شكل وعود
4: ديما نقولوا اللي التليفونات اللي جينا راهم وعود كما فما برشا ناس يفيوا بالوعود متاعهم فما برشا ناس يتخلفوا تصير لهم حاجات أخرين
0: نعم هذه الحلقة فيها جانب مذيء جدا لأنه ثم ناس وفات بالوعد قديش المونطون اللي صورته الجمعية تقريبا ثم 80,000 دينار
4: فما 80,000 دينار
0: ولكن
4: وفما تخفيضات وفما وقتها شركة قالت شكون باش يدفع منها 5,000 دينار
0: نعم
4: اللي ناقص اليوم باش ينجموا صغيرات هذوما ينجموا يعاودوا يرجعوا يقراوا خاطر الصغار هذوما التوا ما رجعوش يقراوا التوا في ديارهم مازالوا المبلغ اللي ناقص هو 40,000 دينار
0: 40,000 دينار ان شاء الله نلموا اكثر منه يا ربي ومش وعود إن شاء الله نلموا أكثر منه نهار الجمعة هذه يا ربي ومش وعود خلي الوليدات هذوما اللي هم من ذوي الحاجات الخصوصية أنهم يرجعوا يقراوا ويرجعوا يمشيوا ويجيوا ما ينجموش يمشيوا ما ينجموش يتنقلوا ما ينجموش يتحركوا ولديهم الحقيقة وضعيتهم الاجتماعية شفناها ودرسناها عنده مدة إن شاء الله الجمعة هذه مانيش مسلمين مانيش مسلمين ونشكر السيد رئيس الجمعية وأي إنسان ساهم من قريب ولا من بعيد باش الوضعية هذه فهمني ولا تتحسن تاع الوليدات. أنا كل أمل كما السيد اليوم تكلم وقال تذاكر الطائرة من عندي أنا متأكد نهار الجمعة بحول الله الانتصار ولا غير الانتصار.
4: تنجموا من اليوم تنجموا من اليوم تبدأوا تعاونوا في الجمعية هذه باش تلقاو على الفيديو تويكا الريب متاع الجمعية هذه وتنجموا تبدأوا من تويكا تعاونوا في الجمعية.
0: نعم نذكر اللي كونوا كل ما تدور عجلة الكار فيها الصغار كل ما تدور عجلة الكار

0: فيها الصغار أقسم بالله العظيم ربي بشي يبارك لكم واحد واحد واحدة واحد إيجا نساهموا باش العجلة بتاع الكار هذه الدور وتخرجك الصغيرات ونوريكم الفيديو مباشرة لأنه الكار حاضرة كل شيء حاضر فقط المبلغ هذا يتصب
1: لازم يكمل
0: تخرج الحافلة مباشرة للأطفال يدي يدي الناس الكل فهمني ولا هاي سيديها وهيبة حاطت بيب بيب من هنا لنهار الجمعة والله ومصورة كار في اليوتيوب والله جو كبير ربي يبارك لك وربي يعطيك ما تمنى. المبلغ المطلوب قلنا 40,000 دينار ويا حبة ذا يكون أكثر المبلغ شوية فهمني ولا إن شاء الله
2: وتنجموا تبدأوا وتعاونوا مليون
0: مليون 50 285 285 للي يحب يساهم من قريب ولا من بعيد ولو كان ثم شركة وإلا مؤسسة تحب تتبرع تقول لنا ونقولوا على اسمها وربي يبارك لكم بارك الله فيكم. شادلي مرسي بوكو. نذكر اللي كونوا رافع اليوم ولد الدار موضوع كبير الحمد لله
1: اي موضوع مهم جدا اليوم في رافع ولد الدار ويشتكي منه 99% من التوانسة اللي قاعدين يسمعوا فينا ومشكلة الذبان في الخريف
3: مشكلة
1: الذبان في الخريف
3: لوباق
1: اليوم باش نعطيكم علاش الذبان يقلق في الخريف وكيفاش نجم نتخلصوا من الذبان في الخريف.
0: جميل. احد الاصدقاء على الفيسبوك كاتب بربي امان كيفاش الذبان يعرف اللي الخريف جاء قال في تونس شيء ما يتخبى قال كيف اعطيوني كيفاش يعرف شكون قال له الخريف هذاك
1: في بالك فما حاجة سيونتيفيك دل الذبان انه الخريف جاء
0: بيان سور بيان سور بعد شوية كما قلت صديقنا رفع في رفع ود الدار ولكن طويكة باش نمشيو للزينو بيت ثلاثة شخصيات فهمني ولا في فقرة فهمني اسمها سامحني
3: اسمح
0: انا شكون
4: سامحني ساعة سعيدة ساعة سعيدة هنا تونس هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم انتم تسمعوا في ساعة سعيدة
5: ساعة سعيدة
4: سامحني دقيقة أين شكون
3: سامحني دقيقة أنا شكون سامحونا سماح إن شاء الله يا ربي مسامحيننا ديما وإن شاء الله طلعوا معنا شخصية
0: زينب التورة
3: مش مقتنع بالتيتر والله التيتر مش مقتنع إيه
0: رافعك اقتنع
3: أي تبدل والله تبدل
0: اللي هو يكتب شعر وعنده في الألحان شفت الإبداع
3: شنو صار عمل الغنية متاع اليوم اللي هي حلوة شهادة الجميع
0: سارة مجيش تعطيني المطلع رافع خاطر نحب ديما تظن في راسي المطلع بغير موسيقى مطلع الكلمات شكون
1: زيدوني شوية في النوم ما نحبش نفيق نقوم
0: لو تشجع على العمل
1: أي يعني فيها مثابرة
3: شكرا ليس أغدواز متاعكم موجودين برافو يعطيكم الصحة نعاود نفكر بالبرانسيب متاع اللعبة سهلة برشا للناس اللي تسمع فينا أول مرة البرانسيب متاع اللعبة أنكم تسمعوا معلومات على شخصية لازمكم تطلعوا الشخصية هنا في البلاتو الأمور منظمة مريقلين تسمعوا المعلومات وتكتبوا الشخصية ما توريوها لحتى حد بعد تعلنوا عليها في آخر النص حاضرين؟
0: حاضرين
3: يلا حاضرين عزيز وقت اللي تحب نبدأ بالمعلومات على الشخصية الأولى اللي يقول
2: هاي
3: أنا تولدت نهار 15 أوت 1769 في أجاكسيو في جزيرة كورسيك من صغري دخلت نتعلم في المدارس العسكرية في 1785 تخرجت كضابط في المدفعية في الثورة الفرنسية بديت نطلع في الرتب عام 1799 وصلت للحكم كقنصل أول أما طموحي موقفش لهنا في 1804 وليت إمبراطور وفي 1805
1: بونابارت
3: برافو بونابارت يعطيك الصحة برافو يعطيك الصحة رفع برافو بونابارت جعفور
0: شيرين اللجمة
3: ماكش بعيد ربيب خلطت
2: جعفور كتبت شلدو قول
3: خلينا نكونوا واضحين نقطة عند رافع نقطة عند ريم بغفو ربيب ما نخلطوش من بعض النقزو بعد ما قرينا شيرين اللجمة ماكش بعيد بغفو هتيك صح نعود نفكروا بلي عزيز احنا ما نحبوش كرونومتر لا لا لا ديما ما غير كرونومتر وقت اللي يفاول المعلومات نوريو الاغدواز نتاعك. خلط بعضني انت اليوم ميسالش مسموح مادام عملت غنايه حلوه ميسالش. برافو بون ابارت. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. التليفونات فكرتني ريم يعطيك الصحه بلس ان ريم. نحيو التليفونات من قدامنا جعفر. التليفون انت الاول اعطي ليكزامبل انت الاكبر
2: مستمعين
3: اعطيو ليكزامبل.
0: سامحني يا اختي زين اقلبوا على وجهك
3: صحابي
0: اقلبوا على وجهك.
3: الناس الكل كيف كيف الناس الكل كيف كيف.
1: بون ابارت نعرفوا اجاكسيو عندي
3: اجاكسيو ملي سمع اجاكسيو كتبه يعطيه صحه بيان سور. بونابارت نعاود جوست نعطي شويه معلومات على بونابارت. مع الثوره الفرنسيه طلع في الرتب 1799 وصل للحكم كقنصل اول. الطموح نتاعو بالطبيعة كمل 1804 ولا امبرور امبراطور اكبر الحاجات اللي عرفوها. زاد ولا ملك ايطاليا في 1805 برشا ناس ما يعرفوش اللي هو كان ملك ايطاليا. زاد قاد جيوش كبيره في اوروبا وصل الجزء كبير منها و1812 الحلم نتاعو الكبير كان روسيا لكن غادي كانت حمله كارثيه وتوفى نهار 5 مايو 1821. نابليون بونابارت عزيز وقت اللي انت حاضر احنا زاد حاضرين الفريق حاضرين. نعاود نفكر كي تكملوا بربي المعلومات تكتبوا الاجابه
0: هذه الشخصيه بربي كي تكمل المعلومات الكل بربي كي تكمل
3: وقت اللي نقول لكم هزوا
0: الكل نعرف المعلومه رانا
3: شايلين النجم
1: والله 60 نقطه بيسكو نحن قاعدين نبنيو. لاحظت روسيا ديما كانت الصخره اللي تنقسم عليها الامبراطوريات الكل اللي هو نابليون النهايه نتاعو
3: مع روسيا. وعلاش برايك انت عليه
1: الرايش نتاع
3: اسمه هتلر
0: البرد
1: رايش. البرد
3: و... الطبيعه بلاد كبيره ماهيش ماهيش
0: وتونس زاد مارث ورد بالك
3: طبعا ديما ديما
0: خطم لهنا كي طاحوا عاش خويا روسي
3: والله فقره فيها برشا معلومات محليكم والله منورين بارك الله فيك. يلا هاتوا الشخصيه الثانيه. الشخصيه تقول عزيز انا تولدت نهار 17 مارس 1922. تولدت في تونس في عائله وطنيه محافظه. قريت للمرحله الابتدائيه اما ما كملتش تعليمي الرسمي لكن وصلت نتعلم وحدي بالقراءه ونحاول نثقف نفسي. عام 1947 ارتبط اسمي بالعمل النسائي والكشفي. بعدها شاركت في مساندة عائلات المساجين السياسيين التوانسة. عام 1956 كنت من مؤسسات مؤسسات سامحوني الاتحاد القومي النسائي التونسي. عام 1958 توليت الرئاسة متاعو. عام 59 دخلت مجلس النواب وليت من أوائل النساء التونسيات اللي وصلوا للبرلمان. طوال حياتي دفعت على حضور المرأة وحقوقها والمشاركة في الحياة العامة. توفيت عام 2003.

0: تقلب تونس تقلب العالم تقلب. شوف من غادي الناس تعمل في روسها يا خويا يا خويا راضي الحديد طبعا الشخصية
1: وجدان هذيك تعرف راضي
0: طبعا عرفوا الناس كلهم عرفوا في الريجيت تبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. راضي الحديد طبعا واحدة من الشخصيات المهمة جدا في تاريخ المعاصر لتونس ورحلة كبيرة برشا في حقوق السيدات سيدة راضية الحديد. فرصة فرصة
2: ثقة في النفس
3: سيدة المنوبية
0: والله شي حشم شي حشم. يلا يلا نمشي للشخصية الموالية. حاضرين للشخصية الموالية خلنا ننسيو فيسا اللي صار ننسيو فيسا ونتعدي للشخصية الثالثة. الشخصية تقول أنا تولدت نهار 15 مايو 1969 في دمشق في عائلة عندها علاقة بالموسيقى مع والدي تحديدا. من اللي أنا صغيرة بديت نغني ظهرت في برامج أطفال مناسبة وطنية في سوريا كبرت وكبر معايا صوتي وليت من الأصوات المعروفة في الأغنية العربية نجحات بالجملة. غنيت باللهجات العربية تقريبا الكل قدمت أعمال في الطرب والموسيقى العربية الحديثة. 2011 مع بداية الثورة السورية عبرت على موقفي السياسي وعشت خارج سوريا خاصة في مصر لمدة كبيرة ومازلت كي رجعت عشام 2022 شاركت كعضو لجنة تحكيم في برنامج سعودي آيدول أما اسمي الحقيقي فيه اسم العائلة والناس تعرفني باسم فني قصير وسهل اللي هو أنا شكون
3: أصالة
0: أصالة سولة أصالة لحظة لحظة لحظة لحظة برافو للفريق الكل ريم جعفر رباب
3: فيروز
0: نحب نقول اللي رابع خلف فيروز اللي هي لبنانية طبعا ما هي سورية
1: عم تصفين
0: بربي تصفيق على رأفه بغفو رأفه يعني نحب نحييك على خطر حب يهدي لزميلته الإجابة متاعه اللي هي غالطة لكن بغفو
3: رأفه
0: أصالة طبعا سولة نحب نسألكم عندكم شغنية مفضلة لأصالة نصري حطيت السولة دمشق طبعا
3: غالي غالي
1: سمحتك
0: سمحتك كتير
3: غالي
0: غالي غالي الغنية جديدة لسولة
3: الحقيقة ياسر ترندنج ويحلى الغنية
0: ترندنج ويحلى الغنية. عندك شغنية مفضلة لأصالة نصري؟
1: عندي عندي يوم ورا يوم حبيبي ما جاني
0: سميرة سعيد
1: انا ما عنديش لها
0: يلا جميل ربي
3: هذيك يا تهيؤات
1: انت فاتو فاتو
0: فاتو فاتو جميلة اما احنا مش اسمه الاغنية اللي اسمع عاملة مكسرة العالم العربي الكل اللي هي رجعت اصالة عشام الناس الكل يغنيوا فيها وقعدوا انتم زادة معنا واسمعوها الاغنية ذي اللي عملت تقريبا 30 مليون في شهر واحد.
4: كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اعلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان اف ام صوتكم. ساعة سعيدة كل نهار من الاثنين للجمعة من 9:30 نص النهار مع جعفر وطوط ليكيب.
1: لا صبري كاتب عزيز عثمان هو كله غلطة طبعا هو يلوجوا في جوجل
2: غلطة المهم كان فدوة كاتب ترضي عداد
3: بيه مش مشكلة بالله جعفر قبل ما نبدأ أي حاجة عن فما ديديكاس مهمة جدا من عند مروان القماتي قال لي بالله رفع مالي ديديكاس راو جيني طفل بعد 4 سنين انتظار
2: مرته ودت
3: إن شاء الله ربي يفضله لك وسماها
2: سماها
3: محمد يحيى
2: محمد يحيى على اسمه
3: محمد يحيى دونك ربي يفضله لك يا مروان القماتي خويا
2: ربي يفضل
3: إن شاء الله فيرمون بعد
2: ما دام شعلوا ديديكاس لازم نعمل ديديكاس لصديقتي فاطمة شهيرة خموس فاطمة إن شاء الله كل عام وانت حية بخير إن شاء الله اسمها خموس شغلة نتاعها خموس وإن شاء الله ربي يفضل لك هادي وربي يفضل لك تتمجدة وإن شاء الله ديما يا ربي فرحانة وديما لاباس
1: أنا نحب نعمل ديديكاس لفاطمة شهيرة الدومة تحية كبيرة ما شاء الله فاطمة خموس هذه
2: والله
4: مش عارفة ليش خموس
1: زينب
3: بيزار
1: لحظة ليه
2: لحظة ليه والله نحكي لكم ولدها هادي يحبكم
1: باش لحظة لا مستمعين ما تعرفوش زينب زينب روح عالم آخر أصدقاء أفهم الجو
2: كيفاش عالم آخر
1: فاطمة شهيرة خموس ما تفهم المود وتعيش فيه الاتموسفير وكذا فهمي وتمر بالطبيعة وكذا
2: سقط
1: الأمطار والرذاذ
2: جدا الحمد لله
1: والجذاذة
2: الحمد لله
1: اسمعوني تو باش نمشيو للرافعة ركزوا الناس الكل فهمني ولا على فكره زميله زينب راهو لميا بن طالب قتلك زينب فقره مزيانه
2: ميرسي لم يعيشك والله يعيشك ميرسي ميرسي
1: ماشيين في ثنيه به
2: والله المهم قاعدين ننفعوا في الناس
1: إن مش قاعدين نتحايلوا على بيت قاعدين نقبلوا الفقرات فهمني ولا
4: مركيو في النار
1: جونا به هاي سي رفع رفع ولد الدار البارح عملت ضجه راهو بك الدار ب 60 دينار وشني عملت
2: 60 دينار 60 مليون والله ما عجبني ياسر الحكايه نتاع 100 متر كاري قداش ينجم يكون سومها قداش عباد تفعلوا اما ظهر لي العباد ما فهموش كل شيء بصحيح
3: لا هما العباد فهموا اللي فيها الروفيتمون فيها كل شيء نحن قلنا الدار البارح راهي تاقف في الليقة يعني جبه وسيباراسيون والدنيا الكل ملايقه من بعد يدخل الروفيتمون والشاب والكبيعات الكل هذوك اللي يحكيوا عليهم مي ميسيرش كي حاول
1: السلعه معناتها مش السلعه مسروقه تبدا في
3: السلعه مسروقه والله
1: يا سي رافع توكلنا على الله
3: توكلنا على الله
0: رافع ولد الدار وعندي فكرة طيارة
3: أي جماعة كيجي الخريف يجي معاه بيان سور الذبان دونك حاجة تقلق برشا ديما تجينا في ديارنا وديما نقولوا علاش يجي بريسيزمون الذبان في الخريف وكيفاش نجمو نقاوموه سي جعفر حاجة سهلة برشا كيفاش الذبان يعرف الخريف الذبان ما يحبش البرد حتى نسمة خفيفة متاع برد تقلقوا دونك ديما يلوج في بلاصة فيها السخانة دونك اوتوماتيكمون وين باش يمشي باش يدخل للديار يلوج في السخانة دونك عندكم دي تكتيك معينين قبل ما تعديو للحاجات اللي الالومنيوم والموستيكير وكل شيء باش نحكيو فيهم فما حاجات دي بريكوسيون نعملوهم اللي هما سهلين برشا الذبان اول حاجه يدخل بيان سور من شبابك والبيبان والاكثريه يدخل من شباك وبيبان الكوجينه وين فما الماكله هذاك الاكسي نتاعو الاولاني دونك ماذا بينا شبابك والبيبان ديما مسكرين باش تسالوني كيفاش نهويو الدار سهل برشا الذبان عنده وقت يدخل فيه للدار اللي هو اخر الصباح وعشيه كامله دونك هذوك هما الاوقات اللي يدخل فيهم الذبان للديار دونك عندكم الصباح بكري تنجموا تحلوا شبابكم والبيبان فما حتى ريسك باش تهوي الدار نتاعك عندنا حاجه اخرى البوبيل في الدار لازم ديما مغطي ما تخليوش البوبيل ماهيش مغطي على خاطر هذيك زاده يشمها الذبان من بعيد ويجاه حاجه اخرى عندك كربيه نتاع غله في الدار كان فما كعبه غله بدات تطيب اكثر من اللازم خبيوها على خاطر هذيك روش الذبان يشبها من بعيد دونك يجاه يجري باش يجاه توت سويت ويدخل للدار عندنا حاجه اخرى كي تاكلوا فوق الطاوله ولا حاجه وهو زاده حتى بامور ايجيان ماذا بيكم تتجنبوه الموضوع هذا ماذا بيك ديما تلم الطاوله ديما تلم الماكله ما تخليهاش تقول نرجع لها شويه اخر راهو فراكسيون سكوند الذبان يجي ديريكتومون تو باش نتعداو للسوليوشن تكنيك تقول انا ما عنديش الامور هذه نحب شبابك ديما محلول سهل برشا تمشي للموستيكير مش موستيكير راي اسمها موستيكير الموستيكير نعرفوها من زمان اللي هي كانت هذيك الشبكه الصغيره اللي تعملها الماما والجد يعملوها في الدار تدق بالبونيز ديريكت في زاز اللوح مي توا ما عادش عندنا زاز لوح الشبابك كله الومنيوم دونك بالنسبه للناس اللي ما يحبش ينفستي برشا تعمل كادر فيكس تعمل فيه الموستيكير وتحطه في الشباك مي مقلق شويه على خاطر اشك فبش تقعد تنحيه بيدك وتعاود ترجعه سورتو كي تحب تنفس شوية فما لا سوليوشن خمموا فيها التكنولوجي نتاع توا اللي هي الموستيكير رولابل عيطولها اللي هو تهبطها كيما الريدو تهبط تاك تفيكسها وكي تحب تحل تعاود ترجعها سيرمون باش تسالوا تقولوا غاليه وقداش سومه بون نشاطركم الرأي غالية شوية، الأسهم تاعها تمشي من 130 دينار حتى ل 140 دينار بالبوز، يعني كي تمشي تشريها يجي يركبها لك في وسط الدار. بيان سور جماعة الألمنيوم باش يقول لك فما كونتيتي مينيموم باش نجم نجي نخدم لك، مش باش نخدم لك شباك صغير نتاع سال دو بان ولا شباك صغير نتاع كوجينه، لازمك تعطيني كونتيتي مينيموم. حاولوا تلقاو واحد نتاع ألمنيوم جونتي يخدم لكم مثلا شباك الكوجينه بركه، على خاطر هي اكثر بلاصه تنجم تدخل الذبان. دونك السوم نتاعكم تقيسوا شبابكم وتضربوه في 130 ولا في 140 تلقاو سوم المستكار اللي تعملوه. نعرف دفعه صغيره مي راهو باش تعطيكم كونفور كبير برشا في الخريف وفي الشتاء وفي الصيف زادة ضد الناموس. دونك هذه كانت رفع ولد الدار، ذبن الخريف نجموا نقاوموه، هذه هي الطبيعة، مي الطبيعة زادة تعطيك فرص باش تلقى حلول.
0: رفع ولد الدار
5: وعندي فكرة طيارة.
1: برافو رفع، كانت هذه رفع ولد الدار، تلقاوها على الانستغرام تلقاوها على الفيسبوك. تحية للناس اللي يسمعوا فينا الكل، أصدقائنا على اليوتيوب. ثم شكون بربي قالت نسيتوني البارح، يسرى بدوي قالت نسيتوني البارح في ديديكاس عيد ميلاد أختي سوسن البدوي، كل عام وهي حية بخير إن شاء الله ربي يحييك بخير يا سوسن يا بدوي يا سوسن يا بدوي، إن شاء الله كل عام وانت حي بخير، وإن شاء الله ربي بفضلك، وإن شاء الله أي إنسان يحتفل بعيد ميلاده إن شاء الله كل عام هو حي بألف ألف خير. نحن مش نعملوا فاصل صغير، بعد شوية سين جيم مع ساتي ريم.
0: ساعة سعيدة، ساعة سعيدة، هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا بيه على ديوان فام كل يوم من الاثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: ريم.
1: صباح النور. كيف الحال؟ اهلا وسهلا جعفر.
2: خليتنا بكري.
1: الحمد لله. شنو كان درسنا البارح؟ كنت فكرني
2: درسنا البارح كان درس مهم.
3: أكثر
1: حول
3: البلدان الأكثر تصديرا للحاجة.
1: صحيح. منتجات معينة بعينها تعرف بها بلدان تصدرها. ولحكينا زادة على التوريد. صحيح كان فما برشا حاجات أخرين نجمو نحكيو عليهم. فأنا اليوم اخترت منهم أنه نحكيو على حاجة بعينها تنوصلوا لها بشوي. خلينا نسألكم حسب رأيك رباب، نبدأ بيك، على أثمن المنتجات اللي تنجم تكون مخصوصة ببلدان معينة، حاجة ثمينة قيمتها عالية. مثلا اذهب النفط، الديامو، شدوا نشدوا الديامو، فماشي حاجة أخرى،
4: الأدمغة.
1: واو، شوف سيد تصدير الأدمغة والله عميق. عميق.
3: أما فما البيرل، فما العنبر، فما
1: العنبر ترى حاجة نيكلو، حاجة تدخل في
3: غالية
1: وغالية جدا.
4: زعفران.
1: صحيح الزعفران. مثلا الزعفران، شنية البلاد اللي تختص؟
4: إيران.
1: أحسنت، هذه نقطة رافعة تاريخيا. أحسنت تاريخيا، الزعفران مرتبط ببلاد فارس، وإيران هي اللي تصدر لو سافران الزعفران. أحسنت. حاجة أخرى ماكلة وغالية،
4: كافيار.
1: كافيار تدخل، لا تدخل في البرشة في الحلويات وإنتاج الحلويات، كنت تحب في الليجاتو في
3: الغالية. غالية
1: غالية
3: غالية
1: غالية.
4: كلي قطرة.
1: صحيح.
4: نسيتها. استنى.
1: أصله نباتي.
4: أيه.
3: فلور دورانجي.
1: ما تخليه وش نش. غالي الفلور دورانجي. ما تخليه وش رفع يفك النقطتين.
3: خلي كني.
5: عطينا ففازة.
1: فما فيها أنواع وفما زوز بلدان بالتحديد متخصصين فيها أكثر، واحدة في أمريكا الجنوبية وواحدة عنا لهنا.
3: فاني.
1: لا فاني. أحسنت.
5: هدية. عندي ساعة قلت فاني.
1: ما سمعت
5: قسما بالله
1: من غير ما تحكي
4: سمع نقطة. يعني من ربريك متاع زين
1: ولا فكر عندك
3: شي
1: حق تاخذها
3: طبعا.
1: رباب وزينب وميمتو الفانيليا. اعطيني بلاد مزوز بالبلاد.
3: مدغشقر.
1: مدغشقر احسنتي، واللي هي معروفة دوك رافع نقطة، زينب نقطة ورباب نقطة. في مدغشقر، مدغشقر معروفة بالفاني بوربون سورتو. والمكسيك في مرحبا بيك ما نقصوش على بعضنا. وفي المكسيك كيف كيف انتاج الفانيليا. بكري جعفر أعطانا المنتج اللي نحب نحكي عليه أكثر بالتفاصيل اللي هو الديامو الألماس. خلينا طاو نبدأ بالترتيب، نرجع لك رباب وبش نحكيه على انتاج الألماس.
5: نعم.
1: حسب رأيك كنت نجم ترتب لي القارات حسب أكثر إنتاج كمية نحكيه في الألماس. هذوما أرقام عام 2022 حسب Visual Capitalist. أي أنا هي القارة الأولى اللي تنتج أكثر مفهمة من الألماس اللي هي إفريقيا.
4: بكل
1: نقطة الرباب الأولى إفريقيا ب 51.4% من الإنتاج العالمي. القارة الثانية
5: ريتش بالله ما ذيك المادة.
1: خطأ.
4: ثانية آسيا. آسيا.
1: خطأ جعف.
4: أستراليا.
3: أمريكا.
2: إيش قلتوا أنتم؟ أمريكا الثانية.
1: غلط. أوروبا.
5: أوروبا.
1: 34.9%. أمريكا الشمالية وخاصة كندا 13.5%. وأمريكا الجنوبية 0.2%. نمشي الرافع طوى. أكبر 22 دولة منتجة للألماس الخام. علاش؟ فما دول تنتج الألماس الخام وفما دول أخرى تنحكيو عليها تنتج الألماس المصنع به. أول بلاد، أكبر بلاد تنتج الألماس الخام.
4: الجابون.
1: خطأ. جاف.
2: يا الموزمبيق يا الزاير.
3: غالي. علاش ديما تقولوا مع بعض؟
4: موزمبيق.
1: ما يعرفش. ما يفرقهمش.
2: قول. خطفوا حتى في
5: عزيزتي. ساحل العاج.
1: لا ماهيش إفريقية.
2: ترسول.
4: أوروبية.
1: الخام.
5: أوروبية.
3: راشا.
1: روسيا. أحسنتي. روسيا. 41.92 مليون قيرات.
3: عندهم قطاع مزيان.
1: تراش لو كاغا القيرات. شكون ينجم يقول لي قد شنو يجي القيرات اللي هو نحكيه على المزور اللي نوزنوا بها الذهب والألماس وكل شيء بالميزان متاعنا احنا قداش يطلع بالجراماج قد يطلع القيرات
4: 0.1
1: جرام 0.2
4: جرام
1: صحيت. روسيا هي اول بلاد منتجة للألماس الخام. نمشي الجعفور. بعد روسيا
4: عائلة الألماس.
2: بعد روسيا
1: اي
2: شكون المنتج الخام؟
4: موزمبيق.
2: بعد موزمبيق زي
1: لا موزمبيق لا زي
5: سويسرا.
1: لا توا نمشيو للقاره السمراء تقول انت
4: قلت هنا بكري
3: بوركينا فاسو.
1: لا آخر محاولة تبدأ بالبي.
2: بنين
4: بنين
1: لا لا
2: بوتسوانا
1: صحيت بوتسوانا بوتسوانا 24.75 مليون قيرات. باش ما نواصلش معكم الليستة هذية الكل تراه أعطيني رباب ثالث بلاد وسميناه
3: أفريقيا زادة
1: لا لا ما هيش أفريقيا
5: سويسرا
1: لا
2: في أوروبا
5: بلد عربي
1: لا
3: أوروبي
1: ما هوش أوروبي ما هوش عربي ما هوش إفريقي سميناه بكل كندا أحسنتي زين بنقطة الكندا 16.24 مليون قيرات. الدول الإفريقية المنتجة للألماس والخام واللي هما برشا كلهم توا يشدوا الترتيب بنسب متقاربة حوالي ديما 9 ملايين قيرات. عندكم الكونغو ديمقراطية جنوب إفريقيا أنغولا زيمبابوي ناميبيا سيراليون تنزانيا غينيا وفي وسطهم تجي البرازيل.
4: في بالك الخام شن عيطولو نحن ديامونت شن عيطولو عيطولو التبر
1: به راهم هذوما المعلومة كتاب ده ما عنديش راي على ذمتي رافع
2: التبر هو ديامونت تنويك
4: هاي سيدي
2: التبر هو هو فضة التبر
4: التبر ديامونت
3: عندي حتى فكرة
1: شو إيجا نقول لكم حاجة تعرفوا صديقنا حبيب بن صالح على
3: يخدم في البركة
1: قال يخدم هاو يفهم في
4: قول يا حبيب
1: يخدم في المجال وطو يقول لنا هو لهنا توك يقول الإجابة يجاوبنا هو أصل الكلمة تراه رافع رافع التبر شنو في الدنيا مش إيماج هو شنو
4: تبر عنا بنتحمتنا نحن اسمها تبر
1: اسمها تبر
3: اي شو معنيه
5: ثلج سبيلي ثلج ثلج ولي
1: بي اي تبروري تقصد بي فما يجيب من عند بن سالم ما نعرفش مختص ولا ليه بن سالم قال لك الذهب بالغبره ولا
4: القشور
1: اي اش علينا فيه نرجعوا بي هي سيدي ذهب ولا فضه الموضوع ماهوش دياموند في التبر تو نستناو ربيب ربيب بي حسب رايك
5: حسب رايي
1: كيفاش بو ليه هذي ما تنجمش تجاوبني في حبيت لا والله ما باش تنجم روسيا رغم اللي توا نحكيو على الحرب وفما برشا عقوبات مسلط عليها وكل شيء لكنها فينالمون منجمه كيفاش نقولوا تلتف على هالعقوبات العديده المفروضه عليها نتاع الحرب مع اوكرانيا ومازالت كمان هي اكبر منتج للالماس الخام في العالم به يا سيدي رباب الالماس تنجم انت تنتج برشا ولكن قيمته الفلوس تنتج برشا كميه لكن القيمه اللي يجيبها لا فالور تختلف على الاخر تنجم تكون انت ماكش اول منتج لكن فما شكون اقل منك انتاج ويدخل اكثر فلوس أوكي. شنو ما المعايير نتاع اللي تحدد قيمه الالماس
5: قديش خام زعما شنو معايير
1: زينب هزتي تقبل وبعد نجيك زين
3: لا بيورتي نتاعو
1: النقاء نعم اي
2: واللون واللون
4: لا لا
3: وقديش فيه من فاس
1: صحيت والقطع كيفاش مقصوص
3: يس
1: والجوده نتاعو بالنقاء بنسبه النقاء الديامونتا قديش ها كلير كيما قلت انت مش كلير شنو الكلمه اللي قلتها
3: بيغ
1: ولا اللي هو حاصلو المهم النقاء نتاعها احسنتي هذيا نقطه لي زينب
4: شكرا انا كي نزرلها الديامونتا نعرفها رساتي
1: بالحق بالعين بلا شيء
4: نفهم في الديامونت مش نورمال
1: بمريات
4: يبدا فما حجره فيها رفليف الازرق كي مش ديامونت هذيك تبدا فيها
1: بالار
4: لا
5: يتحكى على المرية حشكي هكا
1: ساشانك فما برشا ديامونت مصنع ولا طوى في الليلابو ما عادش
4: آي
1: سيدي بي مثلا في الإكزامبل هذايا متاع قيمة
2: عمري لقيت قطعة ذهب طايح
1: تلقى فلوس ساعات حتى الفلوس ما تلقاش
4: لقيت 20 دينار طايحة في الكهرباء أنا قلت البارح فرحت بها فرحت بها مطوية
1: شوف سيدي ديامونت وين هزنا بي مثلا بوتسوانا اللي احنا بكري قلنا اللي هي في المرتبة انت صحيح الثانية انتجت 59% اكهو من اللي تنجو روسيا عام 2022 لكن قيمته مرة ونص اعلى من اللي انتجته روسيا على خاطر لا كاليتي صحيح جعفر رافع شنية الاستخدامات الصناعية للديامونت مش الديامونت الكل يمشي مجوهرات مش الكل عنده قيمة أنه يولي يتصنع في المجوهرات فما استخدامات صناعية للديامونت فاش يستخدموه صناعيا الديامونت
4: يستعملوه في البنية مش نقولك فاش الديسك ديامون اللي يقصوا به الحجر والحديد ديسك يقص كل شيء
1: اسمه
4: ديسك ديامون يقصوا به everything خاطر الديامونت تقص كل شيء
1: احسن
4: الحفر
1: الحفر والقطع مثلا الانابيب الحفر نتاع الابار العميقه نتاع النفط والغاز وكل شيء رؤوس الانابيب هذيك يكون بالماتير نتاعها ديامونت على خاطرها قادره على اختراق الصخور الصلبه
4: في المناجل
1: شنو اخر
4: في المناجل
1: للزينة، هذا استعمال مجوهرات في الصناعة،
2: الآلات الصحية
1: آلات الطحن والتلميع، ريت كيف تحك مثلا هذاك الكل داخل فيه جزيئات الألماس الدقيقة. فما في حاجة أخرى ما عندهاش علاقة بالبني
2: في الطب،
1: في الطب مش غلط يدخل في صناعة بعض الأدوات الجراحية، نقطة الجعفور ما شاء الله. بي شنو آخر حاجة حكينا عليها البارح وتصنعها تونس؟
3: زيت
4: الدقلة
2: نحطوه في الزربية
1: بي البارح شنو قلنا، شنو أكثر حاجة تصدرها تونس؟
4: الكوابل
1: صحيح في الإلكترونيات صحيح، وأنصاف النواقل يتسمى مشتت حراري، يبدد الحرارة زايدة في وسط الحاجات الإلكترونيك الكبار، الحواسيب والأجهزة الإلكترونية ذات الطاقة العالية، وكيف كيف في التطبيقات البصرية أحسنتم ترى ربي بالنقطة الجعفر بيان سور، هي النقطة الجعفر اي سيدي
3: انت عند
1: خذي رافع جعفر قبله
2: قالت صحيه
1: وثم رافع ربيب
4: تفضلي.
1: اهم اسواق وبورصات الالماس عالميا، خاطر فما ناس تنتج ناس تنتج الخام، ناس تصنع، لكن اكيد فما التجاره العالميه، فما بورصات واسواق رئيسيه تديرها التدفق نتاع الماس الخام والا المصقول في العالم، معناها سي دي بلاتفورم نتاع كوميرسياليزاسيون تتعدى بهم باش العباد، خاطر سي اون بورص في الاسواق تطلع تهبط كذا. اعطيني حسب رايك أهم سوق، سمي لي واحدة منهم، فما أربعة ولا خمسة أسواق عالمية وبورصات للماس.
2: نيويورك، نيويورك أمريكا
1: به نيويورك قالها رفع قبل، هي مرتبة رابع بورصة.
2: سويسرا، سويسرا
1: ناحيتك التليفون جعفر
2: ورحمة أمي لا يمشي
3: سويسرا،
1: بربي علاش بالحلفين تحسسني اللي أنا أجرمت
2: في حاجة نعرفها
1: أنت ماكش مغشش
4: كنا راحت في سوق الديمونت
1: يا سيدي
4: يعمل دورة
1: جعفر
3: سميه الإكسبير
1: سويسرا لا مش مش زين
2: راك ديامون دارك
3: بروكسل بلجيكا
1: نحن نحكيو على بلجيكا لكن ماهيش بروكسل واهم بلجيكا. سوق
2: ليج.
5: خليج ما عندهمش مع الخليج
1: فما في الخليج خلينا ساعه في بلجيكا. بلجيكا اهم سوق بورصه نتاع ديامونت في العالم
2: دبي.
1: في بلجيكا وين
2: في ليج
1: لا
4: في بروج
1: لا واللي هي اصلا المدينه معروفه كان بالديامونت جميله هي المحل alors Anvers
2: Anvers
1: أنفيرس اللي هي تاريخيا تاريخيا
4: ما تقولوش
1: لا لا تتقال ثبت قبل ما نحكي معك بالانجلي اسمها أنتورب اللي هي العاصمة التاريخية لتجارة الألماس اللي فيها الميناء الصغير اللي كان يوصله الألماس نحكيه على تاريخيا
3: من أفريقيا
1: أقدم وأهم بورصة ألماس عبر العالم ولليوم تمر عبرها أكبر حصة من الألماس الخام في العالم به
2: هذه اللي يخدم فيها حما صاحبنا تاع بروكسل اللي هرب في الديامونت
4: في الديامونت المنسون
2: هو يمين
1: ربي لطفك
2: الحفر الأبرز
1: يا سيدي به دونك أنتورب وإلا أنفيرس
2: الأثار يلوجوا على الأثار
1: بلجيكا نسمع بعضنا وقلت لنا نيويورك ورباب قلت خليج القالي وين
2: دبي قلت دبي يا مدام
1: أنا سألت هاي السؤال أنتم معلش نقص وين يا مدام
5: الإمارات نيستي
1: دبي دبي من أسرع الأسواق نموا بفضل مركز دبي للسلع المتعددة دبي. وفما بورصة دبي للألماس كيف كيف نقطة الرباب
5: زينب
1: غير بلجيكا أنفيرس غير نيويورك وغير دبي مازالوا زوز
3: زوز بلدان
1: زوز بورصات عالمية للألماس
3: في أوروبا هما
1: آسيا آسيا والسؤال عند زين الزوز في آسيا
3: آسيا تايلاند
2: الصين
5: سنغافورة
2: الصين ستي
1: غلط غلط رافع عند الإمكانية
4: ماليزيا
5: ماليزيا
1: لا شاينة عندكم هونغ كونغ هونغ كونغ البوابة الرئيسية لتجارة الألماس في منطقة شرق آسيا والصين هي اللي توزع والهند بومبي البورصة متاع الهند علاش على خاطر الهند يا جماعة الخير هي أول بلاد في تصدير الألماس المصنع الألماس المدور هي من أكثر العباد اللي تورد تشري خام وتبيع مصنع أحسنتم الهند بقيمة 18.8 مليار دولار هي اللي تورد أكبر كمية من الخام وتولي أكبر مصدر للألماس المصقول عالميا بعده هو نحكي على المستوردين اللي يشريوا الهند هي الأولى للتصنيع مش خايب الثانية البلاد الثانية اللي هي أكثر بلاد تشري الماس خام في العالم
2: تونس الماس خام في العالم
3: شاينة
2: الإمارات
3: شاينة
1: الإمارات أحسنت والله. الإمارات بعشرة فاصل أربعة مليارات دولار
4: سعودية
1: لا رباب أكثر بلدان تشري الماس خام في العالم
2: الهند
1: الهند هي الأولى للتصنيع
4: تركيا
1: لا الإمارات ثم
2: الإمارات
3: الصين
4: الإتزوني
1: الصين
2: طاجكستان
1: الصين الخامسة كل واحد واحد وراه هكا والله لا يجي الصين به الصين بقيمة موجود. مليار دولار قبلها بلاد قلنا اللي هي تخرج تصنع
4: معناها
1: لا
2: سويسرا جنوب افريقيا
1: اللي طلعتها انت بكري
5: بوتسوانا
1: احسنتي بوتسوانا 1.66 مليار دولار في المرتبه الثالثه دوله الاحتلال بزوز مليارات دولار جنوب افريقيا سنغافوره ارمينيا
2: طاجكستان موجوده
1: الولايات المتحده لكن تصوروا انه لبنان وبالوضعية الاقتصادية اللي هو فيها لبنان يستورد الماس في العالم بقيمة 307 ملايين دولار أكثر من أرمينيا وأكثر من الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكبر سوق متاع مجوهرات وحلي قيمة في العالم شد لي شكون الربح من غير تفاصيل زينب كالعادة برافو عليك زينوبة هذايا كان الديامونت ونهار الديامونت في سينجيم مع ريم جعفور
2: زينب متفاجئة مش كانت متفاجئة كنا
3: متفاجئين
1: برافو حبيب بن صالح وقالوا لك تبر راهي على الفضة والذهب ماهيش على الديامونت يا رافع
2: خلي ما تجاوبوش غوتو في نفس التوقيت نحن تصانص ونص نهار في لما حلقة باهي اليوم ريتم باهي مرسي لأولاد
1: بارك الله فيك مرسي
2: جعفور
0: مرسي ساعة سعيدة خليك قريب فيب ورجعينا

0: جو الصغر يعود إليكم من جديد. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى 31 أكتوبر فيهم حتى 50% تخفيض في مونوبخي، من شوكولاتة فطور الصباح للمجة اللي كنت تاكلها مرتاح، يفكروكم في الصغر وجوكم يرجع لتالي بسنوات.
1: مونوبخي ديما معك.

0: موجز منتصف النهار ديوان افام عسلمة. البنك الدولي يفيد في نشرته الاقتصادية حول تونس لصيف 26 و2000 بأن الاقتصاد التونسي يواصل تسجيل مؤشرات تعافٍ منذ سنة 25 و2000 مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7% خلال سنة 25 و2000 وبنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال السداسية الأول من السنة الجارية، في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه جملة من التحديات الهيكلية والضغوط الخارجية. ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في تونس 2.3% خلال سنة 26 و2000 وأن يبلغ متوسط النمو 2.1% خلال الفترة 27 و2028 و2000 في غياب إصلاحات هيكلية مستدامة. كما يتوقع البنك الدولي أن يبلغ عجز الحساب الجاري 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 26 و2000 مقابل عجز في الميزانية في حدود 6% من الناتج المحلي، وأن يصل الدين العمومي إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع تدريجيا إلى 81.9% سنة 28 و2000. ولتونس عماد بخريس يعلن أنه في نطاق برنامج مقاومة الحشرات سيقع رش المبيدات بواسطة الطائرة فوق ضفاف صبخة السجومي، وذلك كامل اليوم طيلة الفترة الممتدة من 24 من سبتمبر الجاري وإلى غاية 6 من أكتوبر القادم. والوالي يدعو كافة مربي النحل إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لحفظ وحماية بيوت النحل الموجودة بتلك المناطق، وذلك خلال الأيام التي ستتم فيها عملية رش المبيدات وطيلة 24 ساعة التي ستليها. تعطل العمل بمواقع الانتاج التابعة لإقليم المظلة للشركة فوسفات قفص اليوم بسبب تحرك احتجاجي ينفذه عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة بالمظلة منذ الأمس، عمدوا من خلاله إلى غلق المقر الإداري لشركة فوسفات قفص ومنع الحافلات التي تقل العمال من التوجه إلى مواقع الانتاج، وذلك على خلفية ما اعتبروه تراجع إدارة الشركة عن صرف الزيادات في الأجور بعد إقرارها من قبل الحكومة في مستهل السنة الجارية، فضلا عن عدم صرف المنح وتسوية الامتيازات. ويطالب المحتجون بإدماجهم صلب شركة فوسفات قفص استنادا لما تضمنته محاضر جلسات سابقة، وفق ما أفاد به أحد المحتجين في تصريح لديوان فام.
1: أعطونا الزيادة مرة الأولى معناتها كاملة، حكم هبطة الرايد الرسمي تمتعت بها العمال كلها وكافة الإطارات، خدمنا توا الشهرية معناتها باش نصبوها للعمال والإطارات، جو يبعثوا لنا منشور قال لك لا يلزمك تتراجع على الزيادات هذه كلها وتطبق لي منشور جديد، شنو فيه المنشور الجديد؟ منظومة قطاعية، إيش معناتها المنظومة القطاعية؟ معناتها نحن توا حاليا شركة البيئة والغراسة باش نخدم من كان في 50 دينار يولي يتمتع ب 13 دينار زيادة، الإطار باش يتمتع ب 22 دينار، هذا ماكسيموم، ما عادش نجموا نطالبوا لا حتى بحق أخر، لا عندنا حق لا في رابيل حق في عيد لحق حد في شيء، معناتها الطريقه هذه تمسينا في كل شيء، وهذا معناتها ما يدل الا انه شركه صفات قفصه هذه حابه تخرج شركات البيئه والغراسه منها ضربه واحده، اللي هو نحن نحب نذكروا شركه صفات قفصه ان صارت 20,000 جلسه وزاره الطاقه والمناجم ومهابطه في الرايد الرسمي ان نحن شركه فرعيه تنتمي الى شركه صفات قفصه، ونحن حاليا رانا ما عادش باش نطالبوا بالحكايه الرابيل هذه، نحن حاليا رانا باش نطالبوا بالادماج صلب شركه صفات قفصه، وهذا راهو شوف مطلب وحيد للعمال هذه كلها.
0: وفشان الدولي طائرة تجارية إيرانية تهبط اليوم في الصين على الرغم من تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل مع شركات الطيران الإيرانية. ويأتي ذلك في وقت دخلت فيه حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز تنفيذ اليوم الأربعاء بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. البرلمان في مولدوفا يصوت لصالح فرض حالة طوارئ مدتها 60 يوما في قطاعي الطاقة والمياه في ظل ما توجهه البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة.
2: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد، ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. رجعتي الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

بالك تحل راديو الغونديفو مثل الجمعة في ناجي تريبونال ودريبة الكرة عندك مثل الأربعة مثل الخمسة في إكس غتايم وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد ديوان كل عشوية سبت وحد ناس ديوان الغونديفو اللي

0: تراند مع ديو ان ترانس ميكس نورمال وعندكم على حكايات البارانورمال ملاك بابو العريف كل سبت وحد ابختيغ من الماضي ساعتين اولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان اف ام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكايات غريبه اما صارت تلقاوها في سهريه كل حد من العشره نص الليل صوتكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام
2: نصف نهار وسبعة دقائق أهلا وسهلا مرحبا بكم الناس كل مرحبا بكل من التحق في المتابعة والاستماع على موجات إذاعة ديوان فام كالعادة والعويد موعدكم اليوم يا القار من برنامج هوني تونس ساعتين من زمان من طوى حتى الماضي ساعتين حاولوا معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم في المنطقة نحاولوا في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا نرجع على مختلف الملفات ونحاولوا في كل مرة خاصة نطرح معكم ملف يهم الشأن الوطني أو يهم قطاع من القطاعات ونرجع بالتحليل والنقاش على امتداد ساعتين دونك شنو المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هوني تونس باش نرجع أكيد على إضراب نقل المحروقات اللي دخل حيز التنفيذ اليوم ويتواصل غدا الخميس في نفس الساعة الأولانية باش نحكيه على إجراءات استباقية كانت أعلنت عليها وزارة الفلاحة لتأمين موسم بذر الحبوب وتفادي إشكاليات التزود بالأسمدة إن شاء الله بش يكون حاضر معنا في الساعة الأولانية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الرجيبية إن شاء الله بش يكون ضيفنا هوني في البلاتو الساعة الثانية كالعادة تونس ترشح مقدمة ابن خلدون لسجل ذاكرة العالم بالتنسيق مع الجزائر ومصر بش نسمعوا بتبع رأي الوليد في الموضوع هذايا بعد بش نمشيوا لفقرة المقال اللي اختارهونا اليوم أحمد التونسي ماذا يحمل الرئيس الصيني معه إلى واشنطن ومن بعد آخر الحصة فقرة بالأرقام كالعادة الدورة 81 هل تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة أزمات العالم المتصاعدة كالعادة بالأرقام مع الزميل نورة الفارسي دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس
0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام
2: مرحبا بكم الناس كل مرحبا بالناس اللي قاعده تسمع فينا تبع فينا توا ان شاء الله بشرفكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخه كالعاده يرافقني في التحليل والتعليق والنقاش على يمين اليوم خليفه شوشان خليفه اهلا وسهلا ومرحبا
3: تحياتي ابتسام وتحياتي سيد احمد وتحياتي لاحلى مسمعات واحلى مستمعين واحلى مشاهدات واحلى مشاهدين
2: مرحبا بك خليفه مرحبا بالمشاهدات والمشاهدين المستمعات والمستمعين احمد التونسي اهلا وسهلا ومرحبا
4: عسلامة ابتسام مرحبا بك وكافة السادة المستمعين توحشنا خليفة
2: أول لقاء اليوم الخليفة
4: من عمي
2: مش أنا السبب
4: مش تاني فات
3: الظروف الظروف
2: هاكا جماعتكم
4: ان شاء الله تعدي ساعتين يكونوا خفيف على السيد
2: مدام خليفه واحمد والولاد الكل ديما الحصص ان شاء الله تكون فيها الاضافه للمتابعين ونحاولوا قدر المستطاع كالعاده نرجو على مختلف الاخبار الملفات اللي تهمهم واللي حاولوا بخلاف المعلومات الاخبار المستجدات يسمعوا تحليلكم قراءتكم لمختلف الاخبار اكسبسيونيل اليوم مانيش بصفه استثنائيه مانيش باش نبداو بفقره عطاير باش نبداو بفقره الاكتواليتي الحقيقه برشا مستجدات اليوم على المستوى الوطني كما قلت لكم بداية الحصة والبداية باش تكون بفقرة الأكتواليتي
0: الأكتواليتي
2: كما قلت لكم باش نبداو بتبيعة بترتيب إضراب نقل المحروقات اليوم يدخل حيز التنفيذ يتواصل الغدوة الخميس هذا اللي كان أعلن عليه الاتحاد العام التونسي للشغل أعلن الدخول في إضراب عن العمل في قطاع نقل المحروقات كما قلت لكم اليوم وغدوة ودعا الهياكل النقابية كافة الأعوان إلى الامتناع عن أداء المهام والأنشطة المهنية خلال فترة الإضراب وفق ما تقتضيه الترتيب القانونية الجاري

0: نذكر خليفة صارت شبدة معاك بتبيع في علاقة بالموضوع هذي الملف هذي خليفة اللي انطلق خلينا نقوله الحديث عليه وخرج لي النقاش العام على المستوى الوطني وقت اللي صارك الإضراب العفوي خليفة واللي صار بعده نقاش وغيره ثم تدخل على الخط الاتحاد العام التونسي للشغل وغيره. شفنا البارح حتى على مستوى التصريحات الإعلامية سواء هوني في ديوان فام أو غيره من المؤسسات الإعلامية تقريبا كل الأطراف كانت اتدخلت تابعنا مختلف وجهات النظر متاحهم. مثلا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يقول أنه المشاورات مع النقابات هذه قبل بتبع ما يصير الإعلان معناها متاع ترتيب الإضراب ما زالت متواصلة ويقول أن المنظمة كانت تتوقع التوصل إلى اتفاق ولكن هذا ما صارش بتبيع وصار ترتيب الإضراب. شفنا أيضا فتحي الزويري وهو رئيس الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطيرة في تصريح زيدا لديوان فام البارح يقول أنه غالبية سواق شاحنات نقل المحروقات ما همش بش يشاركوا في الإضراب متاع اليوم ويقول أنه شركات نقل المحروقات لم تتلقى أي برقية إضراب قانونية وفق أحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل ومعتبرا أنه تعرض مؤسستين اثنين فقط إلى صعوبات مالية أدت إلى التأخير في دفع المساهمات لصندوق الضمان الاجتماعي ليبرر تنفيذ إضراب يستهدف تزويد السوق فيما تم تسوية وضعيات مساهمات المؤسستين المذكورتين تجاه صندوق الضمان الاجتماعي منذ أسابيع وفق تصريحه لموقعنا بديوان فام وتلقاو ببعض تفاصيل المقال هذية على الموقع متاعنا. خليفة تقريبا هذه مختلف وجهات النظر على الأقل ديوان فام والبيانات كيفاش تبعت الموضوع واليوم هو الإضراب. خليفة تفاصل.
1: والله سي فتحي ماذا بيا ننصح ويمشي يعمل طلع على بنزرت وعلى رادس وصخيرة وعلى أغلب مقرات العمل الاجتماعي وتو يشوف هل أنه 80% من عمال نقل المحروقات ضد الإضراب هذية وموافقين على العمل ولا لا. يظهر لي ما هوش مش يلقى صعوبة برشا خطر يبدو المعلومة اللي بني عليها التصريح متاعها كانت غلطة وللأسف المعلومة هذية زاد شنجت الأوضاع لأنه يعني مش صحيح 80%. هذا مطلب أصيل للعمال هذونا يدافعوا على حقوقهم معتها الأمور وصلت للضمان الاجتماعي رو تعرفش معتها واحد ما يصبوش عليه ضمان اجتماعي معتها هذه عملية تحيل وإحنا نعرفوا تاريخيا الألاف من الخدامة في تونس اللي تأذوا اللي أحيانا ماشي في باله اللي هو يصب عليه واللي هو ضمن مستقبله ما كتعرف إحنا علاقتنا بالإدارة ما هيش كبيرة برشا خاصة خدام يخدم على روحه يروح لداره يستغل أي نهار متاع راحة واللي هو عادة يكون نهار لحد اللي دارت ما تقدمش ما هوش مش يمشي يثبت بعد ذلك يخرج تقاعد ولا يصير حد الشغل يجي روحه ما عنده حتى مليم مصبوب عليه. هذه مؤسسات ما هيش أي مؤسسات هذه مؤسسات في قطاع نقل المحروقات ونعرفه اللي تقريبا العالم الكل توا معناتها يتأثر بالجانب هذية ما هيش مؤسسات خاسرة وربي يزيدهم. من المفروض كان ما نصلوش إلى مستوى اللي هو ما يتصبش الضمان الاجتماعي بتاع الخدامة وللأسف هو العملية علاش صار الإضراب وقت اللي صار المدة الأولى واللي صار فيه بانيك كبير برشا وصارت إشكاليات كبيرة في آخر الصيف
2: محاولة إضراب
1: لأنه أحد الأعوان اكتشف وقت اللي مشى يسوي في وضعية لأنه عنده حالة مرضية في العائلة بتاعه اللي ما نجمش معناتها يتمتع بالضمان الاجتماعي لانه مش صبين عليه اكثر من تريمست. فجاه اكتشف بعد وقت اللي جو ثبت يقول القضيه ما تتعلقش بعون ولا زوز اللي هو في الصخيره ولت العمليه بتمشت الناس كل ثبت بالطبيعه سيد احمد في الوضعيه هذه يقول الناس كل مش مصبوب عليهم. هذه الوضعيه كيفاش بدت وهذه المشكل الاساسي هذا بالاضافه الى مجموعه من المطالب كالعاده اللي هي من مطالب من 2 ماي 2019 وهذه صاير فيها محضر جلسة وتم الاتفاق بحضور الطرف الاجتماعي المرجح اللي هي الدولة حضرت في الجلسة هذه ومحضر الجلسة ومصحح ومعين لكن الغرفة هذه متاع المحروقات تصر إلحاحا على عدم تطبيقه وتوبع اللي كان جول التوضيح علاش عدم التطبيق المحاضر هذه وشنو المناخ والسياق اللي خلى العديد من المؤسسات تضرب عرض الحائط بحقوق العمال لأن الجوش كون يشجعها ويقو مناخ تقريبا يسمح لهم بالجانب هذا وبالطبيعة وإحنا نعرفوا تاريخ العمل النقابي موش بدأ اليوم ولا غدوة ولا بدأ بعد

0: 29 جويلية ولا بدأ بعد الثورة، عنده عقود وأكثر من قرن في تونس هذايا، وعندنا تجارب تقريبا تونس رايدة في العمل النقابي. وهنا تحية للرواد محمد علي الحامي، فرحات حشاد والناس المؤسسين الأوائل. معناتها في الأخير التوانسة مهمش بشي قدوا ساكتين، والخدامة عندهم قدرة على التنظم وعندهم أداتهم التنظيمية وعندهم الاتحاد وعندهم نقباتهم اللي ماشي دافع على الحقوق متاعهم بعد استنفذوا كل الحلول. لأنه يعني في الأخير قبل كانت تصير على الأقل جلسات وما يصلوش الاتفاق ويعاودوا جلسة أخرى ولا يصلوا شطر بشطر، وديما ما كتعرف التفاوض مش اللي يطلب 100% ياخذ 100%. مثلا 5 مطالب يتحقوا 3 وزوز يتأجلوا، هذا هو تو للأسف العديد من المؤسسات في المناخ هذايا اللي رافض للتفاوض الاجتماعي والمفاوضات الجماعية، نحكي رسميا ممثلا في السلطة وحتى في العديد من الملفات. أصبحت العديد من المؤسسات الخاصة خذت تثنية متاع المؤسسات العمومية وخذت تثنية الدولة، ولت حتى هي قالك معش نتفاوض، لا تحب تضرب برمش يضرب، ونخرجوا إشاعات كما إشاعات هذه 80% رام قابلين الكذا بر. شوف النسب متاع النجاح الإضراب باش تعرف إلا المطلب هذا مشروع. الأكثر من ذلك، نهار الخميس اللي فات وزارة المالية والصناعة والمناجم والطاقة وفروا مجموعة من الاعتمادات الضرورية لتغطية المساهمات الاجتماعية لعمال نقل المحروقات الخطيرة عبر الترفيع في هامش ربح شركات نقل المحروقات بمقتضى اتفاق تم توقيعه مع الشركات البترولية يوم الخميس 17 سبتمبر 2026. الخميس الفات وقعوا معاهم، أعطوهم مطلب متاع زيادة هامش الربح. ليش الوزارة متاع الصناعة وزارة المالية وقعوا معاهم الجانب هذا؟ باش يسووا الوضعية متاع الخدمة هذه، خذوا له فلوس مسويش الوضعية. والأسوأ من ذلك يخرج علينا رئيس الغرفة هذه وش نقول، يقول ما عاد باليش أنا بالليحة متاع الإضراب. تي تونس كاملة في باله من اللي صار الإضراب، ولا قال سيد أحمد محاولة الإضراب هذيك ردة فعل متاع الخدمة صدرت عندها شهر تو برقية الإضراب، وتونس كاملة عاد بالها برقية الإضراب هذا وعاد بالها بالتاريخ متاع 23 و24 متاع الإضراب هذي. إلا الناس اللي من المفروض متوجهت لهم المطالب هذية اللي هي الغرفة قالك ما في باليش.
1: لا هو خليفة مش ما في بالوش بالتاريخ، ويقصد ربما ما نعرفه أنه فما مسار كامل يصير للإعلام بتاريخ، إذا بنحكي من ناحية إدارية ومن ناحية وثائق وإيصال معناه، مش نحكي على مش يقصد معناه بس للتدقيق معناه.
0: نقصدهم الزوز، نقصدهم الزوز. هو قال ما في بالوش، معناتها تونس كاملة ما في بالها بالإضراب ومتحذرة، والناس عندها مدة تعبي بلا باش تحل المشكلة هذية، واللي كل واحد يشوف الحل معناتها الحياة. وأنا جاي مع تاكسيستا ونحكي معاه في المسألة هذية كيفاش تعامل مع العملية قبل يجي الإضراب. لذلك حتى تعدينا على أكثر من محطة متاع تزويد ما ثم الزحمة، لأنه ثم وقت خذوه شهر كامل في باله، وصلوا تنبيه، وصلاته المطالب، وصلاته إذا كان بشكل مباشر، وصلاته عن طريق الاجتماع اللي عمله مع وزارة الصناعة اللي مكناته من الاعتمادات متاع هامش الربح باش يحل المشكلة متاع الخدمة هذه. معناتها تصريحات كما هذه راهي تشنج الوضع الاجتماعي وما تساعدش على الحوار. وللأسف أنا نقول على سمعتها العديد من الغرف ومش كان في القطاع هذية أصبحت تتعامل بالطريقة هذية، لأنها متقوية قوية ظهرها بالسلطة. السلطة عندها مشكلة مع الاتحاد، ما تفوضش مع الاتحاد، حتى أنا ما تفوضش مع الاتحاد وخلي يعمل إضراب وما يقلقنيش، خاصة اللي الجامعة والنقابة اخذت. انت كنت تقرأ توا في معناتها ترتيب الإضراب اللي تقريبا اخذت كل الإجراءات اللي تخلي الإضراب هذايا يدافع على حقوق الخدامة هذية والمطالب بتاعهم وما يمسش بالمواطنين وما يمسش بالسير العام للسير. وهنا اليوم تقريبا هاو إضراب، وتعديت أنا على الأقل على 3 محطات في طريقي لهنا، ما ثماش زحمة، تقريبا العملية ماشية بسلاسة، لأن الموضوع مش متعلق بالتنكيل بالمواطنين العاديين ولا تعطيل السير العام، إنما هي مطالب متاع خدامة موجهينها الغرفة يجب أن تستجيب لهذه المطالب، خاصة أن الدولة نهار الخميس مكنتهم من هامش الربح اللي باش يحلوا به المشكله هذه.
1: وراح نذكر بعد شويه ان شاء الله ضيفنا باش يكون في البلاتو، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري، باش نحكيوا مع الاجراءات الاستباقيه اللي كانت اعلنت عليهم وزاره الفلاحه لتامين موسم بذر الحبوب وتفادي اشكاليه التزود بالاسمده. ولكن قبل هذين كملوا نسمعوك احمد التونسي كيفاش تبعت الملف هذايا المستجدات، ونذكر مره اخرى اضراب نقل محروقات ادخال حيز التنفيذ اليوم ويتواصل الغدوه الخميس وفق ما اعلن عنه الاتحاد العام التونسي للشغل. تفضل.
2: وقت اللي قريت التصريح متاع ممثل الغرفة متاع نقل المحروقات كنت أتمنى أنه يتخذ طريقة أخرى في أنه يواجه بها المسألة، ولا في أنه خطة إعلامية مغايرة لمسألة إجراءات وتنبيه، لأنه أعتقد أنه بعد المحاولة متاع الإضراب اللي صارت الشهر اللي فات، واللي الحقيقة معناها ما كانتش قانونية وما كانتش معناها مبنية على احترام الإجراءات اللازمة، واللي في الوقت تم التراجع عليها، أعتقد أن الطرف النقابي قام بكل الإجراءات التي يستوجبها الفصل ذاك 376، ومش فصل واحد، هما مجموعة فصول أولا وثانيا مكرر وثانيا وثالثا، وكلهم يمشيوا في الإجراءات. وأعتقد أن الاتحاد العام التونسي للشغل معناها عنده الدراية الكافية أنه يقوم بالإجراءات هذه. حبيته يحكي إذا كان فما صعوبات مالية حقيقية، فلربما معناها الغرفة هذية عندها صعوبات في الاستخلاص ولا غيره، كانوا على الأقل يقولون. أما أنه يقول معناها يتعذر فقط بمسألة عدم وجود الإجراءات اللازمة، وبالتالي نفهمه نحن ضمنيا اللي ما عندهمش حتى مشكلة بتاع خلاص يزيد يأكد هذا الاتفاق اللي صار مع معناها مع الدولة نهار 19 سبتمبر، اللي بموجبه تم الترفيع اللي فايدتهم معناها في هامش الربح. يا أعتقد أنه هنا ينتهي كل خلاف، وهنا ولينا معناه نحكيه على وضعية مطلوب منهم أنه يسويها، وأنه يعترفوا فعلا بحقوق العملة وحقوق السائقين هذوما. وللحقيقة زادة يلزمنا أن ننوه بأنه الإجراءات المرة هذه كي تم احترامها ما صارتش إشكاليات في الطريق، ما صارتش المسائل متاع الاكتظاظ، ما صارتش كالبرتورباسيون عند الناس وكل الحالة متاع الفزع هذيك اللي صارت الشهر اللي فات. الناس كل قرات حسابها على بكري، تقريبا جميع المواطنين تزودوا بالحاجيات متاعهم قبل ما تصير الإضراب. الإضراب اليوم يتعدى كما قلت في ظروف طيبة. اللي يهمني لهنا، اللي يهمني لهنا الصورة حضرية يلزمنا نعلق عليها. في بلادنا بإمكان العمل أنهم يحترموا، وقت اللي يحترموا الإجراءات يقوموا بإضراباتهم من غير لا يتسبوا في إيقاف العمل، من غير لا يتسبوا في مشاكل. وبإمكان المواطنين أنهم وقت اللي يبدأ عندهم العلم بالإضراب أنهم يتصرفوا ويقوموا باليلزم يقوموا به باش ما يتعرضوش للمسألة والصعوبات متاع الإضراب. بقي أنه السلبي الوحيد أنه ما زالت الغرفة هذه معناها ما تعترفش بأخطائها، لأنه وقت اللي نحكيه على مساهمات اجتماعية نحكيه على CNSS، هذه حقوق دنيا بالنسبة لنا في تونس وما عادش نحكيه عليها. المفروض جميع العاملين وجميع الموظفين وجميع معناها المواطنين التوانسة عندهم الحق في التغطية الاجتماعية إذا كان عند الدولة وإذا كان معناها في القطاع الخاص، وهذه معناها مطالب ما تشملهمش هما معناها تو، تشمل عائلاتهم إذا كان في حالة مرض، تشملهم زادة في حالة الشيخوخة بعد في الفروتريت. هذه معناها الحقيقة من المفروض نساندوا للمطالب متاع سواق الشاحنات هذوما ونكونوا معناها في ظهرهم ومطالب مشروعة. كذلك مسألة أنه يكون عندهم اتفاقية سابقة مع الطرف الغرفة ومع الدولة وما يتمش تطبيقها حتى تو من عام 2019 اليوم قريب نوصلوا لعشر سنين ما يتمش تطبيقها. الحقيقة زادة يلزمنا نكونوا متفاهمين المطالب متاعهم، ويلزمنا زادة نساندوهم في المطالب متاعهم، ونكونوا زادة معناها صوت نوصلوا طلباتهم، وإن شاء الله تتحقق طلباتهم في أقرب الأجيال، ومعاش نشهدوا الاضطراب هذية خاصة في قطاع حيوي كما هذية اللي هو بطبيعته في العالم يشهد اضطراب كبير.
1: واضح أحمد، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، وما زلنا باش نواصل معكم بتبيع بقيت الملفات والأخبار. كما قلت لكم بعد شوية إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الرجيبي، إن شاء الله باش يكون ضيفنا هوني في البلاتو باش نحكيوا معاه على موسم البذر. ولكن قبل هذين نخرج معكم فاصل صغير ورسين.
3: هنا تونس، الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان اف ام السبور غرام. صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: نصف نهار و 27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل اللي التحقت في المتابعة والاستماع. مازال موصلين معكم فقرة الأكتواليتي، وباش نحكيو على الملف الموالي موسم بذر الحبوب، تفادي إشكالية التزود بالأسمدة. ولي الحديث بأكثر تفاصيل عن الموضوع هذا، سعيدة جدا باستقبال ضيفنا عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة المكلف بملف الزراعات الكبرى محمد رجيبي. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا
4: بك، عايشك ومرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين ومشاهدي ديوان فام والأخوة الحضور.
1: مرحبا بك سي محمد، لو كنت تقرب شوية الميكرو بتبيع باش يكون صوتك واضح. سي محمد أكيد معناها باش نحكي وباش يكون منطلق حديثنا الندوة الوطنية اللي صارت ليامات اللي فاتوا واللي كان حاضر فيها ديوان الحبوب ولتقييم موسم تجميع الحبوب لسنة 2026، والأهم زيادة تقديم الاستعدادات لموسم البذر المقبل. وإن قالت رئيس المدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزويري بأنه تم الانطلاق منذ 15 أوت 2026 في عملية توزيع البذور الممتازة، وذلك لضمان نجاح الموسم الجديد وتمكين الفلاحين من حاجياتهم في الوقت المناسب. وقالت زيادة أنه تم وضع 500 ألف قنطار من البذور الممتازة على ذمة فلاحي الزراعات الكبرى، وتقول أنه الحاجيات الجملية لموسم البذر تبلغ 2.3 مليون قنطار، توفر الدولة منها 500 ألف من البذور المثبتة الممتازة، وتتأتى البقية من البذور الذاتية. وانت حاضر معنا سي محمد الرجيبية هوني حتى للناس اللي تابع فينا باش نشوفوا بين تصريحات اليوم خلينا نقولوا الإدارات المسؤولة على القطاع هذا، وانتم كمنظمة أكيد يهمكم وتتابعوا بأدق التفاصيل كل الحيثيات اللي تخص اليوم موسم البذر، الاستعدادات ليه، ما المطلوب اليوم. ناخو في البداية تشخيصكم اليوم، رؤيتكم لما متطلبات بتبيع الاستعدادات لموسم البذر المقبل، شنو جاي من استعدادات تقييمكم ليها، وبعد نرجع معاك لتفاصيل أخرى. سي محمد تفضل.
4: شكرا. بداية ما تم يوم 17 سبتمبر هو ندوة وطنية حول تقييم موسم 25-26، وكنا حاضرين احنا كمنظمة من خلال كل المتدخلين في القطاع. وقع عرض بتبتي حال لما تم في الموسم، وتحديد خاصة بعض الإشكاليات اللي موجودة واللي تضمنها الموسم، ولعل النقطة اللي أشرت لها أنت نتاع البذور الممتازة هي النقطة المضيئة خاصة بالنسبة للمواسم الأخيرة هذه، لأن الكميات نتاع البذور الممتازة يعني تضاعفت تقريبا. نحن كنا في 260 ألف أصبحنا في 524 ألف، وهذه نقطة إيجابية، ونعرف أحنا خاصة بالنسبة للفلاحة نعرف أهمية البذور الممتازة خاطر على مستوى المردودية يعني، وهذه منصوح بها أحنا الفلاحة لاستعمال البذور الممتازة. بطبيعة الحال تخلل الموسم بعض الإشكاليات خاصة على مستوى توفير الأسمدة الضرورية، لأن اليوم ومع الأسف وقت نعملوا نحضروا الموسم الفلاحي هو من المفروض أن نحضر موسم الفلاحي ونعرفوا وشني احتياجاتنا ونحدوا احتياجاتنا، ولكن على مستوى الإنجاز تبقى بطبيعة الحال الأمور نسبية يعني، خاصة على مستوى التوفير. احنا عنا نعرفوا احنا ثم المستلزمات الإنتاج، فما وقت وفما الحاجيات، لأن وقت نوفر الحاجيات بعد الوقت ولا بعد الأجال ولا يعني هذوما بطبيعة الحال هذوما يعني يسبوا، وخاصة يعني نقص النقص هذا يسبب بطبيعة الحال خاصة نحن في قطاع استراتيجي ونحبوا احنا بطبيعة الحال، وخاصة الأهداف الوصول الأهداف نتاعنا واللي رسمتها خاصة صوت الإشراف خاصة على الاكتفاء الذاتي في الـ في الـ في القمح الصلب، لأن القمح الصلب هذا خيار نتاع الدولة. دونك هذه النقص هذايا والمونك غاني اللي موجود هذايا تسبب فيه الحاجات هذه، إلى جانب العنصر الهام احنا اليوم بطبيعة الحال نعرفوا الزراعات الكبرى يعني بالنسبة للعوامل الطبيعية هي العنصر الأساسي لإنجاح موسم فلاحي. يعني كراو الموسم الفلاحي ونقر الموسم الفلاحي بأرقام اليوم تقريبا في الموسم 25-26 تناهز المساحات المبذورة في 990 ألف هكتار. والمردود يعني اليوم والسؤال الكبير اليوم هو المردودية اليوم خصنا نشوفوا يعني عوامل مناخية طيبة، ولكن اليوم على وين مستوى المردود؟ اليوم على مستوى التجميع من 11 مليون تقريبا، بنقص ب 10% مقارنة مع الموسم الفارط. كي نشوفوا المعدل العام اليوم نشوفوا لكونه ما تعديناش تقريبا 15 قنطار في الهكتار، وهذا بطبيعة الحال لاحظنا زيادة في انتي ولا حتى النقص على مستوى المساحات المروية اللي هي صمام الأمام بالنسبة لنا احنا تقريبا عندنا في حدود 80,000 هكتار هذوما يعني زراعات مروية، يعني دونك يعني في انتي لهنا سؤال الى جانب نعرج على على مسألة احنا امس على مستوى في انتي ولا الاتحاد عملنا ندوة وطنية هو تحديات اليوم خاصة في ضوء التغيرات المناخية اليوم ما هو في انتي ولاية شنية استراتيجيات ورؤية للمستقبل في ظل التغيرات خاصة المناخية اليوم وفي ظل التغيرات المناخية وفي ظل حاجات اليوم تفرضت علينا هو التوترات الجيوسياسية اللي موجودة اليوم في حولنا دونك في وإحنا اليوم قطاع استراتيجي يضمن أنا ما نسميش الأمن الغذائي فقط نسميه الأمن القومي اليوم بالنسبة لنا نحن هذا يلزم نخذوه خيار رسمي من يعني سلطة الإشراف الناس كلها يلزمها تخدم في اتجاه واحد لأن هذا أمن القومي وأمن الغذائي وقطاع استراتيجي لابد اليوم من رؤية استشرافية اليوم مع الأسف نقولها اللي اليوم قاعدين نجاروا الموسم بالموسم وهذا بطبيعة الحال في قطاع استراتيجي من الأخطاء الكبرى إن نجاروا الموسم بموسم في قطاع استراتيجي في برشة تغيرات في بكود بارامتر فنتي ولا يتغيروا دونك إذية ما نجموش اليوم نتعاملوا معاه وكان حاجة عابرة موسم جاء تعدى خدم موسم اللي بعده دونك هذه الحاجات دونك نأخذوها بعين الاعتبار مستقبلا.
1: واضح باش نقعدوا في نفس السياق واكيد باش نسمعوا خليفه واحمد كان عندهم تفاعلات اكيد معاك سي محمد الرجيبي نذكر عضو مكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري ومكلف بملف الزراعات الكبرى نحكيه على موسم البذر وانت قدمت لنا جمله من الارقام والمعطيات المهمه واللي هي

0: الإنتاج والمردودية، ويثير أيضاً التنويه بأن المساحات المبذورة خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 كما قلت لنا بلغت حوالي 991 ألف هكتار، فيما تجاوزت الكميات المجمعة 10.9 مليون قنتار، إلى جانب تأمين وتوزيع حوالي 524 ألف قنتار من البذور الممتازة بما يمثل نحو 30% من الحاجيات، وهو مستوى يتحقق لأول مرة. ويثير هنا على مستوى وزارة الفلاحة تجديد على ضرورة تضافر الجهود لتأمين مستلزمات الإنتاج في الأجيال مع جملة من الإجراءات الأخرى. خليفة تفضل نسمعك.
1: هو احنا مضبين نسمع السي محمد، خاصة اللي هي كانت ندوة وطنية تقييمية حول الموسم هذا، وما أحوجنا إلى الاستماع إلى التقييمات. احنا تقريبا تو السي محمد كانت معاه مصافحات حتى منذ سنوات، ونعرف اللي هو حريص ودائما من الأصوات اللي تحاول اللي هي تعيد الاعتبار خلينا نقوله لقطاع الفلاحة بشكل عام، وخاصة معناتها في علاقة بالحبوب وخاصة في علاقة بالجانب هذايا. حبيت نسهل شنية العوائق على الأقل طرحتها وزارة الفلاحة في علاقة بالموسم، لأن عندنا سنوات محمد وكان عندنا أكثر من لقاء ونحكوا على اللي تونس لديها من الإمكانيات، عندها مساحات وعندها كذا وعندها تقريبا خبرات متاع فلاحين اللي تنجم تحقق الاكتفاء الذاتي في علاقة بالجانب هذا. كانت التعلة تقريبا المطروحة أولا، وهي خلينا نقول موضوعيا كانت موجودة، هي نقص التساقطات قلة الأمطار. الحمد لله تو عندنا على الأقل عامين ولا ثلاث سنين من الله بالخير، معناتها موسم الخريف يكون موسم مطير خاصة في الجهات اللي فيها المساحات الكبرى، معناتها في الشمال الغربي وكان موجود. إذا شنو العائق؟ أنا وقت اللي نشوف اللي نسبة التجميع اللي صارت لهذا الموسم 25-26 أقل يظهر لي 10% من الموسم السابق متاعه، في حين أنه نسبة الأمطار اللي تقريبا كانت في الموسم اللي فات أكثر من الموقف اللي يلزم نعرفه على الأقل شنية الأسباب، شنية الأسباب اللي تقف وراء التراجع هذايا، في حين من المفروض الحديث اللي نسمعه فيه اللي احنا ماشيين نحو تحقيق الأمن الغذائي، معناتها واللي سميته أنت أمن قومي، معناتها خاصة بعد الغسرة اللي تعرضنا لها بعد حرب أوكرانيا، وشفنا وقت معناتها سلاسل الامداد توقفت معناتها والحبوب تقريبا من اوكرانيا وروسيا، شنو اللي صار معناتها في علاقه بتونس ورصتنا دول تتشحت معناتها باش نجم تلقى هذا، في حين احنا الامكانيات موجوده، الامكانيات البشريه، المساحات موجوده، الطبيعه لم تكن قاسيه معنا سنوات مطيره على الاقل السنوات هذه. اذا شنو هي العوائق على الاقل من خلال التقييم اللي قام في الندوه الوطنيه اللي عملتوها مؤخرا؟
2: لعل التقييم العلمي، أنا نبدأ بالتقييم العلمي بمؤسساتنا العلمية، احنا مرينا بفترة خاصة في شهر مارس وشهر أبريل ما تم الاستيماسيون اللي تعملت والتقييم الأولي على الصابة تم مبكرا نوعا ما، ولكن في شهر مارس وشهر أبريل، في شهر مارس خاصة في الوسط وشهر أبريل في في في في الشمال وأقصى الشمال وقعت بعض الاضطرابات الجوية خاصة على مستوى ارتفاع نسبة الحرارة. هذه عملت بطبيعة الحال، هذه بطبيعة الحال في فترة حساسة بالنسبة للزراعات وبالنسبة للقمح وبالنسبة لذلك، هذه بطبيعة الحال كانت عامل مؤثر جدا، هذه حسب التفسيرات العلميه بطبيعه الحال. واحنا بطبيعه الحال تو نتحدثوا بعد على فنتي ولا على البحث العلمي هذه. ثم بطبيعه الحال احنا اليوم كما تحدثنا اليوم راهو بالنسبه لنا نحن وكما طرحت حتى على مستوى الخبراء ولا مستوى اليوم راهو الاسمده اصبحت كيما نحكيوا على البذور الممتازه نحكوا على الاسمده، لكن اليوم الفلاح انا اعطيك يعني ارقام راهو التروازيام بور تاع المونيتر تقريبا وصلنا حتى 30% من الفلاحه ما خسروش ما عملوش التروازيام بور في بن بالمونيتر
1: كي احنا بلاد
2: فهمتي ولا يعطيك الصحه،
1: واحنا المجمع الكيميائي فيش يخدم معناتها الكل
2: المجمع الكيميائي بطبيعه الحال اليوم تقريبا احنا في 25-26 وقع تصدير تقريبا 70,000 طرناتا هذه السنه ارتفع في امتلال الكمية وصلت 110 وتقريبا اليوم عنا 60,000 اليوم في في في في قبلات اليوم في على مستوى التخزين إن شاء الله اليوم على مستوى توصل الكمية، وتعهد بطبيعة الحال المجمع الكيميائي وبش خاطر نحن في بالنسبة للمونيتر عنا 240 200 وفي عدود 240-220 دونك يعني 50% الأخرى مش تكون من إنتاجنا الوطني يعني مباشرة إن شاء الله اليوم الكمية هذه تجي في وقتها وخاصة على مستوى التوزيع.

0: توزيع نسب التوزيع تكون عادلة بين مناطق الانتاج. دونك العوائق هذه كلها ديمونكا غانيه. يعني انا شوف اليوم وقت نراو الصابر اما عندنا ديمونكا غانيه في حاجات نحن قادرين باش نتغلبوا عليه. اليوم كي نعطي المونيتر في وقته والديابي في وقته بالكميات المطلوبه وفي في في في الظروف المناخيه المطلوبه في يعني يتعدى الموسم. اما اللي كان وقعت اخلالات على مستوى الممارسات التقنيه هذه في انتلاه, وخاصه نحن اليوم عن المعهد الوطني للزراعات الكبرى دونك قاعد بامكانياته وبالمنسقين نتاعو حسنا على مستوى الحزمه الفنيه. اللي توصيني على حزمه فنيه باش نعملها, ولكن لا لا لا لا لا ما نلقاش لا مونيتور, ما نلقاش الدي بي, وما نلقاش في وقته. دونك حتى من حزمه فنيه تضطرب بالنسبه للفلاح. الى جانب موضوع هام وهام جدا سي انا اليوم على مستوى التمويل. اليوم راهو احنا اليوم احنا في 25 26 البيانات 120 الف 120 مليون دينار والبي تي اس 20 مليون.
1: ما عادش نسميو البنوك مسيش مش مشكله.
0: لا لا لا مش نحكي لا لا مش نحكي لا لا تمويل هذا
2: تمويل.
0: انا مش نحكي ليه مش نحكي على التمويل. اليوم عندنا مليون هكتار, كي نقسموهم على المليون هكتار هذوما اللي عندنا
2: لا شيء.
0: ما نسجل فلاح اليوم كما يعني شنيا مش ناخذ تمويل. يعني بالنسبه لنا نحن راهو دي باس با 4% في الهكتار بالنسبه لتمويل 4% تمويل. واحنا نعرفوا احنا صغار فلاحين, والصغار الفلاحين مررنا بهزات كبيره, راهو هزات كبيره في 2022 2023, وقعدت عنا برشا فلاح اليوم مرهونه بالديون مرهونه للشركات. دونك هذه بطبيعه الحال يعني بحاجة إلى التمويل, وخاصة التمويل في وقته. اليوم علاش اليوم نحن على أبواب اليوم موسم فلاحي؟ علاش دراسة الملفات متمش توا دراسة الملفات وخلي الفلاح يواجه مباشرة في انتلال موسم وهو مرتاح؟ ما نعملش دراسة الملفات في نوفمبر وتوجد حتى ديسمبر وأنا الفلاح ما يعرفش على روحه مش يتمتع بالقرض ما يتمتعش كذا. دونك برشا حاجات هذوما يلزمنا بطبيعة الحال دراستها. نحكيه اليوم على الاستشراف سي. هم ثم عن تقريبا عنا أربع عناصر أساسية تقريب لإنجاح الموسم وإلا للعمل فيها, يعني للمحافظة على ديمومة واستمرارية. اليوم العامل المناخي بطبيعة الحال هذاك عامل بطبيعة الحال هذاك ما ندخلوش فيه. احنا ان شاء الله ديما نقول ان شاء الله ربي يرحمنا وان شاء الله ربي يعطينا خيره. العامل الثاني بطبيعة الحال هو المستلزمات الإنتاج اللي تكون في وقتها وتكون بالكميات المطلوبة ويعني وحسن توزيعها في وقتها. ثالثا بطبيعة الحال هو التمويل, خاصة على مستوى التمويل. والعنصر الرابع والأهم اليوم اللي لازمنا نركز عليه هو الإرشاد الفلاحي. اليوم الإرشاد الفلاحي وبطبيعة الحال مؤسساتنا البحثية اليوم في ظل التغيرات المناخية اليوم لابد من إيجاد حلول للتأقلم مع المناخ الجديد. هذا نحب ولا نكره, اليوم التغيرات المناخية أصبحت واقع. ما عادش مش نفركس اليوم في انتلاش نيف أثناء كيفاش أصبحت واقع, والعالم الكل اليوم يخدم على الموضوع هذا التغيرات المناخية. دونك اليوم لابد من استشراف على مستوى فنتي ولا متوسط ومستوى بعيد للمنظومة.
1: هو فحين اسمك أحمد التونسي, وبش ننطلق من الفكرة اللي اختم بها سي محمد الرجيبية, وخليني نقول أنه الرؤية الاستشرافية أو الرؤية الاستباقية تقريبا يصير طرحها خليفة كنت وفقني في كل القطاعات. ونحن نحكي على قطاع الفلاح, في أي قطاع يقول لك المطلوب اليوم على مستوى السياسة العامة أي رؤية اليوم للقطاع, فما حاجة اسمها الاستشراف والاستباق. اليوم نحاول نعمل تقييم لمواسم سابقة وين نجحنا نواصلوا في الطريقة ذيك, وين ربما صارت إشكاليات صارت تحديات ربما معينة نحاولوا نتجاوزوها ونتلافوا الإشكاليات هذه. وزادة تكون عندنا رؤية استشرافية مثلا 5 سنوات, فما المدى المتوسط وفما المدى على المدى البعيد والطويل. وهوني كما قلت أنت الاستشراف والاستباق لقطاع اليوم يمثل ركيزة مرة أخرى للاقتصاد الوطني وللسيادة والأمن الغذائي. أحمد تفضل.
3: نتلق بالأشياء الإيجابية باش بعد نخليه شوي الحاجات السلبية, خاطر نحن ديما في تونس نحب نكونوا خير من غيرنا, نحب نطلعوا أنه نصلحوا الأمور بطريقة خير من اللي موجودة. خلينا نكونوا ساعة في الإيجابي. في الإيجابي سنة تقريبا راهو ضعف المساحات المزروعة على عمناول حسب ما نشوف الأرقام. 256 ألف هكتار الموسم الفارط، والموسم هذايا 495 هكتار قمح صلب، 50 ألف هكتار قمح لين، و15 ألف هكتار شعير. هذوما المساحات اللي باش تتم بذرها في بالي سنة، وهذه معناها مسألة إيجابية أنه تطور المساحات.
0: المساحات لا،
3: المساحات المال
0: لا لا متوافقش مساحات اليوم احنا
1: على الكميات نتاع البذور الممتازة،
3: الهكتارات اللي تم بذرها
0: بالنسبة للموسم الفارط. بالنسبة للموسم الفارط احنا عملنا 991 ألف هكتار،
3: والسنة
0: والسنة بطبيعة الحال البروفيزيون بالنسبة للسنة هي مليون ومليون وخمسة وتسعين ألف، في حدود مليون ومئة.
3: هكا نوصلوا الأرقام
0: جيد بالنسبة للموسم.
3: ايه الاستيماسيون، نحكي على البذر، مازلنا في البذر
0: الاستيماسيون.
3: ونحن قداش السوق التونسية يلزمها؟ زوز ملايين وثلاثمية زملايين،
0: في حدود ما بين مليون وثمانمائة إلى زوز ملايين. فنتي واللايق
3: معناها وصلنا الى معناها نسب تعتبر جيده جدا مقارنه بالاسواق بالمواسم الفارطه.
0: ذكرنا هذا اللي كون البذور الممتازه بالنسبه السنوات الاخيره هذوما عملنا الضعفين، كنا في 260 وصلنا ل 524000، وهذا بطبيعه الحال نشكر الناس اللي خدمت على الموضوع هذايا، والتركات والفلاح المكثرين، لانه هذا بطبيعه الحال هذا مسار جيد لابد ان العمل عليه ولتحسينه لماذا اليوم 25 30 40، لان هذه ضمانه خاصه بالنسبه للفلاح كسوة على الاقتناء البذور الممتازه وعلى مردوديه.
3: علاش قلت هذه الحاجات الايجابيه اللي لازمنا نبنيو عليها، وعلاش قلت زاد انه كيولي خيار دوله قاعده تستثمر في الفلاح، وعلاش ذكرت كلمه الاستثمار بالذات، لانه انت حكيت على التمويل، هو التمويل هذا هو الاستثمار، انك تساند، انك توفر التمويلات اللازمه، انك تخرج الفلوس من اجل انك تحقق الارباح في قطاع معناها الحقيقة معناها في تونس مش من القطاعات اللي معناها ما كناش لاهين بها قبل في السابق للأمانة لازم نقولوها، ولكن في السنوات الأخيرة كي نحكيوا على زيت الزيتون تقريبا أصبح رافد من روافد الاقتصاد الوطني، ونجموا في قطاعات أخرى مدام الفلاحة في تونس قادرة أنها توفر العائدات الهامة هذه وتوفرنا العملة الصعبة وتزيد تخلينا ما عادش ندخلوا في المسار بتاع إهدار العملة الصعبة. نحن نحكيه على حاجة معناها استراتيجية، نحكيه مش على حاجة أساسية للبشر هي الغذاء، معناها نحكيه على القمح وما أدراك ما القمح. إذا كان نواصلوا في المستوى هذا مع إرادة الدولة في أنها توفر خاصة التمويلات وأنها تستثمر خاصة، فإنه ماشيين في اتجاه جيد جدا، لكن ما زال هناك نقائص، ونعتقد انكم اهل الاختصاص تعرفوها اكثر منا، واللي جيت على معناها ذكرها خاصه مساله التغيرات المناخيه، واللي هنا الحقيقه الفلاح يزم يكون اسيستي بالدوله. ذي دور الدوله هذه معناها معاهد الاستراتيجيه ومعاهد الاستشراف اللي تابعه الدوله هي المفروض تحضر الدراسات وتكون معناها تسيستي الفلاحين باش يمشيوا في الاتجاه هذا.
2: كذلك راهو كذلك على مراكز الارشاد الفلاحي، راهو عندنا تجربه موجودين في كل معتمديه وموجودين
3: مراكز الارشاد الفلاحي، هي بيدها تو يلزمها
0: للامانه باش نعطوا كل يكون لذي حق حق. اليوم راهو عندنا الكفاءات وعندنا مؤسسات بحثيه فيها خبراء وفيها يعني باحثين ما شاء الله في انتيلايا، ودونك تقريبا الحلقه المفقوده خلينا نقولوا ولو شبه مفقوده باش ما نمشيوش للعدم بطبيعه الحال، هو تنزيل نتائج البحث توصل للفلاح.
3: هذا هو
0: فهمتني.
3: عندنا المسارات نحن التاريخيه نتاع كما قال لكم الارشاد الفلاحي موجوده، ولكن نحبوا تكون اجور، نحبوا المعلومات الجديده والتغيرات المناخيه الاخيره نتعاملوا معها بالشكل المطلوب، لانه صحيح فما الجفاف فما زاد فما تساقطات اكثر من المعتاد زاد، معناها لازم ننظروا المساله. اما تو باش ندخل معاك في زوز مسائل نعتبرهم الجوهريه والنقائص الكبيره في المنظومه بتاع الفلاحه نتاعنا. اولا صحيح نحن ننتجوا في الاسمده بتاع البذر، ولكن فما اسمده معناها بتاع التخزين نستوردوا فيها، وخاصه تتاثر تو بمسالتك المضيق بتاع هرمز ومساله التخزين وما ادراك ما التخزين، قداش من موسم يصير لنا برشا مونكا غانيي، لانه عمليه التخزين ما تكونش معناها في المستوى المطلوب، وساعات معناها نهدروا الكثير معناها من انتاجنا الفلاحي، وخاصه في مساله الحبوب. في مساله التخزين نحب نعرفوا هل تم تلافي الوضعيات السابقة وفما خطة جديدة أو فما تحسين المسألة متاع التخزين. وكذلك مسألة مهمة جدا كي نحكيه على المسألة استراتيجية على مستوى البعيد، هل أنه فما تفكير في أنه رسكلو المياه المستعملة كما معنا أسوة بالتقريبا التجارب الفلاحية الكبيرة الكل تو المياه المستعملة يتم رسكلتها وأصبح نحكيه على معناها زراعات سقوية، ما عادش نحكيه على الزراعات البعلية ونستناه والمطر صبت وما صبتش. هل فما خطة وطنية وانتم تتفاعلوا معناها ديما مع الدولة ومع مختلف المتداخلين في الموضوع هذا، وإلا معناها مازلنا بعاد على الشيء هذي؟
1: هاي تفضل سي محمد.
0: بالنسبة للموضوع
2: في علاقة بالتخزين، حب يسألك هو سيد أحمد مازال الحمام يأكل في شطر الصابة ولا لا؟
0: لا، ما لا لا في الحقيقة فهمتي لا، يعني لا تقريبا منذ يعني بعض السنوات الأخيرة ديوان الحبوب اليوم حتى البرنامج اللي عنده المستقبلي هو توسيع خاصة على مستوى الكميات المخزنة فهمتي لا في التخزين، ويخمم حتى في مخازن أخرى فهمتي لا محورية أخرى في بعض المناطق. هذية بطبيعة الحال خلي الكونسيرفاسيون متاعنا فهمتي على مستوى التخزين الحمد لله في احسن حالاته. بالنسبه للشيء اللي حاجه نصبوا لي احنا هو الاحتياطي الستوك استراتيجيك، يعني في تونس نستخدمه تقريبا على الستوك بتاع شهرين. دونك احنا قاعدين دونك حتى على مستوى ديال الحبوب اللي سي قاعد يحاول تلفسان باش على الاقل نرفعوا في عدد الاشهر فهمتي لا بالنسبه للكوتي لهذيا، خاطر سي تري امبورطون مهام جدا للشيء اللي نتحكوا اللي نحكوا عليه اليوم التغيرات المناخيه وهل الاضطرابات اللي موجوده هذه. دونك يلزمنا احنا نعملوا عمليه استباقيه باش نكونوا احنا بعيدين عن كل التهديدات خاصه على المستويات هذه. بالنسبه للمياه المستعمله البرنامج هذايا سي خليفه ظهر لي جبدنا شويه فهمتي ولا على المياه المستعمله. اليوم المياه المستعمله مستعمله في جميع بلدان العالم ماهوش اليوم، لكن المياه المستعمله راهي تتطلب انفراستركتور، تتطلب فهمتي لا بنية تحتية كاملة
2: معالجة
0: وتتطلب إمكانيات كبيرة. طرح الموضوع ذي حتى على مستوى سلطة الإشراف وتمت فيه بعض الجلسات وكما تحليل الملاء البحر حتى فهمتي ولا وخذ الموضوع هذا دونك، وما زال الملف بطبيعة الحال ما خذاش يعني ما خرجش إلى إلى إلى على الوظائف الجانب العملي. أما هو راي خطوة وراي برنامج يعتبر فنتي ولا لا برنامج مستقبلي كما يكون تحكي هذية بطبيعة الحال اللي مش يعاوض احنا في بعض الجهات اللي كونا نعملوا به بعض الزراعات، وخاصة الزراعات العلفية بار اكزامبل. علاش لا اليوم فنتي زراعات العلفية متاعنا تمشي للمياه فنتي للمعالجة، يعني ونجم يكون رافض فهمتي من الروافد نتاع المياه اللي نجموا نحسنوا بها الانتاجية متاعنا وإلا نستعملوها بطبيعة الحال على مستوى منظومات بعض المنظومات الانتاج.
1: واضح سي محمد الرجبيه. باش نكملوا معاك مازلنا شوي وقت خاطر مهم جدا نحكيوا على قطاع وملف الزراعات الكبرى اللي بيدوروا اليوم منظومه مهمه جدا على مستوى القطاع الفلاحي. انت قلت ممكن القطاع الفلاحي ككل ما نجموش نقولوا فقط امن غذائي او سياده غذائيه، انت قلت امن قومي، معناها اليوم ركيزه مهمه جدا للاقتصاد التونسي. قلت صحيح انه فما عدد من المعطيات الايجابيه بطنها بموسم البذر وتضاعف اليوم الكميات متاع البذور الممتازة وغيره حتى على مستوى الاستعدادات في عدد من المساكن، ولكن أيضا في المقابل أنه قلت فما جملة من النقائص والإشكاليات مثلا كما ذكرت التوقيت. مرات تقول ربما الإشكال كي حكيتين أعطيتنا الإكزامبل متاع الأسمدة، قلت أنه مرات ما يكونش الإشكال في الكميات أو توفرها بقدر ما يكون في التوقيت، وهذا اللي يطلب قلت أنت رؤية استشرافية رؤية استراتيجية واضحة تحاول كل شيء تكون الكميات موجودة في الأجيال باش ما تأثرش على المسار ككل، لا بالنسبة للدولة ولا بالنسبة للفلاحين ولا بالنسبة للمواطن بعد بتبيع بدرجة كبيرة زيادة. به اليوم سي محمد الجابي ذكر عضو مكتب تنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالزراعات الكبرى. هوني لو كنا نلخص معاك الموضوع، حكينا على التشخيص، هات نحكيه على الحلول اليوم في رؤوس أقلام في عناوين اليوم كمنظمة تعنى بالقطاع الفلاحي تلتقي بسلطة الإشراف وزارة الفلاحة، جمعتكم منها أكثر من ندوة، أكثر من اجتماع، أنتم زادة تستمعوا للفلاحين لمطالبهم، وانت ذكرت لنا عدد من الإشكاليات من ضمنها التمويل وغيره. اليوم حلول اليوم للقطاع الفلاحي، هذا ننطلق من الزراعات الكبرى وأعطينا شنو هو المطلوب.
0: التكليف أنا عضو مكتب تنفيذي
1: مكلف بملف
0: تكلف بيه سي حمادي أبو بكر عنده شوية التزامات نحييه بالمناسبة. بالنسبة للحلول تم حلول بطبيعة الحال احنا قادرين باش نتجاوزوها بالشيء اللي كنا نتكلموا فيه توا في انتيلايا يعني توفير كل ما يمكن لأسباب النجاح، هو يعني تلتزم الأطراف الكل كيفي كوا كل إنسان عنده فنتي تاش نتاعه يعملها، خاصة على مستوى فنتي ولا توفير البذور، توفير حتى التمويل البحث العلمي. اليوم أنا نعطيكم حاجة يعني رقم نجم نحسبوه اليوم عندنا 80,000 هكتار، 80,000 هكتار سقفي
2: يعني مروي. مروية
0: مروية. اليوم لكان نعملوا خطة وطنية محكمة برقابة بيتم عن الكلمة وبطرق علمية لكن كل هكتار يجيب لنا 80 قنطار نأخذ 6 مليون قنطار هذوما من المناطق السقوية برك
2: فقط
0: بخطة وطنية، وقادرين هذوما بطبيعة الحال بالتزام كل الأطراف وتوفير كل أسباب النجاح. لأن اليوم نعطيكم رقم، اليوم في القروان روسنا فمش كل جاب 107 قنطار في الهكتار دونك يعني قادرين لما لا اليوم ال 107 قنطار احنا دونك لكن 107 قنطار هذه جات في مساحه معينه نحن ما نصبوش ال 107 اما على الاقل نحط في السقوي يا يعني لكن عندنا اليوم 80,000 ناخذ في 80 قنطار بركه في الهكتار هذوما 6 ملايين جبناهم سنه في القمح الصلب نلقاهم في المنطقه السقويه. دونك القضيه قضيه اليوم تخطيط ورؤيه و و و والتزام وإرادة. أنا نقول لأن الإرادة اليوم لكان نحب ونبغوا خيار، لكن اليوم احنا القطاع هذا مش حطوه قطاع استراتيجي أمن قومي أمن غذائي ناس كلها تخدم في نفس الاتجاه رانا نوصل، لأن اليوم عندنا كل مقومات النجاح.
3: سؤال أخير برب، كان تتوفر الظروف هذه الكل وقتاش النجم يكونوا عنا أمن غذائي كامل وإلا اكتفاء غذائي كامل وإلا حتى نصدره في خلال عام عامين خمسة سنين؟
0: احنا اليوم شو المساحات، ما عادش نحكيو على المساحات لأن المساحات هذيك بالنسبة لنا احنا تونس مساحات تقلصت، وانتم تعرفوا ثم اليوم تقريبا ثم رقم مانيش باش نفزع به شوية في انتلاء، اليوم رانا قاعدين نخسر تقريبا في حدود 20,000 هكتار سنويا. اولا الانجراف اليوم التوسع العمراني قاعد في انتلا قاعد في ياسر، دونك اليوم المساحات اليوم نخدموا على المردوديه
2: هذا 80,000 هكتار سنويا من المساحات
1: الزراعيه 20,000
2: 20,000
0: المساحات يعني الفلاحيه بصفه عامه
2: ممكن استغلالها
1: فلاحيه
2: لا بصفه
0: عامه ممكن استغلالها. دونك اليوم نرجع للموضوع بتاع يعني الاستشراف، لكن اليوم احنا بالنسبه للمناطق السقويه نعطوها حقها دو تلفاسون، يعني هذيك صمام الامام نحسبوها لان هذيك مرويه نعطيها كل المستلزمات نتاعها كل الظروف السارحه، هذيك دايره عندنا تقريبا نصف الصابه تكون موجوده عندنا 6 مليون قنطار، احنا تقريبا نسحقوا بالنسبه للقمح الصلب 12 مليون قنطار، دونك يعني هذه 50% تقريبا هذه نلقاها من المناطق السقويه. دونك وبالنسبه خاصه على مستوى البحث العلمي اليوم راهو اليوم يلزم البحث العلمي يهبط على في الميدان اليوم، لان الفلاح اليوم نعطيك مثال يعني يومي اليوم الفلاح بالتغيرات المناخيه مش عارف قديش يزرع، ما عرفش مش عارف شو واش يزرع
2: وقتاش حتى نتاع
0: دونك يعني اليوم هل التغيرات المناخيه اليوم زرع في في في في نوفمبر سبلت ليه في فيفري دونك يعني ثم حاجات. دونك الفلاح اسئله كثيره اليوم الفلاح يحب على الاجابه، خاصه من شكون الاجابه مش تجي من عند المعنيين بالامر اللي هما بطبيعه الحال
3: الاخوان
0: الارشاد الفلاحي يدخل في دوره ثانيه، ولكن اليوم البحث العلمي على مستوى اليوم استراتيجي على مستوى الاستراتيجي احنا اليوم يلزم نضبطوا خارطه عمل ونعرفوا فهمتي ولا لا نجم نقسموها على 3-4-5 سنين وكل عام نخدموا فهمتي ولا على تحسين المردودية تنصوا فهمتي ولا بعد 4-5-6 سنين نلقوا عنا الاكتفاء الذاتي أما شريطة توفير كل أسباب النجاح بالنسبة للفلاح.
1: وصلت تكون متوفرة سي محمد بعد الأخبار.
2: سؤال أخير، ثم نوعية متاع مشات التونسية، أنا نعرف العديد من الفلاحين عاملين تجربة عندهم سنوات من أجل استعادتها، وين وصلت التجربة هذه؟
1: بإيجاسي محمد مازلنا بضع ثواني موعد الأخبار راي تفضل.
0: شوف احنا اليوم عندنا تقريبا 13 صنف بالنسبة للقمح الصرف. اليوم المعهد الوطني للزراعات الكبرى بصر نفى كل واحد عند الفيش تكنيك نتاعها وين تجي وين كذا. دونك بالنسبة يعني الأصناف القديمة
2: صحيح قديمة
0: الأصناف دي قعدت فيها شوية شعبوية وكل واحد يتحدث عن الأصناف القديمة وكذا، واليوم حتى البحث العلمي نجم يجاوب على السؤال هذا. اليوم مرة الأصناف الجديدة نجم نخدموا عليها نجم نحسنوه مش من سيبوهش، لكن نجم نحسنها ونخدموا عليها حتى لأن الصنف رو الأصناف انتي ساعات انتي لا بعد 4-5 سنين ثم أصناف تطيح لأن ما عاش عند المردودية اللازمة. دونك اليوم الأصناف القديمة نتاعنا وتتماشى اللي زرعها جدودنا وبيانا، دونك هذيك رو نجم نخدموا عليها على مستوى العلمي على مستوى البحث العلمي حتى بطبيعة الحال تصبح اللي عندها مردودية.
1: شكرا لك مرة أخرى سي محمد الجبيع عضو مكتب تنفيذي باتحاد الفلاحة على الحضور معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات.
0: نسيت حاجة
1: يقول لي مساج
0: من فتحات على صندوق الجوائح الطبيعية. اليوم نعرفوا نحن التحديات سراو صندوق الجوائح الطبيعية اليوم بالنسبة للفلاح راو يزمن المخاطر كلها يتقسمها الناس كل، والفلاح هو يعني عنصر من العناصر هذه كل. دونك صندوق لابد من تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية اللي تقريب فرغوه من محتواه منذ انطلاقته.
1: شكرا لك مرة أخرى سي محمد الرجيبية موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقيس تفضل.
4: هنا تونس
5: l'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الواحدة بعد زوال ديوان فهم عسلمة. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد توفر المحروقات بمحطات الشركة مشددا على أن عمليات التزويد بالمحروقات تتوصل بشكل طبيعي بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة منذ أمس حسب ما صرح به للإذاعة الوطنية. وأشار بتين إلى أن عددا من سائقي شاحنات نقل المحروقات لم يلتحقوا اليوم بعملهم في حين يواصل بقية السائقين العمل في ظروف طبيعية، مبينا أن الوحدات الأمنية تتولى تأمين مختلف المسارات والشاحنات والعمل. ديوان الخدمة الجامعية للوسط يعلن عن فتح باب الترشحات للحصول على سكن جامعي استثنائي لفائدة الطلبة الذكور المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2025 والتابعين لجهات المهدية والقيروان وسيدي بوزيد وسبيتلة، وذلك للسنة الجامعية 2026-2027. ويمكن تقديم الترشحات حصريا عبر منظومة السكن الجامعي على الموقع الإلكتروني للديوان من 23 إلى 30 سبتمبر الجاري. ومن المقرر الأعلان عن نتائج المطالب في صورة توفر شغور عن عبر المنظومة ذاتها بداية من 5 أكتوبر المقبل. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك في أشغال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، ويلتقي بنظيره البلجيكي لبحث سبل تعزيز العلاقات التونسية البلجيكية وأفاق تطويرها في مختلف المجالات. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز التعاون في إطار العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي بما يضمن شراكة أكثر توازنا وإنصافا ويستجيب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. عدد من متسكني منطقة شويحية التابعة لمعتمدية الفحص بولاية زغوان يشتكون من تردي وضعية الطرقات والمسالك وغياب عدد من الخدمات الأساسية، مؤكدين أن هذه الوضعية فاقمت عزلتهم وصعبت تنقلهم اليومي حسب ما صرح به عدد منهم في الريبورتاج التالي لمراسل ديوان فهم بالجهة محمد علي جرتة.
6: أول سنة هذه متاع الجبانة يموت ميت لما يتعدوه كم بالسيف نطبوش ريولونا كثنية ويقولون لنا هذه نتاع جبانة
7: الطريق ما نجموش نتعدوا، نهار المطر الكراهة بتبات في الكياس ونساوين حتى على ساقيها ما تنجمش تتعدى، عنا نخلي هبتنا في الكياس يقول لك ما نزيدش خطوة قدام على خطر الثنية ما هيش مقدودة.
8: احنا لا بلادنا موهم لا لهنا ومع الناس يكون يتكلم علينا لهنا يعقل مرادة
5: ينزلوها غادي تجي مسكينه لا يقولوا كلب لا يقولوا قطوس العشره نتاع الليل يعقل هذا نطلب من السيد الرئيس يا اخويا يا اخويا تولى بينا
8: والله يا اخي منطقه شويحيه عايشين في عزله تامه ما عندناش لا كياس يصلح لا بيس تصلح ما عندنا حتى شيء فيها هذه تلام ذا تمشي صباح 6 نتاع الصباح تعرض الكارب المعاناه الزرقاء.
9: وفي أخبار العالم مصادر في مستشفيات غزة تفيد باستشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوة الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، ويأتي ذلك ضمن الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 من أكتوبر 2025. شركة الطيران الإيرانية تلغي رحلات دولية إلى وجهات عدة تحت ضغط العقوبات الأمريكية المشددة، إذ أفادت وكالة سفر في طهران بتعليق الرحلات إلى بغداد ومسقط وقطر وجورجيا وأذربيجان، بينما بقيت وجهات أخرى متاحة بينها الصين.
10: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
11: تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبان مواليد الثلاثية الثالثة من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إذا قانون الخدمة الوطنية أن حصة التجنيد الثالثة لسنة 2026 تنطلق ابتداء من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 وتتوصل إلى غاية يوم الجمعة 2 من أكتوبر 2026، وستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبق لرزنامة محددة. لذا يتعين على الشبان المعنيين التقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. لمزيد الإرشادات يمكن الاتصال بالإدارة العامة للتجنيد والتعبئة على الأرقام التالية 71-896-055 أو 71-896-870 أو 71-896-111 أو 71-896-317 أو 71-896-488 رقم المكتب 55343.
10: زغوان، القيروان، باجة وسريانة على 103.2
12: على 103.2
10: ديوان فام.

0: تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بطعت. نهجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج نهجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس، من نص النهار الماضي ساعتين من الاثنين للجمعة. هنا تونس مع ابتسام شويخة على ديوان فام.
1: رجعنا لكم من جديد، اهلا وسهلا الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانيه، مازلنا باش نوصل معكم اكيد بقيه الملفات الاخبار والمستجدات، واكيد بقيه الفقرات ديما الساعه الثانيه يكون جزء كبير منها مخصص للعوده على مختلف المستجدات الاقليميه والدوليه. بعد شويه نمشيو اكيد لفقره الارتيكل دي جور والمقال اللي اختاره لنا احمد التونسي، الصين وواشنطن والولايات المتحده الامريكيه وغيره. تناقشوا بعد على تفاصيل مقال وفقرة بالأرقام كالعادة مع الزميل نور الفارسي. آخر الحصة مهم زادة، نرجع على دورة 81، هل تنجح الجمعية العامة للأمم المتحدة في مواجهة أزمات العالم المتصاعدة؟ طبعا بعد نور يعطينا التفاصيل والمعطيات. نذكر حاضرين معنا اليوم في البلاتو في التعليق والنقاش كامل الحصة خليفة شوشين أحمد التونسي، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم مقترحاتكم وتعليقاتكم. قبل ما نمشيو لارتيكل دي جور، حبيت تعلق انت احمد التونسي على موضوع تونس ترشح مقدمه ابن خلدون لسجل ذاكره العالم بالتنسيق مع الجزائر ومصر، حبيت تعلق على الموضوع ذا قبل ما نمشيو لبقيه الاخبار. تفضل.
2: شكرا ابتسام، لاني في اثناء البحث على مقال اليوم عرضني مقال حقيقه نثمنه ونعتبره ايجابي، انه بلادنا احتفت بانسان يستحق الاحتفاء، معناها اديب كبير جدا، مفكر وعلامه، ابن خلدون اللي عنا معناها الصامبة متاعه في لافينيو، ولكن الحقيقة ما خذاش حظه في التاريخ، ما هوش واخذ الحظ متاعه كما يلزم. برنامج ذاكرة العالم أطلقته اليونسكو عام 92، ومن خلاله ممكن أن الدول تقدم معناها مقترحات لما يمكن أن يسجل في هذا السجل بتاع ذاكرة العالم. اليونسكو معناها في معناها فما كتاب العبر قبل معناها سبق وانه ادرجته في ذاكرة العالم. اليوم تونس طلبت انها تدرج مقدمة ابن خلدون، وما ادراك ما مقدمة ابن خلدون، اللي فيه تقريبا الاسس الاولى لعلم الاجتماع، فيه اقوال خليفة مأثورة فيه من العبر ومن الحكم اللي يخذ بها تقريبا جميع سياسيي العالم عبر التاريخ. فما حتى شكون يقول انه كتاب ميكيافيلي معناها مقتبس في اغلبه من ما جاء في مقدمة ابن خلدون. فيه الكلمة الشهيرة متاع المدني، الانسان مدني بطبعه. فيه الكلمة الشهيرة متاعه ان الدولة لها اعمار طبيعية كما الاشخاص. فيها الكلمة الشهيرة ان التجارة من السلطان مضرة بالرعاية ومفسدة للجباية. فيه الكلمة الأشهر أن الظلم مؤذن بالخراب. فيه كذلك أن المغلوب مولع أبدا باقتداء الغالب في شعاره ونحلته ونحلته وسائر أحواله وعوائده. فيه القول المأثور المعروف، الماضي أشبه بالمستقبل من الماء بالماء. إذن فيه المقولة الشهيرة، الملك عقيم. الكلام الحقيقة مهم جدا، والعبر مهمة جدا، والأقوال المأثورة معناها كل واحدة فيهم اللي قلتهم عندهم معاني كبيرة برشا، لأنه وقت اللي يقولوا إن الجباية في أول الدولة تكون قليلة الفروض كثيرة الجمل، وفي آخرها تكون كثيرة الفروض قليلة الجملة. هنا معناها يحكي على الدول في أولها، هو ديما يقول إنه الدول عندها عمر كما عمر الإنسان، تقل فيها الجباية ولكن في آخرها تكثر فيها الجباية. ما أحوجنا أنه نأخذ بكلام اللي موجود في مقدمة ابن خلدون، وما أحوجنا أنه نعمل بالكلام اللي موجود في مقدمة ابن خلدون، وما أحوجنا أنه نتقي خراب البلدان، لأنه وقت اللي يقول الظلم مؤذن بالخراب، فإنه القاعدة هذه اقتصادية أولاً، لأنه يرى أنه الإنسان المظلوم ما يؤديش العمل متاعه والإنتاج متاعه، وهو ما يؤدي إلى انهيار اقتصادي، ولكن زاد اجتماعية، لأنه وقت اللي تزرع

0: الانتقاد في نفوس المظلومين وفي نفوس أهاليهم، فإنك تزرع معناها بذور ومشات الفشل ومشات المشاكل الاجتماعية في المستقبل. ما أحوجنا إلى أنه نثمنوا ابن خلدون بطريقة ذي مع اليونسكو، لكن أتمنى كذلك أنه يأخذ حظه في المناهج التعليمية، لأنه مقدمة ابن خلدون رأيت نجم تبني لك مجتمع متوازن، نجم تبني إنسان مفكر بالحق ويا عنده بعد النقدي، تنجم تخلي الناس تعرف قيمة التاريخ، تعرف قيمة المبادئ الإنسانية والأخلاق والعدل والجباية والمسائل هذية اللي مهمة جدا جدا جدا. برشا أمم تقدمت صدقني ابتسام بفضل تطبيق ما جاء في مقدمة ابن خلدون، فما بالك نحن ابن خلدون المولود في تونس الحقيقة مازلنا ماناش ناخذه به. نتمنى أنه يكون موجود حتى في المناهج بتاع التعليم في البكالوريا أو قبل البكالوريا، لأنه من المهم جدا زادا ما نخليوهش للاختصاص ما بعد البكالوريا للناس اللي تاخو علم الاجتماع، لا لا، من المفروض أنه يكون موجود لكل طالب علم في تونس حتى للمستوى الثانوي، أنه يعرف ويطلع على الأقل ولو بصورة معناها عامة على ما جاء بهذا الكتاب الذي أعتبره أعجوبة من أعاجب الزمن.
1: هاي خليفة أكيد عندك وتقول في الموضوع هذا
2: ابن خلدون معناتها تاريخ وعبرة وعبر معناتها كما كتب، ورحلته فعلا هو خير ما فعلت تونس والجزائر ومصر ويبدو معهم تركيا اللي قدموا معناتها الملف هذا لترشيح المقدم ابن خلدون لإدراجها في سجل ذاكرة العالم، لأنه رحلته من تونس حيث ولد والمنشأ مرورا بالجزائر بجاية بسكرة قلعة بن سلامة ثم فترة العزلة والتأمل وبداية التفكير معتها في المقدمة تاع ابن خلدون كانت في الجزائر أثناء العزلة وقت صارت في تن في العهد الحفصي، ثم بعد ذلك انتقالوا إلى الإسكندرية معتها بحرا، ومن الإسكندرية ذهب إلى القاهرة معتها وقال فيها القول متاعه، وتقلد العديد من المناصب في القاهرة كما مدرس وكما قاضي في فترة من فترات إلى أن وفاه الأجل في 1406 ودفن في القاهرة. مهم جدا تلميح، للأسف احنا ذاكرتنا العامة لا تحتفظ إلا بتمثاله في شارع الحبيب بورقيبة. يمكن على المستوى الأكاديمي وعلى مستوى المدرسة وخاصة القرو في قسم الحضارة يعرفوا أهميته، واللي قرو زاد في علم الاجتماع يعرفوا اللي جزء من اللي كتبه هي مقدمات في التأسيس لعلم الاجتماع، كما يقال أن الجاحظ يعتبر من رواد الانتروبولوجيا في علاقة بالجانب هذايا، ليس بمعناها المعاصر لكن بمعنى مقدماتها المفهومية في الجانب هذايا. نقول فكرة مهمة جدا، ونتصور المطلب هذايا سيتم الموافقة عليه وسيتم إدراجه، لأنه أبدو خلدون تحول إلى علم إنساني تقريبا أغلب الدارسين ولعلم الاجتماع وجزء زاد من الناس اللي اهتموا بالتاريخ ما ينجموش يمروا إلى الجانب هذايا ودراسة خاصة تاريخ المنطقة هذية في كل اتساحها دون المرور بابن خلدون وما كتبه ابن خلدون.
1: واضح خليفة، يعطيك الصحة. موضوع كان مهم جدا أنه نرجع له ونوفقكم في اللي قلته الكل، وإحنا أكيد ده مازلنا مش نواصل معكم ساعتنا الثانية كما قلت لكم، مازلنا مش نواصل معكم بقية الأخبار الملفات، وكالعادة دائما جزء مهم نخصوه للحديث عن آخر التطورات الجيوسياسية والإقليمية. يظهر لي مهم جدا نحكيه، أو المقال اللي اختاره أحمد التونسي واللي العنوان العام والسؤال العام اللي مطروح اليوم في المقال، ماذا يحمل الرئيس الصيني معه إلى واشنطن؟ وبعد شوية نحكيه على الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذاك عليش بشمشيو طوى مباشرة لفقرة الارتيكل دي جور.
3: الارتيكل دي جور،
1: المقال فقرتك المفضلة كالعادة أحمد التونسي، هاي تفضل.
0: أهلا وسهلا بالسيدة المستمعين مرة أخرى في فقرتي المفضلة. مقال اليوم، برشا ناس لاهية في الأحداث اليومية وأحداث الحروب والملتقى بتاع الأمم المتحدة الجمعية العامة السنوية، وفما خبر مهم جدا تعدى في الصف الثاني من الأخبار اللي هو زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، وهي أول زيارة ليه بعد 11 سنة لواشنطن. الزيارة ذي نذكره اللي هي معناها كانت رد على زيارة كان قام بها دونالد ترامب في شهر مايو للصين، واليوم استقبل دونالد ترامب نظيره الصيني. في مظاهر احتفالية أكثر مما واجهه دونالد ترامب في بكين، لأنه حسب المقال متاعنا اللي كتبه رش داشي، ونحب نأكد على المؤلف متاع المقال متاعنا والكاتب متاعنا اليوم، راهو كان نائب المدير الأول لشؤون الصين وتايوان في مجلس الأمن القومي في إدارة بايدن من 2021-2024. معناها نحكيه على إنسان يمتريزي الموضوع أكثر من أي إنسان آخر. معناها نحكيه على كاتب كان موجود وسط الإدارة الأمريكية ويعرف تقريبا كل كبيرة وصغيرة في الملف هذا متاع العلاقة مع الصين. الكاتب كما قلت أمريكي، والمقال يطرح فيه تقريبا خطة المفاوضات بين زوز دول واللي يلخصهم في 10 نقاط. النقطة الأولى هي الهدنة التجارية ورسوم الصين. علاش قلت هكا؟ لأنه من المعلوم أنه كانت فما هدنة صارت بعدك الأزمة متاع المعادن النادرة والتعريفة الجمركية، اللي بعد ما الصين قصت سلسلة امتدادات المعادن النادرة على الولايات المتحدة الأمريكية، اتفق الطرفين أنه على هدنة لمدة سنة من 10 نوفمبر 25 تنتهي في 10 نوفمبر 26. وبالتالي أول موضوع مطروح، هل سيتم التمديد في هذه المعاهدة؟ الصين تحب تمديد بمدة طويلة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تمديد لثلاثة أو ستة أشهر، باعتبار وأنه تعتبر أن الصين ما التزمتش بالكثير من بنود المعاهدة متاع الهدنة هذه، وبالتالي المدة الصغيرة بتشوف بها مدى التزام الجانب الآخر. النقطة الثانية هي الأسلحة الجمركية التي تحتفظ بها واشنطن، وهنا معناها نقاش كبير بين الطرفين، بين تهديدات أمريكية بالترفيع ومطالب صينية بإلغائها أو تخفيضها. وكذلك النقطة الثالثة هي المشتريات الصينية من أمريكا، باعتبار أنه الطرفين اتفقوا سابقا على مجموعة صفقات وشراءات من بينها طائرات بوينغ وغيره، ولكن الصين لم تلتزم تقريبا بما تم الاتفاق فيه. النقطة الرابعة ابتسام هي مجلس التجارة الأمريكي الصيني، وهي معناها مطلب من المطالب الأمريكية، يعتبروا أنه بإمكان أنه يولي فما مجلس تجارة أمريكي صيني لتكون آلية أساسية لإبرام صفقات جديدة وإعداد قوائم السلع المتبادلة، وربما تشمل الطاقة الأمريكية والمنتجات الزراعية والأجهزة الطبية، وهو كما قلت طلب معناها أساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار وأنه ما فماش مبادلات بالشكل اللي يخلي أمريكا تربح. النقطة الخامسة هي استثمارات شركات السيارات الصينية في أمريكا، باعتبار وأنه دونالد ترامب أبدأ قبوله لمصانع صينية إذا كانت تحقق الوظائف للأمريكيين، وهو معناها كما سبق في موضوع الطائرات، كذلك الصين عندها وعد سابق سنة 2017 باستثمار 83.7 مليار دولار في ويست فيرجينيا، ولكن هذا الوعد لم يتحقق، وبالتالي المسألة متاع تحقيق الوعود والالتزام بالوعود الصينية أصبحت كذلك مطروحة في مسألة استثمار في السيارات. النقطة السادسة هي نقطة الذكاء الاصطناعي، وتقريبا هنا نحكيه على على تحدي مشترك لأكبر زوز دول يطوروا في الذكاء الاصطناعي. هل أنه باش تكون فما اتفاقات بيناتهم؟ هل أنه باش يعملوا على عمل مشترك للحد من الأزمات، خاصة أنه التنسيق بين الطرفين في مسائل أخرى ما كانش معناها بالشكل المطلوب؟ ويذكر كاتب أنه فما فشل سابق في مسألة أوبي 3 والمنطاد الصيني، لأنه ما كانش فما تنسيق كما كان متفق فيه. النقطة السابعة ولا التحدي السابع اللي باش يتم النقاش فيه هي مسألة الرقائق الإلكترونية ونقل قدرات الذكاء الاصطناعي، والمعلوم هنا أنه الأزمة كبيرة على الرقائق الإلكترونية، خاصة كي نعرفوا لتايوان هي تقريبا من أكبر منتجي الرقائق الإلكترونية، واللي هي معناها مسألة خلافية حقيقية بين الطرفين. ومسألتك الشركات الصينية كما مغير لنسميها ولا الشركات الأمريكية اللي عندهم منافسة في مسألة الرقائق. النقطة التاسعة هي نقطة إيران والحرب على إيران، وما أدراك ما الحرب على إيران، باعتبار أنه أصبحت المسألة من أكثر المسائل الحساسة في العلاقة الأمريكية الصينية. باعتبار كذلك وأن أمريكا تلوح بعقوبات على مؤسسات صينية معناها بسبب التعامل مع إيران، وهناك خطة معناها لمزيد تضييق الخناق على إيران، ربما تكسر يتم كسر هذا التضييق من قبل الشركات الصينية. وكذلك فما تقارير تتحدث على أنه فما صور بالأقمار الصناعية تم استخدامها معناها ضد القوات الأمريكية ربما تكون مقدمة من جهات صينية، وبالتالي يرى الكاتب أن هذا الملف يمكن يكون أكبر نقطة احتكاك أو خلاف بين الطرفين. في النقطة العاشرة ابتسام، الفانتانيل هذايا هي معناها مخدر جديد. بالنسبة للفانتانيل يكون مخدر وقت اللي يتم إعداده بطريقة معينة، لكن الصين منتجة للمادة الأساسية اللي هي في الأصل مادة طبية وما هيش مصنفة كمادة مخدرة، والمكسيك تستورد كميات كبيرة من المادة الأولية هذه وتحولها إلى مادة الفانتانيل، واللي عملت أزمة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقريبا فما أرقام مبزعة نجم توصل حتى أنه يقولوا فما معناها نسبة الوفيات اللي معناها يتعطاوا المادة المخدرة هذه توصل حتى 30 أو أكثر بالمئة. وبالتالي هنا الولايات المتحدة الأمريكية تحب تفرض شروط أخرى في تصدير هذه المادة الأولية اللي يتم على أثرها تصنيع المادة المخدرة. هنا تقريبا هذوم العشرة نقاط اللي معناها في التحديات اللي مطروحة على طاولة المفاوضات بين طرفين. لكن الكاتب في نهاية المقال يقول فما أربع مؤشرات نجم نعرف بهم ولا نجم نراقب بهم القمة هذية وماذا توصلت له. المؤشر الأول هو مدة تمديد الهدنة، لأنه المدة القصيرة تعني شيء والمدة الطويلة تعني شيء وتعني تحليل ثاني. المؤشر الثاني هل أنه مجلس التجارة هذية بش ينتج شيء حقيقي، هل ما يكونش حبر على ورق كما صارت اتفاقات سابقة ويترجم الوجود متاعه بمشتريات وصفقات حقيقية نشوفوها على معناها أمام أعيننا. كذلك المؤشر الثالث يقول هل أنه حوار الذكاء الاصطناعي سيكون معناها معناها يترجم إلى مسائل حقيقية وتعاون حقيقي، أم أنه باش يقعد مجرد حوار دبلوماسي شكلي. والمؤشر الرابع باش يقول باش نعرفوا موقف الطرفين من خلال القضية في تايوان، من خلال مسألة تايوان باش نعرفوا هل تغيرت لغة الخطاب بتاع واشنطن أو الصين من خلال تغير صياغة البيانات في المسألة الخلافية الكبرى اللي هي مسألة تايوان. بالتالي اعتبروا أنه مقال مهم جدا، نحكيه على زوز دول الأكبر اقتصاديا الآن في العالم. يتماشى المقال هذي ابتسام مع مقال حكينا على فيه عمناول وحكي عليه طارق، كان تذكروه الكل، الدراسة بتاع الـ NDS استراتيجية الدفاع الوطني 2026 اللي خرجتها الإدارة الأمريكية، واللي فيها ثلاثة نقاط كانت جوهرية. النقطة الأولى أنه أمريكا والنصف الغربي هي الأولوية الأولى للإدارة الأمريكية. النقطة الثانية هي الردع الصين دون مواجهة وبهدوء ومنع أي صراع أو مواجهة مباشرة مع الصين. وتقريبا حتى المقال هذايا ولو فيه عشر نقاط خلافية، ولكن نلاحظوا أنه طريقة التعامل كلها ما هيش معناها طريقة في اتجاه التعاون نوعا ما، في اتجاه الابتعاد عن المواجهة، وفي اتجاه أنه يتم الردع كما تقول الإدارة الأمريكية بدون مواجهة الصين. ونقطة ثالثة هي تحميل الحلفاء لأعباء أكثر في ملفات التي تكون خارج النصف الغربي. وهنا نحكي أنه حتى الملف الصيني بالنسبة لهم إذا كان فهم أعباء أمنية أو غيره أو عسكرية يتحملها الحلفاء متاع الولايات المتحدة الأمريكية، ما عادش تحب تصرف الولايات المتحدة الأمريكية خارج النصف الغربي متاعها، تتحملها كوريا الجنوبية، تتحملها اليابان أو غيره. بالتالي مقال يتجه معناها أعتبره مهم جدا. زيارة دوم لثلاثة أيام تبدأ اليوم،
1: تبدأ اليوم
0: وتستمر على مدى ثلاثة أيام. كما قلت الاحتفاء مختلف لأنه في سياسة دولية أهم عنصر هو المعاملة بالمثل. لاحظوا تقريبا لأول مرة يتم عدم المعاملة بالمثل باعتباره أنه أمام وقت اللي مشى ترامب للصين ما كانش فما احتفاء بالطريقة التي سيتم الاحتفاء بها بالرئيس الصيني. هذه مؤشرات نجم تفسرنا في اللغة الدبلوماسية والسياسية مسائل معينة، ولكن سننتظر نهاية الزيارة وال الاتفاقات أو النقاط العشرة الخلافية ذي ماذا سيتم معناها الاتفاق فيه، وبعد تون نحاول نصيغ الوجه الجديد للعلاقة بين الطرفين.
1: يعطيك الصحة حمد تونسي. موضوع مهم جدا نحكيه على زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، يصل اليوم زيارة كما كنت تحكي أنت لتمتد على 3 أيام تقريبا، أكثر من عقد هذه لأول زيارة للرئيس الصيني، نحكيه على 11 سنة زيارة خلينا نقوله خليفة ما تجيش في سياق عالمي أو سياق جيوسياسي أو حتى في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة والأمريكية والصين، ما هيش في فترة عادية ربما خليفة، نحكيه على سياق عالمي على سياق جيوسياسي تطغى عليه الكثير والكثير من التوترات، نحكيه توترات تجارية اقتصادية، نحكيه أيضا على المستوى التكنولوجي، نحكيه على مستوى الحروب اليوم اللي قاعدة تعيش على وقعها المنطقة والشرق الأوسط رغم كل هذه الاختلافات والخلافات والتوترات وتورات صار المضي قدما لعقد القمة هذه القمة الأمريكية الصينية، واللي خلينا نقوله أكثر قوى اليوم على المستوى العالمي، قمة أو زيارة جي في وقت قاعدين نشوف فيه التوترات اللي قاعدة تصير على مستوى أسواق الطاقة العالمية، ما يحدث على مستوى مذيق هرمز وغيره من الحروب، اليمن، الحرب على إيران، اليوم لبنان وغيره. قراءتك الأولية لطبيعة الزيارة سياق خليفة، تفضل.
2: هي تقريبا الزيارة الأولى ليقوم بها الرئيس الصيني للولايات المتحدة الأمريكية منذ 2023، لأنه آخر زيارة قام بها والكاليفورنيا لحضور قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، والتقى حينها الرئيس السابق جون بايدن، لكن هي أول زيارة دولة له منذ 11 سنة، لأنه آخر زيارة قام بها في 2015 وزار واشنطن ونيويورك والتقى باراك أوباما. هي في الأخير لقاء العمالقة ولقاء ما بين زوز أكبر قوى اقتصادية وعسكرية وتجارية في العالم، وبالطبيعة أنا نقوله جزء من الزيارة هذه أكيد ستشمل معناتها بعض الملفات حول العلاقات الثنائية، وحكاها أحمد بالتفصيل في الجانب الاقتصادي والتجاري ومسألة الذكاء الصناعي، وجزء منها أكيد سيكون في علاقة بملفات دولية كبرى، وبالأخص الأكيد ستكون على طاولة النقاش وإن لم تكن في الواجهة، وربما لن تتضمن معناتها الصحف الأمريكية وحتى وكالات الأنباء عناوين كبرى حولها، لكن أكيد نشكون حاضرة اللي هو الملف الإيراني والصراع اللي موجود في الشرق الأوسط، الحرب الروسية الأوكرانية أكيد ستكون على الطاولة، وبالأخص ستكون مشكلة تايوان وخاصة مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى تايوان اللي تقريبا مزعجة للصين في علاقة بالجانب هذا. معناتها الملف سيتضمن بعض اللقاء، سيتضمن بعض الحديث في العلاقات الثنائية، وكان أحمد أسهب في الحديث عنها وعن 10 نقاط الخلافية في علاقة بالجانب الاقتصادي والجانب التجاري والجانب على الأقل الصراع حتى حو امتلاك أدوات المستقبل في علاقة بالذكاء الاصطناعي، في علاقة بالمعادن النادرة، في علاقة بجرينلاند والاتفاق اللي صار مؤخرا اللي جرد الصين تقريبا باللي هي تستثمر استثمارات كبرى في علاقة بالمعادن النادرة. لكن سيكون، وهذا يمكن مش نركز عليه، سيكون الحديث مسهب في علاقة بالوضع في إيران، لأنه نعرفه اللي الصين هي الحليف الموضوعي والأقرب إلى إيران، وهي أكثر تقريبا دول اللي تستورد النفط الإيراني، وهي متأذية من الوضعية هذه ومن الحصار المضروب على الموانئ الإيرانية ومن الحرب الموجودة توا، وأكيد من المعطيات اللي قاعدة توصل إلى ثم إعانات تقنية على مستوى العسكري من الصين قاعدة تقدم لإيران خاصة في مستوى معتها تقريبا تقني مهم جدا في إطار تحديد الوحدات العسكرية الأمريكية وتحديد معتها جزء من الطائرات ثم تطوير برشا في الجانب هذايا. في أوكرانيا نعرفوا الصين هي الحليف زادة لروسيا وبينهم علاقات كبرى ومش يكون الملف هذايا على الطاولة. وتايوان هي مشكلة في الخاصرة الصينية ونعرفوا اللي هي مشكلة مزمنة لسنوات موجودة غادي وأكيد مش يتم التطرق لها في الجانب هذايا. في انتظار تنشوف العديد من الملفات. ثم جانب من الإبهار يبدو إلا الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن ترد صاع لأنه هذه احنا نحكو على زيارة بعد 6 أشهر من زيارة الرئيس الأمريكي للصين. وكنا حكينا في البلاتو هذي بإسهاب حول الزيارة هذه الموضوع اللي طرحت عملية الإبهار اللي صارت معتها في الفترة هذيك حتى زيارة الحديقة التاريخية الصينية والأشجار اللي بعضها عمرها معتها أكبر من عمر الولايات المتحدة الأمريكية واللي كانت فيها رسالة رمزية. سنرى كيف سيكون الاستقبال الأمريكي على الجانب هذي. شنية الرسائل الرمزية اللي مشوزاها الولايات المتحدة الأمريكية للصين؟ كيف سيتكون الاستقبال؟ شنية المناطق اللي يمكن يزيرها الرئيس الصيني؟ هذا كل سنعود عليه بأكثر إسهاب وقت اللي تقريبا تملي أنه زيارة مش تستمر تقريبا يوم إلى نهار 25 سبتمبر.
1: فوالا خليفة، وأكيد نرجع على كل التفاصيل التسريحات وغيره اللي تخص القمة هذه والزيارة هذه. فما نقطة حبيت تتفاعل معها أحمد قبل ما نمشي لفقرة بالأرقام. عندي
0: صديق في المجال الطبي أكد لي أنه مادة الفانتانيل هي مادة طبية وهي اللي يتم بعد معالجتها وتصبح معناها مخدر خطير جدا، وبالتالي المادة ما هيش جديدة وإنما مادة قديمة ويتم استعمالها في العمليات الجراحية، وهي أحد أهم المحاور والمشاكل اللي باش يتفاهموا بيناتها بينات أمريكا والصين هي المادة بتاع الفانتانيل هذه.
1: واضح أحمد، وإحنا أكيد ما زلنا باش نوصل معاكم ساعتنا الثانية وأكيد ما زلنا باش نوصل معاكم بقية الفقرات والفقرة الأخيرة جمعية العملية الأمم المتحدة والدورة 81 مهم جدا نرجو على آخر التفاصيل والمعطيات والنقاش اللي تفتح اليوم دوليا وأثير، ولكن قبل هذايا باش نخرج معاكم فاصل صغير ورسين.
3: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام. الجرائم هي والضحايا تغيرت، جريمة ماشية وجريمة جاية والناس الكل تحيرت. في كل زنقة فما حكاية، في كل حكاية فما سر، وساعات الحقيقة تولي أخطر من كل الإشاعات. وما بين التريبينال والدريبة تتولد القضايا وتتشابك الخيوط وتبقى الحقيقة تستنى في شكون يكشفها. وعلى هذاك بعد 4 مواسم من التشويق والإثارة نرجع لكم اليوم في موسم 5 من نهجة تريبينال بقضايا جديدة وملفات ثقيلة وأحداث تخليكم تعاودوا تفكروا في كل التفاصيل. كل حلقة حكاية من الواقع، فيها أسرار وفيها مفاجآت وفيها عبرة. وأكبر عبرة أنه الحقيقة عمرها ما تضيع حتى لو كان بتعد. ناجة تريبينال والدريبة حكايات من قلب الواقع، ترويها الوقايع ويحكم فيها ضمير المستمع. إلى اللقاء في برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوا كالعادة في نفس التوقيت وكل يوم الاثنين للجمعة على ديوان فام. هنا تونس،
1: هنا تونس، ماضي ساعة 41 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا رجعنا لكم بعد الفاصل. مازلنا باش نواصل معكم فقرتنا الأخيرة باش تواصل نقاشنا في علاقة بآخر المستجدات الدولية والإقليمية. وخليفة كنقولوا أرقام معطيات إحصائيات، شكون نقولوا؟
2: ملك الأرقام نورك،
1: نور الفارسي مباشرة في بالأرقام.
3: بالأرقام
1: مقوى سعدك يا نور. خليفة شوشين يشكر
4: شهادة
1: شهادة ذيك تحط في السيرة الذاتية.
4: السيزون بتاع سيف توحشته.
1: ريت الشكر بتاع خليفة الكل تحطه في سيدي، تحطه في
4: السيبي بتاعي ذيك استر في السيبي. خليفة شوشين واحد استر في السيبي
2: تحطه في مطلب قبولك معناتها.
1: مرحبا بيك نورا.
4: عايشك ابتسام. رحب باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. وبحمد وخليفة مجددا. اليوم أهم حدث هو الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. باش نعطيو أبرز المواقف التصريحات والمواضيع اللي تم طرحها والقضايا. و193 دولة مدعوة للمشاركة وقرابة 130 رئيس دولة وحكومة موجودين في نيويورك. نذكر في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة اللي انطلق نقاشها العام يوم 22 سبتمبر وبش يتواصل حتى يكشي 28 سبتمبر 2026. دورة تنعقد العام هذا تحت شعار استعادة الثقة وإدارة التحول أمم متحدة في خدمة الجميع في ظرف دولي كما نعرفه ابتسام استثنائي عنوانه الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان وأزمة المناخ والسباق العالمي على الذكاء الاصطناعي. الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش افتتح كلمات القادة تحذير واضح. الانقسامات في العالم قاعدة تتوسع وآليات العمل الجماعي الدولي أصبحت تحت ضغط متزايد. غوتيريش زاد ركز بشكل كبير على الشرق الأوسط وقال أنه ما يسمى بوقف إطلاق النار في المنطقة ما هو إلا إطلاق أقل حدة ودعا الوقف القتال وضمان وصول المساعدات الإنسانية واحترام القانون الدولي. فلسطين كانت من أبرز الملفات الحاضرة في اليوم الأول. غوتيريش قال أنه حجم القتل والدمار اللي تعرضوا له الفلسطينيين في غزة خلال السنوات الأخيرة غير مسبوق خلال فترة عمله كأمين عام للأمم المتحدة وحذر زادة من العنف والتهجير والتوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة وقال أنه التطورات هذه تهدد مسار السلام وتثير شبح التطهير العرقي وصف الشيء اللي صاير بالتطهير العرقي وشدد على ضرورة عدم السماح باختفاء حل الدولتين مؤكدا أنه أطراف النزاع مطالبة باحترام القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية. غزة زادة كانت حاضرة في كلمة رئيس الجمعية العامة خليل الرحمن اللي قال أنه حجم المساعدات اللي توصل للقطاع مازال ضعيف برشا مقارنة بالاحتياجات الفعلية للسكان. والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدوره خصص جزء كبير من كلمته الفلسطين ووجه انتقادات حادة للاحتلال نحكي على الاحتلال الصهيوني وانتقد أداء الأمم المتحدة في التعامل مع الأزمة. رئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار خطاب مختلف كالعادة وركز خاصة على قوة الولايات المتحدة والملفات الأمنية والاستراتيجية. ترامب قال أنه أمريكا عادت أقوى من أي وقت مضى وخصص جزء مهم من خطابه لإيران ودعا طهران إلى التوصل لاتفاق مع واشنطن وقال أنه المحادثات مع إيران مازالت متواصلة وأنه يعتقد إمكانية الوصول إلى تسوية قريبة لكنه لوح في نفس الوقت بمزيد من التصعيد في صورة عدم التوصل إلى اتفاق يعني يهدد بطريقة أخرى. وفي الملف الأوكراني قال ترامب أنه واشنطن تواصل مساعية لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأنه الحرب يمكن إنهائها أسرع مما يتوقعه البعض. لكن النقاش في نيويورك ما اقتصرش على الحروب ابتسام كما ذكرنا في السابق. الذكاء الاصطناعي كان مطروح بقوة وفرض روحه كواحد من الملفات الكبرى في الدولة في الدورة الحالية. وغوتيريش دعا إلى وضع إطار دولي متعدد الأطراف لإدارة مخاطره مع رقابة مستقلة وتعاون بين الدول والشركات اللي تقود الثورة التكنولوجية. ملف المناخ زاد أحضر بقوة والأمين العام شدد على ضرورة تحمل كبار الملوثين لمسؤولياتهم في ظل تزايد تأثير التغيرات المناخية حول العالم. غوتيريش زاد حكى على الحرب في السودان وحذر من نزوح الملايين وانتشار الجوع واستهداف المستشفيات والمنازل بالطائرات المسيرة. لكن وراء كل الملفات هذه ابتسام عندنا سؤال أكبر مطروح داخل قاعة الأمم المتحدة. هل المنظمة هذه الدولية بهيكلها الحالي ما زالت قادرة فعلا على التعامل مع أزمات العالم؟ رئيس الجمعية قال أنه الناس اليوم ما عادش يسألوا إذا كانت الأمم المتحدة موجودة وإنما يسألوا إذا كانت فعالة. ومن هنا رجع ملف إصلاح مجلس الأمن بقوة خاصة مع المطالب بتوسيع التمثيل داخله إعطاء القارة الإفريقية حضور أكبر يتناسب مع وزنها وعدد الدول اللي فيها. غوتيريش في آخر خطاب ليه أمام الجمعية العامة قبل نهاية ولايته نذكر هذا يوم 31 ديسمبر يعني مازال أشهر معدودة دعا بدوره إلى إصلاح المؤسسات الدولية باش تعكس موازين القوى في العالم اليوم. وهكا ابتسام الدورة 81 اللخصه للجمعية العامة ما هيش فقط منبر لخطابات زعماء العالم اليوم إنما اختبار جديد تأكيد لقدرة الأمم المتحدة على التحرك وسط عالم فيه حروب مفتوحة، تنافس بين القوى الكبرى، أزمة إنسانية في غزة والسودان، وتحديات جديدة من المناخ إلى الذكاء الاصطناعي.
1: يعطيك الصحة زميل نور الفارسي، تقريبا كانت هذه أبرز التفاصيل وأهمها في علاقة بالدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخليني نقول لك خليفة، جزء كبير من المقالات، من التحليلات، من القراءات رجعت بطبيعة على طبيعة الخطابات وأبرز الملفات اللي طرحت، وخلينا نقول تقريبا مختلف الحروب، الضغوطات، التوترات الجيوسياسية تمطرحها كملفات في الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. انقسامات ودورة جت في انقسامات كبيرة في العالم قاعدة تتوسع بطريقة متزايدة، بدورها ضغوطات اليوم عالمية وإقليمية ما زالت متواصلة، تحديات كبيرة ومخيفة. كيفاش تبعت الخطابات خليفة، طبيعة الملفات تناولها، حتى السؤال اليوم اللي كان في نص نور واللي تطرح زاد على مستوى النقاش العالمي والإقليمي اليوم، هل يمكن الحديث عن دور فعال اليوم للأمم المتحدة أمام ما يعيش على وقعه العالم أجمع اليوم خليفة؟
2: هو أكيد هي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي تقريبا تمثل منبر عالمي، وهو المنبر العالمي الأوسع تمثيلا للدول والأكبر للدبلوماسية متعددة الأطراف، تجي الدول وكل دولة تعبر على رأيها. أنا نسميه منبر فرغ قلبك في الأخير، لأنه في الأخير هي شنو مش تقدم توصيات توصيات للأمم المتحدة لها أن تقبل بها أو لا تقبل بها. أكبر صلاحية يمكن تكون عندها هي قرار الميزانية، لأن الجمعية العامة هي اللي تشرف على ميزانية الأمم المتحدة، الانتخابات والتعيينات، وخاصة اللي الأمين العام معناتها ما عدلوش برشا معناتها بعض الأشهر تقريبا، وثم ضغوط عليه كبير برشا لأنه مواقفه كانت مشرفة في علاقة بالقضية الفلسطينية. واللي يحكموا في الجمعية العامة والدول اللي في الجمعية العامة ماش ساعدهم، لأنه حتى خطابه اللي قدمه في الجمعية كان جريء، يحكي على إبادة، يحكي على جرائم، هذا قلق الصهاينة واللي يتحكموا في الأمم المتحدة وفي الدول اللي ذيك تحضر تفرغ في قلوبها معتها نسبيا. لذلك سيتم تغييره. أكيد الاجتماع هذا معناتها كانت فيه برشا تنسيق، يشكون اللي مش يكون الخليفة متاعه، ويلزم الخليفة متاعه يكون أقل جرأة منه هو. شفنا التهديدات اللي تعرض لها على امتداد الفترة متاعه، لأنه قال الحقيقة، هو قال نصف الحقيقة، ما قالش الحقيقة بشكل كبير، لكن في الزمن هذايا ما قاله لمين عام من المتأي يعتبر جريء، وصارت حملات عليه من طرف اللوبي الصهيوني، وعملية حتى وصلت إلى عملية تشويه سمعته وعملية تلفيق لتهم ليه، وتهديدات وصلت حتى شخصية إلى شخصه في علاقة بالجانب ذا. لكن في الأخير نقول ما هيش مش تغير الكثير، احنا قاعدين نشوف العالم كيف يسير. معناتها وقت اللي يكون شعار الدورة هذه 81 استعادة ثقة وإدارة التحول، أمم متحدة تحقق النتائج للجميع، أنا جميع، مش تحقه للفلسطينيين، مش تحقه للغزاويين، مش تحقه لألاف معناتها الفلسطينيين في غزة اللي يعيشوا الجوع واللي يعيشوا الدمار. كل هالدول هذه حضرت وشافت، والجمعية العامة راقبت ما حدث في غزة لمدة سنوات من اللي بدأ معناتها من 23 بدأت الإبادة الجماعية، عملية تجريف، عملية تطهير عرقي على مسمع ومرأة من العالم. ماذا قدمت في الأخير؟ أكثر من الاحتجاج وأكثر ربما من بعض الشعارات الإنسانية، فإنها لم تقدم شيئا في الأخير. إرادة الأقوى عسكريا والأقوى اقتصاديا هي الهيمنة، وهي اللي دفعت إلى الوصول إلى ذلك الاتفاق للأسف المخزي الذي فرض على المقاومة الفلسطينية تحت عنوان مجلس السلام الترامبي، اللي ما صار منه حتى شيء معناتها في علاقة بالجانب هذا، في حين أن كل المنظمات والجمعيات الدولية لم تصمد أمام معناتها الصلف متاع العدو،
0: دفعوا المليون دولار
2: العدو الأمريكي،
0: دفعوا المليون دولار
2: بطبيعة
0: بعد ما صارش قرار،
2: ما يصير حتى قرار، ما دار يصير حتى قرار، وقلنا في ذات الوقت اللي هو ما دار يصير حتى قرار، هو حقنا تحت الجلد من أجل تهدئة الرأي العام الدولي باش تتراجع التحركات اللي كانت الزخم متاعها يرتفع شيئا فشيئا دفاعا على غزة بالاتفاق هذايا، وكأنهم معناتها كما قلت هي حقنا تحت الجلد لتهدئة الرأي العام، ثم بقي الأمر على ما هو عليه. اللي قاعد يصير معناتها من عدوان أمريكي على إيران، ومعناتها تقريبا الغطرسة متاع الكيان الصهيوني لا رد له، إذن الحديث على سبيل تعزيز السلام والأمن الدوليين وحول الأزمات والحروب المتنافسة، أنا نقول سيحلها الكبار ولن تحلها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأنها بقيت فقط منبر حر متساوي، ناس كل تنجم تعبر ونجم كل تنجم تتكلم وتعمل خطابات، وكل دولة تنجم تفرغ قلبها وتعود وفرحة مسرورة في الأخير. يمكن على الهامش بتاعه تصير صفقات سياسية، شفنا الاجتماع اللي عمله ترامب مع دور الثلاثة ولا أربعة دول العربية وإسلامية، وكل عادة معتها شفنا هو يتكلم وهم ينصتون كما الاجتماع الفارط اللي صار، وكأنه أستاذ معناتها يقوم باجتماع مع بعض التلامذة النجباء معناتها، وثم حتى تلميذ منهم قاعد يتلهى بالهاتف نتاعه وسعيد كيفاش قعد مع الموجود هذا. للأسف هذه هي الصورة الكاريكاتورية في علاقة بالمنطقة. بعض رؤساء دولنا يمشوا غادي من أجل اللي هو يتقرب لترامب ومن أجل إدارة بعض المصالح الخاصة به هو، لا هو ماشي باش يحل أزمة إيران ولا هو ماشي باش يحل أزمة الفلسطينيين، إنما هو ذاهب لحل أزمة الكرسي بتاعه هو.
0: فيديو بتاع الرئيس الفرنسي زاد أثار الجدل. ما عندكش متعلق عليه؟
2: لا ماهيش في الأمم المتحدة، هي يبدو اللي هي في إحدى الجامعات في الأروقة وبتوسط من الزيتوني أوليفيه، ماني مترجم وأنا الزيتوني السفير، توسط له باش سلم عليه هكا باش نناقشوها زاد هذه.
1: واضح خليفة.
0: أنا باش نرجع لابن خلدو اللي قال أنه الدول عندها عمر، عندها بدايات وعندها نهايات وعندها عمر تعيش وبعد تنتهي. الدورة 81 نجموا نسميوها دورة موت الأمم المتحدة ونهاية المنظومة ذي متاع ما بعد 1945، نهاية منظومة ما بعد الحرب العالمية الثانية. موازين القوى بين ذلك التاريخ وهذا اليوم قد تغيرت، ولم يصبح تقريبا لهذه المؤسسات أي دور فعال، أصبحت مجرد مؤسسات شكلية. حكى بكري خليفة على أنه الناس تجي تقول كلام وتخرج فرغ قلوبها، هو الحقيقة زادة فما كلمة لافتة لملك الأردن بإنجليزية ممتازة اعتبرتها من أحسن المداخلات اللي تفرجت فيها، ولكن في نهاية المطاف كان معناها اليوم نشاهده في تعبيرة من تعبيرات نهاية المجتمع الدولي بالشكل القديم، نهاية المجتمع الدولي الذي كانت تقوده الولايات المتحدة الأمريكية. واليوم نحكيه على ولاية، على إدارة أمريكية عندها انكفاء على الجانب الغربي، بالنسبة لها هي الأولوية، ما عادش يهمها في بقية أنحاء العالم، بالنسبة لها تركز على تقليص الأعباء. نحكيه على موازين قوى كما قلت متبدلت بين 1945 و2026، تغير المشهد تماما، موازين القوى تغيرت تماما، التنسيق الدولي تقريبا انتهى تماما في كل الملفات، مش كان في الملف الفلسطيني. قاعدين نشوفه في حروب ونشوفه في مجاعات ونشوفه في سباق تسلح دون رادع ودون معناها من غير حتى حدود، نشوفه في سباق كذلك على الجريمة المنظمة من غير حتى حدود. ونشاهدوا أنه الأمم المتحدة انكفى دورها كذلك وأصبحت معناها مجرد مجلس ليلتقي فيه الزعماء ويقولون ما شاءوا من الكلمات وينتهي الأمر عند ذلك. اليوم أصلا كما كان يحكي خليفة فما محاولات لإحياء معناها مؤسسات جديدة كما اللي سماها مجلس الأمن اللي عمله دونالد ترامب بعد الأزمة بتاع إبادة غزة، فما محاولات لأنه تكون القمم الثنائية مثل الروسية الأمريكية أو الأمريكية الصينية هي تحل المسائل الخلافية وهي تكون بديل عن التنسيق الدولي. في خضم هذا يؤلمنا أنه تراجعت تقريبا الدول الضعيفة دورها تماما وما عادش عندها تقريبا حتى وزن. نحكيه على قوى إقليمية كبرى هي التي تقرر وهي التي تقود العالم حاليا، وللأسف هي الآن متصارعة ولا تنسيق بينها، وبالتالي كل حرب صغيرة الآن موجودة في العالم تشاهد فيها اللاعبين الدوليين هذوما هم موجودين من خلال تصرفاتهم ما ورائي ما يظهروش في العلن، ولكن كل أزمة صغيرة حتى تنجم تكون معناها في بلاد ما نعرفوهاش في العالم، حتى معناها خروج بتاع مظاهرات أو غيره تنجم تلقى فيه تواجد روسي أو تواجد أمريكي أو تواجد صيني بشكل من الأشكال. حرب كبيرة وفيها أسلحة كذلك بدون شك، مثلا كما نحكيه بكري على الحرب بتاع إيران، والجانب الأمريكي يعتبروا أنه فما تنسيق استخباراتي بين إيران والصين بشكل أو بآخر، نلقاه فيها زادة موجودين فيها اللاعبين الدوليين الكبار هذوما روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية وطبعا الكيان المحتل. بالتالي أعتقد أنه معناها ما عادش خاف على حد. أصلا كنا قبل نعرفوه الأمين العام تاع الأمم المتحدة ونتبعوا تحركاته ونتبعوا مواقفه وكلامه، لأنه مواقفه عندها أهمية كبيرة، وكانت القرارات يمكن تطبيقها، وكان فما تنسيق الحد الأدنى، كان فما الدول الضعيفة عندها صوت نجم توصله، عندها ما تأثر حتى في مجلس الأمن ولا في الجمعية العامة. اليوم تقريبا ما عادش نحكيه على هذا الكل. أنا أصلا الشخصية اللي يكون شكون بشي شد وشكون موجود حاليا أصبح تقريبا ما عندوش القيمة اللي كان يحظى بها سابقا. إذا نرجع للنقطة الأساسية،
2: الأمين العام الحالي فعلا يفسد له مشرفة، ولكن كانت له مواقف
0: جاء في وقت الأمم المتحدة ما عندها حتى شيء نجم تقدمه،
1: أما يحسب له الموقف إلا حتى وإن كان الدور كما قال خليفة
0: خلينا مازال عندها شوية المواقف الإنسانية والمساعدات الإنسانية والغذاء و اليونسكو في المسائل الثقافية على الأقل مازالوا هذوما. ولكن في نهاية المطاف كما قلنا تقريبا نشهد نهايات هذا المشهد وهذا العصر معناها.
1: واضح، شكرا لك.
2: مواقفه كانت أقوى من مواقف العديد من الدول العربية على الأقل، نحكي لك الحد الأدنى معناتها اللي يحصل. لكن في الأخير أنا قلت لك الجمعية العامة هي أهميتها في الاجتماعات الجانبية، لأن هي تقدم توصيات غير ملزمة، قوتها وأهميتها في الاجتماعات الجانبية. وللأسف مدام البشرية ما وصلتش إلى توازن لخلق آلية للتعبير عليها أكثر
1: خليفة لازمك ساعة أخرى تنكملوها وإحنا مروحين. شكرا لك يا خليفة ارتح شوي. شكرا لك خليفة شوسان أحمد الله التونسي نور الفارسي في الأعداد والتنسيق. احنا ككل وصلنا لختام برنامج جوني تونس. شكرا لك نجيب الحاج في الإخراج الصوتي، إيمان الشيبي في الإخراج الرقمي، كانت معكم ابتسام شويخة موعد الأخبار مع زميلتنا سحر بن بلقاسم. نتلقوا غدوة إن شاء الله في أمان الله.
3: هنا تونس ديوان FM صوتكم في تونس الكبرى على 93.5 الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب 2-3-4-3-5 متاع العشية على ديوان FM سبور غرام.
5: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز موجز الثانية بعد الزوال. ديوان FM عسلمة. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان يؤكد عمل تونس على تطوير منظومتها الطاقية من خلال تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الطلب عبر النجاعة الطاقية وتحديث الشبكة الكهربائية وتحسين أداء المؤسسات العمومية وتعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية. وشدد شوشان في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة، شدد على أن نجاح التحول الطاقي يتطلب توفير أطر قانونية وتنظيمية واضحة وآلية تمويل مناسبة ورؤية طويلة المدى تشجع المستثمرين على الالتزام. رئيس جمعية مهني الطاقة هشام منصور يشدد على ضرورة تحسين مؤشر الاستقلالية الطاقية في تونس وتوفير جميع سبل تسريع الانتقال الطاقي وتحسين إنتاج المحروقات عبر تشجيع الشركات على الحفر والاستكشاف والإنتاج، حسب ما صرح به لديوان FM بمناسبة الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة.
6: تنظم جمعية مهني الطاقة منتدى إفريقية للطاقة يوم 23 و 24 سبتمبر في مدينة ثقافة. المنتدى هذا يجي في وقت تشهد فيه الساحة العالمية اضطرابات كبيرة في تزود بالطاقة واضطرابات في أسعار الطاقة اللي هي عندها انعكاس كبير على البلدان المواردة للطاقة وتونس منها. تونس احنا عندنا طبعا الاستهلاك للطاقة اكثر من الانتاج متاعنا، ولذا مهم جدا انه نوفر جميع سبل تسريع الطاقات المتجددة وجميع سبل تحسين إنتاج المحروقات اللي هو معنا خاد ينقص من سنة إلى أخرى. فمهم جدا أنه معنا نحاولوا بشكل ننجو أكثر نشجعوا الشركات للحفر والاستكشاف والإنتاج.
5: وحدة رصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تسجل في أوت الماضي تراجع الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى 8 اعتداءات مقابل 22 اعتداء في جويلية 2026. ودعت النقابة الوطنية للصحفيين رئاسة الحكومة إلى وضع سياسة عمومية واضحة لحماية الصحفيين أثناء ممارسة مهامهم وضمان احترام استقلالية العمل الصحفي وعدم السماح بممارسة ضغوط مباشرة أو غير مباشرة على الصحفيين بسبب آرائهم أو مضامينهم الصحفية. الإدارة الجهوية للتجارة بجبس توفر أكثر من 200 ألف كراس مدرسي مدعم مع رفع 52 مخالفة اقتصادية إثر حملات رقابية استهدفت قطاع المستلزمات المدرسية منذ بداية أوت الماضي. أكثر تفاصيل مع المدير الجهوي للتجارة بجبس ويلح موسى في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة.
7: بخصوص العودة المدرسية شهد الضغط في نسق التزويد بالكتاب المدرسي والكراس المدرسي بسبب التأخير في عمليات توزيع وتصنيع الورق، وتقريبا تم توزيع كل عناوين ما عدا عنوان واحد باش توزع هذايا باتصالنا بالمركز البيداغوجي بتوزع ان شاء الله الاسبوع هذايا. بالنسبة للكراس المدرسي صحيح ثم ضغط، وتقريبا وفرنا اكثر من 200 الف كراس مدرسي مدعم بالتنسيق مع الإدارة المركزية كذلك بالتنسيق مع وحدات التصنيع، وتم الإشراف على توزيعها وتوزيعها خاصة للمناطق الريفية والمناطق الشعبية والمناطق النائية. البرنامج الرقابي تقريبا بديناه منذ بداية شهر أوت، أجرينا أكثر من 170 زيارة ميدانية، وتم رفع 52 مخالفة اقتصادية لغياب ترتيب الفوترة، لعدم إشهار الأسعار، امتناع البيع المشروط، وكذلك جودة وسلامة المنتجات، بالإضافة إلى حجز عديد المواد واللي تم تعهدت بها مصالح حفظ الصحة.
5: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يقول إن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسيط قطري ونقلت شروطا تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ووقف ما وصفتها بأنها أعمال عدوانية أمريكية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن مزودي خدمة الطيران حول العالم ممنوعون من التعامل مع شركات الطيران الإيرانية بدءا من اليوم تحت طائلة الاستبعاد من نظام الدولار.
8: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.
9: فلاش سبور. فلاش سبور.
10: مرحبا بكم في الفلاش سبور. منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة يواجه اليوم المنتخب المغربي في قمة مواجهات الدور النصف النهائي لكأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في تونس. منتخبنا يطمح لبلوغ الدور النهائي للمرة 19 في تاريخ، الماتش 6 متاع العشية في قبة المنزة، ومنتخبنا هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعين الحكم الموريتاني عبد العزيز بو لإدارة مباراة تونس وأوغندا غدوة 8 متاع الليل في رادس في الجولة الأولى من تصفيات كان 2027. منتخبنا مكتمل العدد الليلة يعمل آخر حصة تدريبية 7 متاع العشية، تسبقها ندوة صحفية 6:15 متاع العشية للناخب الوطني معين الشعبيني ومعاه منتصر التلبية. في الترجي الرياضي التونسي، شكري الواعر أتم اتفاقه مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، من المنتظر أنه يصحح عقد مدة زوز مواسم مع الترجي بعد ما غادر الفريق المغرب الفاسي متوج بالبطولة الموسم الماضي. مبدئيا فرانكو باش يشرف بعد غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية للترجي الرياضي التونسي في تربص عيندرام ومع المدرب المساعد مجدي التراوي. كيف أولى المباريات باش تكون ودية السبت الجاي فيها تربص أمام الأولمبي الزاوية الليبية. بالعودة إلى ملف ريجي كامب الروماني، دونك قناة دي جي سبور الرومانية تأكد أن المدرب الحالي للترجي ريجي كامب رفض دفع المبلغ المطلوب لفسخ عقده مع الترجي الرياضي التونسي بسبب عدم تحصله على مستحقاته المالية. حسب القناة، ريجي كامب أبلغ إدارة الترجي أنه يريد دفع 50 ألف يورو فقط على اعتبار أنه لم يتحصل على مستحقاته آخر زوز أشهر، والترجي بدوره يطالب المدرب الروماني بالقيمة الكاملة للعقد لغاية جوان 2028، وبالتالي 24 سالير في 50,000 يورو، 1.2 مليون يورو كتعويض على كامل فترة العقد الممتدة، مع معاينة الأضرار الرياضية اللي تسبب فيها، ومن بين غيابه على تربص في عيندرام أمس. وبالتالي الترجي يقرر أنه يلجأ للفيفا في هذا الموضوع، وكان عاين غيابه على تربص أمس بوجود عدل تنفيذه. في الترجي الجرجيسي، الهيئة التسييرية ما زالت لم تحسم ملف المدرب الجديد خلفا لمنصف مشارك. مبدئيا حمد الدو الأقرب لتدريب الفريق، كيف كيف أسماء كيف شكري الخطوي محمد الكوكي مطروحة لتدريب العكرة. النجم الرياضي الساحلي يواجه فريق خطاف القلعة الكبرى نهار السبت 10 متاع الصباح بالمركب الرياضي للنجم الرياضي الساحلي. مباراة ستكون الأولى لكينغسلي إيدو الوافد الجديد للنجم الرياضي الساحلي. نختم بكأس الخليج، خليجي 27 ينطلق اليوم زوز مباريات، الأولى 3:30 متاع العشية العراق عمان، الثانية السعودية تواجه الكويت، التلاقي من 7 متاع العشية. الخليجي هذه المرة يدور في السعودية وتحديدا في جدة.
8: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2،
9: على 103.2
8: ديوان فام.
3: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها في مدينة سامبري ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والمدينة هذه فيها أول مبنى في العالم تمت إضاءته بالنور الكهربائي على يدين مخترع الفوانيس الضوئية يعني لامبوبات الأمريكي توماس إديسون، وهذا في عام 1883. أما خلف الحدث هذا سامبري ما صار فيها حتى شيء، وعدد سكانها اليوم ما يفوتش 10,000، ومنسوب الجريمة شبه منعدم فيها. لكن هذا الكل باش يدخل في طي التاريخ ابتداء من عام 2013. نهار 3/13 نوفمبر 2013، وفي نهج صغير بكل حاويات متاع فضلات، عامل متاع بريسينج يعني يغسل الحوايج بالشايح وربما بالمبلول ومن بعد ينشرهم، أخرج باش يعمل سويقر، وإذا بيه يشوف في واحد سمين بالانكو ملطوخ في قلب النهج، مشى باش يثبت شبيه، في بالو واحد من هكاليباتو يسكروا للصباح ومن بعد يتيحوا في الشارع ويدخلوا في غيبوبة. لكن دوب ما قرب وثبت يلقاها جثة مدمدمة مخربة تخريب بأداة حادة. وحسب رأيكم مش باش يعمل في برنامج نهج التريبينال؟ الجواب صحيح، طلب الناين.

في تواتر هالأحداث الأمنيين خلطوا وما همش مصدقين اللي سان بوري صارت فيها جريمة. وهك السيد اللي لقاوه تم التعرف على هويته بفضل أوراقه الشخصية اللي كانت فوقه، وظهر اسمه تروي لافيرارا، عمره 42 سنة وأصيل مدينة تريفورتون اللي تبعد 20 كيلومتر جنوب سان بوري. وكان واضح أنه تم الاعتداء عليه بشراسة وحشية كبيرة، صدره ووجهه ورقبته كانوا بكلهم تعانات وغارقين وبكله ينكت بالدم من راسه لساقيه. خلف هذا الأمنيين لقاو بجنبه خيط متاع ضو، وربما الجاني أو الجونات استعملوه باش يربطوه بيه وإلا باش يخنقوه. المهم أنه عملية التأكد من الهوية أظهرت أنه الضحية تروي لافيرارا متزوج عنده عامين من مرأة اسمها كولين وما عندهمش صغار، ومبدئيا الناس رايدين على رواحهم ما عندهمش مشاكل. لكن وقت اللي الشرطة الفنية فحصت الهاتف الجوال متاع الضحية تروي لقات فيه أمور مستغربة، لأنه السيد كان من مستعملي مواقع متاع إعلانات معروفة برشا في الولايات المتحدة اسمه كريكسليست، وفيه أنواع البيع والشراء الكل بما فيهم الجنس، من اللي يلوج على مومس للي مغروم بالانحرافات السادومازوشية وغيرهم. والموقع هذا يخول اللي يبحثوا على أنواع اللذات الشاذة باش يلقاو اللي يحبوا عليه. وبالنسبة للبوليسية هذا معطى مهم برشا وباش يعاونهم في فك خيوط الجريمة. في نفس الإطار المحققين بعد ما شافوا نوعية الإعلانات اللي مهتم بهم تروي فهموا اللي عنده أذواق خاصة ويميل للبنيات الصغار باش ما نقولوش القاصرات. لكن مسألة التدقيق في المحادثات اللي صارت بينه وبين الفتيات هذم أو المومسات واللي بتبيع يقترحوا في خدماتهم على الموقع هذا استغرقت 3 أسابيع كاملين. وبتبيعة الحال تمكنوا من معرفة اسم آخر واحدة اتصل بها تروي ليلة اللي تم اكتشاف الجثة متاعه، يعني نهار 11 نوفمبر 2013. والفتاة هذه اسمها ميراندا باربور أو ميراندا باربر، وآخر الإرساليات القصيرة اللي كانوا موجودين على الهاتف متاعه جاوه من عندها. الأمنيين مبدئياً باش يركزوا على ميراندا هذه ولقاوا عنوانها وتم استدعائها، وفي الأثناء المحققين جمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات عليها. ميراندا عمرها 18 سنة وعندها أيامات من اللي جات من سان بوري هي ورجلها اللي

وقالت أنه تروي هذا ما ظهرش بالكل، وبقات تستنى فيه مدة طويلة من غير ما يجي ولا حتى يكلمها وإلا يبعث لها إرسالية. في مجريات الأبحاث، ميراندا أكدت في استنطاقها للأمنيين أن عمرها ما شافت تروي لحما ودما، يعني منها ليه، وما عندها حتى فكرة على اللي صار له، وما عرفت اللي هو مات مقتول إلا كي اتصلت بها الشرطة. مختصر الحديث، الأمنيين بعد ما حكاوا معها سيبوها على اعتبار أنه ما عندهم حتى شيء خول لهم باش يتهموها بأي حاجة أو يحتفظوا بها. لكن في المقابل حجزوا لها التليفون متاعها وقالوا لها باش يبقى على ذمة البحث وما تسترجعوا إلا ما يتأكدوا من المحتويات متاعو. وهذا ما عجبش ميراندا بالكل، اللي دخلت في سينة أخرى ولات في حالة هستيرية وتطالب بالهاتف متاعها وتصيح وتسب في الأعوان بعبارات نابية، وهذا موثق بالصورة والصوت. ولهنا التصرف متاع ميراندا خلى العديد من الشكوك تحوم حول مسؤوليتها في اللي صار لتروي، خاصة وأنه كما سبق وذكرنا لكم آخر رقم اتصلت به هو متاع الهالك يعني تروي. وفي نفسها كالنار بعد ما استنطقوها المحققين باش يستجوبوا راجلها، وحسب طويل وقال اللي هو ما يعرفش تروي لا فرارة ولا عمره سمع بيه، أما ما انكرش بالكل اللي هو يعرف مرته تعرض في خدماتها على الراغبين في ممارسة الجنس بصفة افتراضية وبمقابل، معناها مجرد محادثات جنسية عن بعد على طريق مواقع كيما كريكس ليست. وباقي وعلى لسان راجل ميراندا قال اللي ما في بالوش بالكل أنه مرته كانت باش تقابل تروي، خاصة وأنه نهار 11 نوفمبر بالذات هو نهار عيد ميلاده، وليلتها احتفلوا به هو وياه وتعشاه وسهر وعملوا جو. في نفس السياق من الأبحاث، إليوت راجل ميراندا أكد في أقواله أنه ما يعتقدش اللي مرته كانت عندها نية باش تقابل أي حد فيها كالليلة بتاع عيد ميلاده وتمارس معاه الجنس، وبالتالي برأها تماما من أي تهمة تخص مقتل تروي. الشرطة لهنا ما بقى لها حتى حل آخر سوى أنها تخلي سبيل إليوت كما سيبت ميراندا كيف كيف، وبالتالي الاثنين بقاوا أحرار على ذمة أرواحهم. في ترابط الأحداث، ما تعداوش 7 سوايع بعد ما ميراندا خرجت من المركز متاع الشرطة، عاودت اتصلت بالأمنيين وقالت اللي عندها تصريحات جديدة تهم البحث، ومشت لهم وغيرت تماما الأقوال متاعها اللي قالتهم في أول استنطاق، لأن المرة هذه اعترفت اللي هي قابلة تروي لافيرارا، وقالت مشيت له المكان الموعد يعني مطعم دينيس، وخليت بنت عند بيبي سيتر يعني حاضنة متاع أطفال، وباقي وحسب أقوالها اتقابلت هي وتروي في كرهبتها، والأمور من الأول كانت ماشية بالقدار وتعرفوا على بعضهم وبدأوا يحكيوا. لكن في لحظة من اللحظات في سعم من الجو تعكر، والتصرفات متاع تروي بدأت تتغير، لأنه حط يده عليها في مكان حساس وحب يزيد القدام وهي منعته، ووقتها ولا أغريسيف عدائي ويحب يوصل للغاية متاعه بكل الطرق، وانقض عليها بهك الجهامة متاعه وحب يمارس معاها الجنس بالقوة. هي بدأت تدافع على روحها، وكان عندها في الكرهبة متاعها وبالتحديد في البواتاغون 3 سكاكن من أنواع مختلفة، هايك حطتهم على مياتي وبقات تفارع في تروي، وتمكنت باش تحلك البواتاغون وتجبد سكينة منهم وتعنتوا بها عدة مرات، وبحكم الجهامة متاعه وتخميرته اللي يحب يوصل من خلالها أنه يغتصب ميراندا ما حسهمش وما حبش يسيبها، كبش فيها كما يقولوا تكبيشة القضاء، وهي تضرب فيه بكل قوتها بهك السكينة الدغرة في جرة الدغرة حتى لين ترخى وتبتح ولا قرصها، وهك الكرهبة وليت حمامة متاع دم. في نفس الإطار من التحقيق، ميراندا صرحت أنها ما فقدش بالكل بالشي اللي عملته، وقالت اللي ردت الفعل متاعها كانت لواعية وعملتها بصفة غريزية باش تدافع على روحها من غير أي تفكير ولا سابق إذمار. لكن المحققين طرحوا استفهام فيما يخص عدد الطعنات واللي هما 20 دغرة بالتمام والكمال، وبالنسبة ليهم

0: مش متاع حد يحب يدافع على نفسه، وبالتالي مسألة الدفاع الشرعي بالنسبة لهم ولات مشكوك فيها. وخلف هذا الطبيب الشرعي أثبت أنه عدد كبير من الطعنات تم تسديدها بعد ما تروي مات وشبع موت. وفي نهاية الأمر ميراندا اعترفت اللي هي قتلت تروي، أما بدون نية القتل، وتمسكت بمسألة الدفاع الشرعي. في نفس المضمار من الاعترافات، ميراندا بعد ما قامت بالجريمة متاعها دخلت بعضها وما عرفتش اش تعمل. ووقتها طلبت رجلها اليوت قالت له ويجا فيسع، وبالوقت جاها وشاف الجثة متاع تروي وحكيت له شنو اللي صار، ومشاوا مع بعضهم المجازان شراوا مواد تنظيف ودخلوا على هكا الكرهبة فركوها وحكوها بالقذاء وحطوا جثة تروي في المالاريير، ومن بعد مشاوا الريستورون تعشاوا وكملوا السهرية في كلوب ستريبتيز، يعني نادي متاع تعري وما عنده حتى علاقة بأبو العلاء المعري. ولهنا مش لازم نقولوا أنه الرواية جديدة للأحداث ما أقنعتش الشرطة متاع سان بوري بالكل، وبالوقت اخذوا قرار في الاحتفاظ بها. في مجريات الأحداث، وثلاثة أيام بعد نهار 6 ديسمبر 2013، الأمنيين عاودوا استدعوا إليوت وحكاوا معاه من الأول ومن جديد. وأول سؤال توجهوا له به: احتفلت بعيد ميلادك كما يلزم؟ إليوت تبسم وقال لهم: إيه احتفلت بيها أنا وميراندا، رغم اللي هذا يظهر غريب. قالوا له: شنو اللي يظهر غريب؟ وقتها بدأ يحكي لهم في حكاية باش تخليهم دايخين. قال لهم: راهو ليلتها احتفالا بعيد ميلاده هو وميراندا، قروا باش يحقوا حاجة عندهم مدة يحلموا بها. المحققين سألوه: شنو هالحاجة هذه؟ قال لهم: ارتكاب جريمة قتل. وبالمصلة ميراندا جاتها طول الفكرة متاع مراسلة تروي عن طريقها كالموقع جريكس ليست، على أساس باش تتفاهم معاه على موعد وتخليه يظن اللي هي مستعدة باش تمارس معاه الجنس بمقابل كما يحب هو. وقالت له يعني لتروي على الوقت المحدد، واستنيته بكرهبتها قدام المطعم اللي حكينا لكم عليه. وتروي جاها يجري عجاليه أعلى من سقفه في تاكسي هاوك باش يتلف الجرة كيما قالت له ميراندا بالضبط. وما في بالوش اللي ميراندا هي ورجلها هما اللي يحبوا يتلفوا الجرة. وقبل ما يوصل للموعد، إليوت اللي كان قاعد على الكرسي التيلاني متاع الكرهبة تمد على طوله، وميراندا غطاته بكوفيرتا باش ما يبانش. هاوك زعمة جات وحدها ما معها حد. المختصر المفيد: ترايدو بما جات لعب حذاها وما فاق بحتى شيء، وبقاوا يحكيوا مع بعضهم. وفي وقت من الأوقات ميراندا سألته سؤال غريب، قالت له: شفت نجوم الليلة؟ هو بهت وما كانش يعرف أنه الجملة هذيك هي كلمة السر ما بين ميراندا ورجلها. ووقتها إليوت خرج من تحت الكوفيرتا وفي يده كابل متاع ضو، الواه على رقبة تروي وبدأ يكبس عليه، والراجل بدأ يتخنق. وما تنساوش اللي الراجل جدع على حاله يوصل فوق المياه بخلاف الفرد، معناها العملية طلبت منه قوة كبيرة، وهو كان ضعيف وكما قلنا لكم لآخر بالانك وعذروت فيل على حاله. وقتها اليوت حط ركيبه على قفاه الكرسي اللي قاعد عليه تروي وبدأ يجبد على قوته، والراجل يفغم وعينيه زعزل ولسانه قريب يخرج لكن ما ماتش. وفي الأثناء ميراندا اللي كانت محضرة سكينة جبدتها مكر بواتاغون، واستغلت فرصة أنه تروي تشل على الحركة ودخلت عليه بالطعن 20 طعنة كاملين، وكل طعنة تخرج منه نفورة متاع دم، حتى لين هكا الكرهبة وليت حمرة وما قعدتش فيها بلاصة ما تمسدش، من الكراسي للطابلو دو بور للسقف. وميراندا بيدها وليت منفخة تنفيخ. في تواتر هالأحداث والاعترافات اللي باش يحكيه إليوت ماهوش مختلف برشا على اللي حكيته ميراندا. وقال اللي هما مشاو مع بعضهم المغازة شراو مواد تنظيف، نظفوا الكرهبة والجثة حطوها في المالاريير في انتظار أنهم يتخلصوا منها. المحققين قالوا له: اعطينا التفاصيل. قال لهم اللي هو وميراندا مشاو المطعم اسمه راد روبين، متخصص في أكلة الهامبورغر. ولهنا بشي فاجئ المحققين من غير حتى ما يسألوه، وقت اللي قال لهم اللي هو تبنن الماكلة اللي كلاوها بشكل كبير. وعمره ما كلاها كاكا في حياته ولا حس بنفس البنة بعد هكا الجريمة الشنعة. بالعمل اللي خذيه 4 مرات الفريت والحس لصحنا الكل. الاعترافات متاع إيليوت وخاصة الطريقة اللي حكى بها كانت صادمة لأبعد الحدود، لأنه كان شايخ فيها كالتحقيق وموشوني وكأنه يتلذذ فيها كالليلة متاع الجريمة، وقال اللي هي تعديت على أحسن ما يرام، واللي عيد ميلاده كان أروع عيد ميلاد في حياته، وهالنشوة هذه موثقة بالصورة والصوت أثناء استنطاقه من طرف المحققين. بتبيعة الحال وبهالرواية هذه إيليوت ورط زوجته ميراندا وورط نفسه وأيد جريمة القتل على مرته، وقال أنها هي اللي طعنت تروي حتى الموت، واعترف اللي هو مشارك في الجريمة وهو اللي قام بشل حركة تروي باش ميراندا مرته تقتله. وبعد هالاعترافات متاع تروي، الحاجة اللي بقات محيرة الأمنيين هي الدافع متاع الجريمة، وسألوا إيليوت قالوا له اعطينا سبب مقنع اللي خليكم تقتلوا هالراجل هذا. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجة تريبيونال ودريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام. ناجة تريبيونال ودريبة.
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90، ديما فما ليكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب، 2-3-4 من 3-5 متاع العشية على ديوان فام سبور غرام.
0: نهج التريبيونال والدريبة. كيما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي أحداثها انطلقت في مدينة سامبري ولاية بنسلفانيا الأمريكية، نهار 13 نوفمبر 2013، الأمنيين باش يكتشفوا جثة متاع واحد اسمه تروي لافيرارا، القاوة ملطوخ في نهج صغير وتعرض العشرين تاعنا على الأقل ورماوه غادي. الأمنيين القاوة الهاتف الجوال متاع الضحية، وكيف حسوه وشافوا سجل المكالمات تبين أنه آخر شخص اتصل به هي فتاة اسمها ميراندا باربور، وكانت من رواد موقع إلكتروني يقترح خدمات جنسية، وتروي لافيرارا يعني الضحية متعود يطلب الخدمات متاع المومسات وبائعات الهواء عن طريق الموقع هذا. وأثناء استنطاق ميراندا وراجلها اللي اسمه إيليوت باربور، تبين اللي هما الاثنين شركاء في عملية القتل، وأكثر من هكا خطوا لها مسبقا، وإيليوت هو اللي خنق تروي بكابل متاع ضو باش ما يتحركش، ومرته ميراندا تعنته على الأقل 20 طعنة. في المرحلة هذه من القضية، الجثة متاع تروي مشيت للتشريح وثبت أنه القتل ناتج عن طعنة قوية اخترقت الأنسجة متاع الصدر ومشيت طول القلب، والطبيب الشرعي لقى أكثر من عينة متاع حامض نووي على الجثة. وبما أنه تم أخذ البصمات الجينية متاع ميراندا وراجلها إيليوت، وقع تحليلهم ومطابقتهم باللي لقاوا على الجثة متاع روي، والمسؤولية متاعهم في قتله ولات لا تجعل مجال للشك والاختلاف. بالنسبة للمحققين ما ينجموش يغلقوا الملف متاع القضية من غير ما يذكروا كل أركان الجريمة ومن بينهم الدافع واللي هو أهم حاجة. وبحكم اللي المسألة هذه بقتلهم لغز، ولاو يبحثوا في الماضي متاع الزوجين، يعني ميراندا وإيليوت، وبالأساس هي لعل يلقاو ما يفسر التصرفات هذه. ولهنا نعطيكم بسط على حياة ميراندا. الحياة متاع ميراندا ما كانتش سهلة بالكل. ملي تولدت عاشت في تخلويذة كبيرة وكبة متاع ضغوط واعتداءات من الأنواع الكل والعنف، وشخصيتها في نهاية الأمر باش تكون نتاج هالعوامل اللي خلاو نفسيتها مضطربة لأبعد الحدود، ودخلت في عديد المرات المستشفيات الأمراض العقلية للعلاج، وتتناول في العديد من الأدوية القوية اللي خلاوها تفقد بارشة من قدراتها الذهنية، وتراكمت عليها مشاكل كبيرة وما نجمتش تواجهها، وخيرت الهروب للأمام. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، ميراندا تولدت في أبرد مكان في العالم بعد القطبين، وبالتحديد في منطقة لالاسكا في مدينة يقولولها نوث بول. وميراندا كانت عندها أخت واحدة وكبرت مع أمها وبوها، وقبل ما تغلق 3 سنين وهي تتعرض بصفة مستمرة للاعتداءات الجنسية، واللي يغتصب فيها ما هوش بعيد بالكل راجل خالتها واللي اسمه ريشار فرنانديز، وما خلى المسكينة معمل فيها وعمرها أشهر ما زالت ما بداتش تمشي. والمشكل أنه أمها ميليسا زادت سهلت الأمور هذه الفرنانديز، لأنها كانت تخلي بنتها ميراندا عند أختها من اللي هي رضيعة، وبالطبيعة كانت عندها فيها ثقة، وما يجيش البال أنه بنتها باش تولي لقمة سائغة عند مفترس جنسي يعني راجل أختها. والإشكال أنه مش راجل خالتها برك، حتى من عزيزها بأمها وحسب أقوالها وأقوال أفراد عائلتها كان يفاحشها ويفاحش أمها، يعني بنته ميليسا أم ميراندا، وشكات بيه وشد 3 سنين حبس بعد ما كانت تتستر على حكاية خوفا من الفضايح. والشي هذا معروف في حالات كي من هذه، ومش كان عند الأمريكانك هاو، حتى في مجتمعات أخرين كيما مجتمعنا. في نفس الإطار من حياة ميراندا، راجل خالتها ريشار فرنانديز بعد ما بدع بها 11 سنة كاملين باش يتم إلقاء القبض عليه بفضل الجيران، وباش يتحكم ب10 سنين حبس من أجل الاعتداء بالفاحشة على قاصر، وتسيب بعد 6 سنين، معناها خرج عام 2004. لكن النوع اللي كيف الشخص هذا ما يتوبوش وما يغيروش السلوك متاعهم، وتم القبض عليه في 2011. يبيع في تصاور خليعة متاع بنيات وليدات صغار، وباش ترسيله يعدي مدة طويلة في السجن. واللي يلزمكم تعرفوه في السياق هذا أنه ميراندا من اللي حلت عينيها ما لقاتش روحها في وسط عائلي بالمفهوم المتعارف عليه، وكانت تتعرض لكل أنواع المضايقات والهرسلة. واللي زاد عكر الجو هو تلاق أمها وبوها في الفترة اللي دخلت فيها للمراهقة، وميراندا المسكينة باش تلقى روحها في مرحلة متاع توترات ما هيش باش ترجع منها، ودخلت عدة مرات المستشفى الأمراض العقلية كما قلنا لكم، وعدات برشا فترات متاع علاج، لكن حالتها ما تحسنتش بالكل، بالعكس الاضطرابات متاعها زادت استفحلت، والمسكينة غرقت في سكيزوفرينيا والانهيار العصبي والبيبولاريتي يعني الثنائية القطبية، وهذا اللي خلاها تتناول نود من الأدوية المسكنة والمهدية واللي تأثر على الأعصاب. وبتبيع وبما أنها كانت من غير قيود ديما تهرب يا من الدار يا من المستشفيات اللي تعالج فيهم، وبوها وامها يقلبوا الدنيا ويبقاوا يفركسوا عليها، وديما في مراكز الشرطة بتاع منطقة لالاسكا يعلموا على اختفائها. وميراندا من اللي عمرها 11 سنة ما عادش تمشي للمكتب، وهو كساعة ساعة يرجعوها تبقى يامات وتعاود تفلت. وفي الأثناء ولات مغرومة باللي سكت ساتانيك يعني توائف عبادة الشيطان، اللي موجود منهم برشا في الولايات المتحدة ويجلبوا العديد من المراهقين والشبان وحتى الأطفال. وميراندا محور قضيتنا ولات تتبع فيهم على بكري. في نفس السياق أم أبو ميراندا ما خلاه ما عملوا، وبعثوها لمركز دراسات سلوكية في إنكوراج عاصمة الألاسكا، وما نفعش رجعت للشواطن متاعها، وطموحها يتمثل في أنها تتسلق أعلى المراتب فيما يسمى بالتومبل ساتانيك أو معبد الشيطان. ولات صديقة واحد من الزعماء متاعو، ويبدو اللي هي حبلت منه طيحة صغيرة بمساعدة أفرادك الطائفة وبطريقة أقل ما يقال عليها باشعة. وفي الفترة هذيك ميراندا ولات مدمنة على التدخين والكحول وعلى كل أنواع المخدرات والأقراص المخدرة، من ماريخوانا للهيروين الكوكايين الكراك الميتفورمين وحبوب الهالوسب أنواعهم. وكي وصل لعمرها 16 سنة اتعرفت على واحد عاشت معاه أسابيع، ومن بعد حبلت منه وجابت البنية اللي ولات عايشة معاها هي وإليوت. وحسب أقوالها قالت أنه بو بنتها هذا مات وعمرها لعطات الهوية متيا ولا قالت وين وكيفاش قابلته. مختصر الحديث، ميراندا مشيت كانت راسها مدة بحذا أقارب أمها، وغادي ولدت وغادي زادت عرفت على الشاب البهي الطلعة إليوت باربور، وهذا في أكتوبر 2013، وكان أكبر منها تقريبا بثلاث سنين، وعنده مشاكل نفسية أكثر من المشاكل اللي عندها. أما هلوس خليقة وما حاجتوش بحرابش، عامل كيف على تهلويستو، ديما يستخايل في واحد اسمه إسحاق لالتاري قوم تيعو، يعني الشخصية البديلة ليه، ديما يرى فيه في المنام وفي اليقظة. وباش ما نطولوش عليكم، الاثنين وافقا شنو انطبقا، أو بالأحرى شلاكا ولقات أختها. إليوت مدمن ومقربع، وهي ما تفوتو كان بالصبر وديما ناقصة دوزة.
2: Well, thank you for rescuing me.
3: Sure, I rescued you?
2: I think so.
3: You gotta be careful there.
0: في نفس اللقاء متاع الزوز مقربعين، أقل من جمعة بعد ما تقابلوا في الكارولين ديونور، يعني ميراندا وإليوت، تاحوا في حب قدرباني، ومن نهارتها ما تفارقوش بالكل. ونهار 22 أكتوبر 2013 عرسوا ونقلوا الولاية بنسلفانيا، وبالتحديد المدينة سامبوري. و19 يوم بالضبط بعد العرس متاعهم قاموا بإنجازهم الكبير، واللي يتمثل في جريمتهم الأولى في حق روي. ولهنا أكيد راي ولات عندكم فكرة كاملة وشاملة على حياة وميلاد ميراندا والمقربة متاعها إليوت. فيها التطور هذا من القضية باش تنفجر قنبلة موقوتة مكان يستنى فيها حد، لأنه القضية باش تاخذ منعرج آخر وتولي حديث لأمريكان الكل. أشنو اللي صار؟ شهرين بعد ختم الأبحاث، ميراندا وهي في الحبس عملت حديث مع صحفية تعرفها مليح وتثق فيها، والصحفية هذه تنشر مقالاتها في أنكريج نيوز، والقنبلة اللي حكينا عليها باش تجي من عندها. الحاصل ميراندا قالت للصحفية هذه أنها هي اللي قتلت تروي على خاطر حب يعتدي عليها جنسيا، رغم اللي قالت له نبهته اللي عمرها 16 سنة، لكن هو ما سلمش وفهمت اللي هو بيدوفيل، معناها متحرش جنسي بالأطفال، وهذاك علاش قتلته، على اعتبار أنه ذكرها في اللي صار لها في صغرها وفي اللي يصير البارشة صغار. لكن الانفجار مش من هنا، وإنما ميراندا صرحت بعظمة لسانها أنه تروي لفرارة هذا ما هوش أول ضحية لها، وإنما قتلت قبله برشا، وبدأت مسيرتها الإجرامية من اللي عمرها 13 سنة. في نفس المقال الصحفية سألتها قديش من واحد اقتلت، قالت لها بعد الرقم 22 ما عادش نحسب، معناها قضات على 22 وينجموا يكونوا حسب كلامها أكثر برشا. هالتصريحات متاع ميراندا قيموا الدنيا وقعدوها. الطفلة طلعت قاتلة متسلسلة ومن العيار الثقيل والثقيل جدا، وأمريكا دخلت بعضها، والإعلاميين انقذوا على الحكاية هذه، وبتبيع العدالة ما سكتتش ودخلت على الخط. وميراندا باش يتم إخضاعها للاستنطاقات جدد على أساس يعرفوا شكون هم الأشخاص اللي قتلتهم وقداش بالضبط وكيفاش. في مجريات الأحداث وتصاعدها وفي الاستنطاق الجديد، ميراندا قالت اللي هي بدأت تقتل من اللي عمرها 13 سنة، وقامت بأول جريمة لها وقت اللي كانت معها كالطائفة الشيطانية، وزعيمهم اللي اسمه فوريست هو اللي أرغمها على قتل شخص ما تعرفوش، جابهولها وركعوها على ركيبه ومدولها فرد وقالولها أقتلوا، وهي ما ترددش وأطلقت عليه النار من غير ما تعرف السبب اللي خلى الطائفة هذيك تقرر التخلص منه. وهذا يوضح أنه ميراندا تنجم تقتل من أجل القتل فقط من غير أي دافع آخر، ومن وقتها وحسب كلامها ولات تشعر برغبة كبيرة في القتل، وكأنه ثم قوة خفية داخلها تدفعها للإجرام. باقي وفي نفس السياق، ميراندا أكدت أنه القوة اللي تحكي عليها بقات مرافقتها حتى بعد ما قتلت تروي، معناها ما زال عينها باش تقتل وما هيش نادمة على حتى شيء، وقالت لو كان نخرج من الحبس نعاود نفس الشيء. المحققين قالوا لها باهي، أعطينا الأسماء متاع الأشخاص اللي قتلتهم والأماكن متاع الجثث متاعهم، قالت لهم اللي هي اقترفت أغلب جرائمها ما بين 2008 و 2013 في عدة ولايات، وأولهم لألاسكا المنطقة اللي تولدت فيها، ومن بعد تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا والكارولين دي نور. ولهنا من غير ما نحكيه لكم على وسائل الأعلام ولا تحكي على ميراندا القاتلة المتسلسلة اللي حطمت الأرقام القياسية متاع تيد باندي، جون جيسي، إيد جين وجيفري دامير. فيها التطور هذا من القضية، وبما أنه ميراندا معطات الصرف من عدل فيما يخص هوية ضحاياها وأماكن الجثث متاعهم، تم تجنيد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني الأمريكي وفرق مختصة بما فيهم السينوفيل اللي عندهم الكلاب اللي يبحثوا على الجثث، والكل متوزعوا في الولايات اللي ذكرتهم ميراندا. والتمشيط والأبحاث داموا أشهرة واستعملوا فيها كل الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة، لكن بدون جدوى ما ثم شيء. أشني الحكاية؟ الظاهر أنه ميراندا هذه قاعدة تستهزأ بالسلطة كما يعملوا برشا قتلة تسلسليين باش يحاولوا إهانة الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين عاودوا استجوبوا ميراندا، وبدأت تتكون عند البوليسية قناعة أنه هالقتل المتسلسل ما ثماش منه بالكل، واللي الضحية الوحيدة متاحها هو تروي، والباقي من إبداعات المخيلة متاحها. وبحكم اللي جابولها فريق كامل من الأخصائيين النفسانيين على أساس يفحصوها ويفهموا بالحق هالطفلة هذه مجرمة كبيرة وقاتلة متسلسلة، وإلا عملت هذا الكل باش تولي محل الاهتمام متاع الإعلام والناس. وفي البحث متاعهم المحققين فتنوا بعدة أشياء تثبت أنه ميراندا كانت تكذب، وكذبات كبار برشا. وأمها حسب الشهادة متاعها قالت أنه الصغير اللي تدعي أنها طيحته بمساعدة أفراد الطائفة الشيطانية ما ثماشي منها الحكاية بالكل. وكهزتها لطبيبة النساء أكدت لها أنه ميراندا لا حبلت لا أجهضت ولا بها بلا، وبو بنتها اللي قالت مات السيد حي يرزق. وكيسمع بالحكاية متاع بنته طلب أمها في التليفون باش ينشد عليها. وخلف هذا الشرطة الفيدرالية أكدت أنه ثم ولايات ما اللي قالت عليهم ميراندا أنها عملت فيهم جرائم عمرها ما حتى تساقها فيهم، مثلا كاليفورنيا وفلوريدا. في نهاية هالقضية ميراندا كيما فجرت القنبلة الأولى باش تفجر قنبلة ثانية. وفي حديث مع نفس الصحيفة سألوها يا هل ترى أنت بالحق قتلت أكثر من 22 شخص؟ قالت لهم لا، خلف تروي ما قتلت حد. لكن هذا ما يمنعش أنه ثم شكون مازال مشكك في المسألة هذه إلى حد الآن، ويقول اللي هي قتلت فعلا أما حبت تظل للعدالة باش تتجنب حكم الإعدام. وهيك منعت هي ورجلها إليوت من المشنقة وتسلطت عليهم عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. ولهنا ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مدي ساعتين على ديوان فم. ناجي التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
4: الزهوان، القيروان، باجة وسليانة على 103.2،
5: على 103.2
4: ديوان فام.

0: يكمل معاك النص النهار. أستاذ كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار الحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكاية البارانورمال. ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك، تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز. موجز الثالثة بعد الزوال، ديوان فام مع السلامة. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن إطلاق منصة إدارة العمل الموجهة إلى متفقدي الشغل ومصالح تفقد الشغل، والتي ستدخل مرحلة تجريبية إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل، على أن ينطلق استغلالها الفعلي رسميا بداية من سنة 2027. ويعتبر أنها ستمكن من تطوير عمل وأداء متفقدي الشغل، خاصة في مجال فض النزاعات الشغلية ومواكبة تطورات أنماط العمل الجديدة ورقمنة عمل متفقدي الشغل وإنشاء قاعدة بيانات مركزية قابلة للاستغلال والتحليل وتسريع معالجة الملفات والتدخلات وتقليص الأجال وتحسين نجاعة التفقد. وتتكون المنصة من عدة وحدات وظيفية تغطي مختلف مجالات تدخل متفقد الشغل، بما يتيح متابعة العمل منذ مرحلة تسجيل الملف إلى حين معالجته. وتشمل المنصة أيضا وحدة المراقبة ووحدة خاصة بحوادث الشغل ووحدة للنهوض بالحوار الاجتماعي. المستشار الدولي فتاق عز الدين خلف الله يقول في تصريح لديوان فام بمناسبة الدورة الثانية لمنتدى إفريقيا للطاقة، يقول إن وصول تونس إلى الأهداف الطموحة المرسومة في مجال الانتقال الطاقي ممكن، داعيا إلى تسريع المشاريع ودعم الاستثمار في مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة للوصول إلى الأهداف المرسومة.
2: نعرف أن تونس عندها عجز طاقي هش وعجز كذلك في الميزان التجاري الطاقي، عندنا كذلك الكلفة نتاع الطاقة يعني باهظة، ولذا يلزم المزيد من دعم قطاع الاستكشاف والإنتاج عن طريق يعني شركة تونسية للأنشطة البترولية. كذلك الطاقة المجددة عندها دور كبير في الأنبوب، فما العديد من المشاريع اللي تم بعثها، ولكن كذلك فما العديد من المشاريع اللي دخلت حيز الاستغلال. والأهداف هي طموحة، عندنا 35% من المزيج الكهربائي عن طريق الطاقات المجددة في سنة 2030، 50% سنة 2035، و 80% في سنة 2050. هذه أهداف طموحة ولكن ممكنة.
1: مدير الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس بسم المرداسي تؤكد أن تنظيم يوم الإدماج يهدف إلى مرافقة الطلبة وتمكينهم من المعلومات الضرورية حول المعهد ومسارات التكوين والاختصاصات والخدمات المتاحة، حسب ما صرحت به لديوان فمه.
3: اليوم هذا موجه بالخصوص للطلبة متاع السنوات الأولى، خاطر الهدف متاعه هو إدماج طلبة وأن نعطيهم المعلومات الشافية والذافية ونعطيهم أكيسة غيسي في حالة ثم لبس وإلا مشكلة صغيرة ولا حاجة بشي حلها أكيسة غيفيغي، خاطر هذه حاجة مهمة جدا بالنسبة للطالب ما يقعدش بيرتوربي. ثم في مرحلة أخرى موجهة لكل طلبة المعهد، خاطر هنا ديما لازم نبني وجسور تواصل بين لي ديفيرونت بروموسيون. اليوم هذا تمحور حول ثلاثة فقرات مهمة. الفقرة الأولى موجهة لطلبة المعهد بصفة عامة، طلبة السنوات الأولى بصفة خاصة، المتدخلين هم أطراف عديدة وعناصر فعلة في الإدارة بالخصوص، مش نحكي لهم على ستاج تربصات وأهميتها في التكوين في حالة أنه الطالب يطمح أنه يعمل تربص اختياري أو إجباري، شنو ما لي بيرسون ريفيرونت لازم يمشي لهم، شنو الفايدة متاع التربصات هذه في الكورسوس يونيفرسيتير متاعه، وكيفاش نميل وزيد الملكات اللي هو بيشتعينه في الانسر بروفيسيونيل نتاعو.
1: وفي أخبار العالم، ممثل مجلس السلام بغزة يقول إن أصبحت لدينا لجنة جاهزة لإدارة القطاع. الرئيس السوري أحمد الشرع يعبر عن رفضه لمحاولات الاحتلال الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، مشددا على أن الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطلة وفق القرارات الأممية.
4: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم كازبار وتوت ليكيب من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. رانديفو العاده في اكسترا تايم من توحاتها للخمسه نتاع العشيه. سويتي من زمان كالعاده نترافقوا فيها معاكم، نرجعوا لاكتواليتي وريكاب لاهم الاخبار والاحداث الرياضيه للساحتين الوطنيه والعالميه. تحياتنا لكل المتابعين، مرحبا بكم برانشي معنا كالعاده على الفريكونس على www.dionfm.net، سلموا لاصدقائنا على الشين يوتيوب، مرحبا بكم الاولاد الكل. تحياتنا لكل المتابعين، صباحوا لاصدقائنا في امريكا وكندا، وتحيه خاصه لكل الجالية التونسية المقيمة بالخارج. إن شاء الله ديما موانسينكم في عشوية اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026. ديما الأكتواليتي حاضرة في إكسترا تايم. اليوم باش نحكيه أكثر على نهائي أو نصف نهائي البطولة الإفريقية للكرة الطائرة، تونس المغرب دائما 6 متاع العشية من أجل النهائي رقم 19. بعد شوية يكون معنا في المباشر زميلنا مهيب بن حسين، نعمل ريكاب على الدورة، شنو اللي صار، أهم الأحداث اللي صارت في الدورة هذه، وإن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. توا لقي دجامة 3 ودرجين. أعطيكم خبير أنه التيكيم تاع المقابلة هي بخمسة دنانير، تنجموا تقصوا بطبيعة ب5000 تتفرجوا على مباراة تونس والمغرب. مهم جدا الحقيقة أنه بأكثر عدد ممكن من الجماهير باش يكونوا حاضرين اليوم في انتظار بطبيعة إن شاء الله تأهل إلى الدورة النهائي. نحكيه هون زاد اليوم هزيمة المنتخب التونسي في نهائي بطولة افريقيا الاوسط في كرة اليد والاصغر لكرة اليد، الهيمنة المصرية تصل للاصناف الشابة. فما ستاتيو مستفز الحقيقة شاهدناه وعمل ردود افعال كبيرة برشا، واحنا ديجا نحكيو نحاولوا نبلغوا الصورة ونقولوا شنو هي حلول الانقاذ لاسترجاع الهيبة، لانه عندنا الحقيقة من اللاعبين اللي قادرين ان شاء الله اذا نتلاقوا بيهم ونركزوا معاهم تكون عندنا جينيراسيون اخرى، مش كان في الهوند فقط، في كل الرياضات. نحكيو ايضا المنتخب بقل من 23 سنة شكون يستحق فرصة مع الأكابر ومن قادر يكون نجم المستقبل. نحكي قبل مواجهة أوغندا غدوة إن شاء الله 8 متاع الليل، الحسم الشعباني الاختيارات متاعه التشكيلة تحت المجهر، قراءة في المناسب وما هي الطريقة الأنسب. تحياتنا أيضا لكل المتابعين، نحكيه على ما هو وطني، نحكيه على نادي الإفريقي يفتح من جديد البوابة الدولية والتطورات متسارعة في الترجي، اتفاق مبدئي مع بابلو فرانكو وريجي كامف يرفض دفع قيمة الشرط الجزائي. هذا كل ما عنا اليوم في اكسترا تايم حتى الخمسة متاع العشية. قعدنا نيجوسيو معاه، اتفقنا، بعد ما اتفقناش لكن يخير مرة أخرى أنه يواصل معنا التجربة والمشوار. فيديو أنا فاهم سعيد جدا بحضور حسام الحاج علي. مرحبا حسام.
2: أهلا بيك حاتم ناصر مجدي وكل متابعين ومستمعين ديو ديو أنا فاهم.
1: شنو أحوالك خوي؟
2: والله الحمد لله، توحشناك
1: وتوحشناك حتى احنا والمستمعين خوي توحشوك، ويسألوا على حسام وينو حسام. قلت له أو كيما الملعبيه الكبار في كل ميركاتو خويا في تجديد العقد وغيده، فما الطلب والعرض وفما عروض جات.
2: المشكل في الشرط الجزائي،
1: الشرط الجزائي ومشكلة كبيره، فما عروض قدمت لي حسام الحاج علي، ولكن اخير يخير
2: مباشر
1: وصلت يا خويا، ربي يخليك لينا ومرحبا بيك مره اخرى. هذه الدردارك حسام، وسعداء جدا انك تكون حاضر معنا، وسعيد جدا بوجود لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
3: اهلا بيك حاتم، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالساده المستمعين والمتفرجين يتابعوا في دان كل. حسام توحشناه، مرحبا بيه، والسيد الاخر زاد توحشناه، سميه انت من بعد مش مسميه انا، خاطر انا متغش عليه،
2: متغش عليه
3: وعدني بحاجه وفصعب هي ما عملهاش، ولي هذا نحيو الناس كل اللي يسمعوا فينا.
1: وانا اخويا قال لي من دولينا فوق كي تقدمني كمدرب بيديك رب، انا متحصل على شهاده كاف. سعيد جدا بحضور مجدي المصراتي. مرحبا مجدي.
2: مرحبا حاتم،
1: باش معطي الناصر، الناصر راه يتغشش ما تعرف كاداري صعيب خويا.
2: هو كمدير
1: انا الحقيقه ما
2: نعرفش يجيبك،
1: انا الحقيقه ما نعرفش الوسبب متغشش راه معني، قال لك وعدني وما لم يوفي بالوعد.
2: انا ما نعرفش الموضوع، عم نتصور وعد بجوار به
1: للسياسه.
3: لا لا حاجه بيني وبينه
1: باي يا اخوي، حاجه بيني وبينك وبينه يا اخوي. مرحبا بكم نوري الاولاد، تحياتنا لكم. هاك عندنا ما نحكيو برشا اليوم، نحاول ننوعوا شويه لانه من غير المعقول نواصلوا ديما نحكيو على كره القدم فقط. لا عندنا من الرياضات الجماعيه والفرديه ايضا اللي يلزم تاخذ حقها ونصيبها في برنامجنا اكسترا تايم، مختلف ايضا البرامج الرياضيه داتا فوت واستاد الديوان مع كريم امين وقدور. سعيد جدا ناديه ترافقني كالعاده في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، تحيات كامل فريق قسم الرياضه. بعد شويه نمشيو لزميلنا مهيب بن حسين، نحكيو على تونس المغرب من أجل النهائي رقم 19 في التاريخ.
4: لاكتو دو جور.
1: الكرة الطائرة بداية من الستة متاع العشية، المنتخبين التونسي والمغربي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة. قلنا في العنوان التذاكر في المتناول والجماهير مطالبة بالحضور، إن شاء الله تلبي
5: الجماهير تكون حاضرة. كان باش نستعر شوية نرو
1: في قاعة متعددة الاختصاصات برأس. يلا ناخذ معنا صديقنا مهيب بن حسين. مرحبا مهيب، أهلا وسهلا.
6: مرحبا حاتم، مرحبا بكل متابعينا في ديوان اف ام في الاكسترا تايم. مرحبا بالناصر مجدي، وكماش كان انت حاتم زادتني قلتي مع حسام، انا كليت المساجات زاده على حسام الحاج علي وقتاش يرجع للاكسترا تايم. مرحبا زاده حسام،
5: عايشك مرحبا لك يا بفضلك.
6: باش نحكيو على كرة الطائرة وأمم أفريقيا في نسختها 25 اللي تقام في تونس في قصر رياضة بالمنزة. جزت المعلومة فقط حاتم.

0: بامتياز على مستوى كرة الطائرة. المنتخب التونسي اللي نحكيه على باركوره بداية كان تأهل كبطل المجموعة متاعه في بعد ما انتصر على كل من الثنائي غانا وكينيا ثم في الربع النهائي أزاح منتخب رواندا انتصار 3 أشواط دون رد. المنتخب المغربي اللي حل ثاني المجموعة الثانية بخلافا لمصر نحكيه شوية بعد شوية على مصر تتأهل في الثاني المجموعة بعد تحقيق 3 نقاط من انتصار وتعادل في الدور الربع النهائي في مباراة مشوقة حتى لحظاتها الأخيرة. المنتخب المغربي ينتصر على نيجيريا ويتأهل للنصف النهائي 3 أشواط لشوطين. الموعد اليوم مع تونس المغرب مقابلة هامة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي لازم تكون الجماهير حاضرة. كما حكيت أنت سعر التذاكر تم التخفيف فيه إلى 5000 تقريبا حاتم أن يكون دول المجموعات الجماهير ما كانتش حاضرة بعد الغفير لكن في المقابلة الفارطة فما ما يقارب عن 200-300 شخص حاضرين سير المنتخب الوطني التونسي تم حتى الجارية الرواندية فما حتى المقيمين أيضا من الكامرون غانا الجزائر المغرب الموجودين هنا حضروا وتابعوا وأيضا أحباء رياضة كرة الطائرة. أيضا حاتم الموعد زادة مع دور نصف النهائي الثاني من سيواجه إن شاء الله نقول تونس النهائي إن شاء الله سيواجه إما الكاميرون أو الجزائر
1: أو الجزائر
0: بطبيعة الحال. الجزائر اللي كانت تأهلت في مرحلة المجموعات عن المجموعة عن المجموعة الثالثة في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وجدت في الربع النهائي المنتخب المصري. نتحدث على مباراة وأكبر مفاجآت
1: وكانت مفاجأة كبيرة أوي
0: شفنا مقابلة مشوقة حتى لحظاتها الأخيرة انتصار 3 أشواط مقابل شوطين يضرب موعد المنتخب الجزائري مع المنتخب الكاميروني.
1: هو على سيمي فاينال الثاني مهيب الجزائر والكاميرون شفنا الكاميرون ضد غانا معنا اللي غانا نتحب ولا تكرم عندش تقاليد كبيرة على مستوى الكرة الطائرة وبديت
0: حتى بالمناسبة يعني نعطيك توا حاليا قاعدة تلعب المقابلة حاليا بخصوص المراكز بين المركز 5 والمركز 8 غانا متفوقة حاليا 17 مقابل 15 على المنتخب المصري. يعني كرة الطائرة على مستوى قارة افريقيا بدأت تتطور شفنا مقابلات مشوقة مثيرة حتى في مرحلة المجموعات. قلت الكاميرون انتصرت بالعلامة الكاملة وتصدرت المجموعة الرابعة بالنسبة لها حققت الانتصار في دور الربع النهائي وتأهلت إلى الدور النصف النهائي بعد إقصائها للمنتخب الغاني ب3 أشواط شوطين في مقابلة مشوقة ومثيرة. إذن دور النصف النهائي أول منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخب المغربي انطلاقا من 6 متاع العشية بقصر الرياضة بالمنزة. المنتخب الكاميروني سيواجه الجزائر انطلاقا من 9 متاع الليل إن شاء الله نقوله نحن عارف ليه نهائي الأشقاء ونهائي بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. نذكر آخر مرة جمع نهائي المنتخب التونسي بالمنتخب الجزائري منذ تقريبا
1: ولو أنه مقابلة مش باش تكون معناها الحقيقة سهلة بالنسبة للمنتخب الجزائري أيضا باعتباره أن المنتخب الكاميروني شاهدناه ممتاز وممتاز جدا. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي يلزم يواصل الأولاد على نفس التركيز اللي بدينا به لأنه نعرفه منتخب المغربي أيضا ما هوش منافس هين دونك اليوم يلزم تركيز أكثر اليوم يلزم حضور الجماهيري أكثر كما قلنا مقابلة في قصر رياضة بالمنزه موجودة في وسط البلاد لاكسي موجودة ب5 دنانير تنجم تقص وتفرج تنجم حتى عشوية رمس 6 متاع العشية يكملوا القراية وغيره تعديوا يتفرجوا على منتخبنا الوطني التونسي الدعم مهم. وكيف الدوري مجموعات شاهدنا حتى في القاعة رادس ما فماش حضور جماهيري كبير بعد اليوم في قصر الرياضة بالمنزه ولينا على الأقل فما 200-300 كما قلت نتاع مشجعين تابعوها بعد الأدوار الإقصائية دونك لهنا لابد الحقيقة أنه الحضور الجماهيري يكون كبير برشا
0: حتى حاتم الأكسي يعني مفتوح معناتها للجماهير ما فماش معناتها طاقه استيعاب معينه تم تحديدها للمقابلات خاصه الامم الافريقيه عكس ربما كره السله ولكن حتى ثم الثلاثه ثم كل شيء متوفر يعني حاتم بالنسبه للجماهير يعني بحذا قصر الرياضه بالمنزه وحتى في قصر الرياضه بالمنزه فرصه حتى للعائلات باش تكون موجوده وحاضره. اليوم شفنا حتى حاتم لو نحكي على مباراه الدور الربع النهائي شفنا وجوه يعني لاعبين في على مستوى كرة الطائرة حاضر ودعم المنتخب الوطني. نعرف أهم مقابلة هي مباراة حاليا النصف النهائي في انتظار إن شاء الله الفاينل. نذكر حتى فقط ملاحظة الكاميرون بالنسبة لمباراة المنتخب الجزائري الكاميرون تواجد مرتين في الدور النهائي في نسخة 2021 في نسخة 2023 فرصة المنتخب الوطني التونسي لمحو خيبة 2023 والتتويج باللقب المؤهل لبطولة العالم وخاصة نتحدث عن الألعاب الأولمبية بطبيعة الحال. حتى إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي. ما نذكره مرة أخرى المقابلة 6 متاع العشية في قصر الرياضة.

0: فرنسا، وان شاء الله اكيد الاجواء تكون ممتازه، وممكن حتى ان شاء الله في الدوري النهائي باش يكون، باش نحاول نتاكدوا اكثر من معلومه، باش يكون حفل اختتام تعويضا نوعا ما لخاب حفل افتتاح اللي كان بين قوسين خيبه امد بالنسبه لتونس حسب معلومات
1: للتدارك
0: في انتظار في انتظار التاكيد يعني من اللجان المختصه، ربما يمشي يكون حافل اختتام يليق باسم وعلاقه تونس على مستوى الرياضه في افريقيا وفي العالم.
1: يعطيك الصحه ان شاء الله. اكيد النهائي رقم 19 بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، واللقب رقم 12 بالنسبه لمنتخبنا، والاكثر تتويجا والاكثر فوزا ببطوله الكره الطائره. حبيت نبدا منين انهى مهيب. شكرا لك على كل مهيب بن حسين. اكيد كل الفيديوهات تابعوها بعد شويه على سبور باي ديون افام، وتلقاو ايضا مداخلات مع زميلتنا سماح مفتاح في ناس الديوان مع مهيب بن حسين ناصر البدوي. باش نبدا منين كمل مهيب على مستوى حفل الافتتاح، انه شفنا الحقيقه حفل الافتتاح كان سيء وكان ردود افعال راهي كبيره برشا، لكن تحدثنا مع المصادر قال لك راهو ضيق الوقت، لانه يعني تعرف ان البطوله هذه كانت في الكونغو، في الكونغو تم تغيير مكان نتاعها باعتبار انه لطف عفان عفاكم الله وباء ايبولا كان منتشر جدا في الكونغو الديمقراطيه. دونك اليوم خذاوا الوقت، ومصادرنا تقول انه حفل الاختتام باش يكون افضل بكثير من حفل الافتتاح من اجل التدارك.
2: هو بالنسبه لي انا معناتها ما نجم يكون كذا كيكا، معناتها اليوم وقت اللي نحكيوا على الرياضيه ونحكيوا على المنتخب التونسي ونحكيوا على التنظيم التونسي اللي تعودنا التونس معناتها تبارك الله علينا معناتها نقدوا الحاجات كيما يلزم، بالعكس احنا في وقت من الاوقات اللي كنا معناتها موديل يحتذى به في البلدان العربيه والافريقيه، واحنا نتوجعوا وقت اللي نشوفوا تصويره ما تليقش بتونس، راهو في نهايه الامر اللي يجمعنا هو حب تونس، راهو احنا في نهايه الامر نفتخروا اللي احنا توانسه ونحبوا التصويره اللي تشبهنا، نحبوا نشوفوا التصويره اللي هي معناتها تمثلنا، خاطر حتى كان الناس تكلمت ولا نقدت على خاطر من باب المحبه المنتخب التونسي، وهذا مش اليوم الحمد لله احنا ديجا كي احنا واعيين ديجا تعدينا بجنب حدث، وكان معناتها الافتتاح مش في المستوى وهذا اللي كان وهذا اللي كان معناتها اليوم عليه اجماع في الشيء هذا، ان شاء الله الاختتام ينسينا في الافتتاح ونشوفوا على خاطر ديما نحاولوا باش نعطيوه فرصه. اليوم خذوا الوقت وشفنا خيبه الامل اللي كانت، ان شاء الله يا ربي ناكدوا مره اخرى الكلام اللي قلته انا من الاولي، راه قادرين نعملوا حاجات مزيانه تليق بتونس وقت اللي تمس تصوير تونس، نحبوها كان مزيانه ونحبوها ديما في اعلى مرات.
1: وكنا احنا ديجا معناها عندنا جداره كبيره واستحقاق على مستوى التنظيم سورتو حفلات الافتتاح كاس امم افريقيا 2004 تبقى في الذاكره، بربي كاس العالم 2005 كره اليد تبقى في الذاكره زاد. اليوم ماذا تغير وان شاء الله نتدارك حسين فضل؟
3: ما نعرفش ناصر، كنا مع بعضنا في التلفزه عنا عامين وثلاث سنين، والله ما نعرف عرش كره طايره ولا كره يد ولا حاجه، صارت
2: حاجه شبيهه
3: حاجه كيما كي، وعملوا نفس تقريبا
2: شبيهة
3: الحفل وحكينا عملنا عليه معناها ديبا كبير يظهر لي في الهوند كان من كان مانيش غالط.
1: اخر تورنوا نظمناه كانت في الكوب دافريك نتاع الهوند،
3: وعملنا احتفال كيما هكا وحكينا فيه في تقريبا نفس لو برينسيب تعمل. انا صراحه شفت شويه انا والله خاطر العباد حكيت برشا معناها على المزود وعلى الواحد، انا مش مقلقتني هذيك
1: مال شنو،
3: انا قلقتني وقت اللي يعملوا في الاحتفال وجوار تسخن
1: نشوف ما
3: يا اخي في المناسبات الكل وقتاش يصير الافتتاح يعملوا الافتتاح ويكملوا ويعملوا وينظفوا الصاله وكل شيء ومن بعد تهبط شوك الدخان خارج والدنيا والعباد تشطح وجوارد جوارد خسرهم يسخنوا يعملوا في ليزيتير ما ويغزروا للفرقه والاخر عدوا باش يشطح مع الفرقه معناها شنو اللي كان يمنع
1: صحيح.
3: انك حشتين يا اما تعمل الافتتاح لفي ليله قبل وتستقبل الوفود الكل ويكونوا حاضرين وتعمل الافتتاح ومن غدوه تبدا المباريات، والا تعمل الافتتاح ترتح ساعه
2: قبل ساعتين من زمان
3: العاده
2: قبل ساعتين من زمان العاده
3: لك معناها علاش الافتتاح ومعمول والناس تعمل في الفرقه وتغني وتشتح وجوارد قاعده تسخن
1: اي
3: هذا تصور انت واحد الفولي يعمل سيرفيس ولا يعمل زماتش تجي في وجه واحد ولا تجي من
1: دربوكه ولا
3: قلت لك معناها من جون سيباش عن داكورو قال مزروب وما كانش حامل كل شيء
1: هو شوف
3: اما هذوك الوقت تعملها بكري ولا تعملها قبل وتكمل وتنظف الصاله وتخلي معناها هذه مش موضوع نتاع وقت ولا تفاجئنا بالتنظيم
1: صحيح
3: يلزمنا حقيقه راه نقول لك راهو اليوم في البطولات العالميه الكل كوب دي موند ولا كوب دوروب ولا حاجه راهو الحفل الافتتاح راهو يبداو يحكيوا عليه ويتكلموا عليه ساعات اكثر من البطوله خاطر هذاك الوجه الاول معناه يلزمنا نتعلموا ان راهو كما قلنا احنا كنا مثال كانت البلدان العربيه والافريقيه الكل تاخذ مثال تاع تونس كيفاش عملت وتتبع لازمناش معناها كيما وخرنا ديجا في النتائج الرياضيه نزيد نوخر حتى شو وخرنا في النتائج الرياضيه وخرنا في الانفراستركتور يظل لي ما نعرفش انا المسؤول رئيس الجامعه ولا حاجه قال الصاله نتاع المنزه قال بروفيزوار يظل لي زاد نلعبوا فيه معناها حتى الصالة اللي نلعبوا فيها كوب دافريك بروفيزوار معناها لا انفراستركتور لا قاعات لا ملعب لا نتائج رياضية لا ننجحوا في التنظيم ياسر على التوانسة
1: برشا
3: علينا وسعوا بالكم معنا وما خلينا حاجة
1: يدعو الناس باش يتفرج اليوم 5000 التيكي في قصر الرياضة بالمنزه ما تنجموا تفرجوا قولوا حتى على السكرتي
3: تعمل تاجرات وي خلي صلاة تعبى بربي 5000 تتصور لك
1: ما يسالش
3: كما الناس برشا عليهم
1: تدي تتصور يمشي واحد ما تصور هذاك هو معنا فما
2: في الاخر رمزية
1: في الاخر 5 دنانير زاد حسام ماهيش حاجة
3: فما ناس برشا عليها 5000
1: تفرج دومي فينال
4: فما ناس مش برشا عليها 5000 لكن ماهيش مغرومة
3: مش مغرومة قلت لك وزيد تقول له 5000
4: كتدخل 5000 بطل
3: اش قلت لك انا نحكي لك
4: معناتها كان جات مجانيه الدخول معناتها كان عملوا مجانيه الدخول راه نتصور برشا عباد دخلوا يتفرجوا ان شاء الله يا ربي نكملوا نتوجوا بالتيتر رقم 12 لتونس عندنا يظهر لي اسبقيه على المنافس ان شاء الله يا ربي نتوجوا باللقب هذايا
1: ان شاء الله ان شاء الله التتويج يكون باللقب بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي سنترشحوا للنهائي من بعد صحيح. لكل حديث حديث
3: نحكيوا على اللقب قبل ما نترشح
1: صحيح تزلنا نتعداو اليوم لانه قبل معنا كنا نخافوا
2: يعني فماش خصم
1: نخافوش المغرب نخافوش قبل ما نخافوش هيت على بعض
3: سورتو هون دو فولي
1: صحيح ما يخوفنا حتى حد توا بدينا ندخلوا في الشك سورتو كي نحكيوا بعض شويه ايضا على هزيمه المنتخب التونسي في نهائي بطوله افريقيا الاوسط في كره اليد نحكيوا بعض شويه على حلول الانقاذ لاسترجاع الهيبه
5: اكسترا تايم
6: كل مره هكا يبدا الصباح على ديوان فام رفيق بوشناق ولراف ماجور كل نهار من الاثنين

0: في دقيقة 90 ديما فما الإكسترا تايم، تعليق وتحاليل كل ما يخص السبور مع حاتم جزبار وتوت ليكيب. 2 3 4 من 3 لل 5 متاع العشية على ديوان اف ام سبور غرام.
1: مرحبا بكم من جديد. منتخب الصغر كان هزم في نهائي بطولة الأمم الإفريقية في كرة اليد بنتيجة 28 مقابل 25. احنا حكينا على هيمنة مصرية تعديت ربما من أصناف الأكابر لأصناف الأواسط وتوا حاليا الصغر. والله فما صورة معناها أثارت الاستفزاز ناصر، مستفزة جدا الحقيقة. معناها هي حسب ما شفنا أنه الصورة هذه ما هيش صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد، لكن تعرف أن الاتحاد المصري لكرة اليد فما عدد من الصفحات تنبثق عنهم، عدد من الصفحات الموازية نقوله يديرها عدد من المسؤولين. الاستاتيو اللي فيها معناها تصوير منتخبين، السكور كما تتابعوا على سبور باي ديون اف ام على شين يوتيوب ديون اف ام لايف، أضربك فين تاني؟ ما فيش في وشك مكان في حديث، معنى أنه منتخب الأول بطل إفريقيا فاز على تونس 37-24، منتخب الشباب 31-29، ومنتخب الناشئين 28-25. ستاتيو أضربك فين تاني؟ ما فيش في وشك مكان. مستفزة جدا.
2: هو بالنسبة لي أنا اللي كتبها معناتها هو بيدو ما تخيلش عنده مستوى باش ينجم يكتب عنوان كيما هذايا. أنا للأمانة معناتها
3: إنسان مش محترم.
2: ما نجم يكون كان اللي كتبها ما إنسان ما عنده حتى احترام للرياضة، ما عنده حتى احترام للمنتخب التونسي وحتى المنتخب المصري. خاطر اليوم وقت اللي نحكيو على المنتخب التونسي يبدو شوية راهو نحكيو على تاريخ متاع في الكرة اليد. معناتها مش انت اليوم تجيب عنوان ولا في فتره احنا نتعداو منها صعيبه قاعدين نعاودوا نهيكل ولا قاعدين نتعداو من مرحله الى مرحله، وهذا عادي معناتها في كره القدم ولا في كره الطايره ولا في كره اليد. بعد ساعات يجيوك دي سيكل صعاب معناتها، لكن احنا ما ندخلوش في المتاهات هذيا. الشخص اللي كتبها نعتقد انه ما الحق نتاع ربي ما يليقش باللي كتب وما يستحقش حتى باش نجاوب عليه. راه حتى راهو بعد ساعات انسان كي ما تجاوبش عليه خير من اللي يجاوب عليه.
4: سامحني ناصر، سامحني، هو اوكي كشخص اوكي، والفيدراسيون
2: هي ماهيش باج اوفيسيال نتاع الفيدراسيون. كي تولي فيدراسيون تولي امور رسميه، كان تولي معناتها
1: الموازيه
2: تابعه هذيك. علاش هي وتعرف انت الصحافه المصريه تخدم بالشيء ذي، هما ساعات تكتبوا حتى في بعضهم يا حاتم يكتبوا العناوين هذوما اللي يبيعوا بهم، والعناوين اللي زعما معناتها هو توا كي قال نفركس بلاصه في وجهك ما عاد راهوش ينقص بالتوانسه، ما عنده ما ينقص. اونتوريكا تاريخنا الرياضي مش هو باش يعرفه ولا الناس اللي كتبت. انا نعتقد تاريخنا الرياضي احنا نعرفوه ونعرفوا قيمتنا ونعرفوا مستوانا وين، وما نسحقوش العنوان هذا اللي قاعد يكتب فيه. ما بصراحه
1: فما برشا حاجات هي معناها العكس. 2018 نجم نحكيه على انتهت الزعامه التونسيه وقتها، 3 القاب على حساب مصر، نفس الوضعيه لو تقريبا حساب 8 سنين على حساب مصر، اصغر واوسط واكبر. معناها قاعدوا على دورات باش خلطوا اليوم العشرة القاب. اليوم عندنا عشان قال لك انا حاتم، احنا مشكلتنا انه نبقى دائما البكاء على الأطلال. هذا هو أنه نبكيه. والله بكري فما ستاتيو كتبنا صديقنا، نرجع حتى شوية، قالك معناها إلا ما تابش تبقوا تحكيوا يا الأولاد على 2004 و2005 و1980، نحن في 2026 داخلين 2027.
2: هذا إنجازات رياضية صارت حاتم، اليوم احنا نشوف نتعداو بفترة صعيبة نبطلوا. معناتها احنا لغالب فما برشا ظروف بعد ساعات خلتنا باش وصلنا للمستوى هذا. يلزمنا نتعاملوا معاه، يلزمنا احنا نحاولوا نقولوا، نحاولوا ندزوا، نحاولوا سلطة الأشراف باش نحفزوا الناس، باش نلقاو إمكانيات باش نعاودوا نرجعوا للمجد نتاعنا. هذاك شنو نجموا نعملوا حتى ما عندناش حاجة أخرين، ونحاولوا نصلحوا الاخطاء يعني اللي عملناهم في السنوات اللي الاخرانيه الكل المتراكمه مش وصلتنا الوضع ذا. باش السيد النجم يكتب ستاتيو كيما هكا،
4: هو السيد راهو اللي كتب الكومنتير هذا يقصد تصور كون ويزلنا نخدموا ونرجعوا
1: ينصح فينا معناه.
4: صحيح، لا يقصد
1: يزلنا نحطوه في قلوبنا احنا.
4: شوف ليه بالحق حاتم اللي فهمته منه كونه يقصد معناتها يزينا ما نحكي اوكي عملنا قبل، اوكي عملنا قبل، لكن توا نتصور حسب ما
2: فهمت. لا نخدم. هو العنوان فيه، هو العنوان خايب، العنوان مش مزيان، مش
4: ليك على الباج تاع مصر. نحكي على السيد عمل الكومنتير، يقصد معناها
1: يزينا نخدم
4: مع روحنا ونحاول نرجع لمستوانا واكثر ونطوروا
1: لتفادي اخطاء الماضي. ولا فما ستاتيو كتبوا معناها تو باش ندخلوا في الاوفيسيال حسام انه معناها فما ستاتيو كتبوا للزميل بلال العلويني تحيه كبيره ليه
2: ستاتيو
1: ممتاز وممتاز
2: طبعا
1: قال لك معناها قالك مبروك عليهم اللقب خسرنا لقب امام مصر فهل ننجح نحن في كسب هذا الجيل جوست باش للمعلومه المنتخب التونسي الاصغر هذا راهو يا مجدي صديقي انه هو في شامبيون دو موند معناها الاخرى وعملنا معاه حسام 28-25 وكنا فترات
3: كنا ربحين ميتون الاول كنا ربحين
1: به اليوم امام اش قال هو ما يكفي قال بعيدا عن لغه الانتصارات المعنويه منتخب تونسي اصغر قدم رغم الهزيمه ما يكفي لنؤمن بان كره اليد التونسيه لا تزال قادره على انجاب المواهب امام منتخب مصر يستفيد من منظومه تولي اهميه كبيره للتكوين العام القاعدي في ظل تفاوت الامكانيات وظروف التحضير اظهر ابناؤنا شخصيه تنافسيه وروح قتاليه واثبتوا ان الفارق في الموارد لا يلغي القدره على المنافس لكن علينا لا نختزل المشهد في الإشادة بالأداء أو التحسر على لقب ضائع. أعطينا الفيديو هاني إيمان باش نوريكم فيديو لأولاد وليد صغير يوسف بوستة هذا الفيديو أمامكم تابعه يوسف بوستة هذا تم اختياره أحسن لاعب في الدوري ناصر تفرش ولد البعث الرياضي بيبني خيار تشاهدوا على سبور باي دي أنا فهم على شين يوتيوب دي أنا فهم لايف شوفوا الوليد يبكي معناها
2: بحرقة
1: بحرقة شو معناها كيفاش قاعدين تابعوا في الصورة أمامكم شو الوليد صغير معناها الوليد صغير يبكي فما حسرة كبيرة
2: تصويرة معبرة حاطة
1: يوسف بوستة ابن البعث الرياضي بابني خيار الوليد هذا شوفوا كيفاش يبكي معناها يخليك انت امواريت نقول لك انا اخويا ولا ولدي شو نقول لك انا ما تبكيش هذا بالعكس الحاجة هذه حسام اللي تخلي اموار في قلوبنا احنا مازلت عنا الروح
2: كيبدا عنا جيل كي من هذايا عنده الاحساس هذايا ويحس بالقهر معناها في نهايه الامر فما وجيعه يحس فيها وهو مازال صغير هذوما هما الجيل اللي احنا نجم نعملوا عليه هذا الجيل هذا كي نعطيه امكانيات ونعطيه الظروف ونعطيه الناس اللي عندهم الكفاءه العاليه باش ينجموا يطوروهم تو بعد 4-5 سنين تو نشوفوا احنا وين نجموا نوصلوا هذا هو المطلوب وهذا اللي نديو به احنا اليوم راهو ما ناش نطلبوا في حاجات اللي حاجات مستحيله لابد نحاولوا اليوم الناس هذوما وخاصه الصغيرات اللي فيهم بوادر ايجابيه نجموا يطوروا نجموا يتحسنوا نعطيهم الامكانيات باش نجموا تصويره كيما هذه يلزم تشوفها سلطه الاشراف والناس اللي تشرف على الرياضه والناس اللي يشوفوها الكل على خاطر هذيك هي علامه مذيعه للتوانسه بانتمائهم لبلادهم وحبهم لبلادهم ومزروع في التوانسه في نهايه الامر حب الوطن معناتها مزروع بالحق اليوم خاطرك تشوف ولد وهو متوج المفروض هو يكون فرحان يقول لك انا متوج احسن ملاعب لكن حرقة متاع المنتخب وعدم النجاح الفريق معناتها أثر حتى على حاجته هو البرسونال معناتها في تتويجه هو الشخصي وهذا مهم هذا نجم نبنيه عليها تصويرة معبرة بيتم معنى الكلمة
1: والسؤال الحقيقي كما قال زميلنا بلال العلويني اليوم ليس لماذا خسرنا قدام مصر حسام بل ماذا سنفعل بهذا الجيل بعد العودة من كوديفوار نضع برنامج متكامل يقوم على المتابعة الفردية التطوير البدني والفني والتربصات المنتظمة والاحتكاك الدولي أمس تنتهي الحكاية بانتهاء البطولة لنكتشف بعد سنوات أننا أضعنا فرصة أخرى لبناء منتخب قوي
3: شوف هو قبل كل شيء حتى بخلنا نرجع ساعة على البوست اللي تهبط اللي قال ما ثماش مكان في وجهك أضربك فيه هو خطر كان يرجع للبدن متاحهم تو يلقى لي سيكاتريس في بدنه كل شكله وضرب دونك تاريخهم سابق دونك زيد يحكي على توا خطر هما في بريود باهية أما اللي تراس الموجودين من كرة اليد التونسية ما شاء الله في كل كاتيجوري في صالتهم في بلادهم دونك الدنيا راهي دوارة مرة عندك مرة أنا متفوق مرة أنت متفوق واضح وفي فريق تونس ومصر هما المسيطرين وديما دي فينال توا بريود هما خير منا على خاطر الانفراستركتور نتاعهم خير منا خاطر الصاليات خير منا خاطر الميزانيات المتوفرة للمنتخبات خير منا خاطر عندهم قوانين في الفيدراسيون انا نعرف شكون في الهوند معناه ويحكي لي معناه تعرف في مصر كل لاعب يلعب في الدوري المصري تجيه اوفر من البطولات الخمسه الكبيره في كره اليد ممنوع النادي يقول ما يخرج ممنوع ما تاخوش رايك النادي
4: معناه ما كانت خيب طلع
3: ما تمشي ما يحكيش معاك
1: جي فرصه تجيك
3: اوفر اوفيشيال من اي بطوله خمسه
2: اللاعب يقول مش غلطه خسر
3: خاطر
2: انا شاطرها الفكره كيما هذه انا شاطرها
3: شوفوا نوصلوا في الهوند ولو يلعبوا ديم فينال وفينال كوب دي مونت على خاطر هما موفرين الامكانيات باش اللاعبين نتاعهم يمشيو ويتطوروا احنا باش نبداو ساعة بالليتاب الاولانيه باش تنجم ترجع الهوند كيما كان يلزم الانفراستركتور القاعات انت اليوم الواحد الولايات او الاماكن اللي ما معروف بها الهوند كما تقول بولبا، كما تقول مكنين، كما تقول صياده، كما تقول ساسقيه الزيت، كما تقول مهديه، كما تقول بابني خيار، هذوما الكل ساعه لازم تعمل فيهم سالات محترمه، خاطر هذوما اللي باش يجيبوا لك تاو الكلوب والاسبيرونس كله ياخذوا جوره من هذوك ومن بعد يتطوروا في الكلوب والاسبيرونس في وفي الاتوال. اما انت المدن اللي تطلع لك المواهب لازم توفر لهم انفراستركتور، تعطيهم دي تيرا باش ترينوا فيهم الصغار، كان السينيور نتاعهم ما عندهمش فما بالك الصغار نتاعهم. دونك حذر انت ساعه باش تطلع قاعده باهيه، خاطر هذوما تو الكادي هذوما بعد اسال انت شوف جوره كره القدم كلهم متكونين في الفرق هذوما، من بعد وفر لهم الامكانيات باش ينجموا، خاطر ديما راهو الدون الموهبه اللي عندنا رايت فوق مصر في الكاتيجوري صغار. شوف تقول الاخرين شو موفرين لهم وتو احنا نعملوا معاهم ان بوان او دو بوان، معناها ماناش بعاد على بعضنا، كان توفر لهم الامكانيات اللي باش يتطوروا ويتحسنوا تو نرجعوا راهو نسيطروا راهو على الكره اللي هي الكرسي. وبالنسبه على بلال العلويني بربي اللي خطرين قريت بوست اخر انت قريت لي بوست اخر بربي اي بربي التوانسه بربي بربي بربي مثال انا مانيش ننصح في حد ولا حد ما نبداوش توا الناس كل تعرف بلال العلويني ولا هبطوا بالهوند وتونسي ويحب تونسي على تونس لقب العلويني اللي هبطوا ذي قال يلزمنا الجيل هذا نستغلوه جاوبوا واحد ما نعرفش حتى شكون الحقيقه جاوبوا شو قالوا قالوا خاطر خوكم معاهم في الصف في
2: السلام قالوا برا سال يعني
3: توا مش مدخل خوكم معاهم يا اخي هو يشكر في الجيل هذا قال جيل بيز ونحسنوا قالوا تشكر فيهم خاطر خوكم معاهم
2: وهذه المشكله احنا مشكله في الناس
3: دائما نحطوا
2: نقزموا دائما نحبوا نقزموا
3: ولا نحط يا اخي خوه هو عطاك جواب هو واحد مش يسحق شويه باش نقولوا عنده قرابة 100 سيليكسيون مع ليكيب ناسيونال وعنده 20 تيتر معناه في البوست هذاك مش مزيه ولا تحت رجل عنده تاريخ في الهوند في تونس
4: دونك كريم رشوف هذوما
3: فما ناس عايشين
4: احنا نقولوا عايشين بسوء النيه
3: ما نقولوا احنا يا مجدي احنا ننصحوا بلاصتنا ما دامنا هنا مش اون كريتيك بركه زاد ما يسالش مش معناها راهو نوعي ولا نفيقوا اما راهو ماذا بينا اللي عنده كلمه باهيه تو سيرتو ما نعملوا بيرفورمانس باهيه فينال راهو ما يسالش نعطيو كلمه باهيه حتى كان عندك خليها اخوي الفكره الخايبه خليها عندك زي
2: دي هو حلول
3: قالوا قال الجيل هذا خسرنا في الماتش اما ان شاء الله احنا نستفادوا منهم الفينال الجاي اول كلمه العيب معنا
2: حتى على مستوى المسؤوليه مش تحمل المسؤوليه بالطريقه اللي فيها هجوم لا قال تقع على المكتب الجامعي والانديه منتخب الاكابر لا يبنى عند صداع ليبي لي بل يبدا بتكوينه قبل بسنوات من خلال رؤيه واضحه واستمراريه في العمل
3: بالعكس
2: لا ممتاز
3: لا مزيان
2: لقب العلويني ما نجمش نحيم الرياض كره اليد معنا اليوم نحكيه
3: حتى كان مش علويني اي واحد قال كلمه باهيه وقال نخدمه قولوا يعطيك الصحه وزيد اعطي فكره معاه
2: لا لا وسيرتو كي يجي من انسان مختص مانيش نحكيو على انسان عادي نحكيو على انسان مختص وعايش كمان اليوم كي كلامه هو لازم ناخذوه بعين الاعتبار بالعكس لازم نثمنوه ونبنيو عليه معناتها مش معناتها واحد كي يقول كلام كيما هذا نحبوا نقولوه بطريقه اخرى احنا في نهايه العمر يا اخي يهمنا منتخب التونسي يهمنا يا اخي تو ماشي في بالك هو على خاطر اخوه موجود معناتها في الـ في الـ في الجينيراسيون هذه
3: معناتها
2: نحكيو على تونس عائله كامله معناتها عائله كامله موجوده عمرها كامل في
3: العالم نقول مساج بلال بالله بلال وسع بالك خويا واصل
2: واصل في كتاباتك واصل في كتاباتك واكتب خويا ورانا
3: كنا كريتيك ولا كومنتير باش توقف الناس على الكلام
2: ولكن في موضوع اخر الحقيقه انه اليوم كما قال حسام راهو معناها لازم يحترفوا الملاعبيه في اقرب وقت
3: هذاك
2: لازم نحميه والجيل هذا
3: سامحني حسام شو قصدك حاجه راهو يجي يقول لك راهو انت قلت كلمه باهيه وقلت كما تعمل في مصر اما لو يلزمنا راهو نوضحوها مش نحترفوا نمشوا الجوارد قلت مش تلعب في الخليج وتلعب في في بطولات اضعف منا
2: لا لا
3: لا لا سامحني راف
2: فما مقاييس لازم تتحط
3: اش عملت مصر لازم يجي العرض من البطولات الاربعه
2: والخمسه اوروبيه اوروبيه باش تطورك تمشي بيك قدام تمشي بيك قدام وحتى الملاعب يلزم يقعد كونديسيوني وكانه معناتها المنتخب التونسي هو اللي يشرف عليه ويقعد يتبعه فهمت راهو مهم برشا اللي قاعد
3: يوصلوا مصر
2: خلينا نكملوا بالكلمتين هذوما لانه مهم جدا الحقيقه انه لازم يحترفوا في اقرب وقت ولازم نحميه والجيل هذا خاصه اللي قاعده الظاهره الكبيره انه مهربين اللي قاعدين يترصدوا اليوم برشا ناس قاعده تهرب في ملاعبيه من نافينا وهذا اللي خلينا ساعات قاعدين نفقدوا في معناها في اجيال كبيره للاسف فما ناس اليوم اي بلاش ضمير فما ناس اعطيها مصلحه ماليه جوست اعطيها تعبي جيوب نتاعها اكيد الملاعب راهو شوف اذا تعمقوا واحنا الملاعب التونسي راهو عنده مشاكل وخاصه ماديه اما هذا ما يعطيكش الحق باش تمشي انت فما برشا اطراف قاعده تدمغش في الملاعبيه ذوما الصغار وقاعده تكره فيهم في البلاد عندنا مده اما لازم
1: الدولة تقف، لازم مشروع
3: صحيح
1: دولة كامل، لازم على الأقل ترجع ثوابت الثوابت بتاع كرة اليد التونسية اللي فقدناها، مدارس تكوين قاعات، عندنا مدارس راهو اليوم لحد الآن في كرة اليد ما تنجمش تقتل فيهم الحب هذا نتاع الهوند. مشروع مصر للسيطرة نتاع السنوات وتو قاعدين يجنيو في الثمار، راهو عندهم برشا يخدموا، ومع هذا ما زلنا واقفين معاهم بالرغم نقولها الفوارق الشاسعة في الإمكانيات. لازم نحميهم لعبيتنا، وأول حاجة أول حاجة هي الهجرة الجنسية للرياضيين. نزيف لازمه يقف، وأعي جيدا ما أقول. بعد شوية باش نوصل نحكيه على الشبان، أيضا نحكيه على منتخب أقل من 23 سنة، شكون يستحق فرصة مع الأكابر ومن قادر يكون نجم المستقبل.
0: انتم تسمعوا في إكسترا تايم على ديوال FM.

0: الماتش ما يوفيش في الدقيقة 90 ديما فما الاكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
1: نواصلوا المشوار في اكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية. تحياتنا لكل المتابعين. حكينا منذ قليل على المنتخب التونسي الكرة الطائرة بداية من الستة متاع العشية في مواجهة نظيره المغربي في نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا للكرة الطائرة، مباراة في قصر الرياضة بالمنزل. نعاود نذكر أسعار التذاكر 5 دنانير، فرصة باش نمشيو ونشجعوا منتخبنا. وحكينا أيضا على منتخب كرة اليد بطبيعة اللي كان انهزم في الدور النهائي بالنسبة للأصغر أمام منتخب المصري، وحكينا على بعض حلول الإنقاذ في انتظار إن شاء الله نهار نوجه الدعوة بطبيعة المسؤولين وعلى رأسهم سيد كريم الهليلي رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد يكون حاضر معنا باش نحكيه، وعلى حضور مهم جدا هاي دعوة في المباشر لسي كريم الهليلي إنه يكون حاضر معنا باش نحكيه بإذن الله إن شاء الله. نحضروا برنامج ممتاز على كرة اليد. بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي في تصفيات كان أقل من 23 سنة، تونس البنين نهار 29 سبتمبر بداية من 7 بالملعب الأولمبي بسوسة، والمقابلة الثانية في 5 أكتوبر في ملعب لومي بتبيع مباراة العودة بداية من 14 5 أكتوبر القادم. حكينا شفنا ليستا اللي موجودة اليوم. السؤال المتوجه لأنه نحكينا على وسؤال مطروح بيتو على الملعبية حسامي نجمو يكونوا موجودين في الأكابر في الوقت القريب، ما قلناش تو حتى بعد عام عامين كما حكينا على كرة اليد لابد من تكوين جيل وغيره. اليوم أنت كنت موجود في ضمن الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي لقرن 23 سنة، بتبيع نجمو تعطينا أخبار ممتازة. فمزوز 3 يا سيدي 4 ملاعبية نجم القاوم بعد عامين في السينيور يكونوا تيتولير في منتخب الأكابر.
2: هو الحقيقة جيل به جيل نجم معناها يبشر بالخير اللي في المستقبل باش يكونوا عنا دي زيليمون فيه. حقيقة ثم برشا كاليتي سواء من ناحية الفنية ومن ناحية البدنية وحتى من ناحية التكتيكية. ثم لاعبين ينشطوا في الدوري التونسي ذي الناس كل تعرفهم، وإن شاء الله بحول الله معناها نلقاو برشا منهم في الإكيب سينيور. أنا الناس كل تعرفهم كما تحكي على الحرش في مستير، تحكي على علالة في سيابي صدقة محمود لؤي ترايعي توا في السياسيس. ثم برشا معناه ينشطوا في البطولة التونسية إن شاء الله بروشين مو نلقاو منهم معناه دو تروا، خاصة معناه احنا سمعنا المنتخب الأول
1: لؤي ترايعي زاد
2: قلت لؤي لؤي ترايعي صدق محمود عمر بن علي توا يلعب
1: في محترف.
2: انا بالنسبة لي نحسبوا مع الآ معناه سايي مشى مع الآ قبل وسايي معناه عمل كنت تنجيزة نحكي ان شاء الله اللي يعملوا تنجيزة. ثم برشا جوريت اللي التوانسة ما يعرفهمش، انا عشت معاهم عام دونك نعرفهم هما اللي نتصور التوانسة يحبوا يعرفوا شعنا من اللاعبين اللي ينشطوا لبرا. انا باش نسمي زوز اللي راهم ان شاء الله بحول الله في القريب العاجل باش يكونوا في المنتخب الاول. اول شيء ذرار بريك،
1: ذرار
2: هو توا معناتها مش موجود مع القائمه تاع 23 اما مشى مع الاوفا خاطر يلعبوا تصفيات كاس افريقيا في مصر. معناها تصفيات صعيبه وقع التنسيق بين معناها مدرب تحت 23 و20
1: بوست نتاعو
2: يلعب هو يا اما روليير والا سنتينيل قدام الديفونس. ناصر هذا مواليد 2007 الجمعة اللي فاتت يلعب في الدرجة الثانية في سوتي ديرول في إيطاليا. الجمعة اللي فاتت هو عم ناول عام كامل على البنك مع الفريق الأول برغم من 2007 أنا 18 سنة. الجمعة اللي فاتت مباراة كاس لعبت سوتي ديرول وجينوا في الدرجة الأولى إيطالية في جينوا ولعب أساسي في الفريق الأول أحسن تنقيط خذاء في المباراة معناها صراحة لاعب ممتاز وممتاز جدا. نتصور معناها تري بروشينمون خاطر تعرف انت اذا المدرب لعب في ماتش كوب وعديد ماتش بيه دونك باش تولي تقرب للايكيب تيتولير معناها ينجم يكون معناها قريب العاجل معناها في الايكيب. وثم غورولر
1: ذرار بريك
2: وثم غورولر يلعب في رابيد فيان. نعرف رابيد فيان فريق تاريخي معناها فريق كبير توا سنة بدا يلعب في الفريق الاول واساسي معناها تقريبا متر وتسعين
1: ما شاء الله
2: 90 كيلو اكسيال
1: امين الياس جرولر
2: صراحه اتليتيك بالراس وتكنيك مون تريفالاب معناها يعرف يخرج كوره صحيحه دي دياغونال يخرجها في الواحد اكسبيريونس. دونك هذوما الزوز ثم لاعبين اخرين اما هذوما الزوز الراهم اللي قراب
1: برشا
2: معناها قراب ان شاء الله معناها نتصور انا معين وستاف نتاعو تو يتفرج عليهم. ثم تصفيات قلت لك كاس افريقيا وثم تصفيات اخرين معناها ثم برشا مباريات
1: دونك نمشي هذوما نمشيو احنا حتى الكوب دي موند القادمه ان شاء الله.
2: لا بحول الله بحول الله. لا لا
1: انا هتمشيو على
2: انا نحكي لك ان شاء الله ان شاء الله بعد عويه ما كيك يكونوا موجودين خاطر صراحه تو احنا تو في لي زاكسيو معناها تو ديما نحكي في ليكيب ا شكون عندنا معناها من لي جون اللي مازالوا طالبي ما عادش صغير برشا
1: ما كمان
2: طالب فما عروس
1: هذا معروس
3: فما غرام فما غرام
2: ايش قلت لك معناها
1: شي خاوي 21 سنه
2: دوك ينجم ينجم يكون معاهم الحقيقه وزرار بريك اللي بالنسبه لي انا معناها من احسن اللاعبين يلعبوا لبرا
1: بلي فما تعليق قلت حسام والله العظيم انا ساعات نقرا
2: لا لا ماش تستغرب
1: لا باش تاخذوا ايطاليا لا ما انسى هو لسه معاه من الام دي تاشني باش تاخذوا ايطاليا وتفكروا كلامي بالنسبه لزرار ما هو اللي خوفني انا والله يخاف وليت نقرا
2: خلاص خاف خلي رايه
1: لا لانه تو ديجا كي كملنا الفيرجول قبل فيرجول قلنا احنا على الهجره
2: نزيف الهجره الجنسيه اللي في فكره
1: اي
2: الجوره هذو ما نعشت معهم عام كامل
1: أي.
2: معناها معسكرات ما عندكم شي فكره الاغلبيه مش نحبش نقول الكل
1: أي.
2: قديش يحبوا تونس
1: الحمد لله
2: قديش يغيروا على تونس وقديش كي يسمعوا النشيد الوطني معناها ناس معناها ويتكلموا برشا بالتونسي وتحس عندهم الشغف وتحس معناتها يحبوا البلاد
1: الحمد لله
2: حبوا البلاد معناها ما تلقاش حتى كي تحكي معاه يقول لك لا خليني مازلت مفكر ولا مازلت كذا تقول له راه باش تجي انا قبل العب عبر البحر الابيض المتوسط كنا نعيطوا معناها نتصل باللاعبين خاطر تعرف ميج جورني فيفا دونك شكون ينجم تسيبوا جمعيته تكلموا تقول له راه مثلا زرار ولا اي واحد راه على نجم الترانيه يقول لك لا نجي يقول لك انا ناديك لا نخلي نادي ونجي
1: الحمد لله
2: معناها ناس بعض
3: عند الرغبه عند
2: انت زاد بعد كان انت كتونس ما توفرلوش الظروف وما تفرحش فيه وتطفيه وتعمله ومن بعد تقولش به ربي هذاك موضوع ثاني احنا يلزمنا نوفروا لهم هما يحبوا تونس ويحبوا يلعبوا مع تونس وفر له انت وخليه يجي شيخ يجي يلقى ظروف ما تعرف راه اليوم انا توا قلت كان عشت معه البيريود هذه ناصر عرفت برشا حاجات هذوما الكل مجدي يلعبوا في رابيد فيا يلعبوا في موناكو يلعبوا في بي اس جي يلعبوا في اولمبيك مارسيليا معناها يلعب في الايفنت 3 في الايفنت 1 في 19 تعرف انت الانفراستركتور والظروف اللي توفر له كي يجي هو المنتخب باش يحب يلقى ما يقولكش لو اعطيني فلوس لا اعطيني بريم لا اعطيني حدا لا واحد منهم تكلم مشينا لتورون وصلنا الفينال وكل ولا واحد تكلم ولا قال لك فما شي بريم اما شي يحب يلقى مو لي كونديسيون سكنه باهيه تيران باهي ترنا فيه لبسه باهي تحب يلقى معناها ظروف احنا نوفروا لهم وبقدره ربي حتى واحد ما يخليه يمشي المنتخب باخر عندي بعد عاد ما توفر له حتى شيء وقرج له وتطفيه وتنساه وتخليه كان وقت يستحقه زاد ما تلومش من بعد كلش بيمشي وخلاني
1: بالله مجدي اليوم فما خوف زاد شفنا حتى في التعليقات يقول لك لؤي بن فرحات معناها جانا ومشى المنتخب المانيا
2: غلطه من احنا مش من هو
1: اي الغلطه من كيفاش حسين
2: غلطه من احنا اخي هو قبل ما نمشيو الكوب دي مونت جا العبد ماتش ميكو ولا ما لعبش
1: ما كلموه حسام خرج صبي لموش قال اتصلت بيه وبالوالد نتاعو ما حبش التليفون
2: علاش
1: علاش
2: ما يزم يتحط الموضوع
1: قال ما حبش
2: علاش شهر التالي دو ماتش ميكو جا ولعب معاك
1: قال مازال يخمم انه ياس
2: علاش
1: مع تونس ولا المانيا
2: شويه اللي يخمم
1: نحكي لك شنو قال
2: نحكي لك اللي يخمم يجي ولا ما يجيش
1: يجي
2: لا
1: يخمم.
2: انت تخمم ما تعرف
1: يخمم
2: قل له ما تعيطونيش توا خليني مازلت نخمم من حقه هكا ولا اما يجي ويمشي معاك معناه حتى لامريكا والكندا ويلعب معاك دو ماتش اميكو ها دوك اختار ولا ناصر بدام جاي معاك
3: صحيح لا صحيح
2: شنو هو اللي بدل هذا نحكي في افريل ولا قداش احنا لعبنا الماتش اميكو هكاك
4: في افريل
2: معناه شهر ونص من بعد ولا ما عادش يهز التليفون
1: وفما اشكاليه كبيره قاعد نسوقها بكل يعني احتراز صعوبات في التواصل مع ادم العياري راهو ادم العياري حسب مصادرنا الخاصه ادم العياري صعيب يكون في المنتخب التونسي
2: يا حاتم راهي ماهيش بيزار الموضوع راهو ماهوش غريب راهو ديما هذوما اللي عندهم دوب الناسيوناليتي مولود في فرنسا وعايش في فرنسا ويقرا في فرنسا وصحابه من فرنسا ومن اول نهار عايش كان في ليكيب ناسيونال نتاع ميني مكادي وجونيور نتاع فرنسا دونك راهو الشوا نتاعو معناها ثم الناس باش تجي تو كيما تو احنا قداش من جوار كيما تو حاتم بن عرفه ولا صبري لموشي ولا كلش اختاروا
1: فرنسا
2: اختاروا فرنسا معناها ولا حتى راهو زيرية ولا حتى ما
1: مغاربه
2: معناها باش تلقى ناس باش تختار تونس ولا المغرب ولا الجزائر مصر ثم الناس باش تختار فرنسا كل واحد شنو شنو قلبه ولا مخه ولا شنو مصلحته يرى معناها ثم الناس باش يجيبوهم شنو ياخذوهم وثم الناس باش يختاروا جنسيات اخرين معناها على غالب هذيك موجوده بارتو هو عنده زوز حتى فرنسا احنا كي جينا جوار يختار تونس تدخل فرنسا كيما اسمه تو ابو عدي كي اختار المغرب شو يقولوا الفرنسيس خسرناه تذكر حكيم زياش اش قال له فان باستن قال له انت بلاستيك في ليكيب ناسيونال تيتولير قال له ليه انا احساسي
3: مغربي
2: نمشي المغرب
3: نمشي المغرب
2: دونك كيما هما راهو يخسروا جوارات ويختاروا منتخبات اخرين هذوما اللي عندهم اثنين وثلاثه واربع جنسيات راهو الولد باش يتحط باش يحطهم قدامه باش يقعد هو عائلته يحط هذه شنو باش تربحني هذه شنو باش توصلني هذه شنو الانتيري نتاعها
3: ثم واحد يقول لك
2: انا تونسي انا راني بابا تونسي وامي تونسي وجنسيه تونسيه ونشيط الرسمي تونسي ليه راني ما نخممش ماشي
3: برشا سؤالات اليوم جاي الحسين حاج علي سورتو على زيون الزيون
2: زي شطي زاد كيف كيف لاعب كبير تاع مشى لغانغون ان شاء الله معناها يركز اموره في غانغون تو ابارامون حتى ما جاش مع المنتخب يو 23 خاطر طلعوه ليكيب بريمير خاطر مع الفريق الثاني
3: ويحب
2: قال له خليني شو تونسي بوه تونسي ويجينا في التورنوا وهو وامه اش قلت لك هذوما الكل انا الحاجه عجبتني انا فريق ناسيونال حاتم اللي معناها طب رغم توكوب دي افريكي منتوار مهمه الجوار يقول لك لا خليني طاعت ليكيب بريمير تنجم تقول له لا جيب السيف وكوب دي افريكي هذا خويا انت دي تقرب ليكيب بريمير والفريق نتاعك قال لك خليه لي توا في فتره راحه نحبوا يدخل في الجو قالوا له اقعد ميسيل سي با امبورتو احنا نحبهم يلعبوا الكل في ليكيب بريمير
3: خويا باش ياخذوك بالعين صديقنا بالون ديور قال لك خويا حسام الحاج علي سر الشباب الدائم بسم الله ما شاء الله خويا راه يبقى عليك ست صايبه يا بالون انا خويا ما اقنعناه باش يجي كمفاوضات عصير هاي مجدي مصراتي تفضل
4: بشوف هي جنراسيون هذه معناتها جنراسيون باهيه برشا مش بالصدفه باش تعمل دو فينال معناتها في وقت قصير برشا ملاعبين عندهم امكانيات كبيره برشا تخليهم نجم يكونوا في ليكيب في المنتخب في منتخب الاكابر بالنسبه لي من اقرب اللاعبين هو لؤي تراعي
3: لؤي
4: لانه لؤي معناتها كاريتي تكنيك ما شاء الله انت دربته حسام وتعرف
2: واتليتيك تخيب تكنيك برشا سور البلون فيزيك
4: ما شاء الله عليه
2: معناها ساعه ونص ما شاء الله عليه الحقيقه
4: صحيح كيف
2: فما ولد نسيته مش موجود هو ان شاء الله يرجع لاباس خاطر بالنسبه لي انا هذاك زاد من اقرب الناس في ليكيب بريمير
3: شكون
2: هو عياض الرياحي اللي كان ملعب ما
3: توس
2: مشيته الفيبورغ
3: الفيبورغ
2: في دمشق تضرب في الماتش ميكو الإصابة كتيرة شوية أما صحقيقة زادة ينجم يكون معنا إن شاء الله يبرى وخطر احنا عنا سنوات معناش يريد رواح شو مشكلتنا على قديش كل عام يريد رواح يريد رواح يريد رواح
3: إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكون في المستقبل لا الحقيقة ثم قلت لك نعرف كيفاش ناخذوهم ثم برشا كاليتي
3: اي ماشي تفضل
4: حتى اللي عوض فيه ماهوش باهي راهو الدربيلي
2: اي باهي هو مش ريال دروا هو اكسيال اكثر باهي هم الكل ينجموا ان شاء الله
3: كيفاش باش يستحفظوا على العجيل هذا
2: يلزمهم يلعبوا سينيور
4: كيفاش كما قال لك بالطبيعه شوف اليوم كما قال لك حسام شوف فما لاعبين كما حمزه العبيدي اللي هو معناتها ما كانش موجود في ليكيب سينيور نتاع كلوب اصلا مشى للتورنوا نتاع طولون
2: لا
4: مشى طولون هو
2: جو ميترنيا
4: تورونتو
2: لا تورونتو
4: تورونتو عمل تورنوا باهي برشا كان من احسن اللاعبين ديجا خسرناه في الفينال بالنسبه ليا كسونتينيل باش يكون عنده مستقبل كبير ما شاء الله مورفولوجي باهيه كايتي تكنيك باهيه اتليتيك دونك بالنسبه ليا كما قلت لك حمزه العبيدي نجم يكون زاد عنده مستقبل كبير في الكره التونسيه ان شاء الله نشوفوهم كل معناتها متالقين ونشوف راهو نتائج كي تعمل نتائج كبيره مع المنتخبات هذه تخلي برشا ناس معناتها برشا لاعبين تخمم في تونس و... وتكون معناتها ويكون بالحق معناتها يخمم باش يجي لتونس و... والانتماء معناها مهم برشا في الحكايه هذوما
3: شكون اخر
4: بالنسبه لي هذوما الاقرب كيف فما وليد ذيب عنده امكانيات لكن مازال مش قاعد يلعب في السي اس اس خذته نادي الصفاقسي
2: وليد ذويب يلعب اون بوينت انا راه اون بوينت
3: وليد ذويب
4: اي هم يلعبوا فيها
2: اكثر من علي على علي لكن بارك الله 190
4: ما شاء الله
2: يضرب بالراس
3: عنده
2: ثقه عنده ثقه يسار باهي تكنيكمون باهي بالظهر باهي انا راه افون سونتر على خاطر سي اس انا اللي حسب نشوف قاعده تلوش واحد بلاست بن علي تركزوا عليه انا راه ما هما يترينوا كل يوم راك انا راه ينجم يلعب تسعه خاطر جوار قريبة 189 متر 90 بالبدن ذاك والطول ذاك والفيتاس ذاك
4: وكانت تكنيك به
2: تكنيك مون به برشا زاد وفراب بالساق بالساق اليسار ينجم يكون كان يخمو فيه توا هاي جايه تري وكل شيء ينجم يكون نمره تسعه اللي تلوج عليه سي اس
4: كيما بسيطه
2: ينجم يكون التسعه تاع السي اس اس
3: باهي دونك هذوما بعض الاسماء مازلنا باش نحكيو ومازال باش نوصلوا فيه لانه الموضوع مهم جدا الحقيقه. بعد شويه نحكيو ايضا على المنتخب الوطني التونسي لكره القدم جي موانزان من مواجهه المنتخب
2: عنان سي باش ما نساهوش
3: تو حسام جاي متحسن.
2: لا لا لا لا لا الحكي ما باش نقول لك
3: نرجع لك بعد الاخبار
2: ماني انا كنت معناتها زاد تنسى جوارات اللي بالحق ثم عمناول احسن جوار في الاطوال راه في السينيور احسن لاعب في النجم الساحلي عمناول دونك
3: راينا نحكيو بعد شويه
2: اللاعبين اللي نجموا
3: نرجعوا نحكيو بعد شوي نحاولوا كل مرة نكتشفوا بعض الأسماء. موجز الأخبار مع زملائنا من قسم الأخبار ونرجع نكملوا إكسترا تايم. مرحبا بكم
0: انتم تسمعوا في إكسترا تايم على ديو إف إم

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موسى زوار الرابعة مساء ديوان فهم عسلمة. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد رجيبي يفيد بأن تراجع المردودية في قطاع الزراعات الكبرى يعود إلى إشكالية تتعلق بتوفير الأسمدة الضرورية في أجلها والتمويل فضلا عن تأثير العوامل المناخية على النتائج النهائية للصبا حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
2: اليوم راو الأسمدة أصبحت كيما نحكي على البذور الممتازة نحكو على الأسمدة، لكن اليوم الفلاح تروازيام بور تاع المونيتر تقريبا وصلنا حتى 30% من الفلاح ما خسروش ما عملوش تروازيام بور في المونيتر. إن شاء الله اليوم الكمية هذه تجي في وقتها، وخاصة على مستوى التوزيع النسب التوزيع تكون عادلة بين مناطق الانتاج. اليوم كي نعطي المونيتر في وقته والدي بي في وقته بالكميات المطلوبة وفي في في في الظروف المناخية المطلوبة يتعدى الموسم. إلى جانب موضوع هام وهام جدا على مستوى التمويل، يعني بالنسبة لنا نحن ديباسبا 4% في الهكتار بالنسبة لتمويل 4%، دونك هذه بطبيعة الحال يعني بحاجة إلى التمويل وخاصة التمويل في وقته.
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور من ولاية زغوان محمد بوسبيع يتوقع بوادر انفراج في أزمة الطماطم مع توقعات ببدء ظهور إنتاج الطماطم الشتوية تدريجيا في الأسواق بداية من نوفمبر القادم حسب ما صرح به لمراسل ديوان فهم بالجهة.
3: لا على زرعة برشة ما تنشيد في السخانة مشيد هذك عليش القسمات مروا وما جيش معناه واحد ما بي السخانة ما خلت شيء لا فين في القسمات مروا حتى الفلفل راهو زيدة معناه واحد نقص نقولك 70% نقص راهو عليش ما توجدتش عليش ما معناه واحد راهو 70% نقص فلاها ما تضرب ترجع طماطم شتوية إن شاء الله ربي يسهل اللي يبدأ معناه كذا ترجع طماطم وثم ناس برشة ناس زرعة طماطم شتوية إن شاء الله ربي يسهل ما لا نوفمبر راهو.
1: اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها بصفاقس تجري عملية بيضاء مشتركة بالملعب البلدي طيب المهيري لاختبار الجاهزية وتنظيم النجدة تحسبا لموسم الأمطار، وتضمنت العملية تجميع وتفقد مختلف المعدات والوسائل اللوجستية الموضوع على ذمة اللجنة، واستهدف الخطوة معاينة صلاحية الآليات ميدانيا لضمان سرعة التدخل الفوري وتنسيق الجهود بين مختلف الأطراف المتدخلة عند وقوع أي طارئ. وفي أخبار العالم رئيس الإيراني يحذر في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يحذر من توسيع نطاق الحرب في المنطقة معتبرا أن ذلك لن يحقق الأمن وأن السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية. وزير الخارجية الأمريكي يقول أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهدا شاقا لفترة من الوقت، مضيفا في حديثه مع الصحفيين أن رئيس دونالد ترامب يمتلك خيارات عسكرية أيضا.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ناس الديوان أحلى ناس، أحلى لما تلقاوها ديما معانا من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة في ناس الديوان مع سامح مفتاح وتوت ليكيب اللي تعودتوا بها. نحكيو على مشاغلكم وكل ما يهم الشأن الوطني والدولي. ديوان فام صوتكم.

0: تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال وعندك مع الحكايات البارانورمال ملتا بابو العريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديو فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جزبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبورغرام.
2: مرحبا بكم من جديد لأربع وحدش دقيقة نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية.
3: كان يتحل الميكرو ولا اللي قدر تولي تاكل بعضها
2: العظيم تاكل بعضها ما تعرفوش شو نجم يصير. ربي بقى علينا الستر إن شاء الله يا ربي كما يقول الحاج. تحياتنا لكم مرحبا بكل مبرانشي معنا كالعادة على مختلف فريكونس. والله حسام جاي اليوم أنا حللنا معنا ديزاكس نتاع حاجات تفرح ناصر ايش رايك في الموضوع على خطر شوف هما عاشوا معاهم ما نجمش أن اليوم ملاعبي مثلا نجي معايا انترفيو نحكي معاه كلمتين باش نفهم منه اسكو بالرسمي الوليد هذا يحب تونس راهو العباد عنده الحق باش تخاف. اذا نوريك انا حجم التعليقات أي. اللي قاعده تصير ناصر قاعدين يقارنوا قال لك هاو فلان جانا ومشى فلان شبي ما مشاش كيفاش باش نتاكدوا احنا محبتهم للبلاد
3: فما حاجات فما علامات هي تخلي الناس تخاف راهو باش نبداو واضحين هو تلقى تونسي ولعب مع المنتخب ويقول لك يبدل الصيغه نتاعو الرياضيه يمشي لبلاد اخرى يقول لك خلي هو هذا عايش لبرا كما كان يحكي حسام وعنده امكانيه بناسيوناليتي ولا زوز ولا ثلاثه يولي عنده شانس اكثر لوبورتونيتي بالنسبه لي هو تتحلى على مصراعيه هذاك علاش اللي كان يحكي فيه الكلام حسام مهم برشا بالنسبه لي انا انك اليوم الولد وقت اللي عنده الرغبه باش يجي لك ناسيونال وفر له كل الظروف باش ترغبوا باش تحبوا في البلاد هذه هو كي يجيك يحبها انت زيد اكد له الشيء هذا اللي هو عمل الشوال به بالك علاش احنا نحكيو فيه
2: اليوم حسام بالحق معناها قلنا على بروجي اذا حتى باش نحاول نربطه مع ليكيب سينيور معناها قلت انت على ملاعبيه اللي البر ذرار والوليد دي جرولر امين الياس جرولر
4: سينا في تونس اخرين راه قلت جبدوا الاولاد على زايون شتي زاد كيف كاليتي ثم جوزيف طيب يلعب كذلك
2: جوزيف اكسيال
4: اكسيال
2: جبريل مؤمن
4: مترو 99 جبريل ما خلطش عليه هنا خاطر هو ما جاش معانا قبل
2: انيس دوبال
4: كيف كابيتان في مارسي اي 19
2: ما
4: فاض وعاملوا الماتش الريال مدريد شامبيونز ليغ موجود على البنك معاهم هزوه معاهم على البنك فلا مع ريال مدريد سينيوري ماتش ريال مدريد ومارسي قاعد على البنك لا ثم من حب علاش ساعات ما نحبش نسمي راهو سيني برشا خاطر ثم راهو ثم برشا فيك سميت هذايا وما سميتش هذايا ما عندنا ثم كاليتي ثم الحقيقه الكاليتي موجوده الحقيقه انا شفت معنا لي زيكيب ناسيونو دي جون قبل السنوات اللي فاتت تقول الاجيال اللي قبل هذوما ثم شي برشا كاليتي ما ثمش حاجه مي الجيل هذايا حتى لوفان تو لوفان فيها برشا كاليتي فيها دي جوار توا لوفان معناها 2007 و 2008 ويلعبوا سينيور في الكيب تاعهم في فرنسا معناها توا مع نسيم الدنداني كان في موناكو توا مشى يلعب في بروش مشى يلعب في بروش كيف اليد دي بوردمون معناها يلعب ايلي على اليمين رابيد ودريبلور لان ثم الحقيقه ثم كاليتي ان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله نلقاهم في الاكيب سينيور
2: هاي سيدي باش نعملوا الرابطه توا مجدي المصراتي توا حسام بسم الله ما شاء الله معناها سمينا مينيموم 10 ملاعبي ما بين المحترفين وما بين الملاعبية اللي ينشطوا في البطوله التونسيه اليوم تقول لي حاطه مثال الوقت مازال انه مثال معين الشعباني باش يعيط لزوز ثلاثه ملاعبيه نجم يقول لك لا عندنا كاليفيكاسيون كوب دافريك مهمه جدا اللي جانا هذوما باش يكسبوا ثقافه الالقاب وثقافه انك تلعب مسابقات قاريه لكن ما تراش انه بالامكان مثلا انه الكونفوكاسيون الجايه مثلا اللي كان يسمي فيهم حسام يا خويا من 10 نلقاو 4-5 ملاعبيه وياخذوا تونجو
5: هو شوف لازمنا نلقاو كما قلت سورتو مع جينيراسيون باهي بريود الاخرى كل بقينا شنو اللي يخليك تستدعى لاعب بدي شاب هي معناتها كونه يكون كومبيتيتيف لازم يلعب في جمعيته باش تنجم انت تعيط له خاطر شوف نجم يكون عنده بلانت كاليتي جور اذا كان مش قاعد يلعب

0: كان يلعب في الاي 19 واي 20 نتاع موناكو تو كان يلعب في بروج سمو ضد انس حاج محمد كيف كيف معناها نعرفش عامين
1: ولا
0: ثلاثه عيطوا لك من السنال ا نعرفش مع شكون نسيت مع شكون المدرب معناها عيطوا لك من السنال ا تو تعرض الى اصابه خطيرة لما حلب قعد غاب برشا تو رجع وكذول لي مركز 3 اهداف في الفريق نتاعو معناها في الفريق الاول يلعب في ليكيب بريمير معناها هذوما كل معناها كيبداو يلعبوا نجم تعطي فرصة خاصة نشوف حاتم معناها احنا ديما عندنا مشكلة في المنتخبات خاصة نقول في المنتخب الأول ديما معناها نخموا اعطيني اليوم انا اللي سمعته ديما كيفكم انا تو انا مواطن عادي ونسمع كيف كيفكم اللي معين الشعباني قالوا له معناها باش يحضر لنا بروجي 2030
2: اربع سنين صحيح
0: 2030
2: صحيح هذا الموجود
0: معناها هذوما معناها تنجم في كل ستاج مثلا تعيد حتى حتى كان ما يلعبش سينيور تو ذي رايبريك مثلا رومبلاسون في ليكيب نتاعو كي تعيط له انت ستاج ليكيب نتاعو اش تعمل؟ اش تقول لك؟ جواري ذي عيطوا لك نسال
3: اما تعرف ايش اللي عيطوا حسام؟
0: اي ماتش هذيك
3: نحكي لك شوف ساعات تلقى مشكله في بوست معينه مثلا عندك مثلا مشكله في اريا دروا في البوست نتاع ظهير ايمن مثلا وتبدا انت تعرف اللي فما ملاعب يلعب في اوروبا رغم اللي مش قادر يلعب لكن بلانت كاليتي وقت تجي تعيط
0: نسالك حاجه ما تسالش احنا تو كلهم
2: تلاتة
0: وكلهم ولادنا نحكيو لي بوست الكل من الجول لافون سونتر اسكو تو في ليكيب ناسيونال ا نتاعنا عندنا دي جوار اللي ما يتعوضوش
3: لا ما عندناش مشوف
0: مش شو مش مشكل انت كي تجي تنحي خاطر كلهم تو
2: ما فما حاجه اخرى زاده ما
0: حسام
2: لا لا فما حاجه اخرى زاده ام حسام مهمه برشا زاده في الكره وانت تعرف معناتها بالنسبه لي انا زاده يجيب ملاعب يزمك تحميه زاده تجمش انت اليوم نحكي ولا كيما كنت تحكي انت بالنسبه لي انا المهم تجيب الملاعب وتحطه في ظروف باهيه كيف كيف الانتجراسيون لازم تكون في الويد معناتها لازم تكون سهله
0: هذاك اش قلت لك انا
2: سلسه باش تنجم الملاعبيه هذوما كي يدخلوا زاد ما يلقاش شومباردومون كبير
0: صحيح قلت لك انا تعيط له ماتش اميكال وتعطيه ربع ساعه اربع دراج مثلا مع ليكيب بريمير هو شي يحس اول شيء حتى كان عنده بين تونس وفرنسا ولا تونس وايطاليا ولا اي حاجه انا عيطوا لي كنسيونال هاني بديت ان نشوف انت كونترنور شوفوا على عينيك استاج جي تعيط واحد اخر كل نحكيش مش مع اي واحد نحكي لك بدا جوار معناها الكاليتي لو انت تو كنسيونال اولمبيك باش تلعب اليمينال كود افريك والاوفا باش تلعب ضد المغرب وضد الجزائر وضد مصر وضد ليبيا اربع ماتشات كبار معناها باش تراهم الكل ولا ترى واحد ولا زوز مثلا والله نجم انت مثلا ستاج جي ماتش اميكال تحسوا
2: صحيح ماتش اميكال ايش قلت لك في الانيشيتيف
0: صحيح ربع ساعه مثلا في الاخر
2: لا تصديق لكلامك فما ملاعبيه كيبداو كونفيرمي وهما ماخذين في بلاصه الاولى ما فماش علاش ما تجيبش ملاعبيه اخرين
0: تشوفوا شو مشكل خلي شوف
2: حاجه خلي هو بيدو شي يستانس بالكيب ناسيونال ويكون فرحان ويقول لك انا قريب برشا باش ناخذ الكيب ناسيونال تاع تونس معناتها تحل الباب هذايا مهم برشا
0: معناتها هذوما لازم نحس مش الكل راني نحكي الجوار اللي تراه قريب تم كاليتي نتاع قريب ينجم يكون بروشينمون في ليكيب بريمير
3: اللي مثلا في التورنوا نتاع في في في مصر مثلا تشوف احسن ثلاثه ملاعبيه مثلا تتويجا تتويجا مردودهم الباهي
0: تعيط
3: له باش تحسوا اللي هو معناتها
2: ليكيب ناس ليكيب
0: نسالك حمزه عبد الكريم نتاع
3: نتاع الاهلي
0: نتاع الاهلي هو جا في جونفيي ولا فيفري لبرشلونه مشى للسينيور
3: ملو لا
0: شفت السينيور مش يلعب في وين يلعب في جونيور في برشلونه ولا وين عيط له حسام حسن
2: مونديال
0: طبعا عيط له كاس العالم هو يلعب في جونيور تاع برشلونه اسكو لعب سينيور ما لعبش سينيور هكا ولا
2: ما لعبش
0: بعد كوب دي ماتش ولا تو حمزه عبد الكريم
2: مهاجم
0: ولا على البنك في برشلونه انت كي ترى كاليتي حتى ما يلعب سينيور ترى نحكي لك انت كمدرب تشوفه بعينك ترى الكاليتي خاطر هو اش عمل حسام حسن حط لي ماتشات نتاع الجونيور تاع برشلونه وتفرج ويراف الولد بوتونسييل كبير
2: اي صحيح
0: ايش بيه خان عيط له
2: المغرب عملت كيف المغرب عيطت الولد عمره 17 تو خمره ما تعمل الكونفوكاسيون الاخرانيه عيطت الولد عمره 17 ولا 18 في الكيب الاولانيه راه زيد ايش اقول لك ساعات زيد فما حاجه اللي نعتبرها مهم كي بداو عندك زيد زوج ملاعبيه نقولوا احنا في النيفو ما مش
0: قرب لبعضهم
2: قرب برشا لبعضهم والاخر ديجا ولدي كيب ناسيونال ومستانس بيه
0: يا خويا شوف الصغير
2: خليه انت تقربوا لكيب ناسيونال وبسكبر بيه
0: الكونفيرونس
2: زيد كيف كيف راه فما ما زيد حسيت كي نجتهدوا. ما انا ما نجمش اللوم على الاداره الفني الجديد هذا
0: بروشين مو
2: احنا نحكي بروشين مو يتحط بصفه عامه البروجي هذا اون بلاس باش الوليدات هذوما اللي كان يحكي عليهم خاطر انا

0: وراني جيتي تري سوربري معناته فرحان برشا
1: فرحان
0: من الكلام اللي كان يحكي فيه حسين معناته اوموا فما نوات نتاع ملاعبيه اللي نجموا نعملوا عليهم معناتها بالحق معناتها كان نعرفوا كيفاش نوظفوهم ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم ونعرفوا كيفاش ناخذوهم
2: للولايات.

0: مستوى الاختيارات تغييرات هل حسمت ربما الامور مش ندخلوا احنا في ذهن وين شعبان يمشي يخمم لكن انت حسام ماذا تحبب بدلوا سيستم الريزلتا خاطر برشا سؤالات سالناها هذه انه يهمنا النتائج والانتصار هذاك اون برومي ليو ومن بعد انه نبدلوا التكتيك زيرا من 3-4 مع بطبيعه ليزيليمون اللي عندك نعبي اللي عندك
1: لا لا هو مش موضوع تكتيك نجم تلعب 3 ولا تلعب 4 ولا تلعب 5 ولا تلعب اللي تحب انت ومن بعد لانيماسيون نجم تلعب 4 تاكونات وشكلك خايب وتعمل حتى اكسيون في الماتش موضوع فكره انت شنو طالب انت شنو تحب خاطر شنو يفرق بين انك باش تلعب اوفنسيف تي دومين وتسيطر وين باش يكون البلوك نتاعك كيفاش باش تفك الكره باش تعمل كونتر بريسينغ تفكها ديريكت وتتاكي ديريكت اسكو باش تلعب اتاك بلاسي وتعمل ملتيلي سدي بوم معناها انت والمدرب حاجه برك لازمنا نخرجوا من الفكره اللي احنا اللي ولات عندنا قناعه احنا كتوانسه راهو ما نجمو كان نلعبوا بلوك با ونفكوا الكوره ونلعبوا الكونتر اتاك
2: هو ذا حسام كل مربوط راهو بالكاليتي نتاع اللاعبين اللي عندك
1: شو مانيش خايبين رانا كاليتي دكو معنيش كاليتي عاليه معنيش كاليتي عاليه مي راهو مانيش خايبين شو وقتاش تحكي على الكاليتي مجدي كي باش تلعب مثلا مع المغرب باش تلعب مع السنغال باش تلعب مع الكامرون مع هذوما
2: لا شوف حسام
1: اما احنا توريت تو باش تلعب تو باش تلعب مع اوغندا ومع بوتسوانا
2: لا باش نقول لك شنو نقصد مثلا نقصد كونه مثلا ما تنجمش تلعب انت بتروزيكسيو وما عندكش ديزيكسونتري
1: بي اي مس نورمال مس نورمال
2: هي ماشي التعليم تاعك هي اللي تخليك تلعب ديسبوزيتيف معين
1: هذاك علاش قلت انا ما نحكيش على التكتيك تلعب بثلاثه ولا باربعه ولا بخمسه ما يهمنيش انا مش مشكلتي بقداش تلعب كيفاش باش تلعب اليوم يلزمنا اراو الشعب التونسي والشارع التونسي نحبش نقول كلمه ما نحبش نقول كرهها ليكيب ناسيونال مش كره كيب ناسيونال كتونس ككوره تتفرج فيها راي كاس هي قبل كاس العالم
3: ديجا ماشي يتحمس
1: لعبات ما عادش تتفرج في كيب ناسيونال احنا رجعنا عندنا مده كوب دي موند هذه كملت معناها الا ديموراليزي لعبات اليوم بستاف جديد لعبات شنو تحب تحب تشوفه مو كي تمشي تتفرج في المنتخب ولا حتى في التلفزة تتفرج في كورة تحسي كيف قاعدة تلعب في كورة أراو كي تتفرج في الكيب ناسيونال المدة الأخيرة كل حتى ريتا وحنا تصفيات كاس العالم هي اللي مخسرنا حتى ماتش ومقبلنا حتى ماتش به أنا مخسرنا حتى ماتش مقبلنا حتى بونتو هكا ولا هكا فمشي ماتش عجبك هكا تقول شخت عليه هكا هكا كلها انتصارات
3: مع ساوتومي وفرنسي
1: لا لا لا العباد ولا تحب تفرج في ماتش تشي خورة ترى دي كومبينيزون ترى تيونغلاسيون ترى سون تراجيت باس روتري كومبينيزون في بالاريتي ترى في الناس تتحرك وتجري وموتيف العباد تحب ترى وبحول الله كي ترى هذايا الكوره باش تجي راهو ما نقعدوش نوقفوا لا ولا ما عندناش لا ولا ما عندناش كاليتي لا ولا قاعد نسكروه الموضوع ونروحوا شو ما عندناش كاليتي وموا يلزمنا هنا اش قلت علاش هو يفرق بين ستاف وستاف تو انت قبل كاس العالم مشينا لعبنا ماتش في سويسرا احنا الاولاني
3: لعبنا مع النمسا
1: مع بلجيكا في النمسا وعملنا ماتش وعملنا ماتش محترم للغايه هكا ولا لعبنا بطريقه لعب ولعبنا مشينا بعد 3 ايام ولا 4 ايام مع بلجيكا بدلنا كل شيء الفكره والشيما ودي يا ودي يلزم ان اونترينور عنده فكره نتاع لعب خاطر تو اليوم وعين الشعبين ما يعرفش جوريتا تونس
3: يعرف
1: هذول يعرفهم الكل
3: بالواحد
1: تعرف شنو عندك دونك اليوم يلزم الفكره نتاع المدرب حاتم راوها في التيران كل كسوا شنو هو فكرته هو راو المهم ترى فكره كي تتفرج في تونس طريق ناصر كوب ديمون تتفرج في تونس جيب لي واحد من 11 مليون تونسي قول له قول له تونس كيفاش تلعب انت ماكش فاهم تتفرج في الماتش لا تفهم تونس شو تحب اسك تحب تدافع تحب تتاكي تحب تلعب المرتده تحب تلعب البريسيم ما تفهمش يلزم اليوم فكره المدرب عنده توا عشت او جورني في فا هذه باهيه اللي ولات معناها بلس ثلاثه جماعات هكا ولا معناها حتى اللودي سي تقريبا معناها ثلاثه جماعات ما عادش ثلاثه ايام وتعمل ماتش ولا جمعه ما عندوش مدرب توا عندك معناها بتشوف الجوريت بوندون تقريبا 20 يوم هكا ولا يلزمك توا تنجم انت الفكره نتاعك ومو جوريت توصل لهم الفكره نتاعك شنو تحب ستاج هذا وستاج جاي كي جاي ما يلقاوش مدرب عنده فكره اخرى وحاجه جديده وعاود من اول جديد
3: نمشيو احنا نسالنا السؤال اللي حسم المعين الشعبين الاختيارات نتاعو لانه فما ندوه صحفيه اليوم ان شاء الله بدايه من 6:15 بعد شويه تابعوا فيديوهاتنا على سبور باي ديوان فام كالعاده في تغطيه لندوه صحفيه الكوتش معين الشعباني على حسم الشعبين الاختيارات وعلى مستوى حراسه المرمى نبداو احنا بالكومبارتيمون وجدي

0: أيمن دحمان آخر حارس مرمى كان في المونديال, معناها بدأ مهيب الشامخ وبعد خدامة كانوا أيمن دحمان. لا تغييرات على مستوى حارس المرمى, دحمان مهيب الشامخ صبري بن حسن. أنت مع الاستمرارية لهنا أو التغيير, ماذا في تفكير معين الشعبين؟
1: بون تصور هو إذا كان مش عامل على الإكسبرينس مش عامل على دحمان, أكثر واحد بعد عدو تجربة في المنتخب, وكان مش عامل على الأرقام زاد نجي معامل على مهيب الشامخ, لأن مهيب الشامخ لأنه مهم الشامخ ما قبل حتى هدف موسم هذا.
0: إيه.
1: هذا في المسابقة تقول كلك سواء في الشامبيونا ولا في الكوب ولا في ال.
0: في الكوب ذا فيك قبل.
1: إيه في الشامبيونا ما قبل صحيح. في الشامبيونا ما قبل حتى هدف. دونك صبري كيف قاعد يقوم مقابلة به. نتصور يمكن نعرفش كما قلت لك إذا كان هو معناته هو اللي الأقرب واللي يشوف الجاهزية متاع ال متاع الحراس المرمى متاع اللاعبين يشوف. نتصور مش عامل على الإكسبيرينس.
2: ثلاث مباريات عنا إحنا.
0: عنا زوز مباريات, واحدة ودية أوغندا وبوتسوانا.
2: أيوة ثم واحدة ودية ثلاثة مباريات.
0: فصل الشاري سامحني حسام, بعد إذنك فصل الشاري وبعد نرجع نحكي وايد فصل.
3: أنتم تسمعوا في إكسترا تايم على ديوال إف إم.
4: خليك قريب فيم ورجعين
5: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة جيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أنا معكم في إكسترا تايم.
1: مرحبا بكم من جديد. هاي فصل معك ماجي تفضل. هاي
2: ما قلت لك دي كان بشي كامل على بشي عامل على الإكسبرينس بتو نجمي عامل على دحمين صبري قادي يقوم مقابلة بيا مهيب الشامخ بالنسبة لي معناتها أظهر شخصية كبيرة برشا لأنه شوف بعد كأس العالم معناها والماتشات اللي تلعبه وكل شيء وكمية الانتقادات اللي تلقاها مهيب الشامخ رجع معناتها ركز في النادي الإفريقي قاعد يخدم كونفيون تتفرج فيه معناتها ميري بلاستو ولا اللي دار في الافريقي دونك هذايا اللي معناتها يحسب للمهيب الشامخ فنين متقاربين معناتها
1: متقاربين مستوى متقارب
2: متقارب ان شاء الله نجهزوا اللي باش يلعبوا
1: هذا هو ناصر انا بالنسبه لي انا باه يجي اقول لك في ليكيب ناسيونال يلزم فما ان بريمي ان دوزيام ان تروزيام بالنسبه لي انا باش يقعد ليكيب ناسيونال باش تبدا خاطر انا عشتها في السي اس اس ونعرف شنو هي قداش تعطي ستابيليتي خاطر بالنسبه للمدرب لازم يكون اختياراته الفنيه خاصه في البوست غارديان لازم يكون واضح يجي المدرب يختار الحارس الاولاني يقول له انت البريمي حتى ياتي ما يخالف ذلك بيان سور تقعد انت بريمي قد ما انت تلعب منظم وتلعب كوريكت وتبدا مريقل انت ما انت الحارس الاولاني نتاعي راهو مهم برشا مش يقعدوا في التذبذب هذا اللي عشناه سنوات الاخرانيه كل هذا راه مو في مصلحه حتى شبدوا واضحين بالنسبه لي انا المدرب الوطني يزم يعين ان بريمير ان دوزيام ان تروزيام وتقعدوا نمشيو بهم بعد احنا الحاجه اللي باين اليوم النيفو متقارب لبعض معناتها ماناش نحكيوا على النيفو متباعد برشا لبعض صحيح. يمكن لافونتاج بالنسبه لايمن دحمان كما قال مجدي الاكسبيريونس نتاعو بالتجربه سواء في كاس العالم الاولى كاس العالم الثانيه كوب دافريك هذا يمكن مهيب انا ما بالحق امبرسيوني بالتطور اللي عمله امبرسيوني وانا خاصه نقدر برشا ونحترم الحارس وقت اللي يتعدى من فتره صعيبه ونقد كبير ويعاود ريبونتي هذا بالنسبه لي انا مؤشر مهم برشا على خاطر يوريك لا فورس دو كاركتير نتاعو ما تدخلش في مرحله تاع شك خاطر برشا برشا برشا حراس ولا خاصه بوست دانغارديان ينجم يدخل في الشك يولي كل كره عليها دوت ما حسيتش انا الاسناء الحق مع الكلوب افريكان اللي راسيرون ياخذ الكره العاليه حتى اللي ديفو نتاعو معناتها في وقت من الاوقات اللي كان يعمل فيه ميزيتاسيون حسيته تطور تحسن فما برشا كور كانت صعيبه يعمل فيه ميزيتاسيون سنا ولا
3: يخرج بعيد على الكاج نتاعو يخرج بعيد على الليني
1: صحيت اش قلت
3: لك قلت له يخرج لك ما يهمنيش بعيد عليه
2: ويخرج
1: فما كره ولا زوز المباراه الاخرانيه معناتها شفت معناتها تايمينغ قراءه جيده هذا يأكد للولد قاعد يتحسن ويتطور في نهاية العمر هذه حاجة نعتبرها مهمة للكيب ناسيونال وللحرس
2: حاجة أخرى في مهيب مع التكنيك ما شاء الله عليه يعني يلعب سقيه ومهم برشا في الكرة القدم معناتها
1: العصرية
2: كونه غارديان يلعب سقيه يلعب في الانترفال وينسلتوش ومعناتها بالحق معناتها في في في طريق به برشا
3: اي حسام الجهه اليمنى عاده معناها الجهه اليمنى ما نشوفش فيها جدل كبير الحقيقه في السنوات الاخيره ولكن جدل السنة صار على يان فاليري معتز نفاتي وعدم دعوه غيث الزعلوني شفنا يعني جدل كبير صار على الجهه اليمنى اليوم اذا باش نقول لك انا يان فاليري معتز نفاتي على الجهه اليمنى باش نحكي على كومبارتيمون تاع خط الدفاع لزارير لاتيرو والدوز اكسيون ولا ثلاثه معرفش موين كيف باش يلعب دونك يان فاليري معتز نفاتي
4: شوف الحقيقه انا ما نحبش يكون حكمي قاطع خاطر نفاتي ما نعرفوش خمرتوش رينا في الكوباراب شويه جاء من المطار مشى لعب ديريكت دونك باش تحكم عليه سعيد فاليري ريناه برشا بالرغم هي وجهات النظر تختلف لعب برك الله دقتش من سيليكسيون عنده توا معناها عنده برشا ما ريتش حاجه كبيره
2: الحقيقه سيتو اوفونسيف
4: اليوم انت تلعب منتخب تونسي معناها ديفونسيف قاعدين نقبلوا برشا ولا قبلنا برشا اوفونسيف معناها ما ثماش اضافه دونك ما نجمش انت من بعد معين مادام عايت للنفاتي شنو معناها معناها راهو تفرج في ماتشات هكا ولا راهو خذا دي فيديو وتفرج خاطر حتى حد ما يعرف انت تلعب في الدرجه الثانيه في السويد ومش تفرج فيه معناش وين تفرجوا فيه دونك اليوم معين كان
3: باش يختار 25 مباراه دوليه يان فاليري
4: ما اسيست حاجة ما تلقى حتى شيء
3: 25 مباراه دوليه
4: تلقى حتى اسيست وحتى بونتو
3: به
4: سي با ان بروبليم دونك اليوم معين كيما حكى مجدي على الجارديان يا اما باش تختار ما عنصر الخبره والسيكوريتي واللي تعرف واللي عنده توا عامين يلعب في ليكيب ناسيونال باش تلعب فاليري. كان انت تفرجت في النفاتي خاطر على الحسم يقال ديما قلت لك احنا رينا ما ريناهوش حسم ما يقال يقولوا سو لو بلوفونسيف به حتى ذولي في الكوبا راب هبطوا الي ذولي ما لعبوش اللي يدروا هبطوا القدام
2: لعبوا اكسونتري
4: دونك معناها يقولوا لي اوفونسيف مش خايب. كان انت في تونس مع اوغندا محتاجه ريتيرال ديفونسيف ولا اوفونسيف؟
2: اوفونسيف.
4: دونك انت تحب تشوف واحد اوفونسيف انت فرصه باش انت تشوفه واحنا زاد نشوفوه باش مواتا تقعد باهي خايب وين يلعب ما يلعبش.
1: اما بالنسبه لي انا مش هدركش الراي على خاطر بالنسبه للمعين والحاجه الماتش الاول نتاعو
4: انا باش يحاول ما قلتلكش يلعب النفاتي قلت لك كان معين باش الماتش الاولين نتاعو حق السيكوريتي
1: خلى القرار الاخير
4: سيكوريتي باش يلعب فاليري كان راه النفاتي باش يلعب البلاصيف هو ادرى
1: باش يقول معين باش يمشي للملاعبي اللي هو مستانس يلعب البلاصيف بيان سور فاليري اقرب برشا باش يلعب باش يلعب اي لا انا متاكد انه فاليري باش يكون تيتولار بارابور موزي.
4: نمشي معك انت نصر الجهه اليسرى امين بن حميده من شيرني علي معلول.
1: علي معلول علاش علي معلول؟ خاطر احنا نفركسوا في الاوفونسيف كما كان يحكي حسام
4: وحاجه طابع هجومي يلزمنا
1: بيان سور بيان سور احنا كان نحبوا نمركيو ونحبوا نمشيو القدام. علي معلول من الملعبيه بالرغم انه علي معلول معناتها كي باش تلعب اوفونسيف زاد يلزمك تقرا حساب شكون باش يغطي في شيرته هو زاد كيف كيف معناتها الملاعب اللي باش يلعب في وسط تيران براتيكمون يلزمو ديما يتيح كوتي بالون وقت اللي الكره عند علي معلول ليكيب ناسيونال براتيكمون في الكوفرتور يلزم فما كلكان اللي باش يغطي البلاصه هذيك على خاطر علي باللي كاليتي تكنيك نتاعو في 30 متر والاخرانين اكد معناتها ليزاسيست اللي قاعد يعمل فيهم زوز اهداف الاخرانين اللي سجلهم النادي الصفاقسي في المباراه الاخرانيه كانوا اسيست من عند علي معلول وحتى الاهداف اللي قبل معناتها انا اتقد وقت اللي نحبوا نمشيو فير لافون ونحبوا بالحق نوجعوا الادفيرسير ونجموا ماتشات كيما هذوما تكون ديسيزيف على بالاريتي على كره ثابته على فهمت كيفاش معناتها انا بزوان باللي كاليتي نتاع علي معلول في 30 متر الاخر
4: باهي ثنائي قبل الدفاع مجدي المصراتي احنا مشينا بالديسبوزيتيف تاع اربعه تو ما نعرفوش المعين نجم يلعب بالثلاثه في الاكس باهي عنا ادم عروس محمد نصراوي منتصر طالبي وعلي اغراق هذوما معناها الاربعه رباعي الدفاع. بالنسبه لادم عروس اخر مقابله كانت نهار 6 سبتمبر ضد فريق أمات في الدوري التركي. نعطيك الأرقام أنت عندك الأربعة هذوما
2: بالنسبة لي بشي نتصور بشي يكون طالبي وآدم عروس
4: لك المنطقة
2: لأنه طالبي معناتها الأكثر تجربة في البوست هيكي وآدم عروس صحيح وآدم عروس الحقيقة بالنسبة لي عنده مدة كانوا يلعب لأنه حتى كيلعب معناتها شركوا ويقول لك حاجة حسين ماتش بلجيكا اتفرجت فيه حتى كيردرو من احسن لاعبين في منتخب
4: على دوكو لعب يظل
2: صحيح على دوكو دونك قادم عروس يستحق باش يكون موجود اساسي في المنتخب حسب رايي مع منتصر طلب
4: محمد طالبي قاعد يعمل في ما في عم
1: بيزراوي اخر مقابله كان 19 سبتمبر 2026 19 سبتمبر الماضي هذا بالنسبه لمحمد نصراوي. عندك راي في الموضوع منتصر طلبي قادم عروس
4: هما الكل قاعدين يلعبوا كاليتي معناها ما نجمش نشكوا فيها اما الاقرب نحكيوا على الماتش الاولاني طالبي التيتولير عنده في المنتخب معناه وخبره عنده سنوات وعروس كان موجود في كاس العالم والمباريات اللي لعبهم حتى قبل المونديال كان اداؤه محترم ومتالق في فريقه
2: دونك
4: يحتاج يستحق كبيره صراحه هو كانوا يلعب قبل من الاول قبل برون وقبل ميبون هذوكم دي شوا تعملوا كل مدرب وحر في اختياراته اما توا عروس جاء الوقت انه ياخذ فرصته وهو من بعد يكبش فيها ولا ما يكبش هذاك موضوع اخر اما يستحق باش يكون هو الى جانب الطالبي.
1: انت مع ناصر في فكره علي معلول الجهه اليسرى ولا محمد امين بن حميده ولا امين شيرني؟
4: لا شوف توا على الماتش هذايا نتصور علي معلول كما قال ناصر ماتش الاولاني نتاع معين يحب يلعب الجوار اللي عرفك تقول لي انت بن حميده بن حميده راهو اول شيء يثور لي قبل ما يجي كان مصاب يثور وثاني شيء معناها قاعد يمشي اكثر اكسيال جوش من أرير جوش نتصور في الوقت الحالي توا الماتش الاولاني الترتيب يقول علي معلول هو الاولاني خاطر عملوا لي ذولي ميور باسور في الشامبيونات بتاع تونس وتوا كيف كيف سناب برس كل ماتش يعطي ديزاسيست وماكش باش تستحق برشا كوفرتور عليه خاطر نورمالمون تونس كمان مع أوغندا في رادس معناه باش تكون 70-80% الكرة عن نحنا معناها إيه لازم واحد يكون فريه أما معناه حاجتي بواحد يمشي يعاوني أكثر معناه في البلان
3: أوفنسيف. بن حميد آخر مقابلة كانت 8 سبتمبر الماضي أمام فريق التعاون وكان ثاني أفضل ترقيم في المقابلة 7.5
4: لا قاعد يلعب مليح
3: ممتاز جدا
4: ويستحق مكانه في منتخب روا الكلام للقيل والقال وش يعمل بن حميدة راهو يستحق راهو مكانه راهو في المنتخب راهو ما
3: نجي وسط الميدان وسط الميدان حسب الإحصائيات مجدي أنت لاعب وسط ميدان صارت في ثورة كبيرة مع نسبة التغيير وصلت 77.4% معنا شفنا ثورة كبيرة في وسط الميدان إسراء دوني يرجع فرجيني ساسي يرجع حمزة رفيع يرجع سامي شوشان محمد علي برمضان أنيس بن سليمان وإسماعيل الغربي في غياب حنا باع المجبري في غياب اعتزال ياسر صغيري راني خذيرة اليوم وكأنه وسط ميدان جديد قديم في المنتخب
2: هو شوف إذا اللي معين الأكثر جاهزية هو العائلة لهم فرجيني بالنسبة لي يستحق باش يكون في المنتخب ولو انه اكبر غلطه كونه ما هزوش الكوب دو موند بالنسبه ليا قطع نظري راه ما يلعبش معناتها نحكي كبروفيل نتاع لاعبي اكسبيريمونتي ود المنتخب كاليتي تكنيك تستحق له حتى درج كان نجم يعاونك فيه عيسى العدوني زاد العوده نتاعو مهمه لانه عيسى العدوني كيبدا جاهز 100% يعاونك برشا شتو معناتها في المستوى الدفاعي سديبون اليوم بوعين كيفاش باش يلعب معناتها تريونغل كيفاش يلعب بيه
3: صحيح انا بالموجود هذا شنو نجم
4: نقولوا ما ينجم يلعب منطق ديما
3: نقول 4-3-1
2: لا ونجم يقلب العكس
4: تصور انا زوز فرجيني الغربي يوني قدام اسماعيل الغربي خاطر اسماعيل الغربي الفورمه اللي فيها تو يلزمك تستغله في المكان اللي قاعد يلعب فيه هو اللي هو قاعد يلعب ورا المهاجم جوار كما تقول مش 9.5-10 كل جوار ليبر تحط له زوز وراه يعرفوا يخرجوا كل سيكوريتي هو تخليه يتحرك معناه في وسط ميدان هجومي
3: قدامهم دو بيفو قدامهم اسماعيل غربي صنع العاب
4: وفرجاني سيسي يزيد
5: تلعب عيسى وتلعب
4: فرجاني وكي تبدا عن الكره فرجاني يزيد فرجاني ديما يزيد راه بطبيعته راه يزيد ويدخل 18 ويمركي بالراس ويشوت
5: زاد فرجاني من الكورته تخرج نظيفه
2: لكن برمضان زاد بيرفورمون في جمعيه
4: اي
2: ما تنجمش تستعمله زاد خاطر
4: حتى بن سليمان كيف كيف
2: بن سليمان مصاب
3: مسلمان ظل
2: مصاب في بالي عنده اصابه لازم يقول ايام ما نتصورش كيف يلعب مقابله
5: ينجم يكون يحضر ماتش الجاي
3: نلقاو خليل عياري مع دنكيرك عامل فيت راح باي عشان الكولوار اليمين
4: بالنسبه لي انا الموضوع ما يستحقش حتى يعني شكون عندك علي احنا ماشيين كوب دي مون وقلنا مشكلتنا على اليمين ما عندنا حد على اليمين هكا ولا
3: اي صحيح
4: شكون عندك على اليمين انت تو
2: يلعب عكس ساقو
3: اي صحيح
4: اي على الكوتي اليمين شكون
3: سيف الله الطيف
4: يلعب على اليسار من على اليمين الكلهم يلعبوا على اليسار والعاشور يلعب على اليسار وتونكتي يلعب على اليسار والكل حتى سعد كان جا موجود يلعب على الكل يلعب على
5: اليسار دونك خليل العياري القدامين تونكتي
4: خليل العياري
5: وحازم المستوري نتخيل
3: قدام عندك مستوري قدام مستوري قديده ريان اللومي
4: واه يفوفوار خاطر زاد تو معناتها كمام المستوري كبروفيل اما مازال ما شدش الفورمه نتاعو كل فورمه نتاع
5: ينجم يبدا ينجم يبدا
4: ينجم ليه يبدا نحكي لك انا باش يختار هو خاطر زاد تنجم زاد حتى ريان اللومي قاعد يلعب وقاعد يمركي وقديده قاعد يمركي كل جمعه معناه ثلاثه
5: اما قديده اما قديده الحق بتاع ربي ما تشوفش بالاكسبيريونس بالواحد
3: ديسيزيف قاعد يمركي
5: ديسيزيف مهم مش معناتها ديسيزيف كي يقعد احتياطي ولي ما عادش ديسيزيف اللي كنا شفناه الحاتم لا مش صحيح
2: يعني نتصور جاهزيه تقدر تخليه يخمم معناتها شوف اليوم
3: شكون اكثر لاعب جاهز فيهم قديده ريان اللومي وحازم المستوري
2: شوف ساعات انت كمدرب في مخك مش لعب حسين الجمعة هذيك تشوف في حسين موش فورم فهمت
5: وبعد ساعات زادة سمعني الاكسبرينس زادة تربح بعد ساعات اليوم يقول لك انا في ماتشوات معينين جيب زوان اللي ملاعبي ديجا عنده فيكو عنده
2: فتره ماركي في الكوب دو موند
5: ايه ماركي في الكوب دو موند ماركي ضد البرازيل يلعب في الترجي كمام ينجم يكون هذم كله مؤشرات زاده كيف كيف راهو خاطر راهو يلزمك تخمم زاده جيب لاعبي كيما قديده اللي قاعد يتطور قاعد يتحسن واللي ديسيزيف في الكلوب افريكان كمام كي تدخلوا في وضعيه مريحه خير برشا من اللي تحطوا في ماتش الاولاني العينين الكل الضغط موجود فهمت كيف راهو يزمك تقرا زاد كل كل المعطيات السيناريوهات الكل ما يزمكش تخمم في كوتي واحده خاطر احنا ماناش في فاز مريحه ماناش في فاز اللي احنا توا انستالي والمدرب عنده
3: نظم وغارانتي
5: صحيت نظم اكثر واحده شانس
3: اول ماتش كونتر اوغندا بعد بوتسوانا وبعد عنا راهو منتخب الليبي راهو منتخب الليبي في تروا ماتش في تونس معناها لازم نستغلوا اكثر عدد منكم النقاط لانه الروتور شكون تروا اون ديبلاسمون نمشيو لاوغندا وبوتسوانا وليبيا انا في الاخير راهو معناها ماتش اوغندا ديما نحيه انا بيسكو لكن نربحوا منه بوينات اوغندا ما مترشح على روحها انا بوتسوانا وليبيا
4: بوينات على الانتخاب
3: اي صحيت
4: أي. مش بوينات في البول
5: اوغندا مش داخله معانا في
4: الحسبه البوينات نتاعها اوغندا
3: بيان سور
5: حسبه ما هي متاهله
3: هي متاهله
2: هي تلعب سون بريسيون بدون ضغط
5: هي كيف سوا لي كونديسيون متاهله
3: تجيك منتخب انت يلعب
4: ما نعرفش اسكو النقاط نتاعو يتحسبوا في
5: الكريتيريو لا يتحسبوا ما دام موجوده باش تلعب معاها بيان سور
4: ما نعرفش قلت لك ما نعرفش
5: لا لا هكاك عاد ما عاد باش تلعب
4: لا لا هما شركوها باش تلعب ما تقعدش انكتيف
5: شركوها لي بوان نتاعها يتحسبوا
3: انت عندك قدامك 9 نقاط وتسعة.
4: أما تنجم بالنسبة لي أنا رأي مش منطقي.
2: مش منطقي. مش منطقي.
4: تحكم فيها. ما هي مهمة مش مترشح منها ولا منها.
2: صحيح.
4: تجي أنت كونتر تونس مثلا تعمل ماتش كبير وبعد تجي كونتر بوتسوانا يبدأوا أصحاب متفاهمين. مش معقول.
3: مش جديدة ذي حسين.
4: لا مش مع إيه مش معناش أنا في بالي حقيقة ما عنديش فكرة. في بالي يشركوها أما بعد في الكلاسمون في الأخر في فينال البوانات اللي عملتهم معاها ما يتحسبوش
3: في الكلاسمون فينال أكيد
4: أوفيسيال إيه رسمي نحكي لك البوانات نتاعها هي مترشحة
3: كيفاش مش رسمي تحسبوش
4: البوانات إيه خاطر هي مجمع بيك
3: حسين يحب ينحيها
4: ليه كي تجيب زيرو بوان تترشحها
5: ترشح
4: ترشح
3: كانت سؤال مستضيف
4: إيه دونك هي مشاركة كمستضيفة عملتي
2: لا مش
4: عملتي تحكم في المجموعة كما تحبنتي تحكم في المجموعة كما تحبنتي
5: مش غلط
3: منطقي على الاخر
4: ديك ماتش مع تونس حبينا نعمل كذا وكذا ونجي نعمل معك نون جي غدوة مع بوتسوانا تجيب لك المحليين وتجيب لك جونيور مين نحكي لك هي ما عندهاش بريسيون تلعب الماتش اللي تحبه هي كيما تحب بار كونتر اللي بوانيتي يرشحوك ومهمين في الرشح نتاعك باش نلعب الماتش نتاعي كل كيف كيف
3: واضح
4: الحقيقة نعرفش
3: هذا بالنسبة للمنتخب الأوغندي بول بوت معنا المدرب اللي لعبنا كونترو في آخر مرة ويقول لك هو حسب تصريحاته لعدد من الصحافة اللي تابعنا شفنا يقول لك فترة حالية تمثل اختبار مهم له سورتو مع بداية تصفية كأس أفريقيا ووجود تغييرات كبيرة في المجموعة عمل دي شانجمون زاد الصحافة الأوغندية تركز على خط الدفاع باعتباره واحد من أكثر خطوط اللي صارت عليه تغييرات كبيره في خط الدفاع منتخب اوغندا تيموتي اواني جوفري واسوا توراش مكونداني لوبونغا
4: كان حد منهم مش تسميهم
3: اسماء عرفت عملنا طلب
4: في الصحافه الاوغنديه في جولات لاعبين منتخب باكستان
3: ولا حاجه على الاقل شوفوا امورهم كيفاش
4: نعرفوا موتي ابا ونعرفوا سيماكولا
3: يا خويا من الاول يلزم من الاول هذوما ما نسكتلهمش معناها ذكول بايك على
5: الاول
3: دحمان دونك هذيا كما نقولوا التشكيله دحمان فاليري عروس طالبي معلول فرجاني عيدوني الغربي عياري تونكتي مستوري هذه تقريبا اختيارات فريق اكسترا تايم في انتظار طبيعه الامر
4: لا مش اختيارات
3: اي لا معناها اراء اقتراحات سيدي
4: المهاجم قلنا ينجم يكون هذا الحارس المرمى حتى تكلم فيها مجدي قال لك ينجم يكون
2: اقتراحات بوش جيني ميساج تو يظلم يتحسبوش
4: وخاطر انا
3: يتحسبوش
4: قلت لكم حاجه
2: منطقيين مازمش تحسبوا
4: مازمش مش يتحسبوا نشرك كان
3: نخدو نلعبوا
4: كذا ما تلقاش دي ماتش ميكو انت اما النقاط نتاعك ما يتحسبوش في الترتيب الاخير
3: انا كيما نلعبوا ما نلعبوش
4: لا تلعبوا انت ماتش تلعبوا اما النقاط نتاعو ما تكونش
3: ماهيش موجود
4: هك قلت كان الراها كيكا ما نعرفش
3: لا انت معناتها انت قلت لي جاتني حتى الاولاد معناها
2: باش نقولوا يبعثوا لي ميساج
4: ما نحبش
3: النقاط معناها ما يتحسبوش باش يقول لك لا النقاط قاعدين يتحسبوا
4: ايش قلت لك ما نعرفش الحقيقه اما المنطق يقول ما يتحسبوش
3: انا ما نسميكال غدوه معناها نصر بده يعمل تليفون مباشر معنى اليوم باش نلعب غدوه كونتر اوغندا انا كيما نلعب كيما ما نلعبش شنو هو الاوبجيكتيف فيها الماتش معناها نلعبوا بركه اهو
4: اي تلعب
3: نلعبوا كيكا من غير
2: ما تحضر المقابله بعدها
3: شنو اللي حضر النقاط بعدها مش معقول لا الحقيقه
4: لا مش معقول باش تحسب النقاط معقول تحسب النقاط
3: لا مش معقول اي مش معقول كي هذه الحقيقه معناها انه نلعب وما ناخذش نقاط
4: معليش يا حاتم عملوها هم قبل عملوها وقت المنتخبات وقت البرتغال وقت قطر باش تعمل كوب دي موند مثلا
3: أي.
4: دخلوها تشارك في التصفيات الاوروبيه تذكر ولا
3: أي.
4: شاركت في البطوله بتاع صربيا قطر ذكرها
6: كوب دي مون 2022 باش تنجم تحضر خاطر مش تلقى دي ماتش ميكو الناس كل تلعب دخلوها تعمل في التصفيات نتاع المجموعه فيها في البرتغال يظهر لي مانيتي لي بوين نتاعك باش نحسبوهم في الكلاسمون تلعب في بلد مش اوروبي اما علاش خاطر انت ما تلقاش دي ماتش ميكو خاطر الناس كل تلعب وهي وغندا مش باش تلقى ماتش ميكال
5: يتحسبوا لي بوان
6: ما نعرفش قلت
5: يتحسبوا
3: اي يتحسبوا
5: كان تبدا هي الاولانيه الثانيه هي اللي تعدى
3: صحيح
5: لي بوان يتحسبوا
3: صحيح
5: هذه بصفه رسميه
3: معناها اليوم
2: علاش قلت لك هي الرابعه اللي تعدى
5: هي هي الرابعه تترشح هي الرابعه
3: شاركوا التصفيات معناها
5: الاولى ياخذوا الثاني
3: هاي سيدي ميسي كريم اذا انهت اوغندا تصفيات مركز الاول فأنا مركز الثاني لا يتأهل تلقائي المتأهل الآخر هو أفضل منتخب من بين المنتخبات الثلاثة الأخرى أي صاحب أعلى ترتيب أنا أكثر عنده بوانات
2: كيفاش؟
3: بيه
2: ما أنت كنت بالنسبة لترشحات معناه
6: ترشحات المجموعة معناه
3: عمليا تونس تحتاج إنهاء التصفيات كأفضل منتخب
6: وفات أوغندا الأولى
5: أوغندا الأولى تتعدى ثاني
6: قال لك ليه؟
5: ليه تتعدى ثاني يا سلي على
3: محمد
5: شو عمليا تونس تحتاج لا ثاني تعدى
3: كأفضل منتخب بين تونس وليبيا بوتسوان حتى تضمن التأهل
5: يا حاتم على الساعة فيها هذيك ربي يصلح رايك أوغندا تعدت الأولى الثاني اللي شاف واحدة هو اللي تعدى في العربولة
3: هذيك جات الأولى الثاني ويتعدى
5: واضح أوغندا تعدت الرابعة ماشي لكم دفري
3: صحيح
5: أنا أحكي لك معناتها الإكستريم الإكستريم
6: أوغندا بتحكم في
5: تصفيات شو الإكستريم الإكستريم
6: تعمل كما تحب هي
5: أوغندا تكون كما تحب
6: كما تحب إن
5: شاء الله يكون عندنا واحد أوغندا
3: وفي الوقت
6: تتصرف كما تحب هي
3: وفي الوقت يعطيكم الصحة في تحسبوا ما يتحسبوا
5: وزينا والاخرين في المواضيع اللي بعثمنا هذاك كيف
3: ريت ما كملناهم مش تو كملهم كريم غدوة هاو عندك كريم غدوة ارتاح شوي مطير موجود يعطيك الصحة مرسي ناصر مرسي حسام يعطيك الصحة مجدي مصراتي مرسي بريت مرسي نادية وإيمان مرسي هاني وكل فريق قسم رياضة على ديوان اف ام ديجيتال ويفز مع صديق منيس الغول وبعد موجز الأخبار مع زملائنا الخمسة تاع العشية وبعد ينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
7: الماتش ما يوفيش في دقيقة 90 ديما فما ليكسترا تايم مع حاتم جاسبار وتوت ليكيب من 3 للخمسة متاع العشية على ديوان اف ام اسبور غرام
8: مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك او موبيليتي تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع المي في 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
7: أريدو طور عالمك
8: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزاجور تكنولوجيك كوتيديان مع انيس الغول على ديوان فما ان ديماراج ركور لوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد التابع لشركه ميتا ميوز واللي عرف يسبق ويتفوق على بدايه شات جي بي تي اون ماتيير دو بوبولاريتي دو تيليشارجمون اذا وبعد اسبوعين من اطلاق تطبيق ميوز صار اكثر من مليون تحميل في الولايات المتحده الامريكيه في ظرف 6 ايام فقط وتحولت الابليكاسيون لرقم 1 في الاب ستور والجوجل بلاي ستور وعملت ان بون دو بلوس دو 11% بور لاكسيون دو ميتا في وول ستريت بعد الاطلاق مباشره على عكس شات جي بي تي اللي يعتبر وقت بدايته عن شات بوت كلاسيك ويجاوب على الاسئله بار تيكست او يولد صور فأنه ميوز يعتبر ناجون أوتونوم يتصرف في مكان المستعمل لأنه ينجم يبعث رسائل رقمية ويحجز مكان في المطعم ويحول مقطع فيديو خاص بالطبخ مثلا لأن ليست دو كورس نلقاو فيها لزاقريديون الموجودين الكل في الوصفة ميوز زاد يخدم على طول حتى لو كان سمارتفون مسكر ويكمل ليكزيكوت لتاشون عير بلان ميوز يرتكز على آخر تطويرات ديز أرشيتكتور إسانت كما نماذج ميوز سباركس واللي يتواجدوا اليوم في قمة الكلاسمون دو بيرفورمانس مشكلة ميوز الوحيدة هي اليوم الثقة في شريكته الأم وطريقة حصوله على معلوماتنا الشخصية وإدارتها بمعرفته وتصرفه فيها كما يحب وتحب متى ميوز متوفر الآن كان في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وكل من يريد تجربته فلازم يلتجئ لـ VPN لوكاليزي أوز USA تجربة فريدة من نوعها ومهمة جدا قاموا بها باحثين من جامعة كارنيجي ميلو في خلق شركة وهمية لكنها تحتوي على موظفين في صورة ديزاجون دانتيليجونس ارتيفيسيال لمراقبتهم ومعرفة طريقتهم في العمل ونتيجة باش تنقص من مخاوف كل من يخشى أنه يفقد موطن شغله بسبب الذكاء الاصطناعي. هل الذكاء الاصطناعي باش يخلينا في يوم من الأيام دون عمل وياخذ كل السوق وحده؟ ما نتصورش هذا حسب آخر مقال تم نشره في RXEV فيما يخص هذه التجربة لأن العملاء الكل كانوا بازي على كلود أنتروبيك GPT 4.0 جوجل جيميناي امازون نوفا ميتا ال ال ام ا واخيرا كوين دالي بابا خذوا ديفيرون بوست في الشركه كيما شيف دو بروجي انجينيور لوجيسيال واناليست فينانسي وغيرهم من العملاء اللي واجهوا صعوبات لما لقاو رواحهم امام كميه شغل كبيره وديفيرون تاش او ميم طون. احسن ذكاء صناعي نجم يتحصل على اعلى سكور في التجربه كان كلود اللي كمل كان 24% فقط من مهامه. جوجل جيميناي 2.0 فلاش جاء في المرتبه الثانيه وكمل 11.4% من 16 بعد ما فما حتى اجونس لل 10% من جمله المهمات. الخبراء يقولوا ان الذكاء الاصطناعي مازال ما يعرفش كيفاش يفهم ويطبق لي انستركسيون كما هي بطريقه ناجعه ويخفق في انجاح سيغتين تاش. وهذه نتائج تبين انه حتى لو كان الذكاء الاصطناعي يتميز في بعض الاعمال فانه لحد هذه الساعه مازال بعيدا جدا على الفونكسيونمون اوتونوم. تجربة أخرى غريبة قاموا بها ديز انترنوت بعد ما نشرت شركة جوجل ريسيرش في أول الشهر الحالي لو كونيكتون كومبلي دون موش أي لكارت نوميريك انتيغرال 166700 نورون ومعهم 6 مليون دو كونيكسيون. بعد الببليكاسيون هذه المطورين خذوا سيت ستركتور نورونال بيولوجيك وقاموا بعدة تجارب والمهندس ماكسيم لابون عمل اون كونيكسيون دو سو سيرفو فيرتوال افيك ان سيستيم داناليز ديشيك وخلاه يتدرب على دي مليون دو بوزيسيون ليتشاس. المرحلة اللي بعد حط مخ ذباب الافتراضي في مواجهة مباشرة ضد ذكاء أنثروبيك الاصطناعي كلود 5 أوبوس واحد من النماذج الأكثر تطورا في السوق. النتيجة فاجأت الجميع على نت لأنه لا سيمولاسيون دو سيرفو دو لاموش سحقت الانتليجنس ارتيفيسيال كلود 5 في 11 تحرك فقط. حقيقة هذه التجربة تكمن في أنه سيستم اللي اسمه تشيس فلاي عنده قوة تقدر ب 700 إلو في لعبة الشطرنج أي أنه يلعب كجوار أومان ديبيوتون. ولو أنه ربح كلود بسرعة فهذا راجع لأنه النوعية هذه من لي شات بوت يغلطوا بأخطاء منطق كبيرة وقت ما يلعبوا تكستوالمون أو زيشيك. وفي تجربة بأخرى نفس مخ ذباب الفيرتوال تم تجربته على لعب دي جو فيديو كيما الاف بي اس دوم ولجو دو بلاتفورم سوبر ماريو 64 ولعبة البوكير الشهيرة بالاترو. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان افام. ستي كونكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
10: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز حصريا مع أريدو في الغونتخي انتي وانترنتك ان موبيليتي. تمتع ان اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
11: أريدو طور عالمك.

0: Info. Flash News. موجز الخامسة مساء ديبون فام عاصمة. البريد التونسي يفيد في بلاغ بأنه يمكن لحاملي بطاقة جيريتي من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بإمكانهم سحب جيرياتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم ابتداء من الساعة الخامسة مساء. عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد الجيبية يقول إن ديوان الحبوب برمج خطة لتوسيع طاقة الخزن الوطنية وأحدث مخازن محورية جديدة في عدد من المناطق، كشفا عن انطلاق مشاورات مع سلطة الإشراف حول ملف استغلال المياه المستعملة والمعالجة في القطاع الفلاحي وتوجيهها نحو الزراعات العلفية في بعض الجهات حسب ما صرح به لبرنامج هنا تونس على ديوان فما.
1: بعض السنوات الأخيرة ديوان الحبوب اليوم حتى البرنامج اللي عنده المستقبلي هو توسيع خاصة على مستوى الكميات المخزنة في امتلاك في تخزين، ويخمم حتى في مخازن أخرى في امتلاك محورية أخرى في بعض المناطق. بالنسبة للشيء اللي حاجة نصبه ليه احنا الستوك استراتيجيك، يعني في تونس نستخدمه تقريبا على الستوك بتاع شهرين على مستوى ديوان الحبوب. إليسي قاعد يحاول دتلفصان باش على الأقل نرفعه في عدد الأشهر في امتلاك بالنسبة للكوتيه لهذه، خاطر سي تريز امبورطون. بالنسبة للمياه المستعملة تتطلب انفراستركتور، تتطلب في امتلاك بنية تحتية كاملة
2: معالجة
1: وتتطلب امكانيات كبيرة. طرح الموضوع هذا حتى على مستوى سلطة الاشراف، راي خطوة وراي برنامج يعتبر برنامج مستقبلي.
0: وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يلتقي بالمدير الإقليمي لمنطقة المغرب العربي ومالطا بالبنك العالمي، ويؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم مع المؤسسة المالية الدولية خاصة على مستوى دعم القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال. والوزير يعبر عن تطلعه لتعزيز التعاون في المرحلة القادمة خاصة في المجالات الحيوية كمجال المياه والطاقة والصحة والحماية الاجتماعية، مع دراسة إمكانيات توسيعها لتشمل مجال البنية التحتية. وأكد المدير لمنطقة المغرب العربي ومالطا من جانبه أكد التزام البنك العالمي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية وتوسيع مجالات التعاون. رئيس إقليم الوسط الشرقي بالمرصد الوطني لسلامة المرور أيمن الشطي يفيد في تصريح لمراسل ديوان فام بسوسة على هامش تنظيم اليوم الجهوي الأول للسلامة المرورية، يفيد بأن الجهة سجلت السنة الجارية ارتفاعا في حوادث الإفراط في السرعة بنسبة 30% وحوادث المجاوزة الممنوعة بنسبة 30%، إضافة إلى ارتفاع حوادث السياقة تحت تأثير الكحول بنسبة 32%. وفي أخبار العالم، أمين عام الأمم المتحدة يقول إن أفريقيا ما تزال من دون مقعد دائم في مجلس الأمن، معتبرا أن وجود مجلس أمن في القرن 21 من دون تمثيل أفريقي دائم أمر غير عادل ولا يمكن تبريره، داعيا إلى إصلاح مجلس الأمن بما يعكس واقع العالم اليوم ويمنحه الشرعية والفعالية اللازمتين لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة. وزير الخارجية التركي يعقد اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه السوري والسعودي في ولاية نيويورك الأمريكية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
3: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: الخمسة وأربعة عشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في ناس ديوان موعدكم اليومي كل يوم الخمسة لسبعة على ديوان FM صوتكم. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. الجميلة نادية في الإخراج مين منى في الإخراج الرقمي, سامح مفتاح من قدم الميكرو, سيد عميد توفيق ديدي.
1: أهلا سامح. أهلا كابتن كابتن نورز محمد هيلم سليم. حلقة إن شاء الله تكون كي تعمل العسل والشهد.
0: جبنا شهد. ميرسي سيد عميد.
1: عادي اللي بعدي.
0: شكرا لك سيد عميد على الشهد ونبق.

0: نادي وإيمان وكافة المستمعين والمشاهدين.
1: مرحبا بيك دكتور نطاليني كابتن كاباتن. أهلا وسهلا. مرحبا يا طاليني. سافا لاباس؟
0: ربي يفضلك. مهنيش لازم نلوج.
1: كيسك عجبك طاليني؟

0: طيبة
1: وهادفة. مرحبا بك طلياني نوروز الجميلة غزالتنا، أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بك سامح، تحياتي ليك. تحياتي لك في الحضور سيد العميد دكتور كابتن الارتيست وهاني، ميرسي على الموج ياسر مزيانة.
1: كل حد وتصويرته، فما ناس الديوان وتصورنا كل كيس ولا تصويره
2: فيها. تحياتي للندو أمونة سلمى على اسمه فينا الكل ويشاهدوا فينا وين ما كانوا كما العادة على رأسهم الكتيبة، تحياتنا اليوم.
1: مرحبا بك نوروزة. هيني البراهمي ملك الإحساس اليوم بابا نويل.
3: شو بس تقولك فوري
1: مرسي بوغ لا سوربريز هيني محلاك.
3: شكرا لك
0: بابا نويل. عايشك فك
3: خليني بابا نويل أسطوري. خليني في بابا نويل هلقينا التسمية. مرحبا بك سماح، مرحبا بالناس تسمع فينا الكل، مرحبا بالكابتن سيد العميد.
1: مين جاتك الفكرة باش تعمل
3: محمد ونادي وإيمان؟ الفكرة جاتني وباش نقدم له تحيه ابي العزيز اللي هو جاب لي الفكره وعاونني في لان منظومه خدمه في صفاقس معناها وتبعث وجاني هنا بالذمه، فتحيه كبيره لي بالنسبه لي انا.
0: تحيه لي
3: محمد الهادي براه.
0: محمد الهادي براه ربي يفضلك سي محمد
4: البير تلفيس.
3: يعيشك سيد العميد، ميرسي بوكو، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وتحيه للناس تسمع فينا الكل.
1: تحية. دونك سي محمد الهادي هو اليوم ملك الإحساس. لا لا في ناس الديوان. شكرا لك.
0: شفتك كيف الوالد على الهدف
1: كيف ده البور كيف ده الوالد يخمم على صغاره كي البو يقعد بو قد ما يكبروا الصغار. ما تنجم كان تعيش معهم الناس هذوما وانت متهنيه، خاطر فما بو على راسهم ربي يرحم الاباء المتوفين الكل. محمد سعيد كيسك بحكياتك هارك سعيد يا محمد. يلا
5: مش

0: الله ما شاء الله.
1: الله ما شاء الله. برافو.
2: برافو عليك.
1: برافو.
2: هادي عصف.
3: اي
1: واش ميتها في اليوتيوب؟
3: ميتها في اليوتيوب.
1: شنو حوالك يا محمد؟
3: والله لاباس الحمد لله. صافا لاباس. شنو حوالكم انتوما؟ ميرسي هاني على الموك الجميل يا ملك الاحساس خويا. ما عادش ناكلوا معك.
1: يعطيكم الف صحة، شكرا على المتابعة.
4: الأغنية عندك بحرية فيها اختلاف عن الملحن محمد عبد الوهاب ولا
3: محمد عبد الوهاب، اللي هي الغناية الغناية الوحيدة اللي جمعت بين زوز أقطاب اللي هما وديع الصافي ومحمد عبد الوهاب.
1: الغناية الوحيدة،
3: الغناية الوحيدة
1: اللي لحن فيها محمد عبد الوهاب وديع الصافي.
4: خد فم اختلاف، عباد يقولوا مش عبد الوهاب، وعبد الوهاب
3: عبد الوهاب هو اللي لحنها الغنية، هو اللي لحنها.
4: ومدام هاني قال ذاك هو
1: مخفي
4: حبيبي مدام محمد قال هذاك هو
1: مدام محمد قال. شكرا لك الارتيست. وتوا 25 دقيقة باش نمشيو تو سويت لي بوزيتيف فايبس. بوزيتيف فايبس. وتحية للكتيبة سامية سيتي تقول اي الحان محمد عبد الوهاب 1000%. وسمسومة هي
4: اي
1: الكونسلتانت تاعنا في الموسيقى. تحية لكم الكل. كتيبتنا العزيزة والغالية نسلم على مهند، مرحبا بك. سمسومة بيان سور، رياض البجاوي، البجبوج، بالون، ام عبيد الله، مرحبا. توليب فاموس، مرحبا بك. عبدو، منصف رياحي، حبوب، حبيب بن صالح، عشان تكون بألف خير. تحية لفدوى دالي بيبي رئيسة الكتيبة، ومعها طبعا حلومة صديقتي أحلام عمارة، رمزي اليحيوي، مرحبا يا رمزي. معز منوبي، معز أني سلمت عليك من غير ما نشوف الاسم حتى متأكدة اللي أنت موجود. تحية لكم الكل. أسامة النجار، ولدنا أسامة، إن شاء الله تكون بخير يا أسامة، مرحبا بيك. شكرا لكم الكل على المتابعة. وكما نقولكم كل يوم، اللي ما نقولش على اسمه بربي اكتبونا. أيمن برهومي، مرحبا يا أيمن. شكرا لكم الناس الكل خاطر موجودين معنا من توا حتى للسبعة. احنا اليوم في بوزيتيف فايبز مانيش نحكيو على تونس، نهزوكم للشقيقة الجزائر.
5: نحكي على شخص اسمه صلاح، هو حكاية عريس جزائري من مدينة مروينة من ولاية باتنا. باتنا تحولت من عرس بسيط حضروا البعض من الناس لحكاية تضامن كبيرة هزت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وفي العالم العربي أيضا. فيديو انتشر برشا، ظهر فيه صلاح يحتفل بعرسه قدام طاولات هكا جزوز وشوية حلو، ومع هكا برشا القليل جدا من الناس، باش ما نقولوش ثلاثة أربعة من الناس، يشطح ويغني، يحاول هكا يحتفل بالزواج متاعه. لكن المشهد هذا يأثر في برشا جزائريين، الشيء اللي خليهم يقوموا هكا بدعوات من مختلف الولايات باش يتنظم للعريس هذا صلاح عرس ثاني. والمرة هذية ما كانش وحده، ألف الناس تنقلوا من مناطق مختلفة باش يشاركوه فرحته، وزادوا قدموا له مساعدات مادية ومعنوية، تعاونوا في بداية حياته الزوجية. مختص اجتماعي فسر الحكاية اللي الأعراس في المجتمعات العربية ما هيش كان مناسبة للفرح، أما زادة فرصة باش الناس تتلاقى وتقوي روابطها وتقف مع بعضها في الأوقات الصعبة، كما قاعدين تفرجوا فينا على تشانل يوتيوب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك ديوان اف ام. الفيديوهات هذه من صفحة الحاج فارس والخامسة الجزائرية. نسمعوا اكستري صغير للعريس صلاح الدين، شنو قال صلاح، شنو قال بالضبط واحد من الناس اللي كانوا موجودين في العرس وفرحوا له واحتفلوا معه.
6: كنت وحدي اليوم، تقريب 69 ولاية الجزائر كامل راهي معايا.
7: معكم واحد متطوع في هذا الحفل البهيج تاع هذا الأخ اليتيم هذا اللي راهو فتر عند الناس كل، عرفت به بحالته بالقصة تاعه. بارك الله فيكم ناس خير اللي جدوا وقفتوا معنا، يعطيكم الصحة. نشكر كل واحد ساهم معنا، كل من قريب وبعيد، بارك الله فيكم، يعطيكم الصحة.
1: فلا شكرا لهم كل ذي. كنت الحفلة اللي تسبق يدولي نهار العرس، فتم تنظيم عرس كبير برشا، معناها آلاف متاع عبيد حضرت للعرس هذية، ولا حديث العالم العربي الكل. دونك تحية ليه العروس، تحية للأشقاء الجزائريين اللي ديما تلقاهم هكا في الغسرة موجودين لبعضهم. ذكروا أنه صلاح راهو يتيم الأم والأب، مقطوع ما عندوش عائلة، وحتى علاقاته يسكن جديد يدولي في الحومة اللي هو فيها، دونك مسكين ما لقاش شكون يفرح معه في عرسه. سيد العميد،
2: ثلاث حاجات. الحاجه الاولى، احد الجوانب المضيئه القليله في شبكات التواصل. على بالحق هاي صلحه الحاجه رائعه اللي ممكن احنا نزم ونعمل معناها، مش كان في الحاجات الخايبه وسب والعار والضيق والفضايح، هاو نجم نعملوا بها حاجه خارقه للعاده. اثنين، من اهم الاشياء في المجتمعات هو الترابط والتضامن. هذا يتيم مسكين، شوفوا على اليمين عرسه فما حتى حد، كعبتين وكعبة، ومنه شعب كامل قاعد يحتفله. راهو التمسك في المجتمعات والإحساس بالآخر هو السيمان اللي يربط يعني الأفراد بين بعضها ويرد لك مجتمع سان معناها متضامن ومتكافئ. وتزريع عندهم الحكاية دي ويعطيهم ألف صحة خاطر هذية يعني حاجة. الثالث حاجة سي لينوفاسيون هي التجديد، حاجة جديدة ما شفناهاش قبل، كونه نجم وراه نعملوا عرس أديستانس ونفرحوا لك بعشرات الالاف وانت بعيد، حاجه خارقه
1: العاده. ومشاو له سيغ بلاس راه
2: الفكره في
1: الناس هذه تنقلت راي من ولايات، تنقلت من جهات بعيده، جات بكيران، جات بكرا بهذيك قدام داره هو في وسط
2: شيء كبير معناها سي انكور ميو.
1: مشاو له
2: سي انكور ميو يعني شيء بالحق تثلج. يعني انا فرحت له هالي تيم مسكين والله العظيم. حاجه تفرح يا ربي ان شاء الله الناس الكل تتضامن وتفهم قيمه هالاشياء هذه. يعني باش نخفوا من بعضنا قبل الراي كانت هكايا، كانت ناس تقف في الفرح وفي المأتم وتقف مع بعضها ناس كله تهز بعضها. رأيي نذكر الكابتن راهو كانت يعني العرب بصفه عامه كانت عندنا هلا الصبغه نتاع العرس ونتاع اللمه ونتاع الجار يحل الجيران كل يحلوا ديارهم
0: ويعاونوا
2: يا ولدي. هي قلت لك يعني هل يقع هذايا والناس تنافرت ولت نقلوا على المجتمعات الغربيه اللي ما تهمناش ماناش كيفهم احنا راهو كانوا بالحق ريت هذايا كانوا يبغضونا ويحسدونا على الترابط العائلي والترابط المجتمعي. صحيح. وإحنا نقلوا عليهم هم باش نتباعدوا والبو ما عادش يعرف ولده وفهمتي وكذا. هرمان قال لي عندي 18 ما شفتش بابا يقرا معايا في الكول دغير هذيك صحه. قلت له بارك الله فيك ضابط معايا نحبوا نقلوا عليهم هم 18 سنه ما شافش بوه. احنا نحبوا هكا نحبوا مجتمعات كما كاي ودرس درس ممتاز رايح
1: دكتور.
4: لا بصراحه ما حاجه تدوخ حاجه خارقه العاده فريمون يعطيهم الصحه وبرافو عليهم. التضامن الاجتماعي هو اساس المجتمع هذا وخاطر يقوي العلاقات يعزز الانتماء الشعور بالانتماء والمحبه معناتها يساهم التضامن الاجتماعي يساهم بشكل كبير في تماسك المجتمع ومجابهه الازمات وتقليل الفقر ومعناتها فرانشمون هذا جاي من الدين تاعنا من الثقافه تاعنا الثقافه المجتمعية العربية الإسلامية. دونك يعطيهم صحة وبارك الله فيهم وإن شاء الله نراو حاجات هكي زاد عنا إن شاء الله.
1: واهو كذلك طالين
0: شابو وبارك الله فيهم يعطيهم صحة والله يونيك يمكن في العالم صارت
2: ممكن
3: لا مش
0: ما شفناه ما نعرفش ما نعرفش
3: في العالم زوز وثلاث حالات
0: اللي صار. أهلا وسهلا
4: سيسروح ككبت
0: أهلا ملك الإحساس تعرف شكون ملك الإحساس
3: شكون
0: هو برج الحوت تشوف برجك.
3: لا أنا ميزي
8: أنا برج الحوت
0: أهلا ملكة الإحساس أنت يعطيه بصحة بارك الله فيه معطاه المثال وقدوة وكما قالوا الأولاد كلته والتضامن والتكافل والمحبة هي من مبادئ الدين الإسلامي تاعنا. يعطيهم الصحة تاعهم درس على هذه الطبقية المقيتة يعني هو فقير واليتيم ما يجيوش نفس الشيء
2: يعطيك الصحة كابتن
0: نفس الشيء والحجرة نفس الشيء نلقاو هالطبقية في الجنائز.
2: صحيح
0: فما ناس تمشي باش تتصور وليخر معناه كذا يمشيوا له واحد ولا اثنين وشوفوا
1: كي يتوفى هو شخص يبدا شخص في مكانة كبيرة
0: كبير اي
1: الجبانة تبدا معبي الشخص هو بيدو كان توفى بعد ما كمل كارير ثم تبقى حتى حد
0: انا بان في الاخر بارك الله فيهم اخواتنا الجزائريين صحيتو شابوبا
1: والتضامن شفناه والمسانده راه مش بكلمه ولا فيديو ليه ناس نقلت وناس مشيت وهزت معها فلوس واللي طيب وجاب واللي كذا وعملوا له محفل كيما قالوا
2: انا كان باش يصرف مليارات ما يعملهاش
1: ما اي ما يجيوش الناس
2: الكل واحد يصرف مليارات
1: فرحانين بيه وكرهبه وخامات وكوستيم تلبس والدنيا الكل خدمت دون لو سونس ويفرحوه في العالم. سيد هاني
3: نرجع بكم لعام 1978 فما في الولايات المتحده الامريكيه فما حاله قديمه موثقه في ارشيف ديجا واشنطن بوست زوز اللي حعملوا مراسم الزواج نتاعهم في المنزل بحضور العائلتين الزوز وزوز اصدقاء بعثوا الجواب من الاستدعاوات معناها نتاع العرس نتاعهم ثم النتيجه كانت صادمه شخص واحد فقط حضر الاستقبال هذا في بالنسبه للحاله هذه. فما حاله اخرى ايضا في الولايات المتحده الامريكيه وقت شين هذايا وكالينا ماري اسمه مذوم الزوز عرسوا وعملوا العرس نتاعهم على شكل حفله تنكريه عملوا 75 دعوه الكترونيه و25 دعوه ورقيه وانفقوا تقريبا يقولوا اكثر من 3000 دولار على الحفله هذه لكن النتيجه كيف كيف صادمه خمسه اشخاص فقط حضروا حفل الزفاف هذايا. ما نحكي لكم زياده على
8: انه فما مثلا حالات اللي فما زوز ازواج طلعوا قمة جبل في الولايات المتحدة الامريكية وعملوا العرس نتاعهم غادي وحدهم معناها وبطبيعه ما جيهم حد
1: في قمة جبل. وتو وليت كما قال عميد وليت لي توندونس هكاك مكسي 10 15 نعبد مره على البحر مره في يوت مره
8: لا هذوما في جبل
1: جبال روكي
8: اي جبال روكي على ارتفاع 2100 متر معناها ديجا انت باش توصل لغادي ديجاك فيش وصلوا هما الزوز سؤال
1: الحمد لله راحوا لبس حد ما طيش صاحبه. شكرا هني محمد الارتيستو
3: زادني.

0: اي سفر حلو سليم، ان شاء الله مبروك.
1: هدية لي انت.
0: اي شكرا للسيدة المخرجة، ألف مبروك لأخونا الجزائري صالح محمد.
2: عندي منظيف
0: في الكومبو. اي شو عندك ما تقول لهاني؟ جاوب هاني. يلا
2: نجاوبك سي هاني.
0: تفضل. اي
2: ثم مواطن جزائري آخر اسمه سفيان عقاقنية من شاشار من ولاية خنشلة، في أكتوبر 2022 كيف كيف زاد صارت نفس الحادثة تشبه يعني مع اللي صار، إنه ثم لم متاع سفيان خرجت بشد حنيلو يا أخي. كيف خرجت؟ لقات كان شوية أولاد صغار يعني معناتها في الحومة، ولات تبكي وما نعرفش شكون صورها وهي يعني معناتها تبكي، وهبط الفيديو على الباج معناتها محلية عندهم اسمها شاشار لايف. يا أخي من غدوة كان موقف رهيب جدا. شنو مهرجان؟ جاءوا أكثر من 950 كرهبة، جاءوا أكثر من فرقة موسيقية عزفوا، أكثر من فنان غنى، أكثر من 3000 شخص جاءوا وحضروا، والناس ما جاءوش يديهم فارغة. اللي جاب الفلوس واللي جاب الكادوات واللي جاب يعني معناتها المساعدات ودار الفيديو على الاخر، وكان بالحق انه من اكثر الحاجات اللي تقالوا فيه الفيديو كيف دار، انه جبر الخواطر حاجه مهمه جدا.
0: جبر الخواطر حلو كملوا بي
3: اسمى وانبلش
4: هاني ما شافوش
5: جبر الخواطر.
3: انا كنت نحكي على
5: نجم اغرب معناها نعطيك مغرب
0: اغرب جاوبوا
5: نعطيك حاجات غريبه برشا صار في اطار حفلات الزواج معناها هذي. مثلا فما مرة في الهند تزوجت نفسها في عام 2022 اسمها كشامة بيندو، من اشهر الحالات اللي تزوجت نفسها وكانت حاضرة حفل الزفاف. علاش هما كتبوا هكا؟ لانه دون ضيوف او حتى موظف زواج، لا ضيوف لا الناس التربية ذوكم السيرفر وكل زاد. فما نحكيوا على زوز عرسوا في مدينة في جبال كولورادو اللي حكيت لك عليهم، وايضا فما واحد اللي تصور باش تعرفوه اللي هو الزفاف السر اللي جون كينيدي الابن وكارولين بيسيت اللي هي زوجته، واللي عرسوا عام 1996 في جزيرة كامبرلاند بحضور حوالي 35 أو 40 شخص فقط، وتم إبلاغ المدعوين قبل 5 أيام تقريبا باش ينجموا يوصلوا معناها الغادي والكل. وكيف كيف وحفل تم في سرية تامة، فما معناها الحالة تذوم مسامح في العالم كسوال ناس مشاهير اللي يعتمدوا ديما حاجات كما هكا، وإلا حتى اللي حالات معناها كما حكي عليه محمد اللي حالات في أوضاع صعيبة اجتماعيا.

0: فزتها.
1: ما نقول لك سيد العميد هذه الاغنيه الجديده نتاع هيفا واحد.
0: انا قلت لك فزتها.
1: يلا شكرا لكم. احنا نخرجوا فاصل راجعين بعده في توب ريتشر.
2: خليك قريب فيم وراجعين.

0: كوكو وحده في الكادوات. كان يبقى تروبيكو جديد، ألعب مع كوكو واربح آيفون، بلاي 5، تروتينيت إلكتريك وبرشا كادوات أخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبة غير ملزمة للشراء.
1: كيلومتر à pied, ça use les souliers. 1,18 km à pied, مع راني كارتاج, تربح كوم بري قيمتو 10 000 دينار. وكالعادة, فما دو باركور, 18 km et 6 km. C'est parti pour l'événement international, la 10e édition راني كارتاج. نهار الأحد, 4 octobre, 8 متاع الصباح. الديبار, من قدام المسرح الأثري بكارتاج. والباركور magnifique, à travers la banlieue nord de Tunis. يخليكم تتمتعوا تعب أحلى المناظر الطبيعية والآثار العريقة. ما لما تفلتوش الغونديفو راني كارتاج نهار 4 أكتوبر. اي انسخيبيفو على www.raninkartage.com برعاية بيات فيتالي كلينيك المرسى اي ديوان افام.
2: فما ناس كيف تجي الغونتري يتيح لها الكيف، اما احنا جماعه البنكيف ديما عاملين كيف موكيف توحل في السيركيلاسيون. حللها باكو ديكروك سيترون، التركيز في لانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مادام فما بيسكوي سمايل. غسرت الكار معروفه، عديها باكو ستار، وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو. وعندك في الغيكري ديما فما فوري، وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بانكيف، على خاطر في الغونتري مش الناس الكل كيف كيف.
3: بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للسبعة
2: الخمسة وأربعين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق السلامة للجميع، ربي يحفظكم ويحفظ تونس العزيزة والغالية. باش نمشيو توت سويت لي توب ريتش.
3: في توب ريتش الحقيقة نحكيه على صور تم تداولها بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في صفحات المرسى وتحديدا صفحة لمرسى، بعد تداولوها برشا وبرتجيوها. شنو الحكاية؟ عامل نظافة تحيتنا ليهم في المرسى كان بصدد يلم في الأعلام، ولا عدد كبير من علم تونس كان مرمي في سلة معناها واحدة الحاوية متاع الفضلات، وحاول هكا ينفذ عليهم الأخبار ويطبق فيهم. الحقيقة صور أثارت استياء برشا ناس وبرشا نقاط استفهام، ما فهموش شنو اللي صار، كيفاش يوصلوا عدد كبير من علم تونس ويبدأوا في معناها كبار هكيك ومرميين في البوبيل. هتنفهموا نحن شنو اللي صار بالضبط مع عضو العضو في المجلس المحلي بالجهة في المرسى تحديدا طيب غريني، شنو صار بالضبط في تصريحه لنا السديوان؟
4: واقع شفناها البارح، صدمة المواطنين، صدمة المسؤولين، صدمة برشا ناس، اللي هي نعتبرها جريمة في حق الراية الوطنية، جريمة في حق بلاد البلاد، جريمة في حق تونس، تتمثل في إلقاء أعلام للدولة التونسية في حاوية متاع نفايات. راجت على مواقع التواصل الاجتماعي وراوني بعض الإخوة شكون معناها اللي هبطها وبالصور، وفما عامل نظافة قاعد يخرج بارك الله فيه مشكور معناها في الأعلام هذيك من حاوية نفايات، ويحاول ينفض عليها الغبار ويطويها ويرصفها بارك الله فيها الروح الوطنية نتاعو. إلى حدود الأمس معناها ما الحق ما شفناش معناها إجراءات، فإحنا كمجلس محلي معناها نطالب بحث وتحقيق الموضوع هذا للوقوف على معناها شنو صار بالضبط، منين جات الأعلام هذه، شكون رماهم، علاش بلاصة هذيك، ما هو القصد، ما في هذا التوقيت، شنو يحبوا الرسالة اللي يوجهوها. احنا اليوم معناها في وقت نرفعوا فيه الراية نتاعنا معزة عالية شامخة فهمتني نتاع تونس، مش باش نلقيوها في النفايات.
3: الحاوية متاع الفضلات موجودة تحديدا في نهج الحبيب ثامر خلف المدرسة الابتدائية نهج الورد في المرسى،
2: ورا مدرسة ابتدائية معناها الصغيرات كي يخرجوا من المدرسة الابتدائية يشوفوا هالعلامات متاع بلادهم طايشين في سلة المهملات. أولا تحية كبيرة برشا للسيد عامل النظافة، تحية ليه من عنا الكل، خاطر سيب كل شيء قاعد يطوي في العلامات وينفض فيهم الغبار ويحاول يبعدهم ساعة على البلاصة الحاوية متاع الفضلات اللي هو كان فيها. شكرا لسيد عضو المجلس المحلي بالجياسي طيب غرياني اللي قال لنا احنا فتحنا تحقيق، ما فهمتش انا التحقيق هذا في المجلس المحلي في اطار المجلس المحلي معناه
3: هو يطالب بفتح تحقيق،
2: قال احنا بدينا هل تحل تحقيق ولا لا. انتوكا التصويره والفيديو ياسر خايبين، وما احنا ساعات كيف نشوفوا علم تتفكر طلياني عاملينه، شوفوا علم على اداره ما يصير فينا معناه كيفاش العلم هكيك، خلي هذية علم تونس في حاويه الفضلات. عميد
5: والله واحد دمو فار، والله صدقني هذاك العلم اللي انا وقفت في بلاص دارم واقسمت باش نموت من اجله يلوحوه في الزبله وقتي، قلتك النهار على مسؤوليتي راهي الوطنيه قاعده تتلاشى في البلاد هذه ويزم نفيقه قبل ما تقع الفاس في الراس. راو بالحق فما تقريبا جيل ولا اثنين معاش يهمهم، يسون فوت ما يهموش، ما عنده حتى الرمز هذاك ما يعني له حد شيء. راو الكابتن خالد قال نحيو من من من, من من من الملاعب، عنده حق الاستهتار، علم علم تونس هذا عباد تمشي عباد جي وعباد زمر وعباد عراية تنقز ودرا شنو، واحنا نرفعوا في علم تونس في المدارس في المدارس مصيبه اخرى. شوف تابعيني علم تونس يترفع ونشيد رسمي وعلاه وذلالي ومعلم اخر يجري من غادي ولاخذ في شعبنا هنا يزيكم يزم اللاعب يزي. راهو هذه مش تحقيق والله العظيم، يزم مفروض يعني تو القوات الامنيه يطلعوه شكون، وسهله راهو يطلعوه بسهوله، لان يعني ظاهر هذاك تاع احتفال ظاهرك سيري تاع علامات عرفتها وفارح احتفال لوحو في الزبله. والله باش نقول كلمه قد نعلط الله على العمل العمله هذه، نعلط الله عليه مهما كان نوعه مهما كان اسمه مهما كانت صفته، لاني نرضى في كل شيء في عام بلادي. مش الواحد مجروح من داخل، راهو ربما يلعب يقول لك ترى ايش يحكي هذا، لا ما ها لا لا ما يعرفوش معناها انسان اقسم عليك العلم هذاك وهزيت سلاح 38 عام من اجل العلم هذاك، رمز هذاك عندي انا والله اغلى من ولادي اقسم بالله اغلى من زوجتي وترابي وبويا وامي هذاك اغلى منهم الكل ما يعرفوش قيمته هذاك علاش لحمي معناش نسكت خير
6: فك فك فك صحه سيد العميد بارك الله فيك والله ايش عندي نقول معني قداش مره تكلمنا يوم مسؤول الدراب وتركي عام فوق منه ما شافوش هكا ولا
5: يسمع شي
6: معناها واين رمزيه وقدسيه هاتي الرايه توديس ولكن الصدمه بالنسبه لي انا هي صدمه كبيره صدمه ثانيه من المسؤولين ما عملوا حتى تحقيق الناس هكذا وكانه امور عاديه شو مش نطبوا حتى مع الامور هذيا وانا كي نقول وبارك الله فيك وقلنا الناس الكل يا ولادي الشعبوي قتلت الدنيا الكل يا ولادي راهو ما يجيش تحيه العلم في الملعب راهو ماهوش الميدان الملائم لتحيه العلم وتحيه واحترام قدسيه هاتي الرايه بربي نحيوانا راهو العلم ما يجي كان وقت المنتخب يلعب ربي يفضلكم وكل يوم مش نقولها حتى يتنحى العلم من الملاعب
2: نحيو العلم من الملاعب
6: نحيو العلم من الملاعب واحد يمشي كما قال والاخر عريان والاخر تعمل في الحمير يوري فيها ونعرف شنو والاخر يسب في الاخر والجروب هذاك يسب في الجروب هذاك ومعنيه وما نسمعوش الراي ما نسمعوش الواحد عليه كي العلم هك عليه رديت هكا شو ما بقى في تونس كان العلم هاو سيدي معناه كم ما باش ما نقولش كلمه اخرى
2: راو في حاويات فضلات راو معناها دكتور
7: لا هو العلم مقدس وسيد النائب سي الغرياني معناتها قال كل شيء بصراحه ابار معناتها القوات المسلحه معناتها كسوا جيش ولا داخليه اللي اقسموا على العلم هذا نتفكروا الشهداء نتاعنا تاع اللي حاربوا على الاستقلال تاع البلاد هذه اللي نحن عايشين من خيرهم ومن الجهات تاعهم ومحاربه الاستعمار دونك ان شاء الله يتحل تحقيق وكما قال السيد العميد معناتها راهو ساهل معناتها ظاهر نتاع احتفال يتبعوا شويه تو يلقاوا البلاصه معناتها ما فيها حد شيء فهمت وممكن مش بعيده وممكن مش بعيده برشا على الحاويه وين تلوح فهمت دونك فوالا ان شاء الله يتحل تحقيق وان شاء الله يقوم محاسبه المجرمين هذوما
2: انا اللي قلقني برشا انه في حاويه فضلات وراء مدرسه
8: شيء كبير
2: ورا مدرسة شو هالرسالة اللي قال
6: زوز رموز التعليم الثقافة والراية زوز رموز قتلوه
2: معني وين ماشيين هين
9: أنا باش نحكي الحقيقة راهو الناس هذوما نعرفش أنا كيما حكي سيد العميد لازم يتم تسليط عقوبات ولا سن قانون ولا غيره لأنه الحقيقة راهو مثلا في العالم راهو فما عقوبات سجنية كبيرة مثلا نحكي نديهم الجزائر شقيقة معناها راهو أشد العقوبات في صورة إهانة العلم توصل بين 5 و10 سنين سجن
2: إهانة العلم
9: أي إهانة العلم وأنت إهانة العلم تعرف سماحة هذه تعتبر أكبر إهانة معناها فما بالك من حاجات أخرين مثلا في الصين توصل إلى 3 سنوات سجن في ألمانيا كيف 3 سنوات سجن في اليابان اللي توصل زو عامين حبس و 200,000 بالعملة متاعهم الين يظهر لي هذا بالضبط غرامة في فرنسا كيف توصل عقوبات بغرامة بالفئة الخامسة والقانون يشمل أيضا نشر تسجيل الفعل حتى لو وقع في مكان خاص وكيف هنا فهم السلم كبير بالنسبة لفرنسا في اليونان كيف السجن عامين ولا 3 سنين وغرامة في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا كيف حرق العلم كوسيلة للتعبير السياسي أو إتلافه أو إهانته كيف يعرض صاحب العمل لذية إلى عقوبات قاسية بالتالي راو معناها هاكم تشوفوا معناها نبدأ من الجزائر اللي هي جارتنا راو توصل 10 سنين سجن ففي تونس زادة مثال شو قايد بشتطب
2: إهانة العلم التهمة في الجزائر احنا لهنا شفنا إهانة علم فما إهانة
5: في الزبلة راو
2: تعلم
3: بالنسبة لتونس الفصل 129 من المجلة الجزائية ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة عام من ينتهك علانية بالقول وإلا بالكتابة وإلا بالإشارة أو بغير ذلك من الطرق العلم التونسي أو علم أجنبي يعني القانون ما يحصلش الاعتداء في الحرق ولا التمزيق فقط بل يستعمل عبارة بغير ذلك من الطرق يعني هذه طريقة من الطرق أنهم يرميوا العلم شوية عامين
5: شوية بكل
2: عام فقط سجن هو حتى العام تاو نعرفوش احنا ممكن يكون تفتح تحقيق لكن احنا الى حد الان معلوماتنا حتى من لدون السيد عضو المجلس المحلي بالجهة قال راهو نحبوا على فتح تحقيق محمد
10: ثم بلدان اخرى اللي بالحق العقوبات فيها صار ما اكثر من اللي كانوا يسميوا فيهم هاني ونورز الامارات من 10 ل 25 سنة و500,000 درهم في تركيا 18 سنة ماليزيا 15 سنة هذوما معناتها الامثله نتاع بالحق راهو اهانه العالم او تدنيس العالم فيها بارش سنين حبس معناتها
7: فماش في فرنسا والولايات المتحده
3: قالهم
10: هاني قالهم هاني
7: قداش في فرنسا هاني والولايات المتحده
9: فرنسا ثلاث سنوات وفرنسا فما سلم كبير حسب انت والتكييف نتاع العمليه هذه خاطر في فرنسا تعرف القانون معناها فما برشا دكتور يتم التكييف حسب الفعل وحسب الادله وغيره
7: لا انا بالعاني سالتك عليهم باش كي نبدلوا القانون ما يقولوش حقوق
5: هذه في امريكا انا نتخيل كل ادارات وصلت لاوغسطا نلقى ديار الكل فيهم علامات كنت على الاداره نتاعنا قلت لهم خدموا كل ادارات قالوا لي لا المواطنين يحطوا في علم بلادهم المواطنين الكل حاطين علم امريكا قدام ديارهم كما احنا بساري راه يا كابتن مش حطوا كيكه برا لا ساري استغربت انا يعني شنو الامريكان اكثر وطنيه من احنا عندهم تاريخ الامريكان قش عبرها امريكا 250 عام راه احنا 7000 عام راه وش يدوخ راه
9: رغم اللي في الولايات المتحده الامريكيه كل ولايه عنده حكم ذاتي كما تعرفوا تقريبا
2: العلم التونسي اللي ظهر أول مرة 20 أكتوبر 1827 نحكيو على العلم موجود من 1827 تاريخ انطلاق حكاية العلم التونسي الحديث في عهد الباي حسين باي الثاني تقرر وقتها إنشاء راية جديدة البحرية التونسية بعد معركة نفرين تتسمى المعركة ذي نفرين البحرية عام 1827 وكل هدف من هذه تمييز السفن التونسية على بقية الأساطيل بدأ العلم هذية اللي اخذي شوية ممكن من الحضارات اللي تعديت في المنطقة وخاصة التأثيرات العثمانية في المنطقة هذيك علاش فما النجمة هذيك والهلال عام 1831 تم اعتماد العلم التونسي رسميا عام 1831 وفق مصادر تاريخية عديدة فما مراجع تقول اللي أحمد باي أضفى عليه طابع رسمي عام 1837 وذلك علاش قادوا بين 31 و37 العلم متاعنا إذن صغيراتنا تاو شباب اللي قادة تسمع تعرف اللي حتى في فترة الحماية الفرنسية العلم التونسي قاد موجود يرفرف فوق التراب التونسي وإحنا تحت الحماية الفرنسية وطبعا بعد الاستقلال العلم أصبح رمز رسمي للجمهورية التونسية ونحب نقولكم اللي العلم التونسي نتاعنا هذا ظهر قبل العلم التركي الحالي راهو العلم سامحوني التونسي ظهر قبل العلم الحالي بصيغته المعتمدة عام 1844
7: معناها راهو 31 انسبيري من تركيا العكس صحيح
2: التاريخ التاريخ يقول بانه عالمنا موجود قبل العالم التركي مش احنا رانا خذينا منهم او كفسرنا شوي علاش الحضاره العثمانيه لكن عالمنا الوطني التونسي رمز الهويه نتاعنا رمز الذاكره التاريخيه رمز الشهداء رمز الاستقلال رمز الذود عن الوطن العالم اللي كيرفرف عالي قلوبنا الكل تقف العالم اللي كيف نحييه في اي محفل رجال تبكي ورجال معناها تسكت وتحيي العلم هذية التصويرة هذه غير مقبولة إن شاء الله أعلى هرم في السلطة يتدخل بعد العلم هذية اللي صار فيه وشفنا تدخلات قبل في حاجات أقل من هذي إن شاء الله يكون التدخل كبير برشا والناس اللي تحب تدنس علم وتحطه في حاوية متاع فضلات تكون عبرة لغيرها على خاطر العلم راو ما فماش ما يتمسش وما حتى حد ما ينجم يدور
5: علم انا برشا ادارات حاطين علم مش علم تونس
6: انت تترك
5: لا لا لا

0: انت من تاريخ زمانها كتقول نبيها كراولي في واحده من احلى احلى الاغاني الوطنيه. ربي يحفظ تونس العزيزه والغاليه. هكا نكونوا كملنا من توبريتش وعنا تليفون يا هاني.
1: بالضبط سميح. نحكيو على نصف نهائي كاس امم افريقيا للكره الطايره. مباراه تنطلق الستة متاع العشيه بعد خمس دقائق بالضبط من توا. تونس تواجه المنتخب المغربي. تونس في صوره التاهل للنهائي باش تكون توصل للمره 19 للنهائي, وهو رقم قياسي بالنسبه لمنتخبنا الوطني التونسي. خلينا نمشي مباشرة لقبة المنزة قبل دقائق من انطلاق المباراة مع مراسلنا مهيب بن حسين. يعطينا آخر الأجواء وخاصة الحضور الجماهيري. مرحبا بك مهيب.
0: مهيب أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك سامح. مرحبا هاني. في أول يوم تنطلق حاليا المراسم النشيد الوطني التونسي والمغربي. حاليا العدد الجماهيري مدخلت مباشرة, العدد الجماهيري من 1500 سولد أوت اليوم.
0: سولد أوت
2: حاضرة, الجماهير حاضرة. انت لك
0: النشيد الوطني. شكرا مهيب, تحية ليه مهيب. شوف مهيب جاوبنا على اللي كنا قاعدين نقولوا فيه وهو ما في بالوش.
1: بالضبط
0: مهيب راه تو اخذناه بالتليفون نادية وقاعد يحضر في روحه
3: كيف
0: قصلنا التليفون. قال النشيد الوطني المغربي
3: يحترم النشيد الوطني.
0: قال سامحوني تو باش نسكت تو نرجع لكم. هذا هو هذا اللي كنا نحكيوا عليه. هذا احترام النشيد الرسمي. سيد يخدم على روحه في مراسلة مع الإذاعة نتاعو. كلمنا
1: حتى كي
0: نبداو
1: احنا كي نبداو في منصه صحفيين في ملعب ولا قاعه رياضيه وقت تحيه العلم مباريات المنتخبات والحد في البطوله, وقت تحيه العلم كسوة تونس ولا غير تونس نقفوا كلنا الناس الكل تسكت واللي عنده تليفون يحطه في جيبه وحتى حد متلفت ليمين ليسار. هذه حاجه نعرفوها اي انسان يعرف.
0: فلا وفما حاجة أخرى بربي الناس اللي تمشي للمهرجانات. الكابتن ممكن نحكي على الجزئية متاع في الفيراج كيفاش ما فماش احترام الكل. شكرا لجماهير المهرجانات وخاصة مهرجان قرطاج. راهو احترام شديد للنشيد الرسمي. الناس الكل تقف, الناس الكل ساكتة, والناس الكل تغني النشيد الرسمي حتى لين يسكت النشيد. والنشيد الرسمي في مهرجان قرطاج يعديوه كامل
4: بعلم تونس
0: بعلم تونس طويل الكل. العلم يبدا يرفرف الناس كل ثم تحيي العباد لكل العلم هذاك. دونك راهو كل ما تمشي لاي سهريه مهما كان الفنان تونسي ولا عربي ولا عالمي كجزئيه النشيد الرسمي وتحيه العلم في مهرجان قرطاج حاجه تحسب للمهرجان تنظيميا وكذلك لجماهير المهرجان. دكتور
3: هو على تحيه العلم انا باش نحل بارونتيز. معناتها بارفوا تشوف تحيه العلم في حاجه اوفيسيال في بلادنا تلقى بعض حتى بعض المسؤولين مش حتى المواطنين ما يعرفوش يقفوا وقت تحيه العلم. اللي يبدا مربع ايديه واللي يبدا علاش تعرف علاش ولا خاطر ما ثماش تكوين كيفاش يتكون تحيه العلم. والتكوين هذا مش لو كان في العسكر ينجم يبدا من المدرسه. أنت تتعلم ويا سيد العميد كي تحيي العلم تقف في استعداد. هما بالنسبة للعسكريين
5: ما تحركش
3: ولا
5: احنا باليد.
1: طيب نرجع لك نقطة سماح مهمة جدا الحقيقة أنا عشتها أول مرة وقت لحمي قشرة وبعد نحكي لك عليها. خلينا نشوف مباشرة المهيب يلا. في قبة المنزل. مرحبا مهيب.
0: مهيب مرحبا بيك مرة أخرى تفضل.
2: مرحبا بيك سماح. مرحبا هاني. مرحبا مستمعينا في راديو ديوان اف ام. في مباراة الدور نصف النهائي أجواء تكلمنا بس خمسة صفر قبل حكم الاستاذي والأغاني الوطنية والأعلام الوطنية هنا على برشا تونس ماريناس الأجواء هذه كنت في الأبروباتير زادة شفناها لكن الفرحة والبكة اللي كنا نشوفها الوحدة الجمهور واللقمة الكبيرة اليوم 1500 أو 2000 الناس كله يصل العدد أكثر كل داوت اليوم جماهير تلبي نداء وتحضر مؤسسة للمنتخب.
0: مهيب معناه تأكد لنا أنه كل التذاكر تباعت.
2: أنت
0: سولد أوت
2: فقط تذاكر مباراة الجزائر والكاميرون حتى مباراة الجزائر والكاميرون حسب الأخبار اللي عندي بأنه الجماهير الجزائرية تكون حاضرة في مباراة
0: الجزائر.
2: نحكي على مباراة تونس المغرب الدربي المغاربي الدورة نصف النهائي بين منتخب تونس ومنتخب المغرب. في كبار تقليل على الأرقام وعلى الأمور الفنية وأشكر مع حاتف ولكن الآن نوصف الأجواء هنا في قصر رياضة المنزل. الأمور الكل على العال جماهير حاضرة عدد من الكبار تقليل المغربية اللي حاضرين المسؤولين المغربيين حاضرين بعض الجماهير أيضا المغربية موجودة حاضرة في هذا اللقاء حضور إعلامي كثيف لتغطية هذا الدورة نصف النهائي الفرق الكبير بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب المغربي. المدرب الفلاتي حكي قال أصعب مباراة هي مباراة نصف المباراة الربع النهائي. أكيد اللي تدخلت أكثر في المقابلات خاصة الأدوار الإقصائية. اليوم الموعد إن شاء الله تونس الانتصار والتأهل للنهائي اللقب الثاني عشر ينادي نصول كرتاج إن شاء الله. اليوم سماح أكيد المنتخب التونسي حقق الانتصار لأنه أهم اختبار هو أمام المنتخب المغربي. المنتخب المغربي واجه وحط اختبارات صعبة أمام كل من مصر وأيضا المنتخب الغاني في الدور الربع النهائي. ولكن اليوم تونس أمام حتمية التأهل وتسجيل
1: منتخب النيجيري مهيب. منتخب النيجيري
0: المنتخب المصري والنيجيري
2: أي المنتخب النيجيري عفوا. أكيد الأجواء على العال ننتظر انطلاقة قوية إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي.
0: واحنا ننتظر كذلك تدخلاتك الميكرو على ذمتك في كل وقت مهيب. شكرا لك زميلنا مهيب بن حسين مباشرة من قصر الرياضة بالمنزه. نحكي على مواجهة نصف نهائي كأس إفريقيا الكرة الطائرة بين تونس والمغرب. أخبارنا وراجعين في ناس الديوان. مرحبا.

خليك قريب فيب وراجعين. فما ناس كيف تجي الغانتري يدي حلها الكيف، أما أحنا جماعة البون كيف ديما عاملين كيف. موكيف توحل في السيركولاسيون حللها باكو ديكروك سيتران. التركيز في الانفي لازم تقرمش تقوفي، وكي يغلبك النوم وتمشي بيجاما ستايل نورمال مدام فما بيسكوي سمايل. غسرة الكار معروفة، عديها باكو ستار. وحتى كان فاتك المترو وسع بالك بكابا بينتو، وعندك في الغيكري ديما فما فوري. وانتي فيش تستنى، جيب كيفك ويلا نعملو بان كيف، على خاطر في الغانتري مش الناس الكل كيف كيف. بسكوي كيف، كل واحد وكيفه.

0: Info. Flash News. موجز السادسة مساء دي ونفع مع السلامة. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة، ويؤكد التزام تونس بمكافحة الفساد وتعزيز إنفاذ القانون وترسيخ مبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص. وأشار رئيس الهيئة إلى تفعيل آلية المساءلة على جميع مستويات الدولة ودعم هياكل الرقابة لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب عبر إثارة التتبعات المستوجبة ضد المتورطين في قضايا الفساد مهما كانت مناصبهم، بالتوازي مع إحياء مسار الصلح الجزائي وبناء ثقافة مجتمعية واعية بمخاطر هذه الظاهرة. الشركة الوطنية للنقل بين المدن تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 55 عونا وإطارا للعمل بكامل تراب الجمهورية، موضحة أن الخطط المعروضة تتوزع إلى 40 سائق حافلة وثمانية أعوان فنيين وعمال في اختصاصات ميكانيك العربات الثقيلة والكهرباء والتكييف وصيانة العجلات، إضافة إلى 7 إطارات في مجالات الأنظمة المعلوماتية والشبكات والمحاسبة والتدقيق الداخلي والقانون. وبيّنت الشركة أن الترشح للمناظرة يتم وجوبا عبر التسجيل الإلكتروني بموقعها الرسمي أو بالبوابة الوطنية لمناظرات الانتداب الخارجي بالقطاع العمومي، وذلك بداية من 5 سبتمبر وإلى غاية 30 من الشهر ذاته. انطلاق موسم جني التين الشوك الأملس بمعتمد بوعرقوب من ولاية نابل وسط توقعات بتراجع الإنتاج إلى ما دون 1500 طن مقابل 8000 طن حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوعرقوب سامي الهويبي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأرجع المصدر ذات هذا التراجع إلى انتشار وتفشي ظاهرة الحشرة القرمزية خلال السنتين الأخيرتين، والتي تسببت في تلف مساحات كبيرة من زراعات الهند الأملس، حيث لم يتبقى من المساحات المخصصة لهذا المنتوج سوى 200 هكتار من مجموع 900 هكتار. فريق المراقبة المشتركة بولاية المهدية تمكنوا من حجز 4.7 أطنان من الدجاج ومشتقاته بإحدى الشركات الناشطة في إنتاج وذبح الدواجن وترويج منتجاتها بالجهة، مع تحرير محضر بحث بشأن مسك منتجات غير آمنة. وتولى فريق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة تحرير محضر بحث بشأن عدم إجراء التحقق الدوري لآلات الوزن، إلى جانب متابعة المعاملات التجارية وعمليات الشراء والبيع بالشركة التي تمت معاينتها، مع تسجيل مخالفات تعلقت بانتهاء مدة الصلوحية وغياب التأشيرة وعدم التنصيص على تواريخ الإنتاج والصلوحية وخزن المنتجات في ظروف غير صحية. وفي أخبار العالم، وزير الخارجية الروسي يعبر عن استعداد بلاده لمفاوضات تهدف إلى سلام عادل في أوكرانيا، موضحا أن العمليات الروسية تهدف لضمان المصالح الأمنية ومراعاة حقوق الناطقين بالروسية في القرم ودونباس وعموم أوكرانيا. تحطم طائرة تدريب عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بعد إقلاعها من قاعدة جوية في جزيرة بمقاطعة الويلز، في حين تمكن طاقمها المؤلف من طيارين من القفز بمظلتين والهبوط بأمان.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. فلاش سبور.
2: فلاش سبور. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية منتخبنا الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي يواجه حاليا المنتخب المغربي في قمة مواجهتي الدور نصف النهائي، مباراة تلعب في قبة المنزة كما قلنا، مباراة في إطار النصف النهائي، نصف النهائي الأول قبل نصف النهائي الثاني اللي يجمع 9 متاع ليل الكاميرون أمام المنتخب الجزائري. حاليا النتيجة 7-6 لمنتخبنا الوطني التونسي في الربع الأول من المواجهة هذه، أكيد مواجهة تكملوا تتابعوها معنا بعد شوية في برنامج ناس الديوان. نحن نحكي كرة قدم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم عين الحكم الموريتاني عبد العزيز بو لإدارة مباراة تونس وأوغندا غدوة 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي في رادس، في إطار الجولة الأولى من تصفيات الكان 2027. منتخبنا مكتمل العدد الليلة يعمل آخر حصة تدريبية ليه 7 متاع العشية في أنيكس رادس، تسبقها ندوة صحفية 6:30 للناخب الوطني معين الشعباني ومعاه اللاعب منتصر الطربي. رئيس فرع كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر أتم اتفاقه بصفة رسمية مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله، من المنتظر أنه يوقع على العقد متاعه لمدة سنتين مع الترجي بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي المتوج بالموسم الماضي ببطولة المغرب. مبدئيا فرانكو سيشرف بعد غدوة الجمعة على أول حصة تدريبية له مع الترجي في طرابلس عين دراهم مع المدرب المساعد اللي باش يكون مجدي التراوي. كيف كيف بالنسبة للترجي، مباراة ودية باش تكون في الطرابلس أمام فريق الزاوية الليبي، مباراة باش تتلعب نهار السبت المقبل. رايز نمشي ونحكيه على كيف كيف الترجي نواصله ديما، لكن نحكيه على ريجي كامف وقناة دي جي سبور الرومانية. قالت اليوم أن المدرب السابق للترجي ريجي كامف رفض دفع المبلغ المطلوب لفسخ العقد متاعه مع الفريق بسبب عدم تحصله على مستحقاته. حسب القناة فإنه ريجي كامف أبلغ إدارة الترجي أنه يرغب في الحصول على مبلغ 50,000 أورو فقط، على اعتبار أنه ما تحصلش على مستحقاته في آخر زوز أشهر. الترجي بدوره طالب المدرب الروماني بدفع 1.2 مليون أورو كتعويض على كامل فترة العقد الممتد إلى غاية أجواء 2028 مع معاينة الأضرار الرياضية اللي تسبب فيها ومن بينها غيابه على تربص عين دراهم. بالتالي الترجي سيلجأ رسميا إلى الفيفا. في الترجي الجرجيسي الهيئة التسييرية مازالت لم تحسم ملف المدرب الجديد خلفا لمنصف مشارك. مبدئيا حمادي الدو هو الأقرب لتدريب الفريق، كيف كيف أسماء كيف شكر الخطوي ومحمد الكوكي مطروحة كذلك لتدريب العكرة. النجم الرياضي الساحلي يواجه فريق خطاف القلعة الكبرى نهار السبت 10 متاع الصباح في مباراة ودية بمركب ليتوال. الختام بمباريات الجولة الرابعة لبطولة النخبة في كرة اليد، البرنامج الكامل بالنسبة لنهار السبت 4 متاع العشية في قاعة حمام سوسة. النجم الساحلي يواجه الاتحاد التميمي في قاعة بني خيار 5 متاع العشية، بعث بني خيار المنزل الرياضي. في المكنين سبورتينج المكنين يواجه نصر طبولبة في قاعة الزواوي. الترجي يستضيف نادي كرة اليد بجمال ديما 5 متاع العشية في ساقية الزيت. نادي ساقية الزيت يواجه مكارم المهدية، وفي الجرجاني دون حضور الجمهور النادي الافريقي يستضيف جمعية الحمامات.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.
3: احنا صوتكم في الساقس
1: على 91.2
3: على 91.2
1: ديوان فام.

على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.

0: 6:17 رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكتيبة ناس الديوان وين ما كنتوا باش نمشيو. توا هاني مباشرة من قاعة الندوات الصحفية بملعب رادس قبل النقطة الإعلامية للناخب الوطني معين الشعباني قبل مواجهة أوغندا.
1: بالضبط سماح. نقطة إعلامية تتنظم اليوم قبل المواجهة الرسمية كما نعرف في تصفية الكان, وبعد شوية السبعة باش يكون فما حصة ذربية أخيرة لمنتخبنا التونسي. نشوف المباشر اللي مراسلنا على عين المكان حمدي الشليبي. حمدي أهلا وسهلا بك.
0: حمدي مساء النور.
2: مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بك هاني وبسميحة مفتاح. احنا موجودين بملعب حميد العقري برادس من أجل الندوة الصحفية لمعين الشعباني قبل مباراة أوغندا. معين الشعباني كان حاضر قبل 4-5 دقائق ومعاه يعني المدافع منتصر الطالبي باش يكونوا معناتها في الندوة الصحفية قبل مباراة أوغندا اللي بتكون غدوة الحي 8 متاع الليل بتوقيت تونس. المباراة الأولى في التصفيات كأس أمم إفريقيا, ونذكر أن تونس في المجموعة معها بوتسوانا وليبيا وأكيد أوغندا. أكيد نطلب من الجمهور المنتخب الوطني التونسي باش يكون حاضر ويساند منتخب تونس, وأكيد التذاكر عفوا ما تروحها في شبابيك كلا منزة, يعني الأسعار 5000 10000 نوصل حتى 30 دينار. أكيد كل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي. بعض لحظات مش تبدأ الندوة الصحفية للناخب الوطني والاختبار الأول لمعين الشعبين. أكيد احنا نتمنى التوفيق يكون دائما حليف نصر قداش.
1: يعطيك الصحة حمدي. فقط آخر سؤال قبل ما تبدأ وتغطية الندوة الصحفية هذه, أكيد من بعد نلقاو الفيديو ولا تصريحات الكل على صفحات نادي ديوان فام ولا سبور باي ديوان فام. آخر حاجة حضور وسائل الإعلام حمدي, هل التواجد كيفاش موجود أو كيفاش كان التواجد؟ هل برشا شوية كان تنجد تعطينا تفاصيل؟
2: هاني متواجدين الصحفيين المؤسسات الإعلامية المعروفة في تونس كل كانوا حاضرين موجودين وبعدد كبير. القاعة كانت معبية قبل حتى ما يخلط يعني معين الشعبين. أكيد باش نشوفوا أكثر تصاور فيديوهات كما قلت في سبور باي ديوان فام. أكيد حدث كبير لازم يكونوا حاضرين باش يشوفوا وبالطبيعة باش يسألوا باش يطرحوا برشا أسئلة للناس. تتسائل احنا الصحفيين مهمتنا ان ناخذوا يعني أفكار الناس في الشارع الراغي ونقلوها للناخب الوطني معين الشعبين.
1: يعطيك الصحة. شكرا لك حمدي شليبي مباشرة من قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب رادس كما قلنا. 6:30 ندوة صحفية سماح, والسبعة
0: الندوة الصحفية الأولى لمعين الشعباني والمواجهة الأولى للمنتخب الوطني التونسي تحت
1: قيادة معين
0: الشعباني. طالين كالعادة.
3: والله شو أقول لك, مباراة تحذيرية ما نعطيهاش أهمية أكثر خاطر فما ناس تستنى في الدورة مش ليه كلمة بكل صراحة كابتن.
1: يجوز تفسر لهم كلمة تحضيرية باش الناس
3: لا تحضيرية كما قلت نهار أحد. هو يحب يربح الوقت على الوقت الضائع. عائلة الجماعة اللي متعودة بالمنتخب متعودين يربحوا مع بعضهم, دونك من حكاية الوقت مش يربح الوقت. من ناحية الأوتوماتيزم فما 4 أو 5 أو 6 نفس الشيء. كل هذه العوامل. حاجة أخرى اللي راهو عنا التأهل متاعنا سيكون صعب وصعب جدا. صعب وصعب. واحد بركة يتأهل
1: بالضبط.
3: ردوا بيكم نلعبوا مع ليبيا بديربي, وليبيا باقي كانت صعبة معنا, ونلعبوا مع اسمها
1: بوتسوانا وغندا.
3: وغندا بلي حكيت وغندا هذه باهي. وغندا هو الاورغانيزاتور
1: بالضبط. هي وكينيا وتنزانيا. وجوست نفسر وسامح موضوع مهم جدا. معناه احنا مجموعتنا في تصفيه الكان فيها 4 منتخبات احنا تونس اوغندا بوتسوانا والليبيا. وكل عاده الاتحاد الافريقي ديما يطلع لنا بحاجات اللي مش موجوده في العالم. معناه بعد ما يعطي تنظيم بداية يحط المنتخب اللي نورمالمون ما يلعبش تصفيات حاصل, وجاء منتخب اوغندا واحد من 3 منظمين جاء معنا في نفس المجموعه. بالتالي هو متاهل اليا. بالتالي المباريات اللي باش تلعبها يلعبهم اي منتخب في المجموعة ضد أوغندا ما يتحسبوش النقاط متاعهم كأنه مباراة ودية. وبالتالي بما أنه هو مترشح فثلاثة منتخبات الباقية بسوق مكان واحد
3: بارك.
1: يترشح منهم واحد ثلاثة الأخرين. دونك هذه

0: البدع
1: خارج من الطرحة
0: بالضبط. دونك تحضيري
2: حتى المغرب يكون عم
0: تكلم ماتش تحضيري بثوب رسمي. ليك فما حاجة مهمة جدا والناس تنساه، ترتيب الفيفا. احنا اليوم مركز 11 افريقيا، انت كي تكون في العشر الاولانيين مرة اخرى في القرعة تاع تصفية كاس العالم والا كاس افريقيا باش تكون في تيد بول، كي تكون ترتيبك باهي في الافريق. احنا اليوم مركز 11، بالتالي المباراة هذه صحيح مش مهمة في التصفيات على مستوى النقاط، لكن مهمة جدا في ترتيب الفيفا، لانه لازمنا نرجعوا للمراتب تاعنا كما كنا 6 و7 و8، نرجعوا غادي باش نجيو تيد بول ان شاء الله في كاس افريقيا ولا غيره.
2: دونك ما هو الاهم؟
0: الأهم هو الترشح.
2: بارك الله فيك. بعد نخمو على كلاسمون خم.
0: ما هو كلاسمون كابتن تراكم.
2: شو ريت كي نخمو على كلاسمون؟ رانا دخلنا بعد باقي نخمو على كلاسمون. سيدي أو سيدي كلاسمون كان معانا باي وكلينا 12 هدف. معني خلينا نمشي واحدة واحدة، مرحلة مرحلة. المرحلة صعبة وصعبة جدا. ساعة هو الترشح التأهل إلى كأس أفريقيا. ثم بعد فما كان. وحاجة أخرى عنده زدة باش يرمم معنويات رانا.
1: توتفي هذا اللي كنا نحكيو فيه.
2: وراهو كنت كلمه بكل صراحة. راهو الفيستير اللي توكسيك. الفيستير سام وسام جدا. فما ملعبية راهو ما عندكش فكرة معناها فما زوز ملعبية حكمه في الفيستير. واحد هكا
0: وسالينا في الاسماء.
2: لا من لا جميع عمري ما نقول الاسماء ما نعرف وانت تعرف وانا نعرف وكل واحد عنده جماعته وكل واحد سكي فيه والانضباط انضباط الارلا اللي سي علي توتال. دونك هذا الكل ان شاء الله نحن نقول ان شاء الله معناها جاوا تو كي تشوف الاولاد اللي جاوا ذوما جاوا ذوما تو تاخذ تشوفهم تلقى فيهم كابيتان في جمعيته شكون
0: منتصر طالب
2: به ولا منتصر طالب انت انا معلوم
0: كيف كيف قاعد في جمعيته
2: وفرجاني سيس
0: قائد في جمعيته
2: به هذوما اللي نعرفه ولا
0: فما
2: هذوما اللي ينقصونا في كأس العالم لديت صغار مغير تأثير ما فماش ليدر ما فماش كذا. هذا عامل بالنسبة لي أنا بالنسبة عامل زادة إيجابي جدا وإن شاء الله معناها إن شاء الله نتأهل.
1: وعليش احنا ولينا نحكي برشا عن الندوات الصحفية على خاطر الشارع الرياضي ولا يتحرك برشا بعد وقبل الندوة الصحفية. التصريحات اليوم متاع الناخبين ولا حتى الرياضيين وال الملاعبيه في المنتخب وليت فريمون هي تحكم شويه في التمبيرامون نتاع الشارع الرياضي التونسي. شفنا قبل تصريحات فوالا يبني ولاو الناس للاسف على التصريحات وقت اللي الاهم هو النتيجه. التصريحات راهو تطلع تابت في الاخر النتيجه هي اللي باش تحكم.
0: ونتصور حتى اختيار مع التصرف الطلبي راهو مش اعتباطي بالنسبه لمعين الشعباني. ان بون كومونيكاتور يعرف يتكلم تري بون الحقيقه
2: في فرنسا عيطوا له هو في الاخر ما يتكلم.
0: ودوم مهم جدا جوست نعاود نذكر راهو مهم جدا المقابله ذوما لازمنا ننتصروا. احنا اصلا علاش برمجنا مباراه مالي نهار 3 اكتوبر الوديه؟ علاش مالي بالذات؟ الناس ما سالتش
2: العاشرة
0: قبلنا في افريقيا هي العاشرة. دونك اليوم كان نربحوها في مباراة باش نوليو احنا العاشرين في الفيفا. دونك راهو كل شيء راهو ثلاثة ماتشات لازم نربحوهم
1: كل شيء مهم. باهي تغدو تابل عميد.
3: والله انا مستبشر.
1: باهي
3: علاش مستبشر؟ اولا ساعة خارجين من نكسة كبيرة برشا. انا نم بالمورن التونسي لان يعني اشعاعنا كان مع مدرب تونسي عام 78 مع ملاعبية معروفين شكون هما. اليوم انا نشوف لي زانغريديون الكل موجودين. المبرن هذايا ظهر انا واحد بالناس عجبني كي مشى للمغرب. تجربته كانت خارق العاده. تجربته مع الترجي كانت خارق العاده. فما شخصيه وقت مشى خسر في مصر كيف رجع انتقم لك المهز اللي صارت في مصر وكل الفضيحه التحكيميه وانتصرت الترجي وخذت الكاس. عنده شخصيه. انا تبعته شويه في المؤتمرات الصحفيه في في في في المغرب. شخصيه واضح قوي قد ما عملوا ما نجموش انهم بابيلو ديستابيليزي. انا متاكد اللي الصوره بتكون احسن. متاكد لانه هو عنده خبرته وعنده شخصيته وعنده طريقته في الكلام. بتقعد نقطه واحده كحله الحقيقه. حكايه زعلوني ان شاء الله يعطي تفسير منطقي. انا ما نعرفش برشا كوره
0: لكن لكن,
3: لكن لكن لكن لكن لكن فما حقيقه تعيط تعيط وحدها. الولايد هذا عنده عام ونص بعيد على الاخرين. ما نتفرج في البطوله بعيد عليهم الكل. خاطر ظهير ايمن عصري سريع صغير في العمر كان حاسم في لو كان عندنا مخير والله نعطيه ان شاء الله يعطي تفسير مقنع وان شاء الله يقول نتمناه يقول انا نتمنى ما نعرفش باش يقول يقول راهو باب المنتخب مفتوح باش يوقف على خاطر توا كانت نجم تكون امور احسن برشا لو كان ما صارتش النقطه كحله هذه فهمتي. وسمعت الخبراء الكل الكل في الإذاعات الكل وفي التلفز الكل من رأي هذا، الكل قالوا له لا يتظلم حقه على الأقل أعطاه فرصته. فهمتني؟ وسورتو في الوقت هذا بالذات، فهمتني؟ أنا إن شاء الله يعطي تفسير مقنع وإن شاء الله يخلي الباب مفتوح، لأنه الممرن الحقيقي هو اللي يعطي شانس لكل واحد يستحق باش يكون في المنتخب الوطني. علق على كلمة قالها الكابتن، خزي وعار لو كانت عار كنا نساوي الرأي الوطنية، لو كانت تولي فيها الداخل إذا متوجي شكون يضرب على الطاولة.
2: صحيح.
3: جي من ألمانيا ولا درمين تحبتي بك جاي للعلم، حط له العلم في الصالة يا معلم. إيش لا سمحني هذاك هو مثلا ماشي حاجة أخرى، تقول لي فريقك ولا تقول لي درشنوة ولا تقول لي درنتي نجاي ولا تقول لي كابيتان، هانا كله الرأي هذاك اللي ما عجبوش حناك الباب سيتو.
1: دكتور مكمل.
4: لا إن شاء الله نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني، معناتها هذا ما فيهش كلام، مرحلة دقيقة وصعبة بعد نكسة المونديال، الأمور مش سهلة بالبداء ما بالكل بلوتو إيبي بون، معناتها في الأخر نحن نتسألوا على الكاستينج وعلاش ما صارتش كونفيرونس دو بريس وعلاش ما فسرناش لي شوا، وموا نبعدوا على الماتشوات خاطر توا كي باش نعطيو التفسيرات توا الأمور مش بتهدر، الأمور مش بتهدى خاطر فما قناعة اللي فما جوالات تظلموا على رأسهم الزعلوني بعده الحاج محمود نتاع الاسبيرانس. بون علي معلول تظلم في المونديال هو رجعوه، ما الزعلوني تظلم في المونديال وما رجعش، دونك حاسيلو إن شاء الله إن شاء الله معناته هو يكون في الكوميونيكاسيون باهي. وشوف المنتخب الوطني أكبر من الأسماء وأكبر من الناس الكل، لا الممثل لا اللاعبين لا المسؤولين، وماذا بين نعرفوا إذا كان فم مسؤولين يعملوا في ضغط على الممرن باش يعيط الجوارات وجوارات، لا ماذا بين نعرفوا، فهمت؟ خاطر صار هذا في المونديال مش نتكلم فراغا، فما ستة ولا سبعة جوارات حطوا هكك بون توا اللي جوار كادر رجعوا في فرجاني وعلي
1: لا معلول. وهذا راهو مش سليم قالوا صبري لموشي قالوا قال ضغطوا عليا ونحا وحطوا صبري لموشي هو اللي
4: حكاية لو جو داجون معناتها الوكلاء نتاع اللاعبين ومصالحهم الفلوس ولي كوميسيون والمشاكل هذوما اللي لو نون دي معناتها بون ان شاء الله نحن في الاخر اللي يهمنا دربوا البلاد والفريق الوطني ينجح بمعين بسامي الترابلسي بجلال القادري بالزعلوني في الليكيب ناسيونال، ولا نحن نحبوا الليكيب ناسيونال تربح. هذا هو
0: النقطة المعنيه.
2: لو سمحت بيعجيلك هو في الكونفيرنس دي بريس نتاعو عطا زوج رسائل، قالوا لهم راهو يفو اتر كومبيتيتيف انساو هذه كذا، وهذا اللي صار. ثانيا عطا رساله لمؤجريه تدخلوا فيها الروح كيما عمل الكلوب، قالوا متمسوا لي عائلتي جوكيت مسوا لي كذا جوكيت جوكيت جوكيت، عمل رساله للناس الكل للكلوب فريمون توا عيط الملاعبيه ما يعرفهم حتى حد، قال لهم هذاك شغلي نهارتي ما تحبونيش نمشي على روحي وما تخلصونيش، نفس الشيء
0: واللي ما يلعبش ما يجيش
2: وما عينش عباني، قال مجكيت ما غير ما تخلصوني راهو ما يدخل فيها حتى احد،
0: واللي ما يلعبش ما يجيش. داير ديلان برون ماهوش يلعب ما جاش، عمر رقيق كان اساسي في كاس العالم ومن افضل المدافعين المستقبلي في المنتخب مازال كينتقل الى فريق جديد ما جاش، دونك الملاعب اللي ماهوش يلعب ما يجيش. هذه الحاجه اللي قالها وطبقها معين الشعباني، نستناو انه يزيد يطبق اكثر من الكلام اللي قال، وراهو اكيد سامح الليسته الجايه راهو باش تبدل على الليسته،
2: ما عنده 50 هو حتى 50
0: تبدل فما بلاتفورم كاين
2: راهو كما قال لا لابورت
0: موسعه
2: راهو القائمه ذي بعد 3 اشهر وما قائمه اخرى
0: طبعا طبعا اللي حاضر وقتها
1: بالتوفيق. وإن شاء الله كما قال الدكتور الأهم من هذا الكل أن المنتخب الوطني التونسي يربح، وأنه ننسيه سميها نكسة كأس العالم، هي نكسة كأس العالم إن شاء الله ننسيها. أوكي الكلمة كلمة سليم العسلي نكسة كأس العالم إن شاء الله آخر الأحزان بالنسبة للجماهير نتاع المنتخب الوطني التونسي. 6:31 دقيقة باش نمشيو توت سويت مع الأرتيست في كويز الأغاني.
5: كويز أغاني
1: يزي من الكلام تفضل يسكت كل ما نقول كويزة غادي
3: عطونا الأغنية
1: عطونا الأغنية
3: ولا ما تمهمشوناش خلي واحد
1: لحظة
2: يعجبني
6: لحظة باش تحط لكم القوانين.
1: كل حد عنده الأغنية متاعه ممنوع باش تتكلموا، واللي باش يتكلم نحيلو أغنيته هو ما نسمعوش غنيته
4: مش لازم
1: نتكلموا اللي باش يتكلم ما عندوش اغنيه ليه
6: كان ما انت تعطينا الاوكي
1: نخلي ما طلعش في 30 ثانية ميساج. خلي احنا خلي العبيد حتى فكرة هبهم تحاول تطلع
0: بالضبط.
1: طلعت انت وانت مولى الاغنية صح عليك.
2: مش قولك كان هو ما يطلعش يديزيني كالكا يقول له انت تطلع.
7: هاي
1: بنقولكم مش تقولوا سليم مثلا اي قول انا راهو
2: مثلا نحطوا شويه
1: باهي اوكي اوكي اللي ما يطلعش هو يقول لنا زعما شكون بالنسبه لي يعطيها لما باش يطلع في بلاصتو. يلا خلينا نحييو شويه
0: استعانه بصديق
1: استعانه بصديقي باهي باش نبداو محمد السيد العميد
3: والتحيه هزيت جمره بيديا
1: مري
3: على الريح شنشكون
1: اي
8: ما كنت حلي هزيت جمره بيديا
1: انت شبيك سليم تعمل
8: هزيت جمره
3: كان معرفش هدي عاد تخذنا
1: تخذنا
8: دريت عزك تحبين
3: هغني تارك جمرة
8: لومي على قلبي وعيني تكويت
2: حيت بلا جمهور
1: عليك اي اي جد مو رهيبه معلم
2: من 17 هذه صباح 13 والله عليها غدوه اي
1: الليله كنت فرج نقطه نظام احنا من التقاليد في ناس الديوان نعاود نتفرج في البرنامج كله نعمل فيزيوناج واليوم غدوه فك الاجتماع تبدا الدنيا ماكله بعضها
2: مدعوك
1: دونك غدوه فما حاجه انت دكتور قلت حاجه توا
2: انا ومحمد في
0: عمار
2: انا عملت فازه ومحمد في عمار بالكدا
1: ايوا شكرا الله
9: العالم صايعه يا
1: غفو نجم العميقه توا
0: العميقه جدا
1: العميقه نوروستي
7: يوم ليك ويوم عليك
1: ذكرى ذكرى
0: الرقم الرقم القياسي 5 ثواني
1: صحيح اي حطك خنو حطك خنو حطك خنو لكل حد نحب نعرف قديش طلعي

0: يوم ليك ويوم عليك مش عارف هذا رسالة للعميقة ولا حاجة ولا
1: والله هذا رسالة
0: بعد اجتماع البارح
1: هل أستنى في اليوم اللي علي
0: لا لطف عليك ما عندك شيء يوم عليك معين
2: ضحكت عليك يا ضحكت عليك
0: يا بلقت
3: لا وانتي زادها قلت لها انتي ما عندك شيء يوم ليك ويوم عليك
0: لا ما عنديش
1: شبيك نغار
0: امشي اللي بعد
4: اللي بعد
0: دكتور
3: شفت هذيك اللي بعد ودكتور
0: أسكتوا
1: كرونو يمشي
4: يعجبك شي نعرف ومسيت
0: أي حد نعرف
1: خليه
0: أسكتوا
1: شرينا
4: فاطر شاكر دراشو الروح
0: عمو
3: دراشو الروح
1: حياة الروح
3: 25 ثانية
0: 25 ثانية

0: كيفاش بحث خيالك الكبير جدا لطفي بوشناق.
1: يسهر برشا
0: هيدي. شوفي أنا فين
2: مانيش نجاوب.
0: جيبك الكابتن قد قد
2: يا حسن
0: الطلياني توا
3: ليش اسمه؟
4: يا عمو فيه يا عمو في الباك يغشوا بيه شنو؟
0: الكوسكا
4: يظهر لي عامل كيت
3: الكيت
4: ثم كيت وكيت كوبار ثم ريحة خيانة
0: توا عميد غنيت الكابتن
4: هي بنتفق معك
3: يعني مزيشي نبدا تغش
5: ويزيد يعملوا لك
3: والله في العالم
2: انا سمعت الدندينه بتاع اغنيه كابتن
6: وعرفت الاغنيه
5: زيدوا عملوا عليه
0: تسكتوا الكل تسكتوا الكل
7: قولوا لي مش الراديو وكلامك كتير
0: يلا طليني
5: سهل عاد
2: سهل على الاخر
5: جاموس
3: جوك
5: لا نعاون فيها لا نعاون فيها
0: جاموس
3: ثاني
5: كلش اسمه
0: العبيد يا في الفوسكا
3: توا تعرفت الغناية عينين الزرق والسود وكا
0: ترى أصل
4: الزين في العينين أصل الزين في العينين
3: هذاك أصل الزين في العينين
4: هعاون في صاحبي وقت فيها كيت البيع وقت فيها غش من غادي أنا فهمت الحكاية الرجل مازالت النوتة ما كملتش قال ترى شكون البيع من نامس الحكاية بدأت
6: مش من دون
4: قلت لك من نامس الحكاية
0: لحظة قص الأغنية نحب نسأل سؤال شبيك سليم يطلع من سكوندة الأولى تبدأ سليم
4: لا لا لا سليم
0: وكيهاني زوالي
4: اسمع كل فيك أنا أني أمني تو نجيب لك الحكاية كاملة أني جات الفويت وكيفاش تو نطلعوا تاكزا كل ما تخافش أنا أسمع تو من نامس نعس أنا راجل قري قري في باله قبل ما تبدا الغنيه اباي
2: لا لا سيد العميد انا جست هاب كل حاجه انا نبر ذمتي قدام الله
4: يشكون حتى شكيت فيك انا تو
2: لا
4: شكيت في ناس
2: اخرى انا لا اما شوف انا هاني نقول لك
6: وين الناس اخرى انت انا ما نعرفهمش
2: تكلمتي يا اخي حنانه
6: يغزل لي
2: سيد العميد
6: انا ما نعرفهمش اصلا
2: نقولها وعلى رؤوس الملا انا نبر ذمتي
0: انا
4: ما نعرفهمش نعرفك يا مريكل
0: يا عميد الغنية راهو يتخدموا في
4: فدك
0: في سفير هي خاطر حرام الطفل
2: او محمد ونورز يعرفوني لان نسمع غنية سيد العميد من انواع الكل
0: برشا
2: غنيه ساعات ديجا نعرف الغنية وننسى الاسم سبحان الله
3: نسمع انا جات صغيره يودي دوخهم اللي فات طلع غنيه
4: هذاك اللي خليه شكيت
0: اعطينا الاغنيه البونوس قبل ما نمشيو لغنيه الكاتب
6: ونتكلموا
2: لا دقيقه عجيز انا نحب نقول حاجه للغنايه نتاع البونوس هذه هي اول غنايه غنيتها في حياتي وحفظتها في حياتي للي باش يغنيها دونك اكيد نتصور نعرفوها
0: باه
2: كان اجمل يوم
0: لا اشتغلني شوية
2: طبعا
6: مش كان هجم اليوم
0: صحبتك
3: اختك انت صغيرة كنت انا عرفتها كبيرة
0: ايه
3: ام كلثوم ماريا
4: كيف ام كلثوش
0: يلا
4: اغدن القاك
5: اغدن القاك
4: لا اقسم بالله ده صحيح هو قبل كان الديسك الاطلال المشيرة واغدن القاك مش جنرال بلاخر
0: يا خوف فؤادي من غدي
4: امبارح رحت نسمع فيها
0: هذه مش حمصة ولا فوسكا ولا حاجة ولا كتيبة ولا كتبوهم شفت كيفاش تظلم في هيني هك طلعت انت
4: يا ظهرة
6: ظهرة اللي كنت يا سيد الحني انا ما عرفتها
4: انت تعرفي نسيف
6: نسيف
5: نسيف
4: هادم ونسيف

0: متعة ولا متعة الله يخليك والله
1: الله الله الله غدا القى وعلاش اخترت غدا القى تبداها هي الاولى تحفظها في حياتك
0: لحنها محمد عبد الوهاب اول غنايه لام كلثوم حفظتها في حياتي وغنيتها هي غدا القاك
1: غدا القاك
2: يفكرني محمد في حاجه يفكرني يفكر المخرج شو اسمه الملحنين كيف يدندن في الغنايه قبل ما يعطيها للمطرب سمعت بعض
3: موجي
2: الموجي ولا حتى عبد الوهاب يبدا يدندن فيها
0: الموجي
2: يشبه ياسر الاستيلاء خاطر فهمت تقاي ساعه كان في عود بركه ولا
0: صافيني مره اكسترا دينا محمد الموجي غناها يعني معناتها بطريقه رهيبه جدا
2: شيء غريب
0: في تسجيل قديم وقت عملوا له انترفيو وهو قاعد يبرف غنى صافيني مره ساعه دوب ما شد العود قال لهم السلام عليكم وبدا صوت جميل جدا راه ولكن هو كان يشوف روحه
1: اللي قال فيزيك ماما
0: اي لا صحيح هو والسنباطي هما كانوا حلم حياتهم انه يكونوا فنانين راهو السنباطي راهو كيف يغني اله الكون يميمتي على اله الكون
3: ممكن خوذي مروان الخوذي سلك اي يلحن
0: اله الكون سامحني
3: انا ملحن بركات زد
1: صحيح
3: ملحن بركات كان يلحن قبل
1: اي وينو ملحن بركات بربي في الكويزيت
3: الله يرحمه ابن حموين
1: لا يرحمه طبعا عطينا أغنية الكتيبة
0: أغنية الكتيبة يلا
4: سي
3: بنت بلادي
1: خليهم
2: معك قلت بنت بلادي
1: عرفتها طبيعي ولا
2: بنت بلادي
3: ما
0: سمعت خويا فهمني
5: كيف تسمعك نعرف تجيبها هنا
1: اي
5: صحيح جيبها هنا
3: لا مش أمينة
1: لا هو يعرف
5: فرد بليد بروفيسور دونجلي هي حاجة كيما هكا نعرفش
2: ذول اللي فاتت حتى ذول اللي خذت الدكتوراه جملة
1: اي ما في الانجليزية
5: نعرف انا ونحييوها
1: برافو نادية منصوري تقول نبيها صحيح
2: نبيها كراولي
1: حبوب نبيها كراولي يلا قولوا لنا الغناية نبيها
2: متعدية
1: عميد راه شي
3: ما يعرفش تغني ما يعرفش شي
1: حتى الكتيبة
2: نعشقها انا
1: حبوبي يقول ريتك مره ميسج نحسبوها
6: ريتك شفتك كيف
1: شفتك مره متعدية يلا

0: شفتك مرة متعدية نبيها كراولي
1: صبرني سعيد صبرني سكسي
0: أي أول هي وقالوا لي جاي هذو مزوز
2: ليه وقلنا يا راه واسمع بلدية جدا بلدية. في اللقاع متاعها اللي هو المدور تونسي متاعنا محير سيكا هي يعني معناتها الغنية وخذت سكسي رهيب وقتها
0: لليوم لليوم يطلبوها آخر حفلة نبيها في كارتاج الناس كل طالبين شفتك مرة متعدية به عميت
3: قولك روعه انا كنسمع يا سعد شوشان ديريكت موجي في في قفصه ودوير قفصه والهودج والجحفه والعرس فهمتني يا سعد شوشان لا لا خاطر الصوره ناس. الصوره راهي قبل كان شنو شوشان هو الخديمه نتاع العروسه اللي باش يعني يرافقها في عرسها يعني فريمون الصوره رائعه جدا وتذكرنا باصلنا منين جينا كيفاش كنا نعملوا حاجه فوق الخيال

0: ما انا قلت الصوره طلعونا هكا وبعدها هبطونا دروي
1: بلي سيد المخرج تضرب عزيز غدو بوسوا
2: هدية راهو محمد ما عنده فيه حتى دخل. احنا عملنا الامر الاداري والكويز الكل غنيت فوندو السيدة المخرجة
1: لا مش تتعاقب مش تتعاقب
2: نادية قالك مش تتعاقب
0: انا عمري ما عقبت هاي توا باش
1: تعقب عديل لي غدوة بوصلوا وتعاقب مش
3: كمل لي غدوة
2: يلا شكرا لك
4: ما تعملش مشاكل بينا خليك حلو وانت بان عليك محترم كده
2: قالك تعملش مشاكل بينتينا وسيد العميد شكرا لك سيدة المخرجة باش نمشي وتوا بيخلي لايك ديزلايك شوي خلنا نرجعوا لهني ناس سبور يلا
1: اي بولي
5: ناس سبور
6: تحكيوا على السكسي ولا تحكيوا على السكسي باش نحكي لكم بعد شويه على حكمه شابه في ايطاليا عملت سكسي كبير لكن قبل هذايا
2: خلينا نبداو كيفاش انتي اليوم مركز على ناسبور ويعمل لي هكا
6: لا انا من البارح
1: راه
2: دونك اليوم في ناسبور جوستون باش نحكيو على لي تراند الرياضيين والا الناس في المجال الرياضي خارج تونس واللي عاملين برشا بوليميك برا يلا
6: نحكيو على محمد صلاح اللي يلقى روحه المره هذه بعيدا على ملاعب كره القدم اما في قضيه مروريه في انجلترا الحكايه ترجع لشهر مارس 2026 وقت اللي السياره من نوع رولز رويس مرتبطه باسم محمد صلاح تم رصدها وهي معناها تمشي بسرعة 36 ميل تقريبا نحكيه على 58 كيلومتر في الساعة في منطقة أو 48 كيلومتر في الساعة في المنطقة اللي محدد سرعة فيها ب 58 كيلومتر في الساعة. القضية ما وقفتش عن تجاوز السرعة بل السلطات البريطانية طلبت من صلاح أنه يحدد شكون كان يسوق السيارة وقت تسجيل المخالفة لكن حسب المعطيات المتعلقة بالملف ما تمش تقديم المعلومات المطلوبة حول هوية السائق. الملف وصل للمحكمة والنتيجة كانت منع محمد صلاح من السياقة في إنجلترا لمدة 6 أشهر مع خطية ومصاريف قضائية مجموحة وصل 1044 جنيه استرليني. مبلغ ذا يتقسم إلى 660 جنيه كخطية 120 جنيه كمصاريف قضائية و 264 جنيه كمساهمة لفائدة الضحايا.
2: محمد صلاح النقطة كرهبته تمشي في 58 في بلاصة
6: في 48 في بلاصة محدد 58
1: يا بنتي كانت تبقوا في تونس اشترت وثيف لو كان تبقوا في تونس اشترت وثيف
6: كثروا عليا الارقام
7: فما امون دو ريكور ملاعب كبير اسمه ماركو رويس تعرفوه دومي تاع دورتموند وكان مشى المنتخب خذا شو نقولوا اون اموند مخالفه مخالفه سوق وقفوه ما عندوش برمي اي قديش تقولوا قيمه المخالفه قديش اختيه بليتو
2: 5000 جنيه استرليني
6: لا عاد المانيا باللورو
2: اقل المانيا هو
7: باللورو باللورو
2: باللورو والله في بالي مازلت غادي هنا بحال
0: نتصور في 50 ميل
7: باي الدكتور في ساعه
2: 500 ميل ها 500 ميل يورو
6: 200 ميل
7: 500 ميل
2: هاي مبروك
7: توا الجمعه دي جمعتين اسمه
2: وخلصهم
7: خلصهم
0: لبس خلص
2: حالي
7: معناها مليار و829 مليون
6: مليون
0: مليار
7: يقولوا مليار
2: مليار
7: مليار و900 مليون مليار و900 مليون والجمعه دي شكون شدوا شدوا ستيرلينغ رحيم
0: رحيم
7: اموره سبب شدوا
0: نزل في سيتي
7: لا مشى الكورونا 20 شدوه مشكله مسكين خاطر متعرف الفيديوهات يكونوا هكا بعد ايش كذا يدخلوا في مرخ
0: داخل بعض وشدوه داخل بعض
7: في الديتونسيون تعرف هذه لو بروتوكس لو بروتوكسيد
0: اي اي
7: دازوت يبدا عنده يبدا يسوق وعنده بس قد يبدا يشبه هكا شدوه هكا ونحو البرمي ونحو الدنيا اسمع سيدي ولا معناها الامور هذه معناها البرة البرة فماش فما قانون ها وريت انت معناه كيب ناسيونال وكذا مليار و
6: خلينا نمشي لك الموضوع مخير يا كابتن
7: ها
6: نمشي لك الموضوع الأخير
7: تاع صلاح تاعك
6: الشجره. نحكيوا على حكمة إيطالية.
7: الحكمة بوا خليوها للشباب
0: استنى خلينا نطبوها
2: يركز
0: شوي.
6: اسمها جوليانا فيجل، عمرها 23 عام، الحكمة
0: هذي امبارح
6: ادخلوا على جوجل شوفوا الصور. انا من كان ذوم انا من الناس من عدي كان الصور هذوم. انا عطيتكم الاسم.
2: نحب نقول لكم حاجه، شكرا هني خاطر هني عمل ايفور كبير برشا باش نلقى تصويره نجم نعديها في الاستديو معناها فريمون هريد هذي هو يلوش
6: بس في القطه
2: زين وركز وخدم على روحهم برافو.
6: ايش اسمها؟ الحمد لله
2: المواضيع كلها
6: الحمد لله. هذا الفقير
1: ايش اسمها؟
2: العميد قال لك
6: جوليانا فيجل
7: فيرجول.
6: جوليانا اي جوليانا فيجل نجم تلقاو الصور على جوجل. على كل نحكيو على الشابة هذه اللي عمرها 23 عام، اللي هي حاكمة في كرة القدم الإيطالية، واللي ولات في فترة قصيرة برشا واحدة من أكثر الوجوه التحكيمية متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. جوليانا أصلها من مدينة تشيزينا الإيطالية، أو باش نجيك الانستغرام بشوي بشوي من الناس تفهمنا خاطر عملت حالة خارج الانستغرام. هي قبل الانستغرام هي أصلها من مدينة تشيزينا الإيطالية وتنتمي لجمعية الحكام الإيطالية، ومع بداية الموسم هذايا اللي احنا فيه توا تم ترقيتها باش تحكم مباريات في السيري دي كابتن، هي الدرجة الرابعة في إيطاليا، يعني كما قلت الدرجة الرابعة. وقت بدأت تحكم في الدرجة الرابعة في إيطاليا، أي ملعب تحضر فيه جوليانا هذه ما كانش مجرد حضور اللافت في الملعب، بل أنه حسب تقارير إعلامية إيطالية يقول وين تكون في أي ملعب تجي تقييمات أولا مرتفعة من مراقبي الحكام ليها على الأداء متاحة في المباراة، يعطيها مراقب الحكام يعطيها تقييم 10 على 10 و 9 على 10
7: وإذا تستاهل شوية وشوية،
6: نجحت في فرض اسمها وسط منافسة كبيرة في الحكام. بالنسبة للحاجة الأخرى اللي هي
2: الجماهير،
6: كانت كل وين تدخل لملعب باش تعمل تحكم مباراة كان الحضور الجماهيري، تلاحظ الناس انه الحضور اكثر من العادة، معناها مثلا ملعب كان يحضر فيه 3000 يلقاو 10000 مثلا حاضرين في المباراة هذية. بالنسبة هذية كان عندها ديفيزيون كاس هذيك جات في السيريا
0: وبيجيبوها تزفر
1: حساب كان احنا عندنا العرب بيطلت عندهم حتى هما زاد
2: شوي
6: شوي عم يتخيل تحكم مباراة في السيري دي في ملاعب صغار يكون حضور كبير جماهيرين على غير العادة، فإنه أيضا حضور على مواقع التواصل الاجتماعي كان لافت جدا، ووصل حسابها ومتابعين على موقع انستغرام إلى 230 ألف متابع. وين وبعد خاصة ما نشرت صور من حياتها الرياضية والتدريبات والمباريات إلى جانب صور من حياتها الخاصة، خاصة عطلتها الأخيرة بلباس البحر، والصور انتشرت بسرعة كبيرة. دونك الشيء ذا خلى الكونت زيد يمشي أكثر، وصل فات 30 ألف متابع ثم تسكر فجأة لأنه شهد تعليقات في وقت وجيز، تعليقات بعدد بألاف بوغ الكونت وتسكر بسبب الصور هذوكم.
1: خويا هاني جست بالضبط فيه 254 ألف
6: رجع بعد ما رجعت.
1: لا والله
2: محمد واحد من اللي فولو
1: والله لا والله مانيش حاط سويفر والله والله.
6: دونك جوليانا بعد ما صار الشيء ذي كل مسكتتش وخرجت برسالة قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيها أنه مسيرتها الرياضية تمتد لعشر سنوات، وأنه عشر سنوات من التدريبات والمباريات والتضحيات ما يلزمش يتم اختزالها في شكلها أو في صور نشرتها على حسابها. تقول أيضا إنه كونها امرأة تحب تظهر بأنوثتها ما ينقص حتى شيء من جدي ما ينقص حتى شيء من جديتها كحكمة، وطالبت بأنه يتم الحديث على المرأة في الرياضة من خلال عملها وإنجازاتها مش فقط من خلال مظهرها. تواصل وتقول إنه لقات روحها في ظرف أشهر تتحول من حكمة مساعدة في ملاعب درجات دوني في إيطاليا، الاسم معروف عالميا على السوشيال ميديا، لكن كما قلنا اليوم تحولت قصتها إلى جدل كبير في إيطاليا.
8: يعني الأدب، يعني الأخلاق، يعني التربية، يعني الأصالة ونوال الزغب مع بعض.
1: بعد هردتها قالت لها بطلت
2: عميد
1: لا بعد من الأول هي تو من الأول جت عارف روحها ورتنا كذا، وبعد قالت لها المرأة ويز مرأة لا لا سيت روتار أنا راني بسمع.
2: إحنا مشكلتنا الفصل بين الحياة الخاصة والحياة العملية. المرأة تقول لك أنا كي نحكم أنا حاسبني على التحكيم متاعي، أنا نلبس
6: على أداء التحكيم الحكام في الميدان،
2: نلبس كيما الحكام الكل، أنا راني إنسانة منضبطة جدا سور لو تيغان، أنت شم دخلك في حياتي الخاصة. فما مدرسة أخرى تقول لك راهو الناس هذيا العبيد اللي مشهورة اللي معروفة حتى حياتها الخاصة ماذي بيها تعرف مليح شنو تصاولتها بطهم شنو كيفاش كذا، فهذي في جدل
1: أنا رافض حتى الببليسيتي، أنا رافض استعمال الجسد المرأة كحاجة من نوع هذي، أنا الببليسيتي على المرأة العريانة رافض خاطر مش معقول يا اخي علاش علاش
2: هي تقول لك هذيك الانستغرام الخاص بيا حياتي
1: انا الانستغرام ما نحبوش نكره على الحكايه هذه خاطر ولت واحدة نتاع اشكون يعري اكثر وشكون كذا بصراحه لا لا
6: دكتور شو
1: من علامات يا كابتن من علامات الساعة من علامات الساعة
2: حبيبي
0: فهمت شنو يحب
2: أنا يا شنو رأيك دكتور بالحق أنا جو سوي كيوريوز شنو رأيك دكتور
0: أنا مع كامل الدعم والتشجيع لا لا أغزى شوف بالحق هو عنده الحق الحياة الخاصة حاجة والحياة المهنية حاجة أخرى مي راهو كي تبدأ الحياة الخاصة فيها برشة إثارة وكذا واستبزاز نقوله ولا لعب بالمشاعر واللي هو راهو يقللها بالاحترام حتى مجهودات اللي تزفر
7: لهم يعطيك صح
0: فهمت دونك هذي سيطان فولي هي نسيته مي أنا مع الحضية الشخصية معناتها في الأخر أما شنو نحن مو مش ماذا قلنا حكينا من عش كون مسؤول والله نسيت فينا بلاد اللي مشان المهرجان ولا مشيت المهرجان وعباد قالوا كيفاش تمشي المهرجان وكذا
9: سيرين مرابط
0: وقلنا ولا
9: نائبة سيرين مرابط
0: وقلنا هذيك حياتها الشخصية مي خاطر فيها احترام وما فيهاش مشاكل الحكاية ما هوني صور بمايو واحد
6: هو أهم حاجة إنه أداه على الميدان ممتاز يعطيه فيه المراقبين في تقييمات ممتازة.
7: المراقبين زادش مراقبين.
6: دونك أخوي كم تكمل؟
1: كم تقدر تعطيه ديك جيت تراقب فيها؟
7: أنا شو نعطيه صفر
1: وبجنب واحد.
2: لا أما على هناك
7: كابتن مو عنده الحق لا عنده الحق
2: إجابتك إن يلزم تكون حسب أدائها التحكيم
7: أدائها التحكيم وعنده الحق الدكتور هي أدائها فما مبادئ وفما معنى قدوة لازم تكون وكذا حياتك الخاصة ما تورييش الإكزيبسيونيزم هذا ينحيوه حياتك الخاصة حتى حد ولكن ما توريش معناها ياسر ولا سيتو ما
2: هذايا شبيه ما تقالش أنا سؤال على يا هاني على رياضيين رجال اللي زيدا يعرفوا لي همام يعني فيزيكمون ناس رجال شبان برشا ويستعملوا في لو فيزيك نتاعهم كمان في مواقع التواصل الاجتماعي وغيره وبرشا بعده ما يتقالش على رياضيين رجال شبيه ولا تصور هذو ما كيفاش ولا البلايس ولا
0: كذا لا الحكم خاطر يفضل الانضباط والقانون على الملعب دونك يزم عنده تصويره جوالة تخاف
7: مثالية
0: مش في دو بيس وجاي زفضوا
6: ايه هو حتى اللاعبات
7: الحمد لله جات في ديفيزيون كاش الحمد لله
6: سميح حتى اللاعبات راهو فما لاعبات اللي اثروا جدل قبل مثلا نمشيو نشوفوا اليشيا ليما
7: لا هذيك عاد
6: تعرفها كيف
2: صار قبل
7: بعد انتبع في الكره اللي شيء
6: انت
10: يا واد يا تقيل
7: ليه فريمون تبع في الكره
6: لعبة سويسرية
7: تو فما شامبيونز ليغ تاع
6: سيدي
2: بربي محمد سعيد شنو رايك
11: والله
2: فهمتكش محمد
11: والله شو تحبني نقول لك يا ابني ما تهونش ما تهونش ما تهونش
6: تهونش شنو
11: ما تهونش انه معناتها
2: مشيت
11: في المطلق معناتها يا خويا نقيمه فهمت ادائها يعني معناتها على الملعب والبرة كل واحد حر فهمتني معناتها الانتقادات هذه والكل
2: ولا انت معاه انها تسكر الكونت انستغرام تاعها ولا
6: لا مادام ولا فولوور
11: يا ولدي صلي يعني بي والله لاني فولوور يهديك الله شو القضايا اللي تعمل لي فيهم عايش خويا
2: انت من شنو خايف
9: والله ما عارف انا بدي نستغرب
2: من شكون خايف باش تقول راني مانيش فولوور
11: انا نخاف كم من ربي راه
9: من قضيت شنو نحكي عليها
11: فهمتني اما ما ليه معناها يا خويا انا نتحداك ادخل شوف كان انا عامل فولو عملي تحب
6: هو انتو لي كا كونت نتاعها بيبليك معناتها تنجم
9: تدخل تتفرج وتشوف لي ستوريز
2: تتبع
9: يعني
2: نجم تشي نور شو رايك في الموضوع
9: هي محلاها محلا خدمتها هي حره دونك اوكي يعني تحاول انها تفصل بين حياتها العمليه وحياتها الشخصيه ما زاد هي حره سيغ لي ريزو سوسيو سورتو هي ماهيش عربيه يعني فمش علاش تصير عليها الجدل خاطر كان جات عربيه والا حتى تونسيه
7: عليه
9: وقتها تصير كوارث على قاعده دونك هي حرة
2: تعرف انا حكما شبيبة باش
7: وعملت حتى
2: ودولي نور
7: اي زفرت جو كروا مباراة اخر مباراة في الموسم للسينيور صحيح بارك الله فيك وليك حسين كما قال الدكتور هذيك حياتك كنت مثال بحياتك سكر روحك الباب لازم معناها كذا
2: لا الكلمة اللي قالها سليم بوتيتر صحيحة هي لازمك تفرض الهيبة نتاعك فوق الميدان
7: ما عادش يحترموك
2: في مجال صعيب شوية
0: راه
2: صعيب شوية راه تتعامل مع دي جوار وحتى الفيراج وحتى الناس وحتى في الشارع العباد اللي بفسو
7: في قرية اي ديفيزيون كات
2: يلا شكرا
12: والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير
2: تصبحون على محبة يلا في لبنان
13: انتم تسمعوا في ناس الديوان مع سامح مفتاح من 5 للـ 7.

0: De l'info. Flash News.
1: مجازوة سابعة دي ونفهم عسلمة. مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس يقول إن الاعتراف بلغة الإشارة وتسهيل الوصول إليها وتعزيز استخدامها يشكل خطوة أساسية لضمان المساواة واحترام حقوق الأشخاص الصم وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة العامة والاجتماعية. وجدد في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للغة الإشارة الموافق لـ 23 سبتمبر من كل سنة تأكيده على أهمية ضمان حق الجميع في التواصل والتعبير عن أنفسهم والمشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع دون تمييز. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يجدد التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. وبين الحزقي أن مكافحة الفساد في تونس تتجسد من خلال العمل المتواصل على تعزيز إنفاذ القانون وترسيخ قيم ومبادئ النزاهة في القطاعين العام والخاص، والذي يبرز خاصة من خلال صياغة مراجعة عديد النصوص التشريعية والترتيبية والعمل على تبسيط الإجراءات والمسارات الإدارية ورقمنة الخدمات العمومية وتطوير النظم المعلوماتية المعتمدة بالقطاع العمومي. البريد التونسي يفيد في بلاغ له بأنه يمكن لحامل بطاقة جيرايتي من متقاعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سحب جيرايته من الموسعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى الشأن الدولي، مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي يعلن عن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع انضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية. المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن يفيد بأن الصواريخ والمسيرات تهدد الملاحة في البحر الأسود وتشكل تهديدا للأمن الغذائي العالمي، وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تدين أي محاولات لتوسيع الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأي تهديد للغذاء العالمي. ونختم بحالة الطقس لبقية هذا اليوم والليلة، حيث يتميز بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط الغربي والجنوب، تكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد وسحب عابرة، تكون أحيانا كثيفة ببقية الجهات، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 17 و 22 درجة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وبين 22 و 27 درجة ببقية الجهات، فيما تهب الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا بخليج جابس كما تتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم موندو دي جيينغ، الميكس والغميكس، أقوى الهيتات وأجدد التوب دوران توت لا سمان على ديوان فام، كل ليلة من 9 لنص الليل في النايت كلوب مع محمد القرقني. ميوزيك نون ستوب.

0: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7.
1: الزهوان، القيروان، باشا وسليانة على 103.2.
0: على 103.2
1: ديوان فام. انفو، ميوزيك، سبور، اكتو على ديوان فام. ما يفوتك شيء.

0: الوين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان اف ام، صوتكم. زهوان، القيروان، بيجة وسليانة على 103.2،
1: على 103.2
0: ديوان اف ام.
2: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. في 60 دقيقه مشوارنا ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للـ9 كالعاده، عوده على اهم الاخبار والاحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر باكثر تفاصيل. تحيه لكل مستمعينا، تحيه لكل متابعينا، تحيه لكل الناس اللي تبع فينا عشان اللي تبتاعنا للديوان فيم لايف على صفحتنا على فيسبوك. تحيه خاصه كالعاده لكل مستعملي طريق السلام للجميع، إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين غنمين. الناس وكل الناس اللي تبع فينا في ديارها مرحبا، إن شاء الله نكونوا مونسينكم. الناس اللي في الخدمة زادة ربي يعينكم، والجالية التونسية اللي ديما ما ننساهمش يتبعوا فينا في الخارج مرحبا وأهلا وسهلا. شنو باش نحكيوا الليلة؟ شنية هي مواضيعنا؟ شكون هما ضيوفنا؟ يلا تتشويتا. الوكالة الوطنية للدواء تطلق آلية للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة، موضعنا في فيسبوك. حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهي الصلاحية، هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية توضح في الأكتوة. طلبة تونسيون في إيطاليا مهددون بالترحيل، فما هي الأسباب؟ موضعنا في إنبوكس. متى ستتوفر الطماطم وتنخفض أسعارها؟ موضوعنا في عيون. بعد أدائها من قبل رحمة رياض أغنية يا لالا عيونك سود وجلبات تثير جدلا بعد نسبها للتراث التونسي، الشاب عماد ضيفنا ليلة في فيسبوك. ما هي حقيقة الصور المتداولة حول نمو البطيخ والدلاع في شاطئ حمام الغزاز؟ موضوعنا في أنفو أنتوكس. أهالي الروحية يطالبون بتوفير مبيت ونقل مدرسي للتلاميذ، موضوعنا في بوكس. شنية اللمجة الصحية المثالية للصغار وقت القراية؟ موضوعنا في فيدباك. والجلسة الوطنية الثانية للرؤساء لسنة 2026 من تنظيم الغرف الفتية الاقتصادية بجبس والحامة، نقترح عليكم أن يلا في بون بلون.
0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
3: مرحبا، أهلا وسهلا صبري بوعزيزي في الإخراج التقني، يقولوا له ألف ألف مبروك يا صبري اللي احتفل بالخطوبة متاعه. ألف مبروك صبري وبختة، نتمنىكم السعادة يا ربي، وإن شاء الله أيامكم الكلها سعادة، وإن شاء الله العاقبة للفرحة الكبرى يا ربي، ونأكلوا برج البقلاوة يا صبري. هيفا بن يوسف في الإخراج الرقمي، شكون معانا من الأصدقاء في الكوتي ديجيتال؟ أشرف رباحي كوتي ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقه مع هدى الورغمي
2: مع ديوان فام. كل ما يهمك تلقاه مع

0: فيس بوز.
1: فيس بوز نحكي على الوكالة الوطنية للدواء التي تطلق عليها للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة. ضيفتنا في المباشرة كاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة دكتور ثريا النيفر. مرحبا، مساء الخيرات، أهلا وسهلا.
2: مساء النور لكل مستمعين دي وانا فاهم.
1: شكرا جزيلا، مرحبا. عندنا أدوية منتجات مشبوهة معتها بكثرة موجودة مثل ما قاعدة تسوق، شنية هي الوضعية حتى أنه صلنا أطلقنا معناتها آلية اليوم للإبلاغ عن الأدوية والمنتجات المشبوهة هذية؟
2: هو الحمد لله في تونس رانا نتسموا بالدول اللي حتى باغابوغ الدول المتقدمة معناش دوية مشبوهة أو مقلدة لحد الآن بالطريقة اللي موجودة أيوه. هذا بفضل اليقظة متاع اللي معناها ضد الأشراف متاعنا لفارماسيان الكل معناها الدولة الحقيقة والمونوبول متاع الامبورتاشن اللي هو عند الصيدلية المركزي. هذاك ديما احنا نأكدوا عليه ونقولوا مازال التوريد هو حكر على الصيدلية المركزية، تتسمى لحد الآن تونس محمية. لكن هذا ما يمنعش، وكنت تذكروا قداش من مرة دخلت أنا وهيئة الصيدلة كيف حضرت سخطو التوى من مسالك التوزيع الموازية سخطو عن طريق الفيسبوك والتواصل معنا شبكات التواصل الاجتماعي سخطو التوى بالإنترنت ولا دخل. أما قبل ما كناش نروه على خاطر ما تمش طرق أخرى للترويج، توى بالإنترنت ولما أرغوا دي ميديكامون قاعدين يدخلوا البيت بطريقة غير شرعية. وقدش مرنا حضرنا وقلنا للمواطنين ما تاخذوا كان مسالك التوزيع الرسمي به. إذا كان لاجونس دو ميديكامون حاضر أو أعطتنا بروسيدور كيفاش نجموا نبلغوا، مش معناها خاطر انتشر في هذه طريق الوقاية كنشوفوا
1: باش نحدوا من الظاهرة معناتها.
2: لا مش باش نحدوا من الظاهرة، الحقيقة ما هو لحد الآن ما ولاتش ظاهرة باش نكونوا لحد الآن الحمد لله ما منخليوهاش حتى تولي ظاهرة. دونك هون ديما احنا نكونوا سباقين. دونك لاجونس دو ميديكامون في الجيل هذايا كما زوج طرق، يا اما باش نكونوا سباقين اش معناها هي بيدا باش تعمل كونترول بوست ماركتينغ باش تاخذ اني شانتوناج على غرادة كيما احنا نقولوا سونو ان بلان سيانتيفيك اي ايتيدي اي فاليدي في تونس كاملة، والا اذا كان تم بلاغات من المواطنين والا لي فارماسيان والا لي ميدسان. هذيك علاش نقول انا راهي الصحة تهم معناها صحتنا احنا الكل، وكلنا مطالبين ومسؤولين باش نحافظوا على الصحة العامة وعلى خطر اذا كان يجي من المواطن للطبيب للفارماسيان للدولة. معناها الحافظ المحافظة على الصحة العامة ماهيش حكر كان على الدولة والا هي المسؤولة، صحيح هي المسؤولة الاولى حتى احنا مسؤولين. هذاك علاش هي في الجديد هذا اعطى الطريقة كيفاش نجم انت تبلغ على حاجة شكيك فيها، يا اما دواء فلسفي والا دواء شكيت معناه مش فلسفي مي الجوده نتاعو ماهيش كالعاده. سبحان الله ينجم الجوده ما تكونش كيما
1: متعودين معناتها،
2: مش متعودين اللي خذ بها التاشيره على خاطر نعرفوا كل دواء في تونس ماخو تاشيره باش يتسوق. دونك ينجم يكون سبحان الله طول المده والا ساعات ينجم يكون الجوده اللي مسوقه في اللي موجوده اقل من الجوده اللي وافقت عليها وخذ بها التاشيره. هذيك على لاجونس دو ميديكامون قلت لكم عندكم برشا طرق نجم تبعث لي عن طريق تما فورمولير او كراسيت نجم تعمرو كيما نجم تبعث باغميل كيما تنجم تبعث جويات كيما تمشي انت في غاديكا شوغ بلاس وتحطو. ما نجمتش نعرفو اللي ثم ان فارماسي في كل حومة بخاسك تمشي الفارماسيان اللي بحذاك وتقولو نحب نبلغ على الدواء هذاك وسوا خيطو من سبيطار خيطو من المستوصف ولا خيطو عند الفارماسيان هذاك ولا غيره، ينجم يقوم هو بالاجراءات في بلاستيك انت اذا كان انت ما نجمتش ولا ما حبيتش توسع بالك ولا حاجه، نجم الصيدلي تاع الحومه يقوم بالاجراءات هذيك باش وقتها سلطه الاشراف المتمثله في الوكاله الوطنيه للدواء تاخذ الاجراءات اللازمه هي والخطوره اللي راتها كانوا فلسفيه فما اجراءات تقوم بها. اذا كان غير موافق غير مطابق للمواصفات اللي خذا بها التاشيره دونك سوف ستوندار يتسمى وقتها تم اجراء التخزين كان فما مختر على الصحة العامة تعمل غابيل دولو، نجم توقف التأشيرة، نجم فهمت. واللي عنده تأشيرة هو المطالب باش يكون يحرص باش يكون سيسور غابيل دولو، يقوم بالإجراءات اللازمة، وكل في المجال اذا كان امبورتي الصيدلية المركزية، وكل في المجال نتاعو خصوصا الصيدلي ولا الجروسيست ولا واحد الصيدلي يرجع للجروسيست، الجروسيست يرجع للمعامل اذا كان مصنوع في تونس، ولا الصيدلي المركزي اذا كان امبورتي. لذلك علاش انا ديما نوصي ونعاود المواطن ما ياخذ كامل مسالك التوزيع
1: الرسمي
2: الرسمي،
1: من
2: خاطر
1: لي فارماسي
2: الصحة
1: ولا من سبيطار ولا من مستوصف، فوالا.
2: ولا من المستوصف، على خاطر الصحة نتاعو مضمونة إذا كان ياخذ، خاطر الدولة تشرف على مسالك التوزيع الرسمية، قاعدة كيف كيف تعس على مسالك التوزيع غير الرسمية، وتحسسنا باش احنا نقوموا بواجبنا، هو صحيح واجب الدولة، ماذا ده واجبنا احنا ذات ما نشجعوهم مش ما نشيلوش من عندهم، وإذا كان لاحظنا نبلغوا.
1: واضح، شكرا دكتورة، يفضلك، يعطيك ألف صحة على كل هذه المعطيات. دكتور ثوري النيفر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا ياسين، مبروك السكالة، مهدي محب رقم واحد لستين دقيقة، سمية الهواري، نصاف الدهش، ومي عبد الله، مرحبا أهلا وسهلا، هجر هجورة، مرحبا أهلا وسهلا، تحياتي لكل الأصدقاء والصديقات، حمزاوي، نور الدين، مساء خيرات، أهلا وسهلا، شكرا لكم جميعا، أنور حامدي، مرحبا، رشيدة، مرحبا بك، فدوى بيبي.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لي فريكونس متاعنا، شكرا على متابعتكم على شانيل يوتيوب تاعنا ديوان اف ام لايف، على صفحتنا على فيسبوك على ديوان اف ام. مرحبا، هذه في 60 دقيقة حتى للتسعة متاع الليل، حجز 4.7 طن من الدجاج ومشتقاته منتهي الصلاحية. فوالا شنية الحكاية وشنية تفاصيلها وين صارت، نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشويتا. المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالمهدية سلمكي ضيف، مرحبا اهلا وسهلا، شنية حوالك؟
2: مرحبا بك، مرحبا بك مدام، مرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا جزيلا، مرحبا، شنو اللي صار، كيفاش تفطنتوا للعملية هذية؟ نحكي على 4.7.
2: والله مدام هو كما تعرف هي فالجو هذا كتشوف فمك الارتفاع متاع الأسعار متاع الدجاج، بطبيعة الحال هي تصير حملات مشتركة بيننا وبين الأمن وبين زملائنا من التجارة، تولينا العملية مراقبة مذبح معناها وحدة هي متاع تحويل زادة متاع لحوم الدواجن بجهة بولاية المهدية، وقمنا منها أثناء العملية المراقبة بالتفطن للكميات هذه، بطبيعة الحال هي منها انسبكسيون كانت كاملة على كافة المنشأة، وفي كل إطاب اكتشفنا منها حويجات ومواد غذائية بتبات الحال يستوجب الحجز متاعها نظرا لكونها
1: معنى هي منشأة لتحويل منتجات الدجاج هكا؟
2: إيه
1: في الأصل معناتها هاي؟ فوالا في إطار الدور الرقابي متاعك؟
2: اللي هي مطالبة مادام خاطر عندهم ديزاغريمون سانيتير فيترينير، اللي هي مطالبة باحترام القانون في حذافيره خاصة منها في الجوانب الصحية.
1: كي نحكيو على الدجاج معناتها نحكيو على مش قانون بركة معناتها سالمونيل وهاو ترا شنو ودرا شنو، خلينا نحكيو توا على حاجات منتهية الصلاحية ضربة واحدة معناتها.
2: تعرف أنت الدجاج ومشتقات الدجاج، الدجاج هي منتجات ذات نسبة اختطار مرتفعة معناها أقل حاجة فيها وأقل تصرف معناها سيء في الظروف التحويل ولا الصنع ولا الخزن ولا اللي هو ينجم الله يقدر يسبب لنا في كوارث بعد معناها.
1: فوالا الله لا يقدر معناتها. في إطار دوركم الرقابي كل مرة تكتشفوا حويجة، شنو من الحاجات مثلا اللي اكتشفتوهم من إخلالات
2: في وضعية الحال مدام؟ كي وضعية الحال هذه هي كميات خاطر هي مفصلة معناها فيها برشة، فما كبدة، فما جيغو داند، فما بولي باك، فما كاركاز داند، فما ستاك داند، فما كميات ما يقارب قريب زوز ترانت ومية تقريبا كانت دات دو فاليديتي متاحة وافية وافية.
1: وشكون شو كانوا مش يعملوا بها هذية مثلا هالدات الوافي على كانت معدل التحويل شنو مش يعملوها معناتها؟
2: بالنسبة لنا مدام هي في المنشأة هي القانون 25 سنة 2019 يمنع مسك المنتجات هذه وإن معناها في وسط المنشآت متاع التحويل ولا الخزن
1: ممنوع انه تكون الغادي معناتها
2: هي واحد هو يمنع عليهم منع باتا باش يمسكها معناتها في وسط الواحد ما متناش في شنو هو كان ناوي يمشي يعمل في الاخر هي صحه المستهلك في الوسط واحنا ديما نمشيو للاجراء معناها باش نحافظوا على سلامه المستهلك، دونك اللي هو بطبيعه الحال يلزمنا معناها بعدها مسوق الكميات هذه عبر الطرق القانونيه بطبيعه الحال يتم حجزها وسط الزر وضون اتلاف معناها طبقا للقانون 25 وسنة 2019 متاعنا المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وغذية الحيوانات. وهذا في وضعية الحال هذاك اللي قمنا به بطبيعة الحال كما حكيت لك حجزنا معناها تقريبا في 4.7 تقريبا معناها الكمية الجملية مشتقات الدجاج مع كما حكيت لك زاد فما ظروف الخزن، فما في بعض الوضعيات كان ظروف خزن سيئة، غياب والتنصيص على التواريخ الصنع والتحويل، فما كميات زادة كانت محطوطة في صنادق بلاستيكية غير معدل للاتصال بالمواد الغذائية أصلا. زادة بطبيعة الحال الوحدات الانتاج هذه مدام والتحويل كما حكيت لك تخضع النصوص الترتيبية معناها حريصة جدا على سلامة المستهلك وخاصة في جانب نظام وضع نظام استرسال معناها باش نعرفوا السلعة وقتاش تخلط، كيفاش تحولت، فين تحولت، شنو تحط فيها، كيفاش تخزنت، وقتاش خرجت، هذا الكل بتمثل حال ما لقيناهش للأمانة في وحدة الإنتاج هذه. كذلك فضاءات التحويل وظروف التحويل حتى درجة الحرارة ما كانتش محترمة تبقى الكراسات شروط معناها تنظم في القطاع هذا والقرارات تنظم في القطاع ما هيش هي مش درجة الحرارة اللي يلزم يتحول فيها المنتج
1: معناه إخلالات بالجملة أبار السلعة الفايز ده إخلالات معناتها داخل المنشأة هذه. شو الإجراءات القانونية اللي تقوموا بها في معناتها في مثل هذه الوضعيات؟
2: إحنا مدام بناء على عدم احترام الممارسات الجيدة هذه نتولوا ومسك منتوجات بتبعت الحال غير آمنة وغير صالحة للاستهلاك نتولوا الحجز متاعها بناء على الفصل 69 من القانون متاع 25، ثم نصدر أذون إتلاف من قاضي الناحية المختص ترابيا على بمقتضى الفصل 70 يذن لنا هو، وبعد ذلك نقوم بعملية الحضور في عملية الإتلاف مع صاحب المنتوج، ومن بعد يقع تحرير محاضر البحث اللازمة في الغرض تبقى للفصل 76 من قانون عدد 25 بتاعنا إن شاء الله.
1: واضح، شكرا لفضلك على كل هذه المعطيات. عندك مضيف؟
2: والله اللي نحب نضيفه كونه ما نهره، وبالنسبة لنا احنا كعوان الهيئة معناها في مهدية نحب نشكر كافة الأجهزة المتداخلة معنا سواء من زملائنا من التجارة من الحرس من الشرطة، ديما فما الدعم ديما فما التنسيق للأمانة، وهكا علاش نجموا نتيحوا بوضعيات كما هكا وليكتشف وضعية بطبيعة الحال نعلم بعضنا باش نحاولوا ننجحوا العملية. إضافة كونا نحب نطمن المستهلك راهو بإذن الله معناها ديما الهيئة والأجهزة الرقابية حريصة باش نوصلوا لهم ماكلة سليمة.
1: يعطيكم الصحة، شكرا لكم على كل المجهودات اللي قاعدين تقوموا بها كل الهيئات الجهوية، الحقيقة خدمة كبيرة وكبيرة جدا. وتحية اليوم
2: وعلى رأسنا الإدارة العامة وسلطة الإشراف،
1: وتحية الدكتور محمد الرابحي ديما يساند فينا، شكرا ليه. شكرا لكم أنتم الكل المرسقين الجهويين الأعوان الرقابة الكلكم الكلكم يعطيكم ألف صحة. شكرا سلمكي ضيف المرسق الجهوي الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية بالمهدية. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم، أهلا وسهلا في 60 دقيقة 37 دقيقة
0: في 60 دقيقة

0: Radio NFM ما يفوتك شيء. في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تبع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 للتسعة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، هلا وسهلا. طلبة تونسيون في إيطاليا مهددون بالترحيل، شنية الأسباب؟ شنو العدد متاعهم؟ نحكيو في الموضوع وتفاصيله تتسويتا. إنبوكس معنا ممثل عن الطلبة التونسيين في إيطاليا، سي سمير تعملة. مرحبا، هلا وسهلا، شنو حوالك سي سمير؟ مرحبا. مرحبا، هلا وسهلا. شكرا. مرحبا، هلا وسهلا. قل لي شنية الوضعية وشنو صار وشنية الحكاية؟
2: أول حاجة الساعة حبيت نشكر ديوان الفيلم خطرة عطتنا فرصة معناها مش نوصف وصفة خطرة وضعية الحق متاع ربي ما نجمش نوصفها لكلام واحد ما يصفهاش.
1: مرحبا.
2: نبدأ لك القصة من الأول، نحاول نخسر لك 5 دقائق. الحكاية كيفاش بدأت؟ ديزيتيديون خذينا كيما أي ايتيديون في العالم هذا، خذينا فيزا باش نخرجوا نقروا في بلد أجنبي. خرجنا عملنا الوراق نتاعنا الإقامة نتاعنا وكل شيء وجاونا به، والونيفرسيتا هي حتى اللي هو فما تيست وقت اللي احنا قدمنا عليها، ناخذ حاجة اسمها بريانسكريبسيون، هذيك نصبوا بها الفيزا. في البريانسكريبسيون كاين اللي هو فما تيست نتاع أورال. هو لوجيكمون احنا كي وصلنا هنا لإيطاليا ورسمنا في الفاك وجينا باش نعدوا هذاك التيست الأورال هذاك اللي هو مع اليونيفرسيتا دي بيزا. كيف عدينا التيست فما برشا الحق قبلهم وفما نمبر نتاع ايتيديونات رفضوهم، بالرغم اللي فما برشا نعرفهم عندهم المستوى الحق في الإيطالية مستوى محترم معنا رفضوهم. على عين الموضوع هذاك كي لونيفرسيتا رفضتني معناها نورمالمون اعطيني حل اخر باش نجم نرسم عندها كما في القانون الايطالي، انك تجي على اليونيفرسيتا وتمشي تبدل اليونيفرسيتا اخرى من العام الاول وراقك يصير لها بلوكاج، الورق نتاع الاقامه الفيزا عني لي والبرميس وما تاخذوش. هذا في القانون الايطالي. لونيفرسيتا ما عطتناش حل اخر، قالت لك سي بون انا مش قبل ما عندكش النيفو نتاع الايطالي اللي ناخذ الباطو دونك ما نجمش نقبلك في اليونيفرسيتا. الو شنو يعمل الفيديو هنا بعد ما خسر فلوس الحق نتاع ربي وخسر وقت وكونت بلوكي وبرشا حاجه؟ شنو يعمل الفيديو هنا؟ لوجيك ما يمشي يروج على اليونيفرسيتا اخرى قبله باش نجم يهز انسكريبسيون فينال باش نجم يعمل لومبرانت نتاع البيرميس دو سيجور.
1: انا قلت لي يونيفرسيتي اخرى ما تنجمش تمشي لها.
2: ما تنجمش تمشي لها، هو القانون يقول لك هكا، انت ما عندكش حل، لازمك تجيب انسكريبسيون فينال باش نجم تكمل الاجراءات نتاع الاقامه نتاعك.
1: باش نجم تقعد في ايطاليا معناتها.
2: يا تروح يا تمشي تشوف فاك اخرى. اين فوا شفت فاك اخرى ومشيت رسمت فيها يصير لك بلوكاج كيما حكيت لك. يصير بلوكاج للفيزا والبيرميس دو سيجور وما تهزوش. صار لنا البلوكاج هذاك والعباد رسمت سي بون وكل شيء. بعد ما صار لك البلوكاج والناس كلها رسمت فيها في اليونيفرسيتا وكل شيء، فما اجنسيات من غير ما نحكوا عليهم اغلبيتها متواسع الحق استغلت الفرصه خاطر احنا ديزيت اليوم انا ما عندناش علم بالقانون تاع ايطاليا، احنا قانون تونس عندنا به علم صغير، معناها بلادنا عندنا به علم صغير في القانون تاعها. كيفاش في قانون ايطاليا معناها؟ هو لوجيكمون كيما هي الحق الغلطه الاولى جات من يونيفرسيتا دي بيزا كارها عملت معناها كيما باقي لي يونيفرسيتا الحق. نعرف بارما عملت تعمل لك تيست الاول الثاني الثالث تعطيك ديما فرصه انك باش ترسمك عندها ما يديرلكش شكل بلوكاج. بيزا نو من الكارتوش هذول طول تفضل على برا.
1: رفضوكم، قداش العدد نتاعكم؟
2: الحق نتاع ربي نحن قريب ال 200 تليون.
1: قريب 200.
2: نعرفهم برك انا حوالي ال 200.
1: وكلكم مشيتوا شنو باش تقراوا؟ شنو الاختصاصات معناها؟
2: برشا اختصاصات، ثم اللي يجوا يقراوا في ماستر ميكانيك، ثم الالكتريك، ثم السوسيو، ثم
1: كلهم ماجستير ولا فما شكون بعد البكالوريا معناتها؟
2: كلهم ماجستير.
1: كلهم يكملوا في الماجستير. معناها صار لكم الجمعه بلوكاج وما كمش باش تاخذوا الاقامه ومهددين بالترحيل، هذا هو
2: بالضبط مهددين بالترحيل. شنو الحل معناها هنا؟ الوراق والصوره حتى كيف تمشي لها تقول لك ما نجيش نعطيك البرميس دو سيجور نتاع القرايه خاطرك انت بالفرق اللي
1: جوزت القانون وعملت فوت معناتها فوت في القانون.
2: بالضبط
1: شنو الحل معناتها انتم اليوم بعد تراو هاي
2: الحال مش عارف نورمالمون احنا ديسيديون تاع الدوله التونسيه هكا ولا نورمالمون الدوله نتاعنا.
1: تواصلتوا مع السفاره مع القنصليات ولا لا؟
2: بالضبط بالضبط لازم يكون مسؤول معناها يتحرك ويعمل حاجه مش ماشي هكاك.
1: اي مشيتوا انتم تواصلتوا مع القنصليه ولا مع السفاره في ايطاليا ولا لا؟
2: وصلنا والقصه نتاعنا يعرفوا حتى في تونس يعرفوا برشا في تونس وصلت القنصل وصلت برشا جهات ما فما حتى شيء ما فما حتى شيء انا اليوم انا هذا عندنا حتي وظن 9 شهور هكاك 8 شهور صارت لنا كادي وما فما حتى
1: معنا. انتم عندكم قرابه 9 شهور انتم بلوكي
2: بالضبط بالضبط بلوكي ما نحكيش معناها اللي عندهم كيما نقولوا اقارب هنا في ايطاليا وكل شيء نفع على الاقل جيت فاش تعيش نحكي على ايتيديو ما عنده حتى حد هنا جال هنا وما عنده حتى حد شنو يعمل بالضبط يتبلوكا ما ينجمش يروح خاطر الوقت بلوكي يروح اون فوا بور توت ما عادش خلوه يرجع ايطاليا جمله برغم اللي هو قاعد يقرا في كورسون تاعو في فاك
1: معناتها هذوما قاعدين تقراو توا في الـ في الـ في ليزونيفرسيتي الاخرين اللي انتم عملتوا فيهم تسجيل
2: بالضبط قاعدين نقراو في العام اما ما تنجمش ترسم في العام الثاني باش تقرا العام الاول سي بون كملته وخلصت وكل شيء العام الثاني ما تنجم ترسم فيه الا ما تاخذ البرميس دي سيجور لازم اليونيفرسيتي تعرف انت اقامتك في ايطاليا قانونيه لازم يرسموك في العام الثاني حتى كي نجحت في القرايه نفس الحكايه وفما برشا عباد معناها صار لها بلوكاج كيما كنت نحكي لك برشا عباد ما عنده حتى حد هنا في ايطاليا معناها يعيشوا هنا في ايطاليا كيفاش عايشين الله اعلم يخدموا فما الحق مش نسكت على الموضوع هذا خاطر الموضوع بالحق يزرع على الاخر فما ناس صحت سامحني في الكلمه تبيع في حاجات غير قانونيه هنا في ايطاليا معناها
1: هذا مش مبرر هكا ولا مش مبرر معناها انك تمشي في ثنية خايبة مش مبرر اقامتك غير قانونية مبرر. تمشي في ثنية خايبة غير مبرر
2: ماهوش مبرر اما مين مسكين هذاك باش يعيش معناها هنا في ايطاليا ما ينجمش يخدم ما ينجم يعمل حتى شيء
1: في الاخر حتى ما تنجمش تعيش تروح لبلادك اون فوا بوغ توت وما تمشيش في ثنية خايبة وتمشيش في ثنية غير قانونية هذا هو معناته هذا الموضوع ما نمشوش فيه فقط معناته انتم شكون نداءكم اليوم باش تساوى الوضعية نتاعكم
2: والله النداء نتاعنا يعني نشوف المسؤولين اللي عندنا في تونس حتى اللي هنا في ايطاليا معناها يجب يتواصلوا مع الأطراف الإدارات الإيطالية وشوفوا لنا حل الموضوع هذا إنه فوق بورتوت باش الناس تعرف شنيه تعمل بالضبط معنا خطر بيزان راح يجي على أساس باش يقرأ باش يعمل مستقبل يبدأ بيني أحلام معناها وبعد يصير له فازة كما هكا حق مستقبل معناها عبارة مستقبل 200

0: ما نجموش حتى نرسموا في العام الثاني في الجامعات اللي هما مرسمين فيها. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا، شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا 47 دقيقة على موجاتنا.
1: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين حتى لتسعة متاع الليل، هذه في 60 دقيقة. طماطم حكينا فيها ديجا، معناتها مقتش حكينا نهارين تالي، فلا نهارين تالي حكينا مع غرفة الطماطم. نهار اثنين معنا حكينا مع الغرفة متاع الطماطم، يقول فما نقص في الانتاج خلال هذه الفترة نظرا للظروف المناخية اللي عتعدت بها بلادنا والحرارة، وخليت معناتها اتلاف كميات كبيرة من الطماطم، هذاك علاش الأسعار غالية والانتاج قليل. ويقول باش يتواصل النقص هذا في الانتاج حتى الشهرين القادمين، يعني حتى أكتوبر نوفمبر ما ترجع طماطم موجودة بكميات كبيرة كان في ديسمبر. سلمي داني الضاوي رئيس النقابة التونسية للفلاحين، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مساء الخير هدى، مساء الخير ديونا فام وكافة مستمعي ديونا فام.
1: شكرا لفضلك، أهلا وسهلا. الطماطم الكلام اللي قالته ساعة الغرفة نسبي صحيح مش صحيح، شو نجمو نبنيو عليه وشنية هي الوضعية توا الطماطم عند فلاح بسعرة يبيع فيها معناتها بأرخص الأثمان اللي كان قاعدين نشوفوا فيها بأسعار غالية وغالية جدا عند التفصيل؟
2: شوف هدى، هو الكلام اللي تقال يعني ينجم يكون نسبي ولكن ما هوش هو كل الحقيقة، على اعتبار أنه بقطاع الطماطم هو معناتها عنده ثلاثة فصول.
1: أي.
2: الفصل الأول هذا معناه يجب أن معناتها يعني نوضحه للمستمعين. الفصل الأول أني الطماطم الفصلية اللي هي من ضمنها في قطاع نعدوه للتصنيع لانديستريال، فهمتني؟ وبعد الطماطم الفصلية يجي معناتها قطاع نتاع الطماطم الارير سيزون المازوزي الايدودي، هذا اللي احنا فيه تو حاليا. ثم بعدها يجي قطاع البكورات. عندنا ثلاثة فصول في قطاع الطماطم، ثلاثة فصول هذوما، يعني احنا تو في المازوزي في الارير سيزون. الارير سيزون اسنا فيه ارباك، فيه معناتها مشكل. المشكل هو التالي، انه في التزهير في الطماطم وقت الفلوريزون، فهمتني، صارت تمبيراتير، صارت سخانة كبيرة برشا. ونعرفوا التزهير والفلوريزون في وقت السخانة كلها تطيح من ورا، وبالتالي هذوك معناتها صار مشكل كبير ياسر، على اعتبار ان هي في فصل يعني في الفتره نتاع السخانه هذيك هي في الفلوريزون، ثم في الفيجيتاسيون في النمو، خاطر يعني الغصن مرتبط بالنواره. هذاك معناتها كي تصير السخانه غير عاديه هذاك باش تاثر سلبا وتطيح النواره وحتى النمو ما يمشيش، وهذه مشكل معناتها فهمتني هو اللي أثر سلبا. دفليس حاجة أخرى ما ننسوش، اللي في برشة مناطق منجة معناتها من مسخانة مشينا الطقس انقلب بدرجة أخرى، ولا حتى اللي معناتها منعت شوية مسخانة محصول ضئيل صحيح ولكن صار ضرر من البرد. درنير ما معدوش برشة، خاصة في منطقة سبيبة وفوسانة وفريانة، و هذا معناتها المناطق المنجة والمناطق اللي تعمل لارير سيزون. كي نشوفوا احنا هالعوامل هذه كل، فهمتني، من شأنه أنه يخلي معناتها القطاع نتاع الطماطم أنه في ارتفاع، وارتفاع غير معناتها معهود. هذاك علاش احنا نشوفه في المظاهر هذه.
1: وقتش الوضعية هذية نقول واحنا تتحل، ولا الوضعية هذية تتحسن شوي نلقاو تمام، ما قدش تحضر.
2: هو الاشكال هذا راهو

0: نجمو ديما ما نجموش نعموه ونقولوا من هنا لديسمبر. هذا ما نترى وما ربما الحديث معناتها غير مقبول. وبالتالي إذا خاطر ما نجموش ناخذوا طماطم توهي حاليا توصل حتى الأربعة دينارات وخمسمائة. فهمتني؟ أمر غير مقبول وغير معقول وما تنجمش حتى على على كل الأصعدة ما تنجمش. وبالتالي هذا باش تقع فيه حلحلة. أولا أنه فما سواني مازال تنجم تخلط. فهمتني؟ وبالتالي باش تعزز معناتها المشهد في السوق. دوبليس حاجة أخرى ما ننسوش للباكورات خاصة في الساحل تنجم تدخل في 15 أكتوبر تنجم تدخل. وبالتالي نحن في وضعية غير عادية هذا ما يشك فيه حتى واحد. وكما ذكرت لك الأسباب اللي ذكرتهم لك هذوما هو اللي كانوا سبب وعليه معناتها ما نعملوش أزمة
1: ما نعملوش أزمة من الأزمة هكا
0: اي ما نعملوش أزمة هي أزمة هي بطبيعتها أزمة كي نقولوا إذا طماطم بأربع دينارات وبربع دينارات وخمسمائة يعني فما إشكال يعني المستهلكين ما ينجموش يستوعبوه السعر هذا. وبالتالي هو في حد ذاته فما مشكل يعني إذا كان احنا نزيد نقولوا لا رانا باش نمشوا به لديسمبر وجانفي وكذا
1: باش يزيد تستفحل الوضعية
0: اي باش تستفحل الأزمة. وبالتالي لا احنا نقولوا راو أولا الباكورات ما تنجمش تبقى لديسمبر. الباكورات صحيح تدخل ديسمبر وتدخل حتى تمشي حتى الأبريل. أما لا فما مناطق رايت تدخل قبل مناطق بالنسبة للباكورات على حد علمي وحد ما نعرف أنه في مناطق معناتها كيما الرقاب وكيما الساحل لم يدخلوا بكري في الباكورات. وبالتالي معناتها من هي موجود إشكال ما نزيدوش نعمقوه بالغوغائيات.
1: فوالا ان شاء الله نقولوا احنا 15 يوم اخرين وتتحل ان شاء الله الوضعيه.
0: 15 20 يوم اخرين ان شاء الله تو تتحل ان شاء الله ونتفائلوا خير باش باش باش باش نلقوه
1: ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد ميداني الذاوي رئيس نقابه وصايا للفلاحين. شكرا على كل هذه المعطيات. شكرا لك اللي التقزينا من اللقاء موصلين معكم مشوارنا. مرحبا 7:47 دقيقه على موجاتنا. اغنيه يا ليلى عيونك سود وجلبات عامله ضجة بعد ما غنتها الفنانة العراقية رحمة رياض في لازبو في تونس في مهرجان الإذاعة والتلفزيون ونسبها إلى التراث. شاب عماد الغيلوفي هو صاحب هذه الأغنية. يقول أنا صاحب هذه الأغنية وأنا اللي سجلتها. مسجلة عندي معناتها حقوق التأليف. تو نحكيه معها بأكثر تفاصيل شنية هي الحكاية وقتش تسجلت الأغنية متاعه مش متاعه تراث ماهيش تراث شنية حكاية المقطع اللي قاعد يتداول توا على أساس أنه الفنانة سميرة توفيق غنتها في السبعينات يظهر لي قبل بسنوات شنو هو الموضوع بعد الفاصل.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة. تابع الأكتواليتي وكل ما يهم التونسي من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 مع هدى الورغمي.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا. الغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها بصوت الشاب عماد، شاب عماد الغيلوفي، أغنية من التسعينات غناها شاب عماد، ولكن اليوم رجعت للسطح، عملت برشا بوز بعد ما غنتها رحمة رياض وتم نسبها إلى التراث. ناخذوا ضيفنا في المباشر الفنان والشاعر والملحن شاب عماد الغيلوفي. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك وده، مرحبا بيك.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. قل لي هالغنية هذية اللي عملت ضجة وعملت جدل وقالوا لا متاع التراث وغنتها فلانة وغنتها فلتانة والناس ربما معناتها قالوا ما تغنيت حتى من السبعينات وألحان قديمة وغيره وغيره، فسر لنا قصة هالغنية هذية.
2: مساء الخير الساعة، وتحية لك والسادة المستمعين الكل. ليك
1: مرحبا.
2: بالنسبة للغنية
1: هاي طب شوية للتليفون شاب عماد، هاي
2: الغنية سجلتها تقريبا في
1: 92 93، هاي
2: كلمات من أول حرف لآخر حرف النص في كلمات،
1: هاي
2: لحن هو مستوحى من أغنية للفنانة سميرة توفيق،
1: هاي
2: فيلم غنت جينيريك متاعها هي يمكن عام 77 ولا 75،
1: هاي
2: لكن اللحن أنا مطابق لها هي تقريبا 4 ولا 5 مقاييس من لحنها لك ويتغير هي، حتى في الموسيقى يلزم أكثر من 100 مليون،
1: لازم 8 مقاييس فما أكثر باش نقولوا راهو اللحن مش متاعك هكا ولا
2: يا عيني هذا مش متوفر اللي يقولوا هم راي تراث ولا راي متاع فلان ولا كذا، مش صحيح. إذا كان نعطوها الأهل الاختصاص يقولوا لك الكلام اللي قاعد نحكي فيه.
1: اي فوالا، وحنا انا استشرت موسيقي لمحاله قال لي لا راهي مش لازم فما 8 مقاييس فما اكثر مش تولي مطابقه، معناتها نقولوا راهي نتاع سميره توفيق ولا نقولوا راهي نتاع تراث ولا غيره. فوالا
2: يعني انا على سبيل المثال مثلا الفنان صبر الرباعي في اغنيه سيدي منصور هي شويه من الاغنيه التراثيه المعروفه، وزال اضاف لها هو بالشكل اللي عمله هو اي فنان اخر يعاودها له يعني شوراش يقضيه ويربحه، لأنها هذيك بالشكل هكا هي على ملك صبر الرباعي.
1: معناتها الأغنية توا على ملك الشاب عماد مسجلة، معناتها حقوق الملكية متاعها مسجلها؟
2: مسجلة تقريبا 94 ولا 95 سجلة، وعندي يثبت الوثائق وكل شيء، وتوا يعني المسألة القانونية بيد القضاء وتتخذ مجراها القانوني، وكل إنسان يعرف حدوده ومعاش ما عادش يتجاوز حتى أصلا.
1: رفعت قضية بكل من أنه غنى الغنية هذية ولا بشكون بالضبط؟
2: قضية تو باش ترفع باللي غنوها الكل.
1: أي.
2: واللي سجلوها يعني خاصة اللي توريت مثلا على سبيل المثال هني رحمة هذه.
1: أي.
2: مش مثل في أنها غنتها، لا، اللي غني في عرض واللي غني كذا ماهيش قضية ثم.
1: أي.
2: قضية في أن تغير نص الأغنية. ثم تنسب الأغنية كأنها تراثية وملاح يرزق.
1: يعني أنا أخطر أنك سمعت رحمة رياض كلمات مغايرة الكلمات اللي أنت غنيتهم شاب عماد،
2: والأسوأ من هذاك أنها تغنت بنص نص رديء أخلاقيا، النص رديء جدا. نقولوا شارعنا شارع النوار واللي يحب يجي يختار، ولا شارعنا شارع الحب والعطشان يجي يشرب خيوين، يعني شو هذا؟ شو الصورة اللي قاعدة تسوق للمرأة التونسية؟ للأخير في اللي كتب، والأخير في اللي أعطاها لها، والأخير في اللي يعني شيء مؤسف.
1: معناته أنت حسيت أنه تشويه للأغنية الأصلية ولكلمات الأغنية الأصلية؟
2: هو تشويه للأغنية، وتجاوزت الأمور بالشكل هذا. وقت اللي تتبث أغنية يعني تتغنى على مسرح قرطاج وتتبث في أكثر من قناة فضائية وفي قنوات عربية المشاهدة بتاعها كبيرة. انت يا سيدي اللي اعطيت الاغنيه هذه ماشي بالك تعمل في حاجه كذا، راك اسات لصوره المراه التونسيه. شو قاعد تعمل انت؟ شو قاعد تعمل فيه؟ الناس هذه لهالدرجه على درجه من الغباء، انا ما يفهمش ما معنى النص هكا ولا المقطع ولا ما يقراش ما بين السطور. هو كيفاش مثقف تعمل خطا زي هذا؟ لا يكفيه ان نتعدى على الحق الادبي نتاعي، ثم يشوه في صورة التونسية بكلام يندله الجبين، كي يتفسر كلام لا أخلاقي، حاجة تعيسة جدا.
1: اليوم الشاب عماد مشى في مسار قضائي، كل من أساء إلى هذه الأغنية، كل من سجل هذه الأغنية بصوته، القضاء معناتها وكلت محامي في الموضوع هذايا والإجراءات القانونية معناتها مشيت فيها؟
2: أكيد قاعدين نمشوا في مسألة قانونية خطى ثابتة، أمورنا ماشية نظمة.
1: مش أول مرة الشاب عماد تصير لك الحكاية هذايا، 2004 صارت حكاية مشابهة نتذكر.
2: ايه غنتها الفنانة نورة امين وما هي تجهل مسكينة الوضعية، والتجأنا للقضاء وقع يعني ايقاف طبع الشريط الكاسيت وقتها، وتلمت الكمية اللي طرحت في الاسواق رجعت للشركة يعني، وطلبت هي الاعتذار واعتذارها مقبول لانها ما علمهاش بالوضعية، والشركة فسخت الاشرطة اللي
1: وزعتها
2: وربحت القضية ورجع
1: معها. عاودت غنيتها نجاة عطية.
2: عاودت غنيتها ورايك ورام راو جاه يعني حضر المؤلف والملحن محمد النوري صديقي وجهه تحية بالمناسبة. حضر في الاستوديو وكلم نعمان الشاعري الموزع. قال له يا نعمان هاي الأغنية تاع عماد هذه إيش تعمل أنت؟ كيفاش كيفاش تجيك تسجلها أغنية كي؟ وحكوا معها. وكلموني. قال لي راي نجاة عطية تحب تغني، لا قلت له كيف باش تغني؟ راي غيرت نفسه، قلت له لا كيفاش هي غيرت نفسه وجاية تشاور فيا بعد ما غيرت وسجلت كيفاش هكاك؟ تحب تغني تكلمني ساعة تواصل هي معايا مش طرف آخر، ما فماش وسيط بيناتنا، خاطر أنت بتحبي تغني احكي حاجة وأني مو لها. تكلمني تهزي تليفون تتواضعي وتنزلي من برجك العاجي وتقولي يا فلان ألو راني حاجب كذا كذا ومش مشكلة، فماش حتى مشكلة. فقط هو راو هكل انك تعطي انا تحترمي شخص وتعطيه حق الالي قلت فضلي، وعمر ما كانت مشكلتي مادية يعني منحوم مش على الفلوس مش هذيك مشكلتي.
1: فعلا فبانيس قالوا استغل الاسم العربي رحمة رياض، وربما معناتها تحب تقاضي رحمة رياض وتحب تاخو فلوس على الموضوع.
2: لا انا ما لا مشكلتي اصلا من هي رحمة رياض، والله لا نعرفها اقسم بالله عندي نهارين عرف عامله نسب مشاهده، لكن راي في يجيبوا هني باش يكبروا تونس. هي الـ هي الـ هي نقطه الانطلاق لاي فنان عربي يحب ينجح. تحبوا لاكر وراه ما نعرفهاش يعني، عمري ما سمعت بها رحمه رياض ونخرجوا للشارع مستحيل. ما يستغلوش مش مشكلتي، لا لا ما حسيتش لا بماده لا حتى بشيء، فقط حقي الادبي الاغنيه راي على الملكيه الفكريه الفلان الفلاني اللي الشاب عماد راي اني لحنت اني كتبتها وقفنتها، وتو المره جيت تطلبوا الاذن ما تغنوش هكاك ماناش في غضب.
1: واستغفر لك حتى اغاني اخرين هذه يا ليلى نذكر ريت النجمه زاد غنوها برشا هكا ولا لا، يا اغنيه شاب عماد
2: طبعا هي
1: يا موج البحر زاد كيف
2: نعم نعم موج البحر للشاعر صاحب الشعير والحان نزع الشعير اني حذيتها بالصحف وسجلت الاغنيه وقعدت يعني سنين تقريبا 15 عام ولا كيفاش مسجلة عندي 14 عام بعد ولت مرة تشوف واحد يطلع واحد يسجلها واحد يصور شنو واحد يعمل سيكونس خمس دقائق ولا دقائق ياخذ مقطع وطالع وموسيقى يعني كل واحد على شكلته تحب تنجح ولا تاخذ مع روحك برمشي اجتهد ولوج ولا شوف وتعامل مع ملحنين تلقى حاجة ناجحة تحب تركب على مش معقول.
1: معنى أغاني الشاب عماد ولات اليوم طريق للنجاح تعتبرها مع تليخ وغناية من شاب عماد باش ينجح وباش يظهر يتكى على شاب عماد؟
2: هم كلهم اتكى كلهم راهم اللي ما اقتاتش من حاجة اقتات من زوز. فما زوز فنانين في الجنوب التونسي واحد الله يرحمه بعد ما مات على القول عرجون عملت شنعة البلاد وبوقلنا ولا اسم كذا ولت القنوات تحكي والإذاعات تحكي كذا،
1: هو أيضا استولوا له على أغاني متاعه
2: يرحم والديك ومن انا حي ما يتفكروا بعد وين وكيف مات قالت كلها هو الفنان كذا هم اني حضرت في المقبره نتاع ما جي حتى فنان حتى واحد ما جي الوحيد اني ما فهم حتى
1: اللطف عليك وربي يطول في عمرك ان شاء الله. هذاك اش نتمنى ما زالت لك مسيره طويله شاب عماد نجم التسعينات والالفينات وحتى نجم معناتها الجمعه نتاع 2025 بغيتي تطيري تطيري غنيه معناتها كسرت بها الدنيا الحقيقه، وفما توي ظهر لي غنيه اخرى قاعد تسجل فيها في الاستوديو نختموا بها فيسع فيسع فيسع في 10 ثواني، شكون قاعد تحضر انت ولا زهر شعير؟
2: أغنية اللي بعد بغيت تطيري فما سعد دمه زاد نجحت.
1: أي فوالا
2: أي. تو نحضروا في تقريبا 5 ولا 6 أعمال إن شاء الله العمل اللي باش يرى النور اولا هو صبري اللي صبرته
1: اي
2: تحضر تقريبا وتخرج
1: ان شاء الله مع الاخوين مع مش اخوين هما مع عائله عائله شعير ولا لا مع ناس اخرين
2: لا هي كلمات صاحبي شعير والحن
1: فوالا صاحبي شعير وألحانك هو ديو رائع عندي وصاحبي شعير لمحالة الحقيقة وإن شاء الله ربي ينجحكم ويوفقكم حتى تنجموا تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا فيديوهات صاحبي وشاب عماد مكسر الدنيا نتمنى لك كل التوفيق والنجاح شاب عماد الغلوفي إن شاء الله من نجاح إلى آخر شكرا لك ليلتك زينة إلى اللقاء احنا مصين معكم مشوارنا مرحبا بكم للتسعة الأخبار تتفيت مع باهرة الأخبار الرياضية مع قدورة
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي موندو دي جيينغ الميكس والغميكس أقوى الهيتات وأجدد لتوب ديران توت لسمان على ديوان فام كل ليلة من 9:30 في النايت كلوب مع محمد القرقني ميوزيك نون ستوب

0: Essentiel de l'info. Flash News.
1: مجازوة ثمينة ديوان FM عسلمة. رئيس نقابة الفلاحين بسيدي بوزيد ميدان الضوي يقول إن سعر الحليب عند التجميع والمحدد ب 1340 مليما للتر الواحد لا يغطي كلفة الإنتاج التي تتراوح وفق تقديره بين 1800 و 1900 مليم للتر، موضحا في تصريح لمراسل الديوان فان بالجهة أن الفارق الكبير بين سعر البيع وكلفة الإنتاج دفع عددا من الفلاحين للعزوف عن تربية الأبقار الحلوب والتفريط في قطعانهم، مشيرا إلى أن عددا من المربين غادروا النشاط وباعوا أبقارهم نتيجة الصعوبات التي يواجهها القطاع. وتعد ولاية سيدي بوزيد من الولايات المنتجة للحليب واللحوم، ما يجعل المحافظة على القطيع ودعم مربي الأبقار من المسائل المرتبطة باستمرارية الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي بالجهة. من المنتظر أن تستأنف غدا الدروس بمعهد 2 مارس برديف من ولاية قفصة بعد تعطلها مع انطلاق السنة الدراسية الجديدة، وفق ما أفاد به رئيس المجلس المحلي برديف إبراهيم بن عبدالله لمراسل الديوان فان بالجهة. وأوضح بن عبدالله أن قرار استئناف الدروس يأتي إثر الزيارة التي أدها اليوم ولي قفصة سليم فروجة والمندوب الجهوي للتربية بقفصة إبراهيم الرويسي إلى المؤسسة المذكورة، حيث تمت معاينة النقائص والأشغال الجارية بها قبل العمل على تلافيها بما يسمح باستئناف العملية التعليمية في ظروف مناسبة. وكان عدد من أولياء التلاميذ قد نفذوا الاثنين الماضي وقفة احتجاجية أمام المعهد للمطالبة بالإسراع في استكمال الأشغال الجارية داخل المؤسسة والتي أثرت وفق تقديرهم على سير الدروس. فرق المراقبة الاقتصادية المشتركة بالمهدية تتمكن من حجز 4.7 أطنان من الدجاج ومشتقاته غير الصالحة للاستهلاك، وجرت عملية الحجز وفق ما أكدته مصالح الولاية لوكالة تونس فريق للأنباء لدى أحد الشركات النشطة في مجال إنتاج وذبح الدواجن وتزويد المحلات المختصة بالجهة. وحرر الفريق محضر بحث يتعلق بعدم إجراء التحقق الدوري لآلة الوزن مع التدقيق في معاملات وفواتير الشركة. إلى الشأن الدولي، رئيس سوريا أحمد الشرع يؤكد أن سوريا توحدت وبدأت مرحلة النهوض، وذلك خلال كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 81 في نيويورك، مستعرضا حصيلة ما تحقق في بلاده خلال العام الماضي. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا أخفقت، وهذه الحرب التي وصفها بالسخيفة التي تشنها على أوكرانيا يجب أن تنتهي، وقوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم. ديوان FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان FM صوتكم.
2: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي ترشح لنهائي بطولة إفريقيا للفوليبول المقامة بقبة المنزق. بلا شوية انتهت المباراة بانتصارنا ضد المنتخب المغربي بثلاثة أشواط مقابل شوط. تفاصيل الأشواط ناخذوها في المباشر مع مفادنا إلى قاعة قبة المنزق مهيب بن حسين. مهيب مساء النور.
3: مرحبا بك دور، مساء الخير، مساء الفل، ألف مبروك للمنتخب الوطني التونسي، التأهل إلى النهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة الطائرة في تونس بعد فوزه منذ قليل على المنتخب المغربي بثلاثة أشواط مقابل الشوط 25. نعطيك الجدور النتائج الخاصة بالأشواط: 25-17 في تونس، ثم 25-20 للمنتخب المغربي، ثم 25-16، ثم 25-12 المنتخب التونسي، بذلك يتأهل ويكون أحد أطراف الدور النهائي من أمم إفريقيا في انتظار مواجهة المنتخب الجزائري والمنتخب الكاميروني اللي تنطلق بعد أقل من ساعة من الآن. قد دور الملاحظة ننسقها اليوم الحضور الجماهيري الغفير اليوم في قصر الرياضة بالمنزل سولد أوت، التذاكر انتهت اليوم
2: تقريبا كل دور العدد الجماهيري يرتفع، بدينا من الأنكار تقريبا
3: بش يكون حتى نزيت الجماهير منذ قليل تقتني في تذاكر مباراة الدور النهائي. يعني أشواء كانت كبيرة، شفنا الجمهور لعب دور وذلك سلقوه في تصريحات اللاعبين، قالوا لما حسينا أنه تراجعنا في الشوط الثاني الجمهور أعطانا شحنة كبيرة في الشوط الثالث وفي الشوط الرابع باش نتمكنوا من خلاله من الانتصار وتحقيق التأهل على المنتخب المغربي. تحية أيضا المنتخب المغربي اللي قدم قابلة كبيرة برشا وقدم أمام أفريقيا كبيرة باش يتواجه مع المنهزم في هذا في الدور نصف النهائي الثاني في مباراة ترتيبية عن المركز الثالث والرابع. نذكر النهائي باش يدور نهار الجمعة بقصر الرياضة بالمنزل بين المنتخب التونسي والمنتخب نحن نقولوا نتمنوا إن شاء الله يكون نهائي جزائري تونسي في انتظار المباراة اللي باش تنطلق بانطلاقا من الساعة 9. كدور تصريحات تفاصيل وكل ما يخص المباراة الدور نصف النهائي تلقاوها على تواجد تاعنا سبور باي دي وين اف ام.
2: شكرا لك مهيب بن حسين مفدنا إلى قبة المنزل مرة أخرى. ألف مبروك للمنتخب التونسي للكرة الطائرة. الفولي بول نمشي للفوتبول. المنتخب الوطني التونسي أكابر أجرى آخر حصة تدريبية أعدادا لمباراة غدوة ضد أوغندا 8 متاع الليل بالساد حماد العقربي برادس في أولى جولات تصفية الكان بحضور جميع الملاعبية. قبل الحصة التدريبية الناخب الوطني معين الشعباني عقد ندوة صحفية كان حاضر فيها زادة منتصر الطالبي. منتصر أكد أنه فما برشا عوامل ساهمت في خيبة المونديال والمطلوب الآن تجاوز المرحلة هذه والعمل مع الإطار الفني الجديد على التعلم من أخطاء الماضي وتشريف راية المنتخب الوطني التونسي.
4: Voilà, après les dernières compétitions, on a vu le résultat sur le terrain. Il n'était pas présent et c'est sûr que c'est la faute d'abord des joueurs, mais il y avait pas mal de choses. C'est là que ma faute de logistique, l'organisation, pas mal de choses. Il y a fallu on a maintenu sur le Arsène Haletna ou Kimosawe. Donc voilà, je pense que ma faute, que ce soit le staff ou même la fédération et les dirigeants, ils ont bien appris. Là, c'est très important, Inch'Allah, qu'on tire dans le même sens et que ce soit en dehors du terrain, Mahata, sur ce terrain. Inch'Allah, les choses vont changer et c'est vraiment le discours du staff, du coach, des dirigeants et nous aussi des joueurs. On veut montrer une nouvelle facette de l'équipe nationale, mentalité vide et voilà, on espère que voilà, la page va être tournée. Je suis Ramou Menarlad, Inch'Allah, et je suis Ramou Moussaoui, et je retourne sur l'équipe nationale et Arsène Halet, Inch'Allah.
2: كان هذا تصريح متسرى طالبي وبقية التصريحات موجودة على الباج فيسبوك سبور باي ديوان افام. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي التونسي شكري الواعر أتم اتفاقه رسميا مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو هو وكيل أعماله. من المنتظر أنه يمضي عقد مدة زوج مواسم مع الإسبيرانس بعد ما غادر فريق المغرب الفاسي المتوج بالبطولة الموسم الفارط. مبدئيا فرانكو يشرف بعد غدوة على أول حصة تدريبية للترجي في تربص عين دراهم مع الكوتش المساعد مجدي التراوي. كيف أولى المباريات باش تكون ودية نهار السبت الجاي في التربص أمام أولمبي الزاوية الليبي. نذكر أنه الترجي الرياضي التونسي سيقاضي لورينسيو ريجي كامف بسبب مغادرته للفريق دون اتفاق رسمي بين الطرفين. نذكر أنه ريجي كامف اتفق مع ستيوا بوخارست الروماني. الهيئة السيرية الجديدة للترجي الرياضي الجرجيسي اتفقت مبدئيا مع شكري الخطوي للإشراف على الإطار الفني للفريق خلفا لمنصف مشارك والخبر يبقى للمتابعة. النادي الافريقي اعلن اليوم عبر صفحته الرسميه عن تركيبه اعضاء اللجنه المشرفه على الجلسات العامه والمنخرطين. بالنسبه للتركيبه النهائيه رئيس اللجنه معز الخميري، نائب رئيس اللجنه احمد الشملي، الكاتب العام ليلى الشابي، الكاتب العام المساعد عزيز بلامين، عضو مكلف بالتطوير الرقمي ونظم المعلومات محمد الهادي الدريدي. الشبيبة الرياضية القيروانية تعاقدت اليوم مع المهاجم ماهر الوسلاتي اللي أمضى 3 سنوات مع جي اس كا إلى غاية جوان 2029 قادم من الترجي الرياضي. نذكر جي اس كا الموسم هذا تشارك في بطولة الرابطة الثانية. أكثر تفاصيل ديوان افام بوانيت. كان معكم قدور في لمان.
0: احنا الجوار نمبر 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان افام حكاية غرامة.

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: الآن يكمل معاك النص النهار أستاذ. كل سبت الرونديفو مع الفن يتواصل للمري ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكس نورمال. وعندك مع الحكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من المري ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان باشا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. مشوارنا متواصل معكم حتى لـ9 متاع الليل. شكرا على اختياركم للفريكونس بتاعنا. المشاورة الاهالي الروحية اللي طالبوا بتوفير مبيت والنقل المدرسي للتلاميذ، ظروف صعبة وصعبة جدا لنقل التلامذة للمؤسسات التربوية في ظل غياب للنقل المدرسي وغياب للمبيت. شنية الحكاية وشنية تفاصيلها نحكي في الموضوع تتسويتا.
2: فسفس
1: ضيفنا في المباشر النائب المحلي عن عمادة بوعجيلة، عضو المجلس الجهوي عن الروحية بولاية سليانة، سلعيدي لوصيف. مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك، مرحبا بك، عايش مدام، شرفنا اتصالك.
1: شكرا، مرحبا.

0: تنزل تاع اللي في تاع المدرسه الاعداديه الروحيه عندنا 38% اقصى بعد ما بين اللي فيه والمناطق اللي فيها ذي من 35 كيلومتر حتى ال 20 اقصى حد 20 كيلومتر.
1: عاود لي عندنا 38 تلميذه، شنو هو المستوى نتاعهم؟
0: 38 تلميذه في المعهد
1: الثانوي،
0: المعهد الاعداديه بالروحي،
1: المدرسه الاعداديه والمعهد الثانوي،
0: المدرسه الاعداديه بالروحي،
1: المدرسه الاعداديه اي
0: اي ما حبوهمش، ما حبوش يبيتوهم،
1: ما فماش مبيت
0: في المبيت.
1: اي هو فما مبيت ولا فماش مبيت؟
0: فيه مبيت فارغ. قلت لنا كلمت القايمين جوا امس جماعه التربيه المندوبيه السليان نتاع السليان الروحيه مع المدير، قالوا فيه وفيه
1: معناه فيت فيت ما هاي
0: معناه فيت نتاع نشوف له فيت نتاع ساعتين يصلح
1: هاي
0: هاي. وهما ما حبوش بيتهم وابنه ما حبوش حتى يفطرهم وابنه وقت قاعد تروح ست نتاع العشية وتم البوية مسكين يخدم في المرمى مش موجود جملة معناه راس البنت مشى يخدم على روح وبلاد بعيدة فيها زوج وديان وتعرف انت داهم ما لهاش شيء كاش باش نعملوا لو تهزيز نعملوا محل
1: 38 تلميذة يوميا، فماش كار معناتها تهزهم وتجيبهم يوميا ولا كيفاش؟
0: لا ثم نقر ريفي، لا ثم نقر مدرسة، لا ثم كيران باش تهز
1: 38 تلميذة كيفاش يمشيوا؟ قداش بعيد عليهم المدرسة الإعدادية؟
0: أبعد بلاصة 35 كيلومتر حتى أقصى حد 20 كيلومتر.
1: ما بين 20 و 35 كيلومتر، أي كيفاش يمشيوا يقراوا كي؟ لا ثم لا نقل ريفي ولا ثم كار، معناتها فاش يمشيوا يقراوا؟
0: يمشوا في النقل كيك ما نعرضوا الكيسات يعملوا الصوبات باش يمشي يقروا في العشية ساعة ساعة تروح الطفلة تصل كيس سبعة تعلي
1: وانا نشوفوا فين في كمين طالعين من تالي
0: ايه فين من تالي في كمين انا ما ولا ما معدينا في اللحظة
1: في الكمين معناه انك يلقاو ستوب باش يمشيوا في كميونة من تالي يقراوا ما لقاوش ما يمشيوش يقراوا
0: لقاوش ما يلقوش فاش يمشي ويحصوا يمشي الصباح باش يقراوا في العشية مؤخر ما تلقيش نقل تلقيش حتى كهرباء الناس كل تروح ما لك الفلاح ولا عندك كهرباء كل تروح ما تلقاش العشية في البيت
1: شكون باش يروح
0: بيه؟ وساعة كيما كان نهار الطفل هزوا الماء هزوا الماء جماعة تعدوا من الواد الروحية هزوا الطفل
1: في نفس المنطقة هذه معناه
0: في نفس المنطقة ديجا الوالي السريان في بالو بيه جا التليفون وقتها في السماع وفز على اخر الحادثة هذه
1: وعلاش ما فماش كار تهزهم وتجيبهم صغيرات هذوما؟
0: ما فماش كار تولي مسؤوليات نحن الاولياء ولا مسؤوليات الدوله ذي؟
1: لا انا نسال معناها علاش ما فماش طلبتوا بكار مشيتوا للشركه ما قالوا لكم لا شنو بالضبط شنو اللي صار؟
0: طلبنا حتى في الولايه الكيران الروحيه كاك ما عندهمش كياسات ما نجوش نعطوهم خاطر بني تحتيه نتاعهم همشه ما نجوش نعطوهم كيران البلاد هذه واعره معناها كياسات مش باهي.
1: خاطر الكياس مش باهي ما تمشيش فيه كار معناتها. يعني لا كار ولا مبيت.
0: لا كار ولا مبيت، المبيت موجود مبيت يعملوا لنا رفيو فيه. ساعة ساعة تو معلمين اللي قروا في النجاكشة تبعد المدرسة النجاكشة هذه تبعد على مدينة الروحية 35 كيلومتر يحملوا الوديان الزوز وما يدوروا يجيبوا على مكثر باش يروحوا.
1: قداش من كيلومتر هذايا الدور على مكثر؟
0: الدور على مكثر تمشي 70 كيلومتر باش توصل روحي.
1: 70 كيلومتر؟
0: للعناية المعتمدين.
1: باش يروحوا الصغيرات، معناها 70 كيلومتر.
0: الصغيرات.
1: حكيوا على صغيرات في العدديه راهو معناتها 12 و13 و14 سنه.
0: يحملوا زوج ديالنا زين كبار كي يحملوا يقعدوا بثمانية سوايع بثلاث سوايع ما يعدوش.
1: معناها يباتوا في الشارع صغيرات ولا شو يصير فيهم؟
0: والله ساعه ساعه قلت بات لعبات ذا الطيسه بحذا الوديان النهار فات برك زي ما تعدت جبت صيدلات وحملت فيها واد روحيه الهز فيها هذا سنت صغير محسوب من ماضي ساعتين ويالي في بالو حتى السبع ثمان تاع الليل باش عدل لي.
1: باش الصغار روحوا لديار.
0: باش الصغار روحوا لديار.
1: نداءكم لشكون؟
0: جيت مطر وحمل الواد في المغرب تقعد البنات بنات الصبايا تقعد مطيش ولا عندها ولية معاها لا حتى شيء كيفاش نعملوا له البنات هذين؟
1: هذا نداء عاجل إلى وزارة التربية باش توفر لهم يا إما مبيت يا إما نقل مدرسي واحد من الزوج مش حل واحد. ولي
0: تاع زاد عنده بنات مدام بحذايا ولي
1: مرحبا بي أهلا وسهلا.
0: أه بس نعدوكم هو حاضر يعني في جماعة المندوبية كذا.
1: مرحبا. مرحبا.
0: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا بك.
0: مساء النور مدام اهلا
1: مساء الفل اهلا وسهلا.
0: عايش شرفنا بيك مرحبا.
1: مرحبا إيه. قل لي شنو هي الوضعيه؟
0: الوضعيه مزريه ما عندهاش حتى تفسير ما عندهاش حتى وقت. امس حاضر بالنسبه لي امس حاضر جات لجنه من سليان.
1: اي
0: للامانه باش نكون صادق حسب كلامهم متهمين ووعدونا انه ثم حلول.
1: اي
0: لكن مدام انه ثم 38 بنايه احنا قبلوهم وقف السبعة السيتي في الثامنة السيتي ما خافوش عليهم وقف ولوا صبايا ونسي في التاسعة السيتي يخرجها. امس ثم ولاد الشكون خرج قبل بنته ومشى يخدم على روحه، امس خرجها على حساب من؟ ست نتاع العشية تختف بالليل اشوف على حساب من؟ يوم 38 وثم زوج دور توارات فارغين. زوج دور توارات حسب الكلام باش نكون صادق حسب كلامهم هما قالوا عنا فوية. الفوية هذا نتاع ساعة من زمان معلم. انت تعرف لو جايتك بدير نحن قدامنا زوج ميديان كبار تعرفها مدونة معروفين اصلا. انه فوا فاض الواد هذاك راه يبقى مينيموم يبقى ست سوايع باش يعدي. ومن نص نهار ما عادش تلقى حتى كهرباء، واحد تطلع له السخان يكري كهرباء ب 30,000. هذا واقع مانيش متداخل، هذا واقع، هذا الواقع نعيشوا فيه، الواقع نعيشوا فيه. نحن لا عندنا طريق لا عندنا ميناء، الجمهورية شربتنا بها بالحق راه هذه نقولها للأسف. نحبوا بلادنا ونحبوها ترابا العزورق تحت، أما بلادنا يربطنا بها عالم اللي تاخذ تعريف وحدك تم.
1: هو كل مسؤول مطالب أنه يخدم خدمته، كل مسؤول مطالب أنه يأمن صغيرة هذوما في حقهم في القراية في أفضل الظروف، في أفضل الظروف سواء كان مبيت وإلا نقل مدرسي. ندائكم إن شاء الله يكون وصل إلى السيد والي سليان إلى السيد وزير التربية. شكرا لك، يعطيك ألف صحة.
0: ما دام احنا النقل المدرسي هذي منعدم وما تشوف
1: أستنى فأنا قل لي هما يمشوا في كمين من تالي معادة يلقاو ستوب
0: قدروني
1: على
0: هذه منعدمه اصلا. علاش نحن كي ثم زوج دور توارات
1: يقعدوا في امان على قليله تطمنوا عليهم. فوالا تطمنوا عليهم يقعدوا على قليله في افضل الظروف. فوالا
0: مدام الله يبارك لك ويرحم والديك وسلمنا سيوتنا
1: ان شاء الله صوتكم يكون وصل ان شاء الله تتفاعل بسرعه السلطات في سليانة لانه مصير 38 بنيه يمشيوا يقراوا في العدد. فما اولاد يقراوا لكن بنيه تبارك
0: ليه بنات وولاد هما توأمة القرار خرجوا بيه باش نكون صادق وآمين باش اللي حضرتهم الكل خرجوا السابعة ساتي قبلهم المرة الأولى وبعد داروا قبلوا السابعة ساتي والثامنة ساتي اللي مدوبلين فهمتني وقالوا التاسعة ساتي يا دخلوا كبار بنت عمي ناي بنتي مرها 16 سنة تخرجها الست نتاع العشية
1: مش تروح شو معنى انت كبير ولا صغير ستة نتاع العشية فماش كار معناتها شو مع 16 عام واحد كبير معناتها يتسمى
0: لا عن مدام لا عنا كار لا عنا نقل من نص النهار يحدث كل شيء هي الواقع الموجود.
1: هيفا نتواصلوا مع وزارة التربية في الموضوع هذا مع السيد مندوب الجهوي للتربية بسليانة للرد على الموضوع هذا لأنه يعتبر موضوع حارق. مصير 38 تلميذ معلق ومصير 38 تلميذ مجهول بالظروف هذا شمعتها يمشيوا في ستوب في كميونة من تيلي القاو كميونة مشاو يقراو ما منلقاوش كميونة ما يمشيوش يقراو معتها ظروف الحقيقة. قل كان فما مبيت فما فويت صلحوا الفويت هذا وخلي صغيرات على قليلة يباتوا في المبيت نكونوا احنا مطمئنين عليهم كأولياء تفصلنا بيننا وبين وبين المعتمدية زوز أودية في الظروف معناتها قادمين على شتاء وأمطار ونعرفوا سليانة فيها نسبة كبيرة من التساقطات معناتها على قليلة نحمي وصغيرات هذوما من فواجع الله لا قدر تنجم تصيبهم. يلا مواصلين معكم مشوارنا، مرحبا بكم 38 دقيقة على موجاتنا.
2: في 60 دقيقة الساعة تولي ساعتين، خليك معنا مازلنا في الأخبار مكملين. Come.

0: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. العودة للمدرسة وصارت الصغيرات ورجعوا يقرأوا، والحمد لله برشا صغيرات تهنوا عليهم أولياهم، شدوا بلايسهم، بداوا في الدروس متاحهم. نحكيوش على الوضعيات الكبار، الوضعية اللي كنا نحكيو عليها توا في سليانة، ما نحكيو على أغلب الوضعيات في البلاد، معناتها تقريبا أمور واضحة. الأولياء عندهم هاجس كبير وكبير جدا، هو اللمجة، لمجة المدرسية للصغيرات، لمجة الصباح، لمجة العشية، كيفاش نبعد صغيري على لومبالي، كيفاش نبعد صغيري على كل ما هو حاجات ماهيش صحية، كيفاش نختار لمجة صحية لصغيري، وشنية أفضل لمجة نجم نحضرها لصغيري. نحكي في الموضوع وتفاصيله تتفيته.

0: ضيفتنا في المباشر سعداء وتكونوا معنا لخصائية التغذية والرجيم دكتور سلسبيل شمام. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: أشكرك ساعة على التدخل هذا على الموضوع اللي هو مهم برشا، خاصة توا مع العودة المدرسية. نتمنى عودة مدرسية موفقة ساعة لجميع التلاميذ، وبالطبيعة كي نقولوا عودة مدرسية وليو لولي وليو يخمو شنيا نحط في اللمجة، اسكو زعما لازم تكون حاجة ما غير سكر، اسكو نمنعوا على الصغير الشوكولاتة والحلويات والشيبس والحاجات دي كالكل.
0: اي قل لنا اي دكتورة شو نجمو نعملو بالضبط، شنو نختارو، كيفاش نحضرو لمجة صحية، وشني افضل الحاجات اللي لازمنا نحطوهم في لمجة الصغيرات؟
1: باهي، اول حاجة هو اللمجة الصحية لازمها تكون بسيطة، وخاصة عم وما لازمش تكون فيها برشا سكريات وخاصة الدهون. مثال نجم تكون فاكهة كما التفاح كما نب، حاجات بسيطة وسهلة حتى على الأولياء باش فيها ما يحطوها للصغير.
0: غلة الموسم معناه.
1: أي غلة الموسم خاصة. وكيف كيف نجم مثال ياغورت طبيعي ولا ياغورت اللي هو ديما نخليه الاختيار للصغير باش هكاك حتى هو يولي يحب الاختيار هذاك ويحب ياكل اللمجة هذيك. كيف كيف
0: شوية معناها الياغورتة نخليه له فيها حرية الاختيار.
1: أي نخليه له حرية الاختيار في الياغورتة بالطبيعة، مش نسنسوه بنفس المطعم ديما، يعني مرة يخو نجم ياغورتة بالشوكولاتة، مرة نجم ياغورتة بالفخيز، يعني ديما ينوع. هو أخي بحاجة ما يكونش تنوع في اللمجة متاع الصغير. اللي هي بهي برشا، خاصة نعرفوا اللي عندها فوائد على التركيز متاع الصغير وتحسن من الميمواق، وحتى اللي هو معناتها بهي في القراية وبسيطة زدها كيف كيف، يعني تتحط في معناتها علبة صغيرة وكل ويهزها معاه وسهلة على الأخر.
0: اللي هي شنية؟
1: اللي هي المكسرات.
0: المكسرات
1: أي نوع متاع مكسرات هو هاي. الحاجة فيها في المكسرات خاطر بحكم إنه فيها برشا منافع وخاصة للصغار.
0: معناتها من الأفضل أنه نحطه في الجوتي متاع صغارنا مكسرات.
1: أي من الأفضل.
0: من الأفضل.
1: وفقنا حاجة نأكد عليها اللي برشا أولياء ينسيوها اللي هي الماء. راو الماء راو مهم برشا بالنسبة للصغار، يعني مع كل لمجة ديما مستحسن دبوزامين، عودوا الصغير ديما يهز دبوزامين معاه للقراية، وزادها راو ما عادش نخمو انه الماء يتعوض بالعصير، خاطر هذيك راو حاجة صغيرة، حاجة خطيرة على الصغير برشا. ولكن العصير يبدا مكتوب عليه طبيعي وكل راو باقي ما يعوضش لا الفاكهة ومعناتها الفاكهة الموسمية، ولا يعوض زادة الماء. خاصة انه كي نقولوا الفاكهة علاش، على خاطر هي فيها الياف وتخلي ديما الصغير يشبع اكثر، اما العصير ينجم يعطيه معناتها كمية كبيرة متاع السكر وتخليه يجوع في وقت قصير.
0: خاطر السكر في ساعه ما يتحرق فلا وتحس
1: وخاصه الصغار ما شاء الله يتحركوا برشا ونشاطات والكل، وهما في بعضهم معناتها يتحركوا كل دونك في ساعه ما بشي جوا كيف تعطي حاجه حلوه. بالنسبه للبسكويت والشيبس والحاجات هذيك الكل والشوكولاته، هو ما نحبوش نعاودوا الصغير انه معناتها يستعمل كلمه ممنوعات، على خاطر كي نقولوا نحن للصغير حاجه
0: ممنوع مرغوب
1: هذيك هي دونك يولي ممنوع يولي يتعلق بها الحاجه هذيك اكثر، دونك هذيك علاش ديما الاختيار يكون مش يومي والكميه تكون محدوده، وخاصه نعلموا الصغير انه ثم فرق بين الماكله اللي ناكلوها كل يوم والماكله اللي نجم ناخذوها من وقت لوقت، مثل الشوكولاته ساعه ساعه، شيب ساعه ساعه، مش كل يوم. ما لازمش يستانس بالحاجه هذيك تدخل في الروتين نتاعو. وكيف كيف حصلنا حاجة نأكد عليها الأولية، إنه ما يستعملوش الماكلة كجائزة ولا كعقاب، مثال ما نجيوش للصغير نقولوا له كان قريت مليح تنعطيك شوكولاتة مثال. حتى خاطر كل شيء يربط الحلويات بالمكافأة يولي بالعكس يعطي الحلويات قيمة أكبر ويولي يزيد يتعلق بك الحلويات هذيك، دونك ديما نحاولوا بالعكس معناتها
0: ما نحفزوش الصغار بالماكلة.
1: لا هذيك حاجه غلطه، وهذيك بالعكس تخلي الصغير ما عادش يفرق بينات الغذاء السليم والغذاء اللي ماهوش به لصحته.
0: فوالا معناتها الحاجات هذوما كاولياء ما تقولوش يا كمل هدايا نعطيك باكو شيبس، رد بالك ولا
1: هذيك سنيسه خايبه ويتعود بها الصغير وتولي مشكله حتى كي يكبر يولي تقعد معاه. وفما حاجه اخرى زاده مهمه اللي هي الكميه. اللمجه ما لازمش تكون كبيره برشا، خاطر فما اولياء يجي يحط لك لمجه يحط لك تفاحه معاه يغرته معاها كل شيء، يلم كل شيء مع بعضه.
0: هاي.
1: راه لازم نفهموا انه الشهية متاع الصغير تختلف من صغير لواحد اخر، واحتياجات متاع طفل عمره 5 سنين مش كيما طفل عمره 12 سنة، وما نجبروش خاصة الصغير انه يكمل اللمجة الكل، خاصة اذا كان هو شبع ديما نخليه هو على راحته، يعني يحس بالشبع أكهو مش لازم يكملها اللمجة، وخاطر فما أولياء زادة كي تعطي لمجة لصغيرها وتقاه ما كلهيش ولا ما كملهيش تولي نوعا ما تتغشش، وإلا تقولش به ما كلهيش وإلا تغصب عليه راهو ذيك موش به، بالعكس هو باش يزيد يكرهها اللمجة ذيك ما عادش يحبها.
0: وتنصح بلمجة الصباح ولمجة العشية ولا كيفاش؟
1: هو بالنسبة للمجة ثم اللمجة نتاع الصباح هذيك ضرورية، خاصة تكون مع العشرة الأكثرية بحكم البوز نتاع الصغار وكل. وفما شيء هو بالنسبة للمجة نتاع الصباح ماذا بينا تكون فيها شوية سكريات، خاطر باش تعطيه شوية نشاط وباش تخليه هو معناتها يحس روحه خير. أما ديما نأكدوا أنه السكر بالطبيعة نحكيو على السكر الطبيعي اللي موجود في كما قلنا في الغلة، وباللمجة تاع العشية تنجم مثال تكون ساندويتش مثال بان سيريال فيه طرف جبن وإلا عظمة، كيف كيف العظم الحاجات اللي تشبع الصغير وتخليه ما يحسش من بعد بالجوع برشا.
0: فوالا هذوما الحاجات اللي ركزوا عليهم في اللمجة تاع الصغار.
1: فوالا ننصح لأولياء الحقيقة يتعلموا يحضروا اللمجة مع صغارهم، يعني يخليوا الصغير يختار بينت مثال الغلة اللي يحبها، يختار شنو هو يحب.
0: يقول لك ماما يعني نحب نحضر معاك البوكس متاع اللمجة، تخليه معناتها يختار يحضر وحده.
1: اي هو بالعكس وقتها باش يزيد يعمل كيف على اللمجه هذيك ومش باش يحسها صحيه، بالعكس باش يشارك في النشاط هذيك ويحس روحه خير، يعني حتى نخليه له الاختيار تحب مثال ساندويتش بجبن والا تحب عظم، والا نجمو حتى ندخلو في الروسيت يعني يولي دي كيك ميزون والا حاجه، يولي هو معناتها يشارك في الروسيت مع امه والا مع اخته والكل هكاك يتعلم معناتها بطريقه طبيعيه يعني الاكل سليم، ويتعلم حتى هو يولي عامل كيف على اللمجة هذيك.
0: واضح
1: ما شوية اللي هي انه ديما نحاولوا ننتبهوا للسلامة الغذائية خاصة في تونس وبلادنا سخونة وما زلت سخانة شوية والكل، دونك نحاولوا نبعدوا شوية على الماكلة اللي فيها حليب فيها برشا جبن والكل، خاطر هذيك لازمها تتحفظ معناتها بطريقة صحيحة وما تقعدش في ساعات طويلة معناتها في السخانة، ودونك نحاولوا ديما نختاروا لمجة اللي هي تكون خفيفة وما تنجمش تتهلك بالسخانة وإلا بأي يعني عامل آخر. وراو فما حاجة زادة لازمنا نفهموا اللي راو ما فهميش، يعني بالنسبة للصغار لمجة مثالية كل يوم هو أهم حاجة العادات الغذائية على المدى الطويل بالطبيعة، وإلا كان الصغير مثال كلي حاجة حلوة هذا ما يعنيش إنه ماكلته خايبة، بالعكس وكان نهار ماكليش غلة ما لازمش نتقلق ونقولوش به ماكليش غلة اليوم الكل، هي أهم حاجة بالنسبة للصغار ديما التنوع والماء والخضرة، وزيدا نعلمهم كيفاش ياكلوا بطريقة صحية معناتها وما غير ما نخوفوهم وإلا ما غير ما نحرموهم، يعني كما قلنا ساعة ساعة ما فيها بيت ياخو شوكولاتة ياخو الحاجة اللي هو يحب عليها، خاطر هو معناتها هذا معناتها التربية متاع الغذاء سليم تتعلم من الصغرى باش من بعد هو يكبر وحده يعني باش يلقى روحه ياكل في ماكله ويعرف وقتاش ياكل حاجه باهي وقتاش ياكل حاجه خايبه، باش تعلم وحده اللي هي احسن طريقه واللي هي تقعد مع الصغير.
0: واضح دكتورة، شكرا على كل هذه النصائح، شكرا على كل اللي قلتونا واللي نصحت به الأولياء. دكتور سلسبيل شبام الأخصائية التغذية والرجيم، شكرا لك، يعطيك ألف صحة، نتقابل إن شاء الله في مواعيد أخرى. احنا بوصل معكم مشوارنا، مرحبا، 8:43 على موجتنا.
2: في 60 دقيقة تعرف الحقيقة.

0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.
1: مرحبا، هلا وسهلا، تحياتي للجميع. مواصلين معكم مشوارنا حتى لتسعة متاع الليل. الصور الدلاع والبطيخ تغزو أحد الشواطئ التونسية. قيل أنه صور هذية في شاطئ الحمام الغزاز. ما مدى صحة تصور هذية؟ شنية الوضعية؟ شنية الحكاية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيل تتشفيتا.
2: انفو وانتوكس.
1: رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة وصيد البحري بحمام الغزاز يا عبد الرحيم بن حورية، مرحبا، اهلا وسهلا، مساء النور.
3: وبيك اكثر، الله يبارك فيك.
1: شكرا لفضلك، اهلا وسهلا. الصور هذيك اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في حمام الغزاز؟
3: اي حتى انا شفت فيكم زينا نفس الشيء.
1: نفس الشيء، وشفت على عين المكان ولا ما شفتهاش؟
3: لا، ما مشيتش على عين المكان، لاني يعني نعرف المكان ونعرف اسباب اللي خلات البذور نتاع الدلاع نتاع البطيخ تطلع.
1: فوالا، هو توانسه كلاو برشا بطيخ ودلاع، معناتها سيغ معناتها هذاك في البحر. ها،
3: ما لاش هي الماكله، ما في الصيف الماكله كلها بطيخ ودلاع. المفيد البطيخ والدلاع وقتاش يطلع؟ هو يطلع وقت اللي تبدا التربه ماهيش مالحه كما الرمل نتاع البحر. تو الشط نتاعنا يبدا الشط الشرقاوي عندنا احنا لنا، ويدور على سيدي منصور ويدور للبحر القبلاوي من قبل يولي. البحر اللي بقع اللي طلعت فيها البذور اللي تحكي لها نتاع البطاطا، نتاع كيف نقول بطاطا،
1: مخك في البطاطا في الدلاع والبطيخ.
3: نحضروا خاطر للبذور نتاع زراعة البطاطا،
1: خاطر نورمال مو مش وقت بطيخ ودلاع. اي
3: نتاع البطيخ نتاع الدلاع بعيد على الرمل اللي فيها الملح وفيها الموج نتاع البحر وشيء بعيده. هذوما شباب يعملوا في الكيف نتاعهم، يقعدوا بعاد شويه ويعملوا طونت صغيرة ويأكلوا الدلاع ويأكلوا البطيخ ويعملوا شي يعملوا. هذه هي الأسباب.
1: فوالا، معناتها هذوما جماعة اللي تخيم الغادي هكا اللي يعملوا
3: شباب يجيو محمل يكونوا ما مشهر ولاد بلاد يجيو من برا. شط سمح ياسر، شط ممتاز برشا لكن بعيد على البحر شويه، ما نخليو الرمله تاع البحر وهي بعده شويه.
1: معناها الرمله اللي موجوده الغادي ماهيش مالحه، ماهيش رمله البحر. ثبت المطر وعطى ربي خيره، طلع الدلاع والبطيخ.
3: بالضبط هذاك اللي صار تو. فهمتني؟ ولا نبات تحكي هو البذور تاع الدلاع تاع البطيخ هي طلعت هي.
1: مش في بالهم زرعوا، معناها زرعوا الشط. فوالا.
3: نورمال تطلع نورمال، ماهيش حاجة عادية.
1: توا السؤال، وانت فلاح معناتها وتعرف جيدا الموضوع، هالبذور هذيا باش تكبر وتتولد دلاع وبطيخ ولا لا الظروف غير ملائمة وما تكبرش؟
3: صدقني ما عندها مدة معينة تمشي فيها وبعد توقف.
1: معناتها مش نراو الشط دلاع وبطيخ الفترة الجاية.
3: مش باش تولي دلاع وبطيخ وتعمل الدلاع وتعمل البطيخ، لا مش تعيد.
1: تنبت شوية
3: نمو وقتي وبرا، نمو وقتي وبرا، مش هذا
1: يلطف. يا خسارة ساعة قلنا فما صابة متابط ياخد
3: اللاعب. الواحد اللي ما يعرفش ويشوف الحالة هذه مش هيك كما تسوي أنت متواك، أنا عادي نورمال. فهمتني؟ المفيد ان شاء الله في الارض الباهيه اللي هي تاع الفلاحه يجي البطيخ ويجي الدلاع والناس تقول تاكل وتشبع.
1: ان شاء الله يا ربي، ربي يعطي خيره ان شاء الله. ربي يعطي خيره. شكرا لفضلك، تحياتي ليك ولكل مستمعينا ومتابعينا في حمام الغزاز. شكرا ليك سي عبد الرحيم بن حورية، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه والصيد البحري. احنا موصلين معكم مشوارنا، مرحبا. 8:51 دقيقه على موجتنا.
0: Info, musique, sport, actu. À la Diwan FM, ma y foutek chay.

0: بون بلان.
1: مرحبا، نحكي على الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء لسنة 2026 من تنظيم الغرف الفتية الاقتصادية بجبس والحامة. موضوعنا تشويت ضيفتنا في المباشر رئيسة غرفة الحامة للغرف الفتية الاقتصادية سيدة شراق العقربي. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: السلام عليكم، تحية غرفوية طليقة بمقام الجميع، جميع المقامات محفوظة، شكرا لك على الاستضافة.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، يلا نورتنا، مرحبا بك. جلسة وطنية ثانية للرؤساء، وين باش تصير ساعة؟ شنية هي بالضبط؟ شكون باش يحضر فيها؟ شنو باش يصير فيها؟ أعطينا كل التفاصيل.
2: هي بالنسبة للمانيفستاسيون اللي باش نحكي عليها، اللي هي الجلسة الوطنية الثانية للرؤساء، بكل فخر نال غرفة الحامة وجابس سنين التنظيم متاحة. هي جلسة من البرامج الرسمية متاع الغرفة الفتية الوطنية. كل عام عنا زوز جلسات، الجلسة الوطنية الأولى للرؤساء صارت دجا، وتويك عنا الجلسة
1: وين صارت
2: الوطنية.
1: الجلسة الأولى؟
2: الجلسة الأولى صارت في حمامات، والجلسة هذه إن شاء الله باش تصير الويكاند هذه جمعة سبت أحد في أحد النزول في جربة. ما نعرفش، ما عندي الحق من نقول
1: لا، ما غير ما نقول ولا اسماء
2: جربة وبرا.
1: جربة، وهي من تنظيم جابس الحامة، معناتها هكا ولا
2: من تنظيم غرفة الحامة بشراكة مع غرفة جابس.
1: فوالا، وعلاش اخترتوا جربة؟ جربة جميلة، نعرف جيدا، ما كانت فرصة ربما نعرفوا بجابس هكا ولا
2: نعرفوا. والله للأسف شديد حبينا
1: برشا حاجات مزيانة هكا ولا
2: غرفة جابس معي. حبينا برشا أنه تكون في الحامة ولا في جابس، ولكن ما تعرف ما عندناش نزل بطاقة استيعاب عدد كبير معناه.
1: مشكل في الوحدات السياحية معناتها، فوالا إن شاء الله نخمموا في كل الولايات متاعنا تكون فما وحدات سياحية باش كي نعملوا تظاهرة وسياحة التظاهرات والمؤتمرات ماشية بالقدا معناتها في بلادنا، وتكون فرصة باش نعرفوا بكل الجهات متاعنا. إن شاء الله إن شاء الله يكون فما استثمار في هذا الإطار. به في جربة إن شاء الله باش تصير جمعة وسبت وأحد هكا ولا
2: إن شاء الله.
1: حضور كل الغرف الفتية في البلاد، معناتها كل الغرف الفتية الاقتصادية باش تكون حاضرة.
2: هي الجلسة ديجا معناها اوبليغاتوارمون باش يكون 155 رئيس معناها نتاع الغرف المحلية اللي موجودة في تونس الكل باش يكونوا موجودين، بالإضافة باش يكون موجود المكتب التنفيذي والمكتب المديري لسنة 2026، وأكيد الأعضاء نتاع مختلف الغرف من الغرف المحلية الكل.
1: كلهم باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في جرب
2: باذن الله.
1: واضح جدا، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. عندك ما تزيد؟ عندك حاجه تبي تقولها؟ عندك رساله تبي توجه
2: البروجرام نتاع الجلسه؟
1: ما يسالش، تفضل قول لنا شنو البرنامج.
2: باهي، البروجرام باش يصير فيه انتخاب الرئيس الوطني وامين المال الوطني للعام الجديد، وباش يصير فيه زاد انتخاب نائب الرئيس الوطني المكلف بالتكوين والبرمجه، وفما انشطه متنوعه ديجا موجودين في البروغرام نتاعنا. الهدف نتاعو انه هي مانيفيستاسيون باش يتلموا فيها لي ممبر معناها من مختلف الغرف المحليه، دونك باش يتبادلوا الاراء، باش يحكوا معناها كيفاش كل واحد قاعدين ينظموا في الغرف نتاعهم، في لي زاكسيون اللي يعملوها، تبادل خبرات من الاخر. وعندنا زاده دورات تكوينيه للمترشحين للمناصب القياديه، اجتماعات رسميه للهيئه الوطنيه المديره، وعنا نهائي المسابقة متاع فن الخطابة اللي تخدم عليها ديجا الغرفة الفتية الوطنية من أول عام. النهائي باش يصير في الرمسي، وبينصير ما نسيناش التفرهيد وديفولمون بعد الجلسة العامة. عنا سواري باك تو 18، التيم متاعها باش يكون أجواء متاع الثمانينات بالدريس كود بالموزيكا وكل شيء، وتحت يعني اشراف دي جي، ما نعرفش نجم نقول الاسم نتاعه ولا
1: فما حتى مشكل. مرحبا،
2: دي جي بلاك جاك باش يكون ان شاء الله باش يخدم هو السواري. السواري كما قلت لك تيم سواري تيم 18، كم مشينا شويه مع التراند اللي داير تويكا، وباذن الله مستعدين باش نستقبلوا الرؤساء ومختلف اعضاء.
1: تستقبلوناش معاهم دم سواري ثمانينات وفازات وتيم وحكايات. برشا جو عندكم ان شاء الله في الغرف الفتيه الاقتصاديه، ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. محلاه البرنامج نتاعكم، نتمنى لكم كل النجاحات ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق ليك سيده شاق العقربي، رئيس غرفه الحامه الغرف الفتيه الاقتصاديه المنظمه هالجلسه الوطنيه هذه الثانيه للرؤساء لسنه 2026 بالشراكه مع غرفه جابس. تحيه ليك. عليكم لكل الشباب اللي قاعد يخدم، لكل الشباب اللي قاعد يقدم، لكل الشباب اللي قاعد اليوم يصنع في حاجات ويفرهد معناتها في الجروب اللي معاه وغيره. يعطيكم ألف ألف صحة. شكرا لكل الناس اللي قاعدة تتواصل معنا. شكرا ياسين، يعطيك ألف صحة. شكرا مهدي، مهدي يا مهدي، مهدي رقم واحد، المحب رقم واحد لبرنامج في 60 دقيقة. أكيد إذا ترنتوا كل عارفيني على شنو نضحك. هاجر نصف الدهش، شكرا فارس العياري، زهرة زهيرة، السيدة يحيى مرحبا، شكرا شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف صحة. شاء الله ما سيديكم مع تحد بالون ديور، مرحبا، شكرا شكرا شكرا. شكون آخر؟ شكون آخر؟ شكون آخر؟ في الآخر شلا بننسى حتى حد. بربي الموجود يقول يا راني موجود، راني موجود معاكم، مزيد مواصل معاكم حتى للنهاية. شكرا لكم، يعطيكم ليال ليال. وأم عبيد الله فالا، وأخيرا عرفت اسمها فالا، شكرا شكرا يا مهدي، قال لي معناتها على الاسم راه اسمها أم عبيد الله. مرحبا يا أم عبيد الله، إن شاء الله يفضل لك عبيد الله، مرحبا. شكرا لكم، يعطيكم ألف صحة، نحبكم برشا حتانا. شكرا صبري، شكرا هيفا، شكرا أشرف، أجمل تحية هدى، الأخبار مع بهيرة، أنا يتكلم مع محمد القرقني. يتكلم زينة، سبحان خير، باي باي.
0: انتم تسمعوا في برنامج في 60 دقيقة مع هدى الورغمي.

كل خميس وجمعة. تبع بعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز التاسعة ديوان فام عسلامة. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة دكتورة ثريا النيفر تقول إن تونس لا تزال في مأمن من تفشي ظاهرة الأدوية المزيفة والمقلدة بفضل منظومة اليقظة الصيدلانية وحصر عمليات توريد الأدوية لدى الصيدلية المركزية التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية السوق من المنتوجات المغشوشة. وحذرت النيفر في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان أفام من مخاطر اقتناء الأدوية عبر مسالك التوزيع الموازية، خاصة صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي تروج لمنتوجات وأدوية يتم إدخالها إلى البلاد بطرق غير قانونية. المعهد الوطني للزراعة الكبرى يستقبل وفدا من المزارعين الليبيين، وذلك في إطار التعاون بين المعهد ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بهدف تبادل الخبرات والتجارب في مجال تحسين إنتاجية المياه ورفع كفاءة استخدامها في الزراعات المروية، بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام المياه في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية. انطلاق أشغال مشروع بناء مقر الحماية المدنية في بير الحفي من ولاية سيدي بوزيد، حسب ما أكده وليد جابلي رئيس المجلس المحلي ببير الحفي لمراسل ديوان فام بالجهة، مبينا أن هذا المشروع بلغت كلفته الجملية 1 مليون دينار، وبأجل تعاقدية مدة 240 يوما سيساهم في تقريب الخدمات من أهالي معتمديتي بن عون وبير الحفي والمناطق المجاورة. إلى الشأن الدولي، وزارة الداخلية السورية تعلن تخريج أول دفعة من معهد الشرطة النسائية في مدينة التلبري في دمشق بعد خضوع 150 منتسبة لبرنامج تدريبي استمر 6 أشهر، وتؤكد أن تخريج هذه الدورة يجسد جانبا من رؤية سوريا الحديثة في تمكين دور المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة البناء والتنمية. السفارة الهندية لدى سلطنة عمان تفيد بأن مواطنا هنديا قتل إثر هجوم استهدف سفينة نقل البضائع السائبة أثناء توجهها إلى الهند، ويأتي الهجوم في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز والمياه القريبة من سلطنة عمان، حيث شهدت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة حوادث استهداف لسفن تجارية وناقلة نفط بالتزامن مع تراجع حركة العبور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
0: احنا صوتكم في سفاقس
1: على 91.2 ديوان فام.

0: Soyez alerte. البرمجة الشتوية على كارت.
1: رجعت الشتوية.
0: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7.

سبت وحد ناس الديوان الرونديفو اللي ما يتفلتش من 5 ل 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب

0: عقل نص النهار أوساخ. كل سبت الرانديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين ونهار لحد في نفس التوقيت. ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند ميكش نورمال. وعندك مع الحكاية البغانورمال ما لا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوا في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: هكا يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام

ون اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم.

بونسوار بونسوار مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مرحبا الناس الكل على ديوان اف ام, انتم تسمعوا في نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معاكم من اثنين للجمعه من 9 حتى لنص الليل. السلام عليكم الناس الكل ونتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله تعملوا بون كيف معنا بالموسيقى, وان شاء الله زاد تكونوا شيخين ديجا هكا نسيكم شويه في الستريس ونسيكم شويه في يمكن الجوجما والمواضيع والستريس والهك. تشوفوا كل مره الاخبار, كل مره حاجه تابت, كل مره نشوفوا حاجه الا في الـ في الـ في الـ في لي ريزو سوسيو ولا غيره. ان توكا ونتابعوا ديما, حاولوا نكونوا نتابعوا الاكتواليتي مي كوم ميم زاد ننسيو شويه الستريس نتاع طول لا جورني. نحكيوا بعد خدمه, بعد جري, بعد قضيين, بعد هز صغار, بعد جيب, بعد كذا, هذا اللي جاي. وصبري ان شاء الله في الايامات القادمه فهمني ولا عادك بي خاطر صبري. نحب نقول لك سيد المخرج اول حاجه نسلم عليك, نقول لك انسنا سيد المخرج هيفا بن يوسف في الاعداد نسلم عليك. هذا محمد قرقني من نور الميكرو. سيد صبري الذي رغم النصائح العديده من قبلي ورغم كل معناها التوصيات ورغم كل يا ودي حل عينيك يا ودي رد بالك ولا تؤدوا بانفسكم للتهلكه ولا نصحته عندي سنوات ونص الا انه قرر انه يرمي روحه ولا تلك. مبروك سي صبري, مبروك اخويا الخطوبه. ان شاء الله يا ربي يكمل فرحك, وان شاء الله تجيو في عرسك فهمني بسلامه ربي, ما خليبلك حتى شيء معناها. ما تعرف احنا كي نجيو جماعه الديوان فهمشي ولا معناها. ان شاء الله مبروك خويا. شنو تحس روحك هكا بعد الخطبه صبري؟ شنو تحس روحك متقلق شويه؟ حسيتك انا ميكس تعب شويه وجهي كصفر ديجا. ميكش ولا بودي لا شفت معناها مازال حتى بعد العرس ونحكي وديجا واحد وكل سينو التحضير. احكي لي صبري والله اسمع, علاش ما يعطيكمش ميكرو المخرجين والله وتصيروا تحكيوا معانا والله بروبوزيسيون للاداره بتاع ديوان اف ام؟ علاش ليه معناها المخرج اللي يحكي؟ نحبك تحكي لنا معناها انت واحد من الشارع, عرفتك البرامج بتاع المنظار قبل, انت واحد من الشارع وكان تحكي لنا معاناتك مع الخطوبه وتحذيراتك ومصروفك وفلوسك معناها وكل الحاجات هذه يا خويا. حصيل اللي قادم على الخطبه ينجم يكلمني وانا نجم ننصحه اكثر. سينو ما تعملوش كيما صبري وربي هنيكم ان شاء الله الناس كل. ربي يكمل فرحك صبروش ونفدك عليك ان شاء الله ربي كان فرحك باختها زاد اختي وصديقتي نسلم عليها. نتمنى لكم ان شاء الله الحياه السعيده يا ربي, وان شاء الله نشوفوكم كان في اعلى المناصب تسحقوا كان الخير خاطركم ناس باهيه برشا مش كلام وليس رامي ورود. تعرفني شن حبك برشا صبري. سينو هايفا زاد حطيت ان شاء الله فرحتك, ولكن نعمل بنصيحتي اسمع كلامي كيف هايفا نمشي وديريكتوم اخويا خلينا نتعدى المزيكا ندخل في العريس وكذا. كان عندي دخله على اساس مش نبدا نحكي على المزيكا نتاع اللي صارت عليها البوليميك اليوم معناها بعد الانترفيو اللي صار في جوره, ومن بعد زاد قبيله شويه كان تعدى الفنان مع هدى البرغمي في 60 دقيقه. كنت باش نعمل دخله على الموضوع هذا ولكن خلينا نحكي فيه بعد بيان سور شويه مي تو سويت. خلينا نمشيو مع المزيكا. ذكركم اللي في ساعتنا الاولى باش تكونوا معنا كاسيت لليله ايبا باش نرجع بكم لاغاني قديمه برشا. هذاك علاش باش نلقاو مع بعضنا حسام حسني.

0: هذا الموزيكا متاعنا في كاسات من بعد شوية, مي تو سويت الموزيكا والبلايليست متاعنا تبدأ مع رود تريب.
1: الموزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب نرجع بكم الغنية عاملة البوز اللي بتذيع في الإذاعات والقنوات المصرية. نبي

0: في نايت كلوب مع محمد القرقني.
1: جيسبر بيان كوم عاملين دابا كيف معنا بالموزيكا. ودايوغ مازلت الموزيكا نتاعنا متواصله معكم حتى للنص الليل. نذكركم اللي ساعتنا الثانيه كيما العاده يكون لو رانديفو مع البيل بورد العام 2004. وصلنا ديجا للمرتبه 40. من بعد شويه باش نسمعوا جوجو اشلي سامسون نو دابت لوس لونلي بويز ومش تسمعوا ديدو زاده.

دونك هذه الموسيقى لسنا فيكم ديجا في ساعتنا الثانية بقبل هذا باش نمشيو لرونديفونا كيما العادة الغني القديمة الشرقية ونرجع بكم الكاسيت.

0: 7.
1: الجدل قائم هالايامات هذيا في لي ريزو سوسيو وفي الفيسبوك على تكريم هاني شاكر وعلى الاعتراف بواحده من النقابات الموسيقيه في تونس واهانتها وكل واحد حاصل له ربايته. بين الخلاف حاصل والجدل حاصل بين واحده من النقابات نقول في تونس والنقابه نتاع الموسيقيين في مصر اللي كان فما معناها ديزيشونج نتاع دي ستاتو فما كلام فما كل واحد يحاول انه يرمي الكره الاخر وكل واحد يحاول انه بنوعا ما سامحوني في الكلمه يقزم الطرف الاخر خلافات وتدخل نقابه اخرى على الخط ثلثه تونسيه ونقاب في مشكله كبيره برشا بين الزوز نقابات والاختلاف كان جوهري حول تكريم هاني شاكر. كل واحد يعطي الروايه نتاعه النقيب التونسي والنقيب المصري دي ستاتيو قاعده تتبارتاج قاعدين يبارتاجوا فيها الناس ويحكيوا على الموضوع هذايا في علاقه كما قلت بتكريم هاني شاكر. انا اخترت اني نخرج من المشاكل هذه الكل وخا نتبعوا الموسيقى خاطر فينالمون هاني شاكر خلانا ريبرتوار ميوزيكال حتى بعد ما ماتوا في بالي سايبوه يا خويا ليه تحب تكرمه ما تحبش سايب فم خليك هاو الناس معه موسيقى توكا والله يرحمه. نحكيوا فينالمون على الضحكايه بعد شويه هذه الموسيقى مش تكون معاكم ادم في هذا انا كارول سمحة في الطلع في حميده الشعري من عيونك يا حسام حسني لولا شي تسويت باش خليكم مع موسيقى قديمه وحلوه برشا هشام عباس يا ليله هذه الموسيقى انت تعرف شنو نذكرها نذكر كنا غنيوها في الرحلات وقت نطلع في رحله ولا حاجه تبدا فما هذاك صبري كيما العاده شد دربوك اللوتها بين السقين ويبدا دربك وفما بعد العباد تغني برمي الشانسون اللي تتغنى في الرحلات هي ليله اللي هشام عباس نسمعها تو سويت. انا نقول لكم خليكم معنا برونشي شويه خير تكون معاكم الاخبار مع بهير العوجي ورجعنا معكم في ساعتنا الثانيه من نايت كلوب.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز
1: موجة والعشرة. دي ون اف ام، عسلمة. ورقة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر تدعو إلى إطلاق حوار وطني شامل حول لغة الإشارة في تونس بمشاركة مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بهدف وضع استراتيجية وطنية لتنسيق الجهود وتعزيز استخدام لغة الإشارة ونشرها. ممثل طلبة تونسيين في إيطاليا سمير طعم الله يكشف أن حوالي 200 طالب ماجستير تونسي يواجهون أزمة إدارية تهدد مستقبلهم الدراسي بعد تجميد وضعياتهم القانونية وحرمانهم من وثائق الإقامة منذ حوالي 9 أشهر، ما جعلهم أمام خطر الترحيل والانسداد الإداري. وأوضح طعم الله في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة الذي ونفهم أن الأزمة بدأت بعد حصول الطلبة على موافقات تسجيل أولية وتأشيرة قانونية لمتابعة دراستهم في مرحلة الماجستير بعدد من الاختصاصات من بينها الهندسة الميكانيكية والكهربائية وعلم الاجتماع والرياضة. رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني ضاويا في الأنباء التي تتحدث عن استمرار نقص الطماطم في الأسواق إلى غاية شهر ديسمبر القادم، معتبرا أن المعطيات المتداولة بشأن مدة الأزمة تبقى نسبيا ولا تعكس الوضع كاملا. أوضح الضوي في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان فهم أن قطاع الطماطم في تونس يعتمد على 3 مواسم رئيسية، وهي الطماطم الفصلية وطماطم المزوزي وطماطم البكورات، لافتا إلى أن النقص الحالي يتركز أساسا في إنتاج المزوزي. وفي إطار فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، تم الإعلان عن الفائزين في المسابقات البرامجية ومسابقات التبادلات والإنتاج التلفزيوني العربي المشترك. وأسفرت نتائج المسابقات الإذاعية السنوية لسنة 2026 عن إسناد الجائزة الأولى في صنف بعيون عربية الذي تناول موضوع مدن تتحدث، إلى برنامج مدينة الزيتونة تونس المدينة درة العلم والحضارة من إنتاج الإذاعة التونسية، فيما آلت الجائزة الثانية إلى برنامج همسات من إنتاج شبكة الإعلام العراقية. وفي صنف إعلام العرب حول موضوع حماية اللغة العربية أسندت الجائزة الأولى إلى برنامج نبض الهوية وفارس العربية محمود المسعدي من إنتاج الإذاعة التونسية. وفي المسابقات البرامجية التلفزيونية لسنة 2026 فازت في صنف ربوع الوطن العربي الأسواق العربية بالجائزة الأولى برنامج خيوط الذاكرة سوق القماش من إنتاج التلفزة التونسية. وبخصوص مسابقات التبادل الإذاعي لسنة 2025 آلت الجائزة الأولى في جائزة التبادلات البرامجية الإذاعية المخصصة لها كمكافأة مالية إلى الإذاعة التونسية. إلى الشأن الدولي، سلطنة عمان تجلي 27 من طاقم سفينة تجارية بعد استهدافها بمضيق هرمز ومقتل أحد أفرادها. نسبة ملء مخزونات الغاز في أوروبا 70% مقابل 82% خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، بحسب بيانات حديثة لجمعية البنية التحتية للغاز في أوروبا.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم.
2: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيسيير وحتى الكوليس. ديوان فام، صوتكم.
0: ليسانسييل دو لانفو.
2: فلاش سبور. فلاش سبور.
3: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي ترشح اليوم لنهائي بطولة افريقيا للكرة الطائرة المقامة بقبة المنزة في تونس العاصمة. ليكيب ناسيونال فاز ضد المغرب بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط بواقع 25-17 في السيت الأولى. ثم منتخب المغربي عدل سكور 25-20، ثم منتخب تونسي ينهي الأشواط المتبقية بواقع 25-16 و25 مقابل 12. نذكر ليكيب ناسيونال يواجه في الفينال مترشح من المباراة التجرى حاليا بين منتخبي الجزائر والكاميرون. الفينال باش يكون في قبة المنزه نهار الجمعة الجاي. نمشيو لكرة القدم. المنتخب الوطني التونسي أجرى حصة تدريبية أخيرة إعدادا لمباراة غدوة ضد المنتخب الأوغندي 8 متاع الليل باستاد حماد العقربي في أولى جولات تصفية الكان بحضور جميع الملاعبية. قبل الحصة التدريبية الناخب الوطني معين الشعباني عقد ندوة صحفية كان حاضر فيها أيضا منتصر الطالبي اللي أكد أنه يقول برشا عوامل ساهمت في خيبة المونديال. المطلوب الآن تجاوز المرحلة هذه والعمل مع الإطار الفني الجديد على التعلم من أخطاء الماضي وتشريف راية المنتخب التونسي.
4: أحسن حالتنا وفي مستوى دونك فوالا جو بونس كي ما بول زيد كو سوا لو ستاف او ميم لا فيدراسيون اي لي ديريجون ايزون بيان ابري فوالا سي تري امبورطون ان شاء الله كون تير دون ميم سانس اي كو سوا ان دور دو تيران حتى في وسط التيران ان شاء الله لي شوز فون شانجي اي سي فريمون لو ديسكور دو ستاف دو كوتش دو ديريجون اي اوسي دي جوور اون في مونتري نوفيل passer de l'équipe nationale, mentalité jdida, et voilà, on espère que voilà, la page va être tournée. Je suis ravi de venir là, inchallah, et je suis content que Moussaoui et Raja retourne sur l'équipe nationale, puis par Sam Khaled, inchallah.
3: بالنسبة للمعين الشعباني أكد أن غياب الزعلوني لا ينقص من قيمة اللعب، هو ضمن دائرة الخيارات مستقبلا في صورة عودته لمستوى الموسم الفارط. يقول علي العبدي غلط في التصريحات متاعه لكن متأكد أنه ما يقصدش حاجة خايبة. ويقول علي العبدي اعتذر وهذا المهم ونجم يكون في الإكيب ناسيونال مستقبلا. يقول صفحة جديدة نبدأ مع المنتخب التونسي، نطلب دعم جماهيرنا ضد أوغندا باش نحاولوا نرجع السمعة جيدة للمنتخب التونسي. والتصريحات موجودة على الباج فيسبوك سبور باي دي وان اف ام. رئيس فرع كرة القدم بالترجي الرياضي شكري الواعر اتفق رسميا مع المدرب الإسباني بابلو فرانكو ووكيل أعماله. من المنتظر أنه يمضي عقد زوز مواسم على الترجي بعد ما غادر المغرب الفاسي لتوج معه الموسم الفارط بالبطولة المغربية. مبدئيا فرانكو سيكون نهار الجمعة في أولى حصص تدريبية مع الترجي الرياضي. من جهة أخرى الترجي سيقاضي لوريسيو ريجي كامف باعتبار أنه مثمش اتفاق رسمي بخصوص فسخ العقد بين زوز أطراف. نذكر أنه ريجي كامف كان غادر الترجي الرياضي التونسي من أجل تدريب شتاوى بوخارست الروماني. هيئة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتفقت مع المدرب فريد شوشان من أجل تدريب الفريق إلى غاية نهاية الموسم الجاري. من المنتظر أنه شوشان يباشر مهامه على رأس المقاليد الفنية للأمل بداية من غدوة. بالنسبة لشوشان يخلف في تدريب الأمل يوسف المويهبي لاستقال البارح من مهامه. الهيئة التسييرية الجديدة لترجي جرجيس توصلت لاتفاق مبدئي مع شكري الخطوي الإشراف على الإطار الفني الجديد للفريق خلفا لمنصف مشارك، والخبر يبقى للمتابعة. الختام بأبرز مباريات غدوة في دوري الأمم الأوروبية 8 غير بعض تعليل قمة الفايكينج بين النرويج والدنمارك. بالنسبة لقمة الثانية بتكون بين الطواحين والسوبر ناسيونال ماشافت هولندا تستقبل منتخب ألمانيا، البرتغال تواجه منتخب ويلز، والصربية تواجه منتخب اليونان. أكثر تفاصيل ديوان FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع محمد، صباح الخير.
2: أحلى صوتكم في سفيقس
0: على 91.2 ديوان FM.

العشرة وتسعة دقيقة على ديوان فهم. السلام عليكم الناس الكل, وهذه ساعتنا الثانية في نايت كلوب. نقولكم مازال متواصلين معاكم بيانسور حتى للنص الليل, ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف ديريكتومون. نقولكم الرونديفو يكون مع الاغاني القديمة, ونرجع بكم البيلبورد العام 2004 في اولديز. اولديز في اولديز بالنسبة لليلة نبدأ مع المرتبة 40 اليوم, وباش نرجع ل 2004 العام كان فيه البوب والليغانبي عاملين حالة كبيرة, ومعنا صوت صغير في العمر أما قوي برشا. نحكيه على جوجو. جوجو اسم الحقاني, واسم الحقاني جوانا ليفيسك, كان وقت عمرها 13 سنة كهو, أما عندها صوت يخلي الواحد يستغرب كيفاش صوت بالحجم ذي يخرج من طفلة في العمر هذا. وفي 2004 خرجت بأول سينجول في مسيرتها ليف جيت أوت و جيت أوت ولا, وهي الغنية الرئيسية من أول ألبوم لها اللي يحمل اسمها جوجو. الغنية تحكي على بنية قالت تقطع العلاقة وتقول للشخص الآخر بكل وضوح ستوب اخرج من حياتي. الغنية ما كانتش مجرد نجاح عابر, دخلت للبيلبورد ووصلت للمرتبة 12, والأهم انها تصدرت المينستريم في التوب 14 لمدة 4 أسابيع. وجوجو وقتها ولت أصغر فنانة منفردة توصل للمرتبة الأولى في الشارت هذية. وعلى المستوى العالمي الغنية دخلت للتوب 10 في 11 دولة, ووصلت للمرتبة الثانية في بريطانيا. أما المفاجأة إنه في نهاية 2004 ليف جير أوت تسكرت السنة وهي في المرتبة 40 في البيلبورد, وكذلك علش نلقاها فيها الليلة موجودة معنا 13 سنة. أول سينجل صوت قوي ونجاح عالمي, واليوم بعد أكثر من 20 سنة كي نسمع جوجو تقول ليف جير أوت نفهموا علش الغنية هذه ولت واحدة من علامات البوب متاع الجيل الألفين.

نمشي للمرتبة اللي من بعد. كما قلت كانت في 2004 البوب، فما كان في معناه عايشة العام ذيك عايشين فيه واحدة من أجمل الفترات متاع البوب، واليوم مع صوت شاب آخر دخل بقوة للمشهد اسمه أشلي سيمسون. أشلي سيمسون هي الأخت الصغرى للنجمة جيسيكا سيمسون، أما أشلي اختارت من البداية طريق موسيقي مختلف شوية أقرب للبوب روك والألترناتيف بوب، وفي 2004 أطلقت أول سينجول في مسيرتها Pieces of Me، الغناء اللي كانت موجودة في أول ألبوم لها Autobiography. الغناء تحكي على الإحساس بأنك تلقى شخص يفهمك ويقبلك كما أنت بكل التفاصيل متاعك، يعني Pieces الكل اللي تكون شخصيتك. Pieces of Me حققت نجاح كبير في أمريكا ووصلت للمرتبة الخامسة في البيلبورد، وكانت من أكثر الأغاني حضورا في الراديو البوب في الصيف متاع 2004. والألبوم هذا كان زادا نجح كبير، كان نجح برشا ونجاحه كبير برشا، واحتل المرتبة الأولى في البيلبورد 200 متاع اللي يحطوا فيه ليزالبوم، أو توكام شارت متاع ليزالبوم، وباع أكثر من 398 ألف نسخة في أول أسبوع من الولايات المتحدة. أما أشلي فما ما كانش نجاحها مربوط بالغناء كهو، ظهورها المتواصل في التلفزة خاصة مع برنامجها تاع التيلي رياليتي نحكيه على أشلي سيمسون شو، خلى الجمهور يتعرف أكثر على شخصيتها وحياتها الفنية. واليوم كي نرجع ل 2004 نسمع صوت أشلي وهي تقول These are the pieces of me. Voilà. Donc نسمعوا ونرجع الموسيقى ترجعنا دي سوفينير وترجعنا الحاجة نوستالجيك من عام 2004.

في المرتبة 38 نرجعوا ل 2003 الغنية اللي رجعت للوجه واحدة من أشهر الأغاني متاع نيو ويف كلاسيك أما بصوت فرقة من أشهر فرق التسعينات والألفينات اسمها نو دابت الغنية هي It's My Life والأصل متاعها مش لنو دابت أصلا الغنية خرجت لأول مرة عام 1984 مع الفرقة البريطانية توك توك وحققت وقتها نجاح كبير برشا أما في 2003 نو دابت قرروا أنهم يعودوا تسجيلها بنكتهم الخاصة مع الصوت المتميز متاع المغنية جوين ستيفاني والفرقة كانت وقتها في قمة الشهرة متاحة بعد نجاحات كبيرة كما Don't Speak كما Just a Girl كما Hey Baby نسخة No Doubt من It's My Life كانت ضمن ألبوم اسمه The Singles وهو أول Best Of رسمي للفرقة النسخة الجديدة نجحت بقوة دخلت Top 10 في البيلبورد ووصلت للمرتبة العاشرة كما قلت وزادت ترشحت الجائزة الجرامي في فئة Best Pop Performance by a Duo or a Group with Vocals واللي يميز الغنية هو رسالة متاحة It's My Life It's Now or Never يعني حياتي أنا وأنا اللي قرر كيفاش نعيشها فينالما وبين النيو ويف متاع الثمانينات والبوب روك متاع الألفينات نو دابت عملوا حاجة ذكية خذوا الكلاسيك القديم وعطاوها روح جديدة تناسب جيل الام تي في والألفينات.

بدل شوية من جو الباب والأغنبي وندخل في جو البلوز روك واللاتان روك مع فرقة عائلية جاية من تكساس اسمها لوس لونلي بويز. فرقة تكون من ثلاثة أخوات رينجو وأوري وجوجو غارسا وثلاثة موسيقيين ذوما من عائلة مكسيكية أمريكية. الستيل متاعهم يجمع بين الروك البلوز والتيخانو، يعني موسيقى فيها روح متاع تكساس واضحة برشا. الغنية اللي عملت اسمهم عالميا فيها موسيقى حلوة برشا اسمها هافن، اللي خرجت في 2003 من أول ألبوم ليهم اسمه Lost Lonely Boys كما اسمهم هما. ومن بعدها ولات إيد كبيرة في 2004. الغنية بسيطة في كلماتها، مقوية في الإحساس وفي الموسيقى، تحكي على الحب وعلى الشخص اللي يخليك تحس روحك وكأنك وصلت للجنة ديجا. والأجمل أنه نجاح متاحها كان كبير برشا في أمريكا. هافن وصلت للمرتبة 16 في البيلبورد، وقعدت من الأغاني اللي عندها حضور قوي في اللي راديو وقتها. وزاد الغنية جابت للفرقة الجرامي أورد عام 2005 من فئة Best Pop Performance. يعني ثلاثة اخوات جيتار صوت متاع بلوز شوية لاتان ويت واحدة قلب تحياتهم كومبليتمون. ومن الأغاني اللي كي تسمع أول جيتار فيها تعرف من أول سيكوند Lost Lonely Boys ولا Heaven. الغنية من 2004 ولكن الإحساس متاحها يعيش حتى التوه.

في المرتبة 36 سامحوني المرتبة 36 فوالا نرجع بكم الموسيقى من 2003 غنية هادية في الميلودي نتاعها قوية برشا في الإحساس ومع صوت متميز برشا من عند ديدو. ديدو المغنية والكاتبة البريطانية دخلت عالم الشهرة العالمية في أواخر التسعينات خاصة بعد غنيتها Thank You اللي زادت شهرتها كي استعمل إمينيم بارتي من الغنية منها في غنيته ستاين. أما في 2003 ديدو رجعت بألبومها الثاني Life for Round ومنه خرجت الغنية اللي باش نحكيو عليها اليوم White Flag. العنوان وحده عنده معنى قوي. الوايت فلاج عادة ترمز الاستسلام أما ديدو لهنا تقول أنه العكس تقريبا أنا ما رفعتش رأي البيضة رغم أنه العلاقة أفاد. الغنية تحكي على حب انتهاء أما المشاعر ما زالت موجودة يعني شخص يعرف اللي العلاقة ما بقاش تنجم ترجع لكن قلبه ما زال متمسك. وايت فلاج كانت نجاح عالمي كبير وصلت للمرتبة الثانية في البيلبورد وقعدت من أشهر أغاني البوب في 2003 وفي بريطانيا الغنية وصلت للمرتبة الثانية زادة وكانت من أكبر نجاحات ديدو في مسيرتها. الغنية زادة ترشحت للغرامي وتعتبر اليوم من الأغاني اللي تختصر برشا روح البوب في بداية الألفينات. كلمات عاطفية لحن هادي وصوت ديدو اللي مستحيل تخلطوا بصوت آخر. موزيكا ترجعنا النوستالجي الحاجة النوستالجيك وترجعنا دي سنتيمون مزيانين برشا من 2003 ل 2004 موزيكا اسمها White Flag.

0: سلطنة.
1: قرب نار الغيرة هكا تقول وردة الجزائرية. هذه الموسيقى مش اسمعها تو سويت تعملوا معها بون كيف هو توتام ميدلي مش تكون مع وردة الجزائرية موسيقى حلوة برشا. نقول لكم خليكم مزيدة شوية خير مش تكون معكم بهيرة العوجي في الأخبار وراجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة، دي ون اف ام، عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي نبيل خارج محمد علي النفطي يلتقي بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعملية حفظ السلام، وذلك على هامش مشاركته في أشغال الجزء رفيع المستوى من الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وتم خلال هذا اللقاء تبادل وجهات النظر حول واقع عملية حفظ السلام الأممية وأفاق تطويرها في ظل تطور طبيعة النزاعات وتنامي التحديات التي تواجهها البعثات على الميدان. ووزير الخارجية يؤكد تمسك تونس الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وحرصها على مواصلة إسهامها في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح زبري يبحث مع وفد رفيع المستوى عن مجموعة البنك الدولي لمتابعة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم. وتتعلق أبرز هذه المشاريع وفق بلاغ للوزارة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، ومشروع تعزيز الشبكة الوطنية للكهرباء جنوب شمال بين صخيرة وكندار، إلى جانب مشروع النقل الهيدروليكي للفوسفات. وتواصل زيارة العمل التي يؤديها المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية والوفد المرافق له إلى رومانيا في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال الحماية المدنية، ولا سيما في مجالات تبادل الخبرات والتجارب وإدارة حالات الطوارئ. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا أخفقت وإن الحرب التي تشنها على أوكرانيا يجب أن تنتهي، وأضاف أن قوات كوريا الشمالية التي جاءت لدعم القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة، وأشار إلى أن روسيا سيطرت هذا العام على حوالي 1000 كيلومتر مربع فقط من الأراضي الأوكرانية، وأن بلاده حررت جزءا كبيرا منها. وقال إن العقوبات على روسيا ومختلف أنواع الدعم لأوكرانيا تجعل بلاده أقوى. وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن قلقه إزالة احتمال اتساع رقعة الحرب الروسية الأوكرانية لتنتقل إلى دول أخرى.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: D1FM. D1FM, الراديو اللي تسمعك. صوتكم. موندو دي جي الميكس والغوميكس أقوى الهيتات وأجدد لتيوب كل ليلة من 9:30 الليل في النايت كلوب مع محمد القرقين.
1: السلام عليكم encore une fois, هذه ساعتنا الثالثة في نايت كلوب ومازال متواصلين معكم حتى للنص الليل. ديريكتومون لو رونديفو يكون نهار الاربعاء مع فوفا ويمشارجع بينا للاغاني الليلة نتاع الاي اي في اي اي فيرجن تو سويت.
0: نايت كلوب نايت كلوب معناها موزيكا هيت جو وشو وبرشا انرجي. ملا اليزي وقيت نحفلوها في بلاي هيت اي اي فيرجن. بلاي هيت اي فيرجن. اليوم الغنية الشرقية ما عادش واقفة عند حدود لغة واحدة وإلا فيرسيون واحدة. فضل الاي اي ولينا نلقاو أغاني شرقية بنفس اللحن لكن بلغات مختلفة وإلا بتوزيع جديد يجمع ما بين الأوريونتال والأوكسيدونتال على خطر الموسيقى هي اللغة العالمية الموحدة. ورغم أنه الأصل يبقى ديما هو الأصل والباقي تقليد لكن اش قولكم نسمعكم أغاني طربية نعرفوها ونحبوها على طريقة الاي اي. وهذه البلاي هيتس اللي تستنى فيكم الليلة.

البداية باش تكونوا مع واحدة من روائع الخالدة بتونس بيك اللي صدرت عام 1992، كلمات الشاعر عمر بطشية وألحان الموسيقار صلاح الشرنوبي وتوزيع طارق عاكس. غنيتها الفنانة وردة الجزائرية وارتبطت بها قصة فنية حلوة. وقتها كانت وردة تفكر جديا في الاعتزال بعد ما طرحت غنيتها بودعك مع بليغ حمدي عام 1991، لكن المنتج محسن جابر وعمر بطشية أقنعوها بالاستماع لألحان الملحن الشاب صلاح الشرنوبي وقتها اللي كان مازال في بدايته وقاعد يفرض في روحه في الساحة الفنية. وردة طلبت منه إنه اللحن يكون فيه إيقاع أسرع وأكثر حيوية، حاجة ما كانوش متعودين بها في الطرب، لكن وقتها الغنية نجحت وكسرت الدنيا رغم أنه النقاد اعتبروا غنية بتونس بيك غنية خفيفة مقارنة بالأغاني اللي كانت قاعدة تصدر في زمان ذيك. تخيلوا معايا، بتونس بيك اعتبروها غنية خفيفة، وانا باش نسمحي لكم الليلة على طريقة الاي في غوميكس يجمع الأوكسيدونتال والأوريونتال. لكن قبل خليني نحكي لكم على واحدة من روائع أواخر السبعينات زادة، غنية في يوم وليلة، كلمات الشاعر حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. غنية لحنها عبد الوهاب في الأول الميادة الحناوي في القاهرة، لكن بسبب ظروف قاهرة خرجت ميادة من مصر ورجعت لدمشق. وقتها قرر موسيقار الأجيال أنه يعطي الغنية الوردة اللي أبدعت فيها والليلة مش باش نسمعوها بصوتها، لكن باش نسمعو بتونس بيك وفي يوم وليلة أرابيك ديب هاوس تكنو ريميكس اي اي فيرجن.

أغنية يا من هواه أعزه وأذلني، موشح قصيدة شعرية قديمة ترجع للقرن 18، انضم أبيتها الإمام العماني سعيد بن أحمد البوسعيدي. نوعت ألحانها التراثية بين القدود الحلبية والموشحات، وغنوها برشا فنانين أشهرهم صباح فخري. القصة التاريخية المرتبطة بالقصيدة تقول أنه الإمام العماني كتبها باش يعبر على الصراعات على الحكم اللي عاشها مع خويته وولاده، واللي تعرض فيها للخذلان والغدر والخيانة. موشح أقل ما يتقال عليه أنه رأى، باش نسمعوه الليلة غوميكسي أي فيرجن.

إن راح منك يا عين، غنية صدرت في فيلم إرحم حبي عام 1959، كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا وألحان الموسيقار منير مراد. غنية غنيتها الدلوعة شادية، والمفارقة إنه المخرج طلب من شاعر آخر إنه يكتب الكلمات وحكاله شنو المعنى اللي حاجته بيه بالضبط، لكن الشاعر رفض واعتبرها قصة ركيكة ومش حلوة. لكن الغنية هذه بالذات كسرت الدنيا، وكانت واحد من أهم أسباب نجاح الفيلم، وتحولت الوحدة من أحلى أغاني دلوعة السينما المصرية شادية. إن راح منك يا عين تسمعها الليلة في مود آخر، في جو آخر. إن راح منك يا عين، أي version.

كل لك. أنا بعشقك من روائع الخالدة اللي غنيتها ميادة الحناوي واللي صدرت عام 1985. كلمات وألحان الموسيقار العبقري بليغ حمدي وتحولت العالمة فرقة في مسيرتها الفنية. أنا بعشقك على طريقة الـ AI. خلينا نسمع مع بعضنا شنو عطات الفيرسيون هذه. أنا بعشقك.

مسافر وحدك النجاة الصغيرة، غنية صدرت عام 1942 في فيلم ممنوع الحب، كلمات الشاعر حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الغنية عملت جدل فني كبير، وبرشا نقاد وموسيقيين قالوا لعبد الوهاب اقتبس المذهب واللحن الرئيسي للغنية من ميلودي يونانية معروفة للمغنية صوفيا فيمبو، صدرت عام 1939. ورغم النقد الغنية نجحت وتحولت العالمة فارقة في أغاني الطرب والزمن الجميل، واللي نجح موسيقار الأجيال في تطوير اللحن مع الكلمات وخليها تتحول الرائعة من روائع. لكن الليلة باش نسمعوها AI version هي أغنية أيظنوا، كلمات الشاعر السوري نزار قباني وألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. يا مسافر وحدك أيظنوا AI version.

0: الأكيد أنه الأغاني الطربية اللي تهزنا للزمن الجميل بالسحر والرقي متاعو ما فاتش، لكن كان هذا كل شيء اليوم في بلاي هيتس AI version. تابعوني ديما في نايت كلوب، كل مرة تلقوا أقوى بلاي هيتس باي فوفا. بلاي هيتس، all hits all the time. باي باي. بلاي هيتس
1: AI version. سهريتنا ما زالت متواصلة وهذا لافتر.

0: ون اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي ون اف ام، صوتكم ليسانسييل دو لانفو. فلاش نيوز،
1: موجز منتصف الليل. دي ون اف ام، عسلمة. وزارة التربية تنشر الرزنامة الرسمية للمراقبة المستمرة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة للسنة الدراسية الجديدة، متضمنة مواعيد فروض المراقبة والاختبارات والفروض التأليفية، إلى جانب أجل إصلاحها وإرجاعها وتنزيل الأعداد وعقد مجالس الأقسام. بالنسبة للثلاثي الأول، حددت الوزارة يوم 21 من نوفمبر آخر أجل لإنجاز وإصلاح فروض المراقبة والاختبارات، وتجرى الفروض التأليفية بالتوازي مع سير الدروس من 23 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، على أن تتوقف الدروس لإنجاز بقية الفروض من 7 إلى 12 ديسمبر. الثلاثي الثاني، تنتهي فروض المراقبة والاختبارات يوم 20 من فيفري، بينما تنجز الفروض التأليفية بالتوازي مع الدروس من 22 فيفري إلى 3 مارس، وتتوقف الدروس لإنجاز بقية الفروض من 4 إلى 13 مارس، وتتخلل هذه الفترة عطلة عيد الفطر المبارك. بالنسبة للسنوات السابعة والثامنة أساسي والأولى والثانية والثالثة ثانوي، حدد يوم 8 من ماي كآخر أجل لفروض المراقبة، فيما تنجز الفروض التأليفية من 10 إلى 22 ماي، تتخلل عطلة عيد الأضحى المبارك، وتتوقف الدروس لإنجاز بقية الفروض من 24 إلى 29 ماي. أما السنة التاسعة أساسي، فتتطابق مواعيد الفروض مع الرزنامة المذكورة، على أن يتم إصلاح الفروض وإرجاعها يوم 5 من جوان، ويكون 7 جوان آخر أجل لتنزيل الأعداد، بينما تعقد مجالس الأقسام يوم 12 جوان 2027. وبالنسبة للسنة الرابعة ثانوي بكالوريا، تنتهي فروض المراقبة يوم 30 من أفريل، فيما تجرى الفروض التأليفية أيام 5 و6 و7 و10 و11 و12 ماي. رئيس مدير عام الشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد توفر المحروقات بمحطات الشركة، مشددا على أن عمليات التزويد من المحروقات تتواصل بشكل طبيعي بعد اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة. وأشار بتين إلى أن عدد من سائقي شاحنات نقل المحروقات لم يلتحقوا بعملهم، في حين يواصل بقية السائقين العمل في ظروف طبيعية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن إطلاق منصة إدارة العمل الموجهة إلى متفقد الشغل ومصالح تفقد الشغل، التي ستدخل مرحلة تجريبية إلى غاية نهاية شهر ديسمبر القادم، على أن ينطلق استغلالها الفعلي رسميا بداية سنة 2027. الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة الدكتورة ثريا النيفر تقول أن تونس لا تزال في مأمن من تفشي ظاهرة الأدوية المزيفة والمقلدة، بفضل منظومة اليقظة الصيدلانية وحصر عمليات توريد الأدوية لدى الصيدلية المركزية، التي تمثل خط الدفاع الأول لحماية السوق من المنتوجات المغشوشة، وفق ما صرحت به لبرنامج 60 دقيقة لديفون أفهم. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزقي يجدد التأكيد على التزام تونس بمكافحة الفساد، وذلك خلال مشاركته على رأس وفد تونسي في أشغال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المنعقدة بالدوحة. إلى الشأن الدولي، مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي يعلن خطة تعافٍ لقطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار على امتداد 6 أشهر، وذلك خلال اجتماع انضم أعضاء المجلس والأطراف المعنية.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انفو، ميوزيك، سبور، اكتي على ديوان فام، ما يفوتك شيء.
2: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم صغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت أحداثها في مدينة سامبري، ولاية بنسلفانيا الأمريكية، والمدينة هذه فيها أول مبنى في العالم تمت إضاءته بالنور الكهربائي على إيدين مخترع الفوانيس الضوئية يعني لامبوبات الأمريكي توماس إديسون، وهذا في عام 1883. أما خلف الحدث هذا سانبوري ما صار فيها حتى شيء، وعدد سكانها اليوم ما يفوتش 10,000، ومنسوب الجريمة شبه منعدم فيها. لكن هذا الكل باش يدخل في طي التاريخ ابتداء من عام 2013. نهار 3/13/2013 وفي نهج صغير بكل حاويات متاع فضلات، عامل متاع بريسينج يعني يغسل الحوايج بالشايح وربما بالمبلول ومن بعد ينشرهم، اخرج باش يعمل سويقر، واذا به يشوف في واحد سمين بالانكو ملطوخ في قلب النهج. مشى باش يثبت شبيه، في بالو واحد من هكاليباته يسكروا للصباح ومن بعد يتيحوا في الشارع ويدخلوا في غيبوبة. لكن دوب ما قرب وثبت يلقاها جثة مدمدمة مخربة تخريب بأداة حادة. وحسب رأيكم اش باش يعمل في برنامج نهج التريبينال؟ الجواب صحيح، طلب لنا

في تواتر هالأحداث الأمنيين خلطوا وما همش مصدقين اللي سان بوري صارت فيها جريمة. وهكا السيد اللي لقاوه تم التعرف على هويته بفضل أوراقه الشخصية اللي كانت فوقه، وظهر اسمه تروي لافيرارا، عمره 42 سنة وأصيل مدينة تريفورتون اللي تبعد 20 كيلومتر جنوب سان بوري. وكان واضح أنه تم الاعتداء عليه بشراسة وحشية كبيرة، صدر ووجه ورقبته كانوا بكلهم طعنات وغارقين وبكله ينكت بالدم من راسه لسقيه. خلف هذا الأمنيين لقاو بجنبه خيط متاع ضو، وربما الجاني أو الجونات استعملوه باش يربطوه بيه وإلا باش يخنقوه. المهم أنه عملية التأكد من الهوية أظهرت أنه الضحية تروي لافيرارا متزوج عنده عامين من مرأة اسمها كولين وما عندهمش صغار، ومبدئيا الناس رايدين على رواحهم ما عندهمش مشاكل. لكن وقت اللي الشرطة الفنية فحصت الهاتف الجوال متاع الضحية تروي لقات فيه أمور مستغربة، لأنه السيد كان من مستعملي مواقع متاع إعلانات معروفة برشا في الولايات المتحدة اسمه كريكس ليست، وفيه أنواع البيع والشراء الكل بما فيهم الجنس، من اللي يلوج على مومس للي مغروم بالانحرافات السادومازوشية وغيرهم. والموقع هذا يخول اللي يبحثوا على أنواع اللذات الشاذة باش يلقاو اللي يحبوا عليه. وبالنسبة للبوليسية هذا معطى مهم برشا وباش يعاونهم في فك خيوط الجريمة. في نفس الإطار المحققين بعد ما شافوا نوعية الإعلانات اللي مهتم بيهم تروي فهموا اللي عنده أذواق خاصة ويميل للبنيات الصغار باش ما نقولوش القاصرات. لكن مسألة التدقيق في المحادثات اللي صارت بين وبين الفتيات هذم أو المميسات واللي بتبيع يقترحوا في خدماتهم على الموقع هذا استغرقت 3 أسابيع كاملين. وبتبيعة الحالة تمكنوا من معرفة اسم آخر واحدة اتصل بها تروي ليلة اللي تم اكتشاف الجثة متاعو، يعني نهار 11 نوفمبر 2013. والفتاة هذه اسمها ميراندا باربور أو ميراندا باربر، وآخر الإرساليات القصيرة اللي كانوا موجودين على الهاتف متاعو جاوه من عندها. الأمنيين مبدئياً باش يركزوا على ميراندا هذه ولقاوا عنوانها وتم استدعائها، وفي الأثناء المحققين جمعوا أكثر ما يمكن من المعلومات عليها. ميراندا عمرها 18 سنة وعندها أيامات من اللي جات من سان بوري هي ورجلها اللي اسمه إليات باربور أو باربر، عمره 22 سنة، وجابت معها بنتها من راجل آخر ما زالت كي غلقت العام ونص، علما وأنه ميراندا وإليات عندهم بالضبط 20 يوم من اللي كتبوا صداق على بعضهم. المحققين بدأوا في استنطاق ميراندا نهار 2 ديسمبر 2013، واعترفت اللي هي جاوبت تروي على موقع كريكسليست، ووضحت اللي هو كان يبحث على علاقة حميمية بمقابل، وهي استجابت للطلب متاعه وتفاهموا باش يتلقاو. لكن ميراندا هذه وحسب اللي صرحت به للشرطة ما كانت عندها حتى نية باش تمارس معاه الجنس، وتم الاتفاق معاها على موعد في مطعم اسمه دينيس، وقالت أنه تروي هذا ما ظهرش بالكل وبقات تستنى فيه مدة طويلة من غير ما يجي ولا حتى يكلمها وإلا يبعث لها إرسالية. في مجريات الأبحاث ميراندا أكدت في استنطاقها للأمنيين أن عمرها ما شافت تروي لحما ودما، يعني منها ليه، وما عندها حتى فكرة على اللي صار له، وما عرفت اللي هو مات مقتول إلا كي اتصلت بها الشرطة. مختصر الحديث الأمنيين بعد ما حكاوا معها سيبوها على اعتبار أنه ما عندهم حتى شيء خول لهم باش يتهموها بأي حاجة أو يحتفظوا بها. لكن في المقابل حجزوا لها التليفون متاعها وقالوا لها باش يبقى على ذمة البحث وما تسترجعوا إلا ما يتأكدوا من المحتويات متاعه. وهذا ما عجبش ميراندا بالكل، اللي دخلت في سينة أخرى ولات في حالة هستيرية وتطالب بالهاتف متاعها وتصيح وتسب في الأعوان بعبارات نابية، وهذا موثق بالصورة والصوت. ولهنا التصرف متاع ميراندا خلى العديد من الشكوك تحوم حول مسؤوليتها في اللي صار لتروي، خاصة وأنه كما سبق وذكرنا لكم آخر رقم اتصلت به هو متاع الهالك يعني تروي، وفي نفسها كالنار بعد ما استنطقوها
المحققين باش يستجوبوا راجلها. وحسب قوله قال اللي هو ما يعرفش يتراي لفرارة ولا عمره سمع بيه. أما منكرش بالكل اللي هو يعرف مرته تعرض في خدماتها على الراغبين في ممارسة الجنس بصفة افتراضية وبمقابل، معناها مجرد محادثات جنسية عن بعد على طريق مواقع كيما كريكس ليست. وباقي وعلى لسان راجل ميراندا قال اللي ما في بالوش بالكل أنه مرته كانت باش تقابل تراي، خاصة وأنه نهار 11 نوفمبر بالذات هو نهار عيد ميلاده، وليلتها احتفلوا بيه هو وياه وتعشاه وسهر وعملوا جو. في نفس السياق من الأبحاث، إليوت راجل ميراندا أكد في أقواله أنه ما يعتقدش اللي مرته كانت عندها نية باش تقابل أي حد فيها كالليلة بتاع عيد ميلاده وتمارس معاه الجنس، وبالتالي برأها تماما من أي تهمة تخص مقتل تروي. الشرطة لهنا ما بقى لها حتى حل آخر سوى أنها تخلي سبيل إليوت كما سيبت ميراندا كيف كيف، وبالتالي الاثنين بقاوا أحرار على ذمة أرواحهم. في ترابط الأحداث ما تعداوش 7 سوايع بعد ما ميراندا خرجت من المركز متاع الشرطة، عاودت اتصلت بالأمنيين وقالت اللي عندها تصريحات جديدة تهم البحث، ومشت لهم وغيرت تماما الأقوال متاعها اللي قالتهم في أول استنطاق، لأن المرة هذه اعترفت اللي هي قابلة تروي لفرارة، وقالت مشيت له المكان الموعد يعني مطعم دينيس، وخليت بنت عند بيبي سيتر يعني حاضنة متاع أطفال، وباقي وحسب أقوالها اتقابلت هي وتروي في كرهبتها، والأمور من الأول كانت ماشية بالقدا وتعرفوا على بعضهم وبدأوا يحكيوا. لكن في لحظة من اللحظات في ساعة ما الجو تعكر والتصرفات متاع تروي بدأت تتغير، لأنه حط يده عليها في مكان حساس وحب يزيد القدام وهي منعته، ووقتها ولا أغريسيف عدائي ويحب يوصل للغاية متاعه بكل الطرق، وانقض عليها بهك الجهامة متاعه وحب يمارس معاها الجنس بالقوة. هي بدأت تدافع على روحها، وكان عندها في الكرهبة متاعها وبالتحديد في البواتاغون 3 سكاكن من أنواع مختلفة، هايك حطتهم على مياتي وبقات تفارع في تروي، وتمكنت باش تحلك البواتاغون وتجبد سكينة منهم وتعنتوا بها عدة مرات. وبحكم الجهامة متاعه وتخميرته اللي يحب يوصل من خلالها أنه يغتصب ميراندا، ما حسهمش وما حبش يسيبها، كبش فيها كما يقولوا تكبيشة القضاء، وهي تضرب فيه بكل قوتها بهك السكينة الدغرة في جرة الدغرة حتى لين ترخى وتبتح ولا قرصها، وهك الكرهبة وليت حمامة متاع دم. في نفس الإطار من التحقيق، ميراندا صرحت أنها ما فقدش بالكل بالشي اللي عملته، وقالت اللي ردت الفعل متاعها كانت لواعية وعملتها بصفة غريزية باش تدافع على روحها من غير أي تفكير ولا سابق إضمار. لكن المحققين طرحوا استفهام فيما يخص عدد الطعنات واللي هما 20 دغرة بالتمام والكمال، وبالنسبة ليهم مش متاع حد يحب يدافع على نفسه، وبالتالي مسألة الدفاع الشرعي بالنسبة ليهم وليت مشكوك فيها. وخلف هذا الطبيب الشرعي أثبت أنه عدد كبير من الطعنات تم تسديدها بعد ما تروي مات وشبع موت. وفي نهاية الأمر ميراندا اعترفت اللي هي قتلت تروي أما بدون نية القتل، وتمسكت بمسألة الدفاع الشرعي. في نفس المضمار من الاعترافات، ميراندا بعد ما قامت بالجريمة متاعها دخلت بعضها وما عرفتش اش تعمل، ووقتها طلبت رجلها اليوت قالت له يجا في ساعة، وبالوقت جاها وشاف الجثة متاع تروي وحكيت له شنو اللي صار، ومشاوا مع بعضهم المجازان شراوا مواد تنظيف ودخلوا على هكا الكرهبة فركوها وحكوها بالقداء وحطوا جثة تروي في المالاريير، ومن بعد مشاوا الريستورون تعشاو وكملوا السهرية في كلوب ستريبتيز يعني نادي متاع تعري وما عنده حتى علاقة بأبو العلاء المعري. ولهنا مش لازم نقولوا أنه الرواية جديدة للأحداث ما أقنعتش الشرطة متاع سان بوري بالكل، وبالوقت اخذوا قرار في الاحتفاظ بها. في مجريات الأحداث
وثلاث أيام بعد نهار 6 ديسمبر 2013 الأمنيين عاودوا استدعوا إليوت وحكاوا معاه من الأول ومن جديد. وأول سؤال توجهوا له بيه: احتفلتش بعيد ميلادك كما يلزم؟ إليوت تبسم وقال لهم: هي احتفلت بيه أنا وميراندا، رغم اللي هذا يظهر غريب. قالوا له: شنو هو اللي يظهر غريب؟ وقتها بدأ يحكي لهم في حكاية باش تخليهم دايخين. قال لهم: راهو ليلتها احتفالا بعيد ميلاده هو وميراندا، قروا باش يحققوا حاجة عندهم مدة يحلموا بها. المحققين سألوه: شنو هالحاجة هذه؟ قال لهم: ارتكاب جريمة قتل. وبالمصلت ميراندا جاتها طول الفكرة متاع مراسلة تروي عن طريقها كالموقع جريكس ليست، على أساس باش تتفاهم معاه على موعد وتخليه يظن اللي هي مستعدة باش تمارس معاه الجنس بمقابل كما يحب هو. وقالت له يعني لتروي على الوقت المحدد، واستنيته بكرهبتها قدام المطعم اللي حكينا لكم عليه. وتروي جاها يجري عجاليه أعلى من سقفه في تاكسي هاوكا باش يتلف الجرة كيما قالت له ميراندا بالضبط. وما في بالوش اللي ميراندا هي ورجلها هما اللي يحبوا يتلفوا الجرة. وقبل ما يوصل للموعد، إليوت اللي كان قاعد على الكرسي التيلاني متاع الكرهبة تمد على طوله، وميراندا غطاته بكوفيرتا باش ما يبانش. هاوكا زعمة زعمة جات وحدها ما معها حد. المختصر المفيد: تروي دوب ما جات لعب حذاها وما فاق بحتى شيء، وبقاوا يحكيوا مع بعضهم. وفي وقت من الأوقات ميراندا سألته سؤال غريب، قالت له: شفت نجوم الليلة؟ هو بهت وما كانش يعرف أنه الجملة هذيك هي كلمة السر ما بين ميراندا ورجلها. ووقتها إليوت خرج من تحت الكوفيرتا وفي يده كابل متاع ضو، الواه على رقبة تروي وبدأ يكبس عليه، والراجل بدأ يتخنق. وما تنساوش اللي الراجل جدع على حاله يوصل فوق المياه بخلاف الفرد، معناها العملية طلبت منه قوة كبيرة، وهو كان ضعيف وكما قلنا لكم لآخر بالانك وعذروت فيل على حاله. وقتها إليوت حط ركايبه على قفاه الكرسي اللي قاعد عليه تروي وبدأ يجبد على قوة قوته، والراجل يفغم عينيه زعزل ولسانه قريب يخرج لكن ما ماتش. وفي الأثناء ميراندا اللي كانت محضرة سكينة جبدتها مكل بواتاغون، واستغلت فرصة أنه تروي يتشل على الحركة ودخلت عليه بالطعن 20 طعنة كاملين، وكل طعنة تخرج منه نافورة متاع دم، حتى لين هاك الكهرباء ولات حمرة وما قعدتش فيها بلاصة ما تمسدش، من الكراسي للتابلو دو بور للسقف. وميراندا بيدها ولات منفخة تنفيخ. في تواتر هالأحداث والاعترافات اللي باش يحكيه إليوت ماهوش مختلف برشا على اللي حكيته ميراندا. وقال اللي هما مشاو مع بعضهم المغازة شراو مواد تنظيف، نظفوا الكهرباء والجثة حطوها في المالاريير في انتظار أنهم يتخلصوا منها. المحقين قالوا له: اعطينا التفاصيل. قال لهم اللي هو وميراندا مشاو المطعم اسمه راد روبين ومتخصص في أكلة الهامبورغر، ولهنا باش يفاجئ المحقين من غير حتى ما يسألوه وقت اللي قال لهم اللي هو تبنن الماكلة اللي كلاوها بشكل كبير، وعمره ما كلاها كاكا في حياته ولا حس بنفس البنة بعدها كالجريمة الشنعاء. بالعمل اللي خذيه 4 مرات الفريت والحس لصحن الكل. الاعترافات متاع إليوت وخاصة الطريقة اللي حكى بها كانت صادمة لأبعد الحدود، لأنه كان شايخ فيها كالتحقيق وما هوشوني وكأنه يتلذذ فيها كالليلة متاع الجريمة. وقال اللي هي تعديت على أحسن ما يرام، واللي عيد ميلاده كان أروع عيد ميلاد في حياته، وهالنشوة هذه موثقة بالصورة والصوت أثناء استنطاقه من طرف المحققين. بطبيعة الحال وبهالرواية هذه إليوت ورط زوجته ميراندا وورط نفسه وأيد جريمة القتل على مرته، وقال أنها هي اللي طعنت تروي حتى الموت، واعترف اللي هو مشارك في الجريمة وهو اللي قام بشل حركة تروي باش ميراندا مرته تقتله. وبعد هالاعترافات متاع تروي، الحاجة اللي بقات محيرة الأمنيين هي الدافع متاع الجريمة. وسألوا إليوت، قالوا له: اعطينا سبب مقنع اللي خليكم تقتلوا هالراجل هذا. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشاري على ديوان فام.
نهج التريبونال.

هي فتاة اسمها ميراندا باربور، وكانت من رواد موقع إلكتروني يقترح خدمات جنسية. وترايلا فيرارا يعني الضحية متعود يطلب الخدمات متاع المومسات وبائعات الهواء عن طريق الموقع هذا. وأثناء استنطاق ميراندا وراجلها اللي اسمه إليوت باربور، تبين اللي هما الاثنين شركاء في عملية القتل. وأكثر من هكا، خطوا لها مسبقا، وإليوت هو اللي خنق تروي بكابل متاع ضو باش ما يتحركش، ومرته ميراندا تعنتوا على الأقل 20 طعنة. في المرحلة هذه من القضية، الجثة متاع تروي مشيت للتشريح وثبت أنه القتل ناتج عن طعنة قوية اخترقت الأنسجة متاع الصدر ومشيت طول للقلب. والطبيب الشرعي لقى أكثر من عينة متاع حامض نووي على الجثة. وبما أنه تم أخذ البصمات الجينية متاع ميراندا وراجلها إليوت، وقع تحليلهم ومطابقتهم باللي لقاوا على الجثة متاع روي، والمسؤولية متاعهم في قتله ولات لا تجعل مجال للشك والاختلاف. بالنسبة للمحققين ما ينجموش يغلقوا الملف متاع القضية من غير ما يذكروا كل أركان الجريمة ومن بينهم الدافع واللي هو أهم حاجة. وبحكم اللي المسألة هذه بقتلهم لغز، ولاو يبحثوا في الماضي متاع الزوجين، يعني ميراندا وإليوت، وبالأساس هي لعل يلقاو ما يفسر التصرفات هذه. ولهنا نعطيكم بسطة على حياة ميراندا. الحياة متاع ميراندا ما كانتش سهلة بالكل. ملي تولدت عاشت في تخلويذة كبيرة وكبة متاع ضغوط واعتداءات من الأنواع الكل والعنف. وشخصيتها في نهاية الأمر باش تكون نتاج هالعوامل اللي خلاو نفسيتها مضطربة لأبعد الحدود، ودخلت في عديد المرات المستشفيات الأمراض العقلية للعلاج، وتتناول في العديد من الأدوية القوية اللي خلاوها تفقد بارشة من قدراتها الذهنية، وتراكمت عليها مشاكل كبيرة وما نجمتش تواجهها، وخيرت الهروب للأمام. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، ميراندا تولدت في أبرد مكان في العالم بعد القطبين، وبالتحديد في منطقة لالاسكا في مدينة يقولوا لها نوث بول. وميراندا كانت عندها أخت واحدة وكبرت مع أمها وبوها، وقبل ما تغلق 3 سنين وهي تتعرض بصفة مستمرة للاعتداءات الجنسية، واللي يغتصب فيها ما هوش بعيد بالكل راجل خالتها واللي اسمه ريشار فرنانديز. وما خلى المسكينة معمل فيها وعمرها أشهر، ما زالت ما بداتش تمشي. والمشكل أنه أمها ميليسا زادت سهلة الأمور هذه الفرنانديز، لأنها كانت تخلي بنتها ميراندا عند أختها من اللي هي رضيعة، وبالطبيعة كانت عندها فيها ثقة، وما يجيش البالها أنه بنتها باش تولي لقمة سائغة عند مفترس جنسي، يعني راجل أختها. والإشكال أنه مش راجل خالتها برك، حتى من عزيزها بأمها وحسب أقوالها وأقوال أفراد عائلتها كان يفحشها ويفحش أمها، يعني بنت ميليسا أم ميراندا، وشكات بيه وشد 3 سنين حبس بعد ما كانت تتستر على حكاية خوفا من الفضايح. والشي هذا معروف في حالات كي من هذه، ومش كان عند الأمريكان كهو، حتى في مجتمعات أخرين كيما مجتمعنا. في نفس الإطار من حياة ميراندا، راجل خالتها ريشار فرنانديز بعد ما بدع بها 11 سنة كاملين باش يتم إلقاء القبض عليه بفضل الجيران، وباش يتحكم ب10 سنين حبس من أجل الاعتداء بالفاحشة على قاصر، وتسيب بعد 6 سنين، معناها خرج عام 2004. لكن النوع اللي كيف الشخص هذا ما يتوبوش وما يغيروش السلوك متاعهم، وتم القبض عليه في 2011 يبيع في تصاور خليعة متاع بنيات وليدات صغار، وباش ترسيله يعدي مدة طويلة في السجن. واللي يلزمكم تعرفوه في السياق هذا أنه ميراندا من اللي حلت عينيها ما لقاتش روحها في وسط عائلي بالمفهوم المتعارف عليه، وكانت تتعرض لكل أنواع المضايقات والهرسلة. واللي زاد عكر الجو هو تلاق أمها وبوها في الفترة اللي دخلت فيها للمراهقة، وميراندا المسكينة باش تلقى روحها في مرحلة متاع توترات ما هيش باش ترجع منها، ودخلت عدة مرات المستشفى الأمراض العقلية كما قلنا لكم، وعدات برشا فترات متاع علاج.

0: لكن حالتها ما تحسنتش بالكل، بالعكس الاثيرة بتمتيحها زادت استفحلت، والمسكينة غرقت في سكيزوفرينيا والانهيار العصبي والبيبولاريتي يعني الثنائية القطبية، وهذا اللي خليها تتناول نود من الأدوية المسكنة والمهدية واللي تأثر على الأعصاب. وبتبيع وبما أنها كانت من غير قيود ديما تهرب يا من الدار يا من المستشفيات اللي تعالج فيهم، وبوها وامها يقلبوا الدنيا ويبقاوا يفركسوا عليها، وديما في مراكز الشرطة بتاع منطقة لالاسكا يعلموا على اختفائها. وميراندا من اللي عمرها 11 سنة ما عادش تمشي للمكتب، وهوك ساعة ساعة يرجعوها تبقى أيامات وتعاود تفلت. وفي الأثناء ولات مغرومة باللي سكت ساتانيك يعني طوائف عبادة الشيطان اللي موجود منهم برشا في الولايات المتحدة، ويجلبوا العديد من المراهقين والشبان وحتى الأطفال. وميراندا محور قضيتنا ولات تتبع فيهم على بكري.
1: How may we recognize you?
2: Lady Abigor.
1: Hail, Lady Abigor.
3: Hail, Lady Abigor. My enthusiasm got the better of me
0: there. في نفس السياق أم أبو ميراندا ما خليهم ما عملوا، وبعثوها لمركز دراسات سلوكية في إنكوراج عاصمة الألاسكا، وما نفعش رجعت للشواطن متاعها، وطموحها يتمثل في أنها تتسلق أعلى المراتب فيما يسمى بالتومبل ساتانيك أو معبد الشيطان. ولات صديقة واحد من الزعماء متاعو، ويبدو اللي هي حبلت منه طيحة صغيرة بمساعدة أفرادك الطائفة وبطريقة أقل ما يقال عليها بشعة. وفي الفترة هذيك ميراندا ولات مدمنة على التدخين والكحول وعلى كل أنواع المخدرات والأقراص المخدرة، من ماريخوانا للهيروين الكوكايين الكراك الميتفورمين وحبوب الهالوسة بأنواعهم. وكي وصل لعمرها 16 سنة اتعرفت على واحد عاشت معاه أسابيع، ومن بعد حبلت منه وجابت البنية اللي ولات عايشة معاها هي وإليوت. وحسب قوالها قالت أنه بو بنتها هذا مات، وعمرها لعطات الهوية متاعه ولا قالت وين وكيفاش قابلته. مختصر الحديث، ميراندا مشيت كانت راسها مدة بحذا أقارب أمها، وغادي ولدت وغادي زادت عرفت على الشاب البهي الطلعة إليوت باربور، وهذا في أكتوبر 2013، وكان أكبر منها تقريبا بثلاث سنين، وعنده مشاكل نفسية أكثر من المشاكل اللي عندها. امهل وسخليقة وما حاجتوش بحرابش، عامل كيف على تهلويستو، ديما يستخايل في واحد اسمه إسحاق لالتاري قوم تيعو يعني الشخصية البديلة ليه، ديما يرى فيه في المنام وفي اليقظة. وباش ما نطولوش عليكم، الاثنين وافقا شنو انطبقا أو بالأحرى شلاكة والقاتوختها. إليو مدمن ومقربع، وهي ما تفوتو كان بالصبر وديما ناقصة دوزة.
2: Well, thank you for rescuing me.
4: Sure, I rescued you?
2: I think so.
4: You gotta be careful there.
0: في نفس اللقاء متاع الزوز مقربعين، أقل من جمعة بعد ما تقابلوا في الكارولين ديونور يعني ميراندا وإليوت، تاحوا في حب قدرباني، ومن نهارتها ما تفارقوش بالكل. ونهار 22 أكتوبر 2013 عرسوا ونقلوا الولاية بنسلفانيا، وبالتحديد المدينة سامبوري. و 19 يوم بالضبط بعد العرس متاعهم قاموا بإنجازهم الكبير، واللي يتمثل في جريمتهم الأولى في حق روي. ولهنا أكيد راي ولات عندكم فكرة كاملة وشاملة على حياة وميلاد ميراندا والمقربة متاعها إليوت. فيها التطور هذا من القضية باش تنفجر قنبلة موقوتة مكان يستنى فيها حد، لأنه القضية باش تاخذ منعرج آخر وتولي حديث لأمريكان الكل. أشنو اللي صار؟ شهرين بعد ختم الأبحاث، ميراندا وهي في الحبس عملت حديث مع صحفية تعرفها مليح وتثق فيها، والصحفية هذه تنشر مقالاتها في أونكريج نيوز، والقنبلة اللي حكينا عليها باش تجي من عندها. الحاصل ميراندا قالت للصحفية هذه أنها هي اللي قتلت تروي على خاطر حب يعتدي عليها جنسياً، رغم اللي قالت له نبهته اللي عمرها 16 سنة، لكن هو ما سلمش وفهمت اللي هو بيدوفيل معناها متحرش جنسي بالأطفال، وهذاك علاش قتلته، على اعتبار أنه ذكرها في اللي صار لها في صغرها وفي اللي يصير البارشة صغار. لكن الانفجار مش من هنا، و وإنما ميراندا صرحت بعظمة لسانها أن تروي لفرارة هذا ما هو شي أول ضحية لها، وإنما قتلت قبله برشا وبدأت مسيرتها الإجرامية من اللي عمرها 13 سنة. في نفس المقال الصحفية سألتها قديش من واحد قتلت، قالت لها بعد الرقم 22 ما عادش نحسب، معناها قضات على 22 وينجموا يكونوا حسب كلامها أكثر برشا. هالتصريحات متاع ميراندا قيموا الدنيا وقعدوها. الطفلة طلعت قاتلة متسلسلة ومن العيار الثقيل والثقيل جدا، وأمريكا دخلت بعضها، والإعلاميين انقذوا على الحكاية هذه، وبالطبيعة العدالة ما سكتتش ودخلت على الخط. وميراندا باش يتم إخضاعها للسنطقات جدد على أساس يعرفوا شكونهم الأشخاص اللي قتلتهم وقديش بالضبط وكيفاش. في مجريات الأحداث وتصاعدها وفي الاستنطاق الجديد، ميراندا قالت اللي هي بدأت تقتل من اللي عمرها 13 سنة، وقامت بأول جريمة لها وقت اللي كانت معها كالطائفة الشيطانية، وزعيمهم اللي اسمه فوريست هو اللي أرغمها على قتل شخص ما تعرفوش. جابهولها وركعوها على ركيبه ومدولها فرد وقالولها أقتلوا، وهي ما ترددش وأطلقت عليه النار من غير ما تعرف السبب اللي خلى الطائفة هذيك تقرر التخلص منه. وهذا يوضح أنه ميراندا تنجم تقتل من أجل القتل فقط من غير أي دافع آخر. ومن وقتها وحسب كلامها ولات تشعر برغبة كبيرة في القتل، وكأنه ثم قوة خفية داخلها تدفعها للإجرام. باقي وفي نفس السياق، ميراندا أكدت أنه القوة اللي تحكي عليها بقات مرافقتها حتى بعد ما قتلت تروي، معناها مازال عينها باش تقتل وما هيش نادمة على حتى شيء، وقالت لو كان نخرج من الحبس نعاود نفس الشيء. المحققين قالوا لها باهي، أعطينا الأسماء متاع الأشخاص اللي قتلتهم والأماكن متاع الجثث متاعهم. قالت لهم اللي هي اقترفت أغلب جرائمها ما بين 2008 و 2013 في عدة ولايات، وأولهم لألاسكا المنطقة اللي تولدت فيها، ومن بعد التكساس وفلوريدا وكاليفورنيا والكارولين دي نور. ولهنا من غير ما نحكي لكم على وسائل الأعلام ولات تحكي على ميراندا القاتلة المتسلسلة اللي حطمت الأرقام القياسية متاع تيد باندي، جون جيسي، إيد جين وجيفري دامير. فيها التور هذا من القضية، وبما أنه ميراندا معتات الصرف من عدل فيما يخص هوية ضحاياها وأماكن الجثث متاعهم، تم تجنيد الشرطة الفيدرالية والحرس الوطني الأمريكي وفرق مختصة بما فيهم السينوفيل اللي عندهم الكلاب اللي يبحثوا على الجثث، والكل متوزعوا في الولايات اللي ذكرتهم ميراندا. والتمشيط والأبحاث داموا أشهرة واستعملوا فيها كل الإمكانيات البشرية والتقنية المتاحة، لكن بدون جدوى ما ثم شيء. أشني الحكاية؟ الظاهر أنه ميراندا هذه قاعدة تستهزأ بالسلطة كما يعملوا برشا قتلة تسلسليين باش يحاولوا إهانة الشرطة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، المحققين عاودوا استجوبوا ميراندا، وبدأت تتكون عند البوليسية قناعة أنه هالقتل المتسلسل ما ثماش منه بالكل، واللي الضحية الوحيدة متاعها هو تروي، والباقي من إبداعات المخيلة متاعها. وبحكم اللي جابوا لها فريق كامل من الأخصائيين النفسانيين على أساس يفحصوها ويفهموا بالحق هالطفلة هذه مجرمة كبيرة وقاتلة متسلسلة، وإلا عملت هذا الكل باش تولي محل الاهتمام متاع الإعلام والناس. وفي البحث متاعهم المحققين فتنوا بعدة أشياء تثبت أنه ميراندا كانت تكذب، وكذبات كبار برشا. وأمها حسب الشهادة متاعها قالت أنه الصغير اللي تدعي أنها طيحته بمساعدة أفراد الطائفة الشيطانية ما ثماشي منها الحكاية بالكل، وكي هزتها لطبيب التنساء أكدت لها أنه ميراندا لا حبلت لا أجهضت ولا بها بلا، وبو بنتها اللي قالت مات السيد حي يرزق. وكي سمع بالحكاية متاع بنته طلب أمها في التليفون باش ينشد عليها، وخلف هذا الشرطة الفيدرالية أكدت أنه ثم ولايات من اللي قالت عليهم ميراندا أنها عملت فيهم جرائم عمرها ما حتى تساقها فيهم، مثلا كاليفورنيا وفلوريدا. في نهاية هالقضية ميراندا كيما فجرت القنبلة الأولى باش تفجر قنبلة ثانية، وفي حديث مع نفس الصحيفة سألوها يا هل ترى أنت بالحق قتلت أكثر من 22 شخص؟ قالت لهم لا، خلف تروي ما قتلت حد، لكن هذا ما يمنعش أنه ثم شكون مازال مشكك في المسألة هذه إلى حد الآن، ويقول اللي هي قتلت فعلا أما حبت تظل للعدالة باش تتجنب حكم الإعدام. وهيك منعت هي ورجلها إليوت من المشنقة وتسلطت عليهم عقوبة بالسجن مدى الحياة دون إمكانية صراح. ولهنا ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مدي ساعتين على ديوان فام. ناهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيار. ديوان فام.

0: D1 FM.
1: Raf Mag, rediff. D1 FM, Sultcom, Figebis, 99.1.

0: صباح الألوان، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتينا للعادة. مرحبا بكم في رف ماجا 3/4/23 سبتمبر 2026، من توا للتسعة ونص نرجعوا لحصيلة مسار في تونس والعالم في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة. نحكيوا على الإضراب في علاقة بالمحروقات، بعد شوية نحكيوا على الترجي واسم المدرب اللي قاعد يقترب بصفة كبيرة من تدريب الأحمر ولا أصفر. نحكيوا على أخبار أخرى نكتشفوها تباعا تيلة الساعتين ونص. فقرات العادة في الانتظار، بعد شوية التراند، بعد شوية غدو أخير، بعد شوية البطاقات، الكويز، البوكس نيوز بصوت السندريلا. سلام عليكم وين ما كنتوا، شل نهاركم أسعد الأيام، شل نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وطريق السلامة للجميع. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ بلادنا ويحفظ كل من هو في الاستماع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يغيب علينا البرنس ويقود الفريق في غياب القائد الأسطوري للفريق لو جران الكابيتانو زياد صباح الأنوار.
1: بونجور مبروك. يزمك ترى ناصر العشية رفيق تسمعه في السبور بالحق حاجة تعمل 66 كيف. أنا بارح قاعد نستنى في الباساج متاع الانترينور الجديد هذي اللي قالوا عليه في الاسبيرونس وقيموه كل زيكو باهين برشا والنصر يسيح وكذا معاك انت رفيق الكل نبداو دراكي في سافابا خدرين ولا امبارح الناصر في اوج العطاء نتاعو.
0: المشكله في شكون؟
1: المشكله فيك انت، خلي تليفونه ينقص نروح في الدار. رونالدو على حال والله يا رفيق. بربي تحيه لجاسبار وتحيه ليكيب الكل نتاع سبور. بالحق بالحق امبارح جبتوا زاد موضوع مهم هو كيفاش ليزيكيب ونحن ما عادش نصبروا على ليزونترينور. والله مواضيع حلوه ان شاء الله بالتوفيق خويا الناصر ان شاء الله نشوف لي بلاصه معاكم كل عشية وقت باهي وقت
0: تحسيتي
1: عشية وسيركولاسيون كي تضيعة وقت
0: قيلولة قيلولة
1: حاجة باهية برشا. نهار ان شاء الله نهاركم زين وربي يحلها في وجوه.
0: سلموا لي صديقنا جاسبار على كل اصدقائنا في قسم الرياضة حاجة تعمل كيف. نرحبوا به يرجعنا بعد غياب حذرة المايسترو والنقيب مقتدى سيلي. بونجور
2: صباح الانوار. طقس جميل وجميل جدا، حاجه نحس بها رفيق من العرش. كان انتم تحسوا كيفي؟ نحس بسرعه الوقت، ما عندكش فكره يا ولدي. 6 بتاع الصباح الاول 6 تاع العشية، 6 تاع العشية 10 تاع الليل، راهو تعش نفيق مقود يا اخي. ايش فيه الوقت معناتها ونبدا عندي خدمه
0: علامات الساعه نحكي بالبركه كثير.
2: والله العظيم سرعه بتاع وقتك سينا. انا فرحان ياسر ياسر للفنانه الكبيره لطيفه القفصي في التكريم نتاعها في الحفله نتاع الاسبوع. يا خويا فما ابياج جديد في كارتاج، حاجه تعمل كيف، حاجه تعمل كيف فريمون معناتها على كبر السين. خاطر سين كارتاج تعرف حتومها اللي سين كبيره ياسر في كارتاج سكروها، كنا قبل نسكروا فيها بالضوء باش تلقاو حل فرقه صغيره كل شيء توا لا ولاو يسكروا بالابياج هذا جديد وحاجه تعمل الف كيف. سيسر وحكم وربعينكم.
0: تحية للفنانة الكبيرة لطيفة القفصي، مبروك التكريم اللي تحصلت عليه. نحكي في هذا بعد شوية مع السندريلا في البوكس نيوز. في الأثناء نرحبوا به خبير التحاليل الرياضي مسيو ناصر البدوي. صباح الفل.
3: مرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد الأيام. نسلموا على التوانسة في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. البارح يبقى رفيق مشيت نعوم الستة وربع وكأني معتها واحد يقول الستة
0: والله الستة وربع
3: مشيت نعوم قلت هي الدنيا ظلام نمشي ما نمشيش. يبقى البارح لقيت البحر في الصيف موش هكاك، البحر مش عليه بيسين، الماء دافي، عومة محلاها بالحق والله تونس محلاها بالحق.
0: تعمل سويعة
3: نعمل انت والوقت البارح الحق بتاع ربي عملت شويه غير با نعمل سبور ونعمل سيونس انتريمون
0: وحدك ما معك حاجه
1: وحدي كبش نتيح بالفلان
4: اشوف صديق
0: وحدي تاع روكي معني روكي حب حتى الانتقام تاع وين
3: ودي كي تلقاو فرصه باش تجمعوا تعوموا برا عمر او الصيف ما يوفاش في اوت راه الصيف يوفى بعد اوت وبالناس الكل استغلوا البحر كيما يلزم.
0: صح اخويا، صح العومه، صح الساعه نشاط ورياضه وان شاء الله اخويا ننزلوا على من مالك والله العظيم ان شاء الله واحد يمشي يعمل عومه حتى مرتين ثلاثه في الجمعه عن 10 سنين نقولوا ان شاء الله. ولكن انا ندعي وان شاء الله ربي يستجيب. رامي الفراتي رامرون بونجور.
5: نهاركم اسعد الايام والله. يخمم في صوره كان يدخل شتاش باش يعمل دخله معناها خاطر العمان هذا تبع عنده جمعتين كل يوم انا مشيت عملت عمر 6 و4 6 و5 6 و22 دقيقه دورة جري. ان شاء الله نهاركم زين والله. البارح نتابع شويه الاجواء في امريكا وحتوم اجواء سخونه برشا. رئيس ايران غاديك وقال لك هبطوا قرار راه في نص الليل بالضبط.